0: مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدين. أخيرا انعقدت مباحثات سويسرا، لكن الأجواء الاحتفالية لم تدوم طويلا، أو أجواء الاستقرار على الأقل، حيث أعلنت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مكان مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران في حال أغلقت مضيق هرمز أو لم توقف وكلائها في لبنان. الوفد الإيراني كان اعترض على تصوير لقاء الوفدين مع عدسات الكاميرات قبل هذه التصريحات ببعض الدقائق. بخصوص مضمون هذه المباحثات مشاهدينا، وهذا ما سنحاول فهمه في هذه الساعة في جولتها هذه التي انتهت، لم تنتهي بعد، أجلت قليلا، سنحاول فهم كل هذا، ولكن الأساس هو تناول الملف النووي والحرب في لبنان. فهل ستفجر تصريحات ترامب مباحثات سويسرا؟ هل ستعطلها؟ هل ستلغيها؟ ستفشلها؟ هل فشلت فعلا مباحثات برج شتوك بين أمريكا وإيران قبل أن تبدأ؟ أم قد نشهد اختراقا حقيقيا وعودة إلى مسار المباحثات بعد تدخل الوسطاء؟ الواقع حاليا يقول بأن التطورات متباينة، التصريحات متباينة، هناك من يتحدث عن وقف هذه المفاوضات، هناك بعض الوكالات الأخرى التي تتحدث عن خروج المفاوضين إلى حين ربما تهدئة الأجواء وعودتهم. العين ستبقى على كل هذه التطورات، نحاول فهمها شكلا ومضمونا خاصة، ولو أن المضمون أعتقد لم ندخل فيه بشكل جدي، ولكن نطرح كل هذه الأسئلة. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة حسن المصطفى الكاتب الصحفي، الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، والأستاذ فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، ضيوفي الأفاضل. أهلا وسهلا بكم. في الواقع لمحاولة فهم هذه التطورات، وقد تكون تطورات معقدة بعض الشيء، ربما حتى معقدة لا يمكن أن يكون دقيقة توصيف، لأننا لا نعلم بدقة ما الذي يحدث في سويسرا. خلينا نتابع أولا لماذا رفض الوفد الإيراني التقاط صور. هي كانت هناك حركة ربما اليوم تناقلها العديد من الصحفيين فيما يتعلق برفض قاليباف أن يكون حضور الإعلام موجود في قاعة المفاوضات، لأنه لا يريد أن تأخذ له صور مع الوفد الأمريكي. مصادر العربية تحدثت عن رفض الوفد الإيراني التقاط صور مشتركة، ونحن سنتابع بعض ما ورد من مصادر مع الوفد الأمريكي طبعا. ونتيجة لذلك طلب الوفد الأمريكي من المصورين مغادرة هذه القاعة. أما هذه الصور مشاهدينا فهي للقاء رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في القاعة المخصصة للاجتماع في بورغنشتوك، وهذه صور أخرى لاستقبال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وزير خارجية إيران عباس عراقجي. قبل ذلك كان قد التقى برئيسي لا هذه صور أي بالضبط هذه هي وكان قد التقى برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. صور ثابتة كذلك من داخل قاعة المفاوضات، نتابع في هذه الصور الثابتة شهباز شريف، منير عاصم طبعا وسطاء الباكستانيين، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ويتكوف، محمد عبد الرحمن الفاني الوسيط القطري، قاليباف، عراقجي المفاوضين الإيرانيين، وفي الصورة عراقجي قبل أن يخرج من القاعة، وطبعا صورة أخرى لعراقجي وقاليباف وهما يعودان للقاعة. قبل الدخول في موضوع إن كانت توقفت هذه المباحثات أو لم تتوقف، هذه التفاصيل يعني من خلال متابعتكم لما سبق من مفاوضات ومحادثات، هذه التفاصيل الصغيرة بمنع الإعلام لأن مجموعة ترفض أن يتم التقاط صور لها، هل تؤثر على السير؟ ما الذي يريد أن يعنى بها؟ ونحن نشير هنا إلى الموقف الثابت على الأقل إيران. إيران لم تتلون في موقفها، إيران تقول من البداية أن لا أقبل أن تؤخذ لي صور مع هذا الوفد الأمريكي، خاصة بعد استهداف قيادتنا وعلى رأس هذه القيادات علي خامنئي. فكيف يمكن التعليق أستاذ حسن على هذا؟ لا نعلم إن كان هو لبس قد حدث أو سوء تقدير من المجموعة الموجودة في سويسرا.
1: أعتقد أن الإيرانيين سوف يمضوا في المفاوضات، ولكن في نفس الوقت هم لا يريدون للصورة أن تكون أحد أدوات الضغط عليهم لا داخليا ولا خارجيا. بأي معنى؟ لو نظرنا لتصريحات رئيس الجمهورية في إيران مسعود بزشكيان وكذلك تصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف التي خاطب فيها التيار الأكثر تشددا في إيران وقال أنهم يذهبون إلى التفاوض بضوء أخضر من مرشد الثورة مجتبى خامنئي وأنهم لن يفرطوا في الحقوق الإيرانية، لا يريد لهذه الصورة أن يستخدمها التيار الأكثر تشددا في الداخل الإيراني لأن يعتبروها ورقة ضغط ضد المفاوضين وكأنهم فرطوا في حقوق الشعب الإيراني. لذلك قاليباف على سبيل المثال غرد وهو هناك حول مدرسة ميناب ونشر محادثة بينه وبين عائلة أحد ضحايا القصف الذي تعرضت له المدرسة. من ناحية أخرى خارجية هم يعلمون أن هذه الصورة سوف تستخدمها الميديا الأمريكية وربما

0: حتى الرئيس ترامب ويقول ها نحن مع الإيرانيين وها نحن نحقق تقدم وما شابه، بمعنى أن الصورة جزء من المعركة.
1: صحيح.
0: لكن هل هذه سوف تؤثر؟ أنا برأيي لا،
1: ولكن
0: سوف تستمر المفاوضات حتى لو كانت هنالك بعض الإشكاليات البسيطة.
1: ولكن نحن لم نتفاجأ من رفض الإيرانيين أستاذ مسعود. الإيرانيون يتحدثون منذ فترة عن أنهم لا يقبلون بأي صورة تجمعهم مع الوفد الأمريكي. هل هو سوء تقدير من الأمريكيين أو محاولة استفزاز بسيطة أو محاولة يعني قالوا خلينا نجرب ربما نطلع بصورة نروجها أو نقدمها للداخل الأمريكي؟ ما الذي حاول فعله الأمريكيون؟
2: إضافة إلى ما تفضل به أستاذ حسن، أنا أعتقد هناك عنصر إضافي وعنصر مهم. إيران لا تزال هي تعتبر نفسها تتفاوض مع عدو، أدبياتها مبنية على هذا الأساس. المرشد عندما قال بأن مسعود بزشكيان هو المسؤول وصف الأمريكان بالأعداء، يتفاوض مع الأعداء. أكثر من ذلك اليوم تصريحات كانت لممثل المرشد في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، قال لن نقبل أن تكون لنا علاقات مع الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المفاوضات لن تؤدي إلى هذه النتيجة. لذا الإيرانيين ذهبوا وهم يريدوا أن يتفاوضوا مع العدو حتى يمنعوا أضرار العدو إن صح التعبير. هذه هي السياسة الإيرانية. لذا إيران أعتقد لا تزال هي في مرحلة التمسك بالثورة ولم تنتقل إلى مرحلة الدولة حتى تستطيع أن تتجاوز كثير من الأمور. أبي المرشد الشهيد، ابن المرشد الشهيد، زوجة المرشد القتيلة، كل هذه الأمور أعتقد لا تزال حاضرة وتضغط على الجانب الإيراني أيضا خلال المفاوضات. لذا الصورة التي تريد تعطيها إيران بأنها لن تخضع لمن قتلوا هؤلاء كما يصفهم بالشهداء.
1: ما الذي أراده الأمريكيون أستاذ فارس؟ يعني نحن فاهمين للوجهة النظر الإيرانية. نعم. لأنه كرروها أعادوها ودخلوا لهذه المفاوضات على الأقل بحسب ما نفهم ملتزمين، وقالوا بأنه لا نقبل كذا ولا نقبل كذا
2: ولا حتى علاقات مع أمريكا
1: ولا حتى علاقات، يعتبرونهم أعداء، قتلوا لهم الصف الأول من قياداتهم، ولكن ذهبوا للمفاوضات الخاصة بنقطة النووي. فهذه المناكفات الجانبية ما الذي يراد منها أمريكيا؟
3: لا، من الواضح أنه هذه المفاوضات من الأساس وهذا التفاهم من الأساس، وأنا لما أزل متمسكا بوجهة نظري هذا التفاهم ليس تفاهم سلام وليس تفاهم حل إشكاليات الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا التفاهم من أجل حلحلة كل التعقيدات الاقتصادية والنفطية التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي العالم مخنوق ويريد أن يتنفس. كل ما يفعله دونالد ترامب لا يفكر إلا بالأسواق. ومنذ توقيع هذا التفاهم وقبل الذهاب إلى سويسرا كان من الواضح أن دونالد ترامب لا يغرد، لا يتكلم، لا يتحدث إلا عن مسألة واحدة، يتحدث عن الأسهم، يتحدث عن تدفق النفط، يتحدث حتى جيدي فانس عندما يتحدث يقول كم مرة من براميل نفط عبر مضيق هرمز منذ توقيع هذا الاتفاق حتى تاريخه. وبالتالي العقل الأمريكي عقل انتفاعي ويريد أن يذهب بعقل الانتفاعي إلى المستوى الأقصى لأنه عنده خطوط، ويدرك الإيراني، يدرك الإيراني أنه هذه الحرب لم تتوقف، يدرك في العمق هذه الحرب لم تتوقف، نحن لا نعرف متى تعود، ولكن الإيراني يدرك أنها سوف تعود لأنه العقل الأمريكي كما يفكر فيها. عقل ترامب تهديدي، عقل ترامب متأثر بالهجوم الديمقراطي والجمهوري عليه.
1: صحيح.
3: متأثر بكل شيء. من يقرأ دونالد ترامب بسيكولوجيا، ونحن نكثر من القراءات عن شخصية دونالد ترامب، يدرك أن هذه الشخصية ما بدي وصفه لأنني متهم بالهجوم دائما عليه، ولكن
1: يعني شخص توصيف دقيق
3: يعني

0: هذه الشخصية التي تعشق ذاتها
1: نرجسي.
0: طبعا ما بدي خفف أنا
1: أريد نرجسي. نعم. مش نرجسي توصيف
0: نرجسي حاد.
1: نرجسي حاد.
0: هذه الشخصية النرجسية الحادة يستحيل أن تقبل أسرة

0: وحلفائه في الوقت الذي يكون خاضعا لأعدائه ولطيفا مع أعدائه والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الإيراني لا يمكن أن يقدم لا صورة لا كلمة لا تراجع. وأستاذ مسعود هو الأدق بهذه المواضيع مني أنا، إلا إذا حصل على شيء ملموس. لا شيء ملموس حتى
1: لو حصل
0: إلا التهديدات.
1: وحتى لو حصل أعتقد الإيرانيين لن يسلموا بسهولة في موضوع الصور، لأنه هذه تعني لهم الكثير.
0: هو
1: تعني لهم
0: الصورة تتويج وليست بداية.
1: لا يرون بأن بعد القضاء على قياداتهم هناك إمكانية لذلك. ولكن لم يجبني أي أحد على ما المراد أمريكيا، ما الذي يعني فهمنا بأنه أمريكا منتفعة بأنه، ولكن هذه الحركة اللي عملتها هي حركة استفزازية ولا أنا بلغت ربما في القول بذلك دكتور؟
2: عدم التصوير قصدتي؟
1: لا أقصد علم الأمريكيين بأن الإيرانيين يرفضون، ومع هذا سمحوا للإعلاميين بدخول القاعة وحاولوا استفزازهم قليلا إلا بعد مطالبهم للإعلاميين بالخروج.
2: هذه دائما تجديها في المفاوضات، هناك دائما شد وجذب. يعني أنت تعرف الطاولة المستديرة إنما اخترعت من أجل إرضاء الأطراف، يعني دائما لا يرضى أن يكون هو الطرف الأضعف، يريد أن يظهر بمظهر القوي. وبالتالي ما نشاهده هذا طبيعي، وهذا سلوك إيراني معروف في التفاوض ليس الآن. يعني الصورة الوحيدة التي ظهروا فيها هي في عام 2015 عندما وقعوا على اتفاق جاكوبا، لكن هذه شكليات ليست مهمة وتخدم البيئة الداخلية في إيران كما تفضل الأستاذ مسعود. لكن القضية الصعبة التي سيواجهها النظام الآن هو أن الرئيس ترامب، الفارق بينه وبين أوباما أنه دمر السلاح النووي يعني تحت التراب الآن، وقتل قادة إيران ودمر منشآتهم، ثم طرح عليهم ما يسمى صفقة العمر التي يتزعمها الآن جيدي فانس، وهو قالها جيدي فانس في مقابلاته: تعالوا لنفتح صفحة جديدة تكسبون من خلالها، لكن عليكم أن تلتزموا بشروط اللعبة. لا ميليشيات يعني بروكسيز هذه تستخدموها، سلاح نووي لا يوجد، يعني حتى التخصيب لم يذكر يعني في اتفاق التفاهم.
1: صحيح.
2: وبالتالي هذه الصفقة التي يعرضها عليهم هي صفقة يعني الإيرانيون يجدون صعوبة فيها. لماذا؟ لأن طبيعة النظام الإيراني هي طبيعة صلبة معقدة منغلقة، لا تستطيع أن تأخذ خطوة راديكالية بهذا الأمر لأنها ستواجه مشاكل داخلية وقد ينهار النظام، على عكس ما الذي طرحه كيسنجر على زعيم الصين آنذاك من أجل أن يكون هناك صفقة بين أمريكا وبين الصين. لكن الصين كان نظام حديدي قوي لا يوجد فيه خلافات، قاموا بهذه الصفقة ومضت. أما في إيران فهناك خلافات وهناك مشاكل، وهذه الصفقة إذا ما قبل بها فريق فستؤدي إلى انتكاسات داخلية، ولذلك هم أتوا إلى المفاوضات وقلوبهم وجفة لأنهم قد لا يحصلون على شيء في النهاية.
1: الإيرانيون
2: والدليل على ذلك يعني السناتور جراهام قال كلما ضربت الآن يعني قبل أن ندخل كلما ضرب حزب الله إسرائيل سنقوم نحن بضرب إيران. وترامب في تغريدته قال ما يشبه ذلك، بمعنى آخر أنهم يتفاوضون تحت التهديد، وهذه مسألة سيكولوجية صعبة.
0: وهذه تخالف البند الأول في التفاهم الذي وقعه دونالد ترامب.
1: صحيح. يعني المفروض
3: والبند الثاني في واقع البند الثاني
1: والمفروض بأن
3: إسرائيل
1: تلتزم، لأنه
0: البند الثاني
1: لأنه الأول يذكر لبنان والثاني يذكر عدم التدخل.
3: التهديد يعتبروه خرق للتفاهم البند الثاني.
1: بالضبط بالضبط.
4: ويجب أن ينظر إلى الأمور، هل هي الأمور يراد منها الذهاب إلى حلول أم هي مجرد تجزية للوقت من أجل كما تفضل الأستاذ فارس بعض المكاسب في سوق المال أو بعض المكاسب فيما يتعلق بمرور السفن؟
1: أعتقد فيما يتعلق بهذه المذكرة وهي أساس موضوعها هو تثبيت فتح مضيق هرمز. أعتقد هناك جدية في السعي لذلك لأنه من مصلحة الطرفين.
2: طبعاً لأول مرة كل الفرقاء يعني لأول مرة العرب منخرطون في هذه المفاوضات، يعني هذه لم تكن في جاكوبا، يعني كان أحد الاعتراضات أن دول الإقليم استثنيت، لذلك يعني مهم جدا.
4: أنا أرى جدية فيها لسبب وإن كانت محفوفة بالمخاطر. الجدية هو وجود الضامنين بشكل مكثف، رئيس الوزراء القطري مع وفده، رئيس الوزراء الباكستاني يعني مع رئيس

0: مع المشير عاصم منير، وجميع هؤلاء حاضرون، والسويسريون يقولون أننا هيئنا المكان بما يضمن السرية ونجاح التفاوض. اليوم كذلك كان هنالك اجتماع للرباعية السعودية ومصر وتركيا وباكستان في القاهرة، والتقاهم الرئيس السيسي، بمعنى أن هنالك زخم كبير. هذا الزخم الدبلوماسي الكبير يجب أن يفضي في النهاية إلى حل ما. هذا الحل ما كيف سوف يتم إخراجه، وهل سوف تقبل به واشنطن، وهل سوف تقبل به طهران؟
1: تتحدث عن الحل المتعلق بمذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز، أو الحل المتعلق بالمرور للخطوة القادمة وهي تثبيت الهدنة، تثبيت فتح المضيق والبدء بالمفاوضات على النووي؟
0: هذا لا يمكن أن نذهب إلى المرحلة القادمة إلا إذا ثبتنا النقطتين الأولتين التي أشار لها الأستاذ مسعود والأستاذ فارس، اللي هي الالتزام بوقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وعدم الاعتداء من أي طرف على الآخر. ولكن هذه هي المفتاح.
1: ولكن هنا كذلك مشكلة. لديك تعليق أستاذ فارس قبل المشكلة؟
2: أريد أن أكمل فكرة الأستاذ مصطفى حتى تتوضح الصورة أكثر. أنا من الناس الذين عندما قرأوا هذا التفاهم قرأته بعقل التفاهمات السابقة والاتفاقيات السابقة، كنت أبحث عن نقطة الضعف فيه وليس عن نقطة القوة. عندما قرأت بند لبنان في هذا الاتفاق أدركت أن هذا الاتفاق لم يخلق ليعيش. نعم، وسوف نبحث هذا يعني سوف أختصر. لبنان غائب عن الطاولة، حاضر السعودية، قطر، باكستان، أفغانستان، ما بعرف مين حاضر، ولكن لبنان غائب عن الطاولة.
1: حاضر إيران.
2: الأدهى من ذلك، نعم، حاضر إيران بصفة
1: عن لبنان،
2: عن حزب الله وليس عن لبنان.
1: أوكي. وهي المشكلة مع حزب الله، مش مع لبنان.
2: لا، المشكلة مع لبنان، في لأنه مشكلة حزب الله ليس مشكلة إقليمية، مشكلة حزب الله هي مشكلة إقليمية من جهة، وهي مشكلة لبنانية من جهة. بس أريد أن أتابع المنطق الذي أبحث فيه. إذن نقطة الضعف. ثانيا، الأهم من لبنان، قد يكون لبنان مستتبعا عبر حزب الله، وقد يكون لبنان يبحث عن حل كيفما اتفق في هذه المرحلة، اللي هو حل اسمه وقف إطلاق النار حتى نستطيع أن ننتقل إلى الملفات الأخرى. الأهم من هيك، الأدهى من ذلك، هناك دولة ذات سيادة غائبة. نحن لبنان قد لا نكون دولة ذات سيادة، هي إسرائيل. هي إسرائيل، ودولة إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، وهذا يعني أن إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة يملكان القدرة عندما يشاء أي طرف منهما
1: من
2: أن ينسف كل هذا الاتفاق. حزب إيران تحرك حزب الله، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، لأنه نتنياهو ما عنده شيء من الآن حتى آخر أكتوبر، تاريخ موعد الانتخابات النيابية في إسرائيل، إلا الحرب حتى يقول أنا عندي استقلالية وأفرض رأيي على دونالد ترامب، وبالتالي المملكة المستقلة.
1: وأكثر من ذلك، هو قادر حتى أن يؤجل هذه الحرب إن كانت إسرائيل في حالة حرب، يؤجل هذه الانتخابات إن كانت إسرائيل
2: إذن
1: في حالة حرب.
2: اختصار جملة، جملة بسيطة قبل مش أخذ لك وقتك، جملة صغيرة، إنه هذا الاتفاق وجد لنفسه نقطة ضعف حتى يتخلص منه أي طرف عندما يشاء.
1: دكتور،
3: أعتقد أنه يعني الاتفاق قال أمريكا وحلفائها،
1: صحيح
3: حلفائها طبعا إسرائيل، لأنه هي التي خاضت الحرب معها، لكن الضغط على إسرائيل كبير جدا. يعني عندما نستمع إلى جي دي فانس يهدد بطريقة واضحة إسرائيل أنهم أنتم من دون أن نقدم لكم الأسلحة ستخسرون كل شيء، ولولا ترامب أنتم لا شيء، وبالتالي عليكم أن تتوقفوا، وتوقفوا. المشكلة كما قلت لك أن الأمريكي يأخذ اقتراح يتوقع أن إيران ستقتنص هذه الفرصة وتكون دولة طبيعية، ويعرض عليها شيء، يعني كل شيء ممكن، 300 مليار، فتح الأسواق، إعادة الاعتراف بإيران والعيش بسلام، مقابل أن لا تذهب إلى السلاح النووي وأن تتخلص من الميليشيات. إيران حتى الآن غير قادرة على اتخاذ هذه الخطوة، ولذلك هي تأتي إلى المفاوضات معتقدة أنها ستنال الإغراءات التي وجدت في هذا الاتفاق، وهي إغراءات صعبة جدا التحقق. ولذلك تكتشف الآن أنها وهي دخلت إلى القاعة أن الأمريكيين يكشرون عن أنيابهم ويقولون لا، ليس أنتم كما تعتقدون، يجب أن تتنازلوا، وإلا كل ما أعطيناكم من إغراءات لن تحصلوا عليها.
0: أنا أعتقد

0: أعتقد الإيرانيين أتفق مع أستاذ حسن بهذا الخصوص بأن هذه المرحلة مرحلة سوف يتم تجاوزها. أعتقد هذا الاصطدام اصطدام أولي للأعداء، ولكن عندما تهدأ أصوات التهديدات
1: وعلى فكرة ستعود المفاوضات،
0: لأن
1: التطورات تقول بأن الجلسة توقفت، الوفود عادت إلى يعني أماكنها أين هي تقيم في سويسرا، ولكن المفاوضات مستمرة عن طريق أطراف جانبية. أطراف جانبية أسموها
0: لذا أسباب، هناك أسباب موضوعية تدفع الجانبين للاستمرار في التفاوض. طبعا الظروف التي أشار إليها الأساتذة هنا هي ألغام، والتي تحدثنا عنها بأن هذه المفاوضات مزروعة بألغام، والبنود جميعها حمالة أوجه بلا شك. هذه البنود بإمكانها أن تنسف المفاوضات وبإمكانها أن تعطي فرصة للتفاوض باعتقادي.
1: لكن أستاذ مسعود خلينا نقدم شوية في النقاش وأفهم منك، خاصة وحضرتك متابع لتفاصيل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات اللي شهدتها إيران كلها، يعني خاصة تلك المتعلقة بأوباما واللي استمرت على امتداد سنتين تقريبا وأكثر شوية. طالما أن الوفود أتت إلى سويسرا ودخلت لهذه القاعة وجلست، فيمكن القول بأن هناك نسبة مهمة اتفق عليها، يعني نسبة لا يمكن أن يذهب وزير خارجية، ولا يمكن أن يذهب قائد قوات عسكري باكستاني، ولا يمكن أن يذهب جيدي فانس إلا إذا كانت هناك أمور تم الاتفاق عليها تماما. هذه التفاصيل الصغيرة اللي دفعت بالوفود إلى الخروج من القاعة وترك الموضوع للوسطاء، ما الذي يعني هل يمكن أن تكون مثلا تصريحات ترامب؟ خلينا نذكر بها.
0: أنا وياك متفقين
1: على
0: هذه القراءة.
1: على هذه القراءة.
0: نعم أنا أتفق معك على هذه القراءة. إيران في ظرف.
1: لا تعتقد تختلف.
2: لا لن يذهبوا من أجل تصريح. كلنا نعرف أن ترامب يصرح هكذا.
3: إنما ذهبوا سجلوا موقف.
2: إنما المطروح في التفاوض خطير جدا.
1: لا هو يقول بأنه ذهبوا إلى سويسرا وهناك نسبة كبيرة متفق عليها على الأقل. خليه كمل وأعود لك.
0: أنا أعتقد بأن الوفد الإيراني جاء لأنه تحت ضغط حقيقي بالداخل. هذا الضغط الحقيقي هو ضغط اقتصادي. الضغط الاقتصادي يدفع الجانب الإيراني. إيران قد تنحني للعاصفة رغم كل هذه التصريحات التي نسمعها.
3: صحيح.
0: رغم كل العنتريات السياسية التي قد نراها خلال الأيام المقبلة، بدءا من عدم التصوير مع الوفد، وقد نرى مواقف أخرى تتمثل في ساحة التفاوض.
1: أختلف معك أستاذ مسعود.
0: أكمل.
1: تفضل كمل. لن تنحني إيران خاصة بعد ما يعتبره البعض سوء إدارة. للإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه العقد بالتحديد. أنت مش ممكن أستاذ مسعود حتى منطقيا أستاذ حسن وأستاذ الأفاضل أنه تذهب وتبدأ بحرب ولما تستشعر بأنك لن تتوصل إلى الهدف الأساسي وهو الإخضاع التام، تفتح المجال أمام مئات المليارات، وأمام هذا على فكرة يدفع إلى الطمع أكثر، ويفهم بأن الجانب المقابل قادر أن يطوع أكثر وقادر أن يتنازل أكثر. طريقة الإدارة انتقدها حتى الداخل الأمريكي على فكرة.
2: أنا أتفق.
3: الصياغة بروحيتها مش هيك. أنا أعتقد أن هناك
0: أنا لم أكمل
1: الفكرة.
3: بلا أكمل.
2: سرع شوي
1: لأنه الوقت أستاذ مسعود.
3: عندما معجبين فيك يا أستاذ مسعود.
0: شكرا.
3: نحاول أن نجعلك المحور.
1: عندي فاصل.
0: بسرعة. أنا أعتقد الاقتصاد الإيراني هو المحرك الأساسي والرئيسي للوفد الإيراني، وهذه الأمور التي نشاهدها قد تنتهي. الرئيس الأمريكي لديه مشاكل داخلية، هو أيضا يريد هذه المفاوضات.
1: لا أتفق.
0: الجانبين.
1: لا أتفق.
0: الجانبين.
1: اسمح لي
0: أكمل الجملة. أكمل الجملة رجاءا. لذا الجانبين لديهم الإرادة للتفاوض رغم ما نراه في الوقت الحاضر من اصطدامات بينهما.
2: أنا أعتقد أنه في شيء بالمتفاوض بيقولوا over play his hand، يعني بيصير بيطالب بأمور أكثر مما يمكن تلبيته. الإيرانيون الآن يطالبون كأنهم هم الذين انتصروا، وهذا انطباع أصبح واقع، يعني هذا تسلق وسلوك أصبح في متناول شعبهم، فالتراجع خطوة عنهم يجب

0: يجعلهم مسؤولين أمام شعبهم. هذه مفاوضات يخوضونها إذا بهذه الطريقة فهم سيصلون إلى طريق مسدود، لكنهم مقتنعون حقا أنهم انتصروا وبالتالي سيأخذون بضيق هرمز ويفرضون
1: الإدارة والخدمات
0: وسيقولون سنخصب التخصيب وسنجعل يعني تخفيف ترقيق التخصيب في بلادنا ونريد تعويضات يعني هؤلاء
2: عم نفهم غلط عليك. هل حققوا هذا الشيء؟
0: هم ذاهبون وهم يعتقدون ذلك. لذلك لذلك اصطدموا مع فانس عندما عرض عليهم أن المسألة ليست هكذا.
3: وليست هكذا هي. أنا أتفق معك من هذه الناحية.
4: أنا أعتقد أن السقف الأرفع الذي يضعه الإيرانيون هو السقف من أجل التفاوض للحصول على أشياء أقل ولو بنسبة 70% 50%، بمعنى أن عملية التفاوض بمجملها بين السياسيين وبين الدول هي للوصول إلى مناطق وسط. هذه المناطق الوسط تقدم فيها إيران شيء وتقدم فيها الولايات المتحدة شيء ليحصل الطرفان على ما هو الأهم. الأهم برأيي عندما سألت الأستاذ مسعود ما هو الإطار المتفق عليه، برأيي الإطار المتفق عليه ألا سلاح نووي بيد إيران وألا برنامج عسكري نووي يمكن لإيران أن تحصل عليه. هذه نقطة محسومة لدى الولايات المتحدة، لدى دول الخليج العربي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أن إيران لا تسعى إليه. هذا هو الأرضية الصلبة التي من الممكن أن يتم عليها الاتفاق. من بعد سوف يتم مناقشة التفاصيل وبعدها سوف نذهب إلى مرحلة مرحلة.
0: تفاوض يجب أن تتفاوضي حسب المناسبة والظروف، يعني حسب كل ظرف يجب أن تضع السياسة التفاوضية. لنأخذ مثلا هاني بعل كان يضرب جنوده قاسي جدا معهم، لكن سياسته هذه أدت إلى انتصاره في أعظم معاركه، بينما ألكسندر كان يتعامل بحب وصفاء مع شعبه لكن في معارك معينة انتصر. إذن السياسة يجب أن تعرفي في أي لحظة تتشدد وفي أي لحظة يعني ترقب.
1: إلى فاصل بعده نعود.
0: والإيرانيون متشددون.
1: فاصل
2: رجاء. عفوا في فاصل.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: لا مش لهالدرجة صح؟ ما نستثفرش. حيكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول فهم هذه التطورات في الواقع في جنيف. واسمحوا لي أن نبدأ بما قيل أنه تصريح عكر الأجواء قليلا ولكنه قد لا يكون هو الملغي الحقيقي لهذه المفاوضات. هي لم تلغى على فكرة، هي توقفت حتى تهدأ الأجواء إلى حين أن تعود، وهي مستمرة عبر الوسطاء. ولكن تصريح الرئيس الأمريكي غير مفهوم. هو يقول إغلاق مضيق قرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة ولن يكون هناك بلد يمكنهم العودة إليه. هذا تصريح رئيس ترامب. بينما جيدي فانس يحاول التخفيف قليلا. جيدي فانس كانت لها تصريحات يقول فيها بأنه موقفنا الحالي هو لفتح صفحة جديدة. يعني قد يكون قليلا جيدي فانس، يعني وكأن ترامب يحاول أن يضغط وجيدي فانس. خلينا نسمع
1: الشرطي
0: السيء. هذا هو جيدي فانس، يبدو بأنه الشرطي الجيد بحسب على الأقل ما يظهر.
1: المرشح الجيد.
0: والله تحس أنه
1: مش بحس، ما هي في معركة بالحزب الديمقراطي طبعا.
0: خلينا نسمع تصريح جيدي فانس جمهوري.
2: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
0: الشرطي الجيد والشرطي السيء قد يؤثر أستاذ فارس على الوضع عموما يعني.
1: يعني نحن نحن نتخطى الحقائق تبع كل دولة عندما نناقش، وعندما نناقش أي مسألة لها علاقة بالتفاوض، بالاتفاقيات، بالتفاهمات، يجب أن نقرأ في علم الاجتماع، في علم الاجتماع وفي علوم كثيرة تؤثر. بالنسبة للوضع الإيراني ممكن أن نتكلم كثيرا عن الذكاء الإيراني والدهاء الإيراني والعبقرية الإيرانية، لدرجة فينا نذكر وارن كريستوفر عندما قال جملته الشهيرة: من هو أصعب من فوض؟ قال لهم: أولادي أولا وإيران من بعد أولادي. وبالتالي ممكن أن نتكلم كثيرا عن إيران، أهمية إيران بالمفاوضات وإلى ما هنالك، ولكن نحن نتخطى حقائق. بالحقائق الصعبة التي تعيشها إيران وتجعلها متصلبة، أنها بحاجة لبناء ثقة. هي تفاوض إدارة أو رئيس مزق اتفاقا سبق أن فعلته، فرض عليها عقوبات أساسية، قتل مرشدها، عم بحطوا قصة ميناب، يعني عندك مجزرة بحق الأطفال أو عم بذكروا فيها، وبالتالي عم بحاولوا يقولوا نحن المظلومين على مائدة التفاوض وإلى ما هنالك، وبالتالي من حقنا ألا نصافح القاتل وغير القاتل. ولكن في المقابل أنت لا تذهل لمفاوضة القاتل، وتبقى مفاوضات غير مباشرة تقودها أفغانستان، قطر، من يشاء. لا تذهب، بمجرد أن تذهب
0: أنت موافق.
1: أسألك ماذا يحصل في داخل بلادك؟
0: صحيح.
1: أوكي، الخسائر من الحصار الأمريكي كانت خسائر مذهلة. مسعود بازرشكيان يقرأ لنا الأستاذ مسعود الآن تصاريح له، ولكن قبل ذلك قال للشعب الإيراني: أنا لا أستطيع أن أستورد لكم بنزين.
3: نعم،
1: بنزين، لأنني ليس لدي دولارات.
0: أولا الرئيس مسعود بازرشكيان لا يعتمد بنسبة 100%،
1: هو رئيس،
0: ولدينا سوابق في
1: الآن
0: رئيس وله كل،
1: لا ليس رئيس جمهورية، ليس رئيس
3: جمهورية. في بيان يوم قبل يومين.

0: جعله المسؤول
1: مرشد مسؤولية المفاوضات
0: بصفته رئيس مجلس أمن قومي.
1: لذا هو المسؤول الآن والمجلس الأعلى للأمن القومي
2: تهرب.
1: وهذا المسؤول
2: تهرب.
3: نعم.
1: وهذا المسؤول هو جزء منه تهرب.
0: نعم جزء.
1: هي هذه الصورة الإيرانية المعقدة اللي من الصعوبة كان بعض الأحيان فهمها. لذا يقول كما تفضل يقول مسعود بزشكيان أنا أقرأ النص كما هو حتى أكون أمين في النقل. يقول أخشى ألا نتمكن من إرضاء الناس وأن يخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. هذا الأمر باعتقادي هو المحرك الرئيسي، خوف من انفجار الداخل أكثر من الخوف من الخارج، أكثر من خوف من الولايات المتحدة. هذا هو الخوف الأساسي. ثورة الجياع، ثورة الخبز،
2: لن يكون هناك تحرك. أنا سأعتمد وجهة النظر الإيرانية حتى تتوازن قليلا هذه الطاولة. الحقيقة
0: ما هي وجهة النظر الإيرانية؟
2: لا
4: النظر
0: على الناس مسعود ومسعود بزكشان.
4: انه بزكشان عم بيحكي انه خوفه من الناس، يعني ميكافيلي بيذكرنا بيقول له للامير يعني افضل للناس ان يخافوك من ان يحبوك، لان اذا خافوك لن يتجرأوا عليك.
2: صحيح.
4: هو ايران اثبتت انه اذا ما خرج الناس يعرفوا كيف يتعاملوا مع الناس، هذه ليست مشكله لهم. المشكله لهم الان انهم ذاهبون الى
0: لا يا استاذ احمد لا
4: نعم
0: لا يا استاذ احمد الخطا المنهجي بالنقاش وكان الناس خرجت في ايران مره واحده
4: اربع مرات
0: اكثر
1: من
0: اكثر وبالتالي وكان القمع وكان القمع موري مرة واحدة.
2: لا ولكن اسمح لي
0: وبالتالي لا خوف ولا شيء.
2: ولكن حتى لو خرجت هذه الاحتجاجات 20 مرة لن يؤثر ذلك في اتفاق إيران النووي. لن يؤثر. خليني أكمل الفكرة لو سمحت. حتى لو خرج الإيرانيون في احتجاجاتهم 1000 مرة لن يؤثر ذلك في المفاوضين. هذا أولا. ثانيا الوضع الاقتصادي لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل، بمعنى مجرد فتح مضيق هرمز سينفس الإيرانيين. هم لا يحتاجون إلى اتفاق النووي، إلى عودة كل الأموال، هذا سيشتغلون عليه شيئا فشيء. ولكن تحرير موانئهم سينفسهم، سيمكنهم من تهدئة الشارع، وهذا سيحافظون على
1: هذا السبب. أنا هذا لا أستنتجه.
2: لن يتفاوضوا على النووي. هم سيتفاوضون على مضيق هرمز، وهذا خطير جدا. هم يطرحون موضوع إدارة مضيق هرمز، هم يضعون إطار جديد للخدمات في مضيق هرمز.
3: بالنسبة لمضيق هرمز أعتقد أن المسألة معقدة وهي حرجة كما تفضلت، يعني ولن تمر مرور الكرام كما يقال. من ناحية إيران تريد أن تفرض أمر واقع جديد، وهي تحاول أن تستميل سلطنة عمان إلى صالحها، وفيما السلطنة ترفض أي إجراءات لا تتم عبر القانون الدولي. لكن لا ننسى أن هنالك أيضا دول مجلس التعاون، دول المحيط، وفي مقدمتها المملكة. المملكة مثلا في بيان وزارة الخارجية رحبت بالاتفاق التفاهم الإطار بمذكرة التفاهم، ولكن في نفس الوقت طالبت بأن تعود الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه في 28 من فبراير الماضي. أنا سؤالي الأساسي، هل سوف تستطيع إيران أن تفرض أمر واقع تذهب فيه إلى خصام ومواجهة مع دولة مركزية وجارة كالسعودية؟ الولايات المتحدة حتى لو كان بين إيران والولايات المتحدة خصام بينهم آلاف الكيلومترات، السعودية أولا جارة، ثانيا دولة مؤثرة اقتصاديا، ثالثا هي قلب العالم الإسلامي بها مكة والمدينة، والإيرانيون يدركون ذلك. من هنا أنا أشرت قبل الفاصل إلى أن الإيرانيين يرفعون سقف المطالب من أجل الحصول على مكاسب أكثر قدر الإمكان.
2: ولكن اسمح لي، لماذا ترى لزاما بأن إدارة جديدة لمضيق هرمز قد يدخل المملكة العربية السعودية وإيران في صراع أسميته؟ ربما سيكون أكيد بأن الإطار مرفوض من الكل، حتى سلطنة عمان تصريحاتها غير واضحة. ولكن إن ستتابع إيران هذا المسلك فالتفاهم قد يكون حل كذلك.
3: أنا ما أقصده بالصراع ماذا يعني؟ الصراع ليس بالضرورة صراع عسكري، ولكن لن تقبل المملكة لا أمنيا ولا قانونيا ولا سياسيا، بمعنى أن هذا الإجراء الذي فيه فرض أمر واقع بالقوة سوف يكون مرفوض حتى من الدول المتشاطئة البقية.
4: هم فوجئوا عندما ذهبوا إلى قاعة التفاوض، فوجئوا لأن الاتفاق ينص على أنهم يجب إعطاء إيران أموال مجمدة. الأموال المجمدة الآن جزء منها 4 مليارات في قطر. الأمريكيون يقولون ليس بوسعكم أن تأخذوها بأيديكم، إنما تشترون مواد غذائية

0: ويدفع ثمنها. يعني لا زال الإيرانيون يتفاوضون وهم تحت السيف الأمريكي. لذلك نعم هم منزعجين، هم جاءوا إلى التفاوض على أنهم حققوا
1: فيه. عفوا عن مقاطعتك،
2: خليه فقط يكمل.
1: هناك مشكلة، الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تعطي الأموال قبل أن تلغي العقوبات المالية. صحيح.
0: هذه مسألة تانية. هناك قانون اسمه قانون يعني سنه الكونغرس من أجل أوباما، وهو قانون مراجعة العقوبات. يعني إذا ما كان الرئيس ترامب يريد أن يرفع أي عقوبات فلا بد بموجب هذا القانون أن يذهب إلى الكونغرس. إنما يمكن أن يصدر أوامر رئاسية إنما لفترة محدودة، لكن لا بد أن يذهب إلى الكونغرس، وهم عملوه خصيصا لكي لا يصار هذا الأمر. وبالتالي هم عندما ذهبوا إلى التفاوض لم يكن يتوقعوا ذلك. لذلك ما يعرض عليهم فانس الآن، تعالوا لنعمل الصفقة الكبرى مثلا كما فعلنا مع الصين، هم لا يستطيعون. هذه الصفقة ستؤدي إلى تهديد نظامي من الداخل.
3: كانوا يتوقعون كل شيء. هذا الإيراني، هذا الإيراني أوكي، هذا خلق بيعرف يعني كان عم بيعمل مغلي للشيطان لما خلق الشيطان. وبالتالي
2: هذا ذكي يعني
0: قبل شوي.
3: لا ما ممكن يذهل على المفاوضات مش عارف التفاصيل.
2: هذا ذكاء خارق.
3: طبعا هو ذا هو البازار. هو بيخبرك عن البازار، هو استاذ البازار.
2: لماذا
0: الاتفاق رفع العقوبات فورا؟
2: لماذا نلوم دولة متفوقة في
3: لا نلومها. نحن نتكلم عن شيء حضرتك لا تريدين أن تركزي.
2: تفضل. لا أنا مركزة معك أنت بالذات.
3: مدافع عن غائب. مدافع عن غائب.
2: عن إيران صحيح. نعم. مدافع عن وجهة نظر إيرانية صحيح.
3: نعم نعم. مش بصفة شائعة.
2: أعطيني النقطة اللي حسيت اللي مركزت فيها.
3: النقطة الأساسية، إيران تذهب إلى هذه المفاوضات وعقلها يفكر بالحاجات الداخلية.
2: وأنا أجيبك بالقول بأن إيران، لا عاد اسمح لي مركزت معك تو باش نجاوبك.
3: ما بكفحشتي.
2: إيران لا تذهب لهذه المفاوضات، هذا ما يقوله المدافع عن النظام الإيراني. إيران لا تذهب للمفاوضات وهي تفكر في الداخل. بلى. هي تذهب للمفاوضات لإطالة أمد اللعب على مضيق هرمز، بمعنى ستفتحه
3: يعني للداخل
2: أي للداخل، ولكن
3: نعم
2: ولكن مش الاتفاق النووي. الاتفاق النووي
3: لا أفكر بالاتفاق النووي.
2: تفكر في
3: أنا أفكر هرمز. بالشعب الإيراني أفكر بالحاجات أفكر.
2: على فكرة حضرتك تفكر فيهم أكثر من نظامهم.
3: لا ما عم فكر فيهم أكثر منك. أنا
2: أكثر من
3: أنا عم فكر إنه أنا عم فكر بالضغوط، أنا عم فكر بالمعلومات المخفية عنا من الداخل الإيراني. أنا أفكر بالحظر المستمر، أنا أفكر بأمور كثيرة، أفكر بكل كلام. بس
2: شكيان سيفتح الحظر مع فتح مضيق هرمز
3: منذ أشهر حتى الآن. أنا أفكر بالربح الفائت قديش بيأثر على دول ضعيفة. أفكر أيضا بالعامل الإسرائيلي، أفكر بالموساد. أفكر بالموساد. هناك معركة يحاول أن ينتقل منها دونالد ترامب،
2: فعل ولكن كل العقل ما يمكن الإسرائيلي فعله. الموساد الإسرائيلي. طب خليني إن ما أنت قلت
4: أنا أعتقد أن هنالك أمر مهم وهو
2: قام ثلاثة دقائق
4: بأمرك وهو هل سوف يكون هنالك التزام من إيران بفتح مضيق هرمز وعبور آمن للسفن وناقلات النفط يقابله التزام من الولايات المتحدة برفع كامل للحصار عن الموانئ؟ إذا حصل هذا الشيء سوف ننتقل إلى النقطة التي أشارت لها الأستاذ ريم، وهي أن سوف يحصل هنالك تنفيس ولو جزئي إلى الاقتصاد الداخلي. هنا ندخل أستاذ فارس إلى مسألة العقل الإيراني. كيف سوف يستفيد العقل الإيراني السياسي الحاكم؟ أنا أتكلم عن العقل السياسي الحاكم حاليا. كيف سيستفيد؟ هل سوف يستفيد من هذه الأموال نحو الشعب ومصالح الشعب الاقتصادية
2: أم جزء لحرب أخرى؟
4: سوف يحضر منها في العتاد العسكري ليحضر إلى المعركة الإسرائيلية التي أشرت أنت.
2: ما رأيك أستاذ مسعود في دقيقة؟
3: إسرائيل لن تريح إيران، وهذا هو العمل. عم بحاول
2: إيران لن تريحها كذلك.
3: مش مهم.
2: مؤيد النظام هكذا سيرد على حضرتك، سيقول لك إيران كذلك لن تريح إسرائيل.
1: إيران تعمل على الأثنين، لن تترك واحدة لصالح الآخر. إيران ستعمل، تحاول إرضاء الداخل، ولكن أمامها كثير من حجرات العثرة، الفساد الداخلي، سيطرة بعض المؤسسات على الاقتصاد، هذا إضافة على العقوبات وما شابه ذلك. ولكن لن تتخلى عن إعادة تأهيل وإعادة تحديث ماكنتها العسكرية، لأنه هذا مرتبط بعقيدتها.
0: غورباتشوف
3: لم يصل إلى

0: إيران بعد.
1: أنا أعتقد أنه إيران عندما جعلت نظرية الدفاع المتقدم أنشأت حزب الله لكي يدافعوا عنها، يعني من مصائب القدر أنها هي الآن تخاطر من أجل الدفاع عنهم. يعني إيران كل سياساتها الآن أصبحت غير واقعية برأيي، كل ما بنته من أسوار تتهدم واحدة بعد الأخرى، والآن المشكلة فيها أنها تأتي إلى التفاوض، وهنا الإشكالية بأنها تصر أنها منتصرة. لذلك من الصعب جدا أن تفاوضي ولديك هذه العقلية بالانتصار، لأن الآخر لن يعطيك كل شيء، وبالتالي رأينا كيف انسحبوا ثم عادوا من التفاوض. وهذه مسألة قد تستمر كما قلت إلى فترة طويلة، والإيرانيون معتادون على الحصار، يعني ليس جديدا.
0: هل يمكنني أن أسجل اعتراضا
2: بعشر ثواني؟ لأنه قطعته كثير.
0: قاليباف قال كلام عن حزب الله لا يمكن أن يقبل به لا لبناني ولا عربي ولا أحد، من أجل الجمهورية الإسلامية.
1: نعم صحيح.
0: من 2 أذار حتى اليوم 4000 قتيل و 114 يوم حرب، ويكون قد استعمل حزب الله خروف.
2: السلام عليكم، غدا نلتقي، انتهى الوقت. Thank you.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

0: كان يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
7: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية التي نخصصها لمتابعة تطورات المفاوضات في سويسرا. نبدأها من تصريحات الخارجية الإيرانية قبل قليل، والتي قالت فيها إن وفد التفاوض اختتم عمله وأن الفرق الفنية تواصل عملها. وتقول الخارجية الإيرانية أيضا نقلا عن متحدث باسمها إن الوسيطان قطر وباكستان سيصدران نصا يشمل النقاط العامة. أيضا تقول الخارجية الإيرانية إنه تمت مناقشة الأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، كما تقول بأنه تم الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي. دكتور، يعني رغم كل ما غلف هذه المحادثات من بداية متفائلة إلى ربما انتكاسة بانسحاب الوفد الإيراني، لكن يبدو بأنه تم الإحاطة بكل هذه الخلافات التي سببتها تصريحات الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي، وتدخل الوسطاء الباكستاني والقطري لاحتواء المشكلة، ووصلوا إلى اتفاق لكي يتم بدء عمل الوفود الفنية أو الفرق الفنية. هل لك أن تترجم لنا ما قرأناه من أخبار عاجلة حول ماهية النقاط الأساسية؟ واسمح لي أن أبدأ بالاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. هذه نقطة رئيسية تم التوافق عليها قبل بدء الفرق الفنية في عملها.
1: التحية لك والمشاهدين الكرام. حقيقة ما يحدث هو ما اعتبرته إسلام آباد اختراقا تاريخيا في هذا الوقت، كونها إذا نظرنا مثلا وعدنا قليلا إلى الوراء في إلى إبريل مثلا، حيث كان الجميع رفض أو فشلت المفاوضات في الجولة الأولى، ثم الآن تم في الجولة الثانية، ثم الآن وصل إلى الجولة الثانية والتقيا وتناقش بشكل غير مباشر بعيدا عن الكاميرا. ولكن صحيح أن هناك بعض الاختلالات وبعض الانسحابات كانت من قبل الجانب الإيراني أو ما شابه، لأنه هذه هي مرحلة الوجع ومرحلة التنازل في الوقت الحالي. واضح أيضا كذلك الجانب الأمريكي يريد يتمنى لو يطوي 60 يوما في أسبوع وينهي هذه المفاوضات، لكن الجانب الإيراني أيضا عنده نفس طويل ويريد أن يستغل 60 يوما قدر الإمكان ويمدد حتى لما بعد 60 يوما. واضح كذلك أن الجانب الباكستاني كما صرح، والوسيط القطري والباكستاني كما صرح، على الأقل الوسيط الباكستاني، بأن لديه صبرا استراتيجيا للتوافق بين الطرفين. وهذا الآن ما نراه، نحن كنا نعلم أن بما يتعلق بمضيق هرمز أو بما يتعلق برفع الحصار التدريجي عن إيران ستأخذ بحدود شهرا كاملا. اليوم نحن في الاجتماع الأول من لقائهما بدأوا يتناقشوا في ترتيب آلية مرور السفن الآمن عبر مضيق هرمز. بمعنى هذا اختراقا أيضا كبيرا، كون هذه المخرجات في الأخير هي ستوثق أو ستعمد من قبل مجلس الأمن الدولي. بمعنى آخر أننا إذا انتهينا في خلال مثلا الأسبوع أو الشهر الأول من الترتيبات الواضحة وإعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب تماما، فهذا إنجاز كبير حسب المخطط، الجدول المخطط لها على الأقل في الآلية التنفيذ، الآلية المزمنة التي كانت في مرحلة التوافق أو في التوافق المرحلي في مذكرة التفاهم المرحلي.
0: طيب فقط دكتور عبد الرحمن، دعنا نذكر مشاهدينا بأنه سيصدر بيان مشترك بين باكستان وقطر في اختتام محادثات سويسرا. هذه المحادثات التي اختتمت من قبل الوفود التي شاركت فيها، لكنها ستستمر بين الفرق الفنية.

0: إذن حسب الأخبار العاجلة، الخارجية الإيرانية قالت بأنه تمت مناقشة الأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، وأنه تم الاتفاق على ترتيب آلية المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأكدت خارجية الإيرانية تأكيدا لما قلناه قبل قليل بأن الوسيطان باكستان وقطر سيصدران نصا يشمل النقاط العامة. نحن أشرنا إلى عدد من هذه النقاط فيما يتعلق بالأساس لبدء المحادثات بين الفرق الفنية، وأيضا ترتيب آلية مرور آمن للسفن، وأيضا ما قيل بأنه ربما آلية لاستمرار العمل خلال الفترة القادمة كأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي. لكن اختتام هذه المحادثات على مستوى الوفود وبدأها على مستوى الفرق الفنية ماذا يعني؟ بأنه الآن هذه الفرق ستعمل دون أي قيود سياسية، بأنه لديها الحرية الآن للتعامل مع كل البنود التي وردت في اتفاق الإطار. كيف يمكن نفسر هذا الأمر؟
1: نفسرها بناحية إيجابية حقيقة، أن الوفود السياسية على الأقل عندما التقت في يوم واحد في خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة إن صح القول، واستطاعت الخروج ببيان مشترك يسمح فيما بعد هذا البيان المشترك للوفود التقنية بأنها تعمل نعم بنوع من الحرية، أو على الأقل بإعطائها الأريحية في العمل. هذه حقيقة سابقة في التاريخ الحديث، على الأقل التاريخ الإيراني الأمريكي في الوقت الحالي، وهو أيضا ما أكد عليه جي ديفانس بأن هذه مرحلة تاريخية أن تسمح للوفود التقنية بالعمل مع بعضها، كونها ستناقش من أهم القضايا وهي قضية البرنامج النووي، قضية الأموال المجمدة، قضية اليورانيوم عالي التخصيب، قضية الأطراف أو قضية الأذرع الإيرانية في المنطقة. كل هذه القضايا سيتم مناقشتها بالتفصيل، ولذلك ما ينظر إلى ما تم حتى الآن إنجاز كبير واختراق حقيقة. يعني لو نرى مثلا كمية التعب الذي ظهر على رئيس الوزراء الباكستاني وهو في هذه يعني وهو واقفا مقلقا خائف، يعني لن نقول مثلا خائف ولكن قلقا من الانسحاب الإيراني، أو عندما مثلا دخل عراقي ثم خرج من الاجتماع. كان قبل ذلك كان نحن نعلم أن وزير الداخلية الباكستاني عندما ذهب إلى طهران أقنعهم قدر الإمكان ألا تردوا مثلا على أي استفزازات، سواء كانت تغريدات أو كانت مثلا الجانب الإسرائيلي، وأن تحضروا على الأقل ولا تفسدوا للمجال السياسي أو تفسدوا المجال السياسي الحالي. وعندما ذهبوا وهم كان هدفهم فقط التسجيل الحضوري على الأقل هناك، لكن اليوم هناك تقدما ملحوظا، بمعنى أن هناك تفاوض. هناك
0: فقط اسمح لي على المقاطعة دكتور عبد الرحمن الصالحي. إذن مشاهدينا دعونا نتلو عليكم الترجمة الأولية للبيان الذي صدر عن الوسطاء الوسيطين الباكستاني والقطري. إذن اختتمت في بورغنستوك بسويسرا الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة إلى الجانب طرفي الوساطة دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. جرت قمة بحيرة لوسيرن في أجواء إيجابية وبناءة، حيث تحقق تقدم مشجع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وبناء على مذكرة تفاهم اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، وسيقدم كبار المفاوضين تقارير منتظمة إلى اللجنة رفيعة المستوى، كما سيقودون مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات، بالإضافة إلى مجموعة للمراقبة وتسوية النزاعات لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم إلى جانب مسائل أخرى. اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. إذن هذا ما تم الاتفاق عليه من خلال ما قرأناه. إذن بناء على هذه المذكرة اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى كما قلت.

0: قلنا إذا سنعود له، ستتوصل الاتفاق خلال فترة 60 يوما بما يمهد البدء الفوري في مزيد من المحادثات الفنية، كما تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الخامسة ومذكرة التفاهم بهدف تجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. هذه النقطة أشرنا إليها، حيث تم ربما التوصل إلى آلية خاصة بتنظيم العبور، كون هذا الموضوع يعني يتطلب تنسيقا بين عدد كبير من الأطراف، وهذه ربما تفسر ما أشرنا له. كما اتفقت الأطراف، ونعود للبيان هنا، على إنشاء خلية لفض الاشتباك بين الأطراف ولبنان بتسهيل من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم، وأنه ستتواصل المحادثات الفنية لباقي الأسبوع في منتجع بورغنشتوك بشأن جميع القضايا. إذن هذه نقطة مهمة، بأنه حتى نهاية الأسبوع ستتواصل بين الفرق الفنية، لكن الوفود الرسمية التفاوضية أنهت واختتمت عملها. سيواصل طرف الوساطة بذل أقصى الجهود لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. تعرب دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية عن خالص تقديرهما للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامها المستمر بالدبلوماسية وبالحل السلمي للنزاع، كما يشيد طرف الوساطة بالدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل وإسهامها القيم في المفاوضات الجارية. إذن كان هذا ربما ترجمة مبدئية لهذا البيان الصادر عن الطرفين الباكستاني والقطري، والذي أشارت العربية إلى أنها سيتم إصداره في وقت لاحق بعد أن عمل الوسيطان على احتواء الخلاف الذي حدث. وواضح بأنه تكللت هذه الجهود بالنجاح، ووصلنا إلى هذا البيان الذي يعطي الضوء الأخضر للفرق الفنية للبدء بعملها حتى نهاية الأسبوع. دكتور، أبرز ما لفتك في هذا البيان الصادر عن الوسطاء؟
1: هذا حقيقة اختراق دبلوماسي عالي الجودة قام به الوسطاء في هندسة الأزمات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في خلال 24 ساعة. بلدين لا يثقان ببعضهما البعض منذ 47 عاما أو أكثر، ويتم التوصل إلى هذه النقاط. هذا اختراق ممتاز أو رائع. لذلك سنرى مثلا في الأيام القادمة نقاط أكثر، ربما مثلا وجدنا كان مما كان أشيع أن هناك مثلا أيضا من اللجان هذه التي ستتبلور عنها لجنة التي ستراقب وستقيم، لجنة الأزمات هذه، وستقيم وستحدد أيضا من المخترق وكم مدة الاختراق وزمن الاختراق ومن الذي سيتدخل في حله. إذا نحن أمام حقيقة أمام لجان تقنية أو أمام هندسة لفك التزامن والتلازم في نفس الوقت. التزامن في مسألة مثلا القضايا، أي مثلا على سبيل المثال كما رأينا في السابق، اليوم مثلا كان هناك تزامن في الوقت الذي كان به اجتماعا في سويسرا، كان هناك اجتماعا آخرا مرادفا له أو مساندا له، وهو اجتماع الرباعية في القاهرة، هذا دعم ذاك. ورأينا أيضا تزامنا تخريبيا أو ما شابه أو معكرا، وهو كانت تصريحات ترامب التي تحجج بها الطرف الثاني وانسحب رغم عدم إعارة. عادة كانت الدعاية الإعلامية المجال مثلا أو المزيد مثلا من الاهتمام، لكن وجدت كذريعة للانسحاب. إذا نحن أمام هذا التزامن والتلازم، بما يعني أيضا كذلك الذي هو ما يعني فصل الجبهات. ربما سنجد مثلا ملفات فصل الجبهات عن بعضها، خاصة الجبهات الجيوسياسية في المنطقة، أي أننا ربما نشهد مثلا فصلا لملف لبنان عن الحرب اللبنانية الإسرائيلية عن الحرب مثلا أو عن القضية أو المشكلة الإيرانية الأمريكية. قد نجد أيضا في هذا مثلا نوعا من الفصل فيها في الأيام القادمة. إذا نحن أمام حقيقة اختراق، وإن بدأ يعني خفيفا أو بعدة نقاط فقط بهذا البيان المشترك، لكن هذا البيان المشترك أعطى الكثير، بمعنى أذن للفرق الفنية أولا بالعمل لمدة حتى نهاية هذا الأسبوع، ثم بعده سينتقلون وستنتقل كما كانت باكستان صرحت من قبل، وهو فصل القضايا عن بعضها البعض. أي أننا سنجد من الأسابيع القادمة كل ملف يعني لديه فرقه التقنية وعمله وكلهم بالتزامن.

0: تماما، حتى يستغلوا الستين يوما الاستغلال الأمثل.
1: طيب تفضل بقاء معنا، سنعيد على مشاهدينا الكرام قراءة البيان المشترك الذي صدر عن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. إذن بشأن اختتام قمة بحيرة لوسان، الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، إذن اختتمت في بورغنشتوك بسويسرا الجلسة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة إلى جانب طرفي الوساطة دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وجرت قمة بحيرة لوسيرن في أجواء إيجابية وبناءة، وقد تحقق تقدم مشجع شامل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وبناء على مذكرة التفاهم اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، وسيقدم كبار المفاوضين تقارير منتظمة إلى اللجنة رفيعة المستوى، كما سيقودون مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات، بالإضافة إلى مجموعة للمراقبة وتسوية النزاعات لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم. إلى جانب مسائل أخرى، اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للبدء الفوري في مزيد من المحادثات الفنية. كما تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بهدف تجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. كما اتفقت الأطراف على بتسهيل من الوسطاء على إنشاء خلية لفض الاشتباك بين الأطراف والجمهورية اللبنانية لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. وستتواصل المحادثات الفنية لباقي الأسبوع في منتجع بورغنشتوك بشأن جميع القضايا، وسيواصل طرفا الوساطة بذل أقصى الجهود لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. دولة قطر وجمهورية باكستان تعربان عن خالص تقديرهما للولايات المتحدة الأمريكية وللجمهورية الإيرانية التزامها المستمر بالدبلوماسية وبالحل السلمي للنزاع، كما يشيد طرف الوساطة بالدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل وإسهامها القيم في المفاوضات الجارية. انتهى البيان حتى الساعة. تنضم إلينا من واشنطن مستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. دكتورة، كيف تعلقي على هذا الاختراق الذي ربما كان مفاجئا في ظل كل ما شهدته ربما لوسيرن من أجواء إيجابية ومن ثم تعقيدات بسبب دخول تصريحات سياسية من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة على خط هذه المحادثات؟
2: أولا مساء الخير أو صباح الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا هذه أخبار جيدة جدا للرئيس ترامب وللولايات المتحدة ولمسار السلام. يعني كان اليوم صباحا عندما بدأت هذه المفاوضات في لوسيرن كان واضحا أن قطار المفاوضات بدأ في سيره، وأن هذه الأمور التي حدثت، التصريحات النارية من الرئيس ترامب والتصريحات الإيرانية أيضا، الرئيس الإيراني اللي تحدث عن موضوع النووي أنهم لن يتخلوا عن حقهم في التشبيع، كل هذه كانت أمور للاستهلاك المحلي. لأن ترامب يواجه معركة قاسية في واشنطن من كل الذين يتضررون من هذه الصفقة ولا يريدون أن تستمر، وهم يقولون أنه تنازل عن كل شيء وأنها كارثية، والحملة تقودها في الولايات المتحدة يقودها الجمهوريون وأيضا بعض الديمقراطيين أو معظم الديمقراطيين وقاعدته الشعبية وكذلك إسرائيل وحلفائها. أما الرئيس الإيراني أيضا فهو هناك أيضا يواجه مشاكل داخلية أو اعتراضات داخلية على هذه المفاوضات، كما رأينا من تصريحات بعض النواب في البرلمان الإيراني ومن البيانات تصدر عن الحرس الثوري. لذلك كانت هذه كلها للاستهلاك المحلي للطرفين. وأعتقد أن الذي قاله نائب الرئيس فانس هو الذي كان يجب أن نستمع إليه، لأنه كان يتحدث مسار الدبلوماسي وعن أن هذا اجتماع تاريخي، وهو اجتماع تاريخي لأن أول مرة إيران والولايات المتحدة تجتمعان منذ 2015 وجها لوجه في مفاوضات جدية من أجل التوصل إلى

اتفاق حول الموضوع النووي وموضوع هرمز وموضوع الوكلاء وموضوع الصواريخ، كل هذه الأمور. لذلك الآن بدأت المرحلة الصعبة، يعني الأصعب، لأن هناك الآن المفاوضات التقنية، وهذه المفاوضات ستكون صعبة.

0: واضح يعني من خلال البيان الذي قرأناه بأنه تم أيضا محاولة ربما إيجاد مخرج من خلال تشكيل لجان للإشراف السياسي على هذه المحادثات، تشكيل لجان اللي ربما اتصال، هناك خطوط اتصال مباشرة، هناك لجان ستعمل على احتواء أي مشكلة تحدث خصوصا فيما يتعلق بالعبور في مضيق هرمز. وبالتالي يبدو بأن المحادثات الفنية ليست هي فقط النقطة الإيجابية الرئيسية في هذه الاجتماعات، لكن تم تشكيل آليات لاحتواء أي طارئ قد يحدث. إلى أي مدى تعتقد بأن هناك حرص على إنجاح فترة 60 يوما وربما ما سيليها؟ لأنه واضح بأنه هذه الفترة لن تكون كافية للتوصل لاتفاق شامل.
1: نعم معك حق، لأن الكلام أنهم توصلوا إلى البيان، أنهم توصلوا إلى خارطة الطريق حول كيفية التوصل إلى اتفاق نهائي، وأيضا المجموعات العمل التي تركز على الملفات النووية والأخرى الملفات الأخرى، واللجنة العليا المستوى العالية المستوى التي تشرف على هذه المفاوضات هي هامة جدا، لأن الوسطاء الذين يقومون بالإشراف على هذه المفاوضات ومساعدة الطرفين للبقاء في المفاوضات والنجاح سيستمرون في عملهم، وهم يعلمون العوائق ويعلمون المحاولات التي ستقوم بها عدة أطراف وفي مقدمتها إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يريد من هذه المفاوضات أن تستمر. وهناك كانت تقرير لوكاله الاستخبارات الامريكيه اما انها حذرت البيت الابيض من ان اسرائيل يمكن ان تقوم بالعمل لعرقله هذه المفاوضات. لذلك ان بقاء الوسطاء وبقاء اشرافهم من خلال هذه اللجنه ومن خلال العمل المشترك سيكون هام جدا لاخراج هذه المفاوضات، ليس فقط بعد 60 يوما وانما اخراجها الى نهايه الطريق والتوصل لاتفاق نهائي، لان كل التوقعات اننا لن نتوصل الى اتفاق خلال 60 يوما، من المستحيل، لأن هناك الكثير من القضايا المتشابكة والمعقدة. ولذلك وكان هناك كلام من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية أنهم منفتحون على تجديد وتمديد هذه الفترة إذا كان هناك حاجة لذلك. لذلك أن عمل الوسطاء مهم جدا، وهو مهم جدا أيضا بالنسبة للبنان، لأن النجاح الذي قاموا به الآن والذي حققوه في موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي يجب أن ينسحب على موضوع لبنان، لأن لبنان الآن هو العقدة الأساسية في هذه المفاوضات وهو العقدة الأصعب، لكي لا يتم استغلال لبنان وإبقائه كورقة ضغط وكورقة الاستخدام بين إيران وإسرائيل في هذه المفاوضات. فإن احتضان لبنان من قبل الوسطاء والدول الأعضاء في هذه اللجنة هام جدا أيضا لإخراج لبنان من هذا المأزق وإخراجه لإيجاد حل.
0: وواضح بأنه تم أيضا إخراجه من ربما معادلة هذه المحادثات في لوسيرن، لجهة أنه الانتظار ريثما تنجح الولايات المتحدة في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. لكن إلى أي مدى نجح الوسطاء في تحييد هذا الملف مؤقتا لجهة إطلاق عربة المحادثات بين الفرق الفنية بانتظار ربما بلورة حل شامل لما يحدث في لبنان؟ وأيضا نقطة ثانية بأنه في عدد من النقاط ربما غائبة عن هذا البيان، غير موجود، دون أن ننسى السؤال الرئيسي حول النجاح في تأجيل ربما قرارات إيران الحرب تماما للبدء هذا المسار المهم في لبنان.
1: حتى اليوم كانت إيران مصرة على أنها لا تريد أن تستمر في المفاوضات إلا بعد أن توقف إسرائيل الحرب وتنسحب من لبنان. وأعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي كان اليوم رئيس الوزراء واضحا أنه لن ينسحب من لبنان، لذلك هذا الملف سيكون معقدا وسيستمر لبنان في أن يكون في هذه المعضلة بين الإسرائيليين والإيرانيين، كل طرف يريد أن يلعبه يستخدمه قوة ورقة ضغط على الطرف الآخر. بالنسبة للبيان، البيان هو خطوط عريضة لما سيفعل في المفاوضات، وليس هناك أي تفاصيل حول القضايا. يعني مثلا إذا كنا نتحدث عن القضايا الأساسية، مثلا لا يتحدث عن، يذكرون الموضوع

0: النووي، أنا لم أقرأ البيان وإنما استمعت إلى حضرتك تتحدث عن يتحدثون عن الموضوع النووي، ولكن لا نرى أي حديث عن الوكلاء ولا على الصواريخ،
1: ولا
0: وهذه
1: حتى الأموال، يعني هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لإيران.
0: العقوبات ولا العقوبات ولا العقوبات، لأن الإيرانيين اليوم كانوا يتحدثون عن أن الأذونات الأمريكية ستصدر قريبا حول إزالة العقبات لكي أو العقوبات لكي تستطيع إيران أن تبيع نفطها، ولكن لم نرى أي شيء من هذا الموضوع من هذا الأمر، ولا الأموال المجمدة. وأعتقد أن هذا البيان ليس بيانا يعني يحدد
1: ليس
0: الأساسية.
1: بيانا، أتفق معك بأنه ليس بيانا خبريا تفصيليا، لكن هو بيان يحمل ربما صورة إيجابية على الأجواء التي ربما، أو خطوط عريضة، لكن ليس هناك تفاصيل حقيقية. هل نتوقع أن يكون هناك مزيد من التفاصيل تتكشف خلال الساعات والأيام القادمة، أم أنه ستحرص الولايات المتحدة وإيران على أن تغلف هذه المحادثات بشيء من السرية كوسيلة لإنجاحها؟
0: لا أعتقد أن الموضوع السرية سيلتزم به أي من الطرفين، لأن كل طرف يستخدم هذه المفاوضات لأسبابها الداخلية، فأعتقد أننا سنرى الكثير من التفاصيل، وسيكون هناك الكثير من التسريبات حول هذه المفاوضات، وسنرى الكثير، هناك مفاوضات ستكون معقدة.
1: وكما تحدثت، ربما وزير خارجية إيران يؤكد ما ذهبت إليه دكتورة آمال، يقول رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار، إذن هو يؤكد بأنه هذا الأمر سيتم، وأنه تم التوافق عليه، وبناء عليه ربما بدأت هذه المحادثات وتم اختتامها بين الوفود. وزير خارجية إيران الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، أيضا هذا أحد التفاصيل المهمة بالنسبة لإيران والتي الآن يؤكدها وزير خارجية إيران. لا ندري ما هو المبلغ الذي تم الإفراج عنه، لكن يؤكد وزير خارجية إيران بأنه تم الإفراج عن بعض الأصول، وأيضا إطلاق خطة لإعادة الإعمار. هذه كانت نقطة جدلية وجهت بالكثير من الانتقاد داخل الولايات المتحدة لجهة هذا الصندوق الاستثماري. هذه كلها إذن ستتكشف هذه المعلومات خلال الساعات القادمة، وسيطلع كل طرف بربما تصدير ما يهمه في هذا الاتفاق. دعينا فقط قبل أن نستكمل معك دكتورة آمال مدللي نرصد ردود الفعل من واشنطن مع ريتا سليمان مراسلة العربية. ريتا، في أي معلومات، أي ردود فعل، أي تأكيدات من واشنطن على اختتام هذه المحادثات التي ربما جاءت أقصر مما كان يتوقع حتى نائب الرئيس الأمريكي؟
2: حتى اللحظة لم يكن هناك أي تصريح رسمي لا من البيت الأبيض ولا من الخارجية عن انتهاء هذه الجولة، حتى أن الفريق الإعلامي المرافق لنائب الرئيس لم يرسل أي تحديثات بهذا الخصوص. قبل حوالي الساعة من الآن الصحفيين المرافقين لنائب الرئيس أعلنوا عن توقف كل التحركات لنائب الرئيس اليوم، لم يعلنوا أنه سيسافر اليوم عائدا إلى واشنطن ولا عن توقيت عودته حقيقة، ولكن ننتظر مزيد من الإيضاحات خاصة مع الإعلان عن هذا البيان المشترك. حقيقة إبراهيم، في واشنطن الآن الكل يترقب ما الذي التزمت به الولايات المتحدة بهذه الجلسات الأولى. نحن نعلم أولا بأنه اليوم هذا التمثيل الدبلوماسي من الولايات المتحدة وإيران هو لافتتاح هذه المحادثات التي ستستمر لستين يوما، إذن هي جلسة افتتاحية يتم من بعدها المزيد من يكون هناك المزيد من الاجتماعات بين الفرق الفنية تستمر لمدة 60 يوم. هلا ما نعلمه هنا أن واشنطن والإدارة الأمريكية تريد الانتهاء من كل هذه المفاوضات خلال هذه المهلة، لا يحبذ الرئيس ترامب المزيد من المماطلة أو ربما استئناف أو الإعلان عن مزيد من الأيام للتوصل إلى اتفاق، يريد أن ينتهي من هذا الموضوع بشكل نهائي من بعد فترة الستين يوم للعودة للملفات الداخلية التي بدأت تؤرق الإدارة الأمريكية بهذه المرحلة. نحن كنا نتوقع بأنه الفرق الفنية ستستمر في مباحثاتها، وكنا نتوقع أيضا بأنه بعض

0: لجان سيترأسها المبعوثين الرئاسيين إن كان ستيف ووتكوف أو جاريد كوشنر، وهذا ما أشار إليه البيان المشترك الآن الذي تبعناه، يتحدث عن أنه الوسيطان سيركزان على ملف البرنامج النووي الإيراني، لأنه ببساطة هذا الملف هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية، ويريد الرئيس ترامب أن يكون بإشراف كامل من ويتكوف وكوشنر بالمراحل اللاحقة
1: وسيستمر حتى نهاية
0: الأسبوع.
1: نعم، أنا أشكرك ريتا. طبعا سنعود لك في حال تم رصد أي ردود فعل أو صدر ربما بيان رسمي من الولايات المتحدة أؤكد كل هذه الأنباء وما يتم تداوله ورد فعل إيران، لأنه إيران بدأت ربما تؤكد بأنه تم إطلاق خطة لإعادة الإعمار، وتؤكد بأنه تم الإفراج عن بعض أصولها المجمدة، لا تأكيدات حتى الآن من واشنطن. أنا أشكرك وسأعود لك في حال جد جديد. شكرا لك ريتا سليمان مراسلة العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وينضم إلينا أيضا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. أستاذ سعيد، مع باقي ضيوفنا طبعا من إسلام أباد المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي، وأيضا ضيفتنا من واشنطن مستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي، أهلا بكم جميعا في هذه التغطية لهذا البيان الذي صدر والذي أعلن اختتام ربما المحادثات في بورغن شوك في سويسرا بين الوفود وبدأ عمل اللجان الفنية. أستاذ سعيد البستاني، كيف تفسر غياب أي تأكيدات أمريكية على هذه الأنباء التي نتداولها والتي تأتي من باكستان، من إيران، من سويسرا؟
2: يعني هذا الأمر أعتقد أنه هذا الذي أخشاه أو ربما الذي قد حدث، أن هذا يعني كانت المفاوضات بحاجة إلى جرعة إيجابية، وبالتالي قد يكون ما تم يعني إعلانه هو حقيقة، إنما ليس يعني بالعمق الذي يمكن أن نعتقده، أو أن الأمور باتت نهائية إلى هذا الحد، لأن مجموع العبارات الموجودة فيه ومجموع الأمور توحي بأننا ضبطنا أمام مسكرة تفاهم أكثر تفصيلا وليس اتفاقا. يعني أنا أرى أن المذكرة التفاهم الأولية كانت 14 بندا، الآن مذكرة التفاهم ربما باتت 30 بندا، وبالتالي تفرع من البنود الأساسية عدة بنود إضافية. هذا يعني يمكن أن يكون الذي حصل. ما يفسر عدم صدور بيان أمريكا حتى الساعة حقيقة قد يصدر بيان الليلة أو قد يصدر يعني تعليق من الرئيس ترامب شخصيا، إنما بشكل عام طالما الوفد موجود هناك أعتقد أنه بكرة غدا يعني قد يقوم جي دي فانس يعني بمؤتمر صحفي أو بتسريب معلومات مثلا لأي من المواقع المعروفة. لا معلومات دقيقة لدي حتى الساعة لماذا لم يصدر أي تعليق من واشنطن.
1: طيب، تعتقد بأنه التصريحات التي تصدر عن وزير خارجية إيران لجهة ربما إطلاق خطة لإعادة الإعمار، الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار دون الإعلان عن نقاط تتعلق بالتزامات إيران فيما يتعلق بالملف النووي، ستثير حفيظة ربما المناهضين لهذا الاتفاق الأمريكي؟
2: طبعا الرئيس هنا في واشنطن الآن يعني هناك ضغوط كبيرة وهناك معارضة كبيرة والسوشيال ميديا مليئة يعني بالانتقادات وما إلى هنالك، والأهم من ذلك كله هنا لا نتحدث عن الديمقراطيين فهم خصومه في النتيجة سينتقدونه مهما فعل، ولكن في قلب البيت هنا أتحدث عن الجمهوريين، أتحدث عن فريق ماجا ربما، هذا الأمر سيتفاعل مما لا شك. يعني إنما لماذا تم الإعلان فقط عن بنود يعني تهم إيران وليس له ولا بنود هناك تهم أمريكا؟ ربما هذا كانت روحية الاتفاق منذ البداية، يعني أن يعني تبدأ الولايات المتحدة بالتنازل مثلا مقابل تنازلات إيرانية. يعني لابد من الانتظار قليلا، لأني وجدت هذا البيان إلى حد ما يعني فيه الكثير من

0: الإيجابية، إنما لا أعتقد أن كل ما ذكر هو بات واقعا أو بات محلولا، إذا
1: طب
0: أردت.
1: نأخذ رأي الدكتورة أمال مدللي في نفس النقطة. دكتورة أمال،
2: نعم، السؤال إذا بتريد.
1: السؤال بأنه تعتقد بأنه ربما كل هذه النقاط الإيجابية التي أعلنها وزير الخارجية لجهة إطلاق خطة لإعادة الإعمار، أيضا الإفراج عن بعض الأصول المجمدة الإيرانية، رفع العقوبات عن صادرات نفط والبتروكيماويات ورفع الحصار عن إيران، في مقابل عدم ورود أي معلومات تؤكد التزامات من قبل إيران والتي تطالب بها الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بربما المواد النووية على التخصيب إخراجها، التزام إيران بأي شيء، تأكيدات بأنه إيران التزمت 100% بفتح مضيق هرمز دون عوائق أو ربما عدم فرض أي رسوم وهو ما تطالب به واشنطن. تعتقد بأنه هذا سيمثل ربما ذخيرة للمناوئين والمناهضين لخطة ترامب لمهاجمته عليها؟
2: طبعا، لأن القضايا التي وافقت عليها الولايات المتحدة لإيران مثل موضوع الأصول المالية وموضوع العقوبات وكل هذه الأمور هي أمور ملموسة. الموضوع المهم بالنسبة لواشنطن هو مؤجل لتبدأ المفاوضات حوله، موضوع النووي، ولذلك الانتقادات الكبيرة هنا في واشنطن ومن خلال الجمهوريين وكل الديمقراطيين والقاعدة الشعبية للرئيس هو أننا وافقنا على أمور تعطي الأموال لإيران وتعطيها القدرة على إعادة بناء قدراتها العسكرية واقتصادها في الوقت الذي حصلنا فيه على سمك في البحر، على أمور ستحصل بعد بدء المفاوضات.
1: يعني تقديم الفتات أو لكي يتم اصطياد سمكة كبيرة وهي البرنامج النووي، لكن
2: نعم.
1: هل هناك أي ضمانات بأن تتجاوب إيران بعد الحصول على كل هذه المكاسب؟ هل هناك آلية لضمان ذلك في الاتفاق الإطاري وما ذهب إليه من تفريعات جديدة؟
2: هذه المشكلة بالنسبة للرئيس ترامب، لأن منتقدي هذه النقطة الأساسية، لأنهم يقولون إذا أنت أعطيت إيران كل هذه الأمور وما هي الورقة الرابحة في يدك بعد ذلك لكي تضغط فيها على إيران إذا رفضت التنازل في الموضوع النووي. ورأينا اليوم الرئيس الإيراني أعلن أن إيران لن تتخلى تشبيع اليورانيوم في إيران، لذلك هذا موضوع كان الرئيس ترامب نفسه قال في بداية الحرب أنه سيكون هناك صفر تشبيع في إيران، ولكن نرى الآن أن هذا الموضوع حتى الرئيس ترامب تراجع عنه. لذلك خصوم ترامب يجدون مادة دسمة جدا في هذا البيان وفي كل تصريحات الرئيس، خصوصا بعد الإعلان عن المذكرة عندما بموضوع الصواريخ قال الدول المجاورة لديها صواريخ، لماذا إيران لا يكون لديها صواريخ؟ في موضوع النووي كمان أيضا تنازل بعض الشيء في موضوع الوكالة.
1: في موضوع النووي اسمح لي أن أفتح قوس هنا، وربما الدكتور عبد الرحمن صالحي من إسلام أباد يسعفنا فيه. الجانب الباكستاني اليوم وفي تصريحات لوزير الخارجية العربية قال بأنه موضوع النووي الإيراني تم التوصل فيه إلى حل وسط لا يتم بموجب إخراج المواد النووية المخصبة من إيران إلى الخارج، لكن يتم تخفيض تخصيبها داخل الولايات المتحدة. هذا أيضا يصب في إطار ما ذكرته الدكتورة آمال بالتراجعات الأمريكية، لأنه الرئيس الأمريكي قال حتى الغبار النووي سنخرجه من إيران. هل هناك تأكيدات بأنه بالفعل إيران متمسكة بهذه النقطة وأنه هذه باتت جزء من الحل، أم أنها مجرد ربما طرح قد يتم التراجع عنه وإلزامها بإخراج المواد النووية المخصبة بشكل عال؟
3: منذ اليوم الأول وإيران تطرح فكرة أن تخصيب اليورانيوم أو تخفيض أو ترقيق اليورانيوم على التخصيب في إيران هو الحل الممكن، ولذلك إسلامباد تفهمت هذه الجزئية جيدا كونها تعلم أن خروج على سبيل المثال إخراج في الوقت الحالي اليورانيوم على التخصيب من من من من من إيران إلى دولة أخرى هو نهاية النظام الحالي الموجود في إيران. يعني ستحدث عليه مثلاً انقلابات سواء من قبل الحرس الثوري أو ستحدث حتى اغتيالات الأشخاص الذين سيوقعون على البرنامج. ولذلك ما رأينا حتى الآن على الأقل هو أنه الطرح الموجود حالياً هو تخفيض أو تخفيض

0: ترقيق اليورانيوم على التخصيب داخل إيران. الآن الذي ينظر إلى مذكرة التفاهم إجمالا حقيقة يجدها أنها مذكرة مفخخة، يعني مثل ما قلت أو تفضلت أنت وقلت أنه ترمي مثلا بالطعم لكي تصطاد السمكة الكبيرة، هي هذه نفس الكيفية، مفخخة أو مذكرة تفاهم مفخخة، بمعنى أن هناك ما يعطى لدولة على الأقل يروج لها، يعني بحسب البيان هذا أنها دولة فاشلة ليس لديها اقتصاد، دولة تستجدي مثلا الدول الأخرى ودول الخليج ودول الراعية للوساطة والغربية أيضا لمساعدتها بعطائها، ولو وصلت إلى قيمة 300 مليار دولار هي لا شيء. دولة مثلا تبحث عن إعادة الإعمار، وكيف بهذه الدولة مثلا ستكون قادرة على امتلاك مثلا قوة إقليمية خارج حدودها. ولذلك يتم، يعني هذا ما رأيناه على الأقل أو ما يفهم على الأقل، يعطى لها هذه الأموال ما شاءت، ليس لدينا أي مشكلة، ولكن يتم تخفيض في اليورانيوم سواء كان داخل إيران أو خارج إيران، المهم أن يتم التخلص منه. يتم كذلك أيضا تقليص الصواريخ البالستية أو مداها، الحد من مداها، سواء أيضا بفرق تقنية في داخل إيران أو خارج إيران.
1: بس ما في تأكيدات على هذه النقطة، موضوع الصواريخ يعني إلى الآن ربما لا يمثل ربما أولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، وربما هناك اعتراضات من إسرائيل على هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق في موضوع الصواريخ وأيضا الوكلاء. لكن دعنا ننتقل إلى ضيفي من واشنطن دكتور سعيد البستاني. دكتور سعيد، تحدث الدكتور عبد الرحمن صالحي على موضوع ربما تقديم تنازلات أو أنه إيران لا تريد أن تفقد الورق الأقوى بيدها وهي اليورانيوم المخصب، لكن إيران أيضا تحتفظ بورقة أخرى وهي مضيق هرمز، وهما الورقتان اللتان ربما فاوضت وضغطت بهما على أمريكا والعالم لكي يصلوا إلى هذه المحادثات في سويسرا. السؤال، ما الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة للضغط على إيران لإلزامها بالتوصل إلى اتفاق نهائي؟
2: أعتقد أولا أن الولايات المتحدة يعني منذ البداية، منذ وقف إطلاق النار، بات واضحا أن وقف إطلاق النار كان وراءه خطة لاحتواء إيران أو على الأقل لاحتواء سلوك، وبالتالي اعتمدت الولايات المتحدة على الأضرار التي أوقعتها الضربة العسكرية عليها. ولا أعتقد هنا أن هناك في إيران حقيقة من يفكر أنه لا مانع من أن تعود العمليات العسكرية وأنهم مستعدون لها. وبالتالي هذه النقطة أولا، لأنها لنبتعد قليلا عن البروباغندا الإيرانية الموجهة للداخل، انتصارات وبطولات، هناك ضرر كبير لحق بإيران. طبعا إيران استعملت مضيق هرمز، جاء الحصار أقفل أيضا على مضيق هرمز، وهنا أنا أعتقد أن مضيق هرمز استعمل مرة. لا أعتقد أن إيران بإمكانها أن كلما أرادت أن توقف إطلاق النار في جنوب لبنان بإمكانها أن تغلق على اقتصاد العالم مضيق هرمز. وبالتالي هذا الأمر يتم يعني ترتيب، هناك ترتيبات، الولايات المتحدة الآن تعطي إيران، أعطوا إيران ما تريد، وهناك يعني الأرصدة المجمدة هي أرصدة إيرانية، هناك العقوبات، حسنا سنرفع العقوبات، يعني هم يعطون إيران الآن ما تريد، وربما عندها إيران لن تستطيع العودة إلى ما كانت عليه سابقا. وبالتالي أن نصل مثلا إلى الملف النووي وترفض إيران التعاون في هذا الأمر، أعتقد أن في هذا المجال يعني هناك إيران تريد هذا الاتفاق بالقدر نفسه الذي تريده الولايات المتحدة.
1: لا يمكن، لكنها تريد أيضا تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل قدر ممكن من التنازلات في مقابل الوصول إلى هذه الاتفاقية. وهنا سؤالي للدكتورة آمال، البعض ربما يقول بأنه قد تكون هذه التنازلات، إذا ما أسميناها تنازلات، من الولايات المتحدة لجهة الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، أيضا ربما السماح بتصدير إيران لنفطها، وأيضا إنشاء صندوق للاستثمار، هي مقابل غض إيران الطرف عن البند الأول من اتفاق الإطار الذي يتعلق بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات خصوصا في لبنان. تعتقد بأنه جرت مساومة؟

0: للتوصل إلى إطلاق هذه العملية وربما ترويج صورة نجاح الولايات المتحدة في سويسرا، أم أنه لا هناك تصور آخر وربما رؤية أخرى للولايات المتحدة لجهة تقديم هذه الحوافز؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة الرئيس ترامب كان يريد اتفاقا أو صفقة، لأنه قال نفسه أنه لو لم يتم التوصل إلى صفقة فإن الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كان يتجه إلى كارثة وإلى ركود اقتصادي، وهو بذلك وضع أوراقه أمام إيران لتستغلها، لأنها تعرف الآن ما هي نقطة ضعفه، كلما أراد أن يفتح مضيق هرمز ستقوم بمحاولة إغلاقه والتهديد بإغلاق المضيق. لذلك أن الذي قامت به واشنطن هو لمحاولة التوصل إلى صفقة بأسرع وقت ممكن بسبب الضغط العالمي عليه، بسبب الاقتصاد، أسواق النفط والاقتصاد العالمي والمشاكل، ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والانتخابات النصفية القادمة. لدى الرئيس ترامب الكثير من المشاكل في هذا الموضوع، ولكن الموضوع الرئيسي هو أن الرئيس ترامب أراد أن ينتهي من هذه المشكلة ولا يريد أن يعني يدعها.
0: ينتهي منها بأي ثمن دكتورة أمال؟
1: هو يعتقد أنه نجح. اليوم مساء هناك يعني قام بهجوم كبير على نيويورك تايمز لأنها قالت أنه لم يحقق شيئا، فهو تحدث عن أنه دمر، كما يقول دائما، دمر العسكر، القوات العسكرية الإيرانية، دمر البحرية، يعني كل الأمور، وقال أن نيويورك تايمز هي خائنة لأنها قالت ذلك. لذلك المفاوضات ستأخذ 60 يوما، شهرين. إن هذا التاريخ بالنسبة لإيران والولايات المتحدة كلاهما يعتمد على هذا الوقت لشراء الوقت لموضوع في كل واحد لمصلحته،
0: يعني وظفه لخدمته. نعم،
1: إيران تريد أن تمدد هذا الوقت لأنها تعرف أن الوقت هو لصالحها، لأن الرئيس ترامب يمكن أن يخسر الانتخابات النصفية ويصبح لديه مشاكل. الرئيس ترامب أيضا وكان لمح في مقابلة قام بها مع ابنة زوجة ابنه، في مقابلة قال أنه بعد الانتخابات النصفية كل شيء ممكن يكون مختلف، فهو ربما أيضا يراهن على أنه إذا نجح في الانتخابات يمكن أن يعيد النظر في كل شيء حول إيران، لن يعود عليه أي قيود سياسية.
0: يعني تعتقد بأنه يحاول الحصول على هدنة الآن، فترة سلام مؤقت لكي تسير هذه الانتخابات النصفية بأقل ضرر ممكن، وأنه بعد ذلك سيكون هناك حديث آخر؟ هذا وارد،
1: هذه احدى النظريات، ولكن انا اعتقد ان الرئيس ترامب جديا يريد حل مع ايران، وهو وجد ان الطريقه الوحيده لايجاد حل، لانه هو يقول انه هو صاحب الصفقات، هو ديلز، يعني سيد الصفقات. نعم، لذلك هو أراد أن يعطي إيران هذه الأمور، لأنه يعتقد أنه إذا ما أعطيت إيران الأموال التي تريدها وإذا ما فتحت لإيران الاقتصاد الإيراني، ربما إيران ترى الفوائد من هذا وتتخلى عن المواضيع الأخرى. ولكن طيب، هذه نقطة
0: مهمة أثرتها، أنه تعتقد دكتور عبد الرحمن من إسلام أباد بأنه إيران ستنظر إلى هذه الفرصة التي أتاحتها لها الولايات المتحدة كفرصة؟ جيدي فانس قال بأنه هناك فرصة أمام طهران لكي ربما تبدأ بداية جديدة في محيطها. هل ستستغل إيران هذه المحادثات، هذا الاتفاق، لكي تبدأ صفحة جديدة من علاقاتها في محيطها، علاقاتها مع العالم، أم أنها ربما ستحاول ربما شراء الوقت، ستحاول ربما توظيف هذا الاتفاق لخدمتها بانتظار أن تحين الفرصة أن تذهب إدارة ترامب وتعود إلى ربما سياستها التي دابت عليها منذ نحو 50 عاما؟
2: في الحقيقة أنا لا أقرأ مثلا ما تم من زاوية واحدة، وإنما مثلا لو نظرنا إلى البنية الجيوسياسية التي أنتجت أولا هذا الحدث ما تم، ثانيا ما تقوم به إيران، سواء كان فيما يتعلق ب يعني علاقاتها مع الجيران أو علاقاتها مثلا مع الدول الأخرى، أو ما مثلا ما أنجزته حتى الآن على الأقل مما ترى أنها أنجزته

0: وهذا واضح من بيانات سواء كانت الجهات الإيرانية أو ما ستتنازل عنه أيضا. كل هذه القضايا الآن مترابطة، ويبدو أننا أن هناك ملفا، وهو الملف اللبناني، يطبخ على مهل في الوقت الحالي لفصله تماما عن الجانب الإيراني. يعني نحن نعلم أن مثلا بعد غد أو بعد يومين هناك لقاء للجانب اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: اللبناني
0: نحن
1: والإسرائيلي،
0: كذلك
1: نعم.
0: والإسرائيلي. نعلم كذلك أن الجانب اللبناني طلب بشكل رسمي من دولة الوساطة منذ اليوم الأول أن لا أحد يتحدث باللبنانيين إلا باسمهم. نعلم كذلك أن هناك نوعا ما، وإن بدأ الأمر مثلا الآن خطوط عامة عريضة، أو كما تفضل مثلا أحد الزملاء وذكر أن هذه هي توفية للنقاط الـ14 لتصبح 30 بندا
1: دكتور
0: أو ما
1: سعيد،
0: كانت. نعم دكتور سعيد، ولكن ما يحدث حقيقة هو أن هناك قضايا تطبخ على مهل لا تذكر حاليا. يعني إذا عدنا فقط قليلا للوراء نجد أن كل ما كان يسرب ولا يصرح به ويسرب من قبل الطرفين سواء الأمريكي أو الإيراني، ليس من قبل دولة الوساطة، ما كان يسرب هو ما رأيناه حقيقة بعد ذلك على مثلا في الاتفاق أو ما عكس في الاتفاق. اليوم إن كانت مثلا إيران تسرب بعض النقاط والولايات المتحدة تسرب بعض النقاط أيضا فيما يتعلق بأي ملف من الملفات التي ستناقش بشكل منفصل، لكنها في الأخير ستنتج أن الملف اللبناني ملف سيكون أولا منفصلا لوحده في نهاية الستين يوما، ملف اليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي سيكون أيضا منفصلا، وهذا ما أيضا ما لم نره أيضا في كل ما تم حتى الآن على الأقل في مذكرة التفاهم، لم يشر إليه بتلك الكثافة، فقط ربما نقطة أو نقطتين مثل ما ذكرت الدكتورة دلال
1: أمال
0: أو داليا آمال عندما قالت يعني السمكة في البحر، خلاص نقطة كلمة واحدة فقط في وسط مذكرة تشجيعية كلها أو تحفيزية للطرف الآخر، لكن الهدف الأساسي وهو الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو اليورانيوم عالي التخصيب أو البرنامج النووي
1: نعم،
0: أو الأذرع أو وكذلك
1: برنامج
0: الصواريخ
1: الصواريخ.
0: البالستية.
1: طيب دكتور
2: ممكن
1: سعيد،
2: كلمة واحدة، ممكن
1: تفضلي
2: كلمة
1: دكتورة
2: واحدة
1: أمال، تفضلي.
2: بالنسبة للكلام عن فصل المسارين اللبناني والإسرائيلي عن المسار الإيراني. لا أعتقد أن إيران وحزب الله سيقبلان بذلك، ولن يتم فصل هذين المسارين، لأن إيران نجحت اليوم في إقناع الولايات المتحدة بأن هذين المسارين مرتبطين، مع أن السياسة الأمريكية هي فصل المسارين، والسبب في ذلك هو عدم تعاون إسرائيل في هذا الموضوع، لأن إسرائيل حتى اليوم لم تتنازل عن أي شيء ولم تقدم أي شيء في المفاوضات للبنان لكي تقوي الوفد اللبناني أو تقوي الموقف اللبناني على أنه يمكن أن يستخرج أي شيء. فلبنان فوض 3 جولات، وفي كل جولة أعلنوا عن وقف إطلاق النار، ولم يكن هناك وقف إطلاق النار. واليوم نرى أن وقف إطلاق النار مرتبط بإيران، وهو الوقف الوحيد الذي يحصل.
1: طيب يعني هذه نقطة مهمة، لأنه معروف بأنه حتى ملف لبنان أثار خلافا كبيرا بين واشنطن وتل أبيب لجهة عدم رضا الرئيس الأمريكي على سلوك بنيامين نتنياهو في لبنان، لكن هل يمكن أن يذهب الموقف الإسرائيلي بعيدا لجهة ربما تخريب هذه المحادثات؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الملف إذا ما وظفته إسرائيل لصالحها لجهة ربما إخراج مسار المحادثات عن سكتها خدمة لأهدافها، لأنها غير راضية حتى الآن عن الشروط التي وضعت خصوصا في الاتفاق الإطاري؟
2: تقول لي؟
1: نعم
2: نعم يعني أصبح واضحا جدا أن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في لبنان غير متطابقة، لأن واشنطن تريد أن تنهي المشكلة اللبنانية وتبذل الكثير من الجهود. الرئيس الأمريكي شخصيا تدخل، نائب الرئيس دائما يتدخل، حتى قال اليوم لم تفعل أي دولة بقدر ما فعلته الولايات المتحدة وهذه الإدارة من أجل حل هذه المشكلة. ولكن نتنياهو لديه خطة مختلفة تماما. نتنياهو لا يريد الانسحاب من لبنان، يريد الإبقاء على المنطقة الأمنية التي بناها، وهو مستعد أن يعني يجعل علاقته بواشنطن عرضة للاهتزاز والمشكل بينه وبين الرئيس ترامب من أجل الحفاظ

0: الانقضاض على موقعه في جنوب لبنان، لأن نتنياهو كل هذه الأمور هي متعلقة بمستقبله السياسي. هو لديه انتخابات مقبلة، والمعارضة الإسرائيلية تستخدم موضوع لبنان بشكل كبير ضده على أساس أنه لم يحقق أهداف لا في إيران ولا في لبنان، ذلك لن يتنازل لأن مستقبله السياسي مرتبط بها. فالمشكلة الآن هي أن هناك
1: لكن يعني مستقبل دولة إسرائيل أيضا مرتبط بالولايات المتحدة، وبالتالي قد يكون هناك خيارات أخرى. سؤال أخير للدكتور سعيد البستاني، تعتقد أبرز التحديات التي تواجه إلى جانب يعني جزئية ملف إسرائيل مع لبنان باختصار، ما أبرز التحديات التي ستواجه ملف المحادثات خلال فترة 60 يوما؟
2: مما لا شك يعني هو الموضوع النووي، لأن هذا الأمر الذي ربما سيأخذ وقتا لإيجاد حلول ترضي الإيرانيين وترضي الأمريكيين أيضا. ولكن لو سمحت على السريع أيضا بموضوع لبنان تحديدا، يعني يبدو لي وكأن يعني دونالد ترامب يريد هذه الصفقة أن تنجح، وإيران تريد منه أن يدفع بنيامين نتنياهو ثمن هذه الصفقة إذا أردنا تشبيها معينا. لكن في موضوع إسرائيل، هناك العقل الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر تغير، ولذلك الإسرائيليون ينظرون الآن إلى موضوع لبنان ليس كتسوية أو تنازل، إنما كخطر استراتيجي. وبالتالي هذا هو الضغط الأساسي. يعني هنا أضيف على ما قالته الدكتورة أمال، الضغط الأساسي هو هذا الموضوع، يعني العقيدة القتالية أو على العقيدة الدفاعية الإسرائيلية الجديدة. إذا حصل انسحاب من لبنان من دون أن يضمن أمن المستوطنات الشمالية، ستكون الأمور كارثية على نتنياهو.
1: طب أنا أشكرك دكتور سعيد البستاني الكاتب السياسي، كنت معنا من واشنطن، وأيضا أشكر ضيفتنا من واشنطن أيضا مستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمان الدللي، وضيفي من إسلام أباد الصحفي المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. شكرا جزيلا لكم. طبعا مشاهدينا، جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن خيم عليها تفاصيل كثيرة، سواء من تصريحات الرئيس الأمريكي أم في وقت منتجع بولغنشتوك السويسري. التقرير التالي يسلط الضوء على تفاصيل هذه المحادثة، فيما تلقاكم الزميلة سهام بزاموش على رأس الساعة المقبلة لاستكمال هذه التغطية. تفضلوا بالبقاء معنا.
3: من منتجع بولغنشتوك السويسري انطلقت مفاوضات 60 يوما بين طهران وواشنطن، جولة أولى حاصرتها التحديات مبكرا. التوتر برز في التفاصيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يعانق وسيط باكستان شهباز شريف، ويتجاهل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. الصورة الجماعية ألغيت، ورفض الإيرانيون دخول القاعة قبل إخلائها من وسائل الإعلام. 80 دقيقة فقط كانت عمر هذه الجولة، ثم علقت المحادثات قبل أن يخرج الوفد الإيراني من قاعة المفاوضات بسبب تهديدات ترامب. المعادلة انقلبت مجددا بسبب الملاحة. إيران أغلقت مضيق هرمز بسبب انهيار هدنة لبنان وتعثر تطبيق وقف إطلاق النار. قبل هذه الأجواء المشحونة، خرج جاي دي فانس نائب ترامب للصحفيين محاولا ترطيب الأجواء، قلل من عنف لبنان ووصفه بالمعقد، ونقل رغبة ترامب في فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني.
4: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand.
3: سريعا اختلف الموقف، وخرج ترامب غاضبا عبر فوكس نيوز ومنصته تروث سوشال، وهدد الإيرانيين بضربة أكبر من السابقة إن لم يوقفوا حزب الله وعاودوا لإغلاق مضيق هرمز. التراشق وصل للقمة بعد أن طالب ترامب نظيره بزشكيان بالحذر عقب تصريحات الأخير حول تمسك طهران القاطع بتخصيب اليورانيوم.
5: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وسيجبرونهم أيضا على قبوله. أنتم جميعا تعلمون ما كان يقوله ترامب، لقد انقلب على موقفه تماما.
3: أما رئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف فنصح الأمريكيين بتوخي الحذر في تصريحاتهم، وقرر تعليق المفاوضات المباشرة. وهكذا بقيت طاولة بورغنشتوك شاهدة على جولة خيمت عليها التفاصيل المعقدة. عمر السمرائي، العربية.
6: إذا مشاهدينا، اختتمت الجولة الأولى من المحادثة.

0: سياسات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. أشار البيان المشترك الباكستاني القطري لأن طرفا الوساطة سيستمران بجهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. أشار البيان إلى أن الجولة سادها أجواء إيجابية وبناءة، حيث أحرز تقدم مشجع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية والتي ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة. بحسب البيان تم الاتفاق على خارطة الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للبدء الفوري في مزيد من المحادثات الفنية. أيضا تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، ما التفاصيل لديك حول هذا البيان الختامي، خصوصا أنه بيان ختامي للوسطتين باكستان وقطر؟ سمعنا تصريحات لوزارة الخارجية الإيرانية بعد هذا البيان، ماذا بشأن الجانب الأمريكي؟
1: حتى اللحظة لا تعليق رسمي أمريكي حيال هذا البيان المشترك أو الجولة التي افتتحت المفاوضات لستين يوم مقبلة، ولكن يمكن أن نقول بأن هذه المحادثات لم تنتهي باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، بل كانت جلسة افتتاحية لمزيد من المفاوضات خلال فترة ستين يوم. ولكن الإدارة الأمريكية كانت وضعت هذه الأسس وتعتبر بأنه ما تم تحقيقه بهذه المرحلة وبهذا البيان وما تم الإعلان عنه بهذا البيان المشترك هو تأسيس البنية التحتية للمفاوضات التي ستدار من خلالها الاجتماعات خلال 60 يوم المقبلة. هذا البيان المشترك سهام لم يتحدث عن تسوية نهائية للملف النووي أو حتى رفع شامل للعقوبات، يعني تم الحديث عن رفع عقوبات معينة من دون إيضاحات حيالها. ركز أيضا على إنشاء مؤسسات وأليات تمنع انهيار المسار التفاوضي وتسمح بمتابعة المفاوضات على القضايا الخلافية الأكثر تعقيدا، وهذا ما كان هدف الإدارة الأمريكية اليوم وهدف نائب الرئيس جي دي فانس تحديدا. الوسطاء باكستان وقطر يعتبرون بأنه يمكن إعلان نجاح هذه المحادثات إذا لم ينسحب أي من الوفدين من هذه المفاوضات، على خلاف ما حصل في جولة المفاوضات في باكستان وانسحاب الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس حينها، أو حتى ما حصل صباح اليوم في سويسرا مع إعلان الوفد الإيراني عن غضبه وانسحابه بمرحلة ما. الوسطاء شددوا بأنه هدفهم هو إبقاء الوفدين لمتابعة النقاش على العناوين العامة، الأطر التي ستقوم عليها هذه المفاوضات، ومن بعدها يكون بحث تفصيلي مع الفرق الفنية. أيضا ما أشار إليه هذا البيان هو الاتفاق على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي المباشر على المفاوضات. أهمية هذه الخطوة أنه ترفع الخلافات التي قد تواجه مجموعات العمل الفنية إلى مستوى سياسي أعلى، ما يمنع تعطل المفاوضات وتأجيلها إلى عدد غير معروف من الأيام، وتبحث أي عقبة قانونية وتنفيذية. كما أيضا تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل رئيسية، نتحدث الأولى عن الملف النووي، الثانية عن العقوبات، الثالثة للمراقبة وفض النزاعات. من هنا يمكن أن نقول بأن واشنطن وإيران انتقلتا إلى مستوى أو مرحلة الاتفاق من على المبادئ العامة إلى مرحلة البحث في التفاصيل، هذه نقطة مهمة، وبحث آليات التحقيق وغيرها من الرقابة. النقطة الثانية والأكثر حساسية تتعلق بمضيق هرمز. البيان أعلن إنشاء خط اتصال مباشر بين الطرفين طوال فترة التفاوض بهدف منع سوء التقدير أولاً أو الحوادث العسكرية وضمان المرور الآمن للسفن. هذه نقطة مهمة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب من تصريحاته اليوم التي

0: هدد بها بأنه إذا ما تم إغلاق المضيق بأي لحظة من اللحظات سيتم ضرب إيران، وهذا ما أغضب فريق التفاوضي الإيراني بهذه المرحلة اليوم أيضا. بالملف اللبناني وهو نقطة الفصل، وكنا نقول منذ ساعات الصباح الأولى بأنه لا يهم الحديث عن أي نجاح يتم صياغته ببيانات من اجتماعات سويسرا، ما يمكن قياسه وقياس نسبة نجاحه هو في الأرض، على الأرض في الميدان اللبناني، والتنفيذ وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل بهذه المرحلة. أي نجاح يتم تحقيقه في سويسرا سينعكس وسيترجم مباشرة في الساحة اللبنانية، وهذه نقطة مهمة كنا أشرنا إليها، وهذا ما أشار إليه البيان أيضا. سياسيا اتفق الطرفان على خارطة الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، ولكن القراءة السائدة في واشنطن تشير بأنه هذا الإطار الزمني يمكن أن يكون أن يستوفي جدول أعمال أكثر في مرحلة لاحقة. من هنا وصف وزير الخارجية الإيراني إمكانية أن يكون هناك مرحلة أخرى من
1: ريتا، أولينا أن المفاوضات الفنية بالنسبة لكبار المفاوضين ستستمر لبقية هذا الأسبوع. ماذا عن الوفد الأمريكي المفاوض؟ نتحدث عن جي دي فانس، عن ويتكوفا كوشنر، هم من تفاصيل حول الوفد الأمريكي.
0: بداية، نائب الرئيس لم يعلن إذا ما كان سيعود اليوم إلى واشنطن أم سينتظر حتى الغد، ولكن بمرحلة لاحقة سيكون ربما هناك مزيد من التفاصيل إن كان من الفريق الإعلامي المرافق لنائب الرئيس أو حتى من البيت الأبيض تعليقا على أو أحداثيات حول تنقله. ولكن اللافت أيضا أنه الملف النووي سيتم بمشاركة كبار المفاوضين من الطرفين. عن الجانب الأمريكي نحن نتحدث عن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. نظرا لأهمية هذا الملف بالنسبة للإدارة الأمريكية، هذا الملف هو الأهم على جدول الأعمال وعلى كامل البنود التي يجب التوصل إلى اتفاق معها مع إيران حيالها. بهذا الإطار نفهم تعيين المبعوثين، كبار المبعوثين لإشراف مباشرة على هذا الملف، لأنه فيه العديد من التفاصيل المهمة، إن كان آليات المراقبة حول أي منشآت نووية إيرانية، أو إن كان حتى الموضوع الأهم وهو اليورانيوم المخصب على التخصيب، أو حتى في المهلة التي ستلتزم بها إيران لإيقاف برنامجها النووي. يعني كل هذه التفاصيل ستكون بإشراف مباشر من كبار المفاوضين الذين هم على اتصال مباشر مع الرئيس ترامب حيالها، نظرا لأهمية هذا البند أو هذا الموضوع. بالنسبة لبقية الملفات، بقية الملفات سيتم مناقشتها على مستوى المجموعات الفنية أو التقنية.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. معنا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي، ومعنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، ومعنا كذلك من واشنطن لمناقشة هذا الموضوع توم وارك زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، نبدأ بهذا البيان الختامي لباكستان وقطر حتى اللحظة، ما هي أبرز المعلومات التي رشحت مع صدور هذا البيان الختامي؟
2: مرحبا بك سهام، ومرحبا بالضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. نعم، ما رشح حتى الآن هو البيان الختامي نفسه، كونه يعني لم يمر عليه وقت كثير، وهذا يعد بحد ذاته حقيقة حسب بعض القراءات هنا التي رأيناها من خلال تواصلنا البسيط هذا الآن في الفترة القليلة هذه، أنها يعتبر اختراقا دبلوماسيا سياسيا لهندسة هذه الأزمة المعقدة، ونجاحا للوسطاء إذ أنهم استطاعوا التقريب بين طرفين في خلال 24 ساعة فقط، استطاعوا أن يخرجوا على الأقل بهذا البيان بعد أن كنا نسمع انسحاب الجانب الإيراني مثلا من المفاوضات، أو نعلم حجم الملفات الثقيلة وتعقيداتها، لكن أن يتفق الطرفان أو يخرج مثلا الوسطاء ببيان، ولو أنه مثلا هذا البيان حسب ما نرى مثلا فيه سواء كانت بما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، أي أنهم اتبعوا دبلوماسية، إن استطعنا القول دبلوماسية الإنذار المبكر، وهذه ما كانت دعت إليها باكستان عبر مندوبها في الأمم المتحدة عاصم افتخار الذي طلب

0: بالدبلوماسية الوقائية أو دبلوماسية الإنذار المبكر، والتي تمنع حدوث أو تعالج المشكلة قبل حدوثها. وهذا ما تم، يعني إذا تمت الخلية هذه في حال مثلا منع أي حوادث مثلا أو أزمة مستقبلية للطاقة في مضيق هرمز. ثم كذلك
1: طب هل من
0: أيضا
1: آلية، هل من تفاصيل حول هذه الآلية طبيعتها دكتور؟
0: سيكون حتى اللحظة لا يوجد، لكن كان من قبل، كنا نسمع من قبل على الأقل، وهنا نربط الأشياء ببعضها، أن هناك ربما تكون مجموعة مثلا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى دول الوساطة وهي المرتكز، التي ستشكل مثل قوة معينة مثلا للوجود هناك، للتواجد في مضيق هرمز وإخلاء على الأقل عسكرة المضيق من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي، وتكون هذه القوة أو هذه اللجنة العسكرية المتواجدة هناك، سواء كانت طبعا هذه اللجنة العسكرية أيضا ستكون مزودة بتقنيات سواء بالطائرات المسيرة أو ما شابه، لمراقبة المضيق ومراقبة الحركة بشكل تام على الأقل خلال 60 يوما، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المضيق. ثم أيضا رأينا أن الطرفين، وبما أنهما، وهذه كانت ما اتبعتها السياسة اللي اتبعتها إسلام آباد، الإجراء مقابل الإجراء، وليست بناء الثقة فقط، بناء الثقة يأتي بناء على الإجراء مقابل الإجراء، وهذا ما رأيناه من خلال تشكل هذه اللجان التي ذكرت على الأقل، اللجنة السياسية التي ستشرف واللجنة التي ستدير الأزمة كذلك، ولجنة الرقابة والمتابعة، كل هذه اللجان هي لزيادة الثقة، وليست أنها يعني في الوقت الحالي لزيادة الثقة، وهي توضح تماما أن الجانبين لا يثقان ببعضهما، وأن على الوسيط حقيقة صار مهمة أثقل من كونه وسيطا، بل أصبح مهندسا في الجيوسياسية، في المنطقة الجيوسياسية أو في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ حقيقة الشرق الأوسط.
1: أفهم من كلامك دكتور عبد الرحمن أن هذه اللجان، خصوصا الحديث عن إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار التفاوض، ستكون عضويتها مكونة من الوسطاء.
0: ستكون عضويتها مكونة من الوسطاء، ستكون أيضا عضويتها مكونة منفتحة، لا أعتقد فقط من الوسطاء، لكن الوسطاء سيشكلون المرتكز، أو على الأقل هم من سيراقب، من سيشكلها، من سيتابع هذه، يعني هذه اللجنة وكيفية عملها. في الأخير ستعود كل المشاكل مثلا سواء التي حدثت أو الأزمات التي ستحدث أو أي اختلال، سيعود به الطرفين إلى الوسطاء في الوقت الحالي. الوسطاء بعد ذلك هم من سيتواصلوا مع الدول الأخرى، دول الإقليم والدول الضامنة في هذا المجال. كذلك أيضا مما يعني نراه مثلا على سبيل المثال في، على ولو نأخذها فقط على عجالة، يعني مسألة البرنامج النووي، وإن لم يتطرق إليه بشكل كبير، إنما تطرق فقط هذه المسودة أو هذه البيان، تطرق فقط إلى إدارة 60 يوما. أما مسألة يعني مثل ما ذكر مثلا كان أحد الزملاء في الحلقة السابقة، أنها ربما هذه النقاط تعتبر نقاط أيضا مضافة لمذكرة التفاهم الأولية التي كانت، أو الاتفاق المرحلي التي تم التوقيع عليها، بمعنى أننا كل يوم ندخل في مرحلة تفصيلية جديدة من مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم نحن نعلم أنها مذكرة كانت عامة فقط، بها الكثير مثلا مما يتعلق بالأمن الإقليمي، بها الكثير أيضا من الوعود مثلا أو البرامج التحفيزية لإيران، لكن هذه البرامج التحفيزية لإيران سواء الأموال المجمدة أو أعطائها 300 مليار دولار مثلا مع نهاية المدة أو ما شابه، لكن كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي حصر إيران في محيطها فقط وليس يعني خارج محيطها، بمعنى نزع مثلا برنامجها النووي، نزع اليورانيوم عالي التخصيب أو تخفيفه داخل إيران، كما ذكر وزير الخارجية في مقابلته الباكستاني في مقابلته معكم في العربية، أو كذلك أيضا يعني تقليل مدى الصواريخ البالستية، أو كذلك أيضا ملف الأذرع الذي حاليا يتم التناقش فيه، وهو الأمر الذي تم منذ اليوم الأول من قبل الرئيس اللبناني عندما تواصل مع رئيس الوزراء الباكستاني وقال أن لا أحد يتحدث باسم اللبنانيين إلا حكومتهم اللبنانية. ولذلك نرى أن هناك الكثير يعني من القضايا
1: طيب
0: حقيقة
1: سنناقشها
0: التي
1: وندخل في تفاصيلها.
0: لم تذكر.
1: طيب
0: نعم
1: دكتور نبيل، توجه إليك، كيف تقيمون وتقرؤون هذا البيان الختامي؟

0: لباكستان وقطر حول محادثات سويسرا، وهل يمكن اعتباره هندسة لآليات المضي قدما باتجاه المفاوضات الفنية بين الطرفين؟
1: صباح الخير أستاذ سيام، تحية لك وللضيف الأعزاء. يعني هو عبارة عن هندسة وعملية تنظيم ما بين مختلف الملفات التي سوف يتم بحثها، ومحاولة إيجاد آلية حتى لا يتم هنالك احتكاك أو عمليات عسكرية أو ما يسمى بالإنذار المبكر ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني. بالإضافة إلى نقطة مهمة، يعني هي عبارة عن محاولة للتقريب ما بين وجهات النظر المختلفة، ومحاولة طبعا إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف. المهم ليست الأقوال الأستاذ سيان في نهاية المطاف، هم الأفعال عندما تصل الأمور إلى ملفات حيوية وحساسة، خصوصا أن الموقف الإيراني بات يوحي بأن طهران لم تعد أو تريد التفاوض فقط على النووي أو العقوبات، بل على شكل التوازن الإقليمي بعد الحرب. لذلك ترى أن أي اتفاق نهائي مع واشنطن يفقد قيمته إذا استمرت المواجهة في لبنان، لأنها تعتبر الملفين جزء من معادلة أمنية وسياسية واحدة. الآن هذه التطورات تكشف عدة رسائل استراتيجية. الرسالة الأولى أن إيران ترفض فصل الملفات، وواشنطن تحاول حصر التفاوض في النووي وهرمز في البداية، وطهران تقول أنه لبنان جزء من الصفقة وليس ملفا منفصلا. الجانب الثاني هو حماية المصداقية أمام الوكلاء وما تبقى من الأذرع. إذا وقعت إيران اتفاقا بينما يستمر القتال في لبنان، هذا رح ينظر إليه داخليا وإقليميا بأنها تخلت عن حلفائها، لذلك هي تريد ضمانات قبل الانتقال للمرحلة النهائية. والجانب الثالث هو استخدام لبنان كورقة تفاوض. يعني طهران تعتبر أن لديها أوراق ضغط محدودة بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية، لذلك هي عم بتحاول تحويل الملف اللبناني إلى عنصر تفاوضي أساسي وليس ثانوي ضمن استراتيجية تخادم الملفات. بالإضافة إلى نقطة أخرى مهمة، أنه اختبار مدى قدرة واشنطن على التأثير في إسرائيل. الإيرانيين يريدون معرفة هل تستطيع الإدارة الأمريكية فرض تهدئة فعلية أم لا، ونجاح واشنطن في ذلك هذا راح يعزز الثقة، وفشلها راح يزيد الشكوك الإيرانية. الآن أيضا إحنا اليوم نتحدث عن أزمة ثقة أكبر من كونها أزمة بنود. يعني إيران ترى أنه أي اتفاق لا ينفذ على الأرض قد لا ينفذ لاحقا، يعني إذا لم ينفذ على أرض الملف اللبناني قد لا ينفذ في الملفات الأخرى المتعلقة بمضي هرمز، المتعلقة بالنووي ورفع العقوبات والأرصدة المجمدة. لذلك عم تعتبر تنفيذ بند لبنان هو اختبار لبقية البنود. أيضا فيما يتعلق برفع سقف التفاوض، هذا الموقف هو محاولة لتحسين الشروط قبل التوقيع النهائي، وهذا بيقودنا إلى نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، أنه باتت هنالك محددات تحكم الموقف الإيراني التفاوضي. الأمور ليست فقط ببيان تم إصداره من باكستان ومن قطر، الآن هنالك قضايا خطيرة جدا بدأت يعني إيران توظفها، فيما يتعلق أولا بالتلويح بإغلاق مضي هرمز مجددا، وأن التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ربما قد يكون هو السبب المباشر كما حدث في المرة الماضية، والهدف هو تجنب تحميلها المسؤولية السياسية والقانونية والعسكرية الكاملة، ومحاولة الضغط على الأسواق وعلى الدول الأخرى للضغط على واشنطن لتقديم تنازلات، بالإضافة إلى ما يعرف به رفع الضغط الاقتصادي قبل أي تنازل نووي. الأولوية الإيرانية هي وكسر الحصار واستعادة تصدير النفط والإفراج عن
0: الأرصدة. سنتحدث عن الأولويات الإيرانية وما حققته إيران حتى اللحظة، فقط أخذ رأي سيد توم. سيد توم، إلى أي مدى كانت أو يمكن اعتبار الجولة الأولى من هذه المحادثات في سويسرا بعد هذا البيان الختامي للوسطاء أنها وضعت محددات لبناء أساس يقود نحو تسهيل المفاوضات والمحادثات الفنية؟
2: صباح الخير سهام، يسعدني أن أكون معكم ومع ضيوفكم الكرام الآخرين. ما رأيناه على مر الساعات 24 الماضية قد يكون تنبؤا لما قد نراه في 59 يوما المقبلة، أي بمعنى دراما وتصريحات من قبل إيران وواشنطن وعرقلة للتطور الذي قد يحدث في سويسرا، والدبلوماسيون يحاولون جعل الجميع يعملون بروح من التعاون. واعتقد بأنه قد يكون هناك تقدما في الجانب الفني من المحادثات لأنها تتم على يد محترفين.

متخصصين. وقد هذا كان يوما مهما، لكن هناك تقلبات كثيرة، فالمضيق فتح، المضيق أغلق، من ثم فتح مجددا. أعتقد بأن هذا قد يمهد الأرضية لدراما.

0: كذلك تحدثت عن إطلاق خطة لإعادة الإعمار. في أي إطار توضع هذه التصريحات؟
1: هذه التصريحات كلها تأتي في إطار حقيقة، وهذا أيضا ما قرأ للاتفاقية أو مذكرة التفاهم الأولي التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين، وهي يعني كما قرأها مثلا بعض يعني المطلعين أو النخب أنها اتفاقية مفخخة، بمعنى آخر أنها أعطت لإيران كل ما تريد مثلا من الجوانب مثلا الاقتصادية التي تمكنها كدولة تعيش وتستقر في إطارها الإقليمي فقط وفي إطار حدودها، وأن تحاول أيضا مع شعبها مثلا تحسين بنيته التحتية، تحسين ظروفه الاقتصادية، بدلا من التوجه نحو الدور الإقليمي الذي تحاول أن تلعبه سواء ببرنامجها النووي والصاروخي أو ببرامج مثلا الأذرع والموجودة لها في المنطقة. هذه على الأقل ما تم مثلا قراءته من خلال هذه النقاط التي ذكرت من قبل. بمعنى آخر أن يعني عندما مثلا نقعد مثلا مع النخب ونسأل ونستفسر، اوكي تعطى لايران مثلا 300 مليار دولار، لتعطى مثلا لايران مثلا نوع من الحوافز الاقتصاديه، ليعطى لها ما تريد، لكنها في الاخير الهدف الذي جاءت او انشئت عليه هذا قامت عليه هذه الحرب، وهو البرنامج النووي والصواريخ البالستيه وملف الاذرع، هذه يجب ان تقلم على الاقل منها. ولذلك ما يتم كله حتى الان او ما نراه هو انه احتواء لايران في اطار حدودها فقط، هذا على الاقل ما يفهم حتى اللحظه. اما غير ذلك فهو فقط من باب الاخذ والرد. وتعي اسلاماباد ايضا اليوم ان ما يتم مثلا سواء من التصريحات والتصريحات المضاده بين جميع الاطراف والتحقيقات والمكاسب، هي نفسها اسلاماباد من قالت ستكون مذكره التفاهم التي سنوقع عليها بين الطرفين سيوقع عليها الطرفان هي بمثابه النصر لكلا الطرفين، اي ان كل طرف سينتصر لما اراد. وهذا التصريح قاله وزير الخارجية الباكستاني قبل شهر أو شهر ونصف من الآن، عندما قال سنوصل الطرفين في نهاية المطاف إلى مذكرة مرضية للجميع. الآن الجانب الإيراني هو يعني يبحث بأي طريقة لتحسين وضعه الاقتصادي حتى لا يتخلى على الأقل عن البرنامج النووي إلا وهناك حوافز اقتصادية، لأنه إذا تخلى عن البرنامج النووي بدون حوافز اقتصادية كما ذكرت في مذكرة التفاهم، فنحن نعلم أنه في اليوم الثاني سيتم الانقلاب عليه أو حتى اغتيال الشخصيات التي قامت بهذه التوقيع على هذه المذكرة. ونحن رأينا كذلك التقويم الذي مورس في حقهم مثلا لمجرد فقط أنهم وافقوا على مذكرة على الأقل ربما تحسن وضعهم الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي داخل إيران. ولذلك تحاول إيران قدر الإمكان أو يحاول النظام الحالي في الوقت الحالي على الأقل إعطاء شيء مقابل شيء، أي إعطاء الحصول على المساعدات الاقتصادية مقابل التنازل عن البرنامج النووي، وسواء كان مثل ما ذكر وزير الخارجية بتخفيفه في إيران أو عمل أي آلية أخرى ربما تتم في هذا السياق.
0: طيب دكتور نبيل، ما الذي يفهم من تصريحات الخارجية الإيرانية خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة أو إطلاق خطة لإعادة إعمار إيران، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحدثت أنها لن تسلم أموالا لإيران، وكل يعني هذه البنود كانت متعلقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي أو تنفيذ إيران لبعض تعهداتها، يعني باعتقادكم ما الذي حصل وفق أي آلية؟
2: يعني الجانب الإيراني يريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال، بمعنى التسليع أو تكييش أي اتفاق قد يتم إبرامه، تريد أموال تدخل في حسابها فورا. وعملية التقسيم يعني شرط ال 24 مليار دولار كدفعتين ل 12 مليار كدفعة أولى بعد الدخول في إطار التفاهم، و 12 مليار الأخرى بعد الانتهاء من فترة الستين يوم. هذا معناه أن طهران لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة فقط، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو في النووي دون سيولة مباشرة هذا سوف يعني فخ تفاوضي خطير بالنسبة للجانب الإيراني. وبالتالي فكرة الدفعتين هي لأنه أستاذ سيام الجانب الإيراني يريد اختبار مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الدفع ثم تثبيت

0: مسار رفع العقوبات عن الجانب الإيراني في مرحلة قادمة. الآن الملف النووي، الملف المالي والوصول إلى صفقة مالية هي أهم من الأيديولوجيا بالنسبة للجانب الإيراني، نظرا للمشاكل الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الإيراني، نظرا لأزمة السيولة، نظرا لتكاليف الحرب والحاجة إلى شبكة أمان اقتصادي داخلي. وهذا ما كان بيركز عليه ولا زال الرئيس الإيراني، هو يريد أن تنعكس أي عملية إفراج عن الأموال المجمدة على الوضع الداخلي الإيراني، بحيث يشعر الشعب الإيراني بثمرات الوصول إلى أي اتفاق قد يتم إبرامه. وهذا سوف يشجع الجانب الإيراني ويرفع من معنوياته ويحد من جزء بسيط من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، وبالتالي سوف يؤدي إلى دعيني أسميه تأجيل الانفجار الداخلي بشكل او باخر. الان الجانب القطري بيحاول لعب دور المصرف السياسي للاتفاق، بمعنى انه ضمان تحويل الاموال ضمن جدول متفق عليه ما بين الطرفين الامريكي ومع الولايات المتحده الامريكيه، لكن العقده الكبرى ما زالت، هل الافراج راح يكون نقديا مباشرا ام عبر قنوات مقيده وانسانيه تحت رقابه، بمعنى الاتفاق مقابل الغذاء، بمعنى أنه يتم إيجاد آلية للصرف المالي بحيث أنه يتم توجيه هذه الأموال للحصول على الأموال على السلع وعلى الأغذية وعلى الأدوية، بعيدا عن محاولة الحرس الثوري الإيراني للاستثمار في هذه الأموال لإعادة بناء البرنامج الصاروخي والمسيرات وتعزيز القدرات العسكرية ودعم ما تبقى من الوكلاء والأذرع. الإصرار الإيراني يوحي فعليا بأنه الجانب الإيراني هو يريد هذه الأموال لضمان بقاء النظام، لأنه فعليا مسار، يعني من المبكر الحديث عن مسار التفاوضات، المفاوضات بين سوف يؤدي، لكن النظام الإيراني يستشعر سهام بأنه هو يفاوض على بقائه، وأنه إذا بقيت الأمور بهذا الشكل وعلى هذا المنوال فإننا أمام تحدي خطير بالنسبة للجانب الإيراني، الذي يرى بأنه ما سوف يجري مستقبلا هو تفكيك للنظام الإيراني ومحاولة الحد من قدرات إيران وتجريدها من أنيابها وأوراقها الردعية عن طريق تقليص قدراتها النووية والصاروخية والنفوذ الإقليمي، وبالتالي هذا سوف يجعل إيران تنكفئ إلى داخل مجالها الجغرافي، وبالتالي إشغالها بأوضاعها الداخلية بعيدا عن الإقليم.
1: طيب سيد توم، هل تعتقدون أن طهران نجحت في انتزاع مكاسب اقتصادية أو مالية من واشنطن خلال هذه الجولة من المحادثات؟
2: ليس حتى اللحظة، فالرئيس ترامب قد أوضح بصورة جلية بأن المكاسب المالية باستثناء أمر واحد سوف تأتي في نهاية العملية، أي بمعنى بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي وما سوف يحدث بخصوص اليورانيوم المخصب وفتح المضيق. لكن الأمر الوحيد الذي سوف تحصل عليه إيران هو قدرة بيع النفط دون عقوبات أمريكية مرتبطة بذلك، وهذا قد يكون قدرا كبيرا من الأموال، لكنه غيض من فيض بالمقارنة مع المبالغ المالية الكبرى الأخيرة. لابد لإيران أن تنتظر إلى حين التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول جملة واسعة من الملف النووي قبل أن تبدأ بتلمس كافة المكاسب الاقتصادية.
1: طيب، إيران كانت طالبت بدفعة ب 12 مليار دولار الآن، وبدفعة ثانية بعد انتهاء مفاوضات 60 يوم. هل تعتقدون أن واشنطن قد توافق على ذلك، أم أنه هو خط أحمر ولن يتم صرف أموال لإيران؟
3: لا، there will be no funds released.
2: كلا، لن يتم الإفراج عن أي أموال دون تحقيق أي تقدم ملموس بشأن اليورانيوم المخصب.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، بخصوص الآن الآليات التي تم الحديث عنها في هذا البيان الختامي لباكستان وقطر، نتحدث عن إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة، إنشاء كذلك خلية لفضل الاشتباك في لبنان، إنشاء مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات وما إلى ذلك، يعني على أي أساس سيتم تشكيل هذه الخلايا؟
4: لو تلاحظي أن هذه الخلايا هي بمعنى أو بآخر فصل القضايا عن بعضها، إنشاء خلية للبنان، إنشاء خلية للبرنامج

0: جنوي إنشاء خلية لمضيق هرمز، هي بمعنى فصل الملفات عن بعضها تماما، ثم التفاوض بالتوازي كوننا أمام 60 يوما فقط، أي أنه سيكون هناك ضغطا شديدا على الوسطاء على الأقل في التوفيق بين هذين الطرفين. ولذلك سنشهد مثلا خلال هذه الفترة أحيانا سنشهد انسحابات، أو ربما نشهد مثلا صراعات معينة لملفين في آن واحد معا، أي أننا ربما نشهد تعثر اللجنة مثلا اللجنة المالية أو لجنة العقوبات مع لجنة البرنامج النووي يعني بالتوازي، كون هذين الملفين مرتبطين مع بعضهم البعض. نشهد مثلا ملف لبنان أو الخلية مثلا المختصة بملف لبنان مع الخلية المختصة مثلا بمضيق هرمز، أيضا سيكون أيضا متزامنين مع بعضهم البعض. لذلك هذه القضايا أو هذه الملفات أو اللجان بالأصح إن صح القول ستعمل في الأخير إن نجحت على الأقل ما يراها الوسطاء ربما هو النجاح بحدود 60%. يعني في الأخير نحن أمام 60 يوما وملفات شائكة، إذا نجح مثلا لحدود 60 إلى 70% وبقية القضايا ترحل، أي وهو أعتقد المتعارف عليه أو ما سيتم ترحيله، وليس لدى الطرفين مانع خاصة أنهما ذكرها في مذكرة التفاهم المرحلي، ربما يرحل البرنامج النووي لاستكمال المفاوضات، أي نذهب إلى 60 يوما أخرى، أو ربما حتى نذهب إلى 120 يوما أخرى، أو ربما نذهب إلى العام من المناقشات. لكن على الأقل في خلال هذه فترة التمديدات القادمة لن يكون هناك أزمة طاقة في المنطقة على الأقل، أي أن خلية مثلا مضيق هرمز ستنجح، قضية مثلا ملف لبنان بطريقة أو بأخرى سيتم تهدئته وإن لم يتم الفصل فيه، يعني ربما مثلا ينجح مثلا فنيا في أو تكتيكيا في إيقاف مثلا الصراع هناك مؤقتا، لكنه لن ينجح مثلا سياسيا في فصله تماما، كون إيران مثلا لا يمكن أن تتنازل عن الملف مثلا اللبناني بتلك البساطة، كونه هذا هو مثل ما يقولوا يعني الجدار العازل قبل الوصول مثلا أو التفاوض على سلاح الردع الأخير لديها وهو البرنامج النووي أو الوصول إليه. يعني سنشهد هذه التقدمات في هذا الملف أو ذاك، لكن في الأخير سيكون هناك انفراجة ما وبطريقة بطيئة جدا، وهذا ما يفهمه الوسطاء.
1: طيب دكتور نبيل، بيان الختامي أكد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما ضمن خارطة طريق تتضمن تشكيل مجموعات عمل، هل تعتقدون أن هذه المجموعات ستنجح في حل القضايا الكبرى العالقة أقل فنيا؟
2: يعني هذا مرتبط بطبيعة الموقف الإيراني وسعيه إلى عدم المماطلة وكسب الوقت ومحاولة إدارة أزمة وعدم حل أزمة حتى تشكيل الخلايا. هذا بذكرنا بالمفاوضات العربية الإسرائيلية التي أفضت إلى توقيع اتفاق أوسلو، إذا كنت تذكرين سيام، عندما تم تشكيل لجان للمياه والحدود وإلى آخره، وكان عندما يحدث هنالك تقدم في لجنة ينعكس ربما إيجابا أو سلبا على لجنة أخرى، لكن أدى إلى تجميد بعض القضايا فيما يتعلق بالحل النهائي خاصة موضوع القدس وغير ذلك، واللي لا زالت لغاية الآن تشكل لغم حقيقي في أي في المفاوضات العربية الإسرائيلية. هذا سوف يجري فيما يتعلق بالملف الإيراني، خصوصا نحن اليوم نتحدث سهام عن وجود بون واسع فيما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. يعني الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن تجميد البرنامج النووي، تجميد البرنامج النووي وتجميد عملية التخصيب ما بين 5 إلى 7 سنوات، ويتحدث عن ترقيق وعدم تسليم ما يسمى بكميات اليورانيوم 460 كيلوغرام اللي تبلغ فيها نسبة التخصيب 60% إلى الجانب الأمريكي، ومعرفة كميات داخل الجغرافيا الإيرانية حتى تصل إلى 63%، مع احتفاظ إيران بهذه الكميات. يعني الآن المشكلة الأخرى، الآن تمت عملية الترقيق وباتت إيران تمتلك مثلا على سبيل المثال حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63% و 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. الآن ما مصير هذه الكميات؟ هل سوف تبقى داخل إيران؟ وما هي حدود السماح ببقائها داخل الجغرافيا الإيرانية؟ ما مصير أيضا أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا منها من نوع IR6 وIR9؟ ما مصير المنشآت النووية؟ هل سوف يتم إغلاقها أو تفكيكها؟

0: ذات منشآت الرئيسيين أتانز وبوردو وأصفهان والمنشآت التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري بعيدا عن أعين الرقابة الوكالة الدولية مثل منشآت الرينبو طرقان اثنين والمنشآت في قاعدة بارشين العسكرية. أيضا ما مصير كاميرات المراقبة؟ هل سوف يتم تفعيلها بعد أن قامت إيران بحجب 26 كاميرا من مجموع 72 كاميرا ومنع المفتشين الدوليين بحيث باتت وبات البرنامج النووي الإيراني خارج تغطية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن بعد ذلك أيضا فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي اللي بتركز عليه الدول الإقليمية والجانب الإسرائيلي باعتباره برنامج خطير جدا استهدفه أثناء فترة الحرب، هل توافق إيران على تخييم مدايات هذه الصواريخ ب 350 كيلومتر وكم حجمها الإنتاج العددي والتعامل مع البرنامج الفضائي الإيراني الذي يعتبر كغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم النفوذ الإقليمي والوكلاء في ظل إصرار الجانب الإيراني على ربط النووي بلبنان بهرمز؟ إيران تريد توسيع سلة التفاوض، تريد ضمانات متعلقة بلبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع الملف النووي، وبالتالي كيف سوف يتم تفكيك الأذرع والوكلاء ونزع سلاحهم؟ وبالتالي هذه إشكالية حقيقية إذا كانت تربط أي تقدم في عملية السلام مع الجانب الأمريكي والوصول إلى التسوية بملف لبنان، وبكرة بدهم يربطوا في ملف ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى اللي هي موجودة في العراق. أيضا تجنب الحرب، صحيح أن الجانب الإيراني يريد أن يظهر لغاية هذه اللحظة بمظهر عدم الاستسلام أو المهزوم، وبالمقابل هي تريد أن تتجنب الحرب لأنه أي خلل في الوصول إلى أي مسار من هذه المسارات التفاوضية، إحنا نتحدث عن آليات تم إنشائها قبل قليل وكما تفضلت بسؤالك للجميع لفض الاشتباك ومحاولة عدم إيجاد بيئة صراعية في أي ملف قد يتم ربما عدم التوافق حوله، وهنالك ألغام كثيرة موجودة في إطار التفاهم ربما تشي بأن الأمور ليست بالسهولة بما كان. نتحدث عن فترة 60 يوم فقط،
1: صحيح.
0: هي فترة الوصول للاتفاق النووي في يوليو من عام 2015، كان هناك جولات ماراثونية أكثر من 26 شهر حتى تم الوصول إلى اتفاق تقني، فما بالك الآن بالوصول إلى اتفاق بهذا الحجم مع استراتيجية إيران دائما القائمة على المماطلة وكسب الوقت ومحاولة تسجيل نقاط. وحتى يعني أنا من خلال وسائل الإعلام الإيراني سهام، يعني حتى عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين السابقين بقطاع وسائل الإعلام الإيرانية بتحدثوا أنه لو اضطرت إيران إلى توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية خلافا لمصالحها تستطيع بعد انتهاء فترة الرئيس ترامب أن تنسحب من هذا الاتفاق على غرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه في العام 2018.
1: طيب سيد توم، إلى أي مدى الولايات المتحدة قد تبدي مرونة أو تقدم تنازلات خلال فترة 60 يوم لإيران كأن توافق على إبقاء اليورانيوم عالي التخصيب لكن مع تخفيف نسبة التخصيب، أو الموافقة على عدم تدمير البرنامج النووي، يعني تجميد البرنامج النووي الإيراني فقط بهدف المضي تقنيا في هذه المفاوضات؟
2: لابد لي أن أوضح بصورة جلية ما الذي تحدث عنه الرئيس ترامب وعن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل الجمهوريين والديمقراطيين بأن الاتفاق الذي وقع عليه كان يصب في مصلحة إيران إلى حد كبير. هذا الأمر سوف يجعله مستحيلا أن يقدم تنازلات أكثر مما فعل، ولعله قد يقوم بمحاولة سحب بعض الأشياء التي ذكرت في الوثيقة، وقد يقول بأنها تتوقف على ما قد تقوم بإيران أو أن إيران لم تفي بتوقعاته بشأن ما يجب أن تفعله. هذه مسألة مثار قلق، ولا أرى أي احتمالات مستقبلية لمسألة الإفراج عن أي أصول مجمدة قريبا. الرئيس ترامب لابد له أن يحول هذه الاتفاقية على الأقل من منظور كافة المواطنين الأمريكيين، وهذا يشي بأننا سوف نواجه أوقاتا صعبة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة تلك الملفات النووية الحساسة.
1: دكتور عبد الرحمن، حتى اللحظة جهود الوساطة إلى أي مدى نجحت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين تمهيدا لتسيير أو تسهيل المفاوضات الفنية والتقنية؟
3: من الأقل ما رأيناه حتى الآن هو حقيقة نجحت

0: لا، الطريقة التي تريد كانت على الأقل دولة الوساطة في الأول باكستان، ثم لحقتها بعد ذلك قطر. نحن نعلم أنه في الجولة الأولى تم إجماع الطرفين، وكانت باكستان وضعت 3 مبادئ أساسية أو 3 مراحل أساسية لمسألة للتوفيق بين الطرفين. المرحلة الأولى وكانت هي مرحلة المبادئ، أي أن الطرفين يقبلان هذين بعد ما نشأت الحرب، يقبلان بالجلوس مع بعضهما والوصول إلى اتفاق، أي أنهما يريدا سلام. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة النص، والتي أخذت من إبريل حتى قبل أسبوع، ورأينا فيها النصوص والمسودات والمسودات المضادة، ونتجت عنها 14 نقطة في خلال الشهرين والنصف. ثم انتقلت الآن إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التنفيذ، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الباكستاني أنها قد استكملت المرحلة الأولى وانطلقنا في المرحلة الجديدة. وأعلن اليوم أمس من سويسرا بأننا نحن أمام الآن اتفاق سلام، ليس فقط للإقليم، ولكنه اتفاق سلام قد ربما يكون عالميا حسب وصفه. بمعنى آخر أن هناك تقدما، وإن لم يكن بالطريقة التي نراها سريعة مثلا أو ما شابه، لكن في كل نقطة كانت إسلام آباد، أو في كل خطوة تخطوها إسلام آباد وتحقق فيها ولو جزءا صغيرا، تعتبرها اختراقا دبلوماسيا كبيرا في سبيل في الوصول الى حلحلة هذه الملفات الشائكة. اليوم بعد 3 اشهر من الحرب، او 113 يوما او اكثر من الحرب والهدن والهدنة الهشة، يصل الطرفين ويجلسان مع بعضهما على طاولة في غرفة واحدة، وإن كان بدون كاميرات، لكنهما يقعدان ويجلسان ثم يتناقشان، ويخرج عن نقاشهما بغض النظر عن ما شاب في خلال 24 ساعة. ننظر للنتائج، نحن ننظر للنتائج أن هناك تشكلت عنها على الأقل هذا البيان المشترك الذي صدر من قبل الدول الوسطاء بين الدولتين، بين إيران والولايات المتحدة، مما يعني أن هناك فعلا عجلة الـ60 يوما الآن بدأت تدور، وهي في طريقها الصحيح وإن كانت بطيئة. لكن هذا كله ما تراه إسلام آباد، أنه ما كان له أن يتحقق لولا دعم الخليج العربي بشكل كبير، الذي كان حقيقة يسعى إلى تخفيض التصعيد في المنطقة، وكذلك دعم المجتمع الدولي إجمالا، الذي لا يريد أي حرب جديدة في المنطقة أو خسارة في الأسواق العالمية، أو قطع سلاسل الإمداد، أو التأثير الذي رأيناه في مضيق هرمز. بمعنى، طالما أن التوجه الدولي حتى هذه اللحظة، أنا أتكلم حتى هذه اللحظة، أي عدم مثلا تغير مثلا أو اختلاف المصالح بينهم، حتى هذه اللحظة وهو يدعم عملية خفض التصعيد في المنطقة، ويدعو إلى الوصول إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب، ويدعو كذلك إلى الممر الآمن أو فتح مضيق هرمز بدون أي قيد أو شرط، طالما وهذه الأمور كلها موجودة، فترى إسلام آباد أن هناك تحقيقا، وأنها ما تمشي هي وقطر الآن معها في الاتجاه الصحيح للوصول إلى سلام دائم، لكن بعد فترة طويلة وليس الآن.
1: طيب دكتور نبيل، كما قال دكتور عبد الرحمن، مرحلة التنفيذ بدأت، عجلة 60 يوم بدأت تدور، البيان الختامي للوسطاء أتى على ذكر ملف النووي، هرمز، العقوبات، الأموال المجمدة، إضافة إلى ملف لبنان. باعتقادكم، ما هي أبرز الملفات التي ستكون الأكثر تعقيدا لجهة آلية التنفيذ؟
2: هو ما يتعلق بالنووي هو العقدة الأكبر، لأنه الجانب الإيراني يرى أن هذا البرنامج هو رمز للسيادة الإيرانية، ولن يضحي بأي حال من الأحوال بتفكيك البرنامج النووي. وفي أوقات سابقة ما ظهر من خلال تصريحات عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم وزير الحرب الأمريكي، تحدث على أنه تم التوافق مع إيران بخصوص تفكيك البرنامج النووي. الآن كيف سوف يتم تسويق ذلك داخليا داخل إيران؟ لا أعتقد أنه ليس من السهولة بمكان، والجانب الإيراني أصلا لن يرضى. حديث الرئيس الإيراني بالأمس كان واضح تصريحه بأنه نحن ربما نقف ضد ما يسمى بوقف التخصيب، يعني الآن هو يتحدث عن وقف التخصيب وليس وقف البرنامج النووي، وهذا ما عاد به الرئيس الأمريكي للرد عليه دون أن يكون هنالك شيء ظاهر للعيان، بمعنى كان هنالك حالة من الغضب من جانب الرئيس الأمريكي. والمسؤولين الأمريكيين ما زالوا لغاية هذه اللحظة بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس بيحاولوا يوازنوا أو يستخدموا سياسة العصا والجزرة، وأهمية عودة إيران كدولة طبيعية مع التلويح بسياسة الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكرية.

0: العسكرية في حال عدم امتثال إيران من ناحية إذا أخلت بتعهداتها، والتركيز على التنفيذ كما تفضلت وليس التوقيع، لأنه توقيع الاتفاق هو البداية، وأي مكاسب اقتصادية سواء مالية أو رفع عقوبات هو مرتبط بالجانب الإيراني وبتنفيذ ما يتم التوافق عليه. والجانب الأمريكي يتحدث عن الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع إيران عبر الانتقال من الحرب والاحتواء إلى سياسة الدمج التدريجي، ولكن بشروط أمريكية صارمة. يعني الرئيس ونائبه بتحدثوا على أن هذه المصالحة لن تكون مجانية، بتحدثوا عن صفقة مشروطة، اندماج وحافز اقتصادية مقابل تنازلات فورية وإقليمية مع بقاء كل الخيارات على الطاولة إذا فشلت عملية المفاوضات. الجانب الثالث اللي بركز عليه أستاذ سيام أنه الإطار التفاهم، اللي بقرأ إطار التفاهم هو عبارة عن كثير من المصطلحات الفضفاضة اللي بحاجة إلى شروح حتى يتم توضيح ما فيها من بنود، على الرغم من كونها جاءت في إطارها العمومي. لكن هذا بيأكد نقطة مهمة جدا، وهو ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية وبالذات الأمريكية، عن وجود ما يسمى بمذكرة سرية تشرح ما تم التوافق عليه، بمعنى أن الاتفاق فعليا هو موجود في القنوات الخلفية وليس في النصوص المنشورة، ولذلك ربما قد تكون هذه الاتفاق السري اللي بتحدث عنه قد يكون شفهيا او قد يكون مكتوب. احنا اليوم نتحدث عن سرديتين، نتحدث عن روايتين بينما يتم طرحه امريكيا، والروايه اللي بيتم طرحها على الصعيد الداخلي الايراني وللراي العام ولما تبقى من الوكلاء والاذرع، وربما لحساسيه الموقف ولحاجه ايران الى تسويق ما يتم التوصل اليه داخليا، لكن على مراحل وعلى نظام الجرعات، لان واشنطن ظهران تحتاج إلى اتفاقين في الوقت نفسه، اتفاق حقيقي خلف الأبواب المغلقة، ورواية سياسية مختلفة تماما عما يتم طرحه. ترامب يريد إعلان النصر أمام الرأي العام الأمريكي دون ما يظهر بمظهر أنه هو ما قدم تنازلات الجانب الإيراني، خصوصا نتيجة الحرب وكلفتها السياسية والاقتصادية، وإيران تريد رفع الضغوط والعقوبات والحفاظ على ما تبقى من النظام دون ظهور بمظهر الدولة اللي استسلمت للشروط الأمريكية. لذلك تحتاج أيضا إلى مساحة غموض أمام جمهورها الداخلي وأمام الوكلاء والأذرع، ومحاولة ربما إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للجانب الإيراني لتحقيق ذلك عن طريق إدماج ما يسمى بالملف اللبناني، لأنه حتى تلمح إيران صورتها وحتى يلقى أي قبول أمام الرأي العام الداخلي الإيراني وأمام المتشددين، أنه إحنا استطعنا أن نفرض الملف اللبناني، لكن تكون التنازلات القاسية والمصيرية في ملفات أخطر وأعمق، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
1: طيب
0: في العام
1: هذا الملف
0: 2015
1: تحديدا،
0: أذكر نقطة فقط أخيرة سهام، في العام 2015 عندما تم إبرام الاتفاق النووي تم استدعاء محمد جواد ظريف إلى البرلمان
1: صحيح.
0: وقالوا له أن هذا هو الاتفاق فقط بيتم إبرامه، قال له هنالك شروح مكونة من 136 صفحة يمنع لأي شخص أنه يطلع عليها بأمر من المرشد سوى ثلاث شخصيات موجودة في إيران.
1: بالفعل. طيب سيد توم، البيان الختامي تضمن تشكيل مجموعة عمل تركز على الملفات النووية وعلى العقوبات. بالنسبة للملف النووي الذي اجتمع الجميع أنه سيكون الأكثر تعقيدا لجهة التنفيذ في هذه المرحلة من المفاوضات الفنية، هل تعتقدون أن هذه المجموعة، مجموعة العمل، ستنجح بوضع آلية عمل أو هندسة حل وسط لحل هذه القضية الحساسة؟
2: فلننظر كيف سوف تعمل كل مجموعة عمل. فالعقوبات الاقتصادية، فإن إيران على دراية بأنه قد يكون من الصعب أن يتم رفع هذه العقوبات، البعض منها قد يتطلب موافقة الكونغرس، لعل الرئيس قد يحض على ذلك، لكنه لن يضمن أنها سوف ترفع، لذلك هذه العملية قد تكون بطيئة وأكثر صعوبة من ما قد يتخيل تخيله البعض، لكن هذه هي طريقة العمل. بالنسبة للملف النووي، المشكلة بالنسبة للجانب الإيراني بأن هناك جملة من الصعوبات في التوصل إلى ما 400 كيلو جرام المخصب التي تعد مدفونة تحت المنشآت النووية، وهذه العملية محفوفة بالصعوبات والتحديات، ونعلم أن الأمر يتطلب وجود آلاف من الأمريكيين مع بعض المعدات

0: الثقيلة التي سوف تدخل إلى هناك في إلى أماكن تحتوي على بعض المنشآت النووية. ولا أعتقد أن إيران سوف تشعر بالحماس لإدخال آلاف الأمريكيين إلى هذه المناطق الإيرانية. لذلك فهذه الأمور هي يمكن أن نقول بأنها معقدة، لكنها هي أكثر من ذلك. وحتى أن بعض هذه العناصر قد تكون عصية عن الحل، مثل اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض. من الصعب أن نقول كيف يمكن لمجموعات العمل أن تقوم بتنفيذ كافة هذه الأمور خلال 59 يوما.
1: طيب بالنسبة لمضيق هرمز تحديدا دكتور، بالنسبة لمضيق هرمز، كيف يمكن أو ما الذي يتردد بشأن آلية حل المضيق، خصوصا أنها كانت من أولى البنود، فتح مضيق هرمز، ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بالنسبة لمضيق هرمز، وفق أي آلية سيتم توافق بشأنها؟ ما الذي يتردد، خصوصا أن الخلاف كان قائما حول الرسوم؟
2: لماذا السؤال؟
1: دكتور عبد الرحمن.
2: نعم، بالنسبة لمضيق هرمز نحن نعلم منذ اليوم الأول، وإن كانت الآن حاليا هم اتفقوا على لجنة، لكن يبدو أن هناك قوة دولية ربما تنزل في المضيق، أو ربما مثلا هذه القوة فقط قوة عسكرية خفيفة ليست كثيرة، فقط للرقابة، يعني بمعنى فض الاشتباك أو عدم عسكرة مضيق هرمز في
1: طب هذه خلال فترة 60 يوم،
2: هذه خلال 60 يوما فقط، خلال فترة 60 يوما ستكون موجودة ربما هناك لمراقبة المضيق على الأقل وعدم عسكرته من قبل الجانبين. ثم بعد 60 يوما سيكون هناك اتفاقا دائما، وهو عودته إلى الوضع الطبيعي السابق. وإن لم يتم عودته إلى الوضع الطبيعي السابق، ربما نشهد أن هناك فعلا أنها قوة مثلا معينة محايدة أو ما شابه تستمر فيه لفترة من الزمن. لكن حاليا ما يدور على الأقل أن دولتي الوساطة أو دولة الوساطة باكستان إن صح القول فيما يتعلق بهذا الملف، كونها من سترسل مثلا ربما من القوة العسكرية مع بعض الدول الأوروبية ربما إلى هناك. وهذا ما رأيناه أيضا من تصريحات دونالد ترامب عندما التقى بالرئيس الفرنسي وقال لا نريد منكم إلا سفينتين للمضيق. بمعنى آخر أن هناك ربما نعم ما يتم يعني الترتيب له بعيدا عن وسائل الإعلام. وهذا ما رأيناه أيضا الآن من مسألة تشكيل هذه اللجنة، ربما لشيء قد تم تشكيله بالفعل والبدء بتنفيذ مثلا إنزال هذه القوات أو طريقة الرقابة على الأقل على المضيق خلال الفترة القادمة، خلال 60 يوما القادمة.
1: طيب هذا خلال فترة 60 يوم دكتور نبيل، حتى اللحظة يتم تشكيل مجموعات مراقبة في مضيق هرمز لتأمين المضيق، ماذا بالنسبة لشكل التوافق بين الجانبين حول إدارة المضيق بعد فترة 60 يوم، الاتفاق النهائي؟
3: يعني هنالك رؤية إيرانية مختلفة عما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تحاول الانتقال من سياسة أو استراتيجية إغلاق مضيق هرمز إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة من مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هو تغيير المسمى من خلال تقسيمها لرسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئية وإزالة ألغام، وأيضا اللجوء إلى ما يسمى باستراتيجية التأجيل المؤقت. إيران بروجه إلى تأجيل مناقشات وطرح هذا المقترح على أن يتم بحثه من خلال مفاوضات فنية لاحقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الطرف العماني. والموقف الأمريكي كان واضح، يعني هو الرفض القاطع باعتبار هرمز هو عبارة عن ممر مائي دولي يجب أن يظل معفى من الرسوم، والتهديد بالعقوبات. إذا كنت تذكرين سهام أنه وجهت واشنطن تحذيرات دبلوماسية لأي طرف أو دولة تسهل أو تدعم تحصيل الرسوم متوعدة بفرض عقوبات عليها. الهدف الإيراني هو تحقيق مكاسب اقتصادية، واعتبار ورقة ضغط هرمز ورقة ضغط تفاوضية، ومحاولة إطفاء شرعية قانونية على الرسوم مقابل ما يسمى بالخدمات. النقطة الخطيرة جدا في كل ما يجري سهام، علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة، هو ترسيخ معادلة خطيرة مفادها أنه كل ما دق الكوز بالجرة وإيران تسعى إلى تحقيق مكاسب تفاوضية ترفع ورقة مضيق هرمز. وهذا الهدف الأساسي هو محاولة ابتزاز دول المنطقة والعالم مستقبلا، خصوصا مع سيطرة وهيمنة الحرس الثوري الإيراني اللي الآن بات هو مشرعا، وهو اللي بات شريك تفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التناقضات الهائلة والكل

0: يعلم أنه الحرس الثوري هو مدرج على قوائم الإرهاب، وأكبر 12 قيادة تقود الحرس الثوري الإيرانيين هم مطلوبين للإنتربول، وفي مقدمتهم أحمد وحيدي. وبالتالي الجانب الإيراني عندما بتصرف بعقلية الميليشيا ولا بعقلية المافيا ولا بعقلية القراصنة سوف يبقى الآن وغدا وبعد غد وفي المستقبل يوظف ورقة هرمز ويلوح بها لتحقيق أي مكسب تفاوضي يريد تحقيقه مستقبلا، وهذا راح يأثر بشكل كبير جدا على أمن الملاحة وعلى أمن الطاقة. من هون هذا بيستدعي أنه معالجة جذور المشكلة في العلاقة مع الجانب الإيراني عبر كل الملفات، لأنه كل حتى دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو حاولت أن تدخل على خط المفاوضات من خلال فقط التصريحات، يعني بصرح هم بدعموش الجانب الأمريكي، لو دعموا أمريكا في موقفها مع هرمز لما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة. الآن هم بيجوا بيقعدوا وفي المؤتمرات وفي الندوات بيقول لك يعمل برنامج الصاروخي، هذا بشكل خطر كبير جدا، وأنه دعموا روسيا في حرب أوكرانيا، وأنه هذه الصواريخ والمسيرات وصلت إلى داخل الجغرافيا الأوروبية، وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع ذلك، وبطرحوا آلية للتعامل مع مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب فيما يتعلق ب اللجنة الثلاثية التي تم إنشائها ما بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا فيما يتعلق بتأمين المرور من خلال إرسال كاسحات الألغام وغيرها. لكن لو كان هناك ضغط حقيقي من جانب حلف الناتو لما صارت الأمور إلى هذه المرحلة.
1: طب سيد توم، باعتقادكم كيف ستتعامل واشنطن مع أوراق الضغط التي تستخدمها إيران خلال المفاوضات، خصوصا المتعلقة بمضيق هرمز وكذلك ورقة التصعيد في لبنان؟
2: سهام، أنا أقلق تماما إذا ما كانت إيران سوف تتوقف عن تنفيذ الجزئيات المهمة للولايات المتحدة، فمثلا عدم قيام إيران بفتح مضيق هرمز. فهنا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يبدو ردود أفعال سلبية. الكل لاحظ في واشنطن بأنه قد أخبر فاكس نيوز وأحد الحلفاء المقربين منه مثل السناتور جراهام الذين تحدثوا بأن الرئيس ترامب ينظر بالحاجة إلى استخدام القوة العسكرية لفتح مضيق هرمز إذا ما سعت إيران لإغلاقه مجددا. هذا الأمر سوف يكون صعبا ومليئا بالتحديات في هذه المفاوضات، والثقل يبقى على الطرفين، ولا يمكننا أن نبقى متفائلين، لكن الجميع يدرك بأنه ما من ثقة موجودة على الإطلاق بين واشنطن وطهران، ونأمل من الوسطاء أن يعملوا على إعادة بناء تلك العلاقة من أجل إنجاح تلك المفاوضات.
1: أشكركم جزيل الشكر من واشنطن، توم واريك زميل الأول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي. أشكر كذلك ضيفي من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، تغطية العربية مستمرة لمحادثات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بعدما أفضت إلى صدور بيان مشترك عن الدولتين الوسيطتين قطر وتركيا. أكد البيان بأن المحادثات الفنية ستستمر ما تبقى من الأسبوع في منتجع بوركنشتوك بشأن جميع القضايا. بحسب البيان الصادر عن باكستان وقطر، فإن الطرفين اتفقا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة في غضون 60 يوما. وفي التفاصيل مشاهدينا، ومع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية، فقد صدر إذن بيان ختامي مشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري. أشار البيان إلى أن طرفا الوساطة سيستمران بجهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. أوضح أن الجولة سادها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية، وأنها ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة. كما تم الاتفاق على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للبدء الفوري في مزيد من المحادثات الفنية بحسب البيان. وبشأن مضيق هرمز، ذكر البيان بأنه سيتم إنشاء خطة اتصال لضمان العبور الآمن للسفن.

0: معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان لرصد آخر تطورات. ريتا، هل صدر أي شيء جديد عن الجانب الأمريكي بشأن محادثات سويسرا والبيان الختامي؟
1: حتى اللحظة لا تعليق رسمي من البيت الأبيض أو حتى من الخارجية الأمريكية حيال هذا البيان المشترك، حتى أنه الصحفيين المرافقين لنائب الرئيس جي دي فانس في سويسرا لم يصدر عنهم أي تعليق، نظرا لأنه أصلا فريق نائب الرئيس كانوا قد أعلنوا بأنه لن يكون هناك أي تحركات لنائب الرئيس لتغطيتها من قبل الصحفيين المرافقين، وبالتالي ليس هناك من معلومات عن موعد توجه نائب الرئيس عائدا إلى واشنطن. ولكن بشكل عام من خلال المتابعات هنا في واشنطن الكل كان ينتظر معرفة ما الذي التزمت به الولايات المتحدة بهذه الاجتماعات اليوم، ومن خلال البيان المشترك كان هناك على الأقل تفسير حيال ما تم الاتفاق عليه. أولا فيما بحسب البيان المشترك من قطر وباكستان أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، إن كان حول البرنامج النووي أو حتى رفع شامل للعقوبات، ليس هناك من تفسيرات حيالها، وأيضا حول حيال مضيق هرمز. ما تم الاتفاق عليه هو الآلية التي ستتبع من قبل الطرفين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات التي ستستمر حتى 60 يوم، ومن بعد 60 يوم يتم الإعلان عن توصل لاتفاق. الإعلان عن آلية مشتركة أولا سياسية لردء كل الخلافات التي يمكن أن تحصل بين الفرق الفنية أثناء المفاوضات، أثناء مفاوضات 60 يوم. أيضا إنشاء ثلاث مجموعات عمل رئيسية، أولا الملف النووي الإيراني بكل بنوده، وأيضا ملف خاص بلبنان والتطورات والتصعيد العسكري في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا ملف العقوبات على إيران.
0: أشكرك جزيل الشكر. تفضل ريتا، في معلومات؟ تفضل.
1: لا، أشير بأنه هذه المرحلة اللاحقة ستكون بإشراف ومتابعة من الإدارة لمعرفة إمكانية التوصل بنهاية هذه 60 يوم إلى اتفاق نهائي مع إيران أم لا.
0: أشكرك جزيل الشكر دائما من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوساطة الباكستانية القطرية ساهمت في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في لبنان. أوضح عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات، كما تم رفع الحصار عن البلاد. قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها، إلى جانب إطلاق خطة واسعة لإعادة إعمار إيران. وفي التصريحات الإيرانية أيضا صرح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأنه نوقشت في اجتماعات سويسرا البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية. شدد بقائي على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدا أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وهو أمر بالغ الأهمية. وفي وقت لم يصدر فيه البيت الأبيض حتى الآن أي تعليق على ختام هذه الجولة الأولى من المفاوضات، فإن دبلوماسي أمريكي كان قد قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آليات لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وقبيل صدور البيان المشترك الباكستاني القطري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرتين هجوميتين من طراز A-10 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية حلقتا معا فوق منطقة الشرق الأوسط خلال دوريات روتينية. أضافت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية تواصل تواجدها في الأجواء وعلى الأرض وفي البحر بجميع أنحاء المنطقة.

0: معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني، أهلا بك. وكذلك أرحب من جديد من عمان بضيفي مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، أبدأ معك فقط بتصريحات عرقجي عندما يقول أنه جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة قد أفرج، ما الذي يفهم من هذا الكلام؟
1: يفهم منه أن الجانب الأمريكي قد قام بالإيفاء بما تعهد به بالإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية الموجودة في الخارج، لكن لم يذكر عراقجي لغاية أو في في في في في حديثه عن قيمة المبلغ، خاصة أن الجانب الإيراني كان يطالب بمبلغ 13 مليار دولار عند توقيع الاتفاق، عند توقيع إطار التفاهم، ثم 13 مليار أخرى بعد الوصول إلى فترة 60 يوم. في تقدير أن هذا مهم بالنسبة للجانب الإيراني، خصوصا فيما تعهد فيه الرئيس الإيراني الذي وقع على إطار التفاهم بأن ينعكس ذلك إيجابا على الوضع الداخلي الإيراني، ومحاولة استباق ذلك حتى يقطع الطريق على الحرس الثوري الذي ربما قد يريد توظيف هذه الأموال لإعادة التسلح وإعادة بناء قدرات إيران الدفاعية، ومحاولة أيضا دعم بعض الوكلاء والأذرع لا سيما حزب الله اللبناني. وبالتالي حديث الرئيس الإيراني عن شبكة الأمان وعن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الإيراني، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب الإيراني. احنا اليوم نتحدث سيام على أنه قبل الحرب كان هنالك 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الغذائية الأساسية. نتحدث عن وصول نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 112%. ارتفاع السلع والمواد الأساسية ارتفعت من 15% إلى 160%، بالإضافة إلى إفلاس 7 من الصناديق التقاعدية من مجموع 9 صناديق، عدم حصول كثير من الموظفين بما فيهم الموظفين المدنيين وموظفين ومنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية لرواتبهم لأكثر من 4 أشهر. وبالتالي الحصول على هذه الأموال هي بمثل نقطة مهمة وحيوية بالنسبة للجانب الإيراني، نظرا لأزمة السيولة لارتفاع السلع، وأيضا المعاناة الكبيرة لرحلة انهيار العملة الوطنية التومان للدولار، وصل أكثر من في فترة من الفترات أكثر من مليونين ريال. وبالتالي هذا بيمثل طوق نجاة ومتنفس اقتصادي، وبالتالي هذا سوف يسهم أيضا في محاولة النظام الإيراني لتسويق هذا الاتفاق والقول بأنه إحنا بدأنا نحصل على مكاسب إطار التفاهم، وبالتالي هذا الأمر سوف يؤدي إلى رفع شعبية النظام المهترئة داخل إيران، بأنه إحنا حققنا كان صاحب الخطوة الأولى في تقديم التنازلات هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة إظهار والتسويق إنها أجبرت على دفع هذا المبلغ للجانب الإيراني بانتظار عوائد مالية أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض الرسوم، ومحاولة ترويج الجانب الإيراني في وسائل الإعلام أنه هذا سوف يحقق لإيران مدخول سنوي قيمته حوالي 50 مليار دولار.
0: طيب دكتور فادي، كيف تقرؤون بيان الوسطاء باكستان وقطر؟ ما الذي تحقق حتى اللحظة خلال هذه الجولة من المحادثات بين إيران وواشنطن؟ إضافة إلى ذلك، يعني باعتقادكم لماذا لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو من الجانب الأمريكي حول ما حصل خلال الجولة الأولى؟
2: نعم، تحياتي لك أولا وللدكتور نبيل والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني الوسطاء بطبيعة الحال هم يعني اللغة يجب أن تكون إيجابية، ويبدو أن يعني المسار الدبلوماسي يسير في اتجاه معين إلى الآن، ولكن واضح بأن يعني الاتفاق أو ما جرت فيه المسار اليوم التفاوضي هو حول كيفية تطبيق اتفاق التفاهم. يعني كان الجانب الأمريكي يرغب في الدخول في الفقرة 13، وهي التي تتضمن يعني مفاوضات حول الوضع النووي الإيراني، ولكن أصر الجانب الإيراني على التراتبية في تطبيق مذكرة التفاهم، وركز على المادة الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشر التي طبعا تتضمن موضوع لبنان، والتي تتضمن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وطبعا موضوع رفع العقوبات. الولايات المتحدة كانت سابقا أبدت مرونة فيما يخص موضوع 6 مليار دولار، وهي نصف الأموال المجمدة الموجودة في قطر. يبدو أن هناك طبعا توجه لإطلاق أو فك التجميد عن هذا المبلغ. طبعا هي أموال بطبيعة الحال ليست أمريكية، حاولت الإدارة الأمريكية التأكيد على أنها هذه الأموال هي أموال إيرانية.

0: إيرانية مجمدة وليست أموال أمريكية تتجه إلى النظام الإيراني. ولكن يبدو لي التردد الأمريكي في يعني إصدار بيان كون هناك إلى الآن في الداخل الأمريكي سواء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من يرى بأن الإدارة الأمريكية تقدم التنازلات الكبيرة للطرف الإيراني دون أن يكون الطرف الإيراني قد قدم بالفعل تنازلات أو التزامات مسؤولة وواضحة فيما يخص المشروع النووي. طبعا من المبكر جدا أن نحكم على هذا المسار الدبلوماسي الذي نتحدث عنه حاليا في سويسرا بأنه ناجح أو فاشل، ولكن ربما الإدارة الأمريكية إلى الآن تريد أن تربط مسار رفع العقوبات بالتزامات إيرانية واضحة، وهو الذي لم يقدم حتى الآن. لا يوجد أيضا حتى في الإعلام الإيراني ما يشي بأن النظام الإيراني يريد تقديم إما تنازلات واضحة فيما يخص اليورانيوم، وخاصة طبعا هناك حديث عن موضوع ترقيق اليورانيوم داخل إيران، ولكن لا يوجد إلى الآن تعهد إيراني واضح حتى في مذكرة التفاهم حول موضوع التفاوض على المشروع النووي. وحتى مذكرة التفاهم نفسها تبقي موضوع المضيق هرمز بعد 60 يوم، الذي نتحدث عن 60 يوم بدون رسوم، تبقي هذا الموضوع بعد 60 يوم معلق، وتقول إيران بأنها ستتفاوض مع الطرف العماني حول كيفية إدارة هذا المضيق. وبالتالي هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف تفاصيل هذه المذكرة. الآليات التي تم الحديث عنها هي حاليا آليات الاتفاق والتطبيق والتراتبية الزمنية. يبدو أن التراتبية الزمنية التزم بها اليوم الجانب الأمريكي من خلال طبعا ما سمعناه بأن هناك أصول إيرانية مجمدة سوف فيتم رفع التجميد عنها، ولكن تبقى العبرة في الأسابيع القادمة ومدى الالتزام الإيراني بالفعل فيما يخص مفاوضات المشروع النووي واليورانيوم المخصب. أعتقد إذا سارت الأمور بغير ما يرغب به الرئيس ترامب، وربما استشعر اليوم بعض من هذه الإشارات من الجانب الإيراني، خاصة وأن مضيق هرمز بحسب الإعلان الإيراني لا يزال مغلقا، ربما يكون هناك يعني تغير في الموقف الأمريكي. على كل حال يعني ما قالت السنكوم اليوم بأن مضيق هرمز هو يعني فعليا مفتوح، وقد مرت حوالي ما يقارب ربما 20 أو أقل سفينة تجارية من هذا المضيق، وبالتالي اكتفى الجانب الإيراني ربما بإغلاق مضيق هرمز بالتصريحات وليس بالأفعال، وهذا ربما ما أعطى يعني المسار الدبلوماسي اليوم نوع من يعني الدفع الإيجابي. ولكن باعتقادي كما ذكرت العبرة هي في 60 يوم القادمة ومدى الالتزام الإيراني بالفعل في مقابلة هذه التعهدات الأمريكية بموضوع رفع العقوبات بالتزامات في المفاوضات حول المشروع النووي.
1: طيب دكتور نبيل، من خلال التصريحات الإيرانية هل يمكن اعتبار ما قاله الدكتور فادي يعكس الواقع، أنه حتى اللحظة الجانب الأمريكي هو من يقدم التنازلات الأكبر في مقابل انعدام لتنازلات واضحة ومسؤولة من الجانب الإيراني؟
2: يعني هذا ما تحدث عنه الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة، خصوصا فيما يتعلق بإيفاء إيران بتعهداتها، وليس الموضوع هو موضوع التوقيع. توقيع الاتفاق هو البداية، وأي مكاسب اقتصادية هي مرتبطة بتنفيذ إيران على نظام الخطوة خطوة، بمعنى أن إيران إذا قامت بتقديم تنازلات على سبيل المثال في تسليم كميات الإيران تحصل على أو ترقيقها أو الوصول إلى صيغة ما قد تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية، يستطيع الجانب الإيراني الحصول مثلا على 2 مليار. إذا قامت بتفكيك أجهزة الطرد المركزية تحصل على مبلغ مالي. إذا استطاعت أن تغلق المنشآت النووية الثلاث وافقت على ذلك تحصل على مكاسب أكبر في هذا الأمر. بالتالي لكن الموقف الإيراني هو مشكلة، الموقف الإيراني يحاول أن يشعب القضايا بهدف إشغال الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي لم تعد تتفاوض فقط على النووي أو على العقوبات، بل أيضا على شكل التوازن الإقليمي بعد محاولة الجانب الإيراني ربط أي اتفاق نهائي مع واشنطن بوقف المواجهة الإسرائيلية مع لبنان، لأنها تعتبر الملفين جزء من معادلة أمنية وسياسية واحدة. وإحنا هنا سهام نتحدث عن نقطة مهمة ومحورية، أنه كانت السبب الأساسي لاندلاع هذه الحرب هو حل موضوع الملف النووي الإيراني ومنع إيران من عسكرة برنامج النووي وتفكيك كل البرنامج النووي. باتت عملية التفاوض وهما تركز عليه إيران بالقضايا المستجدة التي جاءت بعد هذه الحرب، ممثل بالملف اللبناني، ممثل ب والأهم من ذلك اللي هو ملف قضية هرمز. هذا بيكشف عن عدة رسائل استراتيجية تحاول من خلالها إيران توظيفها. أولا تحاول إيران ترفض أولا فصل الملفات، واشنطن تحاول حصر التفاوض في النووي وهرمز، وطهران تقول أن لبنان بات جزءا من الصيغة وبات جزءا من الصفقة وليس ملفا منفصلا. أيضا

0: حماية المصداقية أمام ما تبقى من الوكلاء والأذرع، لأنه إذا وقعت إيران اتفاق بينما يستمر القتال في لبنان على سبيل المثال، هذا راح ينظر إليه داخليا وإقليميا وأمام الأذرع والمخالب بأنه سوف يؤدي إلى مواجهة مع حلفائها. لذلك تريد ضمانات قبل الانتقال للمرحلة النهائية، وأن تضمن أن هؤلاء الحلفاء موجودين في الجيبة، يعني موجودين عند الطلب في رسالة أنه إحنا هي أنقذنا حزب الله اللبناني وأوقفنا عمليات الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمنية ضده. ففي المقابل إذا تعرض أي فصيل مستقبلا، سواء الحركة الحوثية ولا ميليشيات الحشد الشعبي ولا إلى آخره، سوف نقوم إحنا يعني بالفزعة معكم، وبالتالي هذا سوف يطمئن الوكلاء من ناحية ويجعلهم جاهزين تحت الطلب لتنفيذ أي مهمات انتحارية قد يتم طلبها منهم. أيضا استخدام هذه الأوراق الإقليمية وبالذات الملف اللبناني راح يستخدموه سهم كورقة تفاوضية، يعني طهران تعتبر أن لديها أوراق ضغط محدودة بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية، لذلك راح تحاول أن تحول الملف اللبناني إلى عنصر تفاوضي، عنصر لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجية تخادم الملفات ومحاولة المراوغة وكسب الوقت وتحقيق أكبر قدر من المكاسب ومنع نزع سلاح حزب الله مستقبلا. وهذا طبعا بيخدم الجانب الإيراني على اعتبار أنه هذه التنظيمات سوف تبقى جزء من حروب الوكالة، وسوف تبقى جزء من المشروع الإيراني، وسوف تبقى جزء من أوراق إيران الردعية مستقبلا. بالإضافة إلى اختبار قدرة واشنطن على التأثير في إسرائيل، في إسرائيل ليس فقط في الملف اللبناني، بل مستقبلا في قيام إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية وأمنية ضد الجانب الإيراني، لأن الإيرانيين بدون معرفة هل تستطيع الإدارة الأمريكية فرض تهدئة فعليا في لبنان باعتبار الملف الأخطر. نجاح واشنطن في ذلك راح يعزز الثقة، وفشلها راح يزيد الشكوك الإيرانية بأنه هي سوف تبقى مستهدفة من الجانب الإسرائيلي مستقبلا، وبالتالي تريد ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاعتداء عليها من جانب تل أبيب مستقبلا.
1: طيب دكتور فادي، بالحديث عن أوراق الضغط التي أتى على ذكرها دكتور نبيل، اليوم إلى أي مدى تعتقدون، خصوصا بعد أن أعلنت إيران أنها لن تخوض في أي قضايا ضمن هذه المفاوضات، مفاوضات 60 يوم ما لم تنتهي الحرب في لبنان، وأتى البيان الختامي على ذكر لبنان وتحدث عن إنشاء خلية لفضل اشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية، هل تعتقدون أن إيران إضافة إلى ورقة مضي هرمز نجحت في استخدام ورقة لبنان لإشغال الولايات المتحدة الأمريكية لكسب الوقت، وهل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في تهدئة هذا الملف؟
2: هي بالفعل إيران أرادت ذلك، ولذلك عندما قامت الولايات المتحدة بإجبار نتنياهو على عدم الدخول في الضاحية الجنوبية والتوغل عسكريا فيما بعد جنوب لبنان، قرئ ذلك إيرانيا بأن الساحة اللبنانية عادت وأصبحت ورقة تفاوض بيد الجانب الإيراني. وكانت واشنطن قبل ذلك قد حاولت لعدة أسابيع أن تنزع لبنان كورقة تفاوض من يد إيران بجمع الحكومة اللبنانية هنا في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي في مفاوضات مباشرة، ولكن عادت لبنان وأصبحت ورقة تفاوض بالفعل في يد إيران عندما كان هناك طبعا ربط الساحة اللبنانية بكل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ولذلك هناك حقيقة، يعني المشهد جدا معقد، والبعض يرى بأن العبارة التي أضيفت في الساعات الأخيرة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم التي تقول بوحدة الأراضي اللبنانية هي حقيقة لغم من ألغام هذا الاتفاق. يعني بات الآن النظام الإيراني الذي أصر اليوم في سويسرا على التراتبية في ترتيب هذه الفقرات وتنفيذها يستطيع ليس فقط أن يقول بأنه يشترط وقف إطلاق النار، ولكن يستطيع أيضا أن يقول بأنه يشترط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان قبل الدخول في المفاوضات حول الفقرة 13 من هذا الاتفاق. وبالتالي نصل هنا إلى نقطة بأنه تم رفع العقوبات عن إيران على سبيل المثال ولو جزئيا، تحرير بعض الأسود الإيرانية المجمدة، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والآن بدنا نتحدث عن طبعا انسحابات معينة من جنوب لبنان. طبعا الولايات المتحدة تريد في نهاية المطاف أن لا يكون هناك حالة عسكرية بين حزب الله أو لبنان بشكل عام وبين إسرائيل، ولكن المشكلة الكبرى تكون بأن يتم ذلك عبر إيران وليس عبر الحكومة اللبنانية، وهذا يعقد المشهد بشكل كبير جدا. ولذلك يعني ربما إذا وصلنا إلى موضوع أن يكون هناك اشتراط إيراني، خاصة لنتذكر بأنه اعتبارا من يوم الجمعة نحن عدنا إلى المربع الأول، يعني لم يتفاوض اليوم الإيرانيون والأمريكيون حول المشروع النووي واليورانيوم المخصب. نحن على أساس عندما ذهبنا اليوم إلى سويسرا كان المفروض أن مضيق هرمز أصبح وراءنا، لأننا يعني تم رفع الحصار عن مضيق هرمز، موضوع طبعا الموانئ الإيرانية وحصارها أصبحت وراءنا.

رأينا يعني بحكم مذكرة التفاهم، ولكن هذه أمور أعيدت اليوم إلى طاولة المفاوضات كون أنه من يوم الجمعة كما ذكرت أعدنا إلى المربع الأول، وبالتالي تبقى ورقة لبنان هي أحد أهم الأوراق الأكثر تعقيدا في المشهد، وبالتالي إذا وصلنا إلى نقطة معينة

0: تم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، هو يقوي طبعا موقف حزب الله في لبنان، ويقول بأن إيران هي من أدت إلى طبعا انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. إذا رفضت إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني سوف يعني تلقي باللوم والفشل على الولايات المتحدة، وبالتالي تكون قد أيضا يعني مارست المزيد من كسب الوقت عن طريق استخدام الورقة اللبنانية، وحملت المسؤولية للجانب الأمريكي بعدم نجاح هذه المفاوضات. لذلك أعتقد بأن الورقة اللبنانية هي حقيقة الورقة الأشد تعقيدا، مثلها مثل مضيق هرمز في هذه المفاوضات. وبالتالي يعني المفاوض الأمريكي أمام يعني قرارات مهمة جدا، ولذلك أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب بتصريحاته اليوم هو ألقى نوع من التشاؤم حول هذه يعني المفاوضات، ولكن أيضا بوجود جي دي فانس في هذه المفاوضات قد نقرأ بأن الرئيس ترامب يريد أن ينأى بنفسه قليلا كما المرشد، يعني بطبيعة الحال ربما نقارن هنا بين نأي المرشد نفسه عن مذكرة التفاهم، وبشكل ما الرئيس ترامب يعني يضع جي دي فانس في هذه الصورة، وبالتالي تبقى الاحتمالات مفتوحة أن يفشل هذا المسار الدبلوماسي في أي لحظة، ونعود إلى المناوشات المتبادلة. وأختم يعني بجملة سريعة هنا، يعني ما تفضلتي حضرتك أو رتيه في التقرير حول يعني تصريح السنتكوم بأن هناك دوريات اعتيادية في الشرق الأوسط، هذه رسالة واضحة من الجانب الأمريكي بأننا ما زلنا عسكريا موجودين في الشرق الأوسط، لم ننسحب، لم نتراجع عن مواقعنا يعني بحكم هذا الاتفاق، وبالتالي تبقى كل الخيارات موجودة على الطاولة.
1: طب بالحديث عن احتمالية عودة المناوشات في كل مرة، دكتور نبيل، كما قال دكتور فادي، كان من المفترض أن هناك قضايا قد حلت بمجرد التوقيع على مذكرة تفاهم كمضيق هرمز، على أن يتم في ضمن حركة الملاحة فور التوقيع على مذكرة التفاهم، إلا أن الحرس الثوري لا يزال يرفع هذه الورقة في كل مرة ويعلن عن إغلاق مضيق هرمز. في هذه الحالة، ما مدى أهمية إنشاء خلية كما وصفت بخلية أمريكية إيرانية لخفض التصعيد بحسب ما جاء في البيان الختامي لباكستان وقطر؟ يعني كيف تكون عضويتها، آلية عملها لخفض التصعيد بين الجانبين خلال هذه المفاوضات؟
2: يعني الخلية سهامها سوف تبقى قضية بروتوكولية، لكن في نهاية المطاف عن أي خلية نحن نتحدث؟ عندما قام تذكرين الرئيس الإيراني بالاعتذار لدول مجلس التعاون الخليجي عن عمليات الاعتداء على المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومملكة البحرين، بعدها بأقل من ساعتين قام الحرس الثوري الإيراني بتوجيه ضربات ضد دولة الإمارات وضد الكويت وضد مملكة البحرين، وخرجت وسائل الإعلام الإيرانية المحسوبة على الحرس وقالت عليكم أن تسحبوا الميكروفون من أمام الرئيس، واتهمته بالخيانة والتفريط بمصالح إيران وغير ذلك، وبالتالي بات الرئيس هو أقرب بملطف أجواء. وبتضيف اللي تفضل فيه دكتور فادي من نقاط مهمة ومحورية، النقطة أساسية أنه ما سر توقيع الرئيس الإيراني لإطار التفاهم، وبعدين مباشرة خرج المرشد قال أنا نقلت كل العهدة برقبة الرئيس وهو من يتولى المسؤولية، هو والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية في حال فشل هذا الاتفاق، وعليهم الالتزام بما يسمى بالخطوط الحمراء اللي دائما إيران بتركز عليها. وبمقابل ذلك الرئيس الأمريكي صحيح وقع الاتفاق، لكن إذا فشل فإنه دي فانس ونائبه هو من يتحمل المسؤولية. في واقع الأمر أنا بعتقد أنه إحنا أمام نقطة خطيرة جدا، وهي تركيز معادلة مهمة علينا أن ننتبه لها. مفادها أنه الحرس الثوري سوف يبقى يستخدم ورقة هرمز ويلوح بها في كل مناسبة، في حال طبعا ضمن استراتيجية حافة الهاوية لتحقيق مكاسب تفاوضية، إما أغلق مضيق هرمز أو تقومون بكذا، في محاولة طبعا لابتزاز هذه الدول وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير على الأمن الإقليمي برمته. وبالتالي عندما بيجي الجانب الأمريكي هو يتفاوض مع الحرس الثوري هو يشرعنه كشريك تفاوضي، وبالتالي لباتوا تهديد إقليمي وعالمي. كنا نتحدث في البداية على انه الحرس الثوري وقياداته مدرجه على قوائم الارهاب، بما فيهم احمد وحيد اللي مطلوب للانتربول بتهم وبقضايا ارهابيه عديده، و11 شخص من القيادات جنرالات الحرس الثوري الايراني وهي مدرجه على قوائم الارهاب، وبالتالي هذا راح يعطي شرعيه للحرس الثوري بشكل اكبر، وبموازاه ذلك هذا سوف يشرع حتى موضوع دمشق لبنان، راح يظل يشرع استمرار الاذرع.

0: دون تفكيك حقيقي او نزع سلاح، لانه ما معنى لما بيجي الجانب الايراني بتحدث عن ضروره ادماج ملف حزب الله اللبناني ضمن سله التفاوض. ونقطه مهمه علينا ان ننتبه لها ايضا استاذ اسلام، هي ازمه الثقه اكثر من كونها ازمه بنود، بمعنى ايران ترى انه اي اتفاق لا ينفذ على الارض في لبنان قد لا ينفذ لاحقا في الملفات الاخرى، لذلك تعتبر تنفيذ بند لبنان هو اختبار لمدى الثقه بالولايات المتحده الامريكيه، بالاضافه لرفع سقف التفاوض، لانه هذه المواقف الايرانيه هي محاوله لتحسين شروط قبل التوقيع النهائي. وهذا بيقودنا الى عدد من الجوانب المهمه، انه موقف دول مجلس التعاون الخليجي وحتى موقف الحكومه اللبنانيه، يعني تصور انه الان ايران باتت هي الضامن لامن اسرائيل من خلال الازمه اللبنانيه، وبالتالي بات لبنان ازدادت قبضه ايران على الملف اللبناني برمته. بموازاة ذلك احنا اليوم نتحدث عن تراجع الثقة الخليجية بالمظلة الأمنية الأمريكية وشعور دول الخليج بأنها دفعت ثمن الحرب دون معالجة جذورها. يعني احنا لما بيجي والله الإيرانيين بيتحكموا بالملف اللبناني، وبكره راح طبعا متحكمين هم اوريدي بالملف العراقي ومتحكمين بالملف اليمني وحرب المضائق والممرات ومضيق مش مهرمز ايضا باب المندب والى اخره، هذا سوف يؤدي الى نتائج وخيمة اذا لم يكن هنالك جدية أمريكية في التعامل مع الخطر الإيراني، لانه احنا الان بنتحدث عن نظام بيقودوا ميليشيا، بيقودوا مجموعة بفكر قراصنة بفكر مافيات، وهذه هي المشكلة أو الإشكالية الحقيقية. واللي أعطى الشرعية لذلك هو استمرار التفاوض الأمريكي مع مثل هكذا نظام، ربما الرهان في اليوم التالي ربما قد ترهان الولايات المتحدة الأمريكية على عملية داخلية اضطرابات احتجاجات غير مسبوقة قد تؤدي إلى تعديل في السلوك، قد تؤدي إلى
1: طيب دكتور نبيل، هذا بالنسبة للداخل الإيراني. بالنسبة للداخل الأمريكي دكتور فادي، إلى أي مدى الجانب أو الداخل الأمريكي راض حتى الآن عما رشح عن مسار التفاوض مع إيران؟
2: الداخل الأمريكي سواء نتحدث عن حاضنة الرئيس وهي طبعا المعروفة بماجا، أو حتى إذا ما تحدثنا عن السياسيين والمشرعين في الكونغرس ومجلس الشيوخ، الحالة العامة في الداخل الأمريكي هي عدم الرضا عن هذه المفاوضات. طبعا الكل يقول نحن مسرورين بأن هذه الحرب توقفت وأننا يعني في مسار نتحدث فيه عن نهاية حرب، ولكن لا أحد في الداخل الأمريكي لا من مؤيدي الرئيس ولا من معارضيه راضي عن هذه النتيجة التي آلت إليها الحرب. من يعارض هذه الحرب يقول بأن هذه الحرب يعني أوصلتنا إلى مكان أسوأ مما كنا عليه قبل هذه الحرب، لن تصل إلى اتفاق أفضل مما يعني وصل إليه أوباما في العام 2015، وهم يقولون بأن هذا الاتفاق يعني أو مذكرة التفاهم توحي بأننا سوف نصبح على أعتاب اتفاق أسوأ بكثير من اتفاق 2015. من يؤيد هذه الحرب رأى بأنها حرب غير مكتملة، أعطت للجانب الإيراني فرصة لإعادة تموضعه وبناء قدراته العسكرية. وهناك حقيقة يعني بحسب تقرير أمريكي أورده معهد الحرب الأمريكي، يقول بأن في آخر اجتماع بين مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني مع مسؤولين من حزب الله في جمعهم في بيروت، تعهد الجانب الإيراني بتقديم 1 مليار دولار لحزب الله فور رفع العقوبات وطبعا رفع الأصول المجمدة عن الأموال الإيرانية، ليتمكن حزب الله من إعادة بناء ما فقده من قدرات عسكرية خلال المواجهات العسكرية العامين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي. إذن واضح التوجه الإيراني هو لإعادة بناء القدرات العسكرية، محاولة إعادة تموضع في الشرق الأوسط عبر إعادة ترميم ما طبعا تم تدميره من قدرات عسكرية لدى الأذرع. وهذا باعتقاد النظام الإيراني سوف يقوي الموقف التفاوضي الإيراني مع الجانب الأمريكي، الذي يبدو الآن أقصد الجانب الأمريكي يعني أكثر مرونة في تقديم التنازلات. وهذا ما يعني يثير غضب الداخل الأمريكي، وأنا أتحدث هنا حتى عن بعض أعضاء الكونغرس وفي مجلس الشيوخ من هم يعتبرون مقربين من الرئيس ترامب، أتحدث هنا عن تيد كروز على سبيل المثال، أو حتى روجر ويتر الذي هو مسؤول الشؤون الاستخباراتية والعسكرية في مجلس الشيوخ وهو من الحزب الجمهوري. إذا نتحدث هنا عن يعني استياء أمريكي مما وصلت إليه هذه المفاوضات، ولذلك ربما يعني أربط ذلك مع سؤال حضرتك الأول عندما سألتيني يعني ما هو سبب عدم وجود تصريح إلى الآن من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر حاليا بموقف من يقدم التنازلات، تحاول ربط كل خطوة تقوم بها مع موقف إيراني قادم، ولكن يعني مقاربة الرئيس ترامب حاليا تبدو أنها أقرب إلى مقاربته في الرئاسة الأولى إلى ملف كوريا الشمالية.

0: عملية عندما حاول تقديم التنازلات الاقتصادية للزعيم الكوري الشمالي مقابل التزامات نووية. حقيقة ربما أخذ الموضوع أشهر حتى تمكن الرئيس من أن يعرف بأن نظام ديكتاتوري مثل كوريا الشمالية لا يمكن له أن ينفتح اقتصاديا على العالم وعلى شعبه. لا أعرف كم هو الوقت الذي يريده الرئيس ترامب، ربما أسابيع ربما أشهر، حتى يدرك بأن إيران تحاول فقط اللعب وكسب الوقت وتقديم لا شيء للولايات المتحدة. وربما غياب ماركو روبيو، أنا تحدثت في المداخلة السابقة عن وجود جي دي فانس، ولكن الغائب في كل هذه المفاوضات التي نتحدث عنها هو ماركو روبيو، ليس فقط هو وزير الخارجية ولكن مستشار الأمن القومي للرئيس، وهو معروف يعني غير يعني في عندما نتحدث عن التوجهات في الإدارة الأمريكية هو من الفريق الصقوري، ويعني لا تحتاج قارئ للغة الجسد أن يتعرف الإنسان على يعني وجه ماركو روبيو عندما كان يتحدث الرئيس في قمة الجي 7 أنه غير راضي طبعا على هذه الاتفاقية وهذا التوجه الأمريكي. يبدو أن الرئيس يعني حاليا يريد استنفاذ جميع الفرص الدبلوماسية مع الجانب الإيراني، ولكن هذا لن يقودنا حقيقة إلى أي اتفاق واضح من طبعا العموميات في مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها. هناك وقت يحتاجه الرئيس لطبعا الدخول في الانتخابات النصفية دون أن يكون هناك إغلاق لمضيق هرمز، ولكن باستمرار الإصرار الإيراني على إغلاق هذا المضيق كلما تعثرت هذه المفاوضات، أعتقد هذه لن تقودنا إلى خارطة سياسية بمقدار ما سوف تقودنا عودة إلى مواجهات عسكرية، وربما نعود إلى ما قبل مذكرة التفاهم تماما كما حدث بعد 8 أبريل عندما وقع الطرفان، يعني عندما كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن في اليوم التالي أغلق مضيق هرمز وعدنا إلى نفس المعادلة، المناوشات والمناوشات المضادة، وهذا قد يستمر على الأقل في المدى القريب.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني، وأشكر كذلك ضيفي من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. شكرا جزيلا لكما.

0: ومشاهدينا بالحديث عن المفاوضات، وبعدما ضبطت الساعات في سويسرا على توقيت المحادثات التمهيدية فقد أجريت بالفعل إذن الجولة الأولى للقاءات التمهيدية في منتجع بولكنستوك بسويسرا. الجولة حضرها وفد الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى وفدي الوسيطين قطر وباكستان. واشنطن كانت ممثلة بنائب الرئيس جي دي فانس، فيما قاد الوفد الإيراني كل من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي. الأولوية في هذه الجولة منحت إلى الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد المستمر، تصعيد مثل أول خرق للاتفاق تقول طهران، والتي ردت بإغلاق مضيق هرمز. طهران لم تكتفي بهذا القرار بل اشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار من أجل المضي قدما في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن. من بين الملفات التي تمت مناقشتها أيضا خلال الجولة الأولى مضيق هرمز، وتحديدا ملف الرسوم. الخلاف الأساسي يدور حول إمكانية فرض رسوم على عملية العبور. طهران التزمت بعدم فرض أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، أما واشنطن فلا تزال تصر على أن الملاحة في المضيق ستظل مجانية. الجولة الأولى شهدت أيضا مناقشة تقنية للملف النووي الإيراني، حيث طرحت واشنطن الالتزام بآليات واضحة لتحقق من مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى جانب الملف النووي، بحثت الوفود الفنية الخطوات الإجرائية لبدء رفع الحصار الأمريكي كاملا عن الموانئ الإيرانية وتفعيل الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، إضافة إلى آليات الإفراج التدريجي عن أصول إيران المجمدة. وفي تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق المحادثات، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران، مشيرا إلى تقدم تحقق في المحادثات خلال الساعات الأخيرة.
1: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new

0: to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
1: أيضا وفي مستهل الجولة وصف المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بأنها بداية مرحلة تفاوض فنية تهدف إلى معالجة الخلافات وبناء إطار للتقدم.
0: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers.
2: Mr.
0: We
2: Vice
0: have
2: President.
0: A lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for
2: Mr.
0: being
2: Vice
0: here.
2: President. Mr. Vice President.
1: وقبيل صدور البيان الختامي لجولة المفاوضات الأولى في سويسرا بساعات، كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في تصريحات العربية عن بدء الفرق الفنية العمل على ثلاثة ملفات هي النووي والعقوبات ولبنان.
3: One of the three main groups, technical groups, which have started working from today, and one is nuclear, the second one is sanctions. And the third one is Lebanon.
1: وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار في مقابلة مع العربية شدد أيضا على أن الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران كانت نشطة منذ اليوم الأول.
3: You see, during this period, Pakistan has been right from day one, has been very, very, active. Not only we were mediating between United States and Islamic Republic of Iran, we were also keeping our allies, our friends in the region connected with us. And in that process, we saw that a regional forum has been created, which is Pakistan, Egypt, Saudi Arabia, and Turkey. The four countries, side by side, we were dealing with other Gulf countries, be it Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, and also international partners.
1: في تفاصيل البيان الصادر عن باكستان وقطر فإن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء خلية لفض النزاعات مع لبنان لوقف العمليات العسكرية. جاء في البيان المشترك اتفق الطرفان على إنشاء خلية لفض النزاعات بين الطرفين والجمهورية اللبنانية وبتيسير من الوسطاء لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. قبل البيان أعلنت واشنطن عن إطلاق مسار منفصل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من هذه المحادثات يوم الثلاثاء المقبل. من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. سيد علي، أهلا بكم. كيف قرأت إسرائيل البيان الختامي لباكستان وقطر حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجولة الأولى من هذه المفاوضات في سويسرا، خصوصا وأن إيران فرضت موضوع لبنان وخفض التصعيد في لبنان ضمن هذه البنود؟
4: يعني من حيث الشكل، يعني اسرائيل لا تعتقد ان لا باكستان ولا ايران ولا قطر قادرتان على ان تلعبا دور الوساطه النزيهه. بالنسبه لدوله اسرائيل، قطر وباكستان اقرب الى ايران منها الى الولايات المتحده او الى موقف نزيه يؤهلهما ليلعبا هذا الدور، ولكن هذا الدور بات جزء من المشهد. لذلك تركز إسرائيل ليس على شكله إنما على المضمون، ومن حيث المضمون هناك قلق إسرائيلي كبير جدا يتجلى بأن الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي يفكر بخطوات استباقية قبل أن تفرض الولايات المتحدة في نهاية ليس جولة المفاوضات في سويسرا ولكن في نهاية المفاوضات الإيرانية الأمريكية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لذلك سيقوم الجانب الإسرائيلي بدراسة إمكانية الانسحاب من بعض المواقع لتسليمها إلى الجيش اللبناني، وذلك في ظل تحذير واضح من قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير أن أي انسحاب إسرائيلي

0: من الخط الأصفر، بمعنى الحد الأدنى من الحزام الأمني الذي أسسه الجيش في الجنوب اللبناني، سيعيد خطر اجتياح الجليل الذي كان يخطط له حزب الله عبر قوى الرضوان قبل السابع من أكتوبر. لذلك أعتقد أن بالإضافة إلى ما يحدث في سويسرا وإلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، يوجد مفاوضات إسرائيلية أمريكية حول مدى الانسحاب الذي مستعد له إسرائيل على الأقل في مرحلة الأشهر القادمة. هي مرحلة يمكن اختبار قدرات الجيش اللبناني من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تؤكد ولا تعزز هزيمة بنيامين نتنياهو الانتخابية، لأن مشهد الجيش الإسرائيلي ينسحب من لبنان دون مرة أخرى تحقيق أي إنجاز في هذه الجبهة يعني سيضمن خسارة بنيامين نتنياهو في الانتخابات. لذلك يعني هناك دراسة إسرائيلية لأي من المواقع مستعد الجانب الإسرائيلي الانسحاب منها، بما في ذلك بالمناسبة يعني الحديث عن قلعة شقيق الذي قيل أنها استراتيجية إن تولاها الجانب اللبناني الجيش اللبناني وضمن إبعاد حزب الله منها، مستعد الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن ليس أكثر من هذا في هذه المرحلة. طبعا بالنسبة لي البنود الأخرى من مفاوضات سويسرا مضيق هرمز، يعتبر الجانب الإسرائيلي أن هذه يعني هراء إيرانيا سقط في فقه الجانب الأمريكي، لأن هذه المسألة لم تكن أصلا مطروحة قبل الحرب، وإيران فرضتها من خلال ابتزاز الملاحة والتجارة الدولية. والملفات الأخرى ينتظر الجانب الإسرائيلي ليرى هل بالفعل كل الملفات تكون مطروحة على الطاولة، التخطيب والتفكيك البرنامج النووي وطبعا الباليستي وكل ما يتعلق بتمويل إيران لمحورها. أن يقول الجانب الإيراني أنه مستعد لخفض نسبة التخطيب يعني هذا جميل، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هذا غير كافر، هو يتوقع موقفا أمريكيا صارما. ولكن حينما يرأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس الذي هو من أشد المعارضين للحرب أصلا ومن المتحمسين للوصول إلى اتفاق مع إيران، ويصرح أن هدف هذه المفاوضات هو فتح صفحة جديدة مع إيران، نذكر هذه الحرب يعني بدأت بأهداف رسمية، تفكيك النووي، تفكيك الباليستي وكسر المحور، وهدف غير رسمي هو الإطاحة بالنظام الإيراني، تنتهي على الأقل في هذه النقطة الزمنية إلى تصريح إعلان أمريكي بأن هدف المفاوضات هو فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة وبين إيران، وهذا بعيدا عن حلم الإطاحة بالنظام الإيراني من وجهة النظر الإسرائيلية.
1: طيب بالعودة إلى حرب لبنان التي كانت من أبرز القضايا التي تم مناقشتها خلال الجولة الأولى من محادثات سويسرا، هناك أفكار تطرحها صحيفة هآرت سيد علي تنقل عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في بعض المواقع. بحسب هذا المصدر الإسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة، خصوصا نتحدث عن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أضاف هذا المصدر كذلك أن الولايات المتحدة تبدي تفهما للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان. سيد علي، ضمن هذه التصريحات هل يمكن القول أن واشنطن نجحت في الضغط على إسرائيل في هذا الجانب أقل لجهات الانسحاب؟
0: هكذا يبدو في هذه المرحلة، وقلنا أن الجانب الإسرائيلي يحاول استباق يعني خارطة أمريكية بتقديم خارطة من قبله تقتضي بأن يبقى الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر، ربما على أغلب والأغلبية الساحقة من مناطق الخط الأصفر، والانسحاب من مناطق هي بعد الخط الأصفر باتجاه العمق باتجاه الشمال اللبناني، وليس عودة إلى مناطق أكثر جنوبية من الخط الأصفر. علينا أن ننتظر ونرى هل سيقبل بها الجانب اللبناني سواء كان ذلك الرسمي أو حزب الله بواسطة إيران التي تتحدث عنه في مؤتمر سويسرا. كلها تعقيدات لا يحسد عليها في هذه المرحلة بنيامين نتنياهو، ولكن يأمل الإسرائيليون أن يكون الضغط الأمريكي محدود وأن يقبل الجانب الأمريكي وأن يتقبل الجانب الأمريكي المخاوف الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك أرضية أو حادثة أو ملف يمكن لبنيامين

0: نتنياهو أن يقرر قلب الطاولة في العلاقة بينها وبين الرئيس ترامب، حتى وإن كان ذلك بثمن أزمة بين الرجلين وبثمن أزمة بين البلدين في هذه المرحلة. هذا هو الملف اللبناني، يعني ملفات إيران يمكن لإسرائيل أن تغض الطرف عنها في هذه المرحلة لأنها بعيدة ونظرية، ولكن الملف اللبناني هو قريب جغرافيا، هو تهديد يومي، قتلى جنود فقط في اليومين الماضيين 5 قتلى وعشرات المصابين. هذه أمور وقلق كبير لدى المواطنين في إسرائيل، كلها أمور يعني تجعل من هذا الملف أنه غير قابل للكثير من الليونة الإسرائيلية إن لم تتوفر الضمانات بأن أمن السكان في الشمال سيكون مضمونا بآلية واضحة يعني تتولى تنفيذها وتطبيقها الإدارة الأمريكية مع الجيش اللبناني. لذلك بنيامين نتنياهو أعتقد أنه قالها بكلمة بالأمس أمام مؤتمر يهودي في القدس، تارة نرى الأمور بنفس المنظور أنا والرئيس دونالد ترامب، وتارة نختلف. وأعتقد أن في لبنان سيختلف نتنياهو مع ترامب، هو سيحاول إقناع الجانب الأمريكي عدم إلزامه بانسحاب عشوائي فقط إرضاء للجانب الإيراني، خاصة لما يعني هذا أيضا في البعد الجيوسياسي والاستراتيجي وليس فقط في المحور الثنائي الأمريكي الإيراني، لأن عمليا ضغط على إسرائيل نزولا عند طلب إيران بأن تنسحب هذا يعني أن الولايات المتحدة تعترف ضمنا أن إيران نجحت بربط الجبهات، وكل الجهد الأمريكي والإسرائيلي انصب على فصل الجبهات وعلى خلق مسار إسرائيلي لبناني منفصل عن إيران، وهي إيران تعود عبر البوابة وليس عبر النافذة إلى المشهد اللبناني إن بالفعل نجحت في فرض انسحاب إسرائيلي من لبنان. ناهيك طبعا عن الخلاف المستوى العسكري يصر في هذه المرحلة على البقاء تقريبا عند كل الخط الأصفر، وإذا ما نظرنا إلى السياسة الداخلية ومحاولة ربما عشية الانتخابات من المستوى السياسي إلقاء المسؤولية على المستوى العسكري بدءا من ما حصل في 7 أكتوبر وحتى الإخفاقات في جبهة إيران وجبهة لبنان، لماذا لم يتم تحقيق كل الأهداف؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستحاول أن تقنع الجانب الإسرائيلي الأمريكي بعدم فرض انسحاب واسع لا تبدو مشاهده مقبولة عند الناخب الإسرائيلي الذي سيتوجه بعد 3 أشهر إلى صناديق الاقتراع.
1: طيب سيد علي، بالحديث عن موضوع فصل الجبهات، واشنطن كانت تتحدث عن فصل الجبهات وحتى قبل صدور هذا البيان، بيان الوساطة لباكستان وقطر، تحدثت واشنطن عن إطلاق مسار منفصل من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل تبدأ الجولة التالية منها، وذكر البيان الختامي للوساطة عن إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وإنهاء العمليات العسكرية. ما الذي يفهم من ذلك؟ خلية في هذا البيان في مسار مفاوضات إيران وواشنطن، ونتحدث عن مسار تفاوضي آخر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
0: أنا لا أفهم عبارة خلية، يعني أصلا توجد آلية، يوجد ما يعرف بالميكانيزم، هذه الآلية المشتركة الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية 24 ولم يلتزم به يوما واحدا حتى قبل دخول حزب الله حرب إسناد إيران مطلع أذار الأخير الماضي. لذلك أنا أعتقد أن الحديث يدور هنا عن نوع هو عمليا استمرارية لفكرة الميكانيزم، فكرة الآلية التي هي الخلية التي من خلالها سيتم تفكيك، ولكن ليس تفكيك سلاح حزب الله، ولكن تفكيك أي مشكلة يمكن أن تحدث دون اضطرار الجانب الإسرائيلي الدخول مجددا إلى العمق اللبناني، بمعنى تحرك سريع للجيش اللبناني لتفكيك منشأة تابعة لحزب الله إن أعطيت له المعلومات من قبل إسرائيل بواسطة الولايات المتحدة ليقوم ببسط السيطرة على كل المناطق التي يمكن أن تشكل منها تهديدات للأمن الإسرائيلي ويمكن أن يتواجد بها حزب الله. المعيار بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو أن يغيب حزب الله عن الجنوب اللبناني، بداية عن المناطق المتاخمة للحدود ومن ثم عن مناطق أكثر بعيدة لكنها جزء من الجنوب اللبناني

0: مثلا النمطيه التي يعتبرها الجانب الاسرائيلي ان دون يعني ضمانات حول تفكيك قدرات حزب الله في هذا المعقل لحزب الله سيكون من الصعب تامين امن الحدود الاسرائيليه وتامين المواطنين والجنود الاسرائيليين، لذلك الخليه هدفها يعني عدم جر اسرائيل الى مواقع اعمق. بالمناسبه انا اود ان اشير انه في الساعات الاخيره قياده الجبهه الداخليه للجيش الاسرائيلي خففت من وتيرة القيود المفروضة على السكان في الشمال وأيضا على السكان في خط التماس أي مناطق المواجهة الحدودية، بمعنى أنه ربما هناك يعني تفاؤل إسرائيلي أن هذه المرة سيتم تثبيت وقف إطلاق النار وليس على عكس المرتين السابقتين حيث يعني لم يستمر وقف إطلاق النار لأكثر من ساعات وربما دقائق وانتهى بخمسة جنود قتلى إسرائيليين وعشرات المصابين بالإضافة طبعا إلى عشرات القتلى في الجانب اللبناني.
1: طيب مدام أنه رئيس ترامب أصر في كل مرة أنه متمسك بالحل الدبلوماسي وبالتوصل إلى اتفاق مع إيران، دام أن إيران خلال هذه المحادثات باتت تستخدم إضافة إلى ورقة مضيق هرمز ورقة الحرب في لبنان، ما مدى قدرة واشنطن على التأثير على إسرائيل جهة فرض تهدئة فعلية في هذا الملف؟
0: كبيرة جدا، ولكن علينا مرة أخرى أن نذكر التوقيت. التوقيت هو أن بنيامين نتنياهو ينتظره استحقاق انتخابي بعد 3 أو 4 أشهر، وهو يريد أن يظهر بمظهر من حافظ على الأمن الإسرائيلي وأصر على السيادة الإسرائيلية حتى رغم ضغوط الحليف والصديق الكبير دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة. لذلك بنيامين نتنياهو سيناور بين أمرين: الحفاظ على هذه الصورة، صورة القائد التي يستطيع أن يعارض الولايات المتحدة في بعض الأحيان، ومن ناحية ثانية دون أن يقود ذلك إلى مواجهة مع الولايات المتحدة تفقد إسرائيل ربما حليفتها الوحيدة في العالم، وتفقد بنيامين نتنياهو الرئيس دونالد ترامب الذي كان بالنسبة لنتنياهو لسنوات طويلة ذخرا انتخابيا. ونذكر في هذا السياق أن دونالد ترامب فاجأ قبل أيام حينما قال أنه يفكر بدعم نتنياهو في الانتخابات لكنه ينتظر ليرى من سيكون منافسه الأساسي، بمعنى أن ترامب يفتح الباب أمام كل الخيارات بما يتعلق بدعم المرشح في الانتخابات الإسرائيلية. لذلك بنيامين نتنياهو أعتقد أمام مفترق طرق حساس جدا من الناحية الشخصية الانتخابية وأيضا من الناحية الاستراتيجية الأمنية كرئيس حكومة دولة إسرائيل. كل قرار سيأخذه سيكون له ثمن: الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة على خلفية الحرب في لبنان أو البقاء التواجد العسكري في لبنان كما يطلب الجيش الإسرائيلي سيكون له ثمن تصعيد التوتر مع ترامب ومع الإدارة الأمريكية، والانسحاب نزولا عند الطلب الإيراني الأمريكي سيهز أكثر صورته كزعيم قادر على أن يدير الصراع في هذا الوقت الراهن وأن يضع حد للتهديدات التي من أجلها أصلا خرج إلى حربين مع إيران وقال سنقضي على قدرات إيران وسنكسر المحور الإيراني وسنغير الشرق الأوسط. الآن إذا ما يعني بقينا عند مذكرة التفاهم وما تتقدم نحو المفاوضات الإيرانية يبدو وكأن المحور موجود وإيران وحزب الله هم من يفرضان انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، والنووي الإيراني يعني بقي خارج مذكرة التفاهم. وأيضا ما يشاع عن يعني حينما يقول الرئيس دونالد ترامب أنا أفهم أنه من حق إيران أن يكون لديها صواريخ باليستية بالنسبة لإسرائيل على العالم السلام، إذا كان هذا الشريك الذي حارب معها كتفا إلى كتف يقول أنه يمكن أن يتفهم بقاء بعض المخزون الباليستي في إيران، وأيضا آليات تفكيك البرنامج النووي غير واضحة الملامح، لذلك نفهم خيبة الأمل العميقة جدا من هذا الانقلاب في الموقف الأمريكي، والذي يتمثل مرة أخرى بأن من يقود الأمور أمريكيا في هذه المرحلة هو نائب الرئيس جي دي فانس المتحمس لوقف الحرب وليس خصمه الانتخابي المحتمل وزير خارجية روبيو الذي هو يعني يؤيد خطا أكثر صلابة تجاه طهران.
1: أشكرك جزيل الشكر من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، شكرا جزيلا.

ومع إعلان التقدم في مفاوضات أمريكا وإيران، فقد تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عقب مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام، والتي ظهر أنها كما نشاهد بدأت بداية مضطربة بعدما أصدرت واشنطن تهديدا جديدا ضد إيران. خام برنت انخفض إلى ما دون $80 للبرميل بعدما صعد أكثر من 2% عند الافتتاح، بينما كان خام تكساس عند $76.5. ونتابع الآن حركة الشحن عبر مضيق هرمز. بحسب بيانات مارين تروفيك وبحسب البيانات التي نتابعها، الأحمر يشير إلى ناقلات النفط الغاز والمواد الكيميائية، اللون الأخضر يشير إلى حركة سفن الشحن العام من ناقلات الحاويات والبضائع الجافة، والشكل إذا كان مثلثا كما يظهر فهو يشير إلى أن السفينة تتحرك واتجاهها، أما الدائرة فتشير إلى أن السفينة راسية عند شواطئ المضيق. طبعا نذكر مشاهدينا بأن بيان باكستان وقطر الصادر فجر اليوم أكد على إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية أكدت أيضا أن الاتفاق على آلية العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز سيتم مناقشتها.

0: ومشاهدينا التغطية مستمرة، يلقاكم الزميل إبراهيم بدر على رأس الساعة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. مع اختتام مفاوضات سويسرا اتفاق على خارطة طريق تمهد الاتفاق النهائي وتشكيل لجنة للإشراف السياسي على مسار الوساطة. إيران وأمريكا تتفقان على إنشاء خلية لخفض التصعيد ولضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان. إسرائيل تنفي الأنباء عن انسحاب من المنطقة الأمنية وقلعة شكيف جنوبي لبنان وترفع القيود المرتبطة بالحرب شمالاً. نتيجة حادث تقني 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار بالمنطقة الصناعية في قطر. في الاقتصاد مستمعينا، نتابع اقتصاد حزب الله على حافة الانهيار بعد ضرب ركائز اقتصاده، وبعض عناصره يهددون بعدم الالتحاق بجبهات القتال. البرتغال تعتزم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في قطاعات اقتصادية استراتيجية. في الرياضة، فوز تاريخي لمصر في كأس العالم بثلاثية على نيوزيلندا. الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي وتخطف نقطة ثمينة في ميامي بانتهاء مباراة الجولة الثانية بهدفين لكل. وبلجيكا وإيران يتقاسمان نقطة التعادل بلا أهداف في لوس أنجلوس. والمنتخب السعودي يخسر المواجهة الأصعب في مونديال 2026 أمام المنتخب الإسباني.

أربعة أهداف بلا مقابل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي ما زال الأخضر يملك حظوظ التأهل من خلالها شريطة الفوز أمام الرأس الأخضر. في عناوين الرياضة أيضا، قنصلية الجزائر تحذر الجماهير من استعمال الألعاب النارية أمام الأردن. انتهت عناوين الأخبار مستمعينا، نلتقي على رأس الساعة. ما الآن نترككم مع الزملاء ماجد ومشاعل في برنامج 7 الصبح. متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: حنقفلها
9: الكاميرا خلص.
10: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
11: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
10: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة. ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
12: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
13: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية،
14: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وحلقة جديدة مليئة بالحماس بإذن الله.
2: يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعون عبر أثير العربية فم في طلاقة جديدة من برنامج سبعة الصبح.
1: ونذكركم مستمعينا أنه رح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا،
2: ونتمنى إن شاء الله أن يكون كذا يوم مليء بالإنجازات اللي تحقق تطلعاتكم يا أصدقاء. هذه أجمل وطيب التحايا لكم من فريق العمل، من التقديم مشاعر الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي،
1: ومن الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد، ومن الإخراج الزميل رامي حمزة.
2: طبعا في كل حلقة مستمعين الكرام دائما ما نطرح سؤال تفاعلي، ونسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع.
1: موضوعنا التفاعلي اليوم ماجد يعني يمس كل أب وأم، خصوصا في تربية الأطفال الحين.
2: صحيح،
1: كثير نسمع أنه مو بس إحنا اللي صرنا نربي أطفالنا، كمان الأجهزة صارت هي اللي تساعد في أو تتدخل بشكل حتى قسري في تربيتهم.
2: أكيد.
1: ففي السابق كان تأثير يعني الأسرة، الإخوان الأخوات، تأثير المدرسة مثلا هو اللي يأثر بشخصية الطفل وبتشكيل شخصيته وبقيمه. أما الحين فصارت شاشات الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي هي جزء أساسي، مو جزء أساسي عند كل الأطفال، ولكن جزء يعني أساسي في حياة بعض الأطفال. وهنا يجي السؤال.
2: صحيح مشاعل، وهذا من التحديات الكبيرة عند الكثير من الأسر اليوم. مستمعين الكرام، هل نحن فقط من ربي أطفالنا، أم أصبحت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل في تربيتهم؟ وكيف ممكن أن نحمي أطفالنا من التعرض لمعلومات ومشاهد لا تتناسب معهم، مع يعني أو ما تتناسب مع طرق تربيتنا لهم،
1: بدون ما نحسسهم بالحرمان؟ طبعا
2: أكيد.
1: لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتواصلوا أكيد على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، تحدث عن التعامل مع الأجهزة والتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بموضوع الأطفال. هل نحن فقط من ربي أطفالنا، أم أصبحت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل كذلك في تربيتهم؟ كيف تتعامل مع هذا النوع من التدخلات؟ يعني هل سبق ومر عليك فعلا يوم من الأيام ابنك أو بنتك جاك معلومة، فاجأك بهذه المعلومة، تفاجأت أنه أخذها من السوشيال ميديا وحاولت أنك تصحح هذه المعلومة؟ حكونا أكيد تجاربكم مستمعين الكرام. نبدأ باستقبال كريم مشاركاتكم معنا، أول اتصال في هذه الحلقة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح النور. صباح النور يا ماجد ومشاعر، صباح العربية بخير.
2: هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: معكم باسم.
1: يا أهلا يا باسم. باسم قول لنا رأيك بالموضوع.
4: السوشيال ميديا أو عامة أنا أسميها الأب والأم الغير معترف فيهم، عرفت شلون؟ القادرين على التأثير بدون أن يحس أحد فيهم. ما تنتهي مشكلتهم إلا إذا إحنا ربينا أطفالنا تربية أن يثقوا بنفسهم، أن يسألونا متى محتاجوا، أن يأخذوا المعلومة الصحيحة مننا قبل

0: من غيرنا.
1: حلو.
0: هل الوقت هذا نقدر نأثر فيه التأثير الصح عن طريق أخذ الشيء السليم من السوشيال أكثر من الأضاع؟
2: طيب، ما نقدر إحنا مثلا نمنع أطفالنا من أنه يكون عندهم وسائل التواصل الاجتماعي هذه، أو تحس أنه لأ منعهم ممكن يأثر بشخصيتهم بشكل سلبي؟
0: هو شوفي، انت ما تقدر تمنع واحد انه يقرا والكتاب قدام وجهه، عرفتي؟ فالسوشيال ميديا قدام الطفل، ان كان في البيت عند اخوانه عند قرايبه في الشارع، صار السوشيال ميديا قدامه، فما
2: أيوة.
0: تقدر تمنعيه، لكن انت تقدري انك تخليه ينتبه من الغلط اللي في السوشيال ميديا، الشيء اللي يحس انه ما هو يعني مرتاح له،
1: حلو.
0: يلجأ للأب والأم.
1: طيب باسم، برأيك كم العمر المناسب اللي ممكن أنا أسمح لابني أو بنتي أنها تبدأ تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام؟
0: والله أنا أشوف أن العمر المناسب يعني ممكن فوق 15، إذا وثقت أنه بنتي ولا ولدي يعني قادرين على أنه إيجابه الخطأ.
1: حلو.
2: جميل.
1: فوق 15. أي. يا سلام، يعطيك
0: العافية. إيجابه الخطأ.
1: جميل، يعطيك العافية باسم، شكرا لك.
0: الله يعافيك، حياك.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: يعني نقطة بصراحة غير متوقعة من باسم لما قال إنه الأب إنه السوشيال ميديا هي صارت الأب والأم غير المعترف فيهم.
1: صحيح.
2: بالنسبة للأطفال والمراهقين. بس كمان قال إنه هو يسمح لهم بإنه يصير عندهم سوشيال ميديا إذا صاروا فوق 15. طيب قبل 15 إحنا كيف نقدر نتحكم بالموضوع هذا؟
1: خصوصاً مشاعل الموضوع صار لدى البعض جداً صعب، يعني
2: أيوة.
1: مع المقارنات، مع يعني أنا أتخيل تحدي جدا كبير على الأب والأم لما طفلهم يروح للمدرسة يسألوا صاحبه يقول له أعطيني حسابك مثلا في السناب شات، أو أعطيني حسابك في التيك توك، أو أعطيني حسابك في الانستغرام، فيحس الطفل أنه شوي معزول. يعني
2: صح.
1: هذا التحدي مستمعين الكرام، يعني كيف تتعاملوا معه بحيث أنه فعلا مثل ما قالت مشاعر في بداية الحلقة أنه ابني أو بنتي ما تحس بالعزلة أو نوع من الحرمان؟
2: خلينا نعرف أكثر ونستقبل من مستمعينا الاتصالات على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب عودة لي كريم، مشاركات الأصدقاء، اتصال جديد.
4: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله، هلا وسهلا، سعد صباحك.
4: معكم أبو محمد.
1: هلا وسهلا يا أبو محمد، حياك الله.
4: الله يعني.
1: تفضل يا أبو محمد.
4: أنا قبل ما أبدأ وشارك، ترى أستفيد يعني فائدة كبيرة من بعض المتصلين.
1: لا معلش، بس عيد لي النقطة هذه، كان صوتك يقطع يا أبو محمد.
4: أنا أقول أستفيد فائدة كبيرة من بعض المتصلين، وخاصة باسم ورياض ومها، ويعني بعض اللي يعني بعض المستمعين اللي أحس إنهم شركاء النجاح.
2: شكرا أكيد إنك متابع لنا
4: والبرنامج أيضا.
1: تسلم يا أبو محمد، أكيد أحييك وأحيي كل المستمعين.
4: هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أنا ما عندي مشكلة يعني يبقى الجوال في يده.
2: أيوة.
4: عندنا في المجتمعات العربية يعني وخاصة بالذكر في المجتمع السعودي، إذا بكى الطفل قلنا له فكنا من بكائك ولا تفج روسنا وخذ الجوال.
2: طيب هل هذا الشيء صح ولا لا؟
4: لا هذا خطأ.
2: أيوة.
4: أنا درست في جانب اسمه الطب النفسي.
2: أوكي.
4: أنا درست أنا شخصية.
1: حلو.
4: الطفل لازم يكون في اليوم أقل شيء سواء كبير صغير، ما يهم العمر، أقل شيء ساعتين. أقل شيء
1: ولا يعني أكثر شيء تقصد؟
4: يعني الحد يعني

0: عندنا ساعتين، انت تجاوز 3 ساعات ما في مشكله.
1: هذا على الاجهزه الصحيه. اوكي،
0: سلامه العين وسلام سلامه الادراك والانتباه عنده، لان عندنا مشكله احنا ان
2: لا بس لحظه ابو محمد، انت تقول اقل شيء انه يكون يعني مع الجوال ساعتين، هذا اقل شيء ولا الحد الاعلى ساعتين؟
0: هي انا درسته في الطب النفسي ساعتين، ما لا يقل عن ساعتين. عند الادراك، عند الادراك والاشياء هذه يسبب لها امراض نفسيه بعدين مستقبلا، يسطر عليها اعراض مثل فرط الحركه.
2: حلو،
1: ايوه،
2: يعني ما يتجاوز الموضوع ساعتين. اوكي،
0: الأجهزة الإلكترونية والألعاب، حتى يعني إذا تتذكرون تقريبا قبل 5 سنوات 6 7 سنوات صارت على مستوى العالم في أحد الألعاب بدون ذكر، يعني صارت مشاكل كبيرة.
2: حلو،
0: منها حالة انتحار
2: أكيد،
0: وهذا كله بسبب ترى الجوال وسبب البلاي ستيشن وزي ما يقولون الخرابيط دي.
2: جميل،
1: أشكرك.
0: الأفضل من وجهة نظر علمية
1: شكرا يا أبو محمد، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: شكرا لك، هلا وسهلا.
1: ناخذ اتصال جديد، فقدنا الاتصال. يعني أبو محمد قال أنه ما يتجاوز ساعتين، وأيضا علشان هذا الشيء ممكن يسبب آثار جانبية للطفل زي فرط الحركة، تشتت الانتباه وغيرها. أيضا في ألعاب ممكن تأثر تأثير سلبي على الطفل وعلى شخصية الطفل.
2: صحيح.
1: ناخذ اتصال جديد.
3: ألو. أيضا في ألعاب ممكن تأثر سلبي على الطفل وعلى
4: ألو.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
4: صباح الخير.
2: صباح النور، هلا وسهلا. توطينا صوت الراديو، تسمعيني من السماعة لو تكرمتي.
4: سم، هذا انا السماعه.
2: هلا وسهلا،
1: هلا. ام فيصل صح؟
4: ام فيصل.
1: ايوه،
4: يا مرحبا فيكم، وبرامجكم مفيده.
1: الله يسعدك يا رب.
4: والله اثرني الموضوع الاطفال، وخصوصا مجتمعنا. اذا بك الطفل تعطيها الجوال تعطيها بدون مراقبه.
1: أيوة.
4: بس
2: نبيه يسكت، بس
4: ركبوا لأطفالهم نظارات عاد يشوفوا من عيونهم. هذه واحدة. ثانية، ألفاظ نابية، ألفاظ قذرة، الله يكرمكم، يقولونها على بعضهم من خلال ما يشاهدون الجوال.
2: جميل.
4: فالمفروض الأم تراقب. حلو. من يوم أم ساعتين 3 ساعات هذا دمار.
2: طب أم فيصل، وش الحل برأيك؟
4: الحل إن الأم المسؤولة الأولى عن أطفالها. وبعدين أيوه. ما يعطب 3 سنين 4 سنين أطفال، يا حرام لابسين نظارات.
2: طيب كم العمر المناسب يا أم فيصل؟
4: ها؟
2: كم العمر المناسب اللي ممكن أعطي طفلي أو خليه؟
4: لا ما يعطى أبو 3 سنين 5 سنين. يعني إذا بلغ يعني 14 سنة 15 سنة مع ملاحظة الأم واسمع تشاهده قدامي. طبعا بتقولون هذا ممل، لكن صالح الأطفال حتى أولا يعني يشترط عليهم. إذا بغيت وإذا نجحت أنا أخليك تتفرج.
2: جميل.
4: يصير مثل المنوة، مو تسيب بيد الطفل.
2: يا سلام عليك.
4: أحنا كل طفل كنا بدأ يلا كبار بعضهم ناس لابسين نظارات، فرانية أشفق على أسر 5 أطفال 3 أطفال يلبسون نظارات من ضعف البصر.
2: جميل جدا.
4: وفي فرط حركة وفيها الكلمات غير لائقة مع بعضهم.
2: أيوة.
4: وفي مضاربات بعض بعض، واحد يقول أنا شفتها بالمدرسة تضربنا، لكن نسيت أخذ السكين معي مثل خوينا. يا
2: ساتر
4: اللي
2: يا ساتر.
1: أيوة.
2: جميل جدا، يعطيك العافية. أيوة. أم فيصل، سعيدين جدا بهذه المشاركة، شكرا لك وصباحك سعيد.
1: شكرا يا أم فيصل.
4: عيالنا وأنتم والله نبراس.
2: تسلمين.
4: إثارة المواضيع المهمة.
2: تسلمين. شكرا لك.
4: موضوع مهم.
2: يعطيك العافية أم فيصل.
4: مسؤولة بالدرجة الأولى عن مراقبة بناتها ومراقبة البنات.
2: حلو.
4: البنات والعيال.

0: جميل. البنات ركزوا.
1: جميل جدا، يعطيك العافية أم فيصل، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد يا رب.
2: يعني مستمعينا ايش رأيك؟
1: والله في نقطة ترى جدا

0: هي إني أعطيه جوال بصرف النظر أيوه. عن عمره عن المحتوى بس أبيه يسكت.
1: أي
0: طيب برأيكم مستمعينا وش البديل؟ طيب يعني خصوصا عندنا مثل ما ذكرنا أنه في نقطة المقارنات بكثرة بين الأطفال.
1: أيوة.
0: وفي بعض الأهالي أنا كمان ما لومهم مشاعل يعني ما يبغى يحسس ولد أنه محروم من شيء أو أنه أقل من أقرانه
1: 100%.
0: فبالتالي أنا ألبي له هذه الرغبة
1: 100%. يعني خصوصا أنه أوكي الحين الأعمار اللي ذكروها متصلين مثلا أبو باسم وأم فيصل أنه 14-15 سنة، ماجد أنت الحين تشوف الطفل اللي بأول متوسط أو بسادس ابتدائي كبير كبير كبير، يعني ما تقدر تقول له لا يصير عندك جوال مثلا.
0: صحيح.
1: خصوصا انه اللي زملاء اللي باول وثاني وثالث متوسط كلهم عندهم جوالات
0: اكيد،
1: فهو كيف حتكون شخصيته بينهم لما يقول لهم والله انا اهلي مو عاطيني جوال، اذا كان هو الوحيد اللي بالفصل الدراسي ما عنده جوال
0: او مثلا الحسابات
1: او ما عندي سناب او ما عندي سوشيال ميديا. لأنه أصلا حتى لما يلعبوا بأوقات فراغهم مثلا يكونوا هم قاعدين يكلموا بعض على أحد التطبيقات وقاعدين يلعبوا بلاي ستيشن أو هذا، فأنه إحنا لو ما أعطيناهم الأجهزة المنطق يقول لا تعطوهم الأجهزة، والطب وعلم النفس وكل شيء يقول لا تعطوهم، بس لو ما أعطيناهم كمان ممكن يأثر عليهم بشكل سلبي.
0: صح، الواقع يخالف
1: أيوة. فما يعني خلينا نعرف أكثر من متصلينا، نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور، السلام عليكم.
0: عليكم هلا السلام
2: وسهلا. معكم سليمان العليان.
0: هلا وسهلا يا سليمان، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: تفضل يا سليمان.
2: والله موضوع جدا شيق صراحة.
0: تسلم.
2: لأن هذا مجتمعنا يعني، وهذا للأطفال هم الجيل المستقبل. بس للأسف أنه إذا كانوا القدوة الآباء هم اللي جالسين على جوالاتهم، فالطفل هو يشوف القدوة إيش اللي مين اللي جالس طول الوقت يعني على الجوال أو كأب وأم. تكوينة الطفل بالأساس تكوينة استكشافية.
1: أيوة.
2: وتكوينة حركية، يعني يبغى يتحرك يبغى استكشف. السؤال هنا هل مستعد الأب والأم أنهم يعني يقضي وقت مع أطفاله في اللعب وفي لعب الحركي طبعا.
1: أيوة.
2: وانه يخليه يستكشف ويقعد يتفضله ويجاوب على أسئلته، ولا زي ما تفضلوا السابقين انه ارمي الجوال بس وافتك من الموضوع، الى درجة انه ايش يوصل لمرحلة الطفل انه يبدأ يعني يسوي حركات يعني صياح وصراخ إذا ما أعطيته الجوال يعني.
1: أيوة.
2: بمعنى أصح هو طفل سنتين ثلاثة أنه هو يقعد يصايح ويقعد على الأرض ويمسح الأرض. فهنا أيوة. الموضوع يعني أنا لاحظت في الأسواق وفي الملاهي يعني والحدائق أن الأغلبية يا تاركوا مع الخادمة يا تاركوا أيوة. يلعب الحاله وكلهم جالسين على جوالاتهم.
1: طيب
2: فما في أحد أنه جلس مع عياله، لأن هذا وقت الاستثمار، هذا وقت التعليم، هذا وقت أنك أنت إذا أنت ما جلست معهم الآن هل أنت معقول
0: طيب.
2: تجلس معه وعمره 18-19 خلاص هو بيتفرغ لحياته.
0: طيب سليمان ممكن ممكن أحد يسمعنا الآن
2: ممكن أحد يسمعنا الآن
0: يقول طيب أقرانه كلهم معهم جوالات، أقرانه كلهم يعني عندهم حسابات في السوشيال ميديا.
2: أنا أتفق معك. على صعيد الشخصي أحاول أني يعني أبعد عن الأجهزة والسكريات والأمور هذه والأدين شوغر ولا
1: أيوة.
2: يروح عند الأقران القرايب في المجتمع زي حركة أنه عم ولا خاله يأخذ البقالة ويروح يشتري للي يبي.
1: طيب
2: هو طيب طفل، طيب هذا هو طفل، هذا مو بهنا السعادة. هنا السعادة أنك أنت تشتري للي تبي و 10 أشياء و6 أشياء.
1: كيف نحل هذا الموضوع؟ طيب
2: هو توه يعني لا يتقبل كالوري أكثر من 1200 كالوري باليوم هو كطفل، مجرد تعطيه شوكولاتتين هذه كم.
0: طيب.
1: أيوة بس كيف نحلها يعني نمنع مثلا يطلع مع خالة، نمنع يطلع مع مع مع أخوه الكبير، ولا نقول لهم يعني كيف نحل هذا الموضوع؟
2: والله أنا الحل اللي عندي إني أنا صرت يعني نبه اللي بياخذ عيالي صراحة لا تعطيهم أو لا تعطي جهاز، لا تشغل التلفزيون طول الوقت. يكون أصلا لو تلاحظون والجميع لاحظ سبحان الله

0: تركيز على الجهاز او تناديه تقول له يا ولد يا فلان يا محمد يا سلطان،
1: ما يرد،
0: ما التركيز يكون مشتت. أيوه. وركبي عليها او ركبوا عليها بعدين المستقبل يعني يصير خلاص، ورقبه والاصابع، فسبحان الله يعني الجسم يتأقلم. وانا المشكله فينا احنا كآباء، اجين اعيد واكرر، انه هو يشوف ان الاب والام طول الوقت على الجوال.
2: حلو.
0: فيحس انه هذا شيء يعني شيء مميز وشيء لازم.
2: والله جميل
0: عندي
2: الكلام هذا،
0: اهدافي.
2: جميل جميل يا سليمان، يعني حلوه فكره انك
0: حبيبي.
2: يا حبيبي تسلم، سعيدين جدا بهذه المشاركه. يعني جميل كلام سليمان، انه فعلا انا انوه حتى لو كان خاله او عمه.
1: ايوه.
2: انا ادري انه الدافع محبه مشاعر. أيوة. يعني وادري انك انت يعني حاب ولدي وكذا، ولكن انا عندي سيستم او نظام معين رجاء يعني لا تخرب لي. ف يعني المشتريات الفلانيه هذه ممنوعه.
1: اي
2: المقتنيات الفلانية كذلك ممنوعة، الأماكن الفلانية هذه ممنوعة. فأنا أحط رولز واضح من البداية عشان لا أحرجك ولا تحرجني أنت.
1: بس
2: بعد
1: ما هذا في ناس ما ترد ترى.
2: بالضبط. يعني
1: ليش مصعب الحياة، مصعبها على ابنك ما أدري إيش، ويصر ويروح وياخذ ابنك من وراك ويشتري له.
2: بالضبط.
1: يصير الموضوع زي كأنه تحدي.
2: يعني أكيد كل واحد فينا عنده مثلا خال أو خالة. أي. أو عم أو عمة،
1: ويعملوها من دافع الحب.
2: أي بالضبط.
1: بس بس ما يعرفوا هم انه انت انه هم قاعدين يهدموا شيء انت صار لك ايام طويله وشهور طويله قاعد تبني.
2: صحيح. اتصال جديد. صباح الخير.
3: الو.
2: اهلا وسهلا.
3: الو.
2: حياك الله.
3: اهلا. صباح النور.
2: اهلا وسهلا. تعرف باسمك.
3: الله يحييك. معكم ايمان.
2: حياك الله يا ايمان، اهلا وسهلا. تفضلي يا ايمان.
3: حياك يا رب. خلينا نتفق على النقطة معينة، يعني بحكم تجربتي الوقت الحالي مو بس الوالدين اللي يربون. عندك الوالدين والمجتمع والسوشيال ميديا، صاروا هم كلهم شريكين في التربية معك. مهما حاولت انه انت يعني تحط نظام الا ما يجي شيء بيخرب النظام. فانت تضطر كوالد انك تتنازل عشان نفسية الطفل. الطفل إلين الابتدائي تقدر تسيطر عليه، ممكن يعني الساعة 7 ينام، الساعة 8، لكن من يبدأ يدخل متوسط وخصوصا قدرة المراهقة يكون شوي صعب إنك أنت تسيطر عليه.
1: أيوة.
3: مخصوص أيوة لاستخدام السوشيال ميديا عموما.
1: فإيش نعمل إحنا هنا بالحالة هذه؟
3: أيوة هذه النقطة، إحنا دائما نقول يجلس ساعة ولا ساعتين. طيب أنا في الوقت الباقي شو حسوي فيه؟ وش الحلول البديلة اللي أنا سويتها له؟
2: حلو.
3: أوكي أنا جيت وسحبت الجهاز من ده، إيش المتاح؟
1: ممكن مثلا يساعد بتنظيف البيت، ممكن.
3: أيوة.
1: يدخل مع أمه للمطبخ،
3: ممكن يكون مثلا زي
2: سلام.
3: دائما أيه. الأولاد دائما يكونوا مثلا في رياضة، مثلا أكاديميات الآن متاحة، النوادي الكثير، نوادي الرياضة متاحة وبسعر رمزي.
1: أيوة.
2: بس برضه يعني إيمان الشراكات. إيمان ممكن أحد يعني من الأهالي يسمعنا يقول لك طيب أنا والله شركته حتى في النادي مثلا أو بين أقرانه أو في الجمعات العائلية، يعني مثل ما قال سليمان يقول يعني في أقرانه مثلا تكون بينهم مقارنات كبيرة، يعني واحد مثلا بعمر 5-6 سنوات أو 7 سنوات عنده حسابات في السوشيال ميديا ويسأل مثلا ولدك أو بنتك وش حسابك مثلا، فالولد هنا يحس بأنه مختلف أو يشعر بنوع من الحرمان.
3: صحيح. هذا اللي أقول لك أنه حتى المجتمع يربي معاك، اللي حوالينا برضو قاعدين يربون معاك، يا بيخربون يا راح يصلحون. هو لا ضرر ولا ضرار، الولد أعطيه هذه الأشياء متاحة ولكن بحدود، أنه ما ينجرف معاها تصير هي الحياة اليومية له.
2: حلو.
1: جميل جدا يا إيمان، نشكرك جزيل الشكر.
3: بالمقابل يكون في شيء حلول بديلة، أنه أنا أحاول أبعده أنه ما يكون 24 ساعة جالس مع الجهاز وأصدقاء كلهم أصدقاء افتراضيين.
1: أيوة.
3: ترى نقطة جدا يعني أنا لاحظت يعني جربتها، ترى صعب أنه الولد بعدين يبتعد عنهم مع أنه أصدقاء افتراضيين.
1: أيوة. أيوة. يعني حتى يصير كمان ما عنده مواهب اجتماعية لما يقابل ناس حقيقيين

0: أبداً أبداً.
1: أيوة
2: يعطيك العافية.
0: حياته خلاص مكرسها وكل ما كبر الموضوع يزداد سوء.
2: جميل، شكرا لك يا إيمان، يسعد صباحك، سعيدين جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا، حياك الله. طيب نذكركم مستمعينا الكرام بسؤالنا التفاعلي، هل نحن فقط من نربي أطفالنا ما أصبحت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل في تربيتهم؟ تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح.
1: وناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الخير أختي مشاعل.
1: يا أهلا يا بشير.
3: الثاني أخوي ماجد.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
3: كيفك بشير معي؟
2: بخير. هلا وسهلا. الله يحفظك يا بشير.
3: أنا عم بلاحظ إنه أكثر الناس بيحكوا هلا عن الجوال، بس يمكن نسيوا إنه في السمارت تي في اليوم، في اللابتوب عندهم. أيوة. بيد الأطفال. ففي برامج اصلا سوشيال ميديا مفتوحه للاطفال، واللي بخوف اكثر منها الدعايات اللي بتطلع بين الشغلات اللي بيشاهدوها الاطفال. يعني اكثر من مره انا الاحظ في دعايات مخله بتطلع بين الفيديوهات اللي بيحضروها او الريلز السريعه. وهذا موضوع خطير جدا.
1: طيب.
3: الشغلة الثانية كمان، أنت إذا بدك كمان تراقب أطفالك بدك تراقب مين أصحابهم على السوشيال ميديا. يعني ممكن في ناس تكون متنكرة أو كبيرة داخلة باسم أطفال أو داخلة باسم، فأنت كمان بدك تكون حذر بالموضوع هذا وتعرف أصحابهم وتتأكد أنه بيعرفوهم شخصيا. مش أنه صديق افتراضي أنت ما بتعرفه ولا بتعرف مين أهله. هذا كمان موضوع خطير جدا، لازم الأهل يتنبهوا عليه.
1: طيب بشير، بس ما تحس انه مثلا لما انا اشوف بعض الامهات لما اقول لها انه انتبهي على ابنك من هذه اللعبه او انه امسكي جواله دائما وفتشي فيه وكذا، تقول لا انا واثقه فيه، حتى لو كان عمره 4 سنين تقول لا انا واثقه فيه وما احب اتدخل.
3: بتحاول جهدها انها تضبطهم. أيه. تحاول جودة عاملة لهم البرنتال كنترول وتعطيهم ليميت تايم ديلي، يعني ما بيفتح التليفون إلا من عندها تعطيهم أكسس عليه.
1: أيه.
3: بس حتى لو يعني في ألعاب مثلا أنه ما بدي أذكرها هون، ممكن إنها فيها خاصية تشات، يعني تدخل. أيه. ناس غريبة. صح. تحكي معهم.
2: صح.
3: وهذا موضوع خطير، يعني هذا الموضوع اللي حاب أحكي لكم عنه. يعني هذا موضوع جدا خطير.
2: جميل، يعطيك العافية بشير، سعيدين جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد يا صديقي.
3: أهلا وسهلا،
2: حياك الله.
3: أهلا.
1: مع السلامة.
2: في هذه النقطة كمان مهمة اللي قالها بشير، ترى يا جماعة الخير ألعاب الفيديو جيمز بشكل عام ترى تغير مفهومها عن السابق. السابق كانت حكر للأطفال فقط.
1: أيه.
2: اليوم أصبحت للأطفال وللكبار.
1: صح.
2: وخلف كل لعبة أو في منشور اللعبة تجد التصنيف العمري لل.
1: أي. ولا أحد يطالع، يعني قليل اللي طالع.
2: فأغلب الألعاب اللي دارجة يعني. أي. واللي ضاربة واللي كذا تكون فوق 18 سنة، تتفاجأ أنه مثلا تلاقي فيها أطفال أصغر من كذا
1: أو فوق 16 مثلا.
2: أو فوق 16 هي لها تصنيف.
1: أي. بس تلقى أنه كل اللي قاعدين يلعبوها أعمارهم 11، أحيانا تكون أعمارهم 5 و6
2: فعلا. صحيح.
1: وصارت مكان ماجد يدخلوا منه البعض علشان يتصيدوا الأطفال.
2: بالضبط بالضبط.
1: يعني
2: هذه
1: صارت
2: نقطة
1: مدخل. أيوة.
2: هذه نقطة جدا مهمة في مسألة اللعب أونلاين، يعني مثل ما قال بشير يجب أن يكون هناك أكيد رقابة كبيرة من الأهل. يعني سؤالنا اليوم مستمعينا، هل نحن فقط من نربي أطفالنا أم أصبحت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل في تربيتهم؟ هذا هو سؤال التفاعلي في برنامج سبع الصبح، نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع على الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: إذن مستمعينا مكملين معاكم في حلقتنا لليوم، وفي هذه الساعة التفاعلية نستقبل فيها اتصالاتكم. شاركونا تجاربكم وقولوا لنا هل إحنا بس اللي نربي أطفالنا أم صارت الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تتدخل بتربيتهم كمان؟ وكيف نحمي أطفالنا من التعرض لمعلومات ومشاهد

0: ما تتناسب مع مبادئنا ولا تتناسب مع طرق تربيتنا بدون ما نحسسهم بالحرمان.
1: كمان مستمعين الكرام، كيف تتعاملوا مع موضوع المقارنات؟ يعني أنت من الناس اللي حاط مثلا هدف أو عمر معين، بعد كذا راح تسمح لابنك أو بنتك بأنها تدخل عالم السوشيال ميديا أو تقتني جهازها الخاص، ولكن ربما تتعرض لمقارنات من أقرانها أو أقرانه، يعني عيال خالة عيال خالته من نفس عمره عندهم هذه الأجهزة، فيجيك طفلك يقول لك طيب فلان والله عنده، والله صاحبي في المدرسة عنده، صاحبي أكثر من مرة يسألني مثلا ليش ما عندي حساب سناب شات.
0: أيوة.
1: كيف تتعامل مع مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الطلبات؟
0: طيب، في مستمعينا دراسات ومقالات عديدة منشورة تخص هذه يعني هذه المشكلة أو هذا الموضوع. في تناقش الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كيف صارت الشاشات جزء من البيئة التربوية الحديثة، وتشير أيضا لأنه الأطفال ما يتعلموا فقط من المحتوى التعليمي اللي يشوفوه على الأجهزة اللوحية أو على الهواتف، بل أيضا يتعلموا صاروا من الشخصيات اللي يتفرجوا عليها والمؤثرين كمان اللي يسمون بالمؤثرين أو الانفلونسرز وطريقة التفاعل اللي يشوفوها يوميا، فيصير تصير البنت تتكلم أو تتعامل زي الانفلونسر الفلانية أو زي المشهورة الفلانية، أو يصير الولد يتعامل زي الشخصية الفلانية اللي هو يشوفها ومعجب فيها ويتابعها حتى ينتقي نفس الألفاظ ويتكلم بنفس الطريقة.
1: صحيح.
0: الغريبة اللي أهل البيت وأصحاب البيت أصلا ما يتكلموا فيها.
1: في النقطة هذه مشاعل كانت عندنا إحنا في السابق مع الشخصيات الكرتونية.
0: أي.
1: بس كانت شخصيات يعني ممكن هادفة أكيد في كثير من الأحيان، فالآن الموضوع كبر.
0: أي يعني كنت تتكلم بالفصحى، تتكلم كلمات كذا تكون خفيفة الدم، الحين لا، تلقى ابنك يتكلم معك بلهجة غريبة ما قد حكيته فيها بالبيت،
1: يقول لك زي فلان،
0: والله متعلمها من المسلسل الفلاني أو من
1: الشخصية الفلانية.
0: فشيء جدا غريب. الأكاديمية الأمريكية تؤكد أنه العامل الأكثر حماية للأطفال مو حظر التكنولوجيا بالكامل، وإنما وجود علاقة قوية وحوار مستمر بين الطفل وبين الوالدين، وكمان توصي بإنشاء قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة داخل المنزل، وكمان مشاركة الأطفال باللي يشوفوه علشان نفهم طبيعة المحتوى وتأثيره عليهم.
1: جميل، هذه نقطة جدا مهمة. يعني فعلا في السابق تتذكر يوم كنا نتابع أفلام كرتون،
0: أي
1: تابع نتأثر بشكل كبير.
0: أيوة.
1: كلنا نبغى نكون ذلك البطل أو بطل الشخصية. أوه. أو بطل في الكرتون، ونتهاوش مثلا، لا أنا ذا، لا أنت ذا، ففعلا ونقلد. صح. الحركات. أيوة. يعني نقلدها بشكل كبير، الألفاظ، اللزمات في بعض المشاهد.
0: أيوة.
1: بس كان يعني وقتها هي موجهة للأطفال.
0: أيوة.
1: الآن مع السوشيال ميديا أصبح الموضوع عالم مفتوح.
0: أيوة.
1: يعني فعلا ممكن طفل أو يعني ابنك أو بنتك يعني بتتابع شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا فتقلد كل الحركات، بتتقمص. صح. هذه الشخصية، فيعني تحدي كبير على الآباء والأمهات.
0: كان بالأول الشخصيات اللي إحنا ممكن نشوفها ونقلدها شخصيات إحنا عارفين إنها كرتونية وإحنا عارفين إنها مو حقيقية أصلاً. يعني مثلاً أنت فجأة تقرر إنك أنت تصير النمر المقنع جوا البيت
1: مثلاً،
0: أو الكابتن ماجد.
1: هذه يا من جلدنا عليها صراحة.
0: فأنت عارف إنه هذه الشخصية مو حقيقية. بس لما أنا الحين بنتي أو ابني يقلدوا إنفلونسر معين، هم شايفين أنه هذا إنسان حقيقي من لحم ودم، وشايفين أنه هو كذا يتعامل لما يطلع مع الناس أو يتعامل مع النادل بهذا الطريقة أو يسوي مقلب بأخوه بهذه الطريقة، وأشياء ممكن تكون مؤذية.
1: صحيح.
0: فأنت تحس أنه هذا الشيء طبيعي كل البشر يسووه. لا، إحنا أول كنا نقلد شخصيات كرتونية إحنا عارفين أنها مو حقيقية، ما لها وجود، ولو كان في لها تأثير ممكن كان تأثيرها يكون نوعا ما إيجابي. يعني يتعلم

0: تعلمك مبدأ معين، تعلمك شيء معين، تخليك مرهف الإحساس أكثر. يعني
1: صحيح.
0: يا ما بكينا مع
1: فعلا
0: مع عدنان ولينا ومع غيرهم،
1: عدنان
0: يعني
1: ولينا، جريندايزر، يعني يعني أفلام كثير. طيب السؤال لك أنت عزيزي المستمع، يعني كيف تتعامل مع مثل هذا النوع من التأثر؟ يعني أوكي، تأثر الطفل بأفلام الكرتون يعني مبرر نوعا ما، لكن لما يكون متأثر فعلا بشخصية مشهورة ويتابعها من السوشيال ميديا، أنت كيف ممكن أنك تتعامل مع مثل هذا النوع من التأثر؟ أكيد لكل اللي حاب يشارك معنا نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع، ونذكركم بالسؤال: هل نحن فقط من نربي أطفالنا أم أصبحت الأجهزة وسائل التواصل تتدخل بتربيتهم؟ أكيد نسعد بمشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: مكملين معاكم مستمعينا، وسؤالنا لهذه الساعة: هل نحن فقط من نربي أطفالنا أم صارت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل بتربيتهم؟ وكيف نحمي أطفالنا من التعرض لمشاهد وأشياء ما تتناسب معانا ولا مع بيئتنا ولا مع طرق تربيتنا بدون ما نحسسهم بالحرمان؟ ناخذ اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
3: والله
1: حياك الله، تعرفنا باسمك؟
3: ملاحظة واللي تشاهد كثرة يعني.
1: طيب تعرفنا باسمك؟
3: شايع الدوسري. شايع الدوسري.
1: شايع الدوسري، هلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا حبيبي.
3: الملاحظة المنتشرة، أنا أقول لك منتشرة يعني في المجتمع، هي أن الأمهات من أعمار سنة يمكن وأقل يعطون الجوال الأطفال علشان يلهون عنهم، يدلهون عنهم، يسكتون. هذه لما تشوف الحالة هذه صراحة تبكي. إيش التصرفات؟ ليش التصرفات هذه؟ بأي حق يعني تخلي الطفل بهالمرحلة وفي هالسن، خصوصا في هالسن الصغيرة من سنة وما فوق، تعطيه يعني جوال عشان يسكت عنك، أو يسكت ما يصيح، أو يسكت ما يتكلم، أو ما يزعجك، أو كذا.
0: أي.
3: في مرة من المرات كنت أنا في المستشفى في الطوارئ، صدق. أي. يعني بقول لك حالة. كان عندهم طفل، مدخلين طفلهم المستشفى.
0: أيوة.
3: ومستحيين من الدكتور ومستحيين من المستشفى أنهم يعطوه الطفل هذا الجوال عشان يسكت من الصياح.
0: أيوة.
3: في المجنسي كل ما أخذوه منه فزع الطفل، قام يصيح ويصرخ.
0: أيوة.
3: وكل ما أعطوه إياه سكت. شوف كيف وصل بنا الحال. بس أنا حبيت أنقل الملاحظة يعني.
1: طيب رأيك وش الحل يا شايع؟
3: الحل التربية الأمهات والآباء.
1: بس صار فيه تحدي يعني، صار برضو يعني المغريات كثير والمقارنات كثير.
3: بس الطفل في سنة ما يعرف يفكر، ما له تفكير ولا عنده تمييز، كيف أعطيه طفل في سنة؟
0: ممكن يا شايع
3: ممكن
0: الناس أحيانا صارت كمان تنحرج يعني من الناس اللي قاعدين بالانتظار، أنه أنا ممكن أحد يكون تعبان أو مصدع، فأنا ما أبغى ابني بصياحة يزعجه. يعني صار الموضوع أحيانا حتى ضغط نفسي على الأم والأب.
1: صحيح.
0: أنت قلتها أنه هم كانوا كل ما يسحبوا منا الجوال يبكي، فهم يتوتروا فيروحوا يرجعوا الجوال، يعني هم ما يبغوا يعطوه. أحيانا المجتمع
3: يوصل بها الدرجة. من السبب اللي خلاه يوصل فيها الدرجة؟ من السبب الأم والأب.
0: أي.
3: عودوه شيء، تعود، وعلى التعود.
1: جميل.
0: أيوة.
3: على التعود.
0: جميل جدا يا شايع، نشكرك جزيل
1: لك.
0: الشكر
1: وجهة نظر
0: على
1: جميلة
0: على مشاركتك معنا.
1: هلا وسهلا، حياك.
0: إلى اللقاء.

0: طيب يعني والله هذا يقودني للسؤال، وإن كان في الدقائق الأخيرة بس ودي أسمع من مستمعينا، هل فعلا صار الموضوع يعني استسهال من الأهل؟ مثل ما ذكر شاي يعني طفل، ذكرنا القصة في أحد المستشفيات في الطوارئ، أنه طفل عمره سنة يعني أنا مش قادر أسكته إلا بحصوله على الجوال.
1: ماجد أحيانا الموضوع ما يكون استسهال، يعني شوف كمان علشان ما نظلم الأهل كثير. أكيد هذا الموضوع ممكن يكون قلة، كيف أقول لك، مو قلة يعني، ممكن يكون قلة إدراك من الأم أو الأب، بس أحيانا الأم والأب يبغوا يطلعوا، يبغوا ابنهم يطلع معاهم على مكان عام، يبغوا يروحوا على مطعم، فتلقى أول ما يبدأ الطفل يئن أو يطلع أصوات أو حتى يلعب أو يمسك الشوكة والملعقة ويصير يخبط وكذا، تلقى كل الناس قاعدة تطالعهم بنظرات غريبة، وأنه زي اللي سكتوا ابنكم، إحنا طالعين ننبسط،
0: فيها نوع من الإحراج،
1: وطالعين نستمع لإزعاج طفلكم. فهم شوي شوي يبدوا ينحرجوا، شوي شوي يصيروا أنه أوكي خلاص خذ الجهاز بس واسكت علشان الناس ما تتضايق، خصوصا في الأماكن اللي فيها زحمة زي انتظار المستشفيات زي المطاعم. ممكن الناس تقول أنه والله إذا عندكم أولاد ليش تطلعوا على مطعم؟ فالأم والأب ينحرموا أنهم يطلعوا 5 أو 6 أو 7 سنين بس علشان الناس ما تقول إذا عندكم أولاد ليش تطلعوا على مطعم،
0: أو منعا للإزعاج. أيوة. مثلا أو الإحراج، فبالتالي أنا استسهل الطريقة هذه أني أنا أعطيه جهاز ويسكت. فعلا وجهة نظر. إذن مستمعينا الكرام، هل نحن من نربي أطفالنا أم أصبحت الأجهزة ووسائل التواصل تتدخل بتربيتهم؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في برنامج 7 الصبح، وفي كثير من الأصدقاء يعني في مشاركاتهم اليوم يعني حطوا اللوم على الأهل، أنه الأهل أصبحوا أنه يستسهلوا موضوع أنه أنا أعطي ابني أو بنتي الجهاز بس عشان يسكت، وكأنه أول الحلول والحل الوحيد في هذه المشكلة. أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100 100، وكذلك على الواتساب على الرقم 0566262062.
1: في مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقنا أبو ناجي، يقول صباح الخير، إذا أردنا أبعاد أبنائنا عن بعض سلبيات التواصل الاجتماعي فالبديل ليس العزل الكامل، بل أن نقدم لهم بدائل مفيدة مثل القراءة والرياضة والهوايات والأنشطة العائلية مع تخصيص وقت للحوار معهم. فالطفل إذا وجد اهتمام وبدائل جميلة في البيت ما رح يبحث عن البديل في العالم الافتراضي.
0: جميل.
1: وهذه نفس النقطة اللي قالتها إيمان كمان.
0: أيضاً.
1: إيش البديل يعني؟
0: جميل. وأيضاً أبو عبد الله يقول أنا أشوف أن التربية، وهذا اللي كنا نتكلم عنه مشاعر، يقول أنا أشوف أن التربية الحين بيد الأهل، لكن بصراحة المنافسة صارت أصعب بكثير. يقول زمان الطفل يسمع من أبوه من أمه ومعلمة، اليوم يسمع من اليوتيوب من التيك توك والألعاب والأصدقاء. لكن بصراحة المشكلة مش بالأجهزة نفسها، المشكلة إذا تركناها تربي بدالنا. الطفل إذا جلس ساعات طويلة الحالة قدام الشاشة طبيعي بيتأثر أكثر بالمحتوى اللي يشوفه، بيتأثر فيه أكثر من كلام أهله.
1: صحيح.

طيب مستمعينا، كمان نرجع للمقالات والدراسات المرتبطة بالموضوع. تناقش دراسة منشورة بيو اس سيرجن جنرال التأثيرات المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. وتشير الدراسة هذه لأنه التعرض المستمر للمقارنات الاجتماعية والمحتوى غير المناسب ممكن يؤثر على الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى بعض الفئات العمرية. تؤكد الدراسة أيضا أنه الاستخدام المعتدل والموجه يختلف تماما عن الاستخدام المفرط وغير الخاضع للرقابة، وتشدد على أهمية دور الوالدين في تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي بدل ما نتركهم يواجهوه لوحدهم. وهذه نقطة مهمة ماجد، أنه

0: أنا أعلمك أنه أوكي خلاص الحين الأجهزة صارت لابد منها، فأنا أعلم ابني كيف يتعامل معاها بدل ما أحرمه منها.
1: أكيد
0: أيوة
1: أكيد بالضبط. يعني هذه نقطة جدا مهمة وجميل، يعني لما يكون في حوار
0: صح،
1: بينك وبينه، لما يشوف أي شيء غريب أو موضوع مثلا يخالف القاعدة اللي أنت ربيته عليها ويجي يسألك،
0: أيوة،
1: ترى هذا مؤشر جدا إيجابي، هنا ممكن أنت تطمن.
0: يحس نفسه أنه هو أذكى من المحتوى اللي قاعد يشوفه، أنه إيش هذا الشيء اللي أنا شفته ترى مو صح. بينما إذا أنت منعته يصير يحس أنه لا، أنا كل شيء قاعد أشوفه بهذا الجهاز صح. أيوة
1: صحيح.
0: إذن مستمعينا، سؤالنا لليوم يقول هل نحن فقط من نربي أطفالنا أم صارت الأجهزة وسائل التواصل تتدخل بتربيتهم؟ في الدقيقة الأخيرة رح نحب أنه إحنا نستقبل مشاركاتكم على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: في مشاركة أخيرة وصلتنا من أبو محمد يقول أنا أتفق مع مشاعل، يقول أنا ضد المنع الكامل، طبعا يقصد الدراسة اللي ذكرتها، يقول كل ما منعت الطفل أكثر صار فضوله أكبر. يقول الأفضل أن نكون موجودين معه ونعلمه وش الصح وش الغلط، بالنهاية هو بيطلع أو عفوا بيطلع للعالم وبيشوف أشياء مختلفة عن اللي تربى عليه، وما نقدر نعزله للأبد، الأهم أن يكون عنده وعي وقدرة يميز بنفسه.
0: جميل جدا، ويا ريت يكون عندنا وقت نستقبل المكالمة الأخيرة في ثواني، يعني في أقل من دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير. هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا،
3: ممكن أشارك معكم؟
1: حياك الله، تعرفنا باسمك؟
3: أبو فيصل من جدة.
1: هلا يا أبو فيصل، حياك الله.
0: أبو فيصل بس بليز في أقل من دقيقة لأنه وصلنا لنهاية ساعتنا التفاعلية.
3: طيب، أول شيء يعني لابد لابد لابد أن يعرف أي واحد الوالدين إنه ابنك هو عزيز عندك، ما هو عزيز يعني 100% بشكل كبير عند غيرك، هذا لازم تعرف. وحياة الناس العامة، الساحة العامة للبشر هي ليست ملعب لابنك حتى تفك ابنك، يعني زي ما نقول بالعامية على كيف. أنا لي تجارب مع أولادي، الآيباد كان مشكلة كبرى بالنسبة لهم، لكن لما قننت موضوع الآيباد أصبح يعني موضوع ثانوي. ممكن أن نستخدم الجهاز التلفزيون الكبير في الشاشة على الجدار مثلا في مكان بعيد، حتى الولد يقدر أو البنت تقدر تشوف الطالع فيها في الصالة في المجلس في مكان كبير،
1: سلام،
3: حتى يكون الموضوع يعني بالنسبة لهم سهل. أيضا من تجربة العيون، الشاشات الصغيرة الجوال سوت مشاكل للعيون، يعني صار يرمش بشكل سريع، معروف طبيا أنه هذه من مشاكل الشاشات، يشد الأعصاب إذا كان يمسك في لعبة في الآيباد، فهي على التعود. منعت الأطفال من هذه المواضيع خلاص يتعود عليها، يوم يومين ثلاثة أيام يبكي ساعة ساعتين، يوم يومين خلاص يتعود، يصير يعني أمنية حياته لما تعطيه كأنه أعطيته جائزة مدة نص ساعة أو ساعة باليوم بالكثير، ويرجع هو خلاص مرة ثانية لأنه يحسب حساب يومين ثلاثة أمس عشان تعطيه مرة ثانية، هي على التعود. الموضوع المهم هو الأولاد يعني التربية هي مهمة، يعني الناس حياة جميل. الناس ليست ملعب أو ساحة لابنك حتى تفك على كيفه أنه يلعب أو يكون لا خلي هذا ابني، لا لا خليه صغير، لا لا أيوة. في حدود معينة، إذا كان ابنك يعني ما عند السيطرة عليه فأصنع يعني مساحة خاصة للابن، يعني هذه ملاحظات سريعة وبسيطة. وجزاكم الله خير.
0: جميل. شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية يا أبو فيصل، و شكرا لك على هذه المشاركة. وبمشاركة أبو فيصل نكون وصلنا يا أصدقائي لختام هذه الساعة من برنامج 7 الصبح. لا زال لدينا المزيد في ساعتنا الثانية والعديد من المواضيع في انتظاركم، لنا وقفة الآن مع عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي.

0: وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار. بيان باكستاني قطري يؤكد أن المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا. إيران وأمريكا تتفقان على إنشاء خلية لخفض التصعيد ولضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان. ضغوط أمريكية تدفع نحو انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان. في الأخبار أيضا نقلا عن البحرية الأوكرانية، حريق في سفينة شحن بالبحر الأسود جراء هجوم روسي. اقتصاديا، واقتصاد حزب الله على حافة الانهيار بعد ضرب ركائز اقتصاده، وبعض عناصره يهددون بعدم الالتحاق بجبهات القتال. تراجع في أسعار النفط بعد انتهاء المحادثات بين أمريكا وإيران. البرتغال تعتزم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في قطاعات اقتصادية استراتيجية. نتابع في الرياضة، فوز تاريخي لمصر في كأس العالم بثلاثية على نيوزيلندا. بلجيكا وإيران يتقاسمان نقطة التعادل بلا أهداف في لوس أنجلوس. والمنتخب السعودي يخسر المواجهة الأصعب في مونديال 2026 أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. والرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي وتخطف نقطة ثمينة في ميامي بانتهاء مباراة الجولة الثانية بهدفين لكل.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يدي

0: إليك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
3: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار،
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: حنقتلها،
15: اقفل الكاميرا خلاص.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
18: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح المستمرة معاكم طبيعة الحال حتى الساعة 9 صباحا. وطبعا كل التحية لمن هم خلف الكواليس من الإخراج رامي حمزة، ومن التنسيق والإعداد لمياء محمد.
19: حياكم الله مجددا مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح، وكما عودناكم أكيد ساعتنا الثانية تكون مليئة بالمواضيع المنوعة. ونبدأ بالعناوين. وفي فقرة المستشار، ترى كيف نتعامل مع قلق الاختبارات ونتائجها؟
18: يا ترى ماجد، هل هذا السؤال يخص الأهل ولا الطلاب؟
19: الاثنين.
18: أيوة، لأنه في أهل يقلقوا أكثر من الطلاب ويسببوا القلق،
19: خصوصا
18: لأولادهم،
19: خصوصا يعني اللي يكونوا مثلا في آخر سنة مثلا في الثانوية.
18: تلقى الأهل شايلينهم أكثر.
19: بالضبط، قبول الجامعة، يبغوا درجات جدا عالية. بالإضافة إلى أنه الطالب أساسا يكون عنده حالة من القلق، البعض يعني يكون عنده حالة من القلق من الاختبارات وكذلك التحصيل النهائي للدرجات.
18: صحيح. أما في فقرة سر المهنة مستمعينا، فرح نفتح كواليس مهنة صيانة الحاسب أو صيانة الحواسيب.
19: طبعا كثير مننا أكيد يعني خلال السنة، خلال العام، مرة مرتين، حس إنه والله جهاز

0: جهازه ثقيل، حس ان جهازه فيه مشكله، فيقول بروح اسوي له صيانه،
1: اي
0: وامسح كل اللي فيه، بسوي له ابديت، بسوي له كذا. وكذلك انتشر في الفترة الأخيرة أو يعني خلال السنوات الأخيرة اللي هو ما يعرف بتجميعات الحاسب،
1: أيوة،
0: أو عمل أو تصميم أو ما أدري وش يسمونها بالضبط، بس المتعارف عليه عاميا هو تجميعة حاسب، خصوصا للناس اللي حقين الجيمينج وحقين الألعاب.
1: أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن أفضل العادات الغذائية اللي تساعد على التركيز، بما أننا الحين بفترة اختبارات، ويا ترى كمان إيش هي العادات الغذائية اللي تزيد التوتر، والعادات الخاطئة مثلا يعني كثرة القهوة وغيرها.
0: هذه من النقاط اللي جدا مهمة.
1: أيوة،
0: ذكر أنا أيام الدراسة وأيام الاختبارات كثير من الطلاب يعني تكاد يعني يستبدل الموية
1: بالقهوة،
0: قهوة
1: أو مشروبات الطاقة
0: بالضبط.
1: أيوة،
0: يعني بشكل مرة كبير، خصوصا الجماعة اللي يعني اللي يصحوا مثلا في فترة متأخرة من الليل، أيوة، يروح الاختبار مواصل. طب إيش دور هذا على وعيك وتركيزك وكذلك مساهمته ربما في حالة من القلق أثناء تأدية الاختبارات؟
1: وفي فقرة الـ AI رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى إيش هي أكثر عادة يومية يستهين الناس بتأثيرها النفسي؟
0: طيب، ومن العناوين مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس كما عودناكم، عن حالة الطقس في هذا اليوم وفق المركز الوطني للأرصاد، توقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة ومكة المكرمة،
1: في حين توالي درجات الحرارة العظمى مستمعينا ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحايل تبوك الجوف والحدود الشمالية.
0: أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، نبدأ بمدينة الرياض حيث ستشهد بمشيئة الله يعني درجة حرارة عظمى وهي 45 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: أما بالنسبة لمدينة جدة فدرجة الحرارة العظمى فيها منخفضة يعني بأقل بعشر درجات من الرياض، تصل درجة الحرارة العظمى في جدة إلى 35 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغرى في جدة فتصل إلى 27 درجة مئوية.
0: أما الدمام فالعظمى هي 47 درجة مئوية والصغرى 28.
1: ومن أحوال الطقس ننتقل إلى حركة المرور، ونبدأها بمدينة الرياض حيث تشهد مدينة الرياض ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية، في ازدحام متوسط باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وازدحام شديد باتجاه الشمال على الدائري الشرقي، وازدحام متوسط باتجاه الغرب على طريق الملك عبد الله، وأيضا زحام متوسط إلى شديد باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة.
0: أما مدينة جدة فتشهد انسيابية نوعا ما في حركة المرور مع زحام متوسط إلى شديد في عدد من الشوارع الرئيسية، يعني عند الدوار من شارع 60 إلى شارع فلسطين هناك زحام متوسط إلى شديد، كذلك طريق الملك عبد الله باتجاه طريق الأمير ماجد وأيضا طريق الملك عبد العزيز.
1: أما بالنسبة لمدينة الدمام مستمعينا فيتشهد انسيابية يعني في معظم الطرق والشوارع الرئيسية، ولكن هناك ازدحام في طريق الملك فهد ذهابا وإيابا،

0: وازدحام في طريق الأمير محمد بن فهد وطريق عثمان بن عفان، وفي حادث مروري أيضا متسبب بازدحام شديد على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز.
1: ودائما يا أصدقاء في ختام هذه الفقرة ما ننصح مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنهم يوصلوا لوجهاتهم سالمين بإذن الله.
0: ننتقل مستمعينا إلى أولى فقراتنا اليوم اللي راح تكون مع ضيف متخصص، فقرة المستشار اللي راح نحكي فيها عن الاختبارات. الاختبارات مو بس تقيس مستوى التحصيل الدراسي، بل كمان تكشف عن مهارات مهمة مثل إدارة الوقت وتنظيم الأولويات والتعامل مع الضغوط. وبالوقت اللي يحرص فيه الطلاب على تحقيق نتائج كويسة قدر الإمكان، يبقى كمان الدور التربوي للأسرة والمدرسة أساسي في بناء الثقة وتخفيف القلق وتحويل هذه التجربة أو تحويل هذه الفترة إلى تجربة تعليمية إيجابية.
1: طبعا للحديث أكثر عن هذا الجانب معنا المستشار التربوي الدكتور خالد الرفاعي، مستشار تربوي وأسري. يسعد صباحك دكتور خالد.
2: الله يسعد صباحك بالخير أخي ماجد وأختي مشاعل، يا حياكم الله مع الصباح الجميل.
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا.
1: يسعد صباحك، حياك الله. في البداية يعني نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لأبنائنا وبناتنا الطالبات والطلاب، ونتمنى إن شاء الله أنه يحصلوا أعلى الدرجات. لكن ودنا نسأل يعني كيف نبني لدى الطالب الثقة بنفسه بعيدا عن ربط قيمته الشخصية بدرجاته؟
2: يا سلام، ايش السؤال الجميل هذا استاذ ماجد،
1: الاجمل وجودك معنا حياك الله.
2: والله شوف، هذا اكبر تحدي يعتبر عند طلابنا، والاختبارات هذه تعتبر اكبر تحدي في حياتهم. بعض الناس عندهم تحديات مختلفه، اما الطالب هذا يعتبر اكبر تحدي. كل المشاعر، كل الافكار، كل التوترات يعني تشتغل في هذه اللحظه، فلذلك يعني يعيد الماضي والمستقبل والحاضر وكل شيء شغال عنده. ففي بعض القواعد المهمة اللي يعني لابد نفرق ينتبه لها الطالب والمعلم والأهل، اللي هو الفرق أول شيء بين الضغوط وبين التوتر والقلق. الضغوط حنا ما نقدر نتحكم فيها، ضغوط تعتبر خارجية، مدرسة، حياة بشكل عام في كل جوانبها، لكن التوتر والقلق هذا يعتبر شيء داخلي يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه مشاعريا وأفكاره ووضعه بشكل عام. فهذا هو التحدي القوي، أني كيف أستطيع أدير هذه الأمور. في نقطة ثانية تعتبر من القواعد المهمة، وهي استيعاب العقل الواعي والعقل اللاواعي للمعلومات وقت الاختبارات. أيوة. العقل الواعي، الحواس الخمسة تستوعب عند الإنسان العادي من 7 إلى 10 معلومات في اللحظة، تزيد معلومتين أو تنقص معلومتين. اللاواعي، المخزن العظيم هذا، يستوعب آلاف بل بدون مبالغة ملايين المعلومات، الأشكال اللي حوله والأحجام والصور وكل ما حوله. فلذلك نعم، يعتبر الاختبار ليس تقييما لقيمة الإنسان وقدره، بل تقييم للمادة اللي درسها. وكمان أيضا حتى التقييم هذا لا يعتبر الاختبار هذا تقييم نهائي، لا، الطالب طول السنة وهو ذاكر، طوال السنة هو ذاكر، يعني تقييمي للطالب يعتبر طوال السنة، تعامله في المناهج الدراسية بشكل عام، مهاراته اللي اكتسبها، العلاقات مع الزملاء والمدرسين وهكذا.
0: طيب دكتور خالد، ننتقل إلى جانب الأهل. كيف يقدروا الأهل يوازنوا بين المتابعة بأنهم هم يتابعوا ابنهم أو بنتهم ويتأكدوا من أنه قاعد يدرس كويس ويحفزوهم كمان بشكل كويس بدون ما يحسوا نفسهم أنه هم مصدر ضغط؟
2: يا السلام، فعلا استاذ مشاعل، الاهل طبعا لهم الدور الكبير المهم في هذا الموضوع. خليني اقول لهم للوالدين بشكل عام، انتبهوا، بعدوا واجلوا جميع المشكلات بعد الدراسه. تبغوا تحلوا توجيهات عند الطالب، عند الاسره، بين الوالدين، اجلوها الله يخليكم، اجلوها شويه. بعد الاختبارات عالجوا اللي تبغونه، لكن الان وقفوا. انتم دوركم الان هو الامان النفسي، الاطمئنان والهدوء مع هذا الابن. ايضا دور الاهل نظافه مكان المذاكره. لابد من

0: افتح يعني فتح الشبابيك وتغيير الهواء، العطور الجميلة، الترتيب، التنظيف، هذه كلها أمور تعيد نفسية. أول ما يخرج افتح النوافذ، خلي أول ما يخرج الاختبارات افتح النوافذ، خلي الشمس تدخل، خلي الهواء يتجدد. اهتموا في مسألة غذائه، الغذاء، الفيتامينات، لأنه خلاص هو حينشغل انشغال تام في الدراسة، فيحتاج له نراعي هذا الجانب كثير.
1: جميل. طيب لكن بالمقابل يعني هناك بعض أولياء الأمور مثلا يقول لك والله أنا ملاحظ أن ولدي أو بنتي تشعر بحالة من الإحباط، يعني ما أدت كويس في اختبار ما، كيف ممكن يتعاملوا مع هذا النوع من الإحباط ويخلي ولده فعلا يواصل في التركيز في بقية الامتحانات؟
0: يا سلام عليك. طبعا أنا قلت التقييم ليس تقييم للشخص نفسه، وطبيعي حنا نراعي مسألة أن الابن مشغل جميع حواسه ومشغل جميع الطوارف هذه اللحظة، لكن نحتاج لنا أن ننتبه كيف هذا التحدي. يا ابن اللي قدامك الآن هو تحدي بسيط حتى تتعامل مع الحياة ومع أمور الحياة بشكل عام، كيف تتعامل معها؟ أنت الآن لما تستطيع أن تدير اختبارك بعقلية واعية باستراتيجية جيدة، تستطيع أن تدير يعني حياتك بشكل عام لما تقابل المجتمع فيما بعد. فأنا أغرس في هذا الأمر الأول، هذا الأمر. الأمر الثاني أنا أقول له ابتعد عن السوشيال ميديا بشكل عام المزعجة هذه، لأن السوشيال ميديا تستنزف ذهنه تماما. المشاهد اللي في التيك توك والمشاهد اللي في المقاطع اللي يراها هذه استنزاف كامل للذهن، استنزاف كامل كذلك للمنبهات اللي عنده، مثلا كثرة القهاوي، مثلا القهوة ولا الكوفي ولا كثرتها، هذا إفراط غير جيد. فأنا أقول لولدي أنت يا حبيبي الله يرضى عليك، يا بنتي الله يرضى عليك، أنت الآن تتعاملين مع أفكارك، مع مشاعرك، مع قناعاتك، مع سلوكياتك، كيف تريد تدير النفذ اللحظة؟ اللي راح راح، أنت لا تركزي على النتائج الاختبارات، لا، أنت مسؤوليتك الآن قائمة أو مسؤوليتك الآن قائمة على التركيز على اللحظة وعلى المذاكرة، هذه مسؤوليتك العظمى. هنا والآن، هنا والآن، أترك جميع المشتتات وركز على هنا والآن، وركز على المادة اللي عندك اليوم والباقي اتركها. ربنا يسهل لك مدرس يزيدك كم درجة من عنده ولا كم، يعني اللي راح راح خلاص. فهذا مهم جدا في الموضوع هذا، مراعاة اللحظة اللي أنت فيها.
2: دكتور خالد تفضل كمل.
0: أنا أقول كذلك يعني نعطيه بعض التوجيهات أثناء الاختبار، مثلا رحت يا ولدي نوصله بدري للاختبارات، ما نروح نتأخر عليه مثلا أول ما تبدأ الاختبارات وكذا، نقول له يعني راجع المادة يا ولدي باختصار سريع جدا كذا، ما هو بتركيز عميق جدا، يعني بعد ما ذكرت ويعني وركزت، لا، رجعها بشكل سريع. عند الاختبارات يا حبيبي الله يرضى عليك استعن بالله، خذ نفس عميق، أربع طبعا أنواع النفس أكثر من 350 نوع، لو نعلمه هذه المهارات الآن يعني حيكون يستطيع أن يعني يدير الموضوع تماما. مثلا عند التنفس تنفس أربع عدات، أكتم أربع عدات، زفير ثمان عدات مثلا، هذا يعطيك استرخاء الشهيق والتوقف والزفير، يعطيك استرخاء تام. لما تبدأ الورقة اكتب اللي تعرفه، اللي تعرفه، لو بداية مثلا الاسم والمعلومات العامة، وبعدين يبدأ بالأسئلة السهلة، بعد الاختبارات راح تراجع. هذا نعطيه زي ما قلت لكم انه الأمان النفسي، واني معاك انا مهما كان انا معاك.
2: طيب جميل جدا. دكتور خالد خلينا ننتقل إلى جانب آخر، اللي المؤشرات اللي إحنا ممكن نشوفها على أبنائنا أو بناتنا وتدل على أنهم قاعدين يتعرضوا لضغط نفسي يفوق قدرتهم على التحمل، إيش هي هذه المؤشرات اللي ممكن الأهل ما ينتبهوا لها بس يكون تكون ظاهرة على أبنائهم؟
0: والله في مؤشرات كثيرة وفي أعراض كثيرة جدا. أنا زي ما قلت في البداية لابد أنكم تأجلون يا الوالد والوالدة، الأهل، الأخوان، الأخوات، أجلوا المشاكل. الحياة يعني فيها صراعات نحتاج نتعامل معها، أجل هذا الأمر الأول، لأنه هذا يعتبر الأمان الأسري في الأسرة من أقوى الأمانات اللي تعزز يعني الحب عند الابن، وإنه ما أنت آمن يا ولدي، أنت كافي يا ولدي، أنت كامل يا ولدي، أنت ما حصل في الحياة هذه أنت مع يعني شبعوا من هذا.

الجانب. إذا شبعوه من هذا الجانب يستطيعون يعني يثبتونه، يستطيعون أن يواجه الحياة بشكل عام، إن لك سند في الأسرة، الابتعاد عن المشاكل. أنا اللي حط هذه التوترات أعرف أني أرجع لنفسي كوالد أو والدة، أرجع لنفسي وأقول أنا يعني وين.

0: الآن فقط وفر له الأمان والمحبة والحب وهذه الأمور الطيبة والأشياء اللي تخليه تعزز له. يا سلام على الأم اللي تسوي لولدها الشاهي والقهوة والأكل وتوفر له الأمور والوردة الطيبة وتحط له وردة على الأكل وما شاء الله والمكان نظيف، هذه كلها تأثر في نفسيته. يلا يا ولدي الله يرضى عليك، توكل على الله واستعين بالله وانطلق.
1: طيب دكتور خالد، نجي لتحدي ثاني وهو بعد الاختبارات، تحدي ممكن قلق مضاعف ما بين الطلاب وأولياء الأمور، وهو النتائج أو القلق من النتائج أو التحصيل النتائج. كيف ممكن نتعامل مع هذا القلق، خصوصا أنه الأهالي يعني يكونوا مثلا مأملين أنه مثلا خصوصا لطلاب الثانوي أو آخر سنة في الثانوي أنه أنا أبغى ولدي مثلا يدخل الكلية الفلانية أو الجامعة الفلانية أو التخصص الفلاني، فبالتالي يكونوا معولين بشكل كبير على التحصيل النهائي، فهذا يعني ينتج عنه حالة من القلق الجماعي في العائلة سواء للطلاب أو لأولياء الأمور.
0: والله فعلا يا أخي ماجد، يعني فعلا هذا الموضوع مهم جدا، لأن بعض الوالدين إحنا ما نقدر نقول للآباء كلهم زي بعض ولا الأمهات زي بعض، بعض الآباء محوري أو يبغى شخص ولده يصير زيه تمام إذا كان طبيب أو دكتور أو مهندس أو يبغاه نفس منهجه نفس طريقته، فيضغط على الولد هذا وما يراعي الأمور الفروقات الفردية بين الأبناء، إن هذا له توجه هذا له توجه آخر، فتصير هنا مشاكل.
2: أيوة.
0: لابد أن نوضح مسألة أن الحياة رحلة، الاختبارات هذه رحلة، الدراسة رحلة، أنت لك شخصيتك، لازم أعزز هذا المفهوم عند أبنائنا في أن لك شخصيتك، مهما أنت ممكن تتميز بجوانب معينة في الكيمياء الفيزياء الرياضيات الجوانب المواد الأدبية الإنجليزية أي مواد أنت تتميز بجانب معين عن جانب آخر، أنا أعزز له الجانب اللي هو متميز فيه، لكن إذا بغيته أنه يصير محوري زيي تماما وتندمج شخصيته بشخصيتي أو شخصيته شخصيتها بشخصية الأم، مشكلة هذه. الحياة يعني يحتاج نعزز فيه منها رحلة. أنا ما تكبر طموحي يعني عند ولدي بطريقة عالية جدا وأرفع طموحه وأعززه وأخليه في حالة حرب وفي حالة يعني استنفار تام، أني لازم أسير أرضي والدي، لازم أسير أرضي والدي. هنا نقع في مشكلة كبيرة، لأن أغلب أسباب القلق تعتمد على أمرين، أن عنده تجربة سابقة يعني سلبية أتعبته جدا، ومن سواء من شدة والديه أو رصد في مادة معينة، فيكون يعني يركز أني القلق زاد عندي الآن، الاختبارات ينخفق خفقان قلبه يزداد، أو أن هذه فكرة الاختبارات بشكل عام مزعجة شوية، فنعلم الأبناء كيف تتعامل مع منهجية الاختبارات والدراسة بطريقة استراتيجية، يعني أشبع له جانب العقلي عنده، أشبع له استراتيجية التعامل مع هذا الجانب، بكرة بيصير موظف قد الدنيا أو بيصير موظف يعني صاحب قرار في مكان معين، أخليه يتوتر هو يسوي قرارات الناس أو يتعامل مع الناس بطريقة سلبية؟ لا، أنا أعزز شخصيته وأشبعها من الجوانب بشكل عام في هذا الموضوع، وأخليه ينطلق بطموحه اللي هو رسمه لنفسه، وإن أخطأ نقول لا بأس، يعني نحاول محاولة ثانية والله يسر الأمور.
2: دكتور خالد الرفاعي المستشار التربوي والأسري، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى هذه النصائح الطيبة، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا أخي ماجد، الله يرضى عليك. أهلا
1: وسهلا، حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: ومن فقرة المستشار ننتقل مستمعينا إلى فقرة سر المهنة، اللي رح نحكي فيها عن مجال صيانة الحاسب وتجميع الأجهزة. ماجد، هذه الأشياء من اختصاصكم
1: طبعا يعني. أكيد مشاعل، يعني هذا المجال يشهد إقبال متزايد تحديدا بين الشباب، سواء كان هواية، في ناس يأخذونه هواية أو كمصدر دخل أو حتى كمشروع تجاري. يعني بين التطور السريع للتقنية وارتفاع الطلب كذلك على الأجهزة، يكون هناك العديد من الأسئلة وسؤال مهم: كيف يمكن دخول هذا المجال؟ إيش المهارات اللي نحتاجها للنجاح فيه؟ وإيش أبرز الأسرار والتحديات اللي ممكن

0: الناس ما ينتبهوا لها خلف هذه الكواليس أو كواليس هذه المهنة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ علي هادي. علي مهندس حاسبات ومؤثر تقني. يسعد صباحك أستاذ علي.
1: صباح النور، شلونكم؟ عني أخباركم؟
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج.
1: الله يحييكم، تسلمون، شكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله. بداية موضوع صيانة الحاسب، موضوع التجميع، يعني نشوف كثير من الحسابات، نشوف كثير من الناس ينزلوا باقات، ينزلوا خدمات كثير. هذا يعني يقودنا بداية إلى سؤال للناس اللي ماخذين الموضوع هذا كهواية وحابين أنهم يدخلون هذا المجال، مجال صيانة الحاسب أو تجميع الأجهزة، من أين يبدأ وكيف يبدأ؟
1: بشكل مبسط يبدي من تعلم أساسيات الهاردوير، شنو هو الرام، شنو هو الروم. أكو أمور بسيطة جدا بس حتى يفهمها بشكل واضح، يعني مثلا الرام اللي هي الذاكرة المؤقتة، الروم الذاكرة الدائمية. يعرف كل قطعة الفرق بين كارت الشاشة، المعالج، الرامات، الدي دي آر 5، الدي دي آر إكس وغيرها، لأنه كل رقم هو مثلا، حتى نبسطه للمتابعين، كمبيوتر مثلا الرام مالته على سبيل المثال 12 جيجا بايت، وكمبيوتر ثاني الرام مالته 8 جيجا بايت. ممكن تشوف الجهاز اللي يكون 8 الأداء مالته أفضل من 12. ليش؟ لأنه 8 إصدار الرام مالته مثلا الدي دي آر 5، بينما ال 12 الدي دي آر 4. هذه الأمور البسيطة لازم كل شخص يكون فاهمها ويتعلمها حتى يقدر يركب التجميع بشكل صحيح.
2: طيب أستاذ علي، يعني إيش هي أكثر الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الناس المبتدئين لما يفكروا يدخلوا هذا المجال، خصوصا إذا كانوا شباب صغار؟
1: يعني أكثر خطأ منتشر اللي هي الاستعجال، الفك والتركيب، لأنه هذه القطعة تكون جدا دقيقة وجدا حساسة، خاصة مثلا السي بي يو، المعالج الخاص بالكمبيوتر، مجرد ما يتثبت بشكل خطأ بسيط هنا انتلف القطعة بالكامل. القطعة الثانية التوصيلات اللي تصير ما بين القطع،
2: أيوة.
1: هذه كلها تكون يعني أشياء دقيقة، أشياء يعني معروفة. والقطعة الثانية أو السبب الآخر اللي هو تبديل القطع بدون ما أدري شنو السبب الحقيقي للمشكلة. لأنه بعض الأشخاص مثلا يقول أنا أحس الجهاز بطيء أو أكو فد مشكلة معينة، ويجي ويبدل القطعة بشكل مباشر،
2: أيوة.
1: يتفاجئ أنه هذه القطعة الجديدة تلفت أيضا، فلازم أني أفهم السبب الحقيقي للمشكلة ونعالجه من الأساس، وعلى أساسه يتم التبديل.
0: جميل. طيب في هذا المجال، يعني ما شاء الله الإقبال، خصوصا الناس اللي يعني مهتمين بمجال الألعاب وبشكل كبير، ويبحثون عن دقة عالية، سرعة استجابة جدا كبيرة، فيعني يزيد الطلب على، يعني خلينا نقول، تفصيل هذا النوع من الأجهزة. ولكن يبقى التحدي أستاذ علي في مسألة تفاوت الأسعار، يعني نلاقي شيء مثلا ب3000، نلاقي شيء يصل إلى 10-15-20 ألف. فإيش سبب هذا التفاوت، وكم السعر يعني المنطقي خلينا نقول لجهاز بمواصفات ممتازة؟
1: بشكل مبسط ليش بدنا نشوف إقبال الشباب على موضوع التجميعات؟ لأنه يقدر يبني الكمبيوتر اللي يريده هو بالمواصفات اللي يحتاجها. مثلا اليوم من يستخدم أجهزة الألعاب PS5 والأكس بوكس وغيرها، هو راح يكون مقيد مواصفات محددة من الشركة، ما راح يقدر يطور عليه بشكل مريح، بينما بالتجميع راح يقدر يطور بشكل كلش اعتيادي. سألتني على موضوع الأسعار، وممكن يبني تجميع إذا نقول مثلا بالدولار، يعني مثلا تقريبا تبدي من 800 دولار إلى 5000 دولار. وهذا يعتمد بحسب نوع الرام المستخدم وعدد الرامات، يعني ممكن أكو كمبيوتر بي رام واحد، أكو كمبيوتر بي 3 أو 4. نوع الرام، سعة الرام، نوع كارت الشاشة، اليوم كروت الشاشة اللي وصلت إلى تقنيات

0: جدا مرتفعه واسعار كلش مبالغ فيها بصراحه. يعني ممكن تحصل كارت الشاشه واحده ب 2500 دولار. فهذا التفاوت بالاسعار يعتمد انت شنو تريد، او خلي ابسطها بشكل، انت ايش قد الميزانيه اللي مخصصها وشنو القطع اللي تحتاجها، لانه قطع التجميعات يعني مئات القطع.
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب نجي لموضوع مثلا الصيانه. أنا اليوم برسل مثلا جهازي، سواء كان جهاز ألعاب أو جهازي العادي، برسل للصيانة، جهازي بطيء يحتاج يعني إعادة تهيئة من أول وجديد، يعني أو أحتاج أني مثلا أنزل فيه برامج جديدة، أنا كيف أهيئ جهازي بمنتهى الأمان بحيث أنه يصل إلى المركز وأنا ما أخاف عليه مثلا أو على البيانات اللي موجودة فيه؟
0: يعني هو إذا كان يحتوي على بيانات مهمة وحساسة، فالأفضل أنه أنا أخزنها بوحدة تخزين خارجية، فلاش أو هارد خارجي، أو ممكن أستخدم أو ممكن أستخدم الخزن السحابي الكلاود مثلاً الجوجل درايف. لأنه ممكن بالصيانة بكل بساطة يعني تصير بعض المرات أنه تتلف بعض القطع، بالتالي هنا أنا راح تفقد البيانات. فأنا دائما أقول أنه من عندك معلومات مهمة، يعني لا تعتمد اعتماد كامل بتخزينها بداخل الجهاز. بالنهاية يعني احنا نقول دائما الإنسان الطبيعي هو يمرض، فما بالك بالكمبيوتر. ممكن يتعرض للتلف بشكل كلش اعتيادي. فأنت إذا عندك معلومات مهمة أخزنها بمكان صحيح، والخطوة الثانية سوي نسخ احتياطي ملفات الجهاز في حال تصير أي مشكلة، عندك باك أب نسخة احتياطية من خلالها يكون الاسترجاع.
2: يعني دائما إحنا يفضل أنه لو كان في عندنا معلومات مهمة نطلعها أول بأول على هاردوير برا، أو إحنا نكون خلاص ضامنين الموضوع ومشتركين بكلاود معين والمعلومات لحالها تنسحب عليه. طيب في حال الشخص ما اتخذ احتياطاته بشكل كويس، هل يقدر الفني الوصول إلى الملفات والصور إن كان لأغراض سلبية أو أغراض مثلا إيجابية، أنه هو يساعده بأنه هو يسترجعهم أو شيء زي كذا، أو أغراض سلبية أنه ممكن أنا أروح أحط جهازي عند الصيانة وألقى كل ملفاتي وصوري موجودة عند الفني؟
0: شيء أكيد، يعني إذا ما كان هو مشفر هذه المعلومات أو ما مستخدم برنامج حتى يشفر التفاصيل اللي موجودة عنده، ممكن الفني يشوف كل المحتوى الموجود بالجهاز وكأنه الجهاز عنده. لأنه بالنهاية الفني هو يحتاج أنه يفتح الجهاز ويشوف التفاصيل الخاصة به. لذلك تشوف يعني أكثر الشركات الرسمية من تودي لهم الجهاز اللي الخاص بك، يعني سواء كان كمبيوتر أو موبايل، يقول لك أنا راح أفرمت الجهاز، يعني راح أمسح كل التفاصيل الخاصة بي حتى يتجنبون هذا الموضوع. لأنه بالنهاية يعني كل شيء هو معرض للسرقة، معرض للاختراق. فتبقى بعد أنت بعد يعني ثقتك بالمركز اللي تتعامل وياه من ناحية الصيانة. نعم.
1: طيب نجي لنقطة أخيرة. اليوم أنا قررت مثلا أني أنا أبني جهاز خاص فيني، كيف أحدد احتياجي؟ أنت ذكرت أنه تتفاوت الأسعار من 2000 إلى أو من 800 دولار إلى تقريبا 5000 دولار.
0: صح.
1: طيب أنا كيف أحدد احتياجي فعلا بحيث أنه يكون عندي جهاز مثالي ويلبي كل رغباتي مثلا؟
0: يعني إحنا إذا نتكلم عن مجال الألعاب أو المونتاج، أو يعني خلينا نقول مثلا مجال الألعاب، كثير من الألعاب هي تنطيك الحدود الدنيا للمواصفات اللي تحتاجها حتى تشغل هذه اللعبة. يعني هواي ألعاب موجودة هي تنطيك إش قد أقل شيء رام، إش قد أقل شيء معالج، إش قد الذاكرة الداخلية اللي يحتاجها، شنو نوع نظام التشغيل. هذا راح ينطيك فكرة من خلال الألعاب اللي تريدها أنت، لأنه أكو مرات إذا الكمبيوتر يشغل لعبة معينة وبالتالي راح يشغل مجموعة ضخمة من الألعاب. فهذا اللي ينطيك فكرة أولية عن شنو المواصفات اللي تكون موجودة، وأنت تجيب مواصفات أكثر من هذا الشيء، لأنه في حال تطورت اللعبة أو إجا أصدار مختلف هنا راح يكون احتياجك المواصفات أكثر. وخاصة بشكل عام يعني موضوع

0: الكمبيوتر اللي انت تجمعه، موضوع التطوير ما راح يكون ابسط ما يتم استخدام اللابتوب. اللابتوب يعني التطوير ما يكون جدا بسيط ومحدود يعني، بينما التجميع لا، ممكن تطور الرام، ممكن تطور المعالج، ممكن تطور كارت الشاشة، فالموضوع يكون ابسط بهذه النقطة.
1: طيب ليه ما اخذ جاهز مهندس علي؟ يعني نشوف في شركات مثلا مخصصة لأجهزة الألعاب ويكون عليها عروض كويسة، ليش الناس تلجأ إلى البناء ما تأخذ الجاهز؟
0: عن الجاهز خاصة من يكون من نفس الشركة، هنا التوافق ما بين القطع راح يكون أفضل. بس بالنهاية الجاهز هنا نوعا ما السعر ما راح يكون أكثر.
1: يعني البناء أوفر.
0: البناء انت تتحكم مثلا، انا اذا اريد جهاز مخصص للالعاب فلازم اركز بشكل اساسي على كارت الشاشه ومن ثم المعالج. يعني ممكن المعالج اختار اصدار جيل سابق او اصدار جيليان سابق،
2: اي
0: بينما كارت الشاشه لا، انا هنا ما اقدر انه خلينا نقول نقصر مواصفاته. المعالج الرام يعني اول مره ممكن اشتري رام 32
1: جميل
0: جيجا بايت، وبعد مده اقدر اطوره.
2: ايوه
1: جميل.
0: ونفس اللحظه موضوع الشاشات الخاصه بالكمبيوترات، ممكن اني استخدم شاشه الدقه مالتها تكون 4K لمس الشاشه، ممكن استخدم شاشه تكون فل اتش دي.
1: حلو.
0: شاشه استخدم التردد مالتها يكون 120 144، هذه كلها تفرق من ناحيه المواصفات والاسعار.
1: جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا المهندس علي هادي علي، مهندس حاسبات ومؤثر تقني. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في برنامج 7 الصبح، نتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: الله يخليكم، شكرا، تحياتي لكم.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: ومن فقرة سر المهنة ننتقل مستمعينا إلى فقرة أصحاء. حكينا مع المستشار سابقا عن الضغط النفسي للاختبارات على الطلاب، بس رح نحكي الآن في أصحاء مع أخصائية التغذية رند بدوي. رح نسألها عن بعض العادات الغذائية التي قد تساعد على تحسين الانتباه والذاكرة والقدرة على الإنجاز لدى الطلاب ولدى الكبار أيضا، لأنه زي ما إحنا عارفين في عادات ممكن تساهم بزيادة التوتر والتشتت والإرهاق الذهني، مثل شرب القهوة بشكل كبير، الاعتماد على الأغذية غير الصحية، أو حتى شرب مشروبات الطاقة. فيا ترى إيش هو الغذاء أو إيش هي الأغذية اللي تدعم أداء الدماغ وتحسن الانتباه والذاكرة والقدرة على الإنجاز والتركيز، وإيش هي الأخطاء الغذائية اللي إحنا ممكن نعملها بدون ما نشعر؟ معانا رند بدوي أخصائية التغذية، رح نحكي معاها بالموضوع بشكل موسع أكثر. أهلا وسهلا.
4: يا صباح الخير يا مشاعل. يا صباح الخير.
2: أهلا وسهلا،
1: حياك الله، يسعد صباحك.
4: هلا والله يا مجد. رند،
1: هلا وسهلا.
4: تمام الحمد لله، كيفكم أنتم؟
1: الله يخليك إن شاء الله.
2: خير.
1: في البداية يعني هل في أطعمة ثبت علميا أنها تدعم وظائف الدماغ والذاكرة وتساعد في مسألة التركيز، وخصوصا نحن الآن في فترة اختبارات؟
4: صحيح، أغلب الأغذية الغنية بالأوميجا 3 هي رقم واحد اللي بتساعد وبتحسن جودة عمل الدماغ. الدماغ بيحتاج أوميجا 3 ليؤدي نشاطه ويؤدي أنه تصير الذاكرة فيه أحسن، ويكون الضغط المعلومات اللي داخلة عليه تكون أسهل بالحفظ. فأي غذاء بيحتوي على أوميجا 3 إن كان سالمون، مكسرات، أفوكادو، بيض، سردين، تونة، بذور اليقطين، هذول الأغذية يعني ننصح فيهم على طول، مش انه بس فتره الامتحانات، لا على طول ننصح فيهم الطلاب انه يكون ضمن الروتين الغذائي تبعهم.
2: طيب في وجبات خفيفه اخرى ممكن يعني ممكن تدعم وظائف الدماغ والتركيز للناس مثلا اللي ما عندها القدره على انها تشتري سالمون وافوكادو، او الناس

0: اللي أولادها مثلا عندهم حساسية من المكسرات.
1: هلا البيض، يعني شوفي ان احنا
0: اوكي
1: اذا شخص ما عنده حساسيه من المكسرات، انا دائما بقول له 3 تمرات و100 جرام مكسرات تعتبر سناك جيد.
0: أي.
1: عنده حساسيه البيض، يكون بالفطور اللي بيفطره 3 بيضات، يعني مصدر جيد جدا الى ممتاز من الاوميجا 3. اذا ما عنده يعني حساسيه نتجه للافوكادو، يعني نادر ما اسمع انه في عنده احد حساسيه من الافوكادو.
0: ايوه
1: ما بيقدر التونه، يعني التونه تتخلل انه خلال الاسبوع مرتين ياخذ تونه، ان كان ساندويتش سلطه اي شيء، تونه غنيه جدا بالاوميجا 3.
2: جميل. طيب نجي للجانب الآخر، يعني عاداتنا الغذائية دائما في أيام الاختبارات، حتى كنت أتكلم أنا ومشاعل أيام ما كنا نختبر، يعني تتلخبط شوية الدنيا، يكثر موضوع الكافيين، نشرب القهوة بشكل كبير، مشروبات الطاقة كذلك. مدى تأثيرها هذه أو زيادة نسبة التوتر أو مساهمتها في زيادة التوتر؟
1: هي رقم واحد في زيادة التوتر عند الطلاب، وخصوصا انت عم تحكي انه هو اوريدي متوتر انه ما يعرف يحل، بيجي بيشرب اشياء بتزيد التوتر عنده. الكافيين بيرفع لما بيدخل على المعدة فاضية بيرفع هرمون الكورتيزون اللي هو مسؤول عن التوتر. فتخيل انه انت ما عم تدخل شيء على جسمك غير كافيين، فانت نسبة التوتر حتكون في اعلى مراحله. في اشخاص بصير عندهم من كثر التوتر الرش في، ان كان في اليد او عدم استيعاب اللي حولهم. هذا بيكون كمان من احد الاشياء اللي ناتجه بسبب كثره الكافيين. طب انا شو لازم اعمل؟ انا كطالب شو لازم اعمل؟ اول شيء اقلل او احدد فتره راحه نوم كافيه. حقولها للأهالي، لا تضغطوا على طلابكم، حرام، لأنه هو أوريدي خايف وأنتوا عم تضغطوا والامتحان، فلازم راحة نفسية رقم واحد. تخفيف الكافيين رقم اثنين. إذا بدي أخذ كافيين أخذه بعد الوجبة.
0: أوكي، يعني مسموح بس أنه يكون بكميات معتدلة ويكون بعد الأكل، ما يكون
1: صحيح
0: الطالب قاعد ياخذ بشكل كبير.
1: فترة الصباحية ما ناخذها بالليل، يعني في اطفال، يعني في طلاب سوري بيكونوا عم يدرسوا بالليل، فبتلاقي جنبهم كاسة القهوة او الشاي او مشروب الطاقة. هذا انا ضده. لا، انت بدك تسهر بالليل، خذ شيء مفيد، خذ موزة، التفاح بيعمل تنبيه بسيط، بيعمل شيء مشابه للكافيين.
0: ايوه،
1: بنفس الوقت بيحسن انه ادائك. فانت حاول بالليل ما نشرب كافيين. هاي نقطه كثير كمان مهمه للاهالي يراقبوا طلابهم انه بالليل شو عم يشرب، كرمال لما يروح على الامتحان يكون رايق.
0: طيب احنا حكينا عن المشروبات، انه الشاي والقهوه ومشروبات الطاقه اللي طبعا المفروض الطالب او الشخص ما يقرب لها لا بايام اختبارات ولا بغيرها
1: ولا غيره.
0: ايوه. في عادات غذائيه ثانيه، مثلا الاعتماد الدائم على الدليفري، او مثلا انه اذا كانت الام عامله والاب عامل يرجعوا من البيت بسرعه يطلبوا دليفري وياكلوا، اكثر من السكريات والحلويات، الوجبات السريعه من المطاعم بغض النظر اذا هي كانت فاست فود، يعني فاست فود او انه مثلا مكرونه ورز واشياء زي كذا. هذه الاشياء وهذه العادات الغذائيه كيف ممكن تأثر على التركيز وعلى وظائف الدماغ؟
1: جدا، لأنه أنت عم تدخلي للجسم كمية فات عالية. نحن هلا يعني ما هنقول إنه نظلم الأهالي، يعني في أهالي ما شاء الله بيطبخوا قبل ما يناموا، تاني يوم بيكون الوجبة عندهم، بس أغلب الأهالي يعني إنه مثلا فترة الامتحانات هم بيعيش كمان توتر هائل مع الطلاب.
0: أيوة.
1: فبتنسى إنها تطبخ. فأنا بس بدي ركز على شغلة، الأكل نوعيته الدهون اللي عم تجي فيه هتعمل جهد كتير كبير على الدماغ، وخصوصا اللي هي الدهون المشبعة اللي هتدخل على الدماغ تسبب الخمول، هتسبب انه التركيز ينزل، السكر بالدم هيرتفع، فالطالب هيحس كل شوي انه جوعان.
0: أيوة.
1: متوتر. كمية الدهون اللي داخلة من الفاست فود هي هتأثر بشكل سلبي على الدماغ، هاي نحن نعرفها. ولكن حتى ممكن في الطبخ، في طبخ البيت يأثر نفس الشيء، لأنه أنا أوريدي بعتبر أنه طبخ البيت صحي، فيلا بأكل كمية كبيرة. الطبخ أنه نوعية الأكل وكميته هي اللي حتأثر. عرفتي يا مشعل؟ أنه
0: أيوة.
1: أنا ممكن أشوف ماما طابخة رز وملوخية وأكل كمية كبيرة لأنه ماما طابخت بس انا بنفس الوقت اثر علي كطالب انه شعرت بالنعاس،
2: بالخمول.
1: ما عاد لي خلق ادرس.

0: فننتبه على كمية الأكل كمان، مو بس إنه نوعيتها، كميتها اللي داخل للطالب، إنه لما هياكل كمية كبيرة، لأن في أطفال طلاب، نرجع نقول أطفال، في طلاب عندهم بيكون ردة فعل اللي هي شراهة الأكل
1: أي.
0: ليزيلوا التوتر.
1: أيوة.
2: طيب في هذه النقطة كمان أستاذة رند، بسبب هذه النقطة أو الخمول أو كمية الأكل، في طلاب مثلا يقول لك أنا ما أبي أفطر عشان لا أصاب بهذا الشيء، راح أجل فطوري إلى بعد الاختبار.
0: ما عندك مشكلة إذا أنت نايم منيح، نايم منيح، بيركز على قصة أنه يكون عنده نوم كافي 8 ساعات كافي، نايم أنت منيح، لا تفطر، روح قدم امتحانك واطلع افطر وروق، بس أنت مو نايم وشارب كافيين ورايح على الامتحان، أنت حتتوتر ما حتعرف تحل. لا خذ شيء، إذا ما بدك تفطر يعني كسر صفرة بالسوري، نكسر الصفرة بثلاث تمرات، مكسرات، موزة، ناخد شيء فيه كارب يعدل شوي من تركيزنا، ويكون بنفس الوقت انه انا ادخل على امتحان ما اتوتر، لانه الطالب بيتوتر كتير، ممكن يضيع عليه سؤال كامل لانه هو متوتر مع انه بيعرف حله، بس هو انه مو نايم كافي. بدك تعمل سكيب، لازم تكون انت نايم قبلها منيح. بدك تدخل امتحان ما انك نايم، لازم تاكل.
1: أيوة.
0: على الاقل الدماغ يحصل على سكر،
1: شيء يعوض عن شيء يعني.
0: صحيح.
1: خصوصا انه احنا
0: يا اكل
1: نشوف انه كثير مثلا طلاب يجيهم هبوط بنص القاعه،
0: صحيح،
1: لأنهم يكونوا من الخوف ويكونوا مو ماكلين كويس ويكونوا بس قاعدين يدرسوا. طيب سؤال أخير أستاذ رندو، في يعني دقيقة من بعد إذنك، لو كان عندنا طالب في فترة اختبارات، إيش هو النظام الغذائي المثالي حقه خلال اليوم؟
0: أوكي، أنت طالب مثالي، اليوم المثالي للطالب،
1: أيوة،
0: الفطور بيض. انا بشجع ان الاهالي يكون في عنده من حبتين لثلاث حبات بيض بالفطور، لانه اول شيء الاوميجا 3 بتحفز الدماغ انه يستوعب كميه معلومات منيحه، مع خضار ان كان مقلي ان كان شكشوكه ان كان مسلوق، نحط معاه خضار وخصوص الزيتون.
1: أيوة.
0: كمان بيعزز الاوميجا 3. نتجه للغداء، الغداء يكون وجبته بروتين مع مصدر كارب اللي هي نص كوب، ان كان رز معكرونه ما بتفرق، مع سلطة. أثناء الليل، أنا الليل لأنه حيكون عليه ضغط بالدراسة، نفضل تكون سلطات مع مصدر بروتين مثل سلطة السيزر كخيار جيد خلال فترة الامتحانات. منها الطالب بياخذ الأوميجا 3. السكر طبعا بيكون ممتاز، وبيكون بنفس الوقت عم يحصل على جميع احتياجاته خلال اليوم، بحيث انه لما يروح ثاني يوم امتحان لا يصير عنده هبوط بالسكر او ارتفاع بالضغط او هبوط بالضغط، لانه في يعني حالات كثيره بتدخل مع الطالب حاله مرضيه، يعني بسبب انه هو داخل على الامتحان وخلال اسبوع ما اكل غير كافيين ومكسرات او سناكات خفيفه مضره يعني.
2: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا اخصائيه التغذيه الاستاذه رند بدوي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك ان شاء الله صباح سعيد. اهلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب وصلنا معاكم يا أصدقاء إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صديقنا الـ AI. واليوم راح نسأله، ترى ما هي أكثر عادة يومية يستهين الناس بتأثيرها النفسي؟
1: خلينا نصبح عليه. صباح الخير، إيش هي أكثر عادة يومية يستهين الناس بتأثيرها النفسي وفقا للدراسات أو المقالات لو عندك؟
4: بعض الدراسات تشير إلى أن قلة النوم هي واحدة من العادات اللي يستهين بها الناس رغم تأثيرها الكبير على الصحة النفسية. النوم المتقطع أو القليل يرفع مستويات التوتر، يقلل التركيز ويؤثر على المزاج. فحتى لو الناس تعودوا على السهر، تراكم هذا النمط يضر أكثر مما يعتقدون.
1: طيب إيش في عادات أخرى غير قلة النوم؟
4: من العادات الأخرى اللي الدراسات ربطتها بتأثير نفسي مهم هي كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الإكثار من تصفحها بشكل غير واعي ممكن يزيد المقارنات الاجتماعية ويؤدي لزيادة القلق أو الشعور بالنقص. كذلك كثرة الجلوس بدون

0: الحركة أو إهمال النشاط البدني كلها لها انعكاسات على المزاج والحالة النفسية.
1: طيب العادات البسيطة الإيجابية،
0: عادات بسيطة لكن إيجابية تشمل مثلا قضاء وقت قصير في التأمل أو المشي اليومي ولو كان لدقائق. أيضا الحفاظ على روتين بسيط للنوم والاستيقاظ يساعد على استقرار المزاج. وأخيرا التواصل الحقيقي مع شخص قريب أو ممارسة الامتنان اليومي أثبتت أنها ترفع من الشعور بالرضا النفسي.
2: جميل جدا، شكرا جزيلا. إيش رأيك ماجد؟
1: فعلا موضوع قلة النوم مشاعل أو النوم المتقطع، في ناس كثير فعلا تستهين بهذا، يعني يقول لك عادي أنا ممكن أسدد ديون النوم في الويكند لكن بقية الأسبوع ترى أنت جدا مستنزف نفسيا.
2: صح، في ناس كمان ماجد تشوفها، يعني أنا بدأت ألاحظ أنه الناس صارت تشوفها شطارة أو منافسة، يعني أنه ترى والله أنا ما نمت إلا 3 ساعات.
1: لا يجيك واحد أنا ما نمت إلا 2 ساعة،
2: لا أنا ما نمت إلا ساعة،
1: والثاني أنا ما نمت من أمس.
2: خلاص تصير منافسة.
1: أي فعلا
2: ما يدركوا أنه قلة النوم ترى أنت ممكن تأثر على خلايا، أنت قاعد تقتل خلايا مخك لو ما نمت كويس.
1: بالضبط. وأيضا من العادات البسيطة اللي ممكن الشخص أنه يستهين فيها ولكن إيجابية، وذكر بأنه مسألة التأمل،
2: أيوة،
1: والمشي،
2: أيوة
1: المشي، يعني المشي فعلا شيء جدا جميل ولو كان لدقائق بسيطة. طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل اللي كان معكم على مدى 2 ساعة من التقديم مشاعر الكويليت، وأخوكم ماجد الثبيتي، والإعداد والتنسيق للزميل لمياء محمد، والإخراج كان للزميل رامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي 2 ساعة من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفل الكاميرا خلاص.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
16: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
17: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
4: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب. ملاعب تنبض باحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
18: ملاعب في المونديال،
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات بل

0: سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
1: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
2: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
8: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا حتى نهاية الأسبوع، والخارجية الإيرانية تؤكد الاتفاق على آلية للعبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. في لقاء خاص مع العربية، وزير الخارجية الباكستاني يقول إن خفض إيران التخصيب كان حلاً لإصرار أمريكا على نقل مخزون طهران النووي. بيان باكستاني قطري يعلن إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تنخفض بعد اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن أخبار الرياضة، مصر تهزم نيوزيلندا وتحقق أول فوز لها في المونديال.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. مع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية صدر بيان مشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري. أشار البيان إلى أن طرفي الوساطة سيستمران في جهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. أوضح أن الجولة ذات سادتها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آليات لمواصلة المحادثات الفنية والتي ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، كما تم الاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للبدء الفوري في مزيد من المحادثات الفنية بحسب البيان. وبشأن مضيق هرمز، ذكر البيان بأنه سيتم إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

0: من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية القطرية ساهمت في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في لبنان. أوضح عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات، كما رفع الحصار عن البلاد، وقال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها، إلى جانب إطلاق خطة واسعة لإعادة أعمار إيران. وفي التصريحات الإيرانية أيضاً، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه نوقشت في اجتماعات سويسرا البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية. وشدد بقائي على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأكد أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر بالغ الأهمية. وفي وقت لم يصدر فيه البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على ختام الجولة الأولى من المفاوضات، فإن دبلوماسي أمريكي كان قد قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آليات لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وللتعليق عن المواقف الإيرانية، ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن وجدان عبد الرحمن، الباحث المختص بالشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد وجدان.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة.
0: بداية، كيف تقيم ما حصلت عليه إيران حتى الآن مع اختتام اليوم الأول من المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
1: في البداية تحياتي لك هنا ولمتابعيك الكرام. لا شك أن إيران يعني مبدئيا حصلت على بعض الامتيازات كما تحدث الجانب الإيراني، وأيضا ما جاء في الورقة التفاوضية والبنود 14، إلا أن واقع الأمر إيران لم تحصل على شيء، لأن كل ما حصلت عليه إيران من ما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية، أو حتى السماح لإيران ببيع النفط أو المشتقات النفطية والبتروكيماويات، هذا ما كانت تحصل عليه إيران قبل الحرب والخسائر هذه الكبيرة التي منيت بالنظام الإيراني، وأيضا الدمار الذي لحق في بنيتها العسكرية والبحرية، وأيضا القدرات الاقتصادية في البلاد. في المقابل إيران ستقوم بتسليم اليورانيوم، كما يبدو أن ترامب يصر على موضوع تسليم اليورانيوم الذي أنفقت عليه إيران مئات المليارات من الدولارات. ولا ننسى أنه حتى الحديث عن موضوع الإعمار في إيران والصندوق الاستثمارات 300 مليار دولار لم يكن ذلك بالأمر السهل، لأن الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة، وفي ظل وجود الصواريخ الإيرانية، في ظل وجود الأذرع في التي تمولها إيران، صحيح. وأيضا حتى في ظل هذه التهديدات لا أعتقد أنه الأمر سينتهي عند موضوع اليورانيوم والتطالب.
0: لا يبدو أن سلوك إيران يشي بأنها خسرت الكثير، يعني في هذه المفاوضات بالتحديد عندما سمعت كلام الرئيس الأمريكي وبأنه يهدد بضرب إيران مجددا، يعني هددوهم أيضا بالانسحاب من هذه المفاوضات وبأنهم لن يستكملوا هذه المفاوضات. أيضا أعلنوا إغلاق مضيق هرمز عندما صعدت إسرائيل في جنوب لبنان وفي لبنان عامة. بماذا توصف هذا السلوك الإيراني؟
1: يبين رغم التهديدات ترامب للنظام الإيراني وبهذه الشكل، ورغم أن وجود مذكرة وهذه تأتي في البند الأول بأنه وقف الهجمات على جميع الجبهات وعدم العودة إلى الحرب خلال فترة الستين يوما، إلا أن ترامب لا يزال يهدد بهذه الورقة. استهداف إسرائيل لحزب الله اللبناني، ورغم أنه إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز

0: بسبب استهداف إسرائيل. أيضا يبين بأنه إيران لا تريد التصعيد، عادة عندما تستهدف إسرائيل لبنان الضاحية أو حتى الجنوب اللبناني، حزب الله من يقوم بالرد على إسرائيل وليس إيران.
1: هل يعني
0: التهديد
1: ذلك أن هناك قناعة لدى إيران بأن الولايات المتحدة لن تقدم على عمل عسكري لأنه لم يعد هناك جدوى للعمل العسكري سواء من إيران أو من الولايات المتحدة؟
0: أولا، إيران ليس بمقدورها ولا لديها هذه الإمكانية بالعودة إلى الحرب، وهي تعرف ذلك تماما، ولا أيضا لديها الإمكانيات العسكرية والقدرات العسكرية لمجابهة أعتى الدول في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. من يهدد؟ أمريكا وليس إيران. ولذلك تم وضع هذا البند بأنه خلال فترة 60 يوما أن لا يكون هنالك حربا ما بين الجانبين، وبهذا إيران هي إلى قدر ما مطمئنة أو متأكدة بأن ترامب لن يقوم بتهديد إيران بالضربات الحقيقية أو تنفيذ الضربات. ولذلك إن بما لا تستطيع تفعيل جماعات حزب الله اللبناني لأن سيكون أثره كبير على المفاوضات، لذلك هددت بمضيق هرمز، وشاهدنا كيف كانت الرد الأمريكي على هذا التهديد.
1: طيب، وزير الخارجية الإيرانية تحدث طبعا كما استمعنا عن إعفاءات على الصادرات الإيرانية من النفط والبتروكيماويات، يتحدث عن الإفراج عن بعض الأصول المجمدة الإيرانية. برأيك هل هذه الحوافز الاقتصادية كفيلة بترضية معارضي الاتفاق في الداخل الإيراني؟
0: حتى ليس كافية للوفد الإيراني المفاوض نفسه، يعني الحكومة أيضا هي ليس مقتنعة بما يحصل، لأن ما تم الموافقة عليه هو جزء كانت تحصل عليه إيران قبل الحرب، لذلك هذا ليس بكافيا. لكن ما جعلها أن تذهب إلى طاولة المفاوضات هو الخناق الكبير الذي فرضته إدارة ترامب والحصار الذي فرضته على المواني الإيرانية وبيع النفط الإيراني، هذا ما جعلها أن تقوم بالتفاوض. لذا أنها تقوم بالتسويق بأن ما حصلت عليه هو إنجازا لإقناع المعارضين في الداخل الإيراني. هذا لن يكتفي، لأن إدارة ترامب لن تعطي إيران ما تدعيه إيران، وهذا سيزيد الخلافات الداخلية. تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه غير مقتنع ولديه رأي مختلف في
1: أشكرك.
0: المقابل بزشكيان قال بأنه بإجازة من الري من المرشد.
1: أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة البريطانية لندن، وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وقبيل صدور البيان الختامي لجولة المفاوضات الأولى في سويسرا، كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في تصريحات للعربية عن بدء الفرق الفنية العمل على ثلاث ملفات، وهي الملف النووي وملف العقوبات وملف لبنان. وزير خارجية باكستان شدد أيضاً للعربية على أن الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران كانت نشطة منذ اليوم الأول. وبالعودة إلى تفاصيل البيان الصادر عن باكستان وقطر، فإن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء خلية لفض النزاعات مع لبنان لوقف العمليات العسكرية. وقبل البيان أعلنت واشنطن عن إطلاق مسار منفصل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من هذه المحادثات يوم الثلاثاء المقبل. هذا ونقلت صحيفة هارتس عن مصدر مطلع قوله إن الجيش

0: الإسرائيلية سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في بعض المواقع. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة، خصوصا في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أضاف المصدر أن الولايات المتحدة تبدي تفهما للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على عدم وجود أي نية لدى إسرائيل للانسحاب من منطقة شقيف، قائلا إنها جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان ومنطقة حيوية للدفاع عن بلدات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي. أضاف كاتس أنه يتفق مع نتنياهو حينما قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. ينضم إلينا من لبنان الكاتب والباحث السياسي جان فغالي. أهلا ومرحبا بك سيد جان.
1: مرحبا.
0: بداية، كيف تتلقى السلطة الرسمية في لبنان ما تم الاتفاق عليه في سويسرا بين إيران وأمريكا حول مستقبل لبنان، بينما لبنان ليس على طاولة التفاوض وليس جزءا من هذه العملية؟
1: صباح الخير سيدتي. بالتأكيد فإن لبنان الرسمي يتعاطى بحذر شديد مع ما تم التوصل إليه في سويسرا. هذا الحذر يمكن أن يترجم هذا الأسبوع في المفاوضات في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. لبنان منذ اليوم الأول طالب بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وإذ به يرى أن لبنان موجود على الطاولة سواء في إسلام أباد وأمس في سويسرا. هذا سيجعله يتمسك بالموقف اللبناني بفصل المسارات، لأنه يعتبر أنه بمجرد أن يكون لبنان على طاولة سويسرا فهذا يعني أن لبنان أصبح ورقة بيد إيران، وهذا ما لا يرضى.
0: لكن هل من مصلحة لبنان أن يفصل المسارات تماما أم أن يبني على مسار جنيف بما تحقق؟ يعني ما تحقق، نتحدث الآن عن ربما انسحابات إسرائيلية والتراجع عن ما وصفته بالخط الأصفر، وأيضا هناك أنباء عن أن إسرائيل تتفهم موقف الولايات المتحدة، ستوقف القصف طبعا، وهذا ما سيجنب لبنان والمدنيين ويلات هذه المواجهات.
1: سيدتي، يجب التدقيق في كل هذه المعطيات. بالنسبة إلى إسرائيل في حذر شديد لما تم التوافق عليه في سويسرا. تعتبر إسرائيل أن ما حققته منذ الثاني من أذار الفائت حين ورط حزب الله لبنان في إسناد إيران حققت الشيء الكثير. كانت إسرائيل تسيطر على 6 نقاط في جنوب لبنان، وإذ بها اليوم تسيطر على 6% من مساحة لبنان. كانت تسيطر على 6 نقاط فأصبحت تسيطر على 60 مدينة وبلدة وقرية في جنوب لبنان، وتدمر الأنفاق ومخازن أسلحة حزب الله. في اعتقادي أن إسرائيل لن تتوقف إلا بعد أن تنجز مهمتها، خصوصا في موضوع تدمير الأنفاق أو في موضوع أن تسيطر على هذه الأنفاق بصورة نهائية ولا تتخلى عنها وعن المناطق التي سيطرت عليها إلا بعد توقيع اتفاق سلام مع لبنان.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي جان فغالي.
1: شكرا.

0: شدد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج في اتفاق أمريكا وإيران، وأكد على أن جميع الأطراف الإقليمية ستلتزم بمبادئ السيادة وعدم الاعتداء.
1: الموقف المصري واضح، أمن دول الخليج العربي هو من أمن مصر ومن أمن الإقليم كله، وكنا قد أدنا عشرات المرات لكل الاعتداءات التي وقعت على دول الخليج الشقيقة، وبالتالي الشواغل الأمنية، ونحن أول من تحدث عن هذا الأمر.

0: ان لابد ان من التعامل مع الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج الشقيقة، وهناك أفكار كثيرة لهذا الأمر ولا أريد أن أفصح عنها في الوقت الحالي، ولكن بطبيعة الحال إذا كنا نتحدث عن ترتيبات إقليمية فبطبيعة الحال لابد أن نتحدث عن الشواغل المشروعة، عن مبادئ محددة على الجميع أن يلتزم بها، أي طرف إقليمي لابد أن يلتزم بها، مبادئ عدم الاعتداء، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وهذه مسائل مبدئية، وهناك توافق بين الدول الأربع حول هذه المحددات وهذه المبادئ.
1: كان هذا بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري. قبيل صدور البيان المشترك الباكستاني القطري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرتين هجوميتين من طراز آي 10 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية حلقتا معا فوق منطقة الشرق الأوسط خلال دورية روتينية. أضافت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية تواصل وجودها في الأجواء وعلى الأرض وفي البحر بجميع أنحاء المنطقة. وقبيل هذه التطورات وأيضا قبيل انطلاق المحادثات، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران، مشيرا إلى تقدم تحقق في المحادثات خلال الساعات الأخيرة. فانس وصف المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بأنها بداية مرحلة تفاوض فنية تهدف إلى معالجة الخلافات وبناء إطار للتقدم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشفت تحقيقات وشهادات محلية عن تشكيل إسرائيل 5 ميليشيات مسلحة في قطاع غزة خلال الحرب، تضم مئات العناصر الذين تلقوا بحسب المصادر تدريبا وتسليحا وتمويلا، فيما تواجه هذه المجموعات مصيرا غامضا بعد موافقة مجلس السلام على حلها ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية وأمنية على أفرادها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بين ركام البيوت والمنشآت المدمرة في غزة ظهرت مجموعات مسلحة جديدة لم تكن جزءا من المشهد المعروف قبل الحرب، مجموعات حملت أسماء قادتها وتحركت في مناطق مختلفة من القطاع قبل أن تتحول إلى أحد أكثر الملفات تعقيدا في اليوم التالي للحرب. كشفت تحقيقات وشهادات محلية عن تشكيل 5 ميليشيات مسلحة في قطاع غزة خلال الحرب، قالت مصادر إنها تلقت دعماً إسرائيلياً وضمت مئات العناصر ونفذت مهام شملت الاعتقالات وملاحقة عناصر من حماس والتدخل في مسارات المساعدات. وبدأت هذه المجموعات باستقطاب أفراد من فئات مهمشة مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة مقابل حوافز مالية، لكنها لم تنجح في بناء حاضنة شعبية داخل القطاع وسط رفض واسع لأي جهة مرتبطة بالاحتلال، فيما واجهتها حماس بإجراءات مضادة وأعلنت برنامج عفو لمن ينسحب منها.
3: الوقائع التي جرى توثيقها خلال الأشهر الأخيرة تكشف عن نمط خطير ومتصاعد من الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى هذه المجموعات في ظل تغطية أو حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.
2: واليوم ومع طرح ترتيبات المرحلة المقبلة وموافقة مجلس السلام على حل هذه الميليشيات، يقف أفرادها أمام مستقبل مجهول بين من قد يحاول العودة إلى حياته السابقة ومن قد يواجه عزلة اجتماعية أو ملاحقات بسبب دوره خلال الحرب.
1: أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. أوضحت الداخلية القطرية

أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي تباشر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

شرق هرمز بشكل ملحوظ عقب تهديد إيران بإغلاقه وتحذير جميع السفن من الاقتراب منه. وقالت الشركة في منشور لها على منصة إكس إن إعادة إغلاق إيران لمضيق هرمز باتت واضحة في البيانات، وبأن الانتعاش الذي بدأ في 18 من يونيو والذي كان مدفوعا بمذكرة التفاهم توقف، حيث رصدت الشركة 12 سفينة عابرة بانخفاض عن أكثر من 21 سفينة في 20 من يونيو. تكثف قطر جهودها لإعادة تشغيل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر إدخال مزيد من ناقلات الغاز الفارغة إلى الخليج العربي استعدادا لزيادة الشحنة من منشآت رأس لفان. وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور 4 ناقلات مرتبطة بقطر عبر مضيق هرمز في أكبر حركة من نوعها منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أشهر، فيما تنتظر ناقلات أخرى قرب سواحل عمان للدخول إلى الخليج. قال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن أكثر من 25 مليون برميل من النفط الإيراني عبرت خط الحصار منذ يوم الاثنين. واستأنفت إيران تحميل النفط الخام من محطة التصدير في جزيرة خارك بعد توقف استمر نحو 6 أسابيع، وذلك عقب رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. وانخفض خام برنت ب1.9% ليصل إلى 79 دولارا للبرميل تقريبا. ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر بنحو 17% خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى قرابة 1 مليار قدم مكعب يوميا بعد تراجع مؤقت في الإمدادات نتيجة أعمال صيانة دورية في حقلي تمار وليفيتان وفق مصدر مسؤول إسرائيلي. أعلنت بكين اليوم فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 شركات أمريكية الأخرى.

0: أخبار الرياضة.
1: إلى أخبار المونديال، حيث حقق المنتخب المصري فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السابعة. تقدم المنتخب النيوزيلندي أولاً عن طريق فين سورمن قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبه مصطفى عبد الرؤوف أو زيكو، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني لمصر بعد تمريرة رائعة من زيكو، وسجل البديل محمود حسن تريزيجي ثالث أهداف المنتخب المصري. ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في كأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة 1934. بهذه النتيجة رفع منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، وبفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا. في المقابل أيضا تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة في المركز الأخير. وضمن المجموعة نفسها نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. فرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. نجح منتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في كأس العالم بعد تعادله مع أوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. تقدم الرأس الأخضر مبكرا عن طريق كيفن بينا، وهو أول هدف في تاريخ البلد الإفريقي في المونديال، لكن أوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيميليانو أروخاو، وذلك طبعا قبل أن يسجل زميله أوغستين كانوبيو هدف التقدم الثاني للأوروغواي. أما في النصف الثاني من اللقاء أعاد فاريلا المباراة لنقطة التعادل بإحرازه.

0: هدف الرأس الأخضر الثاني. مني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم. مزيد عن مجريات هذه المباراة في سياق التقرير التالي.
1: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملا في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكرا وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثا عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها، وفي المقابل أراح دي لا فوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
0: في سان فرانسيسكو يلتقي منتخب الجزائر مع المنتخب الأردني لإنعاش الأمل في التأهل إلى الدور 32 من مونديال 26. الفريقان يدركان أهمية النقاط 3 التي قد تكون كافية لحجز 1 بطاقات الثماني لأفضل مركز ثالث على الأقل. يحتل المنتخب الأردني المركز الثالث في المجموعة 10 بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يقبع في المركز 4. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9. تتصدر النرويج ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يقبع العراق والسنغال في المؤخرة بلا أي نقاط.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة أورد لكم هذا الخبر العاجل الذي يردنا عن صحيفة آرتس الإسرائيلية والتي تنقل عن مصدر بأن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر بلبنان. إذن الجيش اللبناني أيضا سيعمل تحت رقابة أمريكية بمناطق ستنسحب منها إسرائيل. سنوفيكم طبعا بتفاصيل هذه الأخبار في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
2: آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات،
1: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: معالم مع سلطان المرواني.

هذه لؤلؤة البلقاء، هنا كتب التاريخ أولى صفحاته التعليمية والإدارية، هنا البيوت الحجرية الصفراء تعانق التلال العريقة، ومع معلم جديد من معالم الأردن السلط، مدينة الأوائل.

السلط في غرب عمان بحوالي 30 كيلو متر، مدينة لها طابع مختلف تضاريسياً وطبيعياً وطراز معماري حتى تاريخياً. ورد اسمها في المصادر البيزنطية باسم سالتس، وتعني المدينة المخضرة، المدينة ذات الغابات والأشجار. هذه المدينة عدت عليها عدة حقب سياسية، كان أشهرها الحقبة العثمانية، لذلك كثير من معالمها فيها طابع ولمسة عثمانية. مثل ما عرفنا كيف جو الإغريق والرومان إلى الأردن، نبغى نعرف ما الذي جاب العثمانيين إلى الشام والأردن بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، اللي هو زلزال سياسي في العالم كله. القوات البرتغالية انتجهت ناحية الشرق وأخذت تسيطر على طرق التجارة، والهند كانت تعتبر سلة غذاء، بل إنه حضارات ودول كانت قائمة على تجارة الترانزيت مثل المماليك في مصر، لأنه تنقل البضائع من الشرق إليها يعاد تصديرها إلى الغرب. البرتغاليين بعبورهم رأس الرجاء الصالح والسيطرة على المضائق والبحار قطعوا طرق التجارة، فاضطر العثمانيين إلى النزوح ناحية الجنوب من أجل التصدي والسيطرة على طرق التجارة والتصدي للخطر البرتغالي. لكن واجهتهم مشكلتين: المشكلة الأولى عدائهم مع الدولة الصفوية، والمماليك أيضا لم يكونوا في وئام مع العثمانيين، فأرسل سليم الأول إلى المماليك يطلب مساعدتهم في التصدي للصفويين والتفرغ للبرتغاليين. ما ارتضى ذلك المماليك، جاء سليم بالقوات العثمانية واصطدم مع الفرس في معركة شهيرة تسمى جلديران وانتصر فيها، ثم عاد لتأديب المماليك في معركة شهيرة جدا في التاريخ تسمى مرج دابق، اللي هي قرب حلب في سوريا. التقى المماليك مع العثمانيين وكانت هزيمة ساحقة للمماليك، حتى إن سلطانهم قنصو الغوري قتل في هذه المعركة، ومهدت هذه المعركة لمعركة الريدانية اللي أدت لسقوط حضارة المماليك وسيطرة العثمانيين وبسط نفوذهم على هذه المناطق الشام والأردن ومصر. العثمانيين وجدوا أن السلط مكان مناسب ليكون عاصمتهم الإدارية، فاستمرت السلط عاصمة إدارية للحكم العثماني زهاء 4 قرون.

موقع السلطة الاستراتيجي أدى إلى أنها تكون حلقة وصل تجارية وثقافية ما بين عمان وفلسطين والبحر المتوسط. فالسلط هي البوابة الغربية للأردن على فلسطين، وهي البوابة الشرقية لفلسطين على الأردن والشام، وتعتبر محطة رئيسية من محطة درب الحاج الشامي والقادم من الشمال من الأناضول. فقبل الحج وبعد الحج تزدهر يأمها الحجيج، ويقومون فيها عدة أيام يستريحون. هذه المكانة التجارية والثقافية أدت لتنوع ديموغرافي في السكان وتنوع في نمط المعمار، لذلك السلط تتربع على قمم جبال البلقان.

السلط لها طراز معماري فريد، حتى أنه أصبح رمز للهوية الأردنية. البيوت من اللون الأصفر، وهذا بسبب طبيعة الحجارة اللي بنيت منها. لو نلاحظ لونين أبيض وأصفر، الحجارة البيضاء حجارة جيرية قوية أخذت من وادي شعيب، أما الصفراء فيسموها الحجارة المطواعة لأنه يستطيعون تشكيلها، أخذت من جبل السلالم القريب من كهف علقم، وكونت هذه التحف ذات اللون الأصفر. الطراز خليط ما بين المعمار العثماني والمعمار العربي، وأيضا في لمحات أوروبية، لأنه صاحب هذه الدار من بيت أبو جابر تاجر ثري، فجلب المواد من إيطاليا ومرسيليا وفرنسا. لكن البنا المقاول اللي بنى هذه الدار نابلسي أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمى عبد الرحمن العقروب، وأخرج لنا هذه التحفة المعمارية. ولا غرابة، لأنه فيه علاقة ما بين نابلس والسلط، فأهالي نابلس والسلط هما تقدر تقول عائلة واحدة لقرب المدينتين. وأيضا كان التقسيم الإداري فيما مضى تقسيم عرضي مو طولي، فكانت تعتبر ضمن إقليم إداري واحد. هذا البيت شاهد على التاريخ، لأنه الأمير عبد الله بن الحسين حينما جاء إلى الأردن لتكوين إمارة شرق الأردن أقام في هذه الدار، دار أبو جابر، 3 أشهر. ندخل ونغوص في التفاصيل.

من داخل بيت أبو جابر. هذا البيت أشبه بقصر، وبالمناسبة صلت فيها 657 بيت تراثي، واحد منها دار أبو جابر. البيت بارد، وهذا بسبب الحجارة اللي بنيت منها، فأيضا في الشتاء دافئ لأنه سمك الجدران عريض جدا. وهذه أحد الأبهية، زمان ما كان في مكيفات، فيضطرون يبنون هذه الأبهية عشان الإنارة والتهوية. في الأعلى موجود سكنة أهل الدار، غرف النوم. وهذا البيت وهذا الدار بني على نمط العائلة الممتدة، بمعنى أنه الإبن إذا تزوج يكون له قسم في الدار، فالبيت عريض ويحوي عدة عوائل.

هذا الزجاج جلب من بلجيكا من أوروبا إلى السلط، وهذا يوضح أهمية السلطة التجارية. وفي ذاك الزمان يعني قبل قرن كانت مناطق التجارة أوروبا، الهند، مصر، هذه كلها تصب في السلط، إضافة إلى منطقة الشام وبلاد الرافدين. وأيضا يعكس المكانة التجارية الاقتصادية الاجتماعية لعائلة أبو جابر، لأنها من الثراء وصلت لمرحلة أنها تستورد البلاط والزجاج من أوروبا إلى السلط.

هنا في السلط في بيت أبو جابر كانت هذه الغرفة شاهد على ميلاد وطن حينما زارها الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عام 1921 وأقام فيها ضيفا كريما لمدة 3 أشهر. ومن السلط أعلنت إمارة شرق الأردن غرفة أنيقة بتصميمها عظيمة بتاريخها.

0: يعرف صاحب هذه الهوية، انتماؤه، ثقافته، بلده. وإذا زرت السلط لا يمكنك أن تكمل الحكاية دون المرور على الملابس التقليدية. اللي أمامي هذا أتوقع أنه أكبر ثوب نسائي في العالم. إيش قصته؟ ليش هذا حجمه؟ هذا ما سنعرفه مع الدكتورة فاطمة نسور الباحثة في التراث الأردني.
1: حياك الله دكتورة. يحيي الله، يحيي الله فيكم، من ملفاكم لملقاكم.
0: زاك الله خير. ليش هذا الثوب بهذا الحجم؟ وش تسموه؟
1: هاي نسميها الخلقة، الخلقة السلطية، وإلها عدة استخدامات. ملابس تلبسها المرأة السلطية، وكانت ما تطلع من السلط إلا وهي لابسة هذا الثوب. ولازم الردن هذا تكون ما يبين إلا عيونها، هيك لازم تكون بس عيونها اللي مبينين. وإذا جارها شافها بثوب زي هذا وما شافها بالخلقة، غريب يعني، اللي بعاد عن المحارم ولا يمكن توري وجهها طول ما هي حية، لأنه عيب ما يشوفها الغريب إلا بهذا الثوب. هذا الثوب الرسمي اللي بتطلع فيه على الأعراس، تطلع فيه بالحقل، بتطلع فيه للحرب لما كانوا تحمل ولادها، تحمل البواريد لما كان في غزوات ويكون فيه يعني حروب. بالنسبة لأقسام الثوب، هو البدن اللي هو الصدر، وهذا له لسان
0: جميل،
1: وإله أردان.
0: الأردان اللي هي
1: ردين
0: الأكمام،
1: الأكمام اللي هن الأردان. ردن بنحط تحت العصبة الحمراء اللي زي هاي، وردن الثاني بتتوشح فيه المرأة مشان تخبي وجهها فيه. بالإضافة للبنايق اللي هو هذا مشان يعطيها وسع،
0: ويعطيها وسع فوق الوسع، فوق الوسع
1: وسع. بالإضافة للحافة اللي تحت كانت مزخرفة. وطبعا كل هاي التطاريز الموجودة على هذا الثوب اسمها قرط المرجان.
0: قرط المرجان،
1: قرط المرجان، تيمما بالمرجان اللي بالبحر اللي كل ألوانه جميلة وزخرفية وحلوة، وأغلبها كلها أشكال هندسية كان عند المرأة. يعني كانت كثير يعني متواضعة وبتحب الأشياء اللي يعني حادة أكثر ما أنها تستخدم الأشياء خاصة بالثوب هذا، الأشياء اللي ورد وما ورد. نيجي بالورد بالأثواب الثانية.
0: جميل.
1: طبعا هذا القماش اسمه قماش التوبيت، غزالين وارد عنزروت. بالإضافة للون الأزرق هذا، هذا اسمه القماش المالطي، وهو كله مستورد كان بالسابق.
0: هذه من عجائب السلط. يعني زرنا بيت أبو جابر وجدنا الزجاج بلجيكي والرخام إيطالي. اليوم حتى في الأثواب أثر الحركة التجارية، أثر حتى على الزوق. القماش هذا إنجليزي،
1: إنجليزي،
0: واللي تحت اللي لونه كحلي مالطي،
1: هو مالطي، مالطي.
0: ملتقى حضارات،
1: ملتقى حضارات، نعم، ملتقى حضارات، فعلا ملتقى حضارات كثيرة في مدينة السلط. طبعا اللبس هو له شويحية.
0: شويحية، ماذا تعني شويحية؟
1: شويحية هو الحزام اللي بتربطه الست على الخصر. هاي الشويحية،
0: الحزام،
1: الحزام مشان اللي هيك تغبه لجوا يكون يغب. يعني ليش هذا اللسان؟ كانت المرأة لما تلبسه هيك تمسك على اللسان، هيك تمسكه، وبعدين مشان ياخذوا قياسات المرأة ويبلشوا يوازنوا بالثوب. يجوا ياخذوا الحزام ويربطوه على خصرها وتصير توازن فيها، ويجي ردن تحت العصبة الحمراء والردن الثاني فوقها. طبعا العصبة الحمراء هاي كمان لها قصة اللي تلبسها المرأة، كمان هاي مستوردة من الهند وفيها خيوط ذهبية حقيقية. هذا فيها ذهب حقيقي،
0: مذهب،
1: مذهب، في فضة وفي ذهب حسب حالة المرأة الاجتماعية. طبعا المرأة السلطية لما كان زوجها يوقع في عوز تحرق له عصبتها وتعطيه الذهب حتى انه يفك عسرته.
0: الله الله، يعني حتى يعني كأنها ترمز إلى غوايش الذهب. يوم نعم. المرأة تحب تساعد زوجها تبيع الذهب. هنا في السلط تسمونها الوشاح ولا العمة؟
1: يعني نسميها العصبة.
0: العصبة من عصابة الرأس، مسمى عربي أصيل. العصابة هذه مثل ما حكتنا للدكتورة إنها مخلوطة بالذهب.
1: نعم.
0: فإذا صار احتياج تذوبها يبقى الذهب تبيعه وتعين زوجها. هذا الثوب اللي أنا رأيته عجوبة. من أكبر الأثواب اللي أنا شفتها. الجميل أنه عبر عن عدة استخدامات اجتماعية في السلم وفي الحرب أيضا.
1: وحتى المرأة السلطية كانت لما عصابة، يعني هاي العصابة فخر، كيف العقال عند الرجل، فكانت دائما تقول يا عصابة راسي يا أخوي يا فلان، أو يا عصابة راسي يا ابني، متيممة فيهم أنهم عصابة راسها وأنهم هذولا سندها ومظلتها الاجتماعية.

على تل الجادور في السلط تقف هذه البناية شامخة من 100 عام. هذه أول مدرسة ثانوية في الأردن ويسمونها أم المدارس، ومنها اكتسبت السلط لقب مدينة الأوائل، فهي الأولى في أول مدرسة ثانوية وأول مدرسة ابتدائية، أول مؤسسة إعمار، أول شبكة إنارة، أول شبكة مياه، فسميت بمدينة الأوائل. هذه المدرسة بنيت بجهود الأهالي، مصنع للرجال، من فصولها تخرج قيادات صنعوا تاريخ الأردن.

المدرسة مستمرة بالعمل من 100 عام، تخيل كم جيل تخرج منها، وفي المدخل لوحة الشرف، في الأعلى تخرج من هذه المدرسة 7 رؤساء وزارات: هزاع المجالي، بهجة التلهوني، وصف التل، سعد جمعة، أحمد اللوزي، عبد السلام المجالي، عبد الله نسور، وأكثر من 70 وزير، ومجالس الأعيان، والقائمة تمتد، مصانع الرجال.

0: ومع الأستاذ خلدون مدير عام مؤسسة إعمار السلط يحكي لنا قصة هذه المدرسة. ليش بنوها في هذا المكان؟ أو قصة بنائها كيف بدت؟
1: أهلا وسهلا فيكم في مدينة السلط. طبعا هاي المدرسة ليست فقط صرح تعليمي، ولكن هو مبنى تراثي من أبرز المعالم التراثية في مدينة السلط، لا سيما أنه هو موجود على تل الجادور. تل الجادور برضو من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة السلط، اللي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة. تم تبرع بقطعة الأرض من أحمد باشا الحديدي، ومساحة كبيرة تتجاوز 30 دنم. كان هم أهالي مدينة السلط التعليم بالدرجة الأولى، فهي بنيت بتبرع ومجهود من أبناء مدينة السلط.
0: جميل.
1: حال تبرع مالي، تبرع بالمجهود اللي كان لا يمتلك المال ساهم بالبناء. وكان فيها هاي المدرسة سكن داخلي كان يسكن بعض الطلاب، وكان في شرط أساسي إنه كل طالب من مدينة أخرى يكون له ولي أمر سلطي يتولى أموره طيلة فترة الدراسة.
0: يعني شوفوا النظام الراقي، هو نظام الجامعات اليوم. الآن نرسل أبنائنا للبعثات. هنا في السلط كانوا يأتوها الطلاب من المحافظات والمدن الأخرى كي يدرسوا، لا ويوفروا لهم سكن. هذا النظام التعليم الراقي أيضا بني كما أفاد الأستاذ خلدون بتبرعات الأهالي وأراه من الصدقات الجارية، علم نافع. أشهر من درس في هذه
1: طبعا هاي المدرسة هي أول مدرسة ثانوية في الأردن. تم العمل على بنائها ما بعد 1921، تم بدء التدريس فيها بال 1923. خرجت العديد من رؤساء الوزارات، تقريبا 7 رؤساء وزارات تولوا منصب رئاسة الوزراء الأردنية تخرجوا من هاي المدرسة، قادة جيش، رؤساء ديوان ملكي، أعيان، نواب، وزراء.
0: كانت في المدخل 70 وزير، أكثر من 70 وزير
1: حاليا تخرجوا من هاي المدرسة. وأنا شخصيا بعتز وبفتخر أني كنت أحد طلاب هاي المدرسة،
0: ما شاء الله،
1: ودرست فيها سنتين كانوا من أحلى سنوات الحياة. ووالدي عليه رحمة الله كان برضو مدرس متميز في هاي المدرسة.
0: جميل.
1: وهاي المدرسة يعني أغلب أبناء مدينة السلط درسوا فيها واعتزوا وبيفتخروا إنهم درسوا فيها. واليوم صار إلها ملتقى لخريجين هاي المدرسة، كل خريجين هذه المدرسة تجمعهم وحدة حال واحدة، والرابط الأساسي بينهم مدرسة السلط الثانوية، المدرسة الأم.
0: يا سلام، هذه ما هي منبر للعلم فقط، منبر للعلم، للأخوة، منبر للتنمية. شكراً.

موقع السلطة الاستراتيجي وإشرافها على طرق القوافل جعل من أسواقها قلب نابض بالحياة، فيها الباعة وفيها المنتجات من كل مكان، من القدس، من الشام، من مصر، من الحجاز. وهذا الشارع يعتبر شريان الأسواق فيها، يسمى بشارع الحمام. فكان موجود في السوق حمام تركي، فسمي الشارع والسوق باسم الحمام.

0: جوك أم غازي.
1: يا حياك الله يا مرحب.
0: إذا زرت السلط وخصوصا شارع الحمامات مر على أم غازي، من أشهر من يسوي اللزاقيات، وهذه أكلة تراثية قديمة في الأردن. عبارة عن إيش اللزاقيات يا أم غازي؟
1: اللزاقيات عبارة عن طحين قمح 100%.
0: حلو.
1: ومفروض يكون مخبوز بالشكل هذا.
0: بس كلمة لزقة لزاقيات لها علاقة بالطبخ شيء؟
1: أكيد. أيه؟ لأنه أول من المفروض من الأول هي كانت بدايتها كانوا يعملوا العجين رخو. كان ذرة وطحين قمح ما يقدروا يسووا هيك،
0: يحطوه على الصاج،
1: يعني يصبوه صب ويجيبوها بالسكينة فسموه لزاقية.
0: يعني يلزق بالصاج يشيلوه بالسكينة فسموها لزاقيات. واليوم إيش تحطوا عليها بعد ما تسخن زي كذا؟ إيش النتيجة؟
1: هسه النتائج، يا سلام على النتائج. هسه بدنا نحط عليها السمنة البلدية.
0: يا سلام.
1: السمنة البلدية.
0: أقول لك، مصيبة قوم أن يأكلوا ما لا يزرعوا وأن يلبسوا ما لا يصنعوا.
1: نعم.
0: هنا اكتفاء ذاتي ولله الحمد.
1: طبعا اللهم لك الحمد والشكر أن اكتفاء ذاتي. قمح من السلط وكل إشي من السلط، يعني كله
0: رائحة السمنة تفوح في المكان.
1: طبعا.
0: وبعد السمنة؟
1: بعد السمنة نسقيها.
0: أول شيء دهنتوها بالسمنة وبعدين سقيتيها سمنة.
1: أيوة، مشان إني بس أقطعها يخش بالأطراف.
0: ضيفي عليها شيء بعد كذا؟
1: طبعاً السكر. طبعاً هاي حلويات، يعني كانت
0: في شيء غير السكر؟ أول يضيفوا لها عسل مثلاً؟
1: شوف، هاي تحديث صار يزيعوا ويحطوا عسل. الناس اللي قضوا حالك حط لها عسل.
0: واللي يبغاها من غير سكر؟
1: كل ذوقها.
0: يا سلام.
1: ذوق.
0: هذه لزاقيات تراثية. أم غازي
1: الضيف العزيز العزيز عند البدو بعد ما يتعشى يعملوا له لزاقيات.
0: أوه، حلى البدو. صدقوا. نعم. يا جماعة الخير، إنها. نعم. ما هي في حاجة للسكر، إنها لذيذة كذا، سبحان الله، في البساطة أناقة. شكرا أم غازي.

0: هذه صفحة من الزمن في السلط عمرها حوالي 150 عام. تعددت مسميات السلط، أيقونة البلقاء، مدينة الأوائل ومدينة المآذن أيضا، نودعها وفي ذاكرتنا بيوتها الصفراء.
1: معالم مع سلطان المرواني.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الأرضية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا،
4: مراسلة العربية FM.

0: وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
3: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
4: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
5: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
7: أقفل الكاميرا خلاص.
8: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي أنهت جلسة يوم أمس على تراجع 14% من الخسائر، ولكن الملفت في جلسة يوم أمس أحجام سيولة ضعيفة 2.8 مليار ريال فقط من التداول، يعني من أدنى مستويات السيولة رأيناها بالأمس في سوق الأسهم السعودية. الحركة الأولية ميل إلى الارتفاع، اليوم الصورة متباينة في أسواق الأسهم. أسعار النفط تواصل التراجع في جلسة اليوم بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق يوم أمس في أولى جلسات المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. تم التوصل إذن إلى خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في غضون 60 يوم. نفصل حركة سوق الأسهم السعودية بعد عناوين نبض السوق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا لارا حبيب وهذه العناوين. توافق أمريكي إيراني على مواصلة المحادثات الفنية، وعرقجي يقول أن صادرات النفط الإيراني أعفيت من العقوبات. الكويت تطرح أول مناقصة لتحميل النفط في السوق الفورية منذ اندلاع حرب إيران، وحادث تشغيلي في منشأة رأس لفان القطرية. وترامب يعلن في منشور أمس أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم تقديم استقالته، والاستليني عند أدنى مستوياته لهذا العام. ونتابع أيضا في نبض السوق، مجلس إدارة المملكة القابضة يقر توزيعات استثنائية عن النصف الأول من عام 2026 بمقدار 27 هللة، والسهم يقفز.

مشاهدينا اهلا بكم اذا الى نبض السوق من العربيه بزنس. نبدا نبض السوق من ارقام افتتاح سوق الاسهم السعوديه. مؤشر السوق بعد تراجعات في جلسه يوم امس، اليوم عدنا لنتحدث عن ارتفاع وارتفاعات اذا ضئيله، ثلاث نقاط من الارتفاع الى هذه المستويات 11078 نقطه. نظره على الاسهم الاكثر نشاطا في سوق الاسهم السعوديه، هذه الاسهم من ضمن تكافل الراجح. هذه الارتفاعات على تكافل راجحي تأتي بعد موافقة الجمعية العمومية على توزيعات أسهم المنحة سهم مقابل سهم، وبالتالي الشركة ترفع رأس مالها بمليار ريال وعبر رسملة إذن الأرباح. ونسبة التذبذب اليوم محسوبة على سعر 58 ريال وعشر هللات. أيضا اليوم من الأسهم الأكثر نشاطا أرامكو، يواصل السهم التراجع في ظل تراجعات أسعار النفط برنت دون مستويات 80 دولار. الراجحي مرتفع، أكوا على ارتفاع بعض الشيء. الأسماك من الأسهم الأكثر نشاطا، هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمن ثمار وأنعام القابضة، ومن ضمن المملكة عم بيسجل السهم ارتفاع بعد الإعلان عن توزيعات استثنائية للشركة. المملكة القابضة إذا تقرر توزيع 27 هللة عن النصف الأول. العام الماضي كانت وزعت بالمجمل 28 هللة مقسمة على أربعة

فصول. اليوم هي تعلن عن أرباح استثنائية تقريبا موازية عن النصف الأول، موازية عن ما وزعته عن العام الماضي. لم تعلن الشركة أسباب ذلك، ولكن ممكن التكهن بسبب الأرباح التي حققتها من سبيس اكس، ولو أنه تبقى هذه الأرباح هي أرباح دفترية وليست محققة. المملكة إذا السهم يصل إلى 12.76، نتحدث عن عائد بسبب هذه التوزيعات، عائد التوزيعات فوق 4% لسهم المملكة. إسمنت ينبع متراجع السهم ب 13%. الشركة تقول أنه كانت استلمت سابقا إشعار من أرامكو بشأن تعديل أسعار منتجات الوقود، تقول بأنه الأثر المتوقع هي زيادة بتكلفة الإنتاج ب 4%، وهذا ظهر في نتائج الربع الأول. ولكن أيضا استطاعت الشركة من خلال دخولها في أحد برامج وزارة الصناعة بأن تقلص تكلفة الإنتاج وأن ترفع من كفاءة الإنتاج. سهم يصل اليوم إلى 15.29. نظرة سريعة على بعض القطاعات القيادية في السوق، وتحديدا قطاع المواد الأساسية، كيف تبدو الصورة في مطلع التداولات؟ من ضمن سابق مستقرة معادن ترتد اليوم، ولوبريف ترتد بعد تراجعات رأيناها على هذه الأسهم يوم أمس. بنك الرياض متراجع بعض الشيء، ولكن البنوك الأخرى فيها بعض الارتفاع. وأسهم الطاقة، تحدثنا عن أرامكو استقرار، ولكن بقية الأسهم فيها ارتفاعات مع دادريس ميل إلى تراجع. وأخيرا أسهم الاتصالات، عنا فقط تراجع على سهم STC ميل إلى الارتفاع أيضا على سهم جول الاتصالات. على كل مشاهدينا، لنقوم الآن بجولة سريعة على بعض الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من الملف الإيراني، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر منصة إكس عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن العقوبات أزيلت عن صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار كما أفرج عن جزء من الأصول المجمدة. أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، ونتج عنه إصابة 54 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقود. يأتي الحادث في وقت تكثف قطر جهودها لإعادة تشغيل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر إدخال المزيد من ناقلات الغاز الفارغة إلى الخليج العربي، استعدادا لزيادة الشحنات من منشأة رأس لفان. وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور مضيق هرمز 4 ناقلات مرتبطة بقطر في أكبر حركة من نوعها منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أشهر. طرحت مؤسسة البترول الكويتية عطاء لبيع شحنات فورية من النافتة للتحميل في يوليو من موانئها، في أول عرض من نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، بحسب مصادر تجارية ووثيقة طلعت عليها رويترز. في بريطانيا تتزايد ضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقديم استقالته، آخرها منشور من الرئيس ترامب أعلن فيه أمس أن ستارمر يعتزم الاستقالة مجددا انتقاده لسياساته المتعلقة بالهجرة والطاقة.

0: مشاهدينا دعونا نحلل الآن أداء سوق الأسهم السعودية مع ضيفي من الرياض دكتور عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور عبد الله أهلا وسهلا بك. لعل أبرز ما نتابعه اليوم في السوق إعلان المملكة القابضة تعلن عن توزيع أرباح استثنائية، هل ممكن ربطها بالأرباح الغير محققة برأيك من سبيس إكس؟
1: السلام عليكم.

0: عليكم وصباح الخير أستاذ العرا. ممكن يكون التوقع بأداء شركة المملكة الاستثنائي بناء على استثمارهم في شركة سبيس إكس، واللي كان طرحها مؤخرا هو التحليل المنطقي. حتى الآن نشوف الأثر بالنسبة للأداء خلال الربع الأول، حسب ما أعلن كان في تراجع بالأداء بما يقارب 37%. صحيح أنه إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية كانت على ارتفاع 11%، إلا أنه إيرادات التوزيعات أو الدخل من الاستثمارات عن طريق التوزيعات في استثماراتها كانت على تراجع كبير، اللي أثر أيضا على إجمالي الإيرادات. نرى الشركة ممكن يكون عندها استثمارات في سبيس إكس بقيمة دفترية 16.8 مليار ريال حسب الأرقام المعلنة مؤخرا. نرى الآن قيمتها حسب آخر إغلاق ما تتراوح ما بين 29 و 30 مليار ريال. لا شك أنه الفرق هذا ينتج عنه أرباح ولو كانت غير محققة. الشركة دعمت أو حسنت من مركزها المالي خلال الربع الأول، ويمكن نشوف بعض العوامل اللي أدت إلى انخفاض صافي المديونية لدى الشركة ب 11% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى تكاليف التمويل أيضا انخفضت لديها ب 14%. فهي تأتي تعزيزا أو بعد تعزيز موقفها المالي، تعطي إشارة أيضا في المستقبل إلى أنه هذه نوع من أنواع المكافأة بالنسبة لملاك الشركة، واللي يستحقون عليها أداء استثنائي عن طريق التوزيعات.
1: وعم تشوف ردة فعل السهم الإيجابية على أخبار التوزيعات. دكتور عبد الله، دعني أنتقل إلى موضوع آخر، ضعف السوق. يعني إن كنا نتحدث عن ضعف السوق في التفاعل الإيجابي مع مسار المفاوضات، أو إن كنا نتحدث عن ضعف في أحجام السيولة، كيف تفسر ذلك؟
0: بالفعل يمكن نشوف الجلسة البارحة وآخر إغلاق كان عند تراجع 44 نقطة بقيمة تداولات ما يقارب 2.8 مليار ريال. هي لا شك تعتبر أحد أقل قيم تداولات خلال هذا العام، يعكس حالة الضبابية اللي قاعدة تشهدها الأسواق بالنسبة لملف الأحداث الجيوسياسية الحاصلة. في تباين كبير جدا ما بين الأخبار اللي تعلن خاصة من الأطراف الأمريكية والإيرانية. نشوف أيضا الأسواق وكيف تفاعلها أحيانا المبالغ فيه بتأثر بأخبار إيجابية أكثر منها سلبية بالفترة الأخيرة. قد يكون هذا أسلوب اتبعته الإدارة الأمريكية بتأثر أو التأثير على الأسواق بناء على بعض الأخبار ومحاولة يعني لجم أسعار أو الارتفاعات في أسعار الطاقة. من المهم جدا أنه السوق يتأثر بهذه الأخبار، إلا أنه إذا استمرت بدون وجود أي حل ممكن في الملف، قد يشهد السوق عودة أخرى عند مستويات أعلى.
1: إلى أي مدى ممكن القول أنه التراجع مربوط يعني بتراجعات أسعار النفط أيضا برأيك دكتور عبد الله، وبالتالي الضغط رح يستمر طالما أسعار النفط هابطة في مسار هابط؟
0: طبعا احنا نشوف الارقام بالنسبه لصادرات النفط من مضيق هرمز هي عامل مهم جدا في تقييم هذا الاثر. يوجد ايضا الان احنا في بدايه مرحله 60 يوم تقريبا، فهل سينتج عنها اخبار واستمراريه في المفاوضات بشكل ايجابي، او ستكون هنالك مرحله مشابهه لفتره الهدنه اللي سبقت الاتفاقيه؟ هذه امور يمكن قاعدين نشهدها. أكثر شيء توقيع الاتفاقية اللي أعلنت قبل كم يوم أثرت بشكل كبير جدا وتفاعل معها السوق، والتفاعل قد يكون استمرارية أيضا بحالة التفاؤل ومحاولة المستثمرين استغلال البيانات اللي تصدرها الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص بالاستفادة من حركة سعر

0: قد تكون أشبه بالتقلبات والاستفادة من هذه الفرص المتاحة، إلا أنه الأساسيات مهمة جدا. يجب أن يكون هنالك عودة لعملية الصادرات من مضيق هرمز، انعكاس أيضا على مؤشرات اقتصادية كثيرة ممكن تساعد على حالة التفاؤل في الأسواق، ومن ثم يكون في نمو مستدام أكثر من اللي قاعدين نشهده حاليا.
1: شكرا لك دكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام.
0: شكرا.
1: مشاهدينا، ماذا عن الأسواق الخليجية في جلسة اليوم؟ أسواق الإمارات تعود للعمل ونظرة عليها، دبي أبوظبي على ارتفاع، الكويت أيضا مكاسب ب 0.3%، قطر ومسقط كما تلاحظون ارتفاعات، ولكن ارتفاعات محدودة في هذه الأسواق. إلى أبرز ملف نتابعه اليوم في الأسواق العالمية، حيث تداول الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوياته لهذا العام مع تصاعد التوقعات بأن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدولا زمنيا لمغادرة منصبه وسط ضغوط سياسية متزايدة. وانخفض الاسترليني في بداية التعاملات اليوم الاثنين مقتربا من أدنى مستوياته في عام 2026 والذي سجله في مارس قبل أن يقلص الخسائر لاحقا. وفي حال كسر مستويات مارس المنخفضة فسيكون ذلك أدنى مستوى للعملة البريطانية منذ نوفمبر الماضي، ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي انتقال محتمل للسلطة إلى أندي بيرنام إلى زيادة الغموض بشأن السياسة المالية البريطانية، خصوصا فيما يتعلق بالإنفاق والاقتراض وإصدارات السندات. ومن المتوقع أن يقر ستارمر بالتخلي عن السلطة في بيان قد يصدر اليوم بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة، إلا أن هذه الخطوة لا تزال غير مؤكدة. واضح الباوند متراجع، ماذا عن عوائد السندات البريطانية؟ نلقي نظرة عليها. عوائد السندات إذن متراجعة هي أيضا. وأوروبا كيف تبدو الصورة؟ الفوتسي مرتفع بعض الشيء ب 0.1%، الكاك 40 أيضا على ارتفاع، الداكس يسجل بعض التراجع في وقت رأينا فيه تباين في أداء الأسواق الآسيوية. بعض الأسواق كان فيها تراجعات، ولكن الكوسبي سجل ارتفاعات ب 17%، تايوان أيضا على ارتفاع، والنيكي مستويات قياسية جديدة. مشاهدينا، للمزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بيزنس. كارينا أهلا وسهلا بك من داونينج ستريت تحديدا. كارينا، هل ممكن أن نسمع قريبا فعلا استقالة، إعلان كير ستارمر عن استقالته؟
2: يعني هذا ما يترقبه الجميع. تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع العديد من التقارير تتحدث عن أنه ستارمر الذي يوم الجمعة قال أنه يعني سيخوض المعركة ضد أي شخص يتحدى على رأسهم أندي بيرنام، تغير الوضع كثيرا خلال 48 ساعة، وليلة أمس بدأت فعليا تصدر تقارير تتحدث عن أنه غير رأيه وذهب إلى المنتجع الريفي المخصص لرئيس الحكومة تشاكرز. ويبدو أن زوجة ستارمر فيكتوريا هي التي ربما أقنعته أنه حان الأوان لأن يتخلى عن الحكم. نحن حتى الساعة لم تصلنا أي تأكيدات بعد أنه فعلا سيلقي خطاب الاستقالة اليوم أو حتى صباح اليوم. أنا هنا متواجدة في 10 داونينج، ولكن يعني إذا نظرنا إلى العشرات من الصحفيين الإعلام العالمي متواجد هنا في 10 داونينج منذ الصباح الباكر، البوديوم لم يظهر بعد. يعني أستطيع أن أقول لك أنه خلفي البوديوم حتى الساعة لم يظهر. إذا ظهر البوديوم ستكون الصورة واضحة أنه فعلا يستعد لتقديم هذا الخطاب. ما نعرفه أنه أندي بيرنام الذي فاز في الانتخابات الفرعية في ميكرفيلد، النتيجة ظهرت في وقت متأخر يوم الخميس وكان فوز ساحق، هو الآن أصبح نائب في البرلمان، سيتوجه اليوم من ميكرفيلد أو من منطقة مانشستر حتى هو العمدة أو كان العمدة، يتوجه إلى قصر وستمنستر ليحلف اليمين كعضو أو كنائب في الحكومة وفي مجلس النواب. هل سيلقي ستارمر خطاب الاستقالة قبل ذلك أم بعد ذلك؟ هذا هو السؤال. نحن في حالة ترقب، الأسواق في حالة ترقب. الجنيه الاسترليني يتداول اليوم عند أدنى مستوى له تقريبا أو بالقرب من أدنى مستوى له لارا منذ مطلع السنة، والكل ينظر إلى سياسات أندي بيرنام أيضا. لماذا نتحدث عن هذه الشخصية؟ أكيد يجب أن تكون هناك يعني المعركة الرسمية، ولكن البعض يتحدث أنه كون أنه أندي بيرنم يتمتع بمستوى تأييد عالي جدا داخل الحزب، قد لا تكون أصلا هناك عملية تصويت وقد نتوجه نحو تتويج.

0: لأندي بيرنام بمعنى كورونيشن من دون أن يكون هناك أي سباق أبدا.
1: ماذا يعني مجيء بيرنام المحتمل إلى الأسواق كارينا؟
0: يعني الكل يعرف أن سياسات بيرنام بشكل عام هي سياسات يسارية، هذا هو القلق في الأسواق المالية. هو قلل ربما من وتيرة التصريحات التي كان فيها ميل لليسار في السياسات التي يتحدث عنها من ناحية زيادة الضرائب، زيادة الانفاق الحكومي، وحتى قال أنا يعني كان له تصريح ملفت أنه أنا لا أخشى سوق السندات، أنا لا أتخذ قرارات بناء على كيف سوف تتفاعل أسواق السندات، هذا أخاف المستثمرين إلى درجة كبيرة. منذ ذلك الحين هو هدأ بعض الشيء من هذه اللهجة، ولكن بلا شك هو وعد ب زيادة الانفاق بشكل ضخم جدا، تحدث عن تأميم الخدمات الأساسية، خدمة المياه، خدمة القطار، تحدث على فكرة وهذا موقف أيضا تغير موقفه حول هذا الملف مؤخرا، أنه الآن يؤيد سياسات الهجرة المتشددة، فهو ليس يميني أو عفوا ليس يساري في كل السياسات، يعني كل سياسة بحد ذاتها، ويؤيد سياسات وزيرة الداخلية الحالية جبالة محمود بتشديد قواعد الهجرة بدرجة عالية، لأنه هو يعرف أن هذا ملف مهم جدا خاصة في المناطق الشمالية في بريطانيا. ولكن على صعيد الاقتصاد هذه النقطة الأساسية أنه هو يعد بزيادة الانفاق بضخامة، كيف سيفعل ذلك من دون أن يزيد العبء على الموازنة العامة وعلى عجز الموازنة كذلك؟ والكل يعرف أنه عندما تكون هناك مثلا لن ننسى الاستراس والوعود الضخمة جدا بزيادة الانفاق ولكن خفض الضرائب في آن واحد، ماذا حدث في أسواق السندات؟ فالقلق يسود الأسواق اليوم، الجنيه يعكس لنا ذلك، عوائد السندات تراقب الأمر، وقد نقول إذا يعني إذا كان هناك قد نقول انتقال منظم يعني orderly transition كما يتحدث عنه البعض هنا، من الممكن أن يقلل ذلك نوعا ما الدراما السياسية، ولكن إذا عاشت بريطانيا شهور من الدراما السياسية أو حتى إذا استغرقت عملية نقل السلك من كير ستارمر إلى أندي بيرنام مثلا 3 شهور، البعض يقول أنه قد يعلن اليوم ستارمر أنه سيستقيل ولكن سيظل في المنصب حتى سبتمبر حتى يكون في نقل يعني منظم للسلطة، هذا أيضا بحد ذاته من الممكن أن يزيد من الغموض، لأن الكل سيسأل ماذا سيفعل بيرنام، ماذا سيفعل بيرنام، وسنمضي فترة الصيف من دون أن نعرف ما هي سياسات بيرنام الفعلية، وهذا أيضا من الممكن أن يضغط على كل الأصول البريطانية.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. فصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، وفيه مؤشر النيكي الياباني يقترب حاجز 72 ألف نقطة اليوم.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات عن مزادي ركائز ورواسي جدة تحت إشراف إنفاذ عمائر تجارية وسكنية، مستودعات، معرض سيارات وأراضي بمساحات كبيرة تلبي طموحك. ادرس خياراتك زين وزايد الحين.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دعونا نفتح أيضا ملف الأسواق العالمية. نتوقف مع آسيا حاليا لأنه مؤشر النيكي يصل إلى مستويات قياسية جديدة، يخترق 72 ألف نقطة كما تلاحظون.

ارتفاعات بواحد ونصف بالمئة لتصبح المكاسب منذ مطلع الشهر 9% ومنذ مطلع العام 43%. سوق آخر تسجل يعني هي أفضل أداء بين الأسواق الكبرى، سوق كوسبي ارتفاعات اليوم ب7 أعشار.

0: بوتات وأيضا الذكاء الاصطناعي. مؤشر الهانغ سانغ فيه بعض التراجع ب 13%. تايوان أيضا اليوم السوق تسجل قفزة 2.8% من الارتفاع. ماذا عن العملات الرئيسية؟ الدولار مرتفع أمام العملات الرئيسية بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي. كل الأنظار متجهة حول أرقام البي سي إي، أرقام التضخم المفضلة لدى الفيدرالي، بعد أن وصلنا في مستويات التضخم السي بي آي إلى أعلى مستويات منذ 3 أعوام في الولايات المتحدة. هذه الأرقام هي لشهر مايو بالطبع. لاحظوا ارتفاعات الدولار أمام العملات الأخرى. نرى دولار ين عند 161.73، هذه مستويات إذن جدا ملفتة، بدون تدخل حتى الساعة يبدو بالسلطات، لأنه عادة كانت تتدخل عند اختراق مستويات 160. الآن الين يتراجع إلى 161.74. أونصة الذهب في ظل قوة الدولار، بالرغم من ذلك الذهب يرتد اليوم وارتفاعات ب 1%. لا ننسى بعد اجتماع الفيدرالي الأخير، أول اجتماع برئاسة وورش، الأسواق الآن تسعر احتمالية كبيرة بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في شهر أكتوبر. على كل للمزيد مشاهدينا، معي من بيروت سمير الخوري مؤسس شركة The Financial Markets World. سمير أهلا بك. اليوم دعني أبدأ من جوز الدولار ين فوق 161 ولا نرى تدخل من السلطات، لماذا برأيك؟
1: صباح الخير لارا وشكرا على الاستضافة. نعم، عم نشوف نحن زوج دولار الأمريكي مقابل ين ياباني عم يسجل مستويات قريب لمستوى 162 وأعلى مستويات منذ عام 1986. نحن شفنا في الآونة الأخيرة تدخل من قبل السلطات اليابانية لدخل تقريبا أكثر من 74 مليار دولار أمريكي، انخفض مستويات تقريبا 155 وبعدين رجعنا شفنا ارتفاع، بالتالي كان هذا التدخل غير مجدي. هلا بدنا نشوف نحن هل سوف يتدخل البنك المركزي الياباني ووزارة المالية عند هذه المستويات؟ ممكن لا، خاصة أنه عم يخسروا كثير، عم يخسروا دولارات كثير، ونحن بنعرف لارا أنه هذه التدخلات ما عم تكون مجديه، فبدنا نترقب هذا الامر، لكن انا اعتقد نعم مش بعيد نحن نشوف نحن نرجع نشوف نحن تجاوز هذا المستوى، ممكن نحن نشوف مستويات نرجع نشوف ال 165 لبال 170 في المرحله القادمه، خاصه مع قوه الدولار الامريكي مقابل جميع العملات الاجنبيه، ومع السياسه طبعا سياسه نقديه متشدده من قبل الفيدرالي، ولا شفنا اللهجه نحن متشدده في اجتماع الاخير، وما لازم ننسى كمان الفوارق الفائده بين امريكا وايضا اليابان. يعني صحيح انه صار في رفع اسعار الفائده من قبل البنك المركزي الياباني، لكن بعد ما نحن 1% حتى لو صرنا نحن 1.25 او 1.50%، لكن هذه الفائده تعتبر متدنيه مقارنه مع الفائده الامريكيه اللي عم نشوف نحن 3.75% في من قبل البنك المركزي الامريكي، مع توقعات انه يصير فيها تثبيت او رفع اسعار الفائده. لكن اعتقد نعم، أعتقد أن الضغوطات البيعية على الين الياباني سوف تستمر في المرحلة القادمة.
0: سمير، دعني أنتقل إلى موضوع آخر، اللي هو موضوع الأسواق الآن تسعر باحتمالية كبيرة بأن نرى رفع لأسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي في اجتماع أكتوبر. هل ترى بأنه في ظل التراجعات السريعة لأسعار النفط مؤخرا، هل ترى بأنه الأسواق تبالغ هنا بهذه التوقعات؟
1: لا اعتقد انها تبالغ، بالعكس انا اعتقد نعم، يعني بظل استمرار ارتفاع التضخم شفنا احنا مؤشرات التضخم كلها سوا، ان كان الهيدلاين سي بي اي والكور سي بي اي وايضا الكور بي بي اي والهيدلاين بي بي اي، طبعا ما نشوف احنا يوم الخميس المؤشر اسعار نفقات استهلاك الشخصي صار فيها عندنا ارتفاع ايضا لهذا المؤشر، بالتالي نعم بعتقد يجب على الفيدرالي يفكر جديا برفع اسعار الفائده، خاصه ان هناك قوه في سوق العمل، الناتج الاجمالي المحلي ايضا جيد، طبعا نشوف نحن يوم الخميس القراءه، بالتالي البيانات الاقتصاديه عم تطلع بامريكا عم تطلع جيده جدا مع استمرار الضغوط التضخميه، بس لما طلع نحن يعني لارا انا كثير عم براقب عائد سندات لاجل عامين، يعني عم يسجل اليوم مستوى 4.23% واعلى مستويات منذ فبراير 2025، بالتالي هذه القراءه هي لازم ناخذها عن طريقة جدية جدا. إذا ما نطلع على العوائد طويلة الأجل إن كان 10 أعوام وأيضا 30 عام، ما عم نلاحظ هناك ارتفاعات كبيرة، يعني اذا بنطلع الاداء السنوي اللي اجى ل

0: 20 عام نلاحظ هناك ارتفاع ب 21%، بينما لاجل 10 اعوام هناك ارتفاع تقريبا 7%، بينما عاد لاجل 30 عام مرتفع بنحو تقريبا 1% او 2%. هذا يشير ان هناك نوع من انكماش الفجوه بين عائد قصير الاجل وايضا طويله الاجل، وبالتالي هذا يشير ايضا هناك ضغوطات تضخميه قصيره الاجل. بالتالي نعم مش بعيد نحن نشوف نحن في المرحله القادمه رفع لاسعار الفائده الامريكيه، بالتالي مزيد من القوه على الدولار الامريكي.
1: سمير، دعني أنتقل إلى موضوع آخر. كير ستارمر اليوم في احتمالية كبيرة بأن يعلن استقالته، ماذا يعني ذلك للباوند؟ إلى أي مدى هذا سلبي برأيك؟ واضح اليوم ردة فعل سلبية.
0: ممكن نشوف نحن مزيد من الضغوطات البيعية على الجنيه الاسترليني، خاصة أنه يعني بتولى طبعا السلطة يعني السياسة المالية رح تكون توسعية، أي مزيد من إصدار السندات وسط طبعا يعني العجز المالي الكبير في بريطانيا. طبعا هذا الشيء بده يضغط اكثر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي، فبالتالي نعم هناك نوع من الضبابيه بما يتعلق بالسياسه ببريطانيا، ولكن انا اعتقد نعم يعني عم نشوفه هلا حاليا، نعم هناك انا اعتقد انه ضغوطات رح تكون اكثر على الجنيه الاسترليني، ليس فقط هناك يعني ليس هناك فقط مشاكل سياسية، لكن هناك مشاكل اقتصادية، وركود التضخم في بريطانيا يروح في الأفق، خاصة هناك انكماش في ناتج المال المحلي، وأيضا هناك استمرار ضغوط التضخمية اللي عم تسجل السي بي آي 2.8%. يعني كل إذا بدك العوامل إن كان اقتصادية مالية وسياسية في بريطانيا بتخلي تعطينا صورة سلبية على الجنيه الاسترليني.
1: شكرا جزيلا لك سمير الخوري، مؤسس شركة The Financial Markets World. لأبرز الأخبار السياسية، صدر بيان مشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري مع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية، وأشار البيان إلى أن طرفي الوساطة سيستمران في جهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. وأوضح أن الجولة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، كما تم الاتفاق على خارطة الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، بما يمهد للبدء الفوري في المزيد من المحادثات الفنية بحسب البيان. وبشأن مضيق هرمز، ذكر البيان أنه سيتم إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوساطة الباكستانية القطرية ساهمت في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في لبنان. أوضح عرقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات، كما رفع الحصار عن البلاد، وقال إن جزءا من الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها، إلى جانب إطلاق خطة واسعة لإعادة إعمار إيران. وفي التصريحات الإيرانية أيضا، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه نوقشت في اجتماعات سويسرا البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية. شدد بقائي على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدا أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر بالغ الأهمية. هذا في وقت لم يصدر فيه البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على ختام الجولة الأولى من المفاوضات، فإن دبلوماسي أمريكي كان قد قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آلية لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوح بالكامل. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مكررا رفضه لموقف روما تجاه الحرب مع إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن

واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات على حلف الناتو، فيما لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها في التصدي لإيران وبرنامجها النووي. وتأتي تصريحات ترامب بعدما طلبت جورجيا ميلوني منه أن ينتبه لمستويات شعبيته بعد أن اتهمها بمحاولة دعم شعبيتها على الصعيد المحلي من خلال إصلاح العلاقات مع واشنطن، وهو ما رفضته ميلوني التي اتهمت ترامب بالكذب بعدما قال إنها توسلت إليه لالتقاط صورة معها خلال قمة مجموعة السبع، مؤكدة أن هذه الرواية ليست صحيحة. فاصل قصير، نتابع من بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دعونا نعود إلى الملف الأبرز وملف المفاوضات المباشرة الأمريكية الإيرانية. نسمع الآن من الإعلام الرسمي الإيراني أن الوفد الإيراني غادر سويسرا بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة، وكذلك قالت من ناحية أخرى الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكوشنر، ورئيس وزراء قطر تناولوا مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. على كل مشاهدينا، للمزيد حول هذه المفاوضات معي من لوسيرن ناديا البلباسي موفدة العربية. أهلا وسهلا بك ناديا. ناديا، يعني لم تخلو هذه المفاوضات من المواقف من الدراما، خاصة يوم أمس كنا نتخوف من توقف هذه المفاوضات مع خروج الوفد الإيراني. كيف تلخصين لنا المشهد وماذا نعرف عن النتائج إن كانت مثمرة من هذه المفاوضات؟
8: صباح الخير لارا. بالفعل كان يوم دراماتيكي بكل معنى الكلمة، يعني أعادنا إلى سيناريو إسلام أباد عندما غادر جي دي فانس في ذلك الوقت الساعة 3 صباحا ولم يتم التوصل إلى اتفاق، لكن العكس كان هنا. أولا بدأ عندما تحدث جي دي فانس وتحدث بإيجابية كبيرة وقال بأن الرئيس ترامب يطمح إلى تغيير الشرق الأوسط بأكمله، وقال للشعب الإيراني إذا قامت قيادتكم بتغيير سلوكها وعدم تبني مشروعها النووي وعدم دعم الوكلاء وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة منفتحة. وطبعا كان هناك حديث مشجع أيضا من رئيس وزراء الباكستاني ورئيس وزراء قطر، الذين يتحدثا عن ورقة مكتوبة. لكن عرفجي دخل إلى القاعة، لم يصافح أحد سوى طبعا رئيس وزراء باكستان، وخرج. وبعد ذلك كان هناك حديث على أن الإيرانيين لم يريدوا التقاط صور مع الوفد الأمريكي.

0: ليكي وباقي الوسطاء. هذه كانت أول ملاحظة ربما، وكان هناك يعني شعور بأن إيران تريد أن تستثمر في هذه المفاوضات للاستهلاك الداخلي، حتى لا تكون هذه الصورة المصافحة مع جي دي فانس تستخدم ربما من الحرس الثوري أو المتشددين أو لأي سبب آخر. لكن بعد ذلك عندما بدأت الجلسة الأولى وانفضت بعدها بحوالي ساعة أعتقد أو ساعة ونصف، الرئيس ترامب دخل على الخط من واشنطن ليفسد ما قامت به باكستان وقطر كوسطاء على مدى أشهر، عندما هدد الوفد الإيراني وقال بأنه إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، رغم أن ترامب كما تعرفين لا يقول بأنه مفتوح والقيادة الوسطى قالت بأنه مفتوح، هددهم بعدم عودة الوفد، لن يكون لديهم بلد يعودون إليها. وبالتالي الإيرانيين قالوا بأن هذا غير مقبول، هذا هو انتهاك صريح للبند الأول في مذكرة التفاهم الذي ينص على أنه عدم تهديد أي دولة لأخرى وعدم انتهاك أي من البنود. لذا كنا نتوقع بالفعل بأن هناك كانت صمت من البيت الأبيض ومن الفريق المرافق لفانس، لم يكن هناك معلومات على الإطلاق، كان بعض الترجيحات بأن الوفد الإيراني غادر المفاوضات، لكن ما كان ربما أعطانا بريق أمل هو أنه لم يغادر سويسرا، كان قد بقي في فندق في داخل المنتجع. ولكن انتظرنا حتى الساعة 1 صباحا، كنا نسمع بأنه سيكون هناك بيان مشترك، وبالفعل بنجاح كبير للوسطاء هذا الدور الذي لعبته باكستان منذ اليوم الأول، وتدخل قطر في اللحظات الأخيرة لإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب، والآن هذه الليلة بالتحديد اللي هي دراماتيكية، لكن كان هناك تقدم مشجع كما قال البيان المشترك الباكستاني الإيراني الباكستاني القطري، بمعنى بأنه سيبدأ العمل الآن على حل معظم القضايا. وكما ذكرت قبل قليل هناك منفعة لإيران والولايات المتحدة. أولا الإيرانيين قالوا بأنهم حصلوا على إعفاءات لبيع النفط، وهذه نقطة متفق عليها، لا أعتقد بأن هناك خلاف، ورفع الحظر على البتروكيماويات، وهذا أيضا كان ضمن ما عرفناه سابقا، لكن رفع التجميد عن بعض الأموال، هذه نقطة الجانب الأمريكي لم يؤكدها حتى الآن، ولا نعرف إذا كان هذا إلى يعني حديث نظري الآن تم الاتفاق عليه على أن يتم تطبيقه وتفعيله لاحقا، أم أن الإيرانيين يريدون أن يغيروا من اللغة بحيث يظهر وأنه مكسب كبير. لبنان حضر بقوة في هذه المفاوضات وفرض نفسه في الواقع على هذه العملية التفاوضية، رغم محاولة واشنطن بفصله عن طبعا الملف الإيراني، ويبدو بأن هناك تفاهمات بانسحاب حتى لو كان جزئي لإسرائيل من جنوب لبنان، والمحافظة على بقاء المضيق مفتوحا. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة، إيران تعهدت بأنه لن يكون هناك برنامج نووي وستسمح للمفتشين وآلية تفتيش، كل هذا تم تحقيقه خلال 18 ساعة من مفاوضات ماراثونية، وبالتالي نحن نتحدث عن وضع إطار سياسي سيتم العمل عليه من خلال لجان وخبراء فنيين خلال 60 يوما قادمة.
1: شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي موفدة شبكة العربية، شكرا لكل هذه الإيضاحات. فاصل قصير ونواصل من بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى

0: واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نلقي نظرة على المؤشرات المصرية التي تبدأ جلسة اليوم على ارتفاع، أو إي جي إكس 30 متراجع بعد ارتفاعات الأمس، إي جي إكس 70 على ارتفاع محدود جدا. على كل في الأسبوع الماضي كنا نرى مكاسب جيدة على السوق المصرية، اليوم بعض الأسهم الضاغطة في السوق من ضمنها إي إف جي، إرماس، أعمار مصر وفوري تسجل تراجعات. على كل مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من القاهرة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا بك فهيمة. قبل الحديث عن السوق، دعيني أتوقف مع القطاع المصرفي، لأنه يبدو في تعليمات جديدة من قبل البنك المركزي حول كيفية توجيه القروض لعملاء المصارف. ما هي التفاصيل فهيمة؟
1: صباح الخير لارا. بالفعل صدرت تعليمات من البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المصرية بالأمس، توجه البنوك بالامتناع كامل عن منح تسهيلات ائتمانية أو خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل قيمة رؤوس أموال شركات تحت التأسيس، وأيضا يشمل الحظر تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة بالفعل، بالإضافة لحظر تمويل الأرباح، توزيعات الأرباح النقدية سواء للعاملين أو المساهمين في الشركات، وأيضا تمويل أسهم الإثابة. وبالتالي يغلق البنك المركزي هذا الجانب تماما بالنسبة للبنوك، يطالب البنوك بتوجيه التسهيلات الائتمانية للأنشطة الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية للشركات، وهذا بالطبع لتركيز الإقراض في يعني في زيادة الإنتاج في البلاد، وبالتالي دعم الإنتاج الشركات وليس لمجرد توزيعات الأرباح أو زيادة رؤوس أموال الشركات. هو توجه قديم ولكن يلزم به البنك المركزي مرة أخرى بتعليمات مؤكدة للبنوك.
0: فهيمة، ماذا عن السوق اليوم؟ بداية ضعيفة اليوم بعد ارتفاعات الأمس، ماذا نتابع تحديدا غير البنوك بالطبع؟
1: بالطبع لارا، يعني السوق المصرية الأسبوع الماضي أنهت الأسبوع على ارتفاعات قوية، كان ب 3.5% للمؤشر الرئيسي، 3.7% للمؤشر السبعيني، واستكمل الصعود بالأمس ارتفاعات قوية للسبعيني 1.4% المؤشر الرئيسي، كان تحت ضغط بعض الأسهم القيادية، أغلق على ارتفاع 0.1%. من الطبيعي أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح وبعض الضغط، ولكن أيضا لارا قد يكون لمباراة مصر مع نيوزيلندا صباح اليوم في الرابعة صباحا له تأثيره أيضا على ذهاب المصريين.
0: مبروك لمصر
1: اليوم، كانت الاحتفالات مستمرة الاحتفالات كانت مستمرة لارا صباح اليوم في الشوارع بهذا الفوز الذي يحدث لأول مرة في تاريخ مصر في كأس العالم، وبالتالي يؤهلها إلى اجتياز دور المجموعات. الاحتفالات كانت مستمرة، السيولة ضعيفة في البورصة المصرية، قد يكون هذا السبب من أسباب ضعف السيولة، وأيضا الضغوط التي نشهدها على الأسهم خاصة الأسهم القيادية، وأيضا المؤشر السبعيني اليوم قد يكون أحد الأسباب بالإضافة لعمليات جني الأرباح.
0: معذورين المستثمرين، الاحتفال أولوية. فهيمة شكرا جزيلا لك. موجز على كل مشاهدينا لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

0: نبدأ من مصر، حيث أنهى منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عام وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة السابعة. تقدم المنتخب النيوزيلندي أولا قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبه مصطفى عبد الرؤوف زيكو، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني للمنتخب، وسجل البديل محمود حسن تريزيجيه ثالث أهداف المنتخب المصري. ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في كأس العالم منذ مشاركته الأولى في النسخة 34، وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا. في المقابل بقي رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة أي في المركز الأخير. وضمن نفس المجموعة نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة من أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. فرض المنتخب البلجيكي أفضلية على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، ولكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق لحارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين. من ناحية أخرى نجح منتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في كأس العالم بعد تعادله مع الأوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. تقدم الرأس الأخضر مبكرا عبر تسجيله أول هدف في تاريخ البلد الأفريقي في المونديال، ولكن الأوروغواي سجلت التعادل قبل أن تضيف هدف التقدم الثاني، وفي النصف الثاني سجل الرأس الأخضر هدفه الثاني. وبهذه النتيجة اشتعلت حظوظ المنتخبات في المجموعة، إذ تملك الأوروغواي والرأس الأخضر نقطتين، بينما يملك المنتخب السعودي نقطة واحدة، ما يعني تواجد فرص التأهل لجميع المنتخبات. ومني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا التي سجلت 4 أهداف في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. إليكم التفاصيل.
1: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملا في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكرا وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثا عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها. وفي المقابل أراح دي لا فوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
0: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر مع الأردن لإنعاش الأمال في التأهل إلى الدور 32 من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز أحدى بطاقات الثماني لأفضل مركز ثالث على الأقل. ويحتل المنتخب الأردني المركز الثالث في المجموعة العاشرة بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يأتي في المركز الرابع.

0: من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.

0: إلى الاقتصاد.
1: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. واشنطن وطهران تتفقان على خارطة طريق مدتها 60 يوما للتوصل لاتفاق نهائي. إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا وأنباء عن استمرار المفاوضات اليوم. إسرائيل لا تدرس اختبار قدرات الجيش اللبناني في ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في الجنوب. في الاقتصاد، أسعار برنت دون 80 دولارا وسط توافق أمريكي إيراني على مواصلة المحادثات الفنية. وفي الرياضة، منتخب مصر يحقق فوزا ثمينا بعد تغلبه على نيوزيلندا 3-2 ضمن منافسات المجموعة السابعة. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعين إلى هذه النشرة. انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران. الجولة الأولى انتهت ببيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، أعلنت فيه اتفاق طهران وواشنطن على خارطة طريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. سويسرا مستمعين من جهتها رحبت بالتقدم البناء خلال المحادثات بين الوسطاء وإيران وأمريكا، وأعلنت أنها ستواصل دعم عملية المفاوضات بين أمريكا وإيران. البيان المشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري مع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية أشار إلى أن طرفي الوساطة سيستمران في جهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. وأوضح أن الجولة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء مستمعين أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة. وبشأن مضيق هرمز، ذكر البيان أنه سيتم إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق حتى الآن على ختام الجولة الأولى من المفاوضات، إلا أن دبلوماسيا أمريكيا قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آليات لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوساطة الباكستانية القطرية ساهمت في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في لبنان. وأوضح عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات، كما رفع الحصار عن البلاد، وقال إن جزءا من الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها إلى جانب إطلاق خطة واسعة لإعادة

0: دمار إيران. عبر زوم الآن مستمعينا من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، وكذلك من إسلام أباد أيضا عبر زوم الصحفي الأستاذ عبد الرحمن حياة. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين في هذه النشرة. إذن أبدأ معك أولا سيد طارق، يعني بالأمس حتى في مكان المفاوضات كان هناك يعني تهديدات من ترامب بضرب طهران مجددا، وكان هناك أيضا تهديدات من الجانب الإيراني بإغلاق أيضا مضيق هرمز. هنا نسأل، كيف يمكن أن نضمن المراحل القادمة وسير المفاوضات نحو التقدم وأن تكون على نحو جيد؟
1: تحية لك أولا أستاذ محمد والضيف الكريم أستاذ عبد الرحمن. أعتقد أنه يعني التصريحات دونالد ترامب يعني جاءت بسبب أمرين: أولا إعلان إيران أنها سوف تغلق مضيق هرمز وتحذيرها لشركات الشحن من ألا تسير السفن في المضيق، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان هناك تصريح من قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، عفوا من بزشكيان الرئيس الإيراني، تحدث فيها عن أن إيران سوف تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم. وهذا يأتي في وقت يعني يواجه فيه دونالد ترامب في حقيقة الأمر مزيد من الانتقادات في الداخل الأمريكي بأنه يعني سلم للإيرانيين الكثير من الأمور من دون أن يضع يعني اشتراطات كافية ومن دون أن يعزز الموقف الأمريكي، ولهذا وجه بهذه العاصفة من الانتقادات، وهذا دفعه في النهاية إلى التصريح بعدة تصريحات ساخنة كان قد توقف عنها في السابق، مما هدد يعني بتفجير هذه المفاوضات التي تجري في سويسرا في وقت كان يتحدث فيه جي دي فانس نائبه بأن الولايات المتحدة تريد فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران. لهذا يعني هذه العراقيل يعني أعتقد أنه تم تجاوزها الآن من خلال التواصل بين الوسطاء مع الطرفين والتوصل في فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي في سويسرا على يعني عدد من النقاط المهمة التي يمكن أن تتجاوز يعني هذه الصعاب التي تتحدث عنها أو تتوقعها يعني بعض الأطراف في المستقبل، خصوصا وأنه يعني تم وضع نقاط تتعلق بوضع آليات محددة من بينها يعني خط اتصال مؤقت للمساعدة في تجنب الحوادث المشابهة، تجنب سوء الفهم، ضمان صحيح المرور الآمن في مضيق هرمز، وهذه كانت مهمة للغاية لتجنب أي يعني أمور يمكن أن تحدث في المستقبل. نعم، سواء من الجانب الإيراني أو الجانب
0: صحيح الأمريكي. هذه نقطة مهمة أيضا ولدور ولباكستان أيضا دور كبير ربما فيها أستاذ عبد الرحمن. اليوم يعني دور إسلام أباد في هذه المرحلة حتى تنتهي باتفاق جيد بانتهاء مهلة 60 يوما، كيف يمكن أن يكون دور إسلام أباد أن تكسر هذا الجمود وحرب التصريحات كذلك ما بين الطرفين، ما بين واشنطن وما بين طهران؟
2: نعم، بعد تحية لك أستاذ الكريم ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام، لا شك أن باكستان دائما حاضرة منذ دخولها على خط الوساطة وعلى اتصال مستمر مع الدول الداعمة لعملية السلام والوساطة في المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. باكستان على تواصل مستمر مع المملكة وباقي الدول الداعمة لعملية السلام. باكستان حاضرة منذ البداية، لاحظنا قبل يومين أن إيران حاولت التنصل، حاولت التهرب من محادثات سويسرا، إلا أن القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية حضرت بثقلها لجمع الطرفين مجددا في سويسرا، ولاحظنا البيان المشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري الأخير الذي صدر في ختام هذا الاجتماع. وهذا البيان يشير إلى حضور الوسيطين ومتابعتهما لمسار المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين. صحيح هناك تصريحات مبالغ فيها من الجانبين الأمريكي والإيراني، لكن من المعتقد أو من المتوقع أن تنتهي هذه التصريحات

0: حتى بعد الاجتماع الأخير الذي كان على مستوى رفيع من الجانبين، يعني بعد هذا هناك المفاوضات مستمرة على مستوى الوفود الفني. أعتقد أن التصريحات سوف تتراجع، لم تكن هناك تصريحات مبالغ فيها على مع استمرار المفاوضات على مستوى الوفود الفنية والتقنية والقانونية المستمرة في سويسرا برعاية الوسيطين الباكستاني والقطري. حسب قراءتنا في إسلام آباد، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. أبرز ما جاء في من تطورات أو تصريحات واضحة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة هو تصريح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، والذي أدى به لقناة العربية، أكد أنه يجري حاليا التفاوض على 3 بنود رئيسية. أولها تجديد إيران من البرنامج النووي، والثاني هو كيفية منح إيران جزء من الأموال المجمدة، والثالث هو ضمان الهدنة على جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. باكستان يعني مستمرة في دعم جهود السلام على الجبهة اللبنانية،
1: هذه
0: على
1: النقاط سيتم مناقشتها أستاذ عبد الرحمن في فترة 60 يوما، صحيح؟
0: نعم، لكن المراقبون في إسلامآباد يرون أنه إذا تم حسم هذه الأمور الثلاثة فباقي البنود يعني سهل التفاوض عليها. فيما يتعلق بالمسألة التي تهم المنطقة وتهم دول المنطقة المعنية بالسلام المهتمة بالسلام، هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعمل عليه الوسيط الباكستاني بشكل جاد، ويعمل على تثبيت إيران وأن
1: طيب
0: تتصرف كدولة مسؤولة وأن لا تعيق مسار السلام.
1: طيب أذهب بهذه النقطة للأستاذ طارق. فيما يتعلق يعني بمضيق هرمز وما تحدث عنه أيضا الأستاذ عبد الرحمن اليوم، هل يمكن أن تؤثر هذه التهديدات، تهديدات مضيق هرمز، يعني يفتح مرة ويغلق أيضا مرة أخرى، هل يمكن أن تؤثر، وكيف يمكن أن تؤثر أيضا على موقف الولايات المتحدة على سير هذه المفاوضات؟
2: بالتأكيد يمكن أن تؤثر، يعني حتى ولو لم تكن إيران تسيطر على المضيق كما تقول القيادة المركزية الأمريكية، والتي أشارت إلى مرور يعني العديد عشرات السفن، تحدثوا بالأمس عن 60 سفينة، وفي اليوم السابق عن 55 سفينة، وبالتالي لا توجد مخاوف حقيقية من الناحية العملية، لكن وجود هذه التهديدات على الأقل من شأنه أن يخيف المزيد من شركات الشحن من أن تسير ناقلاتها عبر المضيق، وهذا يضر بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، ويفرغ يعني مضمون الاتفاق من محتواه، لأن الهم الأساسي للولايات المتحدة هو فتح المضيق والملف النووي، وإذا انتهى هذا الأمر أو تعرض لإخطار لا شك أن الولايات المتحدة ستوقف هذه المحادثات، وربما تعيد العقوبات مرة أخرى على إيران، وتتخذ يعني إجراءات أكثر صعوبة، وهذا ما لا يريده أي طرف. لذلك الاتفاق على أن يكون هناك يعني خط اتصال ساخن بين الطرفين وبمشاركة الوسطاء لتلافي هذه الأمور، هذا مهم للغاية، ولأنه يعني يمنع تصاعد الأمور بشكل مضطرد في المستقبل، ومن ثم يمكن القول بأن يعني الأمور الآن أصبحت أكثر يسرا من حيث التفاهم على الخطوات التالية. صحيح أنه لم يتم بعد مناقشة أي شيء يتعلق بالاتفاق النووي، وهو لب هذا الصراع والذي ترغب الولايات المتحدة فيه، إلا أنه يعني تم على الأقل التفاهم حول إمكانية وضع آلية تمنع تدهور الأمور عسكريا في لبنان، ومن ثم يمكن لباقي التفاصيل التفاوض عليها خلال فترة 60 يوم.
1: نعم، وبالتالي أستاذ عبد الرحمن كيف يمكن أن نقيم اليوم يعني مسألة إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي بين قوسين على مسار هذه الوساطة، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه النقطة؟
0: نعم، لو نلاحظ مسار الوساطة الباكستانية، باكستان تسير بخطى ثابتة نحو إنجاح عملية السلام. باكستان دخلت في الوساطة بداية أبريل الماضي، في 8 أبريل تم إعلان الهدنة، ثم تم تجديد الهدنة من جانب باكستان. باكستان استضافت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد، ثم كانت تنوي استضافة الجولة الثانية، لكن الجانب الإيراني تنصل تهضب لم يشارك فيها. بعد ذلك عملت باكستان بشكل جاد على

0: الوصول لمحور القرار في إيران أوفدت قائد جيشها وزير داخليتها عدة مرات وتمكنت من الوصول إلى محور القرار وهو مستبى خامنئي المرشد الجديد. بعد ذلك نجحت باكستان في إرجاع الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات، والآن وتم توقيع مذكرة التفاهم المبنية على 14 نقطة
1: نعم
0: قبل يومين إلكترونيا. بالأمس لاحظنا نجاح إسلام آباد وبدعم الوسيط القطري في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني مرة أخرى على طاولة المفاوضات. اللجنة هي ثمرة لهذه الجهود، اللجنة هي بداية لبداية مرحلة تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها والتي تشمل على 14 نقطة، واللجنة سوف تتابع هذه النقاط وهذه الإجراءات. وكما جاء في البيان الختامي المشترك من الجانبين أو الوسيطين الباكستاني والقطري، سيعمل الوسيطان على متابعة المفاوضات حتى النهاية، حتى الوصول إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة، إلى جانب
1: وهل تعتقد
0: الوسيطين.
1: فترة الستين يوم هي فترة كافية أستاذ عبد الرحمن، أم من المتوقع مثلا أن يتم تمديدها خلال المفاوضات إذا يعني احتاج الجانبان لهذا الأمر؟
0: الأمر الإيجابي أننا منذ 8 أبريل لا حرب، بل نسير نحو الصمود، الهدنة أكثر وأكثر. ثم تم بدء إجراءات بناء الثقة بين الجانبين. فترة ال60 يوم حسب تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني قبل أيام، هذه ال60 يوم قابلة للتجديد أو التمديد في حال اضطر الأمر. صحيح هناك ملفات شائكة ليس من المتوقع معالجتها أو إيجاد حلول نهائية لها خلال فترة ال60 يوم، نعم، لكن معظم الملفات سيتم معالجتها، سيتم إيجاد حلول لها خلال هذه الفترة أو أقل من هذه الفترة. القضايا أو الملفات الشائكة التي تحتاج فترة أطول سيتم منحها وقت أكثر. يعني أعتقد أن جميع الأطراف بما في ذلك الطرفي النزاع أمريكا وإيران،
1: نعم
0: الجميع يريد السلام، العودة إلى المسار الدبلوماسي. طاولة المفاوضات دائما هي الحل النهائي لأي خلافات، دائما
1: شكرا.
0: الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات الدبلوماسية. باكستان لديها أقوى سلاح في هذه المرحلة، تعتبر الطرف الأقوى لأنها تملك السلاح الدبلوماسي. الدبلوماسية دائما مثل كرة الثلج، في البداية تكون صغيرة لكن عندما تنتهي
1: شكرا،
0: تكون كبيرة وتحتوي كل شيء.
1: وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك من اسلام اباد عبر زوم الصحفي الاستاذ عبد الرحمن حيات، وكذلك من واشنطن عبر زوم المحلل السياسي الاستاذ طارق الشامي. تحياتي لكما. في موضوع لبنان مستمعين، ذكر البيان الصادر عن باكستان وقطر أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء خلية لفض النزاعات مع لبنان لوقف العمليات العسكرية. قبل البيان أعلنت واشنطن عن إطلاق مسار منفصل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من هذه المحادثات يوم الثلاثاء. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن من جهته بأن اجتماعات سويسرا ناقشت البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما ناقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية. وشدد بقائي على أنه يجب العمل على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في بعض المواقع. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة، خصوصا في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تبدي تفهما للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان. المصدر كشف للصحيفة بأن ممثلي إسرائيل ولبنان سيحددون هذا الأسبوع في إطار المحادثات بين البلدين ما يسمى بمناطق تجريبية تنتقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني.

0: مجمع أنفاق تابع لحزب الله في تبنين إلى الجيش اللبناني باعتباره اختبارا لقدرته على التحرك ضد الحزب. أفادت إسرائيل أن المجمع يضم بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، فيما أعلنت أيضا اكتشاف مجمع آخر تحت الأرض في بلدة مجدلزون يضم غرفا ومنصات صواريخ وكميات من الأسلحة والذخائر. إذن مستمعينا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتثبيت ترتيبات إقليمية تراها مدخلا لاحتواء التوتر وإنهاء الحرب في المنطقة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه الدفع نحو سياسات أكثر تشددا. تباعد في المواقف بين واشنطن وتل أبيب يثير الجدل والتخوفات داخل إسرائيل من الدخول في أزمة سياسية مع حليفها الأكبر. نتابع.
1: لم يكن هذا التصريح معزولاً عن السياق، ففجوة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوزت الأبواب المغلقة. ترامب الذي يسعى إلى تثبيت مسار التهدئة أظهر علناً إحباطه من إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، ولأن الخلاف هذه المرة يدور مع الحليف الأهم لإسرائيل، فقد تصاعدت المخاوف داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن تداعياته المحتملة على مستقبل العلاقة مع واشنطن. استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أظهر أن 63% من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل إسرائيل في ظل التفاهمات الأمريكية الإيرانية.
2: كانت سياسة الحكومة غير صحيحة وهذا أضر بالعلاقات.
3: نتنياهو ليس مذنبا، ترامب هو المذنب لأنه خالف الاتفاق.
4: الحكومة أضرت بالعلاقات، ولكن كان يجب أن يكونوا مع حليفهم لا أن يتصرف كل طرف بمفرده.
1: على مدى سنوات قدم بنيامين نتنياهو علاقته الوثيقة بدونالد ترامب باعتبارها أحد أبرز إنجازاته السياسية، لكن التباين بين الرجلين وصل هذه المرة إلى مستوى اختلاف الأهداف والمصالح. داخلياً يواجه نتنياهو ضغوطاً من شركائه في اليمين الذين يدفعون باتجاه فرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصاً في جنوبي لبنان.
5: دونالد ترامب ينقلب على نتنياهو، لكن مشكلتنا هي أنه في الواقع ينقلب على إسرائيل.
3: المحيطين بترامب يقولون له إن نتنياهو يسعى الآن إلى ترسيخ استقلاليته، وإنه قد يفعل ذلك عبر الجبهة اللبنانية.
1: لم تكن تصريحات ترامب وحدها لافتة في حدتها، إذ وجه نائبه جيدي فانس أيضاً انتقادات مباشرة لنتنياهو ووزرائه. موقف أمريكي تزامن مع نقاشات صعبة داخل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل تخشى الانزلاق إلى مواجهة سياسية مع واشنطن. ورغم استمرار الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، فإن النقاش المتصاعد داخل إسرائيل لم يعد يقتصر على التفاهمات مع إيران. ومع تصاعد الانتقادات الأمريكية لحكومة نتنياهو وظهور تقارير إسرائيلية عن اتصالات أمريكية مع شخصيات من المعارضة، باتت التساؤلات تتزايد بشأن حجم الاستياء داخل الإدارة الأمريكية من سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية. هبة مصالحة، العربية.
0: من القدس عبر زوم مستشار العربي للشؤون الإسرائيلية الأستاذ مجدي الحلبي، أهلا وسهلا بك معنا سيد مجدي في هذه النشرة من العربية FM. يعني كيف تتابع اليوم إسرائيل هذا البيان الذي صدر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان؟ يعني سمعنا أن هناك لجنة مسار سياسي، خط كذلك عبور لمضيق هرمز، أيضا يعني خارطة الطريق لعمل سير المفاوضات وما إلى ذلك. كيف تتابع اليوم إسرائيل كل هذه
6: التطورات؟ في إسرائيل يتابعون بقلق شديد هذه الأمور. هناك تطور، هناك تقدم على هذه المفاوضات، يمكن القول هناك نجاح في اليوم الأول لهذه المفاوضات بالرغم من كل ما سمعنا من حديث عن ذهاب أو الوفد الإيراني الذي غضب على الصور وما إلى ذلك وعلى تصريحات ترامب، لكن اليوم الأول للمفاوضات على ما يبدو نجح، وهذا يقلق إسرائيل كثيرا لأن إسرائيل تراهن على فشل هذه المفاوضات والعودة إلى الحرب بعد 60 يوما. يعني هذا ما تريده إسرائيل وهذا ما تراهن عليه.

ما كانت تخطط له خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التخطيط أحبط على يد الاستخبارات الأمريكية والتصريحات الأخيرة لترامب ولجيدي فانس ولآخرين في الحكومة الأمريكية، تثبت أنهم لا يريدون لهذا المسار أن يفشل.

0: سيد مجدي، يعني
1: عفوا،
0: فقط الصوت انقطع، ربما لا نسمعك
1: نعم.
0: بشكل جيد أستاذ
1: ضوء
0: مجدي.
1: لذلك
0: طيب
1: اسمعك،
0: سيد مجدي هل تسمعنا
1: أنت
0: الآن؟
1: اسمعني، أنا سامع.
0: طيب ربما يعني الصوت يتقطع قليلا، يعني
1: الآن
0: طيب سنعاود الاتصال بك مجددا أستاذ مجدي الحلبي حتى يتضح الصوت. عموما ننتظر عودة الأستاذ مجدي الحلبي المستشار، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من جديد. أهلا وسهلا بك سيد مجدي.
1: نعم أنا
0: نسمع.
1: سامعك، أسمعك.
0: نعم طيب تفضل.
1: كنت أقول بأن يعني إسرائيل ترفض اللجنة المشتركة أو لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار، وتريد أن تكون هناك اتفاقية بينها وبين لبنان حول دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي ربما ستنسحب منها إسرائيل، المناطق التجريبية أولا ثم بعد ذلك المناطق الأخرى. في إسرائيل هناك قلق متزايد وأيضا أزمة كبيرة فيما يتعلق بالطلب الأمريكي الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذا الأمر يعرقل عمل بنيامين نتنياهو خلال الانتخابات المقبلة. الانتخابات ستكون حامية على ما يبدو. هناك تراجع في شعبية نتنياهو بسبب كل ما حدث مع الرئيس الأمريكي ومع الولايات المتحدة وعدم النجاح في غزة وفي لبنان وفي إيران. ومن جهة أخرى هناك
0: في هذه
1: أيضا
0: النقطة تحديدا، هو الانسحاب سيكون انسحاب جزئي، صحيح أستاذ مجدي؟ يعني ليس انسحابا كاملا يعني وفق القرار 1701.
1: نعم، يتحدثون الآن عن انسحاب من منطقة أو منطقتين بداية، ولكن هناك إرادة أمريكية تريد أن تنسحب إسرائيل من كل الجنوب اللبناني خلال الفترة المقبلة ومن الخط الأصفر أيضا. ولكن في إسرائيل هناك إمكانية لأن يكون هناك انسحاب تدريجي على مدى فترة طويلة وليست فترة قصيرة. هذا الأمر يبحث إسرائيليا أمريكيا لبنانيا مع الدولة اللبنانية، وربما سيتوصلون إلى حل ما في محاولة من إسرائيل لإبعاد إيران عن أي تأثير في هذا الموضوع، في موضوع الجنوب اللبناني، لأن إسرائيل تعتقد أن تواجد حزب الله في الجنوب اللبناني يهدد أمنها بشكل مباشر، وهناك تفاهم أمريكي لهذا الأمر. لذلك الولايات المتحدة تسعى أيضا مع الدولة اللبنانية لتبسط نفوذها وليكون الجيش اللبناني هو المتواجد في الجنوب اللبناني كي تكون إسرائيل أكثر هادئة من هذا الموضوع.
0: طيب أستاذ مجدي، يعني لو نوضح كذلك الفرق ما بين الخط الأصفر وكذلك هناك خط أزرق، يعني لو نوضح الفرق بينهما في المناطق. يعني
1: الخط الأزرق هو الحدود الدولية المعترف بها منذ سنة 1925 بحسب تقسيم الأمم المتحدة. هذا هو ما يسمى بالخط الأزرق، وهي الحدود الدولية. هناك بعض النزاعات حول بعض المناطق وبعض الأمتار هنا وهناك على الخط الأزرق، لكن هذا الأمر تم يعني تجاوز منذ فترة طويلة بين لبنان وبين إسرائيل. أما الخط الأصفر فهو خط جديد، خط اعتبرته إسرائيل أو رسمته إسرائيل بعد الحرب الأخيرة، بعد حرب مقتل خامنئي، أي في الأشهر الأخيرة رسمت إسرائيل خطا أصفر يعني حول الليطاني، جنوب الليطاني، بعضه شمال الليطاني بحرا، وأيضا إلى منطقة جبل الشيخ السوري من الجهة الأخرى. هذا الخط هو خط وهمي، ليس خطا يعني معترف به دوليا، ولم يكن يوما من الأيام خطا تواجد به إسرائيل. إسرائيل تواجدت في الجنوب اللبناني، لكن هذا الخط الأصفر يتجاوز التواجد الذي كان حتى العام 2000. لذلك يعني الخط الأصفر هو خط أمني، أما الخط الأزرق فهو خط الحدود الدولية.
0: نعم وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية الأستاذ مجدي الحلبي، تحياتي إليك.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قبل الدخول المستمعين في أخبار الاقتصاد، نقلا عن مراسلة العربية هذا الخبر العاجل، كلمة مرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا. إذن هناك بيان مرتقب للحكومة البريطانية حول مستقبل كير ستارمر، هذا ما نقله إعلام بريطاني.

0: بريطاني في خبر عاجل الآن. إذن مراسلة العربية تتحدث عن أن هناك كلمة مرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر. افتتح مؤشر السوق السعودية اليوم مرتفعا على 11,080 نقطة. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا العمران للصناعة والتجارة والسعودية للأسماك وتبوك للتنمية الزراعية. الأسهم الأكثر انخفاضاً المتحدة للتأمين التعاوني، الرمز للعقارات والموسى الصحية. الأسهم الأكثر نشاطاً أمريكانا للمطاعم العالمية PLC، البحة للاستثمار والتنمية والكثير القابضة، وباتيك للاستثمار والأعمال اللوجستية. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. انخفض خام برنت $1.53 إلى $79 للبرميل، وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82 في بداية التداول. في أخبار الشركات السعودية، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع 27 هللة عن النصف الأول من العام الحالي كتوزيع إضافي إلى جانب توزيعات الأرباح النقدية السنوية البالغة 28 هللة عن السنة المالية. تابعينا نتابع هذه الكلمة لرئيس وزراء بريطانيا.
1: مفلسا سياسيا، وقيل لي عدة مرات أن حزب العمال كان قد انتهى وأننا كنا قد أصبحنا في التاريخ، وأن أغلبية الانتخابات التي فزنا فيها بأغلبية ساحقة كانت أمرا مستحيلا، ولكننا بينا العكس لأننا غيرنا حزب العمال، وذلك من خلال القضاء على معاداة السامية وإعادة بسط الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي، ومن خلال ذلك أصبحنا حزبا يفتخر بنفسه، بالإضافة إلى العلم البريطاني. أن العمل الجاد كان لديه هدف واحد، وليس فقط من أجل القوة، ولكن أيضا من أجل تغيير بريطانيا للأفضل، ومن أجل بناء دولة عادلة ومنصفة فيها كرامة واحترام للجميع، حيث كل بريطاني يمكنه أن يكون جزءا أساسيا ويكون لديه قيمة مهمة، بالإضافة إلى القوة والثروات للجميع. انظروا إلى ما حققناه في عامين فقط، اقتصاد أقوى الآن، اقتصاد أسرع من كل أقراننا، الأجور ترتفع بشكل كبير في كل شهر بعدما أصبحنا في الرئاسة، بالإضافة إلى نهاية التقشف، وذلك من خلال تقدم اقتصادي الأفضل، التقدم الأفضل فيما يتعلق بحقوق العاملين في أجيال، زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، بالإضافة إلى إغلاق كل فنادق اللجوء وحماية الشباب أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي، وإنقاذ آلاف الأشخاص من الفقر، وذلك بسبب الخيارات التي اتخذتها. إن علاقتنا في العالم أيضا أصبحت الآن علاقة قوية كبيرة اليوم، وتحظى بدعم واحترام، بالإضافة إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا، الوقوف إلى جانب قيمنا وبناء علاقاتنا مع شركائنا وحلفائنا في أوروبا. الوعد الذي غيرناه من خلال حزب العمال ومن خلال الحكومة التي فيها أغلبية لحزب العمال. ولكن أنا أعرف أن المسألة التي يتم طرحها الآن لا تتعلق بمن هو الأفضل الآن لرئاسة حزب العمال لكي يبدأ بالعمل الحيوي بتحسين حياة ملايين الأشخاص. هؤلاء الأسئلة تمت الإجابة عليها. السؤال الذي يسأله حزب العمال اليوم هو ما إذا أنا في المكان الصحيح لكي أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. لقد استمعت إلى أجوبة الأشخاص أو

0: ممثلين في حزب العمال، وأنا أقبل هذه الأجوبة بنية حسنة. كل قرار اتخذته كان يتعلق بوضع البلاد التي أحبها أولا، ولذلك سأستقيل كرئيس لحزب العمال. لقد تحدثت إلى الملك هذا الصباح لكي أبلغه عن قراري. سأطلب أيضا من اللجنة التنفيذية في حزب العمل في حزب العمال لكي تضع جدولا زمنيا لشهر يوليو من أجل اختيار رئيس آخر. وفي هذا الإطار هذا الأمر سيؤكد أنه سيكون هنالك رئيس جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر. سأبقى كرئيس وزراء حتى ينتهي اختيار المرشح الآخر، وسأفعل كل ما بوسعي من أجل ضمان تسليم السلطة. سأعطي أيضا خليفتي دعمي الكامل وغير المتزعزع، لأنهم ورثوا بريطانيا قوية وأقوى مما كانت عليه عندما ورثوها منذ عامين، وذلك من خلال الاستعداد للتحديات في المستقبل ولضماني من أن حزب العمال يمكنه أن يضمن ولاية ثانية في المنصب. أود أن أشكر كل أصدقائي وكل زملائي الذين كانوا إلى جانبي في هذه السنوات الستة الأخيرة. أشكرهم على التزامهم الكبير وخدمتهم ودعمهم. أود أن أشكر أيضا كل الشعب البريطاني بالإضافة إلى أصحاب الخدمة البريطانية الذين قدموا حياتهم من أجل العمل في الخدمة العامة. وعندما أترك هذا المنصب يجب بالفعل أن أمضي وقتا على الأمور الأكثر أهمية، وهي أن أكون الزوج الأفضل لزوجتي الرائعة التي كانت بالفعل صخرة إلى جانبي في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة، وأن أكون الأب الأفضل لأطفالي الرائعين الذين هم فرحتي وفخري. وشكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا، تابعنا هذه الكلمة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والذي تحدث قبل قليل. كان يقول حزب العمال البريطاني كان مفلسا سياسيا قبل رئاسته، وأيضا يضيف أنه حقق اقتصادا قويا في بريطانيا خلال عامين، بالإضافة إلى أنه أغلق كل فنادق اللجوء في أنحاء بريطانيا، وأضاف أنه أيضا سيطر على أزمة الهجرة غير الشرعية. وفي خبر عاجل أيضا أضاف أنه سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بعد إبلاغ الملك بقراره، أي بقرار استقالته من رئاسة الحكومة. إذن مستمعينا، إليكم هذا الخبر العاجل. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من الحكومة. إذن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في هذه اللحظات بعد هذه الكلمة التي استمعتم لها يعلن استقالته من الحكومة البريطانية.

0: في ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بالعناوين. واشنطن وطهران تتفقان على خريطة طريق مدتها 60 يوما للتوصل لاتفاق نهائي. إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران وأنباء عن استمرار المفاوضات لليوم. وإسرائيل تدرس اختبار قدرات الجيش اللبناني في ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في الجنوب. إذن مستمعينا تكاملت هذه النشرة من العربية، فامتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أما الآن أترككم مع ما تبقى من هذه النشرة مع زملاء في شاشة العربية والزميلة راوية القاسم، تتابع معكم هذه الأخبار العاجلة التي تابعناها قبل قليل. إلى هناك.
1: إذا جاء اليوم الذي انتظره الجميع، التكهنات كانت كثيرة منذ أيام وأشهر من الأزمات التي عصفت بالحكومة بحكومة ستارمر. إذا اليوم أعلن كير ستارمر استقالته من رئاسة الوزراء بعد أيام من التكهنات، ما يجعله يعني هو سادس رئيس وزراء يستقيل خلال 10 سنوات.

0: هذا الكم الهائل من الاستقالات خلال فترة زمنية ليست بيئة طويلة، يعني أن هناك يعني عدم استقرار سياسي في الحكومات البريطانية. طبعاً ستارمر واجه العديد من الأزمات الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية. داخلياً كان هناك العديد من الانتقادات لشعبية ستارمر، لشخصية ستارمر، ولفن يعني ولطريقة مخاطبته لكابينته الوزارية بخلاف أندي جيردن، وهذا المرشح الذي من المتوقع أن يكون هو الأكثر حظاً في خلافة ستارمر، والذي ينظر إليه كشخصية ذات شعبية كبيرة. هذا بالنسبة لشخصيته السياسية. بالنسبة لسياساته كانت يعني قد واجهت حكومة ستارمر خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية، خسر حزب العمال ما يزيد عن 1000 مقعد في مايو الماضي. وهنا بدأت الدعوات للاستقالة، وأيضا كان هناك استقالات من وزراء مهمين في كابينة ستارمر.
1: عندما تحدث ستارمر عن مرحلة انتقالية منظمة لحين اختيار يعني بديل له، هل من جدول زمني عادة ما يكون لتحقيق ذلك؟ ولماذا هذا الجدول؟ لماذا لم يعلن الآن استقالته ويرحل عن المنصب؟ ما المخاوف؟ ما أسبابها؟
0: طبعا هناك عدة يعني عادة ما تكون هناك عدة طرق للاستقالة، إما أن يستقيل رئيس الوزراء بشكل فوري ويكون هناك ما يقفزه بشكل فوري، ولكن قد يكون هناك هذه الفترة الزمنية التي قال ستارمر في خطاب استقالته بأنه سوف يظل في هذا المنصب حتى يتم يعني اختيار خليفة له في هذه السلطة حتى نهاية فصل الصيف، أي في بداية سبتمبر. وهذه كانت التوقعات حقيقة، لأنه لأن يأتي شخص ما بعد ستارمر هناك عنوية من المفترض أن تدرك. طبعا حتى الآن أندي بيرنر وهو المرشح الأكثر حظا لخلافة ستارمر فاز بالانتخابات الفرعية قبل يعني أيام الأسبوع الماضي، وبالتالي هناك يعني عملية يجب أن يقوم من أجل أن يجمع مثلا دعم من أكثر من 80 مرشح، وهو الرقم الذي يجب عليه أن يجمعه من أجل أن يترشح لرئاسة الوزراء. هذه العملية عادة ما تأخذ بعض الوقت، لذلك ستارمر خلال استقالته منذ قليل قال بأنه سوف يعطي مجالا لهذه العملية أن تجري حتى نهاية الصيف. وهناك الجدير بالذكر أنه كان هناك انتقادات لهذه الفترة، فترة 3 أشهر، ما يعني بأن الحكومة قد تكون أمام فراغ ربما، أو قد تكون أمام يعني فترة معقدة ليس فيها رئيس وزراء يعني ثابت.
1: نعم، شكرا لك يا عروب عبد الحق. نذكر مشاهدينا بأنه باستقالة ستارمر هذه تكون بريطانيا أمام 7 رئيس وزراء خلال نحو عقد واحد. طبعا ذلك مؤشر على حالة عدم الاستقرار السياسي، وأيضا الاستقالات التي توالت على هذه الحكومة. ويعني الملاحظ بأنه الإطاحة بالقيادات الحزبية أصبح سهلا في ظل ضغوط داخلية حكومية، وأيضا تراجع الثقة الشعبية كما يقال بكير ستارمر. شكرا لك يا عروب عبد الحق مراسلة العربية من لندن. من جديد نعود إلى بيروت ومراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، يعني لبنان يتجه إلى جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي هذه المرة، وبعد دخول وهذا الهدوء النسبي على الجبهة والساحة اللبنانية عسكريا، ما الأولويات؟ ما الذي يحمله الوفد المفاوض من أولويات ومطالب؟
2: صحيح، صباح هذا اليوم كان هناك اتصال من قبل نائب الرئيس الأمريكي وأيضا رئيس الوزراء القطري، إضافة إلى مستشار الرئيس الأمريكي مع الرئيس جوزيف عون. يعني كان هناك اتصال ثلاثي تحدث فيه، تم الحديث فيه عن موضوع إنشاء خلية لمتابعة موضوع وقف إطلاق النار. بعدها كان هناك أيضا اتصال مع برئيس الجمهورية، برئيس الوزراء، وأيضا برئيس مجلس النواب حول محتوى هذا الاتصال، وبأن لبنان بطبيعة الحال يؤيد لإنشاء خلية تدرس أو تراقب آلية وقف إطلاق النار.

0: وتثبيته. وايضا لبنان يعني الان هو يعني المعني به هو موضوع الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانيه. طبعا هناك تعويل كبير على مسار التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل الذي بطبيعه الحال اخذ منحى ايجابي اكبر مع وقف اطلاق النار الذي لا يزال ساري المفعول. ولكن طبعا لبنان الان هو نوع من الساحه التجريبيه لموضوع هذا الاتفاق، وهناك دائما تخوف من خرقه، خاصه وان يعني حتى الان هناك عده يعني حديث من الجانب الاسرائيلي التي تتحدث عن عدم مغادره المنطقه الصفراء او الرد على اي خطر قد يراه الجيش الاسرائيلي. هناك دائما تخوف من ان يكون هناك خرق لوقف اطلاق النار، ولكن يمكن ان نقول بان هذه أطول نسبة هدوء عاشها لبنان منذ الحديث عن وقف إطلاق النار، لأنه في أكثر من مرة إن كان بالنسبة للدولة اللبنانية أو كان أيضا بالنسبة للاتفاق الأمريكي الإيراني يكون هناك حديث عن وقف إطلاق نار وبعدها يخرق هذا الوقف بساعات، وهذا الأمر كان قد أدى لمقتل عدد كبير من الضحايا، يعني من القتلى بينهم ضحايا مدنيين. اليوم يوم غد من المفترض أن تبدأ هذه الجولة الخامسة الجديدة على ثلاثة أيام، شق منها عسكري شق منها سياسي. طبعا هناك بند أو بنود في هذه المفاوضات المباشرة لم تذكر خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بالرغم من أنه قد تكون تدرس تحت الطاولة، وهي موضوع حصر السلاح بيد الدولة، كيفية انتشار الجيش اللبناني، عدم يعني البقاء على سلاح حزب الله ليس فقط في جنوب الليطاني بل أيضا في شمال الليطاني. إسرائيل تريد أن تحصل على ضمانات بهذا الشأن قبل أن تؤكد موضوع الانسحاب، ولبنان يريد يعني لبنان هناك خلاف في وجهات النظر أقله حول كيفية تثبيت الانسحاب. الحديث يعني المفاوضات تتمحور حول مناطق تجريبية بين لبنان وإسرائيل، بينما رئيس مجلس النواب يقول بأنه يجب تحويل يعني أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بحسب الأقضية، لا يكون هناك مناطق تجريبية. في كل مرة تنسحب فيها إسرائيل من قضاء يدخل الجيش اللبناني والأهالي إلى هذا القضاء، ولكن بحسب رئيس مجلس النواب الخطوط العريضة وهي وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي، استعادة الأسرى، إعادة الأعمار، كل هذه هي نقاط مشتركة بين اللبنانيين. الخلاف هو كيف يتم يعني تنفيذ هذه المقترحات، إضافة إلى أنه حزب الله حتى الآن بالرغم من تأييده للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وبالرغم من العداوة التي كانت بين الأمريكيين والإيرانيين، إلا أنه يرفض أن يكون هناك حتى الآن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.
1: من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، شكرا لك. والآن إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما محمد السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. أنهى منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عاما وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة السابعة. تقدم المنتخب النيوزيلندي أولا عن طريق فين سورمان قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبهم مصطفى عبد الرؤوف زيكو، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني لمنتخب مصر بعد تمريرة رائعة من زيكو، وسجل البديل محمود حسن تريزيكيه ثالث أهداف المنتخب المصري. ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في كأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة 34، وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا. في المقابل تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة في المركز الأخير.

وضمن المجموعة نفسها نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة من أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. فرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني.

الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الشوط الثاني بعد طرد جوي بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على مهدي طارمي، ليكمل المنتخب البلجيكي المواجهة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي واصل البلجيكيون محاولاتهم الهجومية، فيما سعت إيران لاستغلال الأفضلية العددية وخطف هدف الفوز، لكن محاولات الطرفين لم تسفر عن أي تغيير في النتيجة، وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين. نجح المنتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في كأس العالم بعد تعادله مع الأوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. تقدم الرأس الأخضر مبكرا عن طريق كيفن بينا، وهو أول هدف في تاريخ البلد الإفريقي في المونديال، لكن الأوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيميليانو أراوخو قبل أن يسجل زميله كانيبو هدف التقدم الثاني للأوروغواي. وفي النصف الثاني من اللقاء أعاد فاريلا المباراة لنقطة التعادل بإحراز هدف الرأس الأخضر الثاني. وبهذه النتيجة اشتعلت حظوظ المنتخبات في المجموعة، إذ تملك الأوروغواي والرأس الأخضر نقطتين، بينما يملك المنتخب السعودي نقطة واحدة، مما يعني تواجد فرص التأهل لجميع المنتخبات.

0: مني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. هاكم التفاصيل.
1: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملاً في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكراً وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثاً عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها. وفي المقابل راح دي لافوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
0: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر مع الأردن لإنعاش الأمال في التأهل إلى الدور 32 من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط 3 التي قد تكون كافية لحجز 1 بطاقة 8 لأفضل مركز ثالث على الإطلاق. ويحتل المنتخب الأردني المركز 3 في المجموعة 10 بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يقبع في المركز 4. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9. تتصدر النرويج ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يقبع العراق والسنغال في المؤخرة بلا أي نقاط. نهاية الموجز الرياضي.
2: ونهاية النشرة. إلى العناوين: واشنطن وطهران تتفقان على خارطة طريق مدتها 60 يوما للتوصل لاتفاق نهائي، والوفد الإيراني يغادر سويسرا. إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا، وأنباء عن استمرار المفاوضات اليوم. إسرائيل تدرس اختبار قدرات الجيش اللبناني في ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في الجنوب. عشرات المسيرات الأوكرانية

في سماء موسكو تجبر السلطات الروسية على إغلاق مطارات العاصمة مؤقتا. نهاية النشرة، الزميلة رجاء فضلي تلقاكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. بعد مباحثات مكثفة خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران خلال 60 يوما. توافق أمريكي إيراني على إنشاء خلية لخفض التصعيد والوفد الإيراني يغادر سويسرا. إسرائيل تقول إنها ستحترم وقف النار بلبنان ما لم ينتهك حزب الله وتؤكد بقائها في المنطقة الأمنية. وسط ضغوط من داخل حزبه رئيس وزراء بريطانيا يعلن استقالته من رئاسة الحكومة. الدفاع الروسي تسقط نحو 60 مسيرة أوكرانية متجهة لموسكو وتعيد فتح مطاراتها بعد إغلاق مؤقت. البداية من التطورات المتعلقة بالجولة الأولى من مفاوضات إيران وأمريكا والتي انتهت قبل ساعات في سويسرا. ففي آخر التصريحات اعتبرت سويسرا أن الظروف مواتية لاستئناف فوري للمناقشات الفنية بين أمريكا وإيران، فيما أكد إعلام إيراني أن المحادثات الفنية ستتناول آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل فرق فنية متخصصة. إذن بعد محادثات استمرت لنحو 18 ساعة أفادت وكالة إرنا بأن الوفد الإيراني برئاسة محمد باكر قليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد محادثات مكثفة مع الجانب الأمريكي. وبحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية للوكالة فإن وفدي أمريكا وإيران عرضا موقفيهما بشأن الملف النووي خلال المحادثات. البيان المشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري مع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية أشار إلى أن طرفي الوساطة سيستمران في جهودهما حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية والعقوبات. وأوضح بأن الجولة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة. وبشأن مضيق هرمز ذكر البيان بأنه سيتم إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر هذا المضيق. البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق حتى الآن على ختام الجولة الأولى من المفاوضات، إلا أن دبلوماسيا أمريكيا قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آليات لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقد أعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوساطة الباكستانية القطرية ساهمت في تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في لبنان. وأوضح عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أعفيت من العقوبات، كما تم رفع الحصار عن البلاد. وقال إن جزءا من الأصول الإيرانية المجمدة أفرج عنها، إلى جانب إطلاق خطة واسعة لإعادة إعمار إيران. معنا من محيط منتجع بيرغنستوك موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا وسهلا بك. إذا نادية، بينما تم الحديث عن مغادرة الوفد الإيراني حتى الآن من سويسرا، ما الذي يحدث بالنسبة للوفد التفاوضي الأمريكي؟ هل غادر فانس أيضا يعني سويسرا أم أنه ما زال هناك؟ ماذا عن باقي التفاصيل المتعلقة بالمحادثات والتي يتم الحرص عليها في هذه المرحلة؟
1: بالواقع ننتظر معلومات إضافية من الوفد الأمريكي عن مغادرة فانس، لكننا نعرف بأنه فانس قال بأنه هذه المفاوضات ستستمر ليوم واحد، وبالتالي نتوقع أن يغادر الأراضي السويسرية بنجاح، كما يصفها مسؤول بالبيت الأبيض، تكلل للدبلوماسية الأمريكية التي استطاعت

0: أن تخرج بهذا البيان المشترك للوسطاء اللي هم الباكستانيين والقطريين. لكن فانس الذي يترأس هذا الوفد سيترك خلفه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وهم المفاوضان الأساسيان منذ انطلاق العملية مع إيران، والتي فشلت طبعا في جنيف في 28 فبراير، ولجأ الرئيس ترامب إلى العمليات العسكرية. لكن الآن نتحدث عن فترة مختلفة تماما وعن صفحة جديدة في الواقع في هذه العلاقات، التي يبدو بأنه قد أحرز فيها تقدم مشجع حسب ما قال الوسطاء، بمعنى بأن هناك تأسيس للجنة سياسية عليا، هذه اللجنة سيرأسها فانس، وكل ما يتم التفاوض عليه هنا سواء كانت المفاوضات ستستمر في هذا المنتجع أو ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى جنيف أو أي مكان آخر، سيتم إطلاع جيدي فانس على كل هذه التفاصيل، وبالتالي نحن نتحدث عن خارطة الطريق رجاء.
1: نعم.
0: عمرها محدود وهو 60 يوماً. البعض يرى بالنسبة للمراقبين بأنه يمكن التحقيق ما يتم الموافق عليه هنا في خلال فترة قصيرة جدا، لأنه ما حدث ليلة أمس من 18 ساعة تفاوضية أسفر عن كثير من التقدم في ملفات عديدة، منها الملف النووي بالسماح بآلية التفتيش، وطبعا إعفاءات بالنسبة لبيع النفط الإيراني، وموضوع لبنان وانسحاب إسرائيل، وإعادة مضيق هرمز مفتوحا والإبقاء عليه، على أن يكون هناك الكثير في الواقع من المشاورات بالنسبة لتنفيذ آلية هذه الاتفاقات والبنود 14 التي ذكرت في مذكرة التفاهم الأساسية.
1: إذا نتابع أيضا في آخر الأخبار العاجلة، إذا رئيس وزراء باكستان يشيد بقيادة أمريكا وإيران على انخراطهما البناء في المفاوضات. طبعا هذه التصريحات تأتي بعد مباحثات مكثفة تم خلالها وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي بين كل من أمريكا وإيران خلال 60 يوما. نادي، أعود إليك بالسؤال حول ما يتعلق بجبهة لبنان. يبدو أنه هناك اتصالات الآن مكثفة من الجانب الأمريكي مع لبنان خلال الساعات الماضية، وأيضا الوسيط القطري. ما التفاصيل التي ترشح حتى الآن عن الآليات التي يتم يعني محاولة العمل عليها لتثبيت وقف إطلاق النار هناك، وهل هناك سعي أيضا إلى توسيعها لما سيشمل انسحابات إسرائيلية فعليا؟
0: دعيني أضع هذه النقطة في إطارها السياسي. أولاً، الإدارة الأمريكية فصلت بين التفاوض مع إيران وبين موضوع لبنان وملف لبنان، ونجحت إلى حد كبير باستضافة 4 جولات سابقة كانت مباشرة بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني برعاية أمريكية، وهذه الرعاية كانت على مستوى وزير الخارجية ماركو روبيو. لذا الآن نتحدث عن ربما مرحلة مختلفة نوعا ما. بأي معنى؟ بمعنى بأن واشنطن تستعد الثلاثاء لاستضافة الجولة الخامسة، والآن تمكن الجانب اللبناني من الحديث على أن السيادة اللبنانية والحكومة اللي هي طبعا متمثلة بالحكومة هي التي ستغير الوضع على الأرض وليست إيران، رغم أنه إيران وضعت الملف اللبناني بشكل جوهري في الواقع ومركزي وأساسي في هذه المفاوضات، بمعنى بأنه بالفعل سيكون هناك ترتيبات، وكان هذا مطلب لبناني من الحكومة اللبنانية بانسحاب إسرائيل من الجنوب. الآن نتحدث ربما عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة الذي كان يسمى بالبايلوت بروجيكت، بمعنى هذا المشروع التجريبي. تنسحب إسرائيل من بعض القرى في جنوب لبنان، تدخل مكان القوات اللبنانية وقوات اليونيفيل. طبعا الإدارة وعدت بأنها ستدرب الجيش اللبناني، لم تكن راضية عن بعض العناصر التي اعتقدت بأنها لها علاقة مع حزب الله، لكن يبدو بالفعل الآن بأننا نتحدث على تثبيت وقف إطلاق النار، على عدم حدوث اختراقات كما حدثت في السابق وكما هي العادة بالنسبة لإسرائيل وحزب الله، لكن الآن يبدو بأننا نمشي في الإطار الصحيح، وخصوصا في ظل هذه الجولة التفاوضية الجديدة الثلاثاء.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من محيط منتجع برغنشتاك مفدت العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن من جهته بأن اجتماعات سويسرا ناقشت البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية. شدد بقائي على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وأكد أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر

0: صديق هرمز وهو أمر بالغ الأهمية.
1: ما از حدود ساعت
2: نتائج هذا الاجتماع وهذه المباحثات إصدار البيان المشترك من قبل الوسيطين والذي تم إعداده بالتشاور مع وفدي إيران والولايات المتحدة. مضمون هذا البيان له أهمية خاصة، أهمها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، وكذلك إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ بنود البند الأول من مذكرة التفاهم. هذه الآلية لها أهمية، منها تشكيل فرق عمل فنية لتنفيذ بنود المذكرة. هذه الفرق يجب أن تتشكل وفقا للبند 12 من مذكرة التفاهم، وقد تقرر أن تواصل الفرق الفنية لدى الطرفين عملها، وكذلك بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: ماذا جرى أمس في الجولة الأولى التي تأخرت عن موعدها الأصلي بيومين؟ جولة تأخرت يومين عن موعدها إلى أنها أجريت أمس في منتجع برغنستاك بسويسرا. الجولة وكما كان منتظرا حضرها وفد الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى وفدي الوسطين قطر وأيضا باكستان. واشنطن كانت ممثلة بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فيما قاد الوفد الإيراني كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأيضا وزير الخارجية عباس عراقشي. الأولوية في هذه الجولة منحت إلى الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد المستمر في المناطق الجنوبية، تصعيد مثل أول خرق للاتفاق تقول طهران، والتي ردت بإغلاق مضيق هرمز. طهران هنا لم تكتفي بهذا القرار، بل اشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار من أجل المضي قدما في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن. من بين الملفات التي تمت مناقشتها أيضا خلال الجولة الأولى مضيق هرمز، تحديدا ملف الرسوم المستقبلية. الخلاف الأساسي يدور حول إمكانية فرض رسوم على عملية العبور عبر هذا المضيق، فطهران التزمت بعدم فرض أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، أما واشنطن فما تزال تصر على أن الملاحة في المضيق ستظل مجانية. الجولة الأولى شهدت أيضا مناقشة تقنية الملف النووي الإيراني، فقد طرحت واشنطن التزام بآليات جد واضحة للتحقق من مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى جانب الملف النووي، بحثت الوفود الفنية الخطوات الإجرائية لبدء رفع الحصار الأمريكي كاملا عن الموانئ الإيرانية وتفعيل الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، إضافة إلى آليات الإفراج التدريجي عن أصول إيرانية مجمدة.

0: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن سيد موسى، من أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال جولة أمس كانت ما يتعلق بالساحة اللبنانية، الحرص الإيراني على أن تتم هناك تهدئة ودفع إسرائيل إلى الالتزام بها. اليوم الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أنه مستعد لتنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار على مستوى هذه الجبهة مقابل التزام لحزب الله، لكن هل فعلا إيران ستلتزم بوضع حزب الله في حالة تجميد للصراع حتى وإن شعرت بأنه لديها مخاطر تفاوضية قد تضطر فيها إلى تقديم تنازلات لا تريدها؟
1: نعم، إيران أعتقد تكتفي بما حققته لحد الآن، لا تريد أكثر من هذا. هي استطاعت أن تضع لبنان من ضمن شروطها، حيث الشرط الأول من مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة هو التأكيد على وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بما فيها لبنان. لذلك هذا أعتقد يرضي الإيرانيين، بعدما كان الرئيس ترامب يصر على قضية الأذرع ويجب انحلالها ويجب التخلص منها. لذلك أعتقد إيران الآن هي تسعى

0: للحصول على أموال من خلال اتفاق، من خلال عملية توافق مع الولايات المتحدة. هذه أولويتها الآن، وليس يعني الحرب في جنوب لبنان أو الاشتباكات بين حزب الله ولبنان. حتى هناك تسريبات إيرانية تفيد بأن إيران طلبت من حزب الله الآن يعني ضبط النفس حتى تكتمل عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب،
0: لكن حزب الله ما زال متمسك بأن يجب أن تخرج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وعندها ممكن أن يوقف كل عملياته العسكرية.
1: طيب، أهم ما تحرص عليه إيران كما ذكرت هو حصولها على الأموال، لكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أهم ما تحرص عليه هو إنجازات فيما يتعلق بالملف النووي، وتريد دفع طهران إلى تقديم تنازلات قوية. هل إيران قد تذهب إلى تقديم تنازلات حتى وإن كلفها الأمر الدخول في مواجهة مع الحرس الثوري أو مع الفئات الأكثر تشددا ضمن النظام الحالي؟ وأيضا فيما يتعلق بنقطة يعني الملف النووي، هل تقبل برقابة جد موسعة فيما يتعلق ب يعني مراقبة السلوك النووي الإيراني؟
0: أعتقد إيران لو قررت يعني أن تنسحب من نواياها لصنع قنبلة نووية أو صنع عسكري نووي، تصنيع يعني قطاع عسكري بالجانب النووي، عندها بإمكانها أن تسمح للمفتشين يأتون، لأن إيران الآن لديها بعض المنشآت تدخل الفرق التفتيش فيها مثل بوشهر وغيرها لأنها سلمية. لذلك هي كانت تثير الشكوك عندما كانت تمنع المفتشين من الدخول إلى نطنز، إلى فردو، إلى أماكن أخرى. حتى هناك تقارير تقول أن في بعض المنشآت يعني أنشأتها إيران في الجبال في أماكن بعيدة عن عيون المفتشين. لذلك عندما سمعنا قبل أسبوعين تصريحات لغروسي وهو يؤكد أن إيران لم تسمح لهم كما يريدون، كما يشاءون، يعني أينما يريدون يذهبون، أي وقت يذهبون، قال هذه كلها عراقيل كانت ولم نتمكن من الحصول إلى معلومات شفافة ودقيقة. لذلك الآن الولايات المتحدة عندما طرحت الرقابة المشددة،
1: تمام،
0: هي تريد كشف كل ما لدى إيران من أنشطة نووية. لذلك أعتقد هذه هي العقبة الكبيرة التي سوف يواجهها يعني الفرقاء المفاوضين بين الولايات المتحدة والإيرانيين.
1: طيب، يعني أيضا يعني كان من اللافت خلال الساعات الماضية أن ملف الصواريخ الباليستية لم يكن حاضرا بشكل كبير خلال المحادثات. هل هذا ملف مؤجل لما بعد المباحثات التي ستكون ضمن 60 يوما؟ هل إيران قد تلجأ إلى فتح هذا الملف الذي كانت تعتبره خطا أحمر ويدخل ضمن القرارات السيادية الإيرانية مقابل رفع للعقوبات وحصولها على أموال جديدة إضافية؟
0: إيران لا تقبل أبدا على الإطلاق، يعني لحد الآن كل التصريحات التي صدرت من مسؤولين إيرانيين كبار ويعني شخصيات مرموقة ذات نفوذ كلها ترفض حتى التكلم، حتى الكلام حول الصواريخ، لأن الصواريخ تعتبر يعني أداة وقوة رادعة لإيران في غياب قوة جوية يعني مناسبة. لذلك هي لم تأتي من ضمن البنود الـ14 وإيران لا تريد الدخول فيها أبدا.
1: واضح. إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى نهجا واقعيا في تعاملها مع إيران، مؤكدا أن التركيز ينصب على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأوضح وولتز أن واشنطن تدرك طبيعة المسؤولين في النظام الإيراني، مشيرا إلى أن ذلك لا يغير من سعي الإدارة

الأمريكية لإبرام اتفاق نووي يحد من المخاطر المرتبطة بالبرنامج الإيراني. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تدرس اختبار قدرات الجيش اللبناني في ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في الجنوب.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله. وزير الخارجية الإسرائيلي أضاف بأنه ليس لإسرائيل أطماع في لبنان، لكنها في الوقت نفسه لن تنسحب من المنطقة الأمنية حتى لا تعرض حياة الإسرائيليين للتهديدات على حد وصف. ساعر قال أيضا إن تل أبيب ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان طالما لم ينتهكه حزب الله. نقلت صحيفة آرتس عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في بعض المواقع. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة خصوصا في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر بأن الولايات المتحدة تبدي تفهما للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان. المصدر كشف للصحيفة بأن ممثلي إسرائيل ولبنان سيحددون هذا الأسبوع في إطار المحادثات بين البلدين ما يسمى بالمناطق التجريبية التي تنتقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأن إسرائيل تدرس تسليم ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في كفر تبنيت إلى الجيش اللبناني باعتباره اختبارا لقدرته على التحرك ضد الحزب.

حزب. أفادت إسرائيل بأن المجمع يضم ما بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، فيما أعلنت أيضا اكتشاف مجمع آخر تحت الأرض في بلدة مجدل زون يضم غرفا ومنصات صواريخ وكميات من الأسلحة والذخائر.

0: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، إذن كما تابعنا وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية، إذن إسرائيل تدرس تسليم ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في تبنين إلى الجيش اللبناني. كيف نفهم هذا التغير اليوم في الموقف الإسرائيلي في إدارة الصراع مع حزب الله؟ هل يعني هذا الاختبار قد يمنح إسرائيل ذريعة جديدة إن لم يستطع الجيش اللبناني التحكم في ما يحدث مع حزب الله باتجاه تصعيد إسرائيلي أكبر وانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم يعني العمل على تثبيته خلال الساعات الماضية؟
1: تحياتي لكم. يعني إسرائيل باتت تحكمها معادلات كثيرة وقيود وكوابح في لبنان تمنعها من تحقيق مكاسب عسكرية. هذا المجمع الذي يدور الحديث عنه، إسرائيل تقول أنه فيه وحدة بدر أو مقر القيادة والحصن الأساسي والأكبر لوحدة بدر، وهي حاولت على مدار الأسبوع الماضي الوصول إليه، ودار قتال عنيف جدا، قتل فيه على الأقل 5 إلى 6 جنود إسرائيليين مع ضابط كبير في المحاولة يعني إحداث اختراق وتدمير هذا المجمع. والآن في ظل الموقف التفاوضي الأمريكي الإيراني الذي ألزم إسرائيل أن توقف عملياتها وأن لا تتقدم، هذا جعل الخيار الوحيد أمامها، إما أن تترك الأمور كما هي أو أن تخرق الموقف الأمريكي وتدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية، أو أن تبحث عن حل إبداعي يكون من خلال إيكال هذه المهمة للجيش اللبناني كمحطة اختبار. أنا لا أعرف لأي درجة الجيش اللبناني يمكن أن يتولى هذه المهمة، لكن هو يبدي استعداد من حيث المبدأ لأن يتسلم كل المناطق التي تتخلى عنها إسرائيل وأن يلتزم بأن لا تكون فيها بنية تحتية وأسلحة تابعة لحزب الله. إذا جاء الأمر في هذا السياق، أنا أعتقد هذا يمكن أن يكون يعني أحد الخيارات لخروج إسرائيل بأقل الخسائر والأضرار من هذا الوضع الذي وجد فيه الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحة واسعة من لبنان دون أن يتمكن من التقدم بسبب القيود الأمريكية، ودون أن يستطيع الانسحاب لأن هذا سيعتبر اندحار، وبقائه ثابت في هذه المناطق يحاول إلى أهداف ويبقي الصراع قائم بينه وبين حزب الله ويثير تحفظات إيران وضغطها على الأمريكان وكل هذه الدائرة التي رأيناها في 4-5 أيام الأخيرة. لذلك هذا ربما يكون واحد من هذه الحلول، وأيضا هو توجه ربما أوسع إسرائيليا، وهذا استجابة على كل حال لتوصية الجيش أنه أعطوا المفاوضات فرصة، أعطوا الدولة اللبنانية قدرة على أن يعني تثبت مصداقية نهجها، وربما هذا يقود إلى عزل حزب الله.
0: طيب أيضا يعني النقطة تم الحديث عنها من قبل صحيفة هآرتس والتي تحدثت عن أنه يعني الجانب الإسرائيلي سيكون مدفوعا إلى القيام بعمليات انسحاب بما يتعلق يعني أو جزئي من الخط الأصفر. هناك حديث أيضا عن أنه الجيش اللبناني سيعمل هنا تحت رقابة أمريكية مشددا خصوصا في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. إلى أي حد هذه الضمانات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل هي كافية لتهدئة يعني الموقف الإسرائيلي فيما يخص عملية الانسحاب ودفعها بالتالي إلى انسحاب فعلي ومواجهة يعني الداخل الإسرائيلي بهذه الضمانات الأمريكية؟
1: إسرائيل لم تكن تريد هذا المسار، وكانت تفضل مسار التصعيد، ولطالما استخفت بالدعوات للتفاوض التي أطلقتها الدولة اللبنانية، لكن لم يبقى أمامها فعلا أي خيارات أمام الوضع الذي نشأ والذي تحدثنا عنه قبل قليل. إسرائيل ستضطر إلى الانسحاب من هذه المناطق، هي لا تستطيع أن تحافظ عليها، لا تستطيع أن تتقدم ولا تستطيع أن تتراجع عنها، ولذلك هي بدأت تعطي أهمية أكبر لهذه الأفكار. أيضا الخط الأصفر الذي أقامته إسرائيل هو عمليا يعني يتجاوز كل الخطط حتى العسكرية، يعني الاندفاع أثناء القتال مع حزب الله هو الذي قاد إلى توسيع هذا الخط الأصفر، وهذا كان يمكن أن يتطور وأن يتوسع أكثر وأن يتحول لمستنقع وحرب استنزاف لا تنتهي. لذلك جاءت الانتقادات من الداخل والخارج وجاء الضغط الأمريكي ليقود إلى هذه النتيجة. أنا أفترض أنه هذا يعني إسرائيل لا تثق بالجيش اللبناني ولا بالحكومة اللبنانية وتقول نحن جربنا هذا.

0: الأمر سنة ونصف في المنطقة في الشمال يعني في جنوب لبنان عفوا، ولم ينجح الجيش اللبناني، ولكن وجود ربما آليات رقابة أمريكية وتأهيل التي الولايات المتحدة أخذت على عاتقها في جولات التفاوض الأولى أن تؤهل وتهيئ الجيش اللبناني، ربما هذا يجعل الأمور أكثر مقبولية لدى إسرائيل.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا. بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تثبيت ترتيبات إقليمية تراها مدخلا لاحتواء التوتر وإنهاء الحرب في المنطقة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه الدفع نحو سياسات أكثر تشددا.
2: لم يكن هذا التصريح معزولا عن السياق، ففجوة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوزت الأبواب المغلقة. ترامب الذي يسعى إلى تثبيت مسار التهدئة أظهر علنا إحباطه من إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، ولأن الخلاف هذه المرة يدور مع الحليف الأهم لإسرائيل، فقد تصاعدت المخاوف داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن تداعياته المحتملة على مستقبل العلاقة مع واشنطن. استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أظهر أن 63% من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل إسرائيل في ظل التفاهمات الأمريكية الإيرانية.
3: كانت سياسة الحكومة غير صحيحة وهذا أضر بالعلاقات.
4: نتنياهو ليس مذنبا، ترامب هو المذنب لأنه خالف الاتفاق.
5: الحكومة أضرت بالعلاقات، ولكن كان يجب أن يكونوا مع حليفهم لا أن يتصرف كل طرف بمفرده.
2: على مدى سنوات قدم بنيامين نتنياهو علاقته الوثيقة بدونالد ترامب باعتبارها أحد أبرز إنجازاته السياسية، لكن التباين بين الرجلين وصل هذه المرة إلى مستوى اختلاف الأهداف والمصالح. داخليا يواجه نتنياهو ضغوطا من شركائه في اليمين الذين يدفعون باتجاه فرض وقائع جديدة على الأرض خصوصا في جنوبي لبنان.
0: دونالد ترامب ينقلب على نتنياهو، لكن مشكلتنا هي أنه في الواقع ينقلب على إسرائيل.
4: المحيطين بترامب يقولون له إن نتنياهو يسعى الآن إلى ترسيخ استقلاليته وإنه قد يفعل ذلك عبر الجبهة اللبنانية.
2: لم تكن تصريحات ترامب وحدها لافتة في حدتها، إذ وجه نائبه جيدي فانس أيضا انتقادات مباشرة لنتنياهو ووزرائه. موقف أمريكي تزامن مع نقاشات صعبة داخل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل تخشى الانزلاق إلى مواجهة سياسية مع واشنطن.
6: ورغم استمرار الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، فإن النقاش المتصاعد داخل إسرائيل لم يعد يقتصر على التفاهمات مع إيران. ومع تصاعد الانتقادات الأمريكية لحكومة نتنياهو وظهور تقارير إسرائيلية عن اتصالات أمريكية مع شخصيات من المعارضة، باتت التساؤلات تتزايد بشأن حجم الاستياء داخل الإدارة الأمريكية من سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية. هبة مصالحة، العربية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من حركة حماس في غارتين منفصلتين على شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل أحمد منير خليل الضاظة مسؤول الهندسة في كتيبة غرب جباليا في مدينة غزة، وحسين الصفدي قائد منظومة القنص في غزة. كشفت تحقيقات وشهادات محلية عن تشكيل إسرائيل لخمس ميليشيات مسلحة في قطاع غزة خلال الحرب، تضم مئات العناصر الذين تلقوا بحسب المصادر تدريبا وتسليحا وتمويلا، فيما تواجه هذه المجموعات مصيرا غامضا بعد موافقة مجلس السلام على حلها ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية وأمنية على أفرادها.
7: بين ركام البيوت والمنشآت المدمرة في غزة ظهرت مجموعات مسلحة جديدة لم تكن جزءا من المشهد المعروف قبل الحرب، مجموعات حملت أسماء قادتها وتحركت في مناطق مختلفة من القطاع قبل أن تتحول إلى أحد أكثر الملفات تعقيدا في اليوم التالي للحرب. كشفت تحقيقات

0: تصريحات وشهادات محلية عن تشكيل 5 ميليشيات مسلحة في قطاع غزة خلال الحرب. قالت مصادر إنها تلقت دعماً إسرائيلياً وضمت مئات العناصر ونفذت مهام شملت الاعتقالات وملاحقة عناصر من حماس والتدخل في مسارات المساعدات. وبدأت هذه المجموعات باستقطاب أفراد من فئات مهمشة مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة مقابل حوافز مالية، لكنها لم تنجح في بناء حاضنة شعبية داخل القطاع وسط رفض واسع لأي جهة مرتبطة بالاحتلال، فيما واجهتها حماس بإجراءات مضادة وأعلنت برنامج عفو لمن ينسحب منها.
1: الوقائع التي جرى توثيقها خلال الأشهر الأخيرة تكشف عن نمط خطير ومتصاعد من الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى هذه المجموعات في ظل تغطية أو حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.
0: واليوم ومع طرح ترتيبات المرحلة المقبلة وموافقة مجلس السلام على حل هذه الميليشيات، يقف أفرادها أمام مستقبل مجهول بين من قد يحاول العودة إلى حياته السابقة ومن قد يواجه عزلة اجتماعية أو ملاحقات بسبب دوره خلال الحرب.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقراره وسيبقى في منصبه حتى اختيار زعيم جديد لحزب العمال.
3: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
2: من لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب، أهلا وسهلا بك. إذن عروب، ما الذي تغير خلال الساعات الماضية حتى يعلن ستارمر استقالته بعد تمسكه بمنصبه مرارا ورفضه التنحي؟ ما ردود الفعل حتى الآن عن قرار الاستقالة أيضا؟
4: إذن رجاء، بالفعل جاء هذا اليوم الذي انتظره الجميع بعد أيام من التكهنات وقضاء ستارمر عطلة نهاية الأسبوع في مقره الريفي في تشيكرز لوضع اللمسات الأخيرة يبدو على خطاب الاستقالة، وبعد أشهر من الأزمات التي يعني واجهت الحكومة حكومة ستارمر. اليوم استقال ستارمر قبل حوالي ساعة تقريبا، كان خطاب الاستقالة من هنا من مقر 10 داونينج ستريت بعينين دامعتين. يعني كان يبدو متأثرا ستارمر عندما استقال وشكر أعضاء في حزبه وزوجته أيضا بعد طبعا كما ذكرت أيام من هذه التكهنات، ليصبح بذلك ستارمر سادس رئيس وزراء يستقيل خلال 10 سنوات. سيكون أي رئيس وزراء ينتخب أو أي رئيس وزراء سوف يأتي من بعد ستارمر سوف يكون سابع رئيس وزراء يمر على بريطانيا خلال العقد الأخير. هذا العدد من رؤساء الوزراء يعني بأن بريطانيا تمر عبر مرحلة أو فترة من التقلبات السياسية والتعيينات الجديدة والدراما هنا في مقر 10 داونينج ستريت. طبعا ستارمر في خطاب الاستقالة قال بأنه أخبر الملك بقراره، أيضا أخبر اللجنة التنفيذية الوطنية وهي الجسم الإداري الذي يضع قوانين حزب العمال بهذا القرار وبإطلاق سباق الزعامة على حزب العمال. قال بأن باب الترشيحات إذن سيفتح في 9 يوليو، وضع جدول زمني وعلى أن يغلق في 16 يوليو. هذه الفترة الزمنية التي ستسمح للمرشحين أو الأسماء بالترشح لدخول سباق الزعامة بشكل رسمي. على وقال ستارمر بأن هذا سيتيح للعملية بأن تجري ويكون رئيس الوزراء جاهز قبل الفترة البرلمانية المقبلة في سبتمبر. الآن من الأسماء طبعا المتداولة هي أندي فيرنم عمدة مانشستر الذي فاز بالانتخابات الفرعية في ميكنفيلد الأسبوع الماضي، هو من أكثر الأسماء المرشحة لإطلاق هذا السباق. إذا ما لم يكن هناك اسم آخر يتحدى أندي بيرنم، قد نرى طبعا رئيس وزراء جديد في منتصف يوليو أي قبل انتهاء هذه الفترة الزمنية التي وضعها ستارمر. ولكن في حال قرر أحد

0: الأسماء مثل مثلا وزير الصحة السابق وستريتينغ الذي هناك يعني معلومات أنه يرغب بخوض هذا السباق. سيكون هناك أيضا سباق على هذه على الزعامة على أن تغلق باب الترشيحات في 16 يوليو كما ذكر ستارمر، ويكون هناك موعد لاختيار رئيس لحزب العمال أو زعيم لحزب العمال في تاريخ تحدده اللجنة التنفيذية الوطنية المعنية بوضع قوانين حزب العمال.
1: طيب حتى الآن ماذا عن يعني استقبال الناخبين البريطانيين لهذا الخبر؟ كيف يبدو أو كيف تبدو ردود الفعل العامة سواء داخل الأرواح السياسية أو حتى يعني في الشارع البريطاني بعد قرار الاستقالة؟
0: يعني هناك ردود فعل متباينة حقيقة. كان هناك العديد من أعضاء حزب العمال الذين ظلوا يعني خلف ستارمر حتى اللحظات الأخيرة، ولكن ربما الأسماء الكبيرة في حكومة ستارمر كانت تدعوه للاستقالة. هناك أكثر من 100 نائب في حزب العمال دعوا ستارمر للاستقالة، أسماء كبيرة مثل وزيرة الخارجية إيفت كوبر كانت آخر من أيضا دعت ستارمر للاستقالة، بالإضافة إلى استقالات من وزراء مثل وزير الصحة وستريتينغ. أيضا كانت الضربة الكبيرة عندما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وهو كان من أكثر الرجال وفاء لكير ستارمر، ما يعني وضع ستارمر أمام مرحلة صعبة، وهو ربما كانت هي يعني القرار الأخير الذي دفع ستارمر طبعا للاستقالة بعدما كان يريد وقال مرارا بأنه سوف يشارك في أي سباق للزعامة إذا ما قرر أحد المرشحين إطلاق طبعا إطلاق هذا السباق. أما بالنسبة للشارع البريطاني، ستارمر من أقل رؤساء الوزراء في تاريخ بريطانيا الحديث شعبية، هناك أكثر من 60% من البريطانيين بحسب إحصاء لمؤسسة يوغوف قالوا بأنهم لا ينظرون إلى كير ستارمر بأنه يؤدي مهامه بشكل جيد.
1: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من لندن مراسلة العربية عروب عبد الحق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذكر بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن الرسالة الأخيرة لمجتبى خامنئي لا تعني معارضة التفاوض، مؤكدا أن مجتبى خامنئي منح الإذن بالتفاوض مع أمريكا. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدفاع الروسية تسقط نحو 60 طائرة مسيرة متجهة نحو موسكو وتعيد فتح مطاراتها.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: فريق احترافي، خبرة أكثر من

0: 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أغلقت السلطات الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد اعتراض عشرات الطائرات المسيرة في أجواء العاصمة وتدمير نحو 60 منهم، فيما أعيد فتح المطارات لاحقا بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية. روسيا من جهتها استهدفت منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي. حاكم المنطقة أفاد بأن صاروخا باليستيا من طراز اسكندر أصاب منشأة زراعية، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق في مركبات وخزانات وقود. الآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديما السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. أنهى منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عاما وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا ب3-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. تقدم المنتخب النيوزيلندي أولا عن طريق فين سورمان قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبهم مصطفى عبد الرؤوف زيكو. وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني لمنتخب مصر بعد تمريرة رائعة من زيكو، وسجل البديل محمود حسن تريزيكي ثالث أهداف المنتخب المصري. ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في كأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة 34، وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق 2 نقطة عن كل من إيران وبلجيكا. في المقابل تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة في المركز الأخير.

وضمن المجموعة نفسها نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة من أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. فرض المنتخب البلجيكي أفضلياته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الشوط الثاني بعد طرد جويب بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على مهدي طارمي ليكمل المنتخب البلجيكي المواجهة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي واصل البلجيكيون محاولاتهم الهجومية، فيما سعت إيران لاستغلال الأفضلية العددية وخطف هدف الفوز، لكن محاولات الطرفين لم تسفر عن أي تغيير في النتيجة، وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين. نجح المنتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في كأس العالم بعد تعادله مع الأوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. تقدم الرأس الأخضر مبكرا عن طريق كيفن بينا وهو أول هدف في تاريخ البلد الإفريقي في المونديال، لكن الأوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيميليانو أراوخو قبل أن يسجل زميله كانيبو هدف التقدم الثاني للأوروغواي. وفي النصف الثاني من اللقاء أعاد فاريلا المباراة لنقطة التعادل بإحرازه هدف الرأس الأخضر الثاني. وبهذه النتيجة اشتعلت حظوظ المنتخبات في المجموعة، إذ تملك الأوروغواي والرأس الأخضر نقطتين، بينما يملك المنتخب السعودي نقطة واحدة، مما يعني تواجد فرص التأهل لجميع المنتخبات.

مني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. هاكم التفاصيل.

0: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملاً في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكراً وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثاً عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها. وفي المقابل راح دي لافوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
1: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر مع الأردن لإنعاش الأمال في التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز إحدى بطاقات الثمان لأفضل مركز ثالث على الإطلاق. ويحتل المنتخب الأردني المركز الثالث في المجموعة العاشرة بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يقبع في المركز الرابع. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة. تتصدر النرويج ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يقبع العراق والسنغال في المؤخرة بلا أي نقاط. نهاية الموجز الرياضي.
2: سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1003 حالات من بينها 254 وفاة وفق أحدث البيانات الرسمية. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. بعد مباحثات مكثفة خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران خلال 60 يوما. توافق أمريكي إيراني على إنشاء خلية لخفض التصعيد، والوفد الإيراني يغادر سويسرا. إسرائيل تقول إنها ستحترم وقف النار بلبنان ما لم ينتهكه حزب الله، وتؤكد بقائها في المنطقة الأمنية. وسط ضغوط من داخل حزبه، رئيس وزراء بريطانيا يعلن استقالته من رئاسة الحكومة. الدفاع الروسية تسقط نحو 60 مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو، وتعيد فتح مطاراتها بعد إغلاق مؤقت. على رأس الساعة تلتقون مع زميلنا راوية القاسم في المتابعة.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.

0: الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. بعد انتهاء الجولة الأولى، إيران تؤكد تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ

0: الاتفاق مع أمريكا، وبيان مشترك لوسطاء مفاوضات بيرجنشتوك يؤكد استمرار السعي للوصول لاتفاق نهائي. وزير خارجية إسرائيل يؤكد عدم نية الجيش الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وسط ضغوط من داخل حزبه، رئيس وزراء بريطانيا يعلن استقالته من رئاسة الحكومة. الدفاع: الروسية تسقط نحو 60 مسيرة أوكرانية متجهة لموسكو وتعيد فتح مطاراتها بعد إغلاق مؤقت. البداية من التطورات المتعلقة بالجولة الأولى من مفاوضات إيران وأمريكا التي انتهت قبل ساعات في سويسرا. في آخر التصريحات اعتبرت سويسرا أن الظروف مواتية لاستئناف فوري للمناقشات الفنية بين أمريكا وإيران، فيما أكد إعلام إيراني أن المحادثات الفنية ستتناول آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل فرق فنية متخصصة. إذن بعد محادثات استمرت لنحو 18 ساعة، أفادت وكالة إرنا بأن الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد محادثات مكثفة مع الجانب الأمريكي. وبحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية للوكالة، فإن وفدا أمريكيا وإيرانيا عرضا موقفيهما بشأن الملف النووي خلال المحادثات. البيان المشترك عن الوسيطين الباكستاني والقطري مع ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية أشار إلى أن طرفي الوساطة سيستمران في جهودهما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم تشكيل مجموعات عمل تركز على الملفات النووية وأيضا العقوبات. وأوضح أن الجولة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية ولتتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسطاء أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة. وبشأن مضيق هرمز، ذكر البيان بأنه سيتم إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق حتى الآن على ختام الجولة الأولى من المفاوضات، إلا أن دبلوماسيا أمريكيا قال إن الجولة الأولى من المفاوضات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى وضع آليات لإنهاء الصراع لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. من لوسيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي. أهلا بك سلام. آخر ما توفر من معلومات حول الفرق الفنية التي بقيت في سويسرا لمناقشة تفاصيل الملفات، ما الذي نعرفه عن اجتماعاتها؟
1: نعم، هذه الفرق من ناحية الطرف الإيراني بطبيعة الحال ستكون تحت قيادة نائب وزير الخارجية الإيراني. هذا المسؤول سيشكل فرق أو مجموعات من الجانب الإيراني بطبيعة الحال سياسية واقتصادية وقانونية لمناقشة تفاصيل المفاوضات. اليوم ما تم وضعه خلال الساعات الأخيرة، ساعات متأخرة عملية من الليل، استمرت الاجتماعات وحتى صدور البيان الختامي حتى ساعات الفجر الأولى. هذا البيان الختامي عمليا أو هو خطة الطريق أو خطة العمل التي ستبدأ بناء عليها الفرق الفنية للعمل. هنالك اعتماد بحسب تصريحات إيرانية على البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر لكي تقوم هذه الفرق للتأكد، ستناقش هذه الفرق هذه البنود وتتأكد من أن كل ما يدور خلال الاجتماعات المقبلة تتمحور أو يتم تطبيق هذه البنود بحذافيرها بالاعتماد على البند الثاني عشر والذي يقول بأن المفاوضات ستستمر لستين يوما. الآن هذه الفرق ستناقش ملف النووي الإيراني، كيف سيتم التعامل مع المواد المخصبة بنسب مرتفعة في إيران داخل إيران أم خارج إيران، هل سيكون هنالك، طبعا رفعت العقوبات عن بيع النفط الإيراني، ولكن بخصوص الأصول المجمدة حتى الآن الإشارات الأولى بأنه تم

0: يعني إتاحة المجال لإيران لاستخدام أصولها المجمدة، ولكن هل هذا سيكون بشكل مباشر لكل الأموال أم فقط بشكل جزئي يتناسب بحسب التصريحات الأمريكية قبل الاجتماعات مع التزامات إيران؟ أيضا بخصوص ملف الصواريخ الباليستية، يمكن أن يكون خلال هذا الأسبوع أيضا نقاش لهذه الملفات، بمعنى فرق قانونية وسياسية واقتصادية ستناقش هذه الملفات بالتفصيل، ولكن كلنا على حدة وسيرفعون بطبيعة الحال التقارير لرئاسة الوفد واللجنة الاستشارية التي شكلت من الدول الأعضاء المشاركة الوسيطة أو حتى المتصارع فيما بينها طهران وواشنطن.
1: طيب سلام، حتى الآن هل من معلومات إن كان مستوى الوفود لاحقا سيجتمع من جديد في سويسرا بعيدا عن اللجان الفنية التي تناقش التفاصيل؟ هل هناك حكي عن حاجة لاجتماعات على مستوى وزير الخارجية الإيراني مثلا جي دي فانس نائب الرئيس من جديد؟
0: لم يتم الحديث عن اجتماع مقبل، الحديث الآن فقط عن الفرق الفنية والتي سيقودها من الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية، وربما لا يوجد تصريحات حول الفريق الأمريكي، هل سيقود كالمعتاد كوشنر وويتكوف هما من يقودان هذا الوفد، ولكن دائما وبشكل مستمر سيكون كل مشكلة أو كل نتيجة يتم التوصل إليها سترفع إلى اللجنة الاستشارية. بطبيعة الحال من المتوقع كريستيان أنه في حال ما تم التوصل إلى توافقات حول البنود 14 وهي الاتفاق الإطاري ما بين الطرفين، خطة الطريق أو خريطة الطريق في التي وضعت خلال البيان الختامي، في حال التوصل فربما نشهد مرة أخرى في سويسرا اجتماع على مستوى القادة، قادة إيران وقادة وفانس من الولايات المتحدة، وبالتالي اجتماع آخر للتوقيع. يعني بمعنى الآن لا يوجد اجتماعات على مستوى القمة بالنسبة لهذه الوفود، ولكن بطبيعة الحال في حال تم التوصل الاتفاق خلال 60 يوم أو ربما حتى هنالك احتمالات لتمديد هذه المدة في حال كان هنالك بعض التفاصيل العالقة، فربما نشهد بطبيعة الحال أكيد سيكون هنالك توقيع وحضور إلى سويسرا من جديد، أو ربما باعتبار أن باكستان هي من احتضنت هذه المفاوضات سيكون التوقيع في باكستان.
1: من لوسار المفاد العربية سلام كيالي، شكرا لك. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة وما يعلنه النائب البريطاني أندي بيرنام بعزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء. طبعا هذا الإعلان يأتي على خلفية استقالة كير ستارمر عن رئاسة الوزراء وأيضا زعامة حزب العمال. طبيعة الحال هذا الملف سيكون معنا لاحقا للاستفسار أكثر مع مراسلتنا من لندن حول عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء ومتى يمكن أن يحصل ذلك. نتابع بما تحدثت عنه الخارجية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحديدا إسماعيل بقائي، الذي أعلن من جهته بأن اجتماعات سويسرا ناقشت البنود الضرورية لبدء المفاوضات النهائية، كما نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لمنع بيع النفط والإفراج أيضا عن الأصول الإيرانية. وشدد بقائي على أنه يجب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدا أنه تقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وهو أمر بالغ الأهمية.
2: ما از حدود ساعت
3: نتائج هذا الاجتماع وهذه المباحثات اصدار البيان المشترك من قبل الوسيطين والذي تم اعداده بالتشاور مع وفدي ايران والولايات المتحده. مضمون هذا البيان له اهميه خاصه، اهمها تشكيل لجنه عليا للاشراف على تنفيذ مذكره التفاهم، وكذلك انشاء اليه لمراقبه تنفيذ بنود البند الاول من مذكره التفاهم. هذه الاليه لها أهمية، منها تشكيل فرق عمل فنية لتنفيذ بنود المذكرة. هذه الفرق يجب أن تتشكل وفقا للبند 12 من مذكرة التفاهم، وقد تقرر أن تواصل الفرق الفنية لدى الطرفين عملها وكذلك بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: ماذا جرى أمس في الجولة الأولى التي تأخرت عن موعدها الأصلي بيومين؟ هذه الجولة التي تأخرت ولكنها أجريت أخيرا في منتجع بيرغنشتاك بسويسرا، كما كان منتظرا حضرها وفدا الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى وفدي الوسيطين قطر وباكستان. واشنطن كانت ممثلة بنائب الرئيس جي دي فانس، الذي تؤكد لنا مفادة العربية أنه لا يزال موجود في بيرغنشتاك بالإضافة إلى الوفد الإيراني عباس عراقجي وقاليباف. الأولوية في هذه الجولة منحت إلى الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد المستمر في المناطق الجنوبية، تصعيد مثل أول خرق للاتفاق تقول طهران التي ردت بإغلاق مضيق هرمز.

طهران لم تكتفي بهذا القرار بل اشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار من أجل المضي قدما في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن. من بين هذه الملفات التي تمت مناقشتها أيضا خلال الجولة الأولى مضي قرمز وتحديدا ملف الرسوم المستقبلية. الخلاف الأساسي مشاهدين يدور حول إمكانية فرض رسوم على عملية العبور للسفن. طهران التزمت بفرض أو عدم فرض أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، أما واشنطن فلا تزال تصر على أن الملاحة في المضيق ستظل مجانية. الجولة الأولى شهدت أيضا مناقشات تقنية للملف النووي الإيراني، فقد طرحت واشنطن الالتزام بآليات واضحة للتحقق من مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى جانب الملف النووي، بحثت الوفود الفنية الخطوات الإجرائية لبدء رفع الحصار الأمريكي الكامل عن الموانئ الإيرانية، وأيضا تفعيل الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، إضافة إلى آليات الإفراج التدريجي عن أصول إيرانية مجمدة.

0: إذن مشاهدينا ننوه إلى الأخبار العاجلة ومصادر العربية التي تتحدث عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان يوم غدا. إذن مصادر العربية تقول بأن الرئيس الإيراني يزور باكستان غدا، طبيعة الحال على يعني خلفية توقيع مذكرة التفاهم، ويوم أمس حيث شهدنا انطلاق أولى الجولات التي وصفت بالناجحة في منتجع بيرجنشتاك في سويسرا بين الوفود الإيرانية الأمريكية والوسطين الباكستاني وأيضا القطري. ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان أهلا بك. في حال صحت المعلومات، مصادر العربية تتحدث عن زيارة للرئيس الإيراني بيزشكيان إلى باكستان، ما الهدف من هذه الزيارة برأيك؟ هل لنقول شكرا فقط لباكستان، أم هناك أمور أخرى يعمل عليها من أجل باقي الجولات التفاوضية؟
1: في البداية تحياتي لك وأيضا لمتابعيكم الكرام. راوية، بالنسبة لزيارة بيزشكيان إلى باكستان، طبعا لا تقتصر على موضوع التشكر أو التقدير لرئيس الوزراء الباكستاني الذي ليس هو الوحيد في تحقيق هذا الإنجاز، وإنما كانت هنالك دول مثل المملكة العربية السعودية، تركيا، قطر، لعبوا دور كبير في هذا المجال. لكن أعتقد أنه بما أن باكستان هي من تبنت هذه الوساطة، وأيضا حتى في سويسرا لكن بوساطة باكستانية، بيزشكيان يحاول التأكيد على موضوع تنفيذ البنود التي جاءت في المذكرة. كما يبدو النظام الإيراني لا يزال يتخوف من موضوع التفسيرات في البنود في الوقت الذي تطرح في الورقة الحديث فقط عن موضوع الملف النووي الإيراني. لكن كما أشار مراسلكم أستاذ سلام بأنه كما يبدو موضوع الصواريخ، وأيضا بما أن إيران أدرجت موضوع الأذرع في ضمن هذه الورقة، أنه ستناقش موضوع الأذرع والصواريخ والملف النووي. ولا ننسى أيضا حتى زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفتيش المواقع التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا ما تفاهم.
0: تحدثت إذن وتتحدث عن مخاوف إيرانية بشأن التفسيرات حول بنود مذكرة التفاهم. الأذرع الإيرانية في المنطقة ودعمها هي أمور لم تذكر في مذكرة التفاهم بشكل علني وصريح، ولكنها تهم طبيعة الحال إيران. تحديدا بمذكرة التفاهم، حول ماذا تقلق إيران؟

0: موضوع الصواريخ بالنسبة لإيران مهم جدا، لأن أعتقد أنه ملف النووي الإيراني هو ليس فقط موضوع نقل اليورانيوم، وإنما هنالك عوامل أخرى ترتبط بموضوع الملف النووي. يعني إيران عندما تمتلك صواريخ بعيدة المدى والتي يمكن استخدامها في الاستخدام النووي، هذا أمر مهم جدا. أيضا فيما يتعلق بموضوع الأذرع في المنطقة، إيران عندما تريد أن يكون هنالك استثمار في البلاد يجب أن تكون هنالك بيئة آمنة، أن تسمح للاستثمار والشركات الأجنبية بالدخول إلى إيران. ولذلك إنه موضوع الأذرع سيكون أحد العوامل التي لا تسمح بالاستثمار. أيضا موضوع الصواريخ الإيرانية التي هي أصبحت تهديد ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل لدول المنطقة وأيضا لإسرائيل وحتى الدول الأوروبية. في ظل هذا التهديد وأيضا حتى التلويح بالاعتراف على مضيق هرمز من قبل المجتمع الدولي، هذه عوائق أساسية بالنسبة في هذه الورقة.
1: طيب، تشكيل فرق فنية متخصصة، هذا ما وصلت إليه المحادثات يعني حسب الإعلام الإيراني وما أعلن، سيكون هناك فرق فنية لمناقشة ناقشت كل البنود. برأيك ما العواقب التي ستواجه هذه الفرق الفنية، مع العلم بأنه نفس الفرق ناقشت سابقا خلال فترة الحرب العديد من تلك الملفات ولم تصل إلى نتائج واضحة وملموسة؟ ما الذي سيختلف حاليا؟
0: بالضبط هذا ما تفضلت به راوية. بالفعل أنه في الفترات الماضية أنه كان وزير الخارجية عباس عراقجي هو من يفاوض في هذا الجانب إلى مجموعة كبيرة من الخبراء إلى جانبه، لكن لم يتوصل إلى حل في هذا المجال. الآن بعد مزيد من عدم الثقة ما بين الجانب الإيراني والأمريكي وأيضا الاستهدافات التي وجهت للداخل الإيراني من استهداف القيادات العليا بما فيها المرشد وأيضا البنية التحتية لإيران، إذن هذا زاد من عدم الاعتماد ما بين الجانبين. إذن الفرق الفنية لا أعتقد أنها تستطيع التوصل. لو كان ذلك بالإمكان لتوصلت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل قبل أن يؤدي ذلك الأمر إلى خسائر بشرية واقتصادية من الجانبين الأمريكي والإيراني وأيضا الدول التي لا كان دخل لها في هذا المجال، أيضا هي الأخرى تعرضت لخسائر بشرية واقتصادية كبرى، وأيضا حتى يعني زعزعت الثقة بين إيران ودول المنطقة بما فيها الدول الخليجية. إذن التعقيدات ازدادت بشكل كبير، ولا أتصور بأنه الفرق الفنية تستطيع أن تلعب هذا الدور. عندما يكون الوزير الخارجية يتحدث عن ملف من الملفات لا يستطيع أخذ القرار ويجب العودة إلى البلاد لأخذ الموافقة بخصوص ما تم الحديث عليه، إذن الفرق الدونية لا يمكنها أن تتوصل إلى نتائج، وأعتقد فترة 60 يوما لن تكون كافية، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إيران بصراحة امتيازات كبيرة. إيران خلال 10 أيام قامت ببيع 36 مليون برميل، أي ما يعادل 2,800,000,000 دولار خلال هذه الفترة، بمعنى أنه إيران تجني أموالا كبيرة خلال فترة التفاوض، وهذا يمنحها
1: هي فعلا امتيازات مهمة جدا. ولكن أنا وقتي انتهى، باختصار لو سمحت، ترامب عاد وهدد بعمليات عسكرية في حال لم تلتزم إيران بالبنود ومذكرة التفاهم، هل تأخذ طهران هذه التهديدات بجدية بعد كل ما حصلت عليه؟
0: لا شك، عندما الوفد الإيراني ينسحب من المفاوضات بسبب تصريحات ترامب أعتقد أنه يأخذها بعين الاعتبار والأهمية، وهذا يبين بالفعل أن يجب أن تكون هنالك العصا على جانب الجزارة.
1: شكرا لك من لندن، الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى نهجا واقعيا في تعاملها مع إيران، مؤكدا أن التركيز ينصب على التواصل والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

صرح وولتز أن واشنطن تدرك طبيعة المسؤولين في النظام الإيراني، مشيرا إلى أن طهران وذلك لا يغير من سعي الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاق نووي مع طهران يحد من المخاطر المرتبطة ببرنامجها الإيراني النووي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تدرس اختبار قدرات الجيش اللبناني في ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في الجنوب.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
2: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجان مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله. وزير الخارجية الإسرائيلي أضاف بأنه ليس لإسرائيل أطماع في لبنان، لكنها في الوقت نفسه لن تنسحب من المنطقة الأمنية حتى لا تعرض حياة الإسرائيليين للتهديدات على حد وصفه. ساعر قال أيضا إن تل أبيب ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان طالما لم ينتهكه حزب الله. نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في بعض المواقع. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة خصوصا في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أضاف المصدر أن الولايات المتحدة تبدي تفهما للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان. المصدر كشف للصحيفة بأن ممثلي لبنان وإسرائيل ولبنان سيحددون هذا الأسبوع في إطار المحادثات بين البلدين ما يسمى بالمناطق التجريبية التي تنتقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأن إسرائيل تدرس تسليم ملف مجمع أنفاق تابع لحزب الله في تبنيت إلى الجيش اللبناني باعتباره اختبارا لقدرته على التحرك ضد الحزب. وأفادت إسرائيل بأن المجمع يضم ما بين 30 إلى 40 عنصرا من حزب الله، فيما أعلنت أيضا اكتشاف مجمع آخر تحت الأرض في بلدة مجد الزون يضم غرفا ومنصات.

0: ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا بك معنا سيد حنا. قبل أن نتحدث عن المناطق التجريبية وما يحكى بأنه سيحصل في المفاوضات التالية بين لبنان وإسرائيل، كان منذ نصف ساعة هناك حديث للرئيس اللبناني جوزيف عون، تحدث فيها عن التمييز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وبأنه نحن بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا. ما الذي يقصده الرئيس اللبناني بهذه المصطلحات وهذا الكلام والرسائل، لمن، للداخل أم للخارج؟
1: السعيد لك وللمشاهدين، حديث الرئيس اللبناني جاء بعد اتصال تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي واتصال آخر من المفاوض الأمريكي جاريد كوشنر، وقد تم إبلاغ بيروت بأن لجنة تشكلت لمتابعة تهدئة أو وقف النار في جنوب لبنان، وورد بالبيان المشترك القطري الباكستاني عن المحادثات ذكر الجمهورية اللبنانية، وهذا أمر بالغ الأهمية. الرئيس اللبناني كان واضحا لأنه طرح موضوع الانسحاب والوضع في الجنوب والوضع في لبنان من جانب إيران على طاولة المحادثات في سويسرا. لبنان يرحب وهو طالب ويطالب بوقف النار، وهو ذهب إلى المفاوضات من أجل حقن دماء اللبنانيين. أما ما هو مصالح لبنان، حقوق الشعب اللبناني، سيادة الدولة اللبنانية، فهذا شأن لبناني، ولا يمكن السماح لإيران أن تفاوض نيابة عن لبنان. هناك أحاديث أن أحد أعضاء أو ممثلي تنظيم حزب الله الموجود في إيران يشارك مع الوفد الإيراني في نشاطاته. هذا التنظيم يحمل أعضاء جنسية لبنانية لكنه تنظيم إيراني، وهو يشكل اعتداء على الدولة اللبنانية. وقليباف كان واضحا عندما قال قتلوا دفاعا عن الجمهورية الإسلامية، قتلوا أي اللبنانيين يدفعون كل هذا الدم دفاعا عن المصالح الإيرانية. الرئيس اللبناني واضح أنه يتوجه إلى الجانب الإيراني بأنه لا يحق لها أن تفاوض عن لبنان، ويطمئن الجانب الشعب اللبناني بأن بيروت ماضية في موضوع التفاوض من أجل تحرير الأرض واستعادة الأسرى وعودة النازحين.
0: طيب سيد حنا، المحادثات بين لبنان وإسرائيل القادمة والمفاوضات ستكون حول المناطق التجريبية التي تنتقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. ربما السؤال الأبرز هو الجيش اللبناني، هل هو قادر على تأمين تلك المناطق؟ وهل أخذت ضمانات من حزب الله بأنه سيتعامل ويتعاون معه؟ أنت بتعرف سيد حنا، نحن كلنا صحفيين وعملنا على الأرض بالجنوب اللبناني، بمعنى أنت ما فيك تصور تقرير من دون موافقة حزب الله. كيف إذا الجيش اللبناني بده ينظف تلك المناطق؟
1: أي سؤال مهم. المناطق التجريبية التي اقترحها الجانب الأمريكي تحمل الانسحاب التدريجي للعدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، والمناطق التجريبية التي سيتم تحديد خرائطها وحدودها في الاجتماع الذي سيبدأ غدا في واشنطن، والجلسة الأولى هي سياسية عسكرية في نفس الوقت. هذه المناطق تمنح السلطة للجيش اللبناني كي يستكمل تنظيفها. وتفضلت بطرح موضوع هل يسمح حزب الله. أريد أن أقول مسألة أخرى. في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل دون مفاوضات ودون قيد أو شرط، تدخل حفظ الأسد عبر تابعيه إميل لحود ومنع الدولة من أن تذهب إلى الجنوب، وتم تسليم الجنوب إلى الثنائي المذهبي حزب الله وحركة أمل ولا سيما حزب الله، وبات المرجع الوحيد للمواطن في الجنوب هذا التنظيم الحزبي وليس الدولة اللبنانية. لذلك رفض اليوم حزب الله ونبيه بري أن تكون المناطق التجريبية بهذا الشكل، لأنها تعيد للمرة الأولى الجنوب إلى حضن الدولة اللبنانية. للمرة الأولى تصبح العلاقة بين المواطن والدولة اللبنانية. أما الحديث عن قوة حزب الله وقدرته على المنع فمسألة مشكوك بها، لولا رفضه بالمئات من الحرس الثوري لما كان بعد موجودا، وهو لم يتمكن من الرد على اغتيال حسن نصر الله. إنها قوة تم تضخيمها كي يحتل العدو الإسرائيلي اللبناني.
0: من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، شكرا لك.

0: بعد عامين من انتخابه وانخفاض في مستويات الشعبية التي يتمتع بها وسط أزمات سياسية واقتصادية، أعلن كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقراره وسيبقى في منصبه حتى اختيار زعيم جديد لحزب العمال.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: ومن لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. أهلا بك عروب. ردود الأفعال على استقالة كير ستارمر في الأوساط السياسية وأيضا الشعبية البريطانية على خلفية أيضا وفي ظل عزم أندي بيرنام الترشح لرئاسة الوزراء.
2: إذا أبدأ من الأخبار الأخيرة بأن عمدة مانشستر أندي بيرنام والمرشح الأوفر حظا لأن يكون يخلف رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن بأنه سوف يخوض سباق الزعامة على حزب لحزب العمال. والجديد الآخر هو أن وزير الصحة السابق وستريتينغ أيضا أعلن بأنه سوف يدعم هذا الترشح، ما يعني بأن وستريتينغ الذي كان من الأسماء المطروحة لأن يدخل سباق الزعامة أصبح الآن داعما لأندي بيرنام، أي ترك ساحة هذه السباق لأندي بيرنام، ما يعني أنه سوف يكون الأوفر حظا لزعامة الحزب. طبعا كير ستارمر كان قد أعلن عن استقالته من هنا من مقر 10 داونينج ستريت، قال بأن باب الترشح سوف يفتح في 9 يوليو على أن يغلق في 16 يوليو، أي قبل انتهاء الفترة البرلمانية حتى يكون هناك عملية لاختيار زعيم حزب العمال قبل الدورة البرلمانية المقبلة في الصيف. ولكن مع إعلان أندي بيرنام بأنه سوف يخوض هذا السباق وأن وستريتينغ سوف يدعم بيرنام، قد لا يكون هناك سباق، وإنما قد يكون أندي بيرنام هو المرشح الوحيد الذي سوف يعني يحصل على دعم. طبعا يحتاج إلى دعم 81 نائب من أجل الترشح لهذا المنصب، لذلك من المتوقع أن نرى رئيس وزراء جديد إذا لم يتم يعني طبعا طرح أي اسم آخر يتحدى في منتصف يوليو، أي قبل نهاية فصل الصيف.
0: طيب عروب، الآن ما السيناريوهات المطروحة يعني على الأرض؟ هل نتحدث أو خيار الانتخابات قائم؟
2: لا، الانتخابات لا يكون هناك عادة انتخابات في هذه المناسبة. طبعا رغم أن مثلا أيضا من الأخبار الأخيرة أن زعيم حزب الإصلاح ناجي فراج كان قد دعا إلى انتخابات، ولكن هذا من غير المرشح أن يحصل طبعا، وهو ليس في مصلحة حزب العمال. حزب العمال سوف يعني يخوض هذه الفترة المقبلة من خلال سباق على زعامة الحزب، ومن المتوقع أن يكون هناك اختيار لأحد الأسماء المطروحة، ومن ثم أن يكون هناك زعيم جديد لحزب العمال ولرئيس الحكومة. لكن الدعوة للانتخابات هي ليست من مصلحة الحزب في هذا التوقيت، ولكن هناك سوف يكون فترة جديدة أو مرحلة جديدة من تداول الأسماء للمناصب الوزارية الجديدة. كان هناك تداول لبعض الأسماء لمن سيخلف مثلا وزيرة المالية ريتشل ريفز، أيضا بعض المناصب الوزارية المهمة في حكومة ستارمر. لذلك من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تقلبات سياسية، أسماء متداولة لاختيار الزعيم الجديد، وهذه هي سوف تكون أهم مرحلة خلال

0: الفترة المقبلة.
1: من لندن مراسلة العربية عروب عبد الحق، شكرا لك. وها هو زعيم حزب الإصلاح نايجل فراج يطالب بانتخابات مبكرة في بريطانيا، وهي النقطة التي سألت عنها عروب منذ قليل. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الدفاع الروسية تسقط نحو 60 طائرة مسيرة متجهة نحو موسكو وتعيد فتح مطاراتها.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. وأوضحت الداخلية القطرية أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي تباشر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث. أغلقت السلطات الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد اعتراض عشرات الطائرات المسيرة في أجواء العاصمة وتدمير نحو 60 منهم، فيما أعيد فتح المطارات لاحقا بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية. روسيا من جهتها استهدفت منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي. حاكم المنطقة أفاد بأن صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أصاب منشأة زراعية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مركبات وخزانات للوقود. أعلنت الشرطة الأوكرانية إحباط محاولة تفجير في العاصمة كييف بعد اعتقال شخصين يشتبه بتورطهما في زرع عبوة ناسفة قرب مبنى إداري. وذكرت السلطات أن أحد الموقوفين عسكري هارب من الخدمة، فيما يعمل الآخر في مجال التسويق. وأوضحت أن المشتبه بهما كانا يخططان لتنفيذ تفجير تم إحباطه قبل وقوعه. وأكدت الأجهزة الأمنية فتح تحقيق موسع لمعرفة دوافع العملية والجهات المحتملة المرتبطة بها، مع استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة.

0: Majo. أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين ونجاة 6 آخرين بعد استهداف زورق يشتبه باستخدامه في تهريب المخدرات بالبحر الكاريبي. القيادة الجنوبية الأمريكية ساوث كوم أوضحت أن القارب كان يبحر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الناجين أو عمليات إنقاذهم. وبحسب البيانات الأمريكية يرتفع عدد قتل العمليات البحرية لمكافحة تهريب المخدرات في الكاريبي إلى 206 أشخاص منذ بدء الحملة في سبتمبر الماضي. أعلنت الصين فرض قيود للتصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في قطاع الدفاع والمعادن النادرة. وحظرت وزارة المالية الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات 46 شركة أمريكية، وذلك ردا على إدراج واشنطن ل 80 شركة صينية في قائمة سوداء بدعوى دعمها للجيش الصيني. من جهتها أوضحت وزارة التجارة الصينية أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي والرد على ما وصفته بالعمل المشين من جانب الولايات المتحدة. بدأ الجيش التايواني مناورات عسكرية تستمر 5 أيام بهدف تعزيز جاهزية قواته وقدرته على الاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة من جانب الصين. وتشمل المناورات تدريبات على الانتشار القتالي وحماية البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المطارات والمنشآت الحكومية وطرق النقل، إلى جانب تأهيل الوحدات العسكرية للعمل في ظروف الاستعداد القتالي. والآن إلى الموجز الرياضي وأخبار المونديال مع الزميلة ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. أنهى منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عاما وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا ب3-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. تقدم المنتخب النيوزيلندي أولا عن طريق فين سورمان قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبهم مصطفى عبد الرؤوف زيكو. وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني لمنتخب مصر بعد تمريرة رائعة من زيكو. وسجل البديل محمود حسن تريزيكي 3 أهداف المنتخب المصري. ولم يحقق المنتخب المصري أي انتصار في كأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة 34. وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وبفارق 2 نقطة عن كل من إيران وبلجيكا. في المقابل تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة في المركز الأخير.

وضمن المجموعة نفسها نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة من أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. فرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الشوط الثاني بعد طرد جوي بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على مهدي طارمي، ليكمل المنتخب البلجيكي المواجهة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي واصل البلجيكيون محاولاتهم الهجومية، فيما سعت إيران لاستغلال الأفضلية العددية وخطف هدف الفوز، لكن محاولات الطرفين لم تسفر عن أي تغيير في النتيجة، وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين. نجح المنتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في كأس العالم بعد تعادله مع الأوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. تقدم الرأس الأخضر مبكرا عن طريق كيفن بينا، وهو أول هدف في تاريخ البلد الإفريقي في المونديال، لكن الأوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيميليانو أراوخو قبل أن يسجل زميله كانيبو هدف التقدم الثاني للأوروغواي. وفي النصف الثاني من اللقاء أعاد فاريلا المباراة لنقطة التعادل بإحراز هدف الرأس الأخضر الثاني، وبهذه النتيجة اشتعلت حظوظ المنتخبات في المجموعة.

إذ تملك الأوروغواي والرأس الأخضر نقطتين، بينما يملك المنتخب السعودي نقطة واحدة، مما يعني تواجد فرص التأهل لجميع المنتخبات.

0: مني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. هاكم التفاصيل.
1: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملاً في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكراً وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثاً عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها. وفي المقابل راح دي لافوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
0: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر مع الأردن لإنعاش الأمال في التأهل إلى الدور 32 من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط 3 التي قد تكون كافية لحجز 1 بطاقة 8 لأفضل مركز 3 على الإطلاق. ويحتل المنتخب الأردني المركز 3 في المجموعة 10 بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يقبع في المركز 4. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9. تتصدر النرويج ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يقبع العراق والسنغال في المؤخرة بلا أي نقاط. نهاية الموجز الرياضي.
2: سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة وفق أحدث البيانات الرسمية. وكانت السلطات قد أعلنت السبت تسجيل 956 إصابة مؤكدة و247 حالة وفاة. تواجه الكثير من الأسر السودانية خاصة في العاصمة الخرطوم صعوبات في إعادة تأهيل وبناء منازلها بعد تعرضها لأضرار خلال الحرب، كما تمثل عمليات إعادة الأعمار لقطاع واسع من المباني في مناطق حيوية بالخرطوم أيضا تحديا للحكومة والقطاع الخاص.
3: في سيرة الحرب عرفت أحياء منطقة أم درمان القديمة بأنها من أكثر المناطق التي تضررت بنياتها التحتية جراء العمليات العسكرية. توقفت الحرب وبدأ الناس هنا خطوات الإعمار، لكنها خطوات تصطدم بتحديات وعقبات.
4: هذا العنوان من باب الشارع معروف، انتوا شايفين الحاصل شنو؟
5: ما عاد البيت كما كان. لم تترك الحرب لآمنة سوى أطلال من منزل لا سبيل لإعادة إعماره.
4: وقعت دانا في دانتين في البيت، خربت كل شيء، ما خلت لنا أي حاجة في البيت، حتى السراير بنرقد فيها دي والله بس تبرع سايق. سنتين احنا مما جينا هنا بعد الحرب، سنتين ما قدرنا نعمل أي حاجة.
6: طبعا الحال هنا واضح.
5: تقول الأسرة إن الوضع الاقتصادي وانعدام الدعم الحكومي لا يسمحان ولو بالحد الأدنى من صيانة وتأهيل المنزل.
6: البنى بيكون صعب جدا جدا لزول داير كم مليار عشان بس يجيب مواد ويبني وأي حاجة، يعني دي من الخسارات اللي حصلت لنا هنا بسبب الحرب.
5: أحدثت الحرب دمارا بمستويات مختلفة داخل منطقة أم درمان القديمة.

0: هنا ينشط صلاح المهندس المعماري في عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني خلال الحرب. وفق مسح ميداني يرى صلاح أن نسبة كبيرة من المباني في المنطقة تحتاج لتدخلات هندسية.
1: أنا بقدر أقسم الأضرار دي لأضرار يعني تراوح ما بين أضرار طفيفة لأضرار متوسطة لأضرار ممكن تكون يعني فيها تعقيد أو مثلا أضرار ممكن تكون جسيمة أو يعني انهيار كامل أو انهيار جزئي. بتطلب حلول هندسية يعني عاجلة أو بدراسة وبتأني. يعني
0: من أم درمان القديمة إلى وسط الخرطوم لا يختلف المشهد. سلبت الحرب المنطقة الحيوية نبضها وحركتها الدائمة، فلا مصارف وشركات ومقرات سيادية عادت للعمل. رسميا تقول الحكومة إنها شرعت في إجراءات تمهد لتحديد مستقبل منطقة وسط العاصمة.
2: في دراسات لتقييم الوضع الحالي، وفي رؤية الآن هتكون مشتركة إن شاء الله مع مجلس الوزراء الاتحادي الآن تحت الدراسة لتقييم الوضع في وسط الخرطوم، ولخروج برؤية مشتركة الآن بين الولاية وبين مجلس الوزراء الاتحادي.
0: خلفت الحرب خسائر تقدر بملايين الدولارات في القطاعين العام والخاص، خسائر جعلت نسبة كبيرة من السكان عاجزين عن تغيير هذا المشهد واستئناف حياتهم من جديد. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
3: نهاية النشر إلى العناوين. بعد انتهاء الجولة الأولى إيران تؤكد تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع أمريكا. وبيان مشترك لوسطاء مفاوضات بيرجنشتوك يؤكد استمرار السعي للوصول لاتفاق نهائي. وزير خارجية إسرائيل يؤكد عدم نية الجيش الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الزميل خالد مدخلي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: رهينة سابق في طهران.
2: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
2: It was better not to know, not to think about.
1: جون ليمبرت.
3: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
8: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
12: سبعة أيام من السياسة

0: الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
1: لا تذهبوا بعيدا،
3: قسم بمعركة مخيم جنين.
1: فنحن دائما معكم،
3: دائما معكم
1: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
7: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
7: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: ما أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
15: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

فيتش تتوقع ارتفاع الأصول المدارة إلى 400 مليار دولار في السعودية بحلول 2027. اتفاق فرنسي ألماني لإعادة هيكلة ملكية شركة KNDS تمهيدا لطرحها بالأسواق. إيزي جيت ترفض عرض كاسل ليك الثالث للاستحواذ عليها مقابل 4 مليارات و700 مليون جنيه.

0: حيث أعلن كير ستارمر استقالته من رئاسة حزب العمال البريطاني، مؤكدا البقاء في منصبه حتى اختيار بديل لرئاسة الحزب بحلول الدورة البرلمانية المقبلة وسط ضغوط كبيرة واستقالات تعرضت لها حكومته. وعلى أثر ذلك تداول الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى خلال العام الحالي أمام الدولار.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: ولنحدث الحركة على بعض الأصول البريطانية بدءا بالجنيه الاسترليني، إذا يسجل بعض المكاسب استقرار على الجنيه الآن مقابل الدولار، كان يسجل تراجعات مقابل الدولار في وقت سابق وهو قريب جدا من أدنى مستوياته لهذا العام. ماذا عن الفوتسي؟ أيضا كان يسجل تراجعات قبل قليل، الآن يعود يسجل مكاسب بربع في المئة تقريبا. وماذا عن عوائد السندات؟ إذن لنلقي نظرة عليها، عوائد السنتين البريطانية على تراجعات ب1% تقريبا، وعوائد السندات البريطانية لأجل 5 سنوات أيضا على تراجعات ب0.75 تراجعات، كذلك على عوائد 10 سنوات وعلى عوائد 30 سنة. إذن بعد استقالة كير ستارمر الذي كان تسلم رئاسة الوزراء في يوليو 2024، إذن بعد عامين يقدم استقالته وسط ضغوط كبيرة عليه، وأيضا وسط تراجع يعني ثقة عدد كبير من نواب حزب العمال بقدرته على قيادة الحزب، وأيضا يعني كان في انتخابات محلية سيئة للحزب، وبالتالي كل وهذه كانت من العوامل التي ضغطت على ستارمر لتقدم باستقالته. ولكن للمزيد حول ذلك لما لا نتوجه إلى كارينا كامل مراسلة العربية بزنس التي تنضم إلينا من لندن لنسألها عن أبرز ما جاء في تصريحات ستارمر، وما هي الخطوات التالية كارينا الآن بعد الاستقالة؟ ماذا نتوقع يحدث؟
2: يعني يوم تاريخي فعليا، سادس رئيس حكومة يخرج عن الحكم في 10 سنوات هنا في بريطانيا. ويجب أن أذكر المشاهدين أن يوم غدا 23 من يونيو هو الذكرى العاشرة لتصويت البريكزيت الذي وقع في 23 من يونيو عام 2016. ففي 10 سنوات 6 رؤساء حكومة في بريطانيا، فترة متقلبة جدا وربما أيضا مرشحة للمزيد من التقلبات. كير ستارمر أشاد بإنجازات الحكومة، ولكن قال أنه سبب الاستقالة هو كان قال يوم الجمعة أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة ضد أي كان الشخص الذي يتحداه، ولكن تغيرت الأوضاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو قال أنه السبب الأساسي وراء ذلك أنه هو اقتنع أنه هو ليس الشخص المناسب لقيادة الحزب، ليس في الوقت الراهن ولكن في الانتخابات العامة القادمة. ونحن نعرف طبعا التحدي سيكون حاد جدا من حزب الريفورم وحزب الريستور والأحزاب اليمينية المتصاعدة في الوقت الراهن. قال أيضا كير ستارمر عن الجدول الزمني للإعلان أو قد نقول لاختيار رئيس حكومة جديد. الأسماء وباب الترشيح يفتتح رسميا في 9 يوليو على أن يغلق في 16 يوليو. هذا إذا كان هناك سباق داخلي، لأنه دعيني أنقل لك وللمشاهدين أجد ما لدي. أولا أندي بيرنم عمدة مانشستر الذي فاز في الانتخابات الفرعية في ميكرفيلد يوم الخميس الماضي في طريقه في هذه اللحظات إلى لندن، هو يعني على متن قطار متوجه من مانشستر إلى لندن ليحلف اليمين في مجلس العموم، لأنه يصبح الآن رسميا نائب وعضو في مجلس العموم. هذا أولا. ثانيا وهو في طريقه أصدر بيان يؤكد فيه أنه سيرشح نفسه لرئاسة الحزب العمالي وبالتالي الحكومة البريطانية.

0: في نفس الوقت أيضا خبر جديد وفي غاية الأهمية، وستريتينج شخصية طبعا معروفة للجميع، كان وزير الصحة استقال بعد الانتخابات المحلية في مايو التي وقعت مطلع مايو، والتي كل هذه يعني سلسلة الأحداث كانت شرارة بدأتها فعليا نتيجة الانتخابات التي من خلالها خسر الحزب تقريبا 1500 نقاط في المجالس المحلية. حين ذاك استقال وستريتينج وقال أنه سيرشح نفسه لخلافة كير ستارمر. الجديد اليوم أنه الآن يقول أنه لن يرشح نفسه، لن يتحدى أندي بيرنم، بالتالي وستريتينج ينضم ويؤيد أندي بيرنم ويقول أنه سينضم إلى حكومة أندي بيرنم. سريعا أنقل لك ما جاء على لسان أندي بيرنم، لأن كل الأنظار تتجه إليه، ماذا سيقول، ما هي سياسته إذا كان في تتويج، يعني إن لم يرشح نفسه وستريتينج هو كان الشخص الوحيد الذي كان يقال أنه لديه عدد الأسماء الكافية، 81 اسم أو عضو من بين النواب. إذا قال وستريتينج أنه لن يرشح نفسه، فيعني احتمال ضئيل جدا أن يكون لأي شخص آخر عدد أصوات كافي ليتحدى أندي بيرنم، بالتالي قد نرى فعليا عملية سريعة للتحول وعملية تتويج لبيرنم. يقول أنه الشعب يود أن يرى تقدم على صعيد ملفات هامة، النمو الاقتصادي، تكلفة المعيشة، الخدمات العامة، السكن وفرص للجيل القادم. الوضع الراهن يتطلب استقرار، جدية وتركيز على الملفات الهامة، ويقول أنه هو يأمل أن تكون هذه المرحلة القادمة مرحلة تحول وتجديد إيجابي، positive renewal. أخيرا وستريتينج يتحدث في خطاب هو استقال ولكن في خطاب تأييده لبيرنم، يقول أنه هو يتحدث عن خلق الثروات، wealth creation. يقول أنه يجب أن يكون هناك خلق للثروات وليس فقط توزيع للثروات، wealth distribution، هذه الكلمة التي تخشاها الأسواق، لأنه لا ننسى تحدث عنها كثيرا، لا ننسى جيريمي كوربن، وهذا أمر كان مخيف جدا. إذن يقول في النهاية وستريتينج أنه بدلا من أن نمضي فترة الصيف نتشاجر على خلافات ضئيلة داخلية بين الحزب، من الأفضل أن ننضم ونتحد ونشكل الحكومة بشكل سريع. لماذا مايا؟ ليكون هناك تحدي لحزب الريفورم، لأن حزب الريفورم اليوم برئاسة نايجل فراج يطالب بإجراء انتخابات عامة. الآن يقول أنه أندي بيرنم إذا دخل الحكم لن تكون له الشرعية، وبالتالي يجب أن تجرى انتخابات عامة، وهذا التهديد لن يتراجع. فبالتالي إذا دخل أندي بيرنم الحكم فعلا يجب أن يأخذ بذمام الأمور وسريعا يتوجه لتحسين الأمور ويكون في موقف قوي من دون أن تكون هناك خلافات داخلية، لأنه إذا كان في تفكك داخلي في الحزب التحدي سيزداد يوما بعد يوم من حزب الريفورم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، كنت معنا من لندن. اتفقت فرنسا وألمانيا على إعادة هيكلة ملكية شركة KNDS الفرنسية الألمانية لصناعة الدبابات والمعدات الدفاعية، بما يضمن توازنا في النفوذ بين باريس وبرلين، ويمهد الطريق أمام طرح عام أولي محتمل للشركة في يوليو المقبل. وتستعد الحكومة الألمانية للاستحواذ على حصة تبلغ 40% في الشركة في صفقة قد تقيم KNDS ما بين 15 إلى 18 مليار يورو، بحسب ما ذكرته مصادر لرويترز، على أن تنظر لجنة الميزانية الألمانية في القرار هذا الأسبوع. كما تسعى برلين إلى الحصول على ما يعرف بالسهم الذهبي في الوحدة الألمانية التابعة لKNDS، وهو ما يمنحها نفوذا أوسع في القرارات الاستراتيجية والتعيينات، بما يعزز توازن القوى مع فرنسا. وأيضا تعد KNDS أحد أبرز شركات الدفاع الأوروبية، وقد تأسست باندماج كراوس مافي ويجمن الألمانية ونكستر المملوكة للدولة الفرنسية، وتنتج دبابات ومركبات مدرعة وأيضا أنظمة دفاعية برية متقدمة. ورفضت إيزيجيت عرضا ثالثا من مجموعة الائتمان الخاص الأمريكية كاسل ليك للاستحواذ عليها بقيمة 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني، بدفع المجموعة إلى الإعلان عن عرضها علنا بعد فشلها في إقناع مجلس إدارة شركة الطيران البريطانية بالدخول في محادثات جدية. ويبلغ العرض 6.25 جنيه للسهم، بعلاوة تقارب 59% عن سعر السهم في 28 من مايو قبل الكشف عن اهتمام كاسل ليك بالشركة. لكن إيزي جات اعتبرت أن العرض لا يعكس أفاقها متوسطة الأجل ولا قوة ميزانيتها، وصفة السعر بأنه انتهازي في ظل تراجع مؤقت لسهمها. وأكدت الشركة أنها تركز على تحقيق هدفها المتمثل في تجاوز مليار جنيه استرليني من الأرباح قبل الضرائب على المدى المتوسط، مشيرة إلى ارتفاع أرباحها ب 46%.

خلال العامين الماضيين. في المقابل قالت كاسل ليك أن عرضها يوفر قيمة جذابة للمساهمين، مؤكدة أنها لا تهدف إلى تفكيك الشركة بل إلى دعمها كشركة طيران أوروبية أقوى وأكثر مرونة. المؤشرات الأوروبية على تباين، بعض المكاسب للفوتسي الآن ب 13%، تراجعات على الداكس بربع في المئة، والكاكرات تراجعات ب 17%. بالنسبة للعقود الأجلة للمؤشرات الأمريكية، إذن بعض المكاسب نراها على الفيوتشرز على الناسداك، ولكن تراجعات ب 10% على الاس ان بي والداو جونز، تراجعات طفيفة. اليوم يدخل سهم مارفل تكنولوجي ضمن مؤشر الاس ان بي 500، فطبعا ستكون الأعين على السهم. هذا الأسبوع أيضا مهم جدا لأن لدينا أرقام البي سي اي في الولايات المتحدة، وآخر قراءة للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب نتائج مايكرون التي ستعطينا صورة أوضح أيضا حول قطاع التكنولوجيا الأمريكي. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ونتابع قطاع الألومنيوم يتجاوز أزمة كانت تلوح بالأفق.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
7: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. أزمة في قطاع الألومنيوم كانت تلوح بالأفق لكنها تغيرت بشكل سريع. التفاصيل مع الزميل هاني دندني. تنديني.
8: كيف تفادى العالم أزمة الألومنيوم؟ عندما اندلعت الحرب الإيرانية توقع كثيرون أن يكون الألومنيوم أحد أكبر ضحايا الأزمة، فمنطقة الخليج تنتج نحو 10% من الألومنيوم العالمي، بينما تعتمد المصاهر على واردات الألومنا والتي تمر عبر مضيق هرمز. ومع تعطل الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية، حذرت مؤسسات مالية من احتمال توقف بعض المصاهر خلال أسابيع، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى أكثر من $4,000 للطن. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج على قطاعات صناعية رئيسية مثل السيارات والطائرات ومواد البناء، كما أنه يهدد سلاسل التوريد ويؤخر المشاريع في العديد من الاقتصادات الكبرى. لكن ما حدث كان مختلفا، فالأسعار ارتفعت بالفعل لكنها بقيت أقل بكثير من السيناريوهات المتشائمة. فكما نشاهد، كان متوسط سعر الألمنيوم قبل الحرب حوالي $2,600 للطن، وذلك بحسب يعني المتوسط السعري للعام 2025. أما اليوم فالأسعار تتداول قرب $3,400 للطن، أي أنها لم تصل إلى مستويات تتعدى $4,000 كما تنبأ المحللين. والسبب يعود إلى التفاعل السريع بين ثلاثية دول الخليج والصين.

وإندونيسيا. في الخليج كانت القصة لوجستية بامتياز، فقد نجحت المصاهر في تنفيذ عمليات لوجستية معقدة، وذلك لتأمين الألومنا وإيصالها إلى المصاهر. بعض الشحنات عبرت مضيق هرمز رغم المخاطر، بينما جرى تفريغ شحنات أخرى في موانئ خليجية خارج هرمز ومن ثم نقلها برا. هذه الجهود ساعدت على استمرار الإنتاج ومنعت إغلاقات واسعة كانت ستهدد السوق العالمية. أما الصين فقد لعبت دور صمام الأمان، فالمصاهر الصينية رفعت إنتاجها إلى مستويات قياسية تجاوزت السقف التنظيمي البالغ 45 مليون طن سنويا، وزادت صادراتها للأسواق العالمية. أما إندونيسيا فقد ظهرت كمصدر جديد للإمدادات، فقد رفعت إندونيسيا إنتاجها وصادراتها من الألمنيوم بشكل سريع جدا، حتى أنه ظهرت بعض المخاوف من أن تتجه إندونيسيا إلى توجيه المزيد من الطاقة نحو الألمنيوم على حساب صناعات أخرى أقل ربحية مثل النيكل. القصة لم تنتهي، لكن السؤال لم يعد كيف نجت السوق من الأزمة، بل هل يستمر هذا التوازن؟ الثلاثية التي أنقذت السوق لا تزال تؤثر على المشهد، ولكن أصل المشكلة والتي قادت الآراء إلى توقع وصول السعر إلى ما فوق $4,000 للطن هي حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهذه المشكلة لم تنتهي بالكامل حتى الآن.

في أحدث تقاريرها حول الاقتصاد السعودي، أكدت وكالة فيتش الائتمانية على مرونة قطاع إدارة الأصول في المملكة خلال الربع الأول من 2026 وعلى قدرته على تحقيق نمو على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة حرب إيران. وتجاوزت الأصول المدارة في القطاع 340 مليار دولار بنمو 17% على أساس سنوي، وتوقعت فيتش استمرار ارتفاع الأصول المدارة لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول 2027، وذلك بدعم من المبادرات التنظيمية الداعمة وتزايد اهتمام مديري الأصول الأجانب والمحليين بالإضافة إلى المستثمرين المؤسساتيين والأفراد وتيسير شروط الدخول إلى السوق المالية. أما في أخبار الشركات السعودية المدرجة، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع 27 هلالة عن النصف الأول من العام الحالي كتوزيع إضافي إلى جانب توزيعات الأرباح النقدية السنوية البالغة 28 هلالة عن العام 2025 والمعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية والتي يجري صرفها على أساس ربع سنوي خلال 2026. لنحدث الحركة على مؤشر السوق السعودية، وسط قيم تداولات تبقى ضعيفة اليوم، أمس كنا سجلنا أيضا قيم تداولات ضعيفة، في هذه الأثناء نقارب المليارين و700 مليون ريال على مؤشر السوق السعودية ويبقى يتعرض للضغط، شبه استقرار حاليا ميل إلى تراجع، مستقرين عند هذه المستويات بالإجمال خلال جلسة اليوم، ضغط نزولي من أسهم أرامكو علما أنها تسجل تراجعات طفيفة في هذه الأثناء ولكن قريبا من 26 ريال و44 هللة تقريبا. البنوك بالإجمال على مكاسب اليوم، بعض التراجعات نراها على الأهلي وأيضا على إذن البنوك الأخرى بالإجمال على مكاسب اليوم في السوق السعودية.

بالنسبة للأسواق الخليجية الأخرى، إذا الكويت أنهت الجلسة اليوم على تراجعات ب10%، في قطر تراجعات ب13%، ضغط من استيناعات قطر اليوم على تراجعات ب1.8%، في الكويت بيت التمويل الكويتي على تراجعات ب13%، وفي أبو ظبي تراجعات اليوم في دبي على أعمار ودو على تراجع ب19%. نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة، حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق.

0: من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده.

0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات،
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن وضعت آلية لبقاء مضيق هرمز مفتوحا. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن استقالته من منصبه، والمملكة المتحدة تتحضر للحصول على زعيمها السابع في 10 سنوات. فرنسا وألمانيا تعيدان هيكلة ملكية KNDS تمهيدا لطرح عام محتمل، مع استعداد برلين لشراء 40% في KNDS لتعزيز توازن النفوذ مع فرنسا. وإيزي جيت ترفض عرض كاسل ليك الثالث للاستحواذ عليها مقابل 4.7 مليار جنيه. أهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم ارتياح بالأسواق بعد انتهاء جولة المفاوضات على الصعيد الرسمي وعلى التمثيل الدبلوماسي العالي بسويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. أسواق الأسهم على ارتفاعات قوية، الأسواق الناشئة تسجل مكاسب قوية اليوم. فيوتشرز أمريكا من بعد ما كانت على تراجع عادت لتعكس اتجاهها وتسجل ارتفاعات. سنلقي نظرة على كل هذه الأرقام، ولكن لنبدأ من المستجدات وآخر التصريحات ومن

0: إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن العقوبات أزيلت عن صادرات النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار، كما أفرج عن جزء من الأصول المجمدة. وفي ظل هذه التصريحات فإذن ترتفع الأسواق بمختلف أنحاء العالم، ولكن ليس فقط لهذا السبب، ولكن هناك سبب إضافي هو أن أرباح الشركات تسجل أداء جيدا، فتشهد الأسواق الناشئة نقطة تحول لافتة بعدما تجاوزت أرباح الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة توقعات المحللين للمرة الأولى منذ أبريل 2022 وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ. وتقود شركات التكنولوجيا الآسيوية خصوصا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات هذا تحسن في الأرباح، مع نتائج قوية من شركات مثل SK هاينكس وسامسونج إلكترونيكس وTSMC. وبدأ التعافي يمتد أيضا إلى قطاعات أخرى، من بينها تكرير النفط في الهند والكهرباء في البرازيل، ما يعزز الرهانات على اتساع نطاق المكاسب. ويرى مستثمرون ومؤسسات كبرى من بينها مورغان ستانلي وجي بي مورغان أن قوة الأرباح قد تدفع مزيدا من مديري الأصول إلى زيادة مخصصاتهم في أسهم الأسواق الناشئة أو الالوكيشن للأسواق الناشئة، خاصة أن شركات التكنولوجيا فيها لا تزال تتداول بتقييمات أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية رغم تحقيقها نموا أسرع في الأرباح. سننظر إلى الأسواق، ولكن قبل ذلك بالمستجدات التي تابعناها اليوم، أيضا حريق جرى في قطر، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع نتج عنه إصابة 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. ويأتي الحادث في وقت تكثف فيه قطر جهودها لإعادة تشغيل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر إدخال المزيد من ناقلات الغاز الفارغة إلى الخليج العربي استعدادا لزيادة الشحنات من منشآت رأس لفان. وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور مضيق هرمز 4 ناقلات مرتبطة بقطر في أكبر حركة من نوعها منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أشهر. هذه أسعار الغاز. لنلقي نظرة على السوق القطرية، هي اليوم أسهم البتروكيماويات بقطر في ظل الحريق، نرى سهم صناعات قطر هو برأس لفان الحريق، بس نحن ننظر إلى القطاع ككل، ممثل قطاع البتروكيميكلز ممثل بالسوق بشركتين على تباين. اليوم مؤشر السوق القطرية على تراجع بثلث النقطة المئوية في ظل هذه الأخبار الصادرة من قطر اليوم، ورغم الإيجابية التي نراها بالأسواق بشكل عام. وبالأسواق العالمية وبالأخبار العالمية، لعل أبرز ما يجري اليوم هو تغييرات على صعيد رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد عامين من انتخابه وانخفاض في مستوى الشعبية وسط أزمات سياسية واقتصادية. أعلن كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقراره وسيبقى في منصبه حتى اختيار زعيم جديد لحزب العمال. وعلى أثر ذلك تداول الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى خلال العام الحالي أمام الدولار.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: واضح أنه يعني في الكثير من العواطف الجياشة وهو يتحدث عن استقالته. لنلقي نظرة على الأصول البريطانية اليوم، الفوتسي، الباوند، ستيرلينج، هذا الباوند فإذا

0: للدولار عاد الآن إلى مستويات 1.3239 بالوقت الحاضر. نلقي نظرة على الفوتسي على ارتفاع ب 14 نقطة المئوية. عوائد سندات الخزانة البريطانية الجيلتس على تراجع عائد السنتين ب 1%. عائد سندات لخمس سنوات أيضا على بعض التراجع. وعائد العشر سنوات يخسر 16 النقطة المئوية. للمزيد على كل تنضم إلينا الآن كارينا معها أكيد المزيد من التفاصيل من لندن. كارينا رد فعل الأسواق باهت نوعا ما. لنتحدث أولا عن المجريات السياسية ماذا بعد هذه الاستقالة، وثانيا رد فعل الأسواق على هذه الاستقالة.
1: يعني يوم تاريخي فعليا في بريطانيا التحى برئيس الحكومة السادس في 10 سنوات. ويجب هنا أن نذكر المشاهدين أنه يوم غدا 23 من يونيو الذكرى العاشر على تصويت البريكزيت في عام 2016 تحديدا في 23 من يونيو. وخلال هذه الفترة 6 رؤساء حكومة خرجوا من الحكومة، وبريطانيا تستعد للرئيس السابع في 10 سنوات. بالنسبة للتطورات السياسية، أندي بيرنم في طريقه الآن، هو يعني ذهب وغادر مانشستر في طريقه على القطار يصل لندن على رأس الساعة ليحلف اليمين ويصبح رسميا نائبا في مجلس العموم. ولكن قبل حتى أن يصل إلى لندن أصبح هو الشخصية المرشحة الأوفر حظا قد نقول لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة. لماذا؟ نحن نعرف أن السباق من المفترض رسميا يبدأ في 9 من يوليو، يعني باب الترشح يفتتح في هذا اليوم 9 من يوليو ويظل مفتوح حتى 16 من يوليو. ولكن قد لا يكون يعني هناك سباق رسمي بمعنى الكلمة، لأنه نحن نعرف أن هناك تأييد واسع لأندي بيرنم. هو رسميا يحتاج لتأييد 20% من أعضاء الحزب العمالي في مجلس العموم، ما يعادل 81 نائب. نحن نعرف أن هو يحظى بهذا التأييد وأكثر. الشخصية الأخرى التي كانت من المفترض أيضا تحصل بتأييد كبير كانت شخصية ويس تريتينغ وزير الصحة الذي استقال بعد الانتخابات المحلية في مايو. كان من الشخصيات البارزة التي استقالت. لماذا يعني نتحدث عن هذا الشخص؟ لأنه هو قبل قليل قال أنه بناء على مشاورات مع أندي بيرنم خلال الأيام القليلة الأخيرة لن يتحدى أندي بيرنم، فبالتالي ويس تريتينغ لن يقود المعركة ضد أندي بيرنم أو أي شخص آخر، وهو مستعد للانضمام إلى حكومة أندي بيرنم. فإذا كان ويس تريتينغ الشخصية الوحيدة التي كانت قد نقول مرشحة لأن يكون لها هذا العدد من الأصوات الكافي لتتحدى أندي بيرنم ستنضم إلى الحكومة، بالمعنى أنه تقريبا قد نقول آخر عقبة أو من العقبات الأساسية أمام أندي بيرنم للوصول إلى هذا المكان 10 داونينج تقريبا الآن يعني ليست موجودة، وبالتالي الطريق أصبح شبه مفتوح أمامه للوصول إلى هذا المكان. فنادين يعني نحن الآن الواقع أمامنا أنه من الممكن، هذا ليس أمر مؤكد، ولكن من الممكن أن يكون أندي بيرنم هنا في 10 داونينج ستريت بحلول 17 من يوليو، يعني بعد 25 يوم من الآن.
0: كارينا صباحا كان في بعض الضعف على الباوند ولكن عكس اتجاهه ويرتفع. نفس الأمر على عوائد السندات، لأنه أول تحليل كان أنه إذا أتى شخص آخر من حزب العمال كرئيس مجلس وزراء هذا يعني تقديم تنازلات، ربما يعني تنازلات للناس ممكن تمويلها عبر إصدار المزيد من الدين، وكان من المفترض أنه هذا سيء للعوائد. ما يحدث الآن العكس على عوائد السندات
1: تماما. وعلى فكرة إذا نظرنا إلى الشارت أو إلى بيان عوائد سندات الخزانة منذ مطلع اليوم، يعني لجلسة اليوم، كان في هدوء وتحول واضح في الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وهذا هو توقيت إعلان ويس تريتينغ أنه لن يخوض المعركة مع أندي بيرنم. معنى ذلك أن الأسواق يعني كان في طمأنينة أنه لن نعيش في معركة سياسية مطولة خلال فترة الصيف، ويعني هناك محاولة، وهذا ما قاله ويس تريتينغ في هو يعني نشر رسالة جواب رسمي يعلن فيه تأييده لأندي بيرنم، ويقول أنه يجب أن يكون عملية للم الشمل وتوحيد الصفوف داخليا في الحزب العمالي. لماذا نادين؟ لأنه الحزب يعي جيدا أنه المعركة ستكون حادة مع حزب الريفورم، وطالب اليوم نايجل فراج يعني بعد استقالة كير ستارمر مباشرة، نايجل فراج طالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة. الجدول الزمني ينص على أن تعقد الانتخابات بعد 2 أو 3 سنوات، عام 29 كحد أقصى. رئيس الحكومة وحده له الحق للإعلان عن إجراء انتخابات سواء كان مبكرة أو في الموعد المحدد، ولكن نايجل فراج لن يتوقف عن هذه المطالب وسيزيد الضغط على أندي بيرنم، لأنه هو يقول أنه إذا جاء أندي بيرنم إلى الحكم هو لن يكون له الشرعية، لأنه هو لم ينتخب على مستوى الشعب، فقط كان قد نقول تتويج على مستوى الحزب. ولكن ويس تريتينغ يعي جيد كل هذه التحديات الكبيرة، ولذلك هو قال أنه من الأفضل أن يكون هناك توحيد للصفوف العمالية، تكوين فريق.

0: قوي ومواجهه هذا التحدي الكبير. وايضا وستريتنج الكل يعرف نادين وهذا قد يكون مطمئن، هو من الشخصيات المرشحه لتولي حقيبه الخزانه. اذا جاء وستريتنج في هذا المنصب هذا ايضا سيكون مطمئن جدا بالنسبه للاسواق، لان هو شخصيه وسطيه ينتمي الى معسكر النيو ليبر الذي كان اساسه توني بلير. يتحدث عن الويلث كرييشن، يعني خلق الثروات، ليس فقط توزيع الثروات او الويلث ديستريبيوشن كما تحدث جيريمي كوربن. فهو مطمئن للمستثمرين. الشخصيه اخيرا قد نقول اكثر اثاره للقلق هي طبعا شخصيه ادوارد ميليباند. كان رئيس الحزب سابقا، هو فشل في محاولات عديده ليخوض انتخابات عندما كان مترأس الحزب، هو وزير البيئه اليوم، وهو يعني الكل يعرف متعهد ومتمسك حتى بتقريبا البعض يصفها بانها فيها نوع من العند في تطبيق السياسات البيئيه، في بعض الاحيان يقول البعض على حساب الاقتصاد. فاذا جاء هذا الشخص في منصب وزير الخزانه من الممكن ان تفاعل سلبي على العوائد وايضا على الجنيه الاسترليني.
1: كارينا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، لنلقي نظره على اداء الاسواق بشكل سريع، نبدا من اسعار النفط التي فيها بعض الارتياح من اللهجه التي تلي جوله المفاوضات بسويسرا. مزيج برنت على تراجع الى 79 دولار ونايمكس تحت ال 77 دولار رغم بعض الارتفاع بالوقت الحاضر. نلقي نظره على الذهب الذي كان سجل ارتدادة اليوم من بعض تراجعات بنهايه الاسبوع، لاحظوا فوق ال 4200 دولار. نظره على اسعار العملات، الدولار كان على ارتفاع، اليورو على تراجع، بس الباوند الان عاد وكما ذكرت كارينا سجل بعض المكاسب من بعد اخبار انه ويست ستريتنج لن يتحدى برنهام بقياده حزب العمال. الدولار يرتفع على الين وعلى حتى على الفرنك السويسري. نظره على عوائد سندات الخزانه الامريكيه التي تترقب رفع للفائده لما تبقى من هذا العام، نترقب ايضا بيانات البي سي اي التضخم التي ستصدر يوم الخميس بالولايات المتحده، الانفاق الشخصي، لاحظوا عائد العشر سنوات عاد ليقترب من 4.5%. الأسواق الأوروبية نظرة عليها بالوقت الحاضر، الكاكاونت على بعض التراجع والداكس ميل للتراجع الآن. بآسيا كنا رأينا ارتفاعات صباحا مدفوعة بأسهم التكنولوجيا، توبكس على ارتفاع ب1.25% والنيكي على ارتفاع ب1.5%، الكوسبي أيضا على ارتفاع ولكن الهانغ سانغ على بعض التراجع. فيوتشرز أمريكا تدل على ارتفاع من بعد ما كانت متراجعة، رغم أنه مشاهدينا سبيس أكس يبدو أنها بالبري ماركت على نزول 5%، بس باقي السوق لا بأس به. الناسداك الآن على ميل للارتفاع، بس الاس ان بي لا يزال الان على تراجع ب10 النقطة المئوية. على كل هو في تباين لانه قبل قليل كانت بالاخضر، نحن قريبون من نقطة التعادل. مشاهدينا نتوقف مع فاصل، من بعده نفتح الملف السعودي، نلقي نظرة على اداء سوق الاسهم السعودية، ولكن ايضا نتابع مستجدات ما جرى بسويسرا. جي دي فانس باخر الاخبار يؤكد توصل لآلية مع القطريين حول الاصول الايرانية المجمدة بدون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: تكن احترافي. خبرات اكثر من 20 عاما في التعامل مع الاسواق والتقديم المباشر وتغطيه الاحداث. نجاحات متراكمه، دقه بنقل الاخبار لتكتمل الصوره. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من منتجع بيركنشتوك في سويسرا أكد التوصل لآلية مع القطريين حول الأصول الإيرانية المجمدة بدون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية. وبخصوص أزمة مضيق هرمز أكد فانس التوصل لآلية لإبقائه مفتوحا أمام حركة الملاحة. أما بشأن الملف النووي فأوضح نائب ترامب أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الذرية لزيارة البلد، وأن هذه المحادثات قد تبدأ اليوم متوقعا استمرار المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن هذا الملف تحديدا. جي دي فانس كشف أنه سيعود إلى واشنطن، ولكن الفرق الفنية الأمريكية ستواصل عملها في سويسرا كما قال. وللمزيد حول تصريحات فانس وانتهاء الاجتماع أو جولة المفاوضات الأولى بسويسرا ينضم إلينا مباشرة من لوسيرن سلام كيالي موفد شبكة العربية. سلام أهلا بك، هل لك أن تطلعنا عن النتائج الأولية وما نستخلصه من هذه الجولة، والآن ماذا نترقب؟
1: نعم، يبدو أن كلا الطرفين تمكنا عمليا من فرض وجهات النظر، وجهتي نظرهما، بمعنى الولايات المتحدة نجحت بأن تضمن أن مضيق هرمز سيفتح. الولايات المتحدة أيضا ضمنت بأن المفتشين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون ويفتشون المنشآت النووية الإيرانية، وهذا ملف مهم كان بالنسبة للولايات المتحدة. إيران كانت تنفي وجود مفتشين على الأرض، ولكن فانس قال قبل قليل بأنه عمل المفتشين سيبدأ إما اليوم أو خلال أسبوع، بمعنى أن هنالك مفتشين تابعين للوكالة يتواجدون في إيران. على الطرف الآخر إيران نجحت بأن تفرض ما تريده من هذه المباحثات، بأن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل لوقف حربها في لبنان وربما الانسحابات خلال الفترة المقبلة، وهذا ما كان قد أكد عليه فانس حتى قبل اليوم قبل مجيئه إلى هنا إلى لوسيرن. أيضا طهران تمكنت من الحصول على فكرة فك التجميد أو رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في دول أخرى. بطبيعة الحال ترامب كذب، عفوا فانس كذب الفكرة أو لم يفصل، هو قال فقط أن قطر ستشرف على هذا الموضوع، ولكن هنالك في نهاية التصريح نادين كان قد قال فانس بأننا نريد أن نضمن أن هذه الأموال التي سيفك التجميد عنها والأموال التي ستحصل عليها إيران لن تستخدمها إيران خلال الفترة المقبلة في إعادة تشكيل قوتها العسكرية أو حتى في دعم أذرعها وميليشياتها في المنطقة، وإنما يجب أن يستفيد الشعب الأمريكي من هذه الأموال ويجب أن يستفيد الشعب الإيراني من هذه الأموال. لذلك قال بأن إيران ستشتري المحاصيل أو المنتجات من المزارعين الأمريكيين، بمعنى أن هنالك وين تو وين ديل بين الطرفين، بمعنى أن الولايات المتحدة ستكسب من رفع الحظر هذا أو فك التجميد وأيضا إيران. وبهذه الطريقة تكون الولايات المتحدة قد ضمنت بأن كل ما سيدخل إلى إيران من خلال هذه الأموال سيكون ببيعها لبضائع من الولايات المتحدة. ربما يكون هنالك اتفاق تجاري بين السطور أو بين سطور بنود هذه الاتفاقية أو خطة الطريق التي وضعها الفريق الأمريكي إلى جانب الفريق الإيراني مع القطريين والباكستانيين. بطبيعة الحال نادين،
0: شكرا على هذه المعلومات. سلام كيالي موفد العربية إلى لوسيرن، شكرا لك. مشاهدينا، لنلقي نظرة على سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر قبيل الإغلاق، أحجام التداولات ضعيفة نسبيا اليوم حتى الساعة، نتحدث عن 3 مليارات ريال. لنلقي نظرة على أداء السوق، فيه بعض الضعف ولكن ليس بتراجعات قوية، نتحدث عن ميل للتراجع على السوق. بذكر أنه تاسي يتداول بالوقت الحاضر على PE ratio أو مكرر ربحية حوالي 17 مرة وهو أقل من متوسط التاريخي. ثبات تقريبا اليوم، جلسة باهتة، أحجام تداولات ضعيفة. سريعا إلى الأسهم الأكثر تداولا بالسوق، ما هي الأسهم التي تتحرك اليوم؟ نرى الراجحي على رأس القائمة، ولو أنه أيضا أداء ثابت. البنوك أكيد تترقب قرارات الفيدرالي، عندنا أرقام التضخم الأمريكية، الإنفاق الشخصي تصدر يوم الخميس، وهذه ممكن أن تعطينا إشارة إلى توجهات الفيدرالي القادمة، رغم أن الأسواق الآن تحتسب رفع لربع نقطة مئوية قبل نهاية السنة الحالية. أرامكو اليوم على بعض الارتفاع عن 26.5 ريال، رغم التراجع الذي نراه على مزيج برنت، بس يوم أمس مساء كان سجل ارتفاع برنت. اليمامة الحديد على ارتفاع ب4%، معادن على ثبات بدون أي تغيير، أسعار الذهب اليوم عادت لترتد إلى

مستويات 4200 دولار للأونصة، سابق للمغذيات على تراجع ب 2% في ظل أخبار عن تراجع حاد بأسعار اليوريا. سيكون لنا وقفة لاحقا ببرنامج جرس الإغلاق مع أسباب تراجع أسعار الأسمدة وخاصة اليوريا اللي بتنتجها سابق للمغذيات الزراعية، مع ضيفنا من مصر بعد قليل. الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق الأسماك ثمار، اليمام للحديد، أمانة للتأمين. أريد نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا رعاية اليوم 3% من النزول، بترو رابغ عليها حركة قوية اليومين الماضيين، وطيران ناس على تراجع ب 2.5%. نتابع اليوم أسهم المملكة القابضة، هي على ارتفاع وتعطي توزيعات استثنائية المملكة. مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 27 هللة توزيعات استثنائية إضافية إلى البيسك ديفيدند اللي هي بتوزعه هي عن النصف الأول من هذه السنة، تضاف إلى توزيعات السنوية العادية اللي هي 28 هللة عن 2025 اللي بتدفع بشكل ربعي. يعني التوزيعات الاستثنائية تقريبا مماثلة لكل التوزيعات الأساسية عن العام الماضي بالكامل 2025. تكافل الراجح اليوم يتداول على سعر معدل عن 58.10 من بعد ما عقدت الجمعية ووافقت على رفع رأس المال ب 100% عبر توزيعات منحة سهم لكل سهم قائم. الأحقية كانت لحاملي الأسهم أمس بتاريخ الجمعية العمومية. السهم من السعر المعدل يرتفع بعض الشيء، وأنعام عند استحواذ وقعت MOU غير ملزمة مع شركة مسار العلا التجارية، هي بقطاع الاستثمار بالمطاعم والمواد الغذائية. تقول أنه تود شراء حصة عبر تبادل أسهم، ولكن قد تصل هذه الحصة إلى 51% بالشركة المستحوذ عليها. وسهم أنعام على ارتفاع اليوم ب 1.4%. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية صعودا أو نزولا أو عليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو شركة الخزف السعودي، يسجل السهم أكبر وتيرة تراجع في سنة، وصل بأدنى مستوى أقل من ذلك بكثير إلى 25.5 اليوم. هذا أدنى مستوى سعري منذ الخامس من أغسطس 2024، يعني منذ عامين. عدد الأسهم المتداول اليوم هو ضعف المتوسط اليومي. نلقي نظرة على أداء السهم على مدار 5 جلسات. الخزف متراجعة ب 4% على مدار 5 جلسات. خلال شهر التراجعات عند حوالي 3%، أما منذ مطلع السنة فأيضا التراجع بحوالي 2%، 2.5%. ماذا عن أداءه خلال 52 أسبوع؟ خلال سنة مرتفع سهم الخزف ب 4%.

0: السعر إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك عند 1.75 مرة، مكررة ربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية عند 14 مرة ونصف تقريبا، عائد التوزيعات النقدية ديفيدند ديل حوالي 3.7%. ألفا مينا المؤسسة البحثية الوحيدة تتبع السهم وهي توصي بالبيع مع سعر مستهدف عن 26 ريال و 68 هلل الـ 12 month price target، وهو عندها الآن مماثل لسعر آخر إغلاق. من يملك الشركة؟ كبار المساهمين صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه 5.4%، آخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 94.6%. أزمة في قطاع الألومنيوم كانت تلوح بالأفق، ولكنها تغيرت بشكل سريع حيث زالت شوي من السلبية بالنسبة لتوجهات أسعار الألومنيوم رغم الضربات التي حصلت في منطقة الخليج على بعض أبرز الشركات المنتجة للألومنيوم. التفاصيل مع زميل هاني دانديني.
1: كيف تفادى العالم أزمة الألومنيوم؟ عندما اندلعت الحرب الإيرانية توقع كثيرون أن يكون الألومنيوم أحد أكبر ضحايا الأزمة، فمنطقة الخليج تنتج نحو 10% من الألومنيوم العالمي، بينما تعتمد المصاهر على واردات الألومنا والتي تمر عبر مضيق هرمز. ومع تعطل الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية، حذرت مؤسسات مالية من احتمال توقف بعض المصاهر خلال أسابيع، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى أكثر من 4000 دولار للطن. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج على قطاعات صناعية رئيسية مثل السيارات والطائرات ومواد البناء، كما أنه يهدد سلاسل التوريد ويؤخر المشاريع في العديد من الاقتصادات الكبرى. لكن ما حدث كان مختلفا، فالأسعار ارتفعت بالفعل لكنها بقيت أقل بكثير من السيناريوهات المتشائمة. فكما نشاهد كان متوسط سعر الألمنيوم قبل الحرب حوالي 2600 دولار للطن، وذلك بحسب يعني المتوسط السعري للعام 2025. أما اليوم فالأسعار تتداول قرب 3400 دولار للطن، أي أنها لم تصل إلى مستويات تتعدى 4000 دولار كما تنبأ المحللين. والسبب يعود إلى التفاعل السريع بين ثلاثية دول الخليج والصين وإندونيسيا. في الخليج كانت القصة لوجستية بامتياز، فقد نجحت المصاهر في تنفيذ عمليات لوجستية معقدة، وذلك لتأمين الألومنا وإيصالها إلى المصاهر. بعض الشحنات عبرت مضيق هرمز رغم المخاطر، بينما جرى تفريغ شحنات أخرى في موانئ خليجية خارج هرمز ومن ثم نقلها برا. هذه الجهود ساعدت على استمرار الإنتاج ومنعت إغلاقات واسعة كانت ستهدد السوق العالمية. أما الصين فقد لعبت دور صمام الأمان، فالمصاهر الصينية رفعت إنتاجها إلى مستويات قياسية تجاوزت السقف التنظيمي البالغ 45 مليون طن سنويا، وزادت صادراتها للأسواق العالمية. أما إندونيسيا فقد ظهرت كمصدر جديد للإمدادات، فقد رفعت إندونيسيا إنتاجها وصادراتها من الألمنيوم بشكل سريع جدا، حتى أنه ظهرت بعض المخاوف من أن تتجه إندونيسيا إلى توجيه المزيد من الطاقة نحو الألمنيوم على حساب صناعات أخرى أقل ربحية مثل النيكل. القصة لم تنتهي، لكن السؤال لم يعد كيف نجت السوق من الأزمة، بل هل يستمر هذا التوازن؟ الثلاثية التي أنقذت السوق لا تزال تؤثر على المشهد، ولكن أصل المشكلة والتي قادت الآراء إلى توقع وصول السعر إلى ما فوق 4000 دولار للطن هي حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهذه المشكلة لم تنتهي بالكامل حتى الآن.
0: وتعليقا حول أسعار الألومنيوم، وفي لقاء سابق مع العربية بزنس توقع محلل السلع بناتيكسيس برنارد دحداح أن تشهد أسواق الألومنيوم عجزا بنحو 1.5 مليون طن لمدة عام تقريبا مع تضرر الشركات المنتجة في المنطقة.
2: في ثلاث شركاء تضرروا، أولهم إي جي أي وهي أكبرهم،
0: شركة الإمارات للألومنيوم.
2: نعم، إي جي أي، ألبا من بحرين، وكاتالوم. كاتالوم جبرت ما كان فيها تستعمل، ما كان عندها كافية غاز أوكي لتعمل الألومنيوم. ألبا تضررت من قصف إيراني، لكن ما بنعرف بالتحديد قد ايه حجم الضرر، لأنه ما قالوا هن

0: قد الحجم. نحن شخصيا نعتقد انه رح يكون ضرر شبيه لضرر تبع اي جي اي، بانه انضربت المواد الكهربائيه يلي هي فيها تعيق العمل.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM أقرأها عليكم أنا هناء عوني. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يعلن تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع إيران ويؤكد وضع آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. فانس يعرب عن رغبته في وضع آلية تضمن أن الأموال المجمدة ستساعد الإيرانيين على ألا تمول الإرهاب ويؤكد التوصل مع القطريين لآلية حول الأصول الإيرانية المجمدة. فانس يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الذرية لزيارة إيران. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن تريد حماية أمن إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان ويضيف أنه تم وضع آلية لنزع سلاح حزب الله. رئيس وزراء باكستان يشدد على مواصلة دور بلاده في تعزيز الحوار والدبلوماسية نحو حل دائم. إعلام إيراني ينقل بأن المحادثات الفنية ستتناول آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل فرق فنية متخصصة. الرئيس اللبناني يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب ويقول إنه يتم التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية وإن لبنان بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنه. صحيفة آرس تنقل عن مصدر إسرائيلي بأن الجيش اللبناني سيعمل تحت إشراف أمريكي في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل ويؤكد أن إسرائيل ولبنان سيناقشان هذا الأسبوع مناطق ستنقل سيطرتها للجيش اللبناني. مصادر العربية تفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان غداً. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته ويقول إنه سيظل رئيسا للوزراء لحين اختيار زعيم جديد لحزب العمال. ستارمر يسرد في خطاب استقالته إنجازاته ومنها السيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية وإغلاق فنادق اللجوء وتحقيق اقتصاد قوي في بريطانيا خلال عامين. زعيم حزب الإصلاح ناجيل فاراج يطالب بانتخابات مبكرة في بريطانيا. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تتراجع بعد إعلان فانس تحقيق تقدم كبير في المفاوضات مع إيران. قطر تعيد ناقلات الغاز عبر هرمز تمهيدا لزيادة صادراتها. تدفقات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر ترتفع بنحو 17% خلال الأيام الأخيرة. محافظ المركز العراقي الجديد يتسلم منصبه ويتعهد بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وفي أخبار الرياضة، مصر تحقق أول فوز لها في كأس العالم بالتغلب على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف. إيران تفرض التعادل على بلجيكا وتنعش أمالها في التأهل للدور القادم. منتخب الرأس الأخضر ينتزع نقطته الثانية بعد تعادله أمام أوروغواي. المنتخب السعودي يمنى بهزيمة قاسية من المنتخب الإسباني بربعية نظيفة. الأردن والجزائر في مواجهة مصيرية لإنعاش أمال التأهل. والعراق يصطدم بفرنسا ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالمونديال. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
0: ملاعب تنبض باحلام الشعوب، واخرى تكتب فيها اعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM. قبل أن أرحب بشركائي، اسمحوا لي بجزء بسيط من الوقت. بالأمس خسر المنتخب السعودي بنتيجة 4 أهداف دون مقابل من المنتخب الأسباني. ليس هذه هي المشكلة، فهذا هو المتوقع حينما تذهب بالملحق إلى كأس العالم، وحينما يكون إعلامك ومتابعينك وجماهيرك قبل كأس العالم يرون أن المنتخب في مشكلة والمسؤول يعلم بذلك، فأن تخسر من الأسبان بهذه النتيجة ليست هي القضية، بل إن القضية ردة الفعل اللي حصلت بالأمس من الملام أو الملام على بعض اللاعبين، وكيف أنهم نازلين لهذه المباراة متخوفين. اسمحوا لي أضع يعني المشكلة كما هي من غير أي مجاملة. الكل تكلم عن الإدارة الرياضية بشكل عام وعن الإخفاقات اللي موجودة فيها، فليست مجال أني أتحدث عنها، فهي معروفة وهنالك تقصير، مو تقصير معتمد أو يعني مقصود، ولكن في أي عمل يكون هنالك أخطاء، ويبدو أن هنالك اعتراف من أيضا من المسؤولين في هذه الأخطاء. اليوم ملامي على من انتقد اللاعبين بالأمس من بعض الجماهير ومن بعض يعني الفاعلين في السوشيال ميديا، بأنه لماذا لاعبين السعوديين لما يدخلون إلى المباريات بهذا الخوف. نرجع فلاش باك شوي، خطوة وراء، من جعل هؤلاء اللاعبين ينزلون الملعب وكأنهم رجال أعمال؟ اسألوا أنفسكم، من هم المدافعين عن لاعبين أنديتهم حينما يكون الموضوع في المنتخب بأن لا يمسوا، ومن يعني حاول انتقادهم تتعاملون معه وكأنه انتقد أحد والديكم؟ من هم؟ أنتم شركاء في ذلك، أنتم من جعل هؤلاء اللاعبين يرون أنهم وصلوا إلى السقف الأعلى من النجومية، واللي ما يكون عنده احترافية بالتعامل مع الشهرة ومع النجومية هذه راح يكون ردة فعله. أمس أنا أشوف لاعبين مكبلين، لا تقول ما وده يلعب، لا وده يلعب، بس عاش الواقع لأنه هو جاي من بيئة جعلوهم أنهم نجوم العالم، ولما أحد يتكلم في لاعب من اللاعبين تحول السالفة إلى ميول، هذا لاعب فريق لا تقول فيه شيء، وتصل إلى شكاوى، والحالة دي تمتد إلى مسؤولين الأندية، ومن مسؤولين الأندية إلى مسؤولين اتحاد كرة قدم، وإلى كل من يدير الرياضة، أنه فكونا بس من لا تنتقدون اللاعب فلان عشان ما يجون ذلك يهاجموننا. هي حالة عامة جعلتنا نعيش بالأمس حالة حزن كبير. حالة الحزن مو على النتيجة، على المستوى. أنت في كأس العالم مطلوب منك أن تقدم مباريات وتلعب بجهد، وتحط في بالك أنك تمثل الوطن وتقدم كل ما عندك. ما أقدر ألومهم أقول أمس ما يبغون يلعبون، يبغون يلعبون، بس هذه تراكمات ونتائج تراكمية لعمل هم خرجوا من بيئة الناس قاعدة

0: مدحهم على كل صغيرة وكبيرة، وصلوا إلى أن بعضهم يا رجل يفتح له باب السيارة. يا جماعة أنتم مستوعبين؟ يفتح له باب السيارة وتسحب له الشنطة لين يركب الطيارة. هذه ما أشوف اللي عندي هنا. من اللي وصلهم لهذه المرحلة؟ بعض الجماهير للأسف الشديد. حزن زعلكم أمس وحزنكم أمس بكل تأكيد أنه يعني مو هذا المطلوب لمنتخبنا في كأس العالم، أنه تكون هذه الحالة موجودة في الوسط الرياضي. لكن اسألوا أنفسكم، من اللي وصل هاللاعبين لهذه المرحلة؟ من اللي دائما يقول لا حد يقرب لاعبي، لا حد يقول في شيء، ولا جيت تنتقده يقول ليش ما انتقدت اللاعب الثاني؟ هذه مي حالة، هذه مي حالة تشجيعية أبدا. ما حد قالك لا تشجع ناديك، لكن حينما يخطي اللاعب، حينما يقصر، حينما يعني لا يؤدي عمله كما هو مطلوب، أنت المفروض أول واحد ينتقده، وأول واحد في حالة الإخفاق إنه يقول ترى أنت مخفق، وفي حالة النجاح وفي حالة الإبداع يقول له شكرا واستمر على ذلك، أما أني بدافع عنك على طول الخط. يجي يوم مثل اللي صار اليوم، أنا مو هدفي 26 لأني متأهل بالملحق وعارف وضع منتخبي، أنا هدفي 34. نرجوكم نرجوكم نرجوكم كمنظومة كاملة، لا حد يقول لي دونس، لا حد يقول لي اتحاد كرة قدم، لا حد يقول لي وزارة، لا حد يقول لي لاعبين، لا حد يقول لي منظومة كاملة تبدأ من الجماهير والإعلام وغيره كله. نبغى نجهز لاعبين نؤسسهم من الآن لـ 34 إحنا المستضيفين. نرجوكم هذا الوقت اللي لابد نغير عقليتنا ونغير أشياء كثيرة من طرقنا في حتى لا نحزن. أمس كلنا حزننا، اللي كانوا يدافعون عن إكس من اللاعبين هم نفسهم أمس ضاقت صدورهم وانتقدوا، بس بعد إيش؟ واللي كانوا يقولون النادي الثاني أخذ أكثر مني، واللي هذا مخالف بيتنا، لصرنا بيتنا بكيفكم سولي تبون، ما حد يقدر يلومكم. بس اعرفوا متى تنتقدون وش تنتقدون، وش اللي في مصلحة عامة وش اللي في مصلحة خاصة، ونفرق. عندنا 34 العالم تبي تيجي تلعب كأس العالم، عندنا نبغى نطلع جيل بإذن الله مختلف عن هذا الجيل. باسمكم راح بشركائي عبد الله الحنيان من الولايات المتحدة الأمريكية، وسطام الحازمي من مكة. سطام المطرفي، آسف يا سطام، اعذرني، سطام المطرفي من مكة. عبد الله الحنيان حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، سعيد بالتواجد معك محمد، زمان عن الحلقة معك، كان ودي انها بظروف افضل لكن الشكوى لله.
0: ظروف الافضل قدام بمشيئة الله تعالى، احنا متفائلين، احنا اذا اعترفنا باخطائنا ابدا الامور راح تكون ان شاء الله ايجابية بالمستقبل. 34 راح تتعدل كل هذه الامور باذن الله، عينه ما تنام. سطام المطرفي مساك الله بالخير وحياك الله في اول حلقة معنا، وانا من الناس اللي اتابعك من فترة طويلة ومتشرف بوجودك معنا.
2: مساك الله بالنور حبيبي من ابو محمد، ومساء الخير على ابو فنان. والله الواحد يعني يشوفها فرصه جميله صراحه انه يكون مع قامه اعلاميه مثل الاستاذ فيصل، مع الاستاذ عبد الله. يعني زي ما قال عبد الله، كان ودنا تكون بظروف افضل، لكن باذن الله القادمه اجمل.
0: القادم بمشيئه الله انها اجمل، لانه اذا كان عندك حكومه تعمل كل ما هي تعمله حاليا لكره القدم، سياتي اليوم اللي الاخطاء تتعدل وتكون الظروف بمشيئه الله اجمل. نذكر بان المنتخب السعودي بالامس خسر بنتيجه 4-0، واعيد واكرر بان الحزن لم يكن على النتيجه بقدر ما كان على طريقه المنتخب اللي لعب فيها من لاعبين المباراة، حيث كان الاستحواذ، وببدأ في الأمور الفنية، كان الاستحواذ المنتخب السعودي 33 والمنتخب الأسباني 67، إجمالي التسديدات المنتخب الأسباني 22 والمنتخب السعودي 3، تسديدات على المرمى المنتخب الأسباني 8 المنتخب السعودي 1، فرص خطيرة للأسبان طبعا غير الأهداف 5 والسعودية 0، ضربات ركنية الأسبان 6 سعودية 1، حالات التسلل 2 على المنتخب الأسباني 3 على المنتخب السعودي، تمريرات صحيحة وهنا القياس 668 تمريرة صحيحة للمنتخب الأسباني 294 للمنتخب السعودي، والهجمات 149 للأسبان 68 للسعوديين. عبد الله حنيان، انقل لي اللي انت شفته أمس واللي الناس ما شافوه.
1: اولا كان كنتيجة مباراة ووضع عام في في في سواء في بعثة المنتخب او حتى كرأي عام او كتكلم مجتمع رياضي سعودي موجود في مع المنتخب، كانت متوقعة الخسارة، لكن لم احد يتمنى ولا يتوقع الظهور

0: المخجل. كان في هنالك حالة بعد المباراة، ما نقول عدم رضا، إحباط كبيرة بالظهور. بدأت من غربة الملابس داخل معسكر منتخبنا الوطني، امتدادا إلى المشجعين اللي حضروا المباراة المتواجدين خلف المنتخب، أنه المنتخب ظهر بشكل لا يرضي أبدا. مو موضوع نتيجة المباراة وفوارق فنية وجودة لاعبين، فحالة الإحباط كانت على الأخطاء نقول الكارثية اللي ظهر بها المنتخب، لا من ناحية حضور ذهني في المباراة ولا من ناحية أيضا تكتيك. أحيانا ممكن أنه يلام فيها المدرب، موضوع الخمسة مدافعين بشكل مفاجئ دخل فيه المباراة المدرب، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. في لاعبين خبرة كثير في المنتخب السعودي كانوا يخطئون أخطاء بدائية، أخطاء لا تليق أبدا، وكأن المباراة مرعبة بالنسبة لهم. وفي الحقيقة بالعكس، كان في إمكانية أنه يظهر المنتخب بشكل أفضل بكثير مما ظهر عليه في المباراة. الاجتماعات اللي حدثت بعد المباراة، وزير الرياضة اجتمع مع اللاعبين، أبلغهم بعدم الرضا على الظهور اللي ظهروا به، لكن تأكيد جديد على أن الفرص لا زالت بأيدي منتخبنا. انتصار سعودي في المباراة القادمة يعني بنسبة كبيرة تتجاوز 95% المنتخب في الدور الثاني، ومن الممكن أن يكون ثانيا بالنظر لنتيجة مباراة الإسبانيا والإسبانيا والأورغواي اللي يرشح فيها المنتخب الإسباني للفوز. لكن يبدأ إصلاح الخلل اللي حدث من داخل منتخبنا نفسه. أمس ما كان فيه تكلم عن أنه ما كانت المباراة مجرد جودة فنية إسبانية فقط، كانت فيها أخطاء ساذجة، أخطاء لا يمكن قبولها، وكان فيه استياء كبير سواء من الوزير، ابتداء من وزير الرياضة وانتهاء بالمدرب، حول الظهور اللي ظهروا فيه اللاعبين. ما كان في تحضير ذهني جيد. لو بلوم اتحاد الكرة في مباراة الأمس تحديدا، أنه ماذا كان يفعل في طوال معسكر المنتخب الكأس العالم؟ كيف ظهر اللاعبين بهذا الشكل؟ هل كان الموضوع مفاجئ أنك تلعب أمام حضور جماهيري كبير وزخم كبير لمباراة مع منتخب مرشح بطبيعة الحال لنيل كأس العالم؟
1: صحيح.
0: الإحباط أمس أقدر أختصرها أنه الإحباط ما كان من نتيجة فقط، كان من ظهور مخجل. إحنا شفنا الكثير من التمريرات الخاطئة من لاعبين مثل ما ذكرت أبو محمد، يعني لاعبين واجهة عندنا في دورينا وتم تصديرهم على أنهم نجوم خارقين في كرتنا، وهذا لا يليق بهم. يجب أن يحموا أسماءهم نفسها في المباراة القادمة
1: صحيح.
0: وفيما تبقى من مشوار لمنتخبنا كلاعبين. المسؤولية عليكم أنه أنت تمثل بلدك، أنت تمثل، أنت تقدم نفسك للعالم بشكل أفضل مما ظهرت به. الأخطاء البدائية يجب أن لا يتم مشاهدتها في أي مشاركة سعودية. اللاعب اللي ما هو مستعد أنه يظهر نفسه بشكل قوي يواكب هذه النهضة الكبيرة، النهضة نتكلم عن الرياضية في دورينا، يجب ألا يكون له مكان في المنتخب بكل صراحة. إحنا نتكلم عن منتخبات أقل من منتخبنا، شفنا حضور لاعبين
1: صحيح.
0: وثقتهم بأنفسهم أكبر. إحنا نتمنى فقط شخصية للاعب، الأمور الفنية والقصور الفني هذا يعتمد على شغل كبير. تتكلم عن تأسيس اللاعب، تتكلم عن جودة الفنية، هذا يمكن ما تقدر تقول أنه لا، إحنا مطلوب أن نكون في نفس الليفل اللي فيه إسبانيا أو فرنسا. إحنا نبغى شخصية لاعب. إحنا قدامنا منتخبات كثير شفناها في هذه البطولة. لو نختصر على هذه البطولة، شفنا منتخبات أقل من منتخبنا ظهرت بشخصية أفضل مما ظهر عليه منتخبنا.
1: صحيح. انت رحت مع اي باي ولاية انت الحين اليوم؟ انا شفت
0: أنا
1: المنتخب
0: في
1: راحوا
0: أتلانتا وطالع هيوستن، لأن مباراة منتخبنا القادمة راح
1: ايه اليوم،
0: تكون
1: مشى اول
0: في
1: منتخب
0: هيوستن.
1: راحوا لهيوستن.
0: لا، المنتخب عنده بجنب هيوستن، في أوستن مقر معسكر المنتخب، يتنقل
1: وبعدين
0: إلى
1: يروحوا
0: المباراة
1: لهيوستن.
0: ويعود إلى مقر معسكر وفق تنظيمات الفيفا. كل منتخب عنده مدينة يتنقل منها،
1: صحيح
0: يذهب
1: صحيح.
0: إلى مباراته ويعود.
1: المباراة القادمة للمنتخب السعودي كما ذكر عبد الله هي راح تكون في هيوستن. سطام اليوم يعني في حالة

0: خسارة سهل إنك تلقى 2000 سبب للخسارة، ومن السهل الحديث يعني في أي مرحلة للخسارة من السهل الحديث إنك تضع الملام وتقول شفتوا أنا قد قلت وأنا ماني عارف إيش وأنا حذرت وأنا. لكن في هذه الظروف وش يجب المفروض على الناقد، أنا ما أتكلم عن المشجع، عن الناقد أن يفعل؟
1: والله شوف ابو محمد، يعني احنا لو تكلمنا بشكل صريح للامانه النتيجه ما كانت مفاجئه ابدا. يعني تواجه منتخب من افضل 3 منتخبات في العالم ومنتخب مرشح للبطوله بشكل عام. فانت اذا بتتكلم على موضوع النتيجه، نتيجه ابدا ما هي مفاجئه، بنتكلم كنتيجه، لكن المفاجئ الشيء السيء والظهور اللي ظهرنا فيه، يعني اخطاء بدائيه، اخطاء مدافعين، اخطاء لاعبين الوسط في التسليم، في امور كثير تحس ان المنتخب زي اللي كان متفاجئ بصراحه انه اسبانيا تلعب بهذا الشكل، مع انه كان واضح جدا ان بعد تعثر اسبانيا بالراس الاخضر ان اسبانيا راح تنزل بكل ثقلها. للامانه انا اشوف، يعني لو بنتكلم عن المباراه فقط كاسباب، دخول بالدفاع بالشكل الثلاثي بالخلف وبشكل الخماسي بشكل عام، هذا كان اكبر خطا. يعني للامانه، يعني انا تكلمت عنه ببرنامج مان تو مان، ان اسبانيا ما هو المنتخب اللي مثلا يركز على العرضيات بشكل كبير عشان تنزل بثلاثه مدافعين. يعني انت لو بتلعب مثلا ضد النرويج ومهاجم مثل هالاند، او مثلا حتى لو ضد فرنسا ممكن افهم هذا الموضوع، لكن ضد اسبانيا، اسبانيا ما هو ذاك المنتخب اللي بيهاجمك من الاطراف ومن العرضيات. فالموضوع بالنسبه لو نتكلم عن مباراه امس، فبنسبه كبيره يتحمل دونيس. يعني في الاخير انت شاركت ثلاثي قلب دفاع ما بيتشارك ابدا، يعني مع بعض الثلاثي هذا ابدا، يعني علي الاجامي، حسان تنبكتي، عبد الهلال العمري، لا في الوديات ولا في المباريات الرسميه السابقه بيتشاركوا مع بعض. النقطة هذه سببت يعني خلل كبير جدا في موضوع التفاهم. يعني شفنا لقطة الهدف الأول مثلا، تمريرة طويلة من محمد العويس أخذها بيدري في نصف الملعب مرتاح جدا، وهذا تقريبا حالة نادرة أنه بيدري يطلع في الجو الحالة، يعني هذه ما تصير أبدا. بعد عبد الهلال عمري مصيدة التسلل مع أنه في 2 وراه، أبدا الواضح أن المنتخب ما كان جاهز للخطة هذه إطلاقا. هذا الشيء يعني شفناه بشكل عام، انه اخطاء بدائيه وتحس في عدم تواصل بشكل كبير جدا، وهذا يعني سبب الفراغ في اول ثلث ساعه.
0: هو انا ما كان ودي انه نتكلم بالتفاصيل، بس انت كانك تضع الملام على المدرب، انا افهمك صح؟
1: ايوه صحيح. على
0: طيب، واللاعبين، رده الفعل اللاعبين، يعني دائما المدرب هنالك يعني دائما أقاويل ثابتة بأنه دور المدرب 30%، ولما تبدأ المباراة الدور الأكبر يكون على اللاعبين وتدخلاتهم. طيب إذا أخطأ المدرب، وين اللاعبين؟ وين ردة الفعل؟ إحنا ما شفنا شيء.
1: شوف يا محمد، أنا بالنسبة لي مباراة إسبانيا بدأت من الشوط الثاني في مباراة الأوروغواي. التراجع اللي صار في مباراة الأوروغواي استمر إلى مباراة إسبانيا. هذا الأمر ترى بالنسبة
0: مباراة الأوروغواي ما لعب 5 مدافعين، لعب 5 مدافعين الشوط الثاني.
1: اي الشوط الثاني
0: احنا نتكلم الحاله الذهنيه.
1: اي جايك بالموضوع، الموضوع انك انت كلاعب اذا وضعت الضغط كامل واستقبلت اللعب لفتره طويله، طبيعي جدا راح تظهر الاخطاء، خصوصا اللاعبين يعني عندهم مشاكل كبيره. احنا كمنتخب يعني نقولها كذا بالعربي، احنا ما نعرف ندافع صراحه، احنا ما نعرف نستقبل اللعب لاوقات طويله. في منتخبات يعني ولاعبين وانديه مصممه على هذا الموضوع، منتخبنا ابدا ما هو مصمم على هذا الشيء. يعني شفنا ايام لعبنا ضد الاوروغواي في الشوط الاول، لعبنا يعني بشكل هجومي، لعبنا كرتنا في الاخير قدمت اداء جيد، لكن في الشوط الثاني احنا عندنا مشاكل كثير في العرضيات، في هذه ترجع برضه امور تاسيسيه في التمركز، هذه الامور ممكن تكون امور طويله شوي، لكن في الواقع نروح نرجع على اننا احنا كمنتخب ما نعرف ندافع، سواء جبت يعني قبل مانشيني مدرب دفاعي او رينارد، ما راح تفرق ابدا كثير، لانك انت كمدرب زي ما انت تفضلت دورك في الاخير 30 40%. في امور ثانيه مستحيل اي مدرب في العالم يقدر يصلحها. لذلك الافضل يعني بالنسبه لي انك تلعب كرتك بالاخير. يعني انت بالاخير يعني قابل اسبانيا، انت خلينا نكون واقعيين، يعني نسبه الهزيمه تكون فوق 90%، الواحد يكون واقعي للامانه. لكن في الاخير انت تتكلم عن موضوع مباراه معينه ضد اسبانيا تحديدا، الهزيمه هذه النتيجه المتوقعه بهذه النتيجه للامانه، يعني الواحد يكون صريح مع نفسه عشان يقدر يعدل الاخطاء. يعني لو حاله التفاؤل اللي كانت قبل المباراه طبيعي، هذا الشيء طبيعي، الجمهور بالاخير عاطفي، يعني كلنا انبسطنا بعد الشوط الاول مباراه الاوروغواي، انه شفنا التطور خصوصا مع المستويات في المباريات الوديه ضد الاكوادور والسنغال، الكل تفائل، وللاسف هذه نتيجه التفاؤل، هذه هي الصدمه في الاخير. يعني الجمهور عاطفي جدا، يعني حاله الفوز راح يرفع اللاعبين للسماء، في حاله الهزيمه راح يسف فيهم الارض، هذه نتيجه طبيعيه جدا. المهم الان، انا ذكرت الموضوع هذا قبل، مباراه اسبانيا بالنسبه لي اعتبرها منتهيه،

0: المهم الان مباراه الراس الاخضر مفترض نشوف من اللاعبين قبل المدرب وقبل اي احد ثاني نشوف منهم رده فعل، لانه في الاخير انتم تلعبون لاسمائكم، بعيد عن انك تلعب لشعار منتخبك شعار بالك، انت تلعب لاسمك يعني في الاخير. يعني هل اللاعب يبغى قال عنه انت لاعب نادي بس، يوم تنتهي مسيرتك انت كلاعب في السي في حقك ايش نحط لك انجازات في المنتخب؟ هل فقط انك وصلت لكاس العالم؟ هذا ما يعتبر انجاز، خصوصا مع زياده المنتخبات ابدا ما هو انجاز، حتى تاهل دور 32 بالنسبه لي ما هو انجاز. لو بنتكلم بشكل واقعي التاهل لدور 16 ممكن اعتبره انجاز، لكن في هذه النقطه يمكن نقطه مهمه، احنا للاسف قاعدين نعامل كاس العالم حاليا معامله الاستعداد لبطوله كاس اسيا وكاس الخليج. هذه نقطه كارثيه ترى، ما في اي منتخب في العالم يعامل كاس العالم على انه بطوله استعداديه. للاسف هذه مشكله كبيره جدا، يعني انك تجيب مدرب قبل اقل من 50 يوم على كاس العالم وتتوقع منه انه يغير الشكل كامل، هذه استحاله. وشفنا دونيس تكلم عن هذه النقطه اكثر من مره.
1: 50 يوم هو يقول انا دربت 12 تدريب فقط.
0: اي يقول انا ما يقول انا لا زلت اتعرف على اللاعبين، يقول مشكله انه انا صح اني موجود في الدوري، لكن اني موجود في الدوري مو زي اني اقعد ادرب طيب. اللاعبين.
1: طيب انا سؤالي بشكل مباشر لك قبل ما ارجع لعبد الله. الان في روايتين في الوسط الرياضي. والكراصدين يعني نسمحها تتكرر بشكل كثير، انه ترى احنا ما عندنا مواهب، يعني في فرق لما اجي واقول ترى عندي موهبه بس في خلل، وفي فرق لما اجي اقول ترى من الاساس انا ما عندي موهبه، وفي من يقول انه عندنا موهبه بس لم تؤسس بالشكل الصحيح. انت معي روايه؟
0: انا مع روايه انه موجود المواهب لكن التاسيس، يعني ما ودي اقول معدوم لكن هذه الكلمه الصحيحه للامان، تأسيس عندنا معدوم جدا. يعني انت لو تتكلم عن المواهب، يعني شوف الان خلينا ناخذ مثال المنتخب الحالي هذا هو بطل كاس اسيا 2019 للشباب مع الكابتن خالد العطول، هو نفسه المنتخب اللي حقق كاس اسيا باوزباكستان 2022 تحت 23 سنه، هذا هو نفس المنتخب. الفوارق التأسيسيه وهذه المشاكل ما تبان في الفئات السنيه، لذلك دائما احنا ننجز في الفئات السنيه، لكن اذا وصلنا لكاس العالم وصلنا تبان الفوارق. يعني المثال المشهور اللي الكل كان يتكلم عنه اللي هو تركي العمار وكوب واللاعب الياباني، وين كوب الان وين تركي العمار؟ هذا اكبر مثال. انت ما عندك مشكله في المواد، انت عندك مشكله في التاسيس. يعني المنتخب السعودي للناشئين الان تقريبا قبل شهر تاهل لكاس العالم، وبنشوف ان شاء الله في كاس العالم في نوفمبر وارد جدا يحقق نتائج زي ما حقق المنتخب بكاس العالم الشباب نتائج. انت تحقق

0: ذكرتها اللي هي نقطة إدمان النتائج. للأسف الاتحاد السعودي يعني المدير الفني السابق ناصر لارجيت كان مؤمن بهذه الفكرة، أنه لا، التأسيس حاليا يكون للنتائج، أنه نعودهم على الفوز لاحقا تكون الأمور التكتيكية، وهذا الشيء أكبر خطأ ممكن. هذا عكس استراتيجية المدير الفني الجديد مات كروكر، اللي صرح قبل قال أنه أنا بالنسبة لي الفوز الآن في الفئات السنية ما هو مهم، المهم هو التأسيس. وهذه هي أكبر مشكلة احنا نعاني منها للأمانة. احنا عندنا مواهب وكلنا متفقين على هذا الموضوع، لكن التأسيس معدوم. التأسيس يعني ما هو بس أشياء هجومية. العالم يعني تسمع كلمة موهبة على أنه مهارات اللاعب اللي يراوغ، اللاعب اللي يسجل، لا، الموهبة ما هو بس هذا الكلام. الموهبة برضو تشمل الدفاع، تشمل الظهير، تشمل اللاعب المحور. احنا على كلمة موهبة الناس خلاص
1: وتشمل
0: صارت
1: حتى اللايف ستايل كامل، حتى برا الملعب، من اكل، من نوم، من تعامل، من اشياء كثيره.
0: بالضبط. هذه يعني ترجع برضو لستايل الحياه بشكل عام في المملكه. يعني احنا ما احنا زي اوروبا للامانه، يعني اجواء درجه الحراره وهذه الامور والتدريبات الصباحيه. انا والله يعني هذا ممكن ياخذني لموضوع ثاني اللي هو موضوع البنيه التحتيه.
1: راح نتحدث عنه بمشيئه الله تعالى.
0: باذن الله.
1: عبد الله، انت تتفق مع اي روايه اللي يقول انه ما عندنا مواهب من الاساس، ولا مثل ما قال حبيبنا السطام عندنا مواهب بس ما اسست؟
2: انت ممكن عندك اكثر من خلل. مثلا لو تكلمنا عن تشكيله امس تحديدا، ما كانت المشكله فقط فنيه، يعني احنا نتكلم عن شخصيه، نتكلم عن هذه، ما هو موضوع انه تم تاسيسها او لم يتم تاسيسها. انا من وجهه نظري موضوع الرهبه والخوف اللي دخل فيه المنتخب والاخطاء البدائيه اللي ما حد يخطيها. تروح لاي فريق كره قدم وشوف، اسال مدربه، يعني اذا شاف لاعبينه بهذا الشكل كيف بيكون رضاه، يعني والى اي درجه. يعني تتكلم عن مدافع يورط حارس وحارس يورط مدافع، وتتكلم عن وقوف اللاعبين اللي يتكلم عنه المفروض انهم وصلوا لاعلى مرحله من النضج الكروي في مسيرتهم، لاعبين كبار، يعني لما
1: صحيح.
2: تختبي التمرير، لما تلوم زميلك، لما هذا شيء مزعج. فهذا هو انا بالنسبه لي هو عنوان مباراه امس، وهو عنوان الاحباط اللي دخلنا فيه
1: هذا وش يصنف هذا؟
2: كالمجتمع السعودي.
1: يصنف تأسيس، يصنف مشكلة في الشخصية من يعني لا يمكن تتغير. وش أقدر أصنفه؟ وش المرض ده؟
2: أنا أقول إنه اللاعب نفسه يتحمل، اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر، أيضا التحضير الذهني من إدارة المنتخب للاعبين. أنا يعني أنا في حالة صدمة من ظهور اللاعبين بهذا الشكل، مو فنيا. تكلم عن الاخطاء امام منتخب كبير، يعني منتخب، هل منتظر من منتخب اسبان لما تعطيه هدايا مثل هذا بهذا الشكل انه انه انه
1: بيردها
2: وخلاص نكتفي؟ لا، مستحيل.
1: صح.
2: فامس هذا العنوان، الباقي الاسباب انه تراجع الكره، تتكلم المستويات المنتخب الوطني، اسبابها كثير، تبدا من اداريه، تبدا من عدم وجود مواهب حقيقية. ما نتكلم عن النجوم، النجومية صارت سهلة بالنسبة للاعب السعودي، لدرجة أنه ممكن تشوف لاعب خلال سنتين فقط في الواجهة، واجهة النجومية، ولها حالة تكلم عاطفية من جماهير الأندية نفسها، من المسؤولين الأندية، من يعني يجب أن يعطى كل لاعب حقه، ما نختلف، لكن المبالغة في في في في في تكلم انه تقديم اللاعبين على انهم نجوم كبار في المقابل ما في اي انجازات مع المنتخب الوطني، هذا امر لازم تعاد مراجعته لاحقا. لكن احنا نتكلم انه من دونس انت عندك المجموعة الحالية، اظهر افضل ما عندهم، وعندهم الافضل، يعني اتكلم عنه على الاقل لا يظهرون بهذه الاخطاء المعيبة للاعب كرة قدم. يعني ما نتكلم عنه انه مطلوب منهم جودة فنية وانهم يبهرون العالم بأداء فني اكثر من غيرهم، لا، نتكلم عن انه ما نبغى نشوف الاخطاء اللي صارت.
1: مع العلم انه قادرين انهم اذا بغوا يلعبون يا عبد الله يقدرون يبهرون العالم، يعني لعبنا مباريات كثيرة. انا مباراة امس ذكرني بحال المنتخب مع تغير اللاعبين، تغير المداريين، تغير كل شيء قبل 2002 امام المانيا، وتذكرني في مباريات ايضا سواء في كاس عالم ولا غيره، لما تشوف الروح الانهزاميه موجوده قبل ما ينزلون. امس شايفها بوجيه اللاعبين قبل ما ينزلون، يعني تشعر
2: خسروا مباراه مبكر.
1: صحيح.
2: خسروا اصلا من احاديثهم قبل ينزلون.
1: صحيح. صحيح.
2: واضح انه المنتخب خسر.
1: اتفق معك، في في في بوادر يعني تشعرك انه والله الفريق ده منهزم قبل ما ينزل، لكن ما اعرف يعني. قبل ما أروح للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وحديثه مع اللاعبين بعد المباراة، سؤال أخير للسطام والعبدالله باختصار سمحتوا لي. هل أنت من الناس اللي يفضل

0: انه اهم شيء يتاهل الدور 32 بالمستويات اللي مهم مقنعه، ولا من اللي يطالبون نقدم مستوى؟ اذا انا مو قد اني اروح لدور 32 حتى ما اخذ خسائر كبيره، المفروض اني ما اروح. سلطان معي روايه.
1: لا انا شوف ان التاهل صراحه شيء مهم، يعني احنا كشعب يعني غابت علينا هذه الفرحه من عام 94 بشكل عام، يعني انه فرحه التاهل. فانا اتكلم عن نفسي، يعني ما لحقت الا عام 94، فانا محتاج انا ونفس الجيل اللي عايش معي محتاجين هذه الفرحه، لذلك انا مع التاهل باي طريقه صراحه.
0: اي بس جيلك، بس جيلك اللي اليوم ترى ما يقنع اي شيء، حتى لو تاهلت ومستواك ما هو بزين بينتقد.
1: طبيعي يا ابو محمد، يعني
0: فهنا السؤال انت وش الاولويه عندك؟ وش البرايورتي زي ما يقولون؟
1: لا الاولويه انه التاهل مع المستوى، هذا شيء طبيعي، لكن صعب جدا انك تطلب هذا الكمال من هذا الجيل وهذا المنتخب للامانه.
0: واضح. عبد الله.
2: طبعا التاهل بدون شك، يعني احنا نتكلم عنه وصول
0: باي طريقه كانت،
2: ادوار صحيح باي طريقه كانت، وموضوع انه مشاكلك الفنيه تعالجها لاحقا، خلاص يعني احنا امام امر واقع، يجب انه تتاهل باي طريقه، ولا هي صعبه الى درجه كبيره، مجرد الحضور الذهني والتقديم ما عندك انت قادر تتاهل.
0: حث الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه لاعبين المنتخب السعودي على التعويض امام الراس الاخضر، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللاعبين في غرفه الملابس في ملعب المباراة في أطلنطا بعد الخسارة أمام إسبانيا ب0-4، حيث قال: الخسارة طبيعية في كرة القدم ولكن ليس بهذا المستوى، عليكم أن تقدموا صورة حقيقية للكرة السعودية في المباراة المقبلة، لم نفقد الأمل وفرصة التأهل بين أيدينا وتطلب الفوز على الراس الأخضر في الجولة الأخيرة. وجرى الاجتماع بحضور ياسر مسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب الفريق أو مدرب المنتخب الذي تأخر بعض الوقت بسبب انشغاله بالحديث لوسائل الإعلام في منطقة فلاش انترفيو. الطرق أو حسابات التأهل إلى الدور الثاني المنتخب السعودي: ارتفعت الحظوظ في الحصول على المركز الثاني أو الثالث في مجموعته المنديلية بعد سيطرة تعادل على بعد أن سيطر التعادل على مباراة الرأس الأخضر والأوروغواي بهدفين لهدفين. المنتخب السعودي يحتاج الفوز على الرأس الأخضر من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة الذي تضعه مباشرة في المركز الثاني، بشرط تعثر الأوروغواي، وهذا المتوقع سواء كان بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيا. كذلك فرصة الأخضر في نيل المركز الثالث واردة إذا تمكن من الفوز على الرأس الأخضر، حتى في حال فازت الأوروغواي على إسبانيا، وقتها سيرتفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط وسيدخل حسابات المتاهلين عن المركز الثالث. جدير بالذكر بأن بعثة المنتخب وصلت إلى المعسكر الدائم في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية قادمة من أطلنطا، وذلك لاستئناف التحضيرات لمواجهات منتخبات الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم. والسانف الأخضر مساء اليوم تدريباته على ملعب كوينتو بمدينة أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. تلحق عليه مع عبد الله إن شاء الله؟
2: لا، تدريب دائما بعد المباريات التدريب يكون استرجاعي ولا فيه امور فنيه،
0: بس في وسائل الاعلام يعني ممكن تسالون اللاعبين، ممكن تسالون يعني
2: ممكن اعتمد المنتخب السعودي اعتمد الفتره الاخيره وخلال المعسكر الحالي خروج اللاعبين الحديث، لكن اليوم التالي ما هو مؤكد خروج اللاعبين فيه، دائما قبل المباراه بثلاث ايام يومين يخرجون اللاعبين للحديث مع وسائل الاعلام.
0: من واقع تجربتك الكبيره والطويله والكثيره ما شاء الله مع خلف المنتخب السعودي، كاني اشوف انه الانفتاح الاعلامي للمنتخب السعودي في هذه البطوله موسع شوي، ما تعودنا عليه.
2: صحيح.
0: وش السبب؟
2: صحيح، في سياسة إعلامية أو سياسة إدارية جديدة في المنتخب الوطني، أنه القرب من وسائل الإعلام المحلية خلال المشاركات الوطنية.
0: هو يعني أقفلها مرة يعني يفتحها مرة، ما في شيء وسط عندنا حنا،
2: يعني ما كان في ضرر كبير لحضور وسائل الإعلام أو حديث الإعلامية. إحنا ما شفنا خروج اللاعبين بتصاريح مثلا تؤثر على المنتخب السعودي، بالعكس كان به وعي وكان به تكلم عن تقارب كبير، ما أشوفه مضر أكثر مما أنه مفيد. إحنا لو عندنا مشكلة ما هو موضوع خروج اللاعبين للإعلام أو الحديث الوسائل الإعلامية، إحنا كانت مشكلتنا في تجهيز المنتخب ذهنيا وفنيا لخوض المباراة.
0: بس كلنا نتكلم أنه قال المشكلة المنتخب يعني معنوية، ما هي فنية، ما هي بدنية، ما هي
2: في المقام الأول
0: في الشخصية. قد يكون هذا دائما أنت تسمع يقول لك في بعثات تحاول تبعد اللاعبين، تحاول تبعد البعثة حتى يركزون في الملعب، فموضوع التركيز شيء مهم، الانفتاح بهذا الشكل لا تأثير على التركيز. أنا

0: اعتقد وانا ما ادري ما افتي.
1: لا لا لا هو شوف بالعكس احيانا لما تغلق على اللاعبين يكون الارتباك اكثر.
0: لا يكون مقنن، انا ما اقول اغلاق، مقنن.
1: اي حتى انا اشوفها من زاويتي انه موضوع الارتباك اللي امس والرهبه اللي دخل فيها المنتخب ما هو انه طلع في تصريح تلفزيوني، انا وجهه نظري تعرف اختلف معك كثير ابو محمد.
0: واختلاف على راسي بالعكس، واحسن من يختلف.
1: تسلم تسلم.
0: بس بذكرك انه تراها سئلوا اللاعبين عن تصريح اللاعب الاسباني كلهم قبل المباراه ب 24 ساعه وكلهم قالوا الوعد في الملعب، فالحاله التركيزيه هذه اللي انا كنت اقصدها. سطام، الانفتاح بهذا الشكل
2: وبالنسبه لي يعني ما زي اتفق مع ابو حنان للامانه ما هو الموضوع اللي يكون مؤثر بشكل كبير، يعني انا ممكن يكون العتب على بعض الصحفيين اللي نقلوا تصريح اولمو، هو في الاساس ما كان تصريح صحيح للامانه، يعني صيغه التصريح ما كانت بهذه الطريقه، فهو ممكن يكون العتب بالنسبه لي على الصحفيين بشكل عام، يعني خصوصا الصحفيين اللي نقلوا التصريح لاكثر من طريقه. يعني ما تمنيت انه اللاعبين يعني للاساس هم في الاساس يعني الواقع يقول انه احنا محتاجين يعني حوافز وضغوطات اكثر من اللي هي موجوده اساسا. فللامانه ما تمنيت انه التصريح هذا
0: طيب
2: يكون
0: سلطان، هذا ما يندرج تحت موضوع التركيز وانه يطلعون من ارض الملعب يعني ذهنيا؟
2: والله شوف اي شوف يا ابو محمد، هو يعني المواضيع الذهنيه يعني في كلام طلع اساسا قبل فتره انه جونيس معاه مدرب خاص بالامور الذهنيه والامور النفسيه، يعني ما ودي الواحد يتكلم عن هذه المواضيع، لكن سواء بتصريح اولمو او بدون التصريح النتيجه كانت بتكون واحده للامانه. فانه نحول الموضوع على انه دخول الاعلام للتدريبات والتصاريح هذا اشوفها صراحه هروب من الواقع للامانه.
0: احنا نسال، احنا ما قلنا مو السبب. لا تورطني. احنا نسال ترى.
1: في مدرب تحضير ذهني يتمنى تتم اقالته بعد مباراه الامس.
0: طيب.
1: لانه فشل ذريع صراحه.
0: طيب انقل هذا المطالب، هذا جنبك هم الحين، اذا رحت هناك انقلهم او اسالهم هذا السؤال، وش دور المدرب النفسي اذا هو ما قدر انه يجهزهم لمباراه اسبانيا، وين الخلل معناته؟
1: صحيح.
0: طيب
1: توصل لا تشيلهم.
0: ربي يقويك. نذكر بانه المباراه الاولى للمنتخب السعودي انتهت بالتعادل مع الأوروغواي بهدف لهدف، والمباراة الأمس انتهت بالخسارة 0-4. مباراة القادمة راح تكون فجر السبت من مشيئة الله تعالى مع الرأس الأخضر، وكما أسلفنا في فرص التأهل اللي أنا أشوفها كثيرة، حالة فوز حتى في حالة التعادل، وطبعا مرتبطة في نتيجة إسبانيا والأوروغواي.
1: تعادل لا يا محمد،
0: في حالة تعادل الأوروغواي مع إسبانيا.
1: تعادل ليه؟ لا أنت الفوز مطالب فيه في كل الأحوال.
0: الفوز في كل الأحوال صحيح. في خسارة الأوروغواي مع إسبانيا أو في حالة تعادل الأوروغواي مع إسبانيا، أنت لا زال لديك الفرصة بالذهاب إلى دور الـ 32. مدربنا دونس بعد المباراة قال المشكلة الأساسية أننا لم نكن بالقوة المطلوبة داخل منطقة جزائنا، وما أدى إلى استقبال الأهداف حينما لا تسير المباراة بشكل جيد وتستقبل ثلاثة أهداف بسرعة، يصبح الشعور الطبيعي فقدان الإحساس بالأمان داخل الملعب. لن أصف ذلك بالخوف بل بعدم الأمان داخل الملعب، وكنا نحاول إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع الموقف حينما نلعب بخطة 5-4-1 ودفاع متأخر ويحدث ما حدث، فمن البديهي سيصعب علينا إيقاف إسبانيا إذ لعبنا 4-4-2، ورأناها حينما تلعب بدفاع متأخر فإن عليك أن تكون قوية لإيقاف الكرة. لامين يامال لاعب يستطيع الجميع رؤية ما يقدمه داخل الملعب، يمتلك قدرات فردية استثنائية وهو يصنع الفارق للمنتخب الإسباني، خرج بنتيجة سيئة لكنها جاءت أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم، وأنا واقع فيما أشاهد وواثق بأننا سنظهر بصورة تنافسية عالية أمام المنتخبات التي نملك القدرة على مجاراتها. فخور بما يقدمه اللاعبون يوميا منذ أن بدأت العمل معهم، ولا نفقد هذا الشعور بسبب نتيجة واحدة سيئة. شاهدنا في كأس العالم مباريات انتهت بنتائج مثل 6-0 5-1، والأهم بالنسبة لنا أننا هنا لنتقبل النقد. على الصعيد الآخر مدرب الأسباني قال السعودية منتخب صعب، وإذا لم نؤدي الأمور بشكل مناسب كان المنتخب السعودي سيعاقب، أنه منتخبهم ينمو ولديهم خطط مثيرة للاهتمام ومدربهم يحاول تحضير شيء مختلف، العلاقة الصحية بين اللاعبين وسعيد جدا بهم، وردة فعلنا كانت طبيعية، وبالطبع لم يستمتع أحد بالنقد، ويمكننا فعل ما هو أفضل كما أظهرنا سابقا. لامين يامال كان سيلعب دقائق أكبر أكبر لو كان في كامل لياقته، ولكن عطاؤه كان كافيا لنا، وسنرى المباراة المقبلة. التشكيك في هذا الجيل من اللاعبين الأسبان أمر غير عادل إطلاقا.

0: فخور بقيادتهم وهم قدوات في اللعبة. سطام، وش تقرأ من التصريحين؟
1: شوف، هو للأمانة يعني تصريح دينيس يعني خلينا نقول إنه صراحة للأمانة واقعي، عدا نقطة تقريبا اللي هي المنتخبات اللي انهزمت بالخمسة والستة. يعني هذه للأسف ظاهرة متكررة عندنا في الرياضة السعودية، اللي هو موضوع إنه يعني شوف، مو إحنا الوحيدين اللي فشلنا، في منتخبات ثانية فشلت معانا. أنا للأمانة هذه الفكرة أنا أبغضها بشكل كبير للأمانة، يعني موضوع إنه ناخذ مثال فقط في الفشل، خلينا نشوف مثال ثاني للنجاح مثلا. أنا أرفض هذه الفكرة وأرفض هذه التصريحات للأسف، وتطبيع هذه الفكرة سيئة جدا جدا، وتخليك منعزل عن الواقع اللي حولك. يعني بمجرد ما تخسر تطالع شوف مين اللي نزل معاك وتطلع منها. فالفكرة هذه بالنسبة لي سيئة جدا جدا جدا لأبعد درجة.
0: ما تفهمه بأنه يحاول أنه يعني اللي زعلانين ترى مو بس احنا لحالنا، وهذه كرة قدم ولازم نقبلها، يعني ما ناخذها من هذا الجانب.
1: هو أنا متفهم الفكرة من هذه الناحية، لكن في الأخير
0: أنا ما أحاول أربطها بتصريح دونس مع تصريح ياسر المسح رئيس الاتحاد الماضي، أنا ما أربطها بنفس الفهم. أنا فاهم قصدك أنه لما تصريحات ياسر السابقة كانت تفهم بطريقة خطأ، دونس لا، هو قاعد يتكلم بملعب فقط.
1: اي، هو الموضوع انه تقبل النتائج هذه، يعني في الاخير شيء طبيعي زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انك تخسر اربعه من اسبانيا، ممكن خمسه وسته، هذه نتيجه طبيعيه يعني من ناحيه الفوارق والتجهيزات وهذه الامور. لكن فكره انه تقبل النتيجه بهذه الطريقه بالنسبه لي ما تمنيت يطلع يصرح. ممكن يقول تقبلنا الهزيمه والان نفكر في موضوع الراس الاخضر بدون ما يتطرق لموضوع انه في منتخبات ثانيه انهزمت خمسه وسته.
0: طيب تصريح مدرب اسبانيا كانه الرجل يعني اعطانا كلمتين ايجابيات، ايش رايك فيه؟
1: اي، هو للأمانة انا اشكره صراحه انه الشوط الثاني خفض الرتم بشكل كبير جدا، يعني اخرج يامال واخرج اولمو واخرج اللاعبين الاساسيين بشكل عام وخفض الرتم بشكل كبير. للأمانة يعني الوضع لو استمر بالاول 23 دقيقه كان ممكن نشهد كارثه المانيا مره ثانيه للأمانة، خلينا نكون واقعيين. لكن الحمد لله ان طحنا في ناس محترمين زي اسبانيا، ولا لو طحنا في المانيا مثلا بيسوون نفس اللي سووه مع كوراساو او كندا مع قطر. الأمانة يعني خلينا نكون واقعيين،
0: الألمان ثقالطينة ما ينعطون وجه
1: جدا جدا
0: لا
1: جدا.
0: توريه باب، سواها في البرازيل، في البرازيل سبعة
1: بالضبط.
0: طيب باقي شيء على المنتخب ولا نروح لمصر؟ اللي باقي لكم شيء على المنتخب عبد الله سطام؟
2: لا، عندي تصريح المدرب. أنا كنت حاضر المؤتمر، المدرب كان سؤل عن الخمسة مدافعين وأنه جديدة واللاعب السعودي لا يلعبها، وليش دخل بشكل مفاجئ بهذه التشكيلة، وكان المنتخب يلعب بأربعة في المباراة الودية بأربعة مدافعين. ذكر أنه أنا ألعب أمام إسبانيا يجب أن أحاول إيقافها بأي طريقة، وللأسف أنه ما كانت هي الطريقة المناسبة، وواضح للجميع أنه ما كانت الطريقة المناسبة أنك تلعب فيها. لو كان كثف خط الوسط ممكن يكون يجدي أكثر في حتى في موضوع الدفاع، لأنه مثل ما ذكر سطام أنه المنتخب الإسباني ما كان يعتمد باعتماد كلي على الكرات العرضية من أجل تلعب بثلاثة مدافعين بطيئين بعض الشيء في مجارات رتم عالي مثل هذا الرتم. أيضا ذكر أنه لن يتحدث لن يرد على أي سؤال يتعلق بالأفراد عندما سئل عن عدم إشراك محمد كنو كأساسي وتدخلات أو تغييرات اللي صارت في التشكيلة. قال إنه لن أتحدث أبداً عن أي أفراد في حديثي في المؤتمر. ظهر مرتبك بعض الشيء، وكان طبيعي بعد الظهور اللي ظهر فيه منتخبنا في المباراة.
0: شو كان أكثر سؤال أمس قالوا يعني وقت المباراة وحتى قبل المباراة ليش كنو وكان اللاعب الأفضل؟ فالسؤال ده كان في محله من جانب فني، ولكن نحترم المدرب ورغبته في عدم الإجابة. أمس المنتخب العربي المصري استطاع أن ينتصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف، وحالة فرح عارمة في الوسط العربي وبشكل عام وفي عند الأشقاء في مصر بشكل خاص. وهذا الفوز التاريخي الأول للمنتخب المصري، وتقريبا هو كأنه ضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى دورة 32، وهو في طريقه إلى أن يتصدر هذه المجموعة، وبمشاركة مميزة بطاقم فني مصري وطاقم إداري مصري ودكة مصرية وفريق كامل مصري، وهذه تفتح المجال مستقبلا للنقاش عن ما مدى فائدة ابن البلد مع اللاعبين، كيف راح يكون تأثيرهم النفسي وغير النفسي مع اللاعبين، وكيف تأثير

0: لما يكون مدرب من ال يعني مدرب أجنبي. كيف سطام شفت مباراة مصر؟
1: للأمانة يعني كان مباراة مصر لو نتكلم عنها نقسمها لقسمين، القسم الأول هو الشوط الأول. نيوزيلندا كانت أفضل بكثير في الشوط الأول، خصوصا نتكلم عن أول ثلث ساعة، لكن اللي صار في الشوط الثاني
0: الشوط الأول انتهى
1: سواء
0: 1-0.
1: أي صحيح، لكن اللي صار في الشوط الثاني حسام حسن يعني ما أجرى ذيك التغييرات الكبيرة يعني على مستوى التبديلات، لكن تكتيكيا سوى تعديلات جدا جدا جدا رهيبه. يعني للامانه الواحد تكلم انه اللي سواه في الشوط الثاني قلب المباراه راسا على عقب، يعني خصوصا في مركزيه اللاعب زيكو كان اكثر على الطرف، الشوط الثاني صار اقرب للعمق مع محمد صلاح. يعني اللي سواه في التغيير هذا تحديدا بسببه زيكو سجل التعادل، صلاح سجل الثاني، تريزيجيه سجل الثالث، يعني حتى ذهنيا يعني منتخب مصر من هذه الناحية كان مميز جدا جدا، لأنه مو بسيط أنك تعادل المباراة الأولى وتخرج في الشوط الأول مهزوم، وعلى موضوع الضغوطات وأول فوز لمصر متى تفوز مصر، الضغط الإعلام المصري كبير جدا جدا جدا يعني على هذه النقطة. فبصراحة تحسب لهم القوة الذهنية قبل المواضيع الفنية، يعني شيء جدا جدا يحسب لحسام حسن التحضير الذهني. أنا قرأت وشفت كثير يعني قبل البطولة انه حسام حسن يعني هذا في الشارع المصري، انه في كثير قالوا انه ما هو المدرب المناسب وانه من الدقه القديمه ومن هذا الكلام، لكن اللي شفناه في المونديال انه اثبت العكس تماما.
0: صحيح، وأيضا راهن على اللاعب زيكو، وكان هو البديل اللي في المباراة الأولى لمحمد صلاح، والإعلام ما لقى عندهم سالفة طول هذه الفترة، حتى صافرة بداية المباراة اليوم الفجر إلا لماذا تجرأت على إخراج صلاح أمس أو مباراة الفجر اليوم. الهدف الأول من زيكو وهدف صلاح بصناعة من زيكو سطام،
1: ايه هو على فكره ترى
0: يعني كان
1: زيكو
0: رهانه فعلا مدرب جريء، ما مشى ورا الإعلام وش يبغى أو حاول يرضي الشارع الرياضي.
1: شوف، هو زيكو ترى على فكره الموضوع حق زيكو ترى هذا الانضمام الاول له مع المنتخب المصري، ترى ما انضم الا
0: صحيح،
1: الفتره الاخيره يعني.
0: كان يراهن عليه.
1: بالضبط، هو كان رهان ومفاجاه ورهان ناجح، يعني اثبت نفسه، سجل ضد البرازيل وضد بلجيكا صنع، الان سجل ضد منتخب نيوزيلندا صنع ضد
0: البرازيل
1: منتخب
0: المباراة
1: نيوزيلندا.
0: الودية.
1: اي صحيح، فهو يعتبر رهان ناجح 100% وشيء يحسب له للامان. يعني انا لي علاقه مع احد الجهاز الفني المصري الكابتن محمود سليم محلل الاداء، كنت اتكلم معاه قبل المباراه فكان يقول لي ان شاء الله هنكسب، قال لي احنا جاهزين وان شاء الله هنكسب من هذه الامور. فانا يعني على نقطه الطاقم المصري بالكامل ترى والله تاثيرها ما هو بسيط ابدا،
0: أتفق
1: يعني احنا
0: معك.
1: عارفين اي تاثير انا عارف ان دونيس يعني عايش هنا في المملكه وهذه الامور، لكن برضه مهما كان يا اخي يعني يكون واحد من ابناء بلدك تحسه صاحبك وتحسه زميلك تحسه اخوك حتى في الاخير.
0: انت مثلت قبل شوي في البطولات السنيه اللي جابوها المنتخب ناشئين وشباب، هذا كانوا مدربين وطنيين، خالد العطوي، سعد شو اسمه الشهري، وقبلهم كان خليل المصري. فتاثير المدرب الوطني ترى بكل تاكيد يختصر لي مسافات كثيره بين اللاعب المحلي والمدرب الاجنبي.
1: صحيح، وهذا التوجه على فكره الان رجع مره ثانيه في المنتخبات السنيه، الان في الناشئين الكابتن احمد الحنفوش، تحت منتخب تحت 16 عبد الوهاب الحربي، رجع هذا التوجه تدريجيا مع بعد اقاله الارجيت اللي هو كان يشوف ان المدربين السعوديين ما هم جاهزين انهم يمسكون المنتخبات.
0: والله هو اللي ما هو بجاهز انه يمسك اي شيء.
1: اي والله
0: عبد الله، اليوم المنتخب المصري صحيح انه 4 نقاط، لكن لما تشوف الجدول وهو صحيح هو المتصدر، لكن نخشى عليه من شغله مهمه. المباراه القادمه مصر مع ايران، في حال فوز ايران راح يكون معها 5 نقاط، ومباراه بلجيكا مع نيوزيلندا في حال فوز بلجيكا راح يكون معها 5 نقاط، ويبقى مصر على 4، بس يتاهل الكثالة. صح، كثالة
2: الثالث وارد، مع انه مسار المتصدر دائما في توزيع في الجدول والفرص، مسار المركز الاول يعتبر اسهل بكثير من مسار المركز الثالث، فدائما يفضل انه المنتخب يحرص على انه يتاهل اولا كاولويه، لان المسار يؤهلك لادوار متقدمه اكثر، انه تلعب مع ثوالث، تتجنب مقابله منتخبات الصف الاول، الا في حاله منتخبنا في حال تاهل الثاني بنسبه كبيره سيلعب مع الارجنتين في ميامي.
0: يلا.

0: الله
1: تعتبر
0: يا
1: اي
0: الله
1: فتعتبر تحدي كبير،
0: يا الله
1: تحدي
0: سترك
1: كبير
0: يا الله
1: اي ف
0: سترك. لا هم
1: لا بس انه
0: بينتقمون بعد الأرجنتين إنه فوزك عليهم ترى ب22 سبب ضجة عالمية، يعني بطل كأس العالم والمنتصر الوحيد والخسارة الوحيدة كانت من أمام المنتخب السعودي.
1: لكن لابد تأهلك ضرورة، أصبح ضرورة بعد صراحة الظهور المخجل أمام إسبانيا. يجب أن تعاود تراجع نفسك وترجع بشكل
0: صحيح
1: أقوى. مباراة أوروغواي كانت مباراة إيجابية بغض النظر عن عودة أوروغواي في الشوط الثاني، كانت مباراة إيجابية أمام منتخب ما هو سهل. ففرص كبيرة عندنا في حال أنه دخلنا المباراة ونعرف وش نبي منها ونقدم أعلى مستوى فني ممكن، مع أنه
0: طيب
1: أنا بالنسبة لي الرأس الأخضر منتخب تنافسي وصعب، انه يعني راح تواجه صعوبه لو وقعت في نصف اخطائك امام اسبانيا.
0: خو تعادل مع اسبانيا واليوم سجل هدفين على الاوروغواي، تعادلوا 2-2، اكيد المنتخب مو بسهل. لكن خليني احلم يا سطام، من حقنا ان نحلم ونقول كذا، نتخيل هذا السيناريو وكل شيء بقدره الله، يعني ما في شيء اسمه مستحيل في كره القدم، انه المنتخب السعودي تاهل راح لدور 32، قابلنا الارجنتين وباي طريقه وفزنا عليهم واخرجناهم، ايش رايك بهذا السيناريو؟
2: يا اخي انا حتى مخي مو قادر يتخيل الموضوع ده، انا اكون صريح معاك يعني. والله
0: بس ممكن ترى، مو غلط
2: والله. شوف، هي كل شيء بالكوره في النهايه ممكن، يعني ما حد كان يتوقع فوزنا على الارجنتين في 2022.
0: لا بس المره انت تفوز عليه مطلع من كاس العالم،
2: وهذه وقتها بنكون العقده الرسميه للارجنتين لو صارت. وعلى فكره ترى ابو محمد، يعني الارجنتين من بعد 2022 تواصلوا مع الاتحاد السعودي اكثر من مره لاقامه مباريات وديه، لكن الاتحاد السعودي كان يرفض، هذه معلومة ترى.
0: لا تعال انت شغال بالباطن مع الاتحاد السعودي، انت اللي جايب خبر دونيس وانت اللي جايب لنا اخبار المدربين، وش السالفة من وين؟
2: لا عاد الصحفي الجيد يحتفظ بمصادره، هذه ممكن تسأل فيها ابو حنان.
0: طيب الله يوفقك، والله فخور بوجودك معنا ويعني ومع الشباب في مان تو مان، وانا سعيد بوجود صراحة اسماء شرواك، يعني من الناس اللي فعلا حقين كرة قدم ومتابعين وليسوا مجرد مثلا إعلاميين أندية يلاحقون أنديتهم بس ومحاولة إلصاق التهم على الأندية المنافسة. اليوم الكرة السعودية والمشروع الرياضي والمستقبل الكرة السعودية تحتاج إلى الصحفيين الشموليين اللي يتابعون كل صغيرة وكبيرة ويتابعون وين بوصلة الكرة وصلت، ومتابعة كل ما يحدث في العالم من تفاصيل سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وأنت سطام من هؤلاء الأشخاص اللي نفتخر بوجودك، نفتخر في وجودك في الإعلام بشكل عام، ونفتخر بوجودك معنا في العربية FM. نذكر بمباريات اليوم، مباريات الاثنين الأرجنتين والنمسا، أول مباراة 8 مساء بتوقيت السعودية، وبعدها الفرنسا والعراق راح تكون 12 فجرا، والنرويج والسنغال 3:30 فجرا، وأخيرا الأردن والجزائر 6 صباحا. الثلاث منتخبات عربية راح تلعب اليوم. عبد الله،
1: يوم حافل بكل صراحة. أنا أشوف أنه مباراة فرنسا والعراق ستستحوذ على اهتمام الكثيرين، بحكم أنه المنتخب الفرنسي يعد المرشح الأول لتحقيق البطولة ويلعب أمام منتخب العراق الشقيق. نتمنى أنه الله يعينهم صدق، يعني أنت تنظر لها من هذه الزاوية، لكن أنا دائما ما أقول إنه الفوارق الفنية فقط هي تحكم في مثل هذه المباريات. ظهور شخصية للمنتخب العراقي الشقيق في مباراة اليوم هو المطلب الأهم، إنه يكون فيه شخصية، ما يكون فيه انهزامية في هذا الجانب. إحنا لو نستعيد تحضير المنتخبات، كيف المنتخب السعودي تغلب على الأرجنتين في مباراة 2022، كان بالتحضير الذهني بكل صراحة. رينارد لديه من الأخطاء ما الله به عليم، تكلم فنيا ولا حتى تعامله مع اتحاد القدم وتعاقده وخروجه ومن ثم عودته. نتكلم عن جانب رينارد في التحضير الذهني، نجح كثيرا في تحضير اللاعبين، وكان في غرفة تبديل الملابس كان يوجه لهم العبارات التحفيزية في زاوية أنه لا تبجلون النجوم اللي قدامكم وتعتبرونهم لاعبين أكبر منكم في فنيا، وفي من خلال التحامكم معه، من خلال التعامل مع اللاعب، الاحتفاظ بالكرة وما إلى ذلك. فكشفنا شخصية للمنتخب في هذا الجانب. المطلوب من المنتخبات العربية كلها في هذه البطولة أنه ما ننظر للنجوم المنتخبات الصف الأول أنهم لاعبين لا يمسون أو تجاوزه لك
0: صحيح.
1: سيكون بسهولة
0: صحيح.
1: يجب أن

0: تكون اكثر شراسه.
1: صحيح، اتفق معك 100%، وهذا اللي بيجعلني احول الاستفسار هذا وتكملة على كلامك الى سطام، واقول انه احد المدربين كنت اتناقش معه في فترة ماضية، وكان يقول الفرق بين اللاعب العربي واللاعب الاوروبي هي الثقة بالنفس.
0: موضوع الثقة بالنفس هي تقريبا ان هذه اهم نقطة في اللاعب، يعني مهما كان اللاعب موهوب وصاحب مهارات، لو كان بدون ثقة في نفسه ابسط هزة وابسط لقطة ممكن تطلع من جو المباراة. يعني الثقة في النفس هي اهم معيار للاعب، يعني ممكن لاعب يجيك محدود الامكانيات لكن ثقته في نفسه عالية ما يهتز، ما مهما كانت ظروف المباراة يكون ثابت. هذه النقطة هي اهم نقطة بالنسبة لي، انا اتكلم شخصيا بالنسبة لي نقطة ثقة اللاعب انه تكون رجوله ثابته في الملعب ما يتاثر بالظروف الخارجيه. هذه هي بالنسبه لي اهم نقطه في اي لاعب بشكل عام.
1: أتمنى التوفيق لمنتخباتنا العربية اللي راح تلعب اليوم، وتكون إن شاء الله نتائجها إيجابية، أو على الأقل أن يقدموا مباريات جميلة تغير الفكرة تجاه المنتخبات العربية. سطام، شكرا جزيلا لوجودك معنا، إن شاء الله لأول مرة ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله تعالى. سطام المطرفي، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لك حبيبي يا ابو محمد، وسعيد صراحة بتواجدي وظهوري معك.
1: شرف لنا. عبد الله حنيان، شكرا جزيلا لك وعلى ما تقوم به من عمل هناك في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الشكر لك، ألف شكر.
1: في أمان الله، موعدنا بكرة بعد موجزة ثالثة بمشيئة الله تعالى. في أمان الله.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض وفي عناوينها. نائب ترامب يقول إن أسس الاتفاق مع إيران وضعت وأن المحادثات الفنية ستستمر. اجتماع خليجي أردني في عمان لبحث تطورات المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. رئيس هيئة الأركان الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض ويبحثان التنسيق الدفاعي. إصابة 54 شخصا في حادثة انفجار داخلي في مصنع، والسلطات تواصل البحث عن 18 مفقودا في قطر. نبدأ بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من منتجع برغنشتوك في سويسرا، حيث أكد التوصل لآلية مع القطريين حول الأصول الإيرانية المجمدة دون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية. وبخصوص أزمة مضيق هرمز، أكد فانس التوصل لآلية لإبقائه مفتوحا أمام حركة الملاحة. أما بشأن الملف النووي، فأوضح نائب ترامب بأن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدرية لزيارة البلد، وأن هذه المحادثات قد تبدأ اليوم، متوقعا استمرار المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن هذا الملف تحديدا. جي دي فانس كشف بأنه سيعود إلى واشنطن، لكن الفرق الفنية الأمريكية ستواصل عملها في سويسرا كما قال.
1: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the

0: American people. First, we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices come down, millions and millions of barrels of crude and natural gas flowing through the Strait of Hormuz that weren't flowing before. But we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation. And that is exactly what we did yesterday.
1: في المقابل أفادت وكالة إيرنا بأن الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر كاليباف غادر سويسرا إلى طهران. وبحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية فإن وفدا أمريكيا وإيران عرض موقفيهما بشأن الملف النووي خلال المحادثات. من محيط منتجع بارغنشتوك تنضم إلينا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية مرحبا بك. هل أجاب فانس على كل الأسئلة فيما يتعلق بهذا الاتفاق ومضامينه وأبرز ما خلص إليه الاجتماع يوم أمس؟
2: أهلا بك خالد. فانس أجاب على ما يريد أن يجيب عليه ليضع صورة نجاح دبلوماسي في اللحظات الأخيرة، ربما مفاوضات مكوكية بوساطة باكستانية وقطرية أخرجت هذا الاتفاق على شكل بيان مشترك، وبالتالي اللحظات الدراماتيكية التي عشناها بالأمس بعد انسحاب الوفد الإيراني أو تعليقه على الأقل، وهذه نقطة أقر فيها فانس وقال بأنه صحيح أحيانا يكون هناك تصريحات من الرئيس ترامب وهو يصحح ما يقوله الإيرانيون، لذا كان هناك احتجاج، لكن عدنا إلى التفاوض وتفاوضنا على كل النقاط. وبالتالي هو لخص الموقف الأمريكي بأربع نقاط ذكرتها قبل قليل، لكنه بدأ بالحديث يعني بموجه للشعب الأمريكي عندما قال هناك آلية للتفاهم حول مضيق هرمز، وبالتالي أسعار النفط تنخفض، أسعار النفط الخام والحرية الملاحة في المضيق مستمرة، وبالتالي هو يقول للأمريكيين بأننا نجحنا مع الإيرانيين. الموضوع الثاني هو موضوع لبنان، قال بأن هناك ميكانيزم وهناك آلية للمراقبة، وطبعا الإيرانيين قالوا بأنه هذا هو الاختبار الحقيقي لنرى خلال الأيام القادمة، لكن الإدارة التي تفصل بين الموقف اللبناني المتمثل بالسيادة من خلال الرئيس عون ورئيس الوزراء والتفاوض المباشر بين إسرائيل وبين لبنان وهو على أعقاب جولة جديدة غدا الثلاثاء في واشنطن، وبين وضعها كقضية جوهرية على الملف الإيراني، تقول بأنه يمكن التنسيق في الموقفين، وهي تريد تقوية السيادة اللبنانية وطبعا سحب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع، وقال بأن هناك آلية للتفاهم في هذه النقطة بالتحديد. وطبعا الأهم بالنسبة لفانس هو الملف النووي، الحديث على أن هناك مفتشين دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنا أعرف بأن رافائيل جروسي التقى مع المسؤولين السويسريين يوم أمس، سيبدأون عمليات تفتيش في داخل إيران. هذه نقطة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب وبالنسبة لفانس، عدا عن وضع خارطة الطريق هو سيكون مسؤول عنها، لكن سيبقى التفاوض في هذا المنتجع بقيادة كوشنر وويتكوف مع الطواقم الإيرانية اللوجستية ومع المسؤولين الدوليين لنهاية هذا الأسبوع على أن يتم تنفيذ كل هذه النقاط الأربعة عشر أو البنود، لكن خلال فترة زمنية قد لا تتعدى 60 يوما يمكن أن تمدد، لكن على الأقل ما سمعناه من جيري فانس اليوم كان الكثير من التفاؤل والثقة بأنه بالفعل يمكن تذليل كل العقبات، وخصوصا بأن هناك دور كبير جدا للوسيط الباكستاني والوسيط القطري الذي استطاع إقناع الإيرانيين بالعودة إلى التفاوض وإنجاح هذه الجولة التي تكللت بالنجاح من وجهة نظر واشنطن.
1: ماذا عن الأصداء، ردود الأفعال في الأوساط الأمريكية خصوصا المعارضين لهذا الاتفاق، ماذا قالوا؟
2: لم نسمع من الرئيس ترامب، هو يعني الشخص الأهم الذي نريد أن نسمع تعليقه. بالأمس كان كاد قد ينسف هذه المفاوضات عندما قال بأن الوفد الإيراني قد لا يستطيع العودة إلى بلاده لأنه حدد باستخدام القوة مرة أخرى، لكن كما تعرف الآن البيت الأبيض سيسوقها على أنها بالفعل نجاح من خلال رفع شعار أمريكا أولا، لأنها تهم المواطن الأمريكي بأسعار المحروقات وإلى آخره. وعلى فكرة نقطة مهمة بالنسبة لفانس، قد تصمت إذا أردت أو تقلل من أصوات المعارضة.

0: عارضة بالنسبة للأموال المجمدة. حرص فانس على في نهاية المؤتمر الصحفي أن يقول بأنه هذه الأموال لن يفرج عليها الآن وستتم لاحقا، وقال بأن كوشنر وراء هذه الفكرة الرائعة التي وصفها فانس بأنها رائعة، وهي بأن الأموال المجمدة ستوضع في صندوق تشرف عليه قطر والولايات المتحدة، بحيث هذه الأموال يتم فيها شراء مواد غذائية أمريكية مثل القمح والذرة وفول الصويا وغيرها، وترسل للشعب الإيراني. يعني الحكومة الإيرانية لا تستطيع استخدام هذه الأموال لدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيكون هناك إشراف أمريكي وقطري بالدرجة الأولى.
1: شكرا لك نادية بلبيسي من محيط منتجع بارجنشتاك. هذا قد كشفت مصادر مطلعة للعربية عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان غدا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وبحسب المصادر فإن من المقرر أن يلتقي الرئيس مسعود بازشكيان نظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أكد في هذا السياق اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح، وأشاد في منشوره عبر إكس بقيادة أمريكا وإيران على انخراطهما البناء في المفاوضات، مشددا على أن باكستان ستواصل دورها في تعزيز الحوار والدبلوماسية نحو حل دائم. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك، ما المعلومات المتوفرة حول الزيارة التي ينوي القيام بها رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الإيرانية إلى إسلام أباد غدا؟
2: نعم خالد، هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة محمد شهباز شريف الذي كان في مكالمة هاتفية قبل عدة أيام قبل أن يخرج شهباز شريف إلى البرلمان الباكستاني ليعلن بأن الوساطة قد نجحت وبأن الوفود ستذهب إلى سويسرا. في ذاك الوقت قال بأنه قضى أكثر من نصف ساعة في محادثة هاتفية مع مسعود بازشكيان رئيس الجمهورية الإيرانية ودعاه إلى إسلام أباد، وبازشكيان لبى هذه الدعوة. هذه مجيئه يوم غد هو تلبية لهذه الدعوة في المقام الأول، إضافة إلى أن هناك عدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها. في البداية سيلتقي برئيس الجمهورية الباكستانية وهو نظيره في المستوى السياسي آصف علي زرداري، إضافة إلى أنه سيلتقي بقائد الجيش والقيادات الأمنية الباكستانية، إضافة إلى محمد شهباز شريف. أهم النقاط التي سيناقشها بداية على رأس أجندته يعني مخرجات مفاوضات لوسان، إضافة إلى سيتم مناقشة وتقييم المسار الفني والتقني الذي تم رسمه، إضافة إلى أنه سيتم يعني مناقشة تثبيت الهدنة في مضيق هرمز وتأكيد وتفعيل آلية الخطوط الساخنة التي تم الاتفاق عليها والتي خرج بها البيان المشترك القطري الباكستاني، إضافة إلى النقطة الأخيرة وهي وضع اللمسات الأخيرة أو وضع لمسات مناقشة ترتيبات الملف الجنائزي الذي ستقام جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في الثالث أو الرابع من الشهر القادم، وباكستان ستكون مشاركة في هذه الجنازة. سيناقش الطرفان أيضا الآلية والترتيبات للحضور ومناقشة يعني تفاصيل وإجراءات هذه الجنازة. حتى هذه الساعة هذا ما لدينا معلومات، وكما تفضلت بأن الزيارة مؤكدة من قبل مصادر العربية، إضافة إلى أن المجيء ربما يعني سيستدعي مجيء سيد عاصم منير ومحمد شهباز شريف من سويسرا. هذا يدفع بالضرورة بأن زيارتهما لن تمتد هناك في أقصى تقدير ليلة هذه الليلة.
1: طيب ربما صباح يوم غد على العربية من إسلام أباد. نذهب مباشرة الآن إلى العاصمة القطرية الدوحة والمؤتمر الصحفي.
3: إصلاحات ضرورية وكان أول تشكيل له منذ يومين فقط، وجهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة والدفاع المدني القطري تمت السيطرة على الحريق بالكامل فجر اليوم. وللأسف فإنني أجد نفسي اليوم أقوم بمهمة كنت أتمنى أن لا أقوم بها أبدا، وهي الإعلان عن وفاة 13 شخصا من العاملين في الموقع وهم من الجنسيات الهندية والباكستانية. كما تم تسجيل 66 إصابة جميعهم تتلقى العلاج الطبيعي وليس من بينهم أي حالة تهدد الحياة، وهؤلاء المصابين هم من الجنسيات القطرية والهندية والباكستانية والبنغلاديشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي وعائلات وأصدقاء وزملاء المتوفين، ونسأل المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتقوم مختلف فرق قطر للطاقة حاليا بتقديم الدعم الكامل للمتضررين من هذه الفاجعة. وقد

0: بدأنا تحقيقا كاملا لتحديد سبب هذا الحادث المؤسف، وأود أن أشير هنا أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وغيرها من العمليات اللوجستية لم تتأثر نتيجة لهذا الانفجار والحريق، ولن يؤثر هذا الحادث على تصديرنا للغاز الطبيعي المسال. Ladies and gentlemen, at about 10:30 p.m. Sunday night, the 21st of June 2026, there was an explosion and fire at the Barzan local gas supply facility at Ras Laffan Industrial City, which was operated. I would like to emphasize that this was an accident and not sabotage or hostile.
1: عملية تخريبية بطبيعتها. بالفعل إن الإنتاج تم توقيفه بشكل كامل منذ ديسمبر 2025.
2: إذن كما نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي لشركة قطر للطاقة التي تتحدث عن نتائج حادثة الانفجار، حيث تقول قطر للطاقة بأن هذه الحادثة نتج عنها وفاة 13 شخصا في انفجار بمصنع في منطقة رأس لفان. أيضا نتابع معكم يعني هذا الخبر وتداعياته أيضا في ضوء هذه التصريحات شركة قطر للطاقة، حيث كانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت عن وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، وأن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث. الآن قطر للطاقة تعلن وفاة 13 شخصا جراء هذه الحادثة.
1: أود إذن أن أنهي من خلال التركيز على أن قطر للطاقة ومنشأة قطر للطاقة هي تبقى غير متأثرة، بالإضافة إلى منشآت أخرى كنتيجة لهذه الحادثة، وهذا الأمر لن يؤثر أبدا على أي قدرات لصادرات.
3: شكرا سعادة الوزير. نفتح الآن المجال للأسئلة. Thank you. We will now open the floor for questions. If you have a question,
1: نفتح المجال للأسئلة. إذا ما كان لديكم أي أسئلة ارفعوا أيديكم وسنمر ونستمع.
2: نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه شركة قطر للطاقة وفاة 13 شخصا في حادثة انفجار بمصنع في منطقة رأس لفان. نتابع من إيران، حيث أكد الحرس الثوري أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منح إذن التفاوض مع الجانب الأمريكي. وبحسب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، فإن الرسالة الأخيرة لمجتبى خامنئي لا تعني معارضة التفاوض مع الجانب الأمريكي. أكد جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي أن المحادثات الأخيرة مع إيران حققت تقدما في ملف أمن الملاحة، مشيرا إلى إنشاء آلية لتثبيت فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد.
4: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish four things for the American people. First, we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices come down, millions and millions of barrels of crude and natural gas flowing through the Strait of Hormuz that weren't flowing before. But we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation. And that is exactly what we did yesterday.
2: دخلت أربع ناقلات قطرية للغاز المسال مضيق هرمز عبر المسار الإيراني، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب. بحسب بيانات منصة كبلر، فإن عبور الناقلات القطرية جاء رغم شلل حركة الملاحة وهبوطها إلى مستوى 5 سفن فقط إثر إعلان طهران أمس إغلاق الممر المائي مجددا، في وقت ترصد فيه بيانات كبلر هذا التراجع الحاد. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عبور 55 سفينة السبت الماضي بحمولة تجاوزت 17 مليون برميل. كما كشفت بيانات تتبع لحركة السفن دخول ناقلتين عملاقتين إلى الخليج عبر مضيق هرمز لتحميل 4 ملايين برميل من النفط. وبحسب بيانات التتبع المنشورة، فإن إحداهما متجهة إلى ميناء البصرة العراقي، بالإضافة إلى ناقلتين أصغر للنفط الخام تقل حمولتها

0: هما نحو 2 مليوني برميل وتبحران عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان. قد خفض مركز المعلومات البحرية المشتركة الدولي مستوى التهديد في مضيق هرمز من كبير إلى متوسط في ظل تقدم المباحثات الأمريكية الإيرانية. بحسب مركز المعلومات البحرية المشتركة الدولي، فإن حركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز سجلت ارتفاعا كبيرا مؤكدا استقرار حركة الملاحة فيها. ونتابع الآن من مقر المفاوضات في محيط منتجع أو في منتجع غرينشتوك. ينضم إلينا من هناك موفد العربية نايف الأحمري. نايف، مرحبا بك. السؤال الآن عن الخطوة التالية للإعلان وكذلك لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، ما الذي يتم الآن في غرينشتوك؟
1: مرحبا خالد، مساء الخير لك ولكل مشاهدي نشرة الرابعة. نافذتنا اليوم من هنا من لوسيرن السويسرية، من أمام بحيرة لوسيرن طبعا السويسرية التي كانت عنوانا لمفاوضات الأمس، كانت هي عنوان هذه القمة حقيقة، قمة بحيرة لوسيرن. يعني كان يوما مختلفا، يوم أمس مفاوضات لقطت طبعا يعني عدم موافقة الجانب الإيراني على التصوير مع كل الأطراف المشاركة في الصورة الجماعية، دخول عراقجي ثم خروجه، المفاوضات طبعا، أنباء عن انسحاب الوفد الإيراني ثم العودة مرة أخرى. كانت أخبار كثيرة الحقيقة يوم أمس، ولكن خرج البيان المشترك ليقطع كل الشكوك حول هذه المفاوضات، إن كانت قد نجحت أو فشلت، وأيضا ما سيترتب على الأيام القادمة من نقاشات. الآن بدأت النقاشات للفرق الفنية، الفرق التقنية في كل الملفات التي تخص تنفيذ بنود هذا الاتفاق، فيما يخص الأموال المجمدة، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا حتى جي دي فانس عندما خرج بالمؤتمر الصحفي اليوم من بيرغنشتوك مقر انعقاد هذه القمة المنتجع، تحدث الحقيقة بأنهم يريدون أن يضعون آلية للأموال المجمدة تساعد الإيرانيين على أن لا يمولوا الإرهاب، وقال بأن الرئيس ترامب يريد اتفاق جيد للشعبين الأمريكي والإيراني، وتحدث عن لبنان، قال بأن العمل قيد الإنجاز، وأيضا تحدث عن العمل على خفض التصعيد في المنطقة، ويتحدثون الحقيقة عن نجاح هذه المفاوضات، عن نجاحها وعن أيضا الإيجابية التي اتسمت بها المناقشات. طبعا سافر الوفد الإيراني، خرج من هنا، أنا أتحدث عن التمثيل الدبلوماسي العالي محمد باقر قليباف ووزير الخارجية. أيضا أرحب هنا في النافذة بضيفي الدكتور بلال سلايمة، الباحث السياسي في معهد جنيف للدراسات. مرحبا بك دكتور. يعني يوم أمس كنا بين الشك بالإيجابية وبالسلبية لهذه المفاوضات، هل البيان المشترك تصريحات فانس عبرت عن حقيقة ما جرى يوم أمس من مفاوضات، من نقاشات؟ هل يمكن أن نقول بأنها إيجابية بالفعل أم لا يجب أن ننتظر؟
2: نعم، أعتقد أن البيان كما أشرتم قطع الشك باليقين إنجاز التعبير. هو أشار إلى أن الطرفين بعد جهود مضنية أعتقد من الوسطاء استمرت حتى صباح يوم الاثنين أو فجر يوم الاثنين، تم التوافق على الخطوط العريضة للاستمرار في عملية التفاوض. واضح أن عجلة التفاوض فعلا بدأت بالدوران، والبيان الختامي أعتقد أشار إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى تشكيل لجان عمل للتعامل أو للبحث في ملفين رئيسيين، ملف النووي الإيراني والملف الآخر المتعلق برفع العقوبات. هذه المشاورات أو المفاوضات التقنية هي تمثل جوهر النقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن مسألة التفتيش، السماح للوكالة الدولية بتفتيش المواقع النووية، أنت تعرف بأن هذه كانت معضلة أصلا من الأساس بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك 4 مواقع تم تفتيش واحد منها، وجود لأثار يورانيوم أيضا مخصب بنسب عالية، مسألة أيضا وضع الكاميرات داخل هذه المواقع. هل يمكن أن تحل هذه القضايا، هذه المناقشات الفنية التقنية خلال أسبوع واحد؟
2: لا، بالتأكيد لا، لكن أنا

0: أعتقد ما تصريحات فانس فيما يتعلق بهذا الملف يمكن قراءته في محاولة دفع الجانب الإيراني لتقديم بعض خطوات بناء الثقة، كما أن الطرف الأمريكي سمح أو تحدث عن إمكانية رفع التجميد، رفع الحظر عن بعض الأرصدة المجمدة، هو يريد في المقابل أن تبدأ زيارات الطرف مفتشي وكالة الطاقة الذرية لبعض المواقع الإيرانية. ورأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بهذا الملف منذ البداية، حرصت على أن جروسي يكون موجود الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حرصت على أن هذا الملف يكون على الطاولة، واضح أنه سوف يكون جزء من خطوات بناء الثقة بين الطرفين، لكن التفتيش النهائي آلياته والشكل النهائي للاتفاق أعتقد هذا سوف يأخذ وقت.
1: ممتاز. فيما يخص لبنان، لماذا لم تلتزم الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح في هذا البيان أو في تصريحات فانس بضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي كادت أن تخرب هذا الاتفاق؟
0: نعم، نقطة مهمة. وأعتقد فانس أيضا قبل قدومه إلى سويسرا، إجابة على سؤال أحد الصحفيين عندما سئل عن الملف اللبناني تحديدا، قال سوف نستمر بعملية إدارة الملف. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مقاربة بإدارة الملف أو إدارة النزاع في لبنان وليس حله. ما حصل من تشكيل هذه أو ما عرف الآن بخلية فض الاشتباك أو فض الخلاف النزاع فيما يتعلق في لبنان، هذه الآلية الأولى. والآلية الأخرى قناة التواصل فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما أشارت إليه الوثيقة الختامية. واضح أن الطرفين، جدي فانس تحدث عن آليات للتنسيق بين الطرفين، جزء منها الملف اللبناني. الملف اللبناني الطرف الأمريكي أميل إلى مقاربة إدارة النزاع، هذا يعني أن الخروقات قد تستمر، لكن من المطلوب أن يكون هناك تحديد للجهة التي تقوم بهذه الخروقات. واحد. النقطة الثانية، محاولة تنفيس التوتر إنجاز التعبير، وهذا ما أدى أيضا إلى إضافة الطرف اللبناني في هذه الخلية، خلية فض الاشتباك إذا في البيان الختامي، مع ملاحظة إذا سمحت لي هنا أن الطرف الإسرائيلي غير حاضر في هذه الخلية.
1: نضع الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بهذه العبارة تحدث جي دي فانس، ولكن هل من المبكر أن نتحدث عن اتفاق نهائي؟ الملفات العالقة بين البلدين التي نصت عليها مذكرة التفاهم، الحقيقة عندما تنظر إليها وتقرأ الالتزامات من جانب الطرفين، تشعر بأن الوصول إلى اتفاق نهائي يكاد يكون مستحيلا الحقيقة، ولكن هناك خطاب إيجابي من جي دي فانس في هذه المسألة. الطرف الآخر الإيراني لم نسمع إلى هذا الكلام، أنهم يريدون التوصل لاتفاق نهائي وما إلى ذلك. على العكس، تشعر بأن وجودهم يوم أمس لم يكونوا راغبين فيه، ولكن استجابة لطلب الوسطاء.
0: نعم، أتفق. جي دي فانس منذ اليوم الأول خطاباته إيجابية، حتى بالافتتاح أمس يتحدث بروح إيجابية وبفتح صفحة جديدة مع الطرف الإيراني. الطرف الإيراني أكثر تحفظا، يتعامل بحذر، حتى قدومه جاء في اللحظات الأخيرة. أعتقد الوفد الأخير الذي قدم إلى سويسرا، الوفد الأول الذي غادر لم يرغب في المشاركة في صورة المصافحة. واضح أن الطرف الإيراني ما زال يتعامل بحذر كبير، وأعتقد هذا جزء من التفصيل التفاوضي أو الطراز التفاوضي الإيراني بشكل أو بآخر. الوصول إلى اتفاق نهائي أعتقد الطريق طويل إلى ذلك، قد يكون أحد السيناريوهات أن لا نصل إلى اتفاق في النهاية. ما حصل الآن من مذكرة التفاهم والبيان الختامي والعملية التي مستمرة الآن هي بمثابة خروج من الأزمة للطرفين، إيقاف الحرب على إيران والسماح ببدء تصدير النفط وبالتالي انفراجة اقتصادية، وفي الطرف المقابل فتح للمضيق وبالتالي انفراجة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الدولي. الخروج من الأزمة تم، لكن هل سوف تنتهي هذه الأزمة على اتفاق تطبيع بين الطرفين؟ أعتقد أن الطريق طويل.
1: هل يمكن الثقة في أن تلتزم إيران بالفعل في عدم غلق مضيق هرمز أو استخدام هذه الورقة، سواء انعادت العمليات الإسرائيلية العسكرية مرة أخرى في لبنان، إن حصل هناك خرق بشكل أو بآخر لأحد بنود هذا الاتفاق؟ لأن المسألة في مضيق هرمز كانت خلال الأشهر الماضية لا تحتمل العودة إلى هذا الوضع. ليس صعب فقط على الولايات المتحدة أو على الوسطاء، بل على اقتصاد المنطقة والعالم بأسفل.
0: نعم، بالتأكيد. أعتقد هناك نقطتين فيما يتعلق بهذا الموضوع. واضح أن هذه النقطة قد تكون إحدى المطبات أو إحدى الألغام في مسار العملية التفاوضية، ولذلك جاء تشكيل آلية التنسيق وقناة التواصل بين الطرفين برعاية الوسطاء للتعامل مع هذا الملف. النقطة الثانية، أعتقد أن الزمن سوف يصعب المسألة على إيران، بمعنى إذا طال فتح مضيق هرمز أو مع استمرار

0: فتح مضيق هرمز إعادة إغلاقه من جديد سوف تكون مهمة أصعب.
1: شكرا لك دكتور بلال سلايمة الباحث في معهد جنيف للدراسات الدولية. بهذا خالد نصل إلى نهاية هذه النافذة من هنا من مدينة لوسير.

0: تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، أو أيضا ما تم الاتفاق عليه والإعلان فيه عن البيان المشترك وتصريحات جي دي فانس اليوم، فرق تقنية وتبحث طبعا مع بعضها البعض ولكن بتمثيل دبلوماسي أقل. خالد كما تعرف انتهت هذه النافذة، من هنا أعود إليك لاستكمال ما تبقى من النشاط الرابع.
1: شكرا. نايف الأحمري من محيط أو مقر المفاوضات في جرينشتاد. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. مركز المكس المالي لغاثة يعلن تمديد عقد تنفيذ مشروع مسام في اليمن لمدة عام.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع أيضا في القراءة والتحليل لهذا الملف مع ضيفنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، ومن واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا بكم. إذا دكتور نبيل، اختتمت هذه الجولة من المحادثات الأمريكية، يعني كل التصريحات اتفقت على أن هناك آمال كبيرة، لكن هناك تحديات أيضا جسيمة. فبالتالي كيف يمكن النظر إلى هذه المحادثات، خصوصا يعني في بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي؟ هل هناك قواعد أساسية صلبة ومتينة للتعامل مع كل الملفات الآن؟
1: مساء الخير استاذ خالد، تحيه لك والدكتور معقيل. يعني لا يمكن القول انه هنالك قواعد صلبه، خصوصا انه الموقف الايراني يوحي بان طهران لم تعد تتفاوض فقط على النووي او العقوبات، بل على مضيق هرمز وعلى شكل التوازن الاقليمي بعد الحرب. لذلك نرى انه اي اتفاق نهائي مع واشنطن سوف يفقد قيمته اذا استمرت المواجهه، على سبيل المثال في لبنان، لانه الملفين ومحاوله ادغامهم هو جزء من معادله امنيه سياسية واحدة، وهذا بكشف مجموعة من الجوانب المهمة والخطيرة في نفس الوقت. يعني بمعنى أنه المسألة الأولى، إيران ترفض فصل الملفات، واشنطن تحاول حصر التفاوض في النووي وهرمز، وطهران تقول أنه مثلا على سبيل المثال لبنان جزء من الصفقة وليس ملفا منفصلا

0: وبالتالي إذا قامت إسرائيل بأي عملية عسكرية ضد لبنان ربما هذا سوف يؤسف أسس المفاوضات من أساسها. الأمر الثاني حماية المصداقية أمام الوكلاء، يعني بمعنى أنه إذا وقعت إيران اتفاق بينما يستمر القتال في لبنان هذا سوف ينظر إليه داخليا وإقليميا وأمام الوكلاء والأذرع بأنها تخلت عن حلفائها، لذلك هي تريد ضمانا شاملا بالانتقال لمرحلة نهائية. الجانب الآخر والمهم هو أزمة الثقة أكبر من كونها أزمة بنود، لأنه إيران ترى أنه أي اتفاق لا ينفذ على الأرض على سبيل المثال في لبنان قد لا ينفذ لاحقا في الملفات الأخرى الشائكة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، لذلك تعتبر تنفيذ بند لبنان على سبيل المثال اختبار لبقية النفوذ. الأمر الثاني وربما هذا في شيء من الإيجابية، قناة الاتصال الأمريكية مؤشر إيجابي، يعني مجرد قبول قناة اتصال على سبيل المثال البحري يعني أن الطرفين يريدان منع الاحتكاك العسكري غير المقصود، وبالتالي قطر وباكستان راح يتحولوا تدريجيا من وسطاء سياسيين الى ضامنين فنيين للملاحه والتفاهمات، وهذه القناه قد تكون نواه لترتيبات امنيه اوسع مرتبطه بالمفاوضات الجاريه. لكن مع ذلك الجانب الايراني ما زال الاستاذ خالد يتلاعب بورقه ماضيه قرمز ويحاول، هو جزء اصبحت هذه الورقه هي جزء من صفقه التفاوض وليست مجرد ملف ملاحي منفصل، وكلما اقترب الاتفاق زادت الترتيبات الفنيه للملاحه، وكلما تعثرت المفاوضات عادت ايران لاستخدام ورقه التهديد بالمضيق للضغط على واشنطن والاسواق العالميه.
1: طيب دكتور عقيل عباس، هناك طرف مهم وغائب الان يعني، وهذا الطرف يتربص لهذا الاتفاق ويعلن ربما حتى بما يتجاوز التحليل السياسي بأنه غير معني بهذا الاتفاق ويريد أن يعني يفشل هذا الاتفاق، فبالتالي هذه التفاهمات وهذه التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي هل يمكن أن تضمن الموقف الإسرائيلي في التعامل الآن مع هذا الاتفاق في أهم بنوده فيما يتعلق بلبنان أولا؟
2: معنا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك من عمان الدكتور نبيل. الآن هناك تهدئة، ضغوط أمريكية واسعة ضد إسرائيل أوقفت يعني أي تحركات إسرائيلية قد تطيح بهذا المسار التفاوضي. يعني ما حصل على مدى اليومين الماضيين يقول أمرين اثنين، نحن بإزاء تفاوض هش يمكن أن ينهار في أي لحظة، وثانيا أنه الطرفين المتفاوضين حريصان على أنه يمضي هذا المسار التفاوضي، يعني هناك غياب ثقة، هناك أشياء كثيرة، ولذلك الدور المتصاعد الذي يلعبه الوسطاء الباكستانيون والقطريون. أعتقد الإشكالية الأساسية هي بناء الثقة بخصوص قضية مضيق هرمز. لما صيغت مذكرة التفاهم كانت قائمة على التناظر والتقابل، مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري، ولا أثر آخر لمضيق هرمز في التفاوض أكثر من رفع الحصار البحري.
1: ولكن مضيق هرمز تعلم بأنه أغلق أكثر من مرة، وكانت الحجة الإيرانية بأن لم يطبق البند الأول من الاتفاق، ما يحدث في لبنان يعني هذا، فبالتالي ما الذي يضمن الآن عدم تكرار هذه المسألة عندما يقول بأنه أسسنا لجنة يعني للتنسيق والاتصال في حال اعتدى أي طرف ثم رد الطرف الآخر؟ هذه اللجنة ستكون التعامل مع الحدث نفسه قبل وقوعه أم بعد وقوعه، بمعنى أنه يتحول إلى لجنة لإطفاء الحرائق التي قد تكون كبيرة ربما لا يستطيع أحد إطفاءها؟
2: يعني هو أعتقد دورهم ليس ضامنا حتى وإن أرادوا أن يظهروا كضامنين. كلنا نعرف آليات كثيرة صيغت لضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية، القرار 1701 الذي مر يعني قبل أقل من عام، وألفت لجنة دولية ممثل فيها لبنان وأمريكا والناتو وإسرائيل ولم تشتغل. فالآن أعتقد هذه الاحتمالات قائمة. ما لماذا يوجد الباكستانيون والقطريون هنا؟ ليس كي يقوموا بما لا يستطيع يقوم به الإيرانيون والأمريكيون، لو الإيرانيون والأمريكيون يتفقون بجدية بخصوص لبنان، حزب الله يعني تلقى كلنا نعرف الإرشادات من إيران، أمريكا تضغط على إسرائيل ينتهي الأمر. لكن الطرفان مأخوذان بلعبة أنني لا أقدم تنازلا، لا أبدو وأنني متلهف أكثر على الطرف الآخر أن يبذل جهدا ما، فهي متعلقة حقيقة بالكبرياء وإظهار أنني

0: لست محتاجا للطرف الآخر. باكستان وقطر تقومان الآن بهذا الدور، بحيث يعني تزيل عبء موضوع الكرامة الوطنية وموضوع بأنك تبدو وقد تنازلت. لكن أنا بتصور يعني أمريكا وإيران يريدان لهذا التفاوض أن يمضي، ولا أعتقد أنهما سيسمحا لما يحدث في لبنان بالإطاحة به. أقصاها يعني إيران حصلت على صفقة كبرى عبر مذكرة التفاهم هذه، ولا تريد أن تفرط به بسبب لبنان. أقصى الأشياء التي يمكن أن تحصل هو قصف إيراني لإسرائيل، قصف إسرائيلي لإيران، مع الإبقاء على هذه المذكرة والاشتغال عليها. أنا بتصور الأشياء ذاهبة بهذا الاتجاه.
1: دكتور نبيل، ما الذي سيحدث خلال 60 يوما القادمة، وما الذي يضمن بألا تطيل إيران يعني أمد هذه المحادثات لأكثر من 60 يوما، حتى يصل ربما إلى ما يقوله بعض الأمريكيين إلى يناير 2029 عندما يتولى رئيس جديد يعني رئاسة الولايات المتحدة؟
2: هي معنية بإطالة أمد المفاوضات، والإيران يعودون خلال الفترات الماضية على المراوغة ومحاولة كسب الوقت ومحاولة إغراق الجانب الأمريكي بكثير من التفاصيل والاستطراد في ملفات عديدة وقضايا مستجدة.
1: لكن هذه التفاهمات الآن، ما قاله جي دي فانس اللجان، ألا تقيد الإيرانيين، تجعلهم أيضا محصورين في وقت معين لتحقيق هذه الاستحقاقات أو الوفاء بها؟
2: شوف، هي تقيد من الناحية الظاهرية، لكن ما الموقف الإيراني إذا ما يجري؟ خصوصا أن أستاذ خالد الجانب الإيراني دائما يسعى لرفع سقف التفاوض، وهذا الموقف هو محاولة لتحسين الشروط قبل التوقيع النهائي. يعني الإيرانيين حدثت الحرب بسبب الملف النووي الإيراني وسعي إيران لعسكرة البرنامج. الآن ما بعد الحرب باتت المفاوضات تركز أولا على صفقة ملاحة ومضيق هرمز ومحاولة إنهاء الحرب ووقف الحصار على الجانب الإيراني، ومن ثم الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدا. لكن بموازاة ذلك الإيران بدأوا بانتهاك سياسة خطيرة جدا. هدفها أولا هو التلاعب بورقة هرمز، يعني هي بالمقابل هي لا تغلق المضيق بصورة نهائية حتى لا تواجه إجماعا دوليا ضدها، بينما تسمح أحيانا بمرور السفن خاصة للدول الصديقة والمحايدة، هذا ما لاحظناه خلال الفترة الماضية لظهر أن المشكلة مع واشنطن وليس مع العالم، وترفع وتخفض مستوى التهديد وفق مسار المفاوضات. يعني كل ما طق القوس بالجرة وكان هنالك اختلاف مثلا على سبيل المثال رفع الأرصدة المجمدة أو عدم وفاء واشنطن ببعض التزاماتها، قد تلوح مجددا بورقة مضيق هرمز، وبالتالي هي تستخدم المضيق كورقة ردع اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية. تعادل جزئيا وتحاول أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك، وبالتالي إنشاء قناة الاتصال. يعني أن واشنطن ظهرت
1: جيد، هذه نقطة مهمة سأنقلها إليك دكتور عقيل عباس. هل يستطيع الرئيس ترامب الآن الدفاع عن نفسه أمام من يقول بأن واشنطن منحت إيران مقعدا على الطاولة لرسم المنطقة ومستقبلها ونفوذها مقابل التزامات قد لا تنفذ بالكامل في المرحلة اللاحقة؟ دكتور عقيل.
0: أنا هنا أتفق مع ما قاله الدكتور نبيل بخصوص التضخم المعنى السياسي والجيوسياسي لمضيق هرمز. إيران تستخدمه في سياقات مختلفة لأنها ورقة ضغطها الوحيدة، رغم أنه في مذكرة التفاهم. في التفاوض الإيراني الأمريكي ما يقابله هو الحصار البحري، رفعت أمريكا الحصار البحري، ينبغي أن يرفع الحصار عن مضيق هرمز، لكن إيران ستلوح وستستخدمه في سياقات أخرى لأن ليس لديها أوراق ضغط كأوراق الضغط التي بيد الولايات المتحدة. أما ما يقوم به الرئيس ترامب، يعني كل هذا التفاوض من الجانب الأمريكي، الإدارة تواجه ضغطا داخليا، الكثير من الانتقادات بخصوص كل هذا المسار التفاوضي. ورقة أو مذكرة التفاهم تبدو مصاغة لرعاية المصالح الإيرانية أكثر مما هي لرعاية المصالح الأمريكية، ولذلك اليوم مثلا تصريحات جي دي فانس عندما يتحدث يقول حتى لو نرفع التجميد فسنحرص أنه الأموال الإيرانية تصرف لشراء بضائع أمريكية. كلها رسائل من أجل يعني إقناع الجمهور الأمريكي، الجمهور السياسي الأمريكي، أنه هذه الصفقة لصالح الولايات المتحدة. في آخر المطاف رئيس ترامب أمام اختبار شديد، ينتج صفقة قابلة للحياة وللاستدامة ولا تتعرض إلى التشكيك من الحلفاء، هناك الكثير من التشكيك من الحلفاء ولا من الجمهوريين والديمقراطيين سيشككون بها في أي سياق. يعني كلنا سمعنا خلال اليومين الماضيين الانتقادات الجمهورية العلنية لهذه الصفقة لهذا المسار.

0: حاول الرئيس ترامب أن يصنع صفقة تتجاوز ما مذكور في مذكرة التفاهم، لا يحصر الأمر بالملف النووي وإيران تحصل على يعني على رفع كامل لكل العقوبات المرتبطة بالملف النووي أو غيره. أعتقد هنا تحدي الرئيس ترامب.
1: جيد، وبالتالي الأسابيع القادمة ستكون مرحلة اختبار حقيقية لهذه التفاهمات في حال حصل أي مشكلة على الجبهة اللبنانية أو حتى في اليمن كما يقول البعض، ما الذي يضمن بأن إيران على سبيل المثال لن تقوم بإعادة إغلاق المضيق مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم الدكتور عقيل عباس مختص في الشؤون السياسية الأمريكية، والدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. هذا تستضيف العاصمة الأردنية عمان الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي يسبق اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية. الاجتماع الخليجي الأردني يبحث تعزيز العمل المشترك إضافة لتنسيق الجهود والقضايا وبحث تداعيات التطورات التي تمر بها المنطقة بعد إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني. قد بحث رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي مع نظيره الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان التعاون والتنسيق في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين. وخلال زيارة رسمية لرئيس أركان الجيش الكويتي للسعودية ناقش الجانبان سبل دعم المجال الدفاعي والعسكري للسعودية والكويت بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وشهدت الزيارة حضور عدد من كبار الضباط في الجيش الكويتي. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تمديد عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. المشروع يهدف إلى إزالة الألغام المزروعة عشوائيا وتنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية أيضا في الأراضي اليمنية لتطهيرها من المخاطر. تفاصيل أوفى عن هذا المشروع وأبرز الأرقام حوله مع الزميلة رندا الشيخ. أهلا رندا.
2: شكرا خالد. مسام مشاهدينا هو مشروع سعودي نوعي انطلق عام 2018 بهدف إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتأمين الأراضي اليمنية وحماية المدنيين. الألغام المدفونة تسببت على مدى سنوات في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عدة. اليوم يمدد مركز الملك سلمان للإغاثة عقد تنفيذ المشروع بقيمة تجاوزت 52 مليون دولار. المشروع مشاهدينا نجح منذ انطلاقه حتى 8 مايو الماضي في إزالة أكثر من 567 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة. أما إجمالي مساحة الأراضي التي تم تطهيرها فبلغت أكثر من 81 مليون و700 ألف متر مربع. المشروع مشاهدينا لا يهدف فقط لتطهير الأراضي من الألغام، بل يسعى أيضا لتدريب كوادر وطنية يمنية على نزعها ولوضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة. نعود إليك من جديد خالد.
1: شكرا.
2: شكرا لك.
1: الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادثة انفجار داخلي في مصنع في قطر.
3: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أهلا بكم من جديد. شهدت منطقة رأس لفان الصناعية في قطر مساء أمس الأحد انفجارا داخليا في أحد المصانع. الداخلية القطرية أوضحت بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. كما أكدت شركة قطر للطاقة السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر الحادث.

0: أكثر حول هذه الحادثة التي وقعت في رأس لفان القطري يطلعنا عليها الزميل محمد السيف. أهلا محمد.
1: أهلا خالد، شكرا لك. إذن انفجار داخلي هز أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر إثر حادث تقني، وسط تأكيدات بعدم وجود مؤشرات على أسباب خارجية. شركة قطر للطاقة أكدت أن الانفجار تسبب بوقوع 13 قتيلا و66 مصابا، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب حادثة الانفجار. شركة قطر للطاقة أكدت أيضا أن الحادث وقع أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية وتحديدا في منشأة برزان لتوريد الغاز المحلي، مؤكدة في الوقت نفسه أن منشآت الغاز وميناء رأس لفان لم يتأثروا بحادثة الانفجار. أما إذا تحدثنا مشاهدين عن منطقة رأس لفان القطرية فهي مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، وتقع على مياه الخليج العربي على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة القطرية الدوحة. كما لعبت هذه المدينة خلال سنوات دورا محوريا في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، في ظل إنتاج قطري يبلغ نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال. هذه الحادثة مشاهدينا جاءت في وقت لا تزال فيه منشآت رأس لفان تتعافى من الأضرار جراء الضربات الإيرانية عليها خلال الحرب الأخيرة في المنطقة. أعود إليك خالد.
0: شكرا محمد.
1: شكرا خالد.
0: الآن إلى أخبار الرياضة مع عبدالله الدرويش.
2: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا. إلى الموجز الرياضي، أنهى منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عاما وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السابعة. المنتخب النيوزيلندي تقدم أولا عن طريق فين سورمان قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة عبر لاعبه مصطفى زيكو، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم الثاني لمنتخب مصر بعد تمريرة متقنة من زيكو. وسجل البديل محمود حسن تريزيجيه ثالث أهداف المنتخب المصري بضربة رأسية. بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا. في المقابل تجمد رصيد نيوزيلندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وضمن المجموعة نفسها نجح المنتخب الإيراني في الخروج بنقطة ثمينة أمام بلجيكا بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي. المنتخب البلجيكي فرض أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده بأكثر من مناسبة. وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على مهدي تارمي ليكمل المنتخب البلجيكي المواجهة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي وصل البلجيكيون محاولاتهم الهجومية فيما سعى منتخب إيران لاستغلال الأفضلية العددية وخطف هدف الفوز، لكن محاولات الطرفين لم تسفر عن أي تغيير في النتيجة، وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين. نجح منتخب الرأس الأخضر في الحصول على النقطة الثانية في المونديال بعد تعادله مع الأوروغواي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. الرأس الأخضر تقدم مبكرا عن طريق كيفن بينا من ضربة حرة سكنت شباك الأوروغواي، هو أول هدف في تاريخ البلد الأفريقي في المونديال، لكن الأوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيميليانو أراوخو قبل أن يسجل زميله أوغستين كانوبيو هدف التقدم الثاني للأوروغواي. وفي النصف الثاني من اللقاء أعاد فاريلا المباراة لنقطة التعادل بإحراز هدف الرأس الأخضر الثاني مستفيدا من خطأ أحد لاعبي الأوروغواي. بهذه النتيجة اشتعلت حظوظ المنتخبات في المجموعة، إذ تملك الأوروغواي والرأس الأخضر نقطتين بينما يملك المنتخب السعودي نقطة واحدة، ما يعني تواجد فرص التأهل لجميع المنتخبات.

عبر نجمه لامين يامال في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وأضاف ميكيل أويارزابال هدفين، حيث جاء الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 24، وجاء الهدف الرابع للإسبان بنيران صديقة عبر مدافع السعودية حسان تومبكتي في الدقيقة 49 بالخطأ في مرمى محمد العويس. وتجمد الرصيد السعودي عند نقطة واحدة مقابل 4 نقاط لإسبانيا في صدارة المجموعة الثانية.

تلقى المنتخب السعودي خسارة كبيرة أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون رد بعد مواجهتهم الأحد في أتلانتا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة. وسجلت إسبانيا أهدافها

0: في سان فرانسيسكو يلتقي منتخب الجزائر مع الأردن لإنعاش الآمال في التأهل إلى الدوري المقبل من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز إحدى بطاقات الثماني لأفضل مركز ثالث على الأقل. منتخب النشامة خسر في مباراة الافتتاحية أمام النمسا بثلاثة أهداف لهدف. الجانب الآخر يجد الخضر أنفسهم في موقف مشابه بعد خسارتهم بثلاثية أمام الأرجنتين حامل اللقب. احتل المنتخب الأردني المركز الثالث في المجموعة العاشرة دون أي نقطة متقدما بفارق الأهداف عن الجزائر الذي يحتل المرتبة الرابعة. وعلى غرار ثلاثيته في شباك الجزائر يسعى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى زيارة مرمى النمسا ليكون الهداف التاريخي لكأس العالم. وبات ميسي بحاجة لهدف واحد لكسر الرقم القياسي 16 هدف الذي تساوى فيه مع الألماني ميروسلاف كلوزا. في المقابل يدخل منتخب النمسا اللقاء بثلاث نقاط أسوة بالأرجنتين، إلا أن مباراته أمام الجزائر قد تحدد موقفه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة. منتخب النرويج يتصدر الترتيب برصيد ثلاث نقاط متقدما على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يحتل منتخب العراق والسنغال آخر الترتيب دون أي نقطة. نهاية الموجز الرياضي، نعود الآن إلى خالد. تفضل خالد.
1: شكرا عبدالله. أختم بالعناوين. نائب ترامب يقول إن أسس الاتفاق مع إيران قد وضعت وبأن المحادثات الفنية ستستمر. اجتماع خليجي أردني في عمان لبحث تطورات المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. رئيس هيئة الأركان الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض ويبحثان التنسيق الدفاعي. وفاة 13 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادثة انفجار داخلي في مصنع في قطر. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج، رمز الجنوب السوداني.
5: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية.
6: جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
4: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجال مع مشاري الذيلي، السبت 3:30 على شاشة العرب.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.
5: هل أصبح العراق فعلا
6: لملاحقة هؤلاء العرب؟
7: 4 مساء بتوقيت السعودية.
8: تعاود نشاطها النووي
9: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
0: العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة شهرين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد التوصل إلى آلية حول الأصول الإيرانية المجمدة وفتح المضيق. مركز المعلومات البحرية الدولي يقرر خفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى متوسط. ناقلتان نفط عملاقتان تعبران المضيق إلى الخليج لتحميل 4 ملايين برميل وفق بيانات ملاحية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الرسالة الأخيرة لمجتبى خامنئي لا تعني معارضة التفاوض. عمان تستضيف اليوم اجتماعا تنسيقيا خليجيا يسبق اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب. بكين تؤكد أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يقول الدولة تحمل الجميع على الطوائف ونحن بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنا. موسكو تعلن أنها لا تتوقع تغييرا في نهج لندن تجاه روسيا بعد استقالة رئيس وزراء بريطانيا. والزعيم العمالي أندي بورنام يؤدي القسم في مجلس العموم البريطاني رئيسا جديدا للوزراء. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند 11,072 نقطة. أسعار الخام تتراجع بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران. في المونديال الأرجنتين تلاقي النمسا بعد 3 ساعات لحساب المجموعة العاشرة. وفي المجموعة ذاتها يتواجه الأردن والجزائر فجر غد في ديربي قد يكون حاسما. وفي المجموعة 9 يلتقي العراق مع فرنسا قبل مباراة النرويج والسنغال. مستمعينا مستمعاتنا فاصل قصير تتابعون بعده حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا

0: أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
8: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
8: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج.

0: طبعا زي ما تعودتوا مستمعينا الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. موضوعنا مستمعينا الكرام عن أيام المونديال وليالي المونديال الجميلة وصباحات المونديال كذلك الرائعة والجميلة. ولكن في حلقة اليوم راح نتحدث عن نتائج المنتخبات العربية في نسخة عام 2026 لبطولة كأس العالم. طبعا تفاوتت مستمعين الكرام مستويات المنتخبات السعودية المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 بين من قدم أداء مميز ونتائج لافتة وبين من لا يزال يبحث عن انطلاقة حقيقية في البطولة. وسؤالنا لكم اليوم مستمعين الكرام، ما تقييمك لأداء ومستوى المنتخبات العربية حتى الآن في نسخة كأس العالم لعام 2026؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: المساء نذكر مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. نسألكم مستمعين الكرام عن أداء المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم، وش رايك في المستويات وش رايك في النتائج عزيزي المستمع على 0115 100 100. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: هلا والله علاوي،
0: حياك الله، مرحبتين يا اهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
2: انا الحقيقه والله ما لي خاطر اتكلم في الموضوع. وتخيل ايش
0: زعلان رياض
2: والله، مو بس اقول لك اليوم قلت في الشقيقه روتانا كل اللي عندي واتصلوا بي البي بي سي، قناه البي بي سي،
0: خلينا من القنوات يا رياض، قول لنا رايك وش رايك في اداء المنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم.
2: اديتهم رقم صمدوا، قلت هو يقول عني، لانه والله بيني وبينك اللي صار يعني فوق الخيال، يعني لسه وراسل المنتج مونتي جومري ولا مونتي نيجرو ولا يعني هذه قضية يعني والله والله هذه يعني ما أنا أقول لك والله نفسي، بس ما أتكلم عشان لا تروح لساني كده ولا كده.
0: معوض خير، معوضين خير بإذن الله يا رياض، وبإذن الله باقي جولة، يعني أملنا بإذن الله بلاعبيننا كبير وإن شاء الله يحققون الفوز أمام المنتخب الرأس الأخضر، وبإذن الله نخطف بطاقة التأهل يا رياض، ويكون في حفلة كذا أو حلقة احتفالية بتأهل أكثر من منتخب عربي. يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا رياض. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء الخير علي، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، مرحبتين يا صديقي، الاسم الكريم.
3: معك محمد جمال من الرياض.
0: محمد جمال، مبروك يا محمد جمال، ومبروك للأمة العربية فوز منتخب مصر.
3: والله كان فعلا شعور جيد جدا، خاصة جاي بعد خسارة، فكان
0: بعد تعادل.
3: بالنسبة للسعودية أنا برضو عايز أقول هات لك، ومش نهاية الدنيا ولسه في جولة أخيرة إن شاء الله. وفي النهاية ده يعني إسبانيا بطل العالم يعني ومرشح للبطولة، فمش عايز يبقى فيه نوع من الانكسار.

0: عارف ناس كانت عندها امل احسن من كده. لكن الفرصة قوية وقوية جدا يعني. البطولة الماتش الأخير مع راس الأخضر إن شاء الله السعودية تكسب وتتأهل يعني تاني مجموعة إن شاء الله بإذن الله.
1: محمد، تابعت مباراة المنتخب المصري أمام منتخب نيوزيلندا؟
0: أي والله تابعتها والله.
1: كيف تابعتها كانت المباراة؟ كيف الفرحة؟ احكي لنا يا محمد.
0: والله هو الهدف الأولاني اللي دخل أصابنا شوية بال
1: سوى ربكة كده شوية.
0: لأن أنا قلت لك قبل كده أتذكر يعني لما المنتخب المصري بيلعب مع فرقة كبيرة بيأدي كويس يعني. الفرقة الصغيرة أو الصغيرة يعني خلينا نقول نفس المستوى
1: الأقل من
0: خالد بتتخطف المباراة. وياما ياما احنا عانينا يعني ياما عانينا احنا في البطولات من القصة الهدف كده بيجي في غفلة ينهي المباراة. فكان ده الإحساس المسيطر علي أنا في الشوط الأول صراحة. بس الشوط الثاني اختلف تماما يعني. اللعيبة نزلت بروح تانية خالص. ولما جت تعادل كان عندي أمل كبير في الثاني. ولما جت تاني كان عندي أمل في الثالث. كان الثالث ده تأكيد
1: الرابع كان بيجي يا محمد. بس
0: أيوة رابع نعم
1: يلا
0: يعطيك يجي الثالث عشان ما فرق هدفين مع نيوزيلندا. لأن نيوزيلندا كده مصر خلاص يعني هي الأولى يا الثانية يا الثالثة يعني رابعة خلاص انتهى القصة دي. لأن أنت عارف حسم التعادل بيشوف المواجهات المباشرة.
1: يعني أكثر لاعب عجبك في المباراة؟
0: والله اللاعب زيكو اللي هو
1: الله يا زيكو
0: اللي جاب جول الأول صراحة لأنه مجتهد.
1: يا سلام.
0: لو أنت عارف تاريخ اللاعب ده كان بيلعب درجة ثانية من 6 سنين. كان بيلعب في اعتقد في السكة الحديد. كان بيلعب درجة ثانية. وحسام حسن راهن عليه الصراحة. وحسام صراحة أثبت ان هو مدرب ذو مهاره يعني ما هوش اعتباطي.
1: بس الان زيكو يلعب في
0: بيراميدز نعم.
1: اتمنى التوفيق لجميع المنتخبات.
0: طبعا ما فيش طبعا خلاف على صلاح المايسترو يعني وهو امانة البلدان. وجوده اصلا في الملعب صلاح وجوده بس
1: كفاية. أبو مكة وجوده في الملعب كفاية بالنسبة لك يا محمد.
0: أيوة لأنه الخصم بيعمل له حساب بيفتح للباقي يعني. بس صراحة أداء جيد جدا من المنتخب المصري. واضح أنه كان فيه عزيمة. وحسام حسن عنده عين. طبعا حسام بيلعب صلاح في غير مركزه بيلعب في مركز جديد. فده يحسب برضه لحسام أنه قدر يوظف صلاح توظيف تاني خالص وما توظفش في اوروبا. بالاضافه محمود تريزيجيه نزل مكان مرموش واحرز هدف يعني. قصدي حسام لا نفهم حقه لانه هو مظلوم كثير الصراحه. ظلم كثير.
1: حسام دار المباراه بشكل جيد من وجهه
0: أيوة
1: نظري.
0: لان ترى الخساره في البدايه دي صعبه يعني. لما يقول يخش في الجون اول ربع ساعه حتى لو من فريق اقل منك
1: مربك بالنسبه للمنتخبات لما يتسجل عليه هدف في بدايه المباراه. يعطيك العافيه يا محمد جمال وشكرا لاتصالك يا صديقي. حياك الله. هلا وسهلا. صال جديد مساء الخير.
2: مساك الله بالخير.
1: هلا وسهلا حياك الله.
2: معك ابو نوف من الرياض.
1: ابو نوف قول لي ابو نوف.
2: والله نقول إن شاء الله أن المباراة الجاية أن الرجال يجيبوا 3 نقاط. لأن التعادل اللي صار للرأس الأخضر لصالح السعودية. فإن شاء الله أنهم يستغلون هذه الفرصة ويتأهلون لل32 إن شاء الله.
1: من وجهة نظرك أبو نوف تحس أنه تقلصت الفوارق بين المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية الكبرى ولا لا زالت هناك فوارق؟
2: فوارق فنية؟ لا فوارق فنية. المنتخب اللي لعب مع السعودية صارت هو بطل أوروبا يعني. فوارق فنية كبيرة جدا.
1: لا تزال هناك فوارق.
2: لا تزال فوارق. بس إن شاء الله أن المواهب المملكة العربية السعودية غنية في المواهب. وإن شاء الله أن السنين الجاية نحصد ثمرة مهد

0: بإذن الله.
1: إن شاء إن شاء الله أكاديمية مهد بت يعني
0: تخرج لنا
1: ثمرتها في السنين الجاية قد تكون حاصلة في الملاعب بإذن الله.
0: بإذن الله. يعطيك العافية أبو نوف، شكرا لاتصالك يا صديقي، حياك الله. لو سهلا
1: حياك الله.
0: صال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله.
2: مساء الخير.
0: هلا وسهلا، مرحبتين. الاسم الكريم؟
2: سعيد من الرياض.
0: سعيد من الرياض، حياك الله يا سعيد. قول لي يا سعيد، وش رايك في نتائج ومستويات المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم؟
2: شوف أنا بقول لك، مش العربية وبس، جميع الفرق اللي اشتركت أصبحت المستويات متقاربة جدا، لأن الأسلوب أسلوب اللعب تغير عن زمان. أسلوب اللعب أول زمان كان تلاحظ فيه فروقات كبيرة جدا ما بين الفرق أو المنتخبات، سواء كانت عربية أو غير، ولكن الآن أصبح أسلوب اللعب هو اللي يتحكم.
0: طيب سعيد، ممكن مستمع الآن يستمع لهذا لهذه المداخلة ويقول، سعيد يقول إنه ما في فوارق، المستويات متقاربة. لو ننظر لنتائج مباريات المنتخبات العربية أمام المنتخبات العالمية الكبرى، يعني منتخب السويد أمام تونس 5-1، العراق أمام النرويج 4-1، السعودية أمام إسبانيا 4-0، تونس أمام اليابان 4-0، كندا أمام قطر 6-0.
2: أنا أتكلم عن أسلوب اللعب. الفرق أصبحت الآن، أنت الآن أول كان كنا نشوف أنه يدخل المباراة أنه هذا الفريق المحسوم خلاص أنت، لكن الآن أغلب ما أقول أنه الفرق كلها، لكن أغلب الفرق الآن الموجودة في كأس العالم ما تضمن نتيجة. يعني بعض المرات ممكن تقول والله هذا بيفوز وهو فريق كبير جدا، ما يحدد التعادل أو ينهزم. فالأسلوب اللعب اختلف صراحة، ولا فيه لا زالت فيه فرق.
0: من وجهة نظرك، من أفضل لاعب عربي شاهدته في هذه النسخة حتى الآن؟ يعني حسيت أنه ملامح نجم لهذه البطولة؟
2: والله شوف، يعني ما أنا بالنسبة لي أتكلم أنه ما في هناك شخص قدم فارق تقدر تقول زي مثلا مارادونا أو زي ميسي أو ما في هناك اللي يدهشك.
0: يعني ما في ولا لاعب عربي حتى الآن بالنسبة لك حسيت انه مثلا قادر على انه يعني يحقق الانتصار لمنتخب بلاده او انه مثلا؟
2: لا ما في لاعبين عرب ما في. يعني اتوقع ما هناك الظاهرة اللي تقول انها بتلفت نظرك، ولكن في في في في خير. لكن بالنسبه لي اتكلم عن المنتخب السعودي، ان شاء الله انه يفوز في المباراه الجايه، وانا عندي تفاؤل بانه بيفوز ان شاء الله. ولكن المحبط المباراه حقت اسبانيا صراحه، اني احبطت بشكل غير طبيعي للروح. بس
0: الاحباط بالنسبه لك من النتيجه ولا من الاداء بشكل عام؟
2: لا لا لا لا، من الأداء. النتيجة أترك النتيجة، لو كانت 6-0 ما عندي مشكلة، لكن الأداء
0: واللي
2: خلاني حتى الآن ما فتحت أي صفحة في النت أو قرأت أو أي شيء. ليه؟ لأن أغلب الآن صارت المباراة فيها سخرية غير طبيعية، بحيث أنها رياكشنات كلها أصبحت يعني ما تتخيل قديش العالم الإلكتروني هذا الناس إيش سوت. ليه؟ لأنه بالفعل وجدت أن هناك مستوى غير جيد للمنتخب. ظهروا اللاعبين بمستوى أنا ماني عارف إيش الحكاية في إنه لابد أن يكون في دروب. لكن
0: ما تحس أن التشكيلة يعني تغيرت على اللاعبين بما أنه دونس دخل هذه المباراة؟
2: تغيروا اللاعبين يا أخي، أنت شفت المباراة وكيف كان اللاعب يمسك الكرة وبعدين يتخلص منها ويتخلص منها، ليت يعني يتخلص منها كويس. يعني لا يعني أشياء ما تتخيلها، يعني حارس إسبانيا حاطين له معسل مدري وشو حاطين على الباب جالس متربع، يعني ما أني عارف إيش الحكاية. ولكن لكن إن شاء الله أنه تتعدل الأمور، وإن شاء الله شبابنا فيهم خير. وترى في بعض المرات تحدث دروبات بعدين.

0: تتعدل، لكن لابد وهذه كلمة أخيرة، لابد بعد رجعة بعد كأس العالم لابد نرجع أوراقنا كاملة.
1: يا سلام، يعطيك العافية سعيد، شكرا لاتصالك يا صديقي.
0: شكرا شكرا لك،
1: هلا وسهلا. لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام على 0115100100، نتحدث عن أداء المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم. وش رأيك في النتائج؟ وش رأيك في المستويات عزيزي المستمع؟ اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ عليك. أهلا معك من الدمام.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقنا عمار.
2: الله يعيك. والله في البداية يعني هارلك للمنتخب السعودي،
1: معوضين خير يا عمار،
2: مبروك للمنتخب المصري، تأهل خلاص يمكن مضمون بنسبة 99%
1: بإذن الله.
2: المنتخب السعودي برضو منتظرة مباراة مصرية، مباراة يعني لازم ينسى النتيجة حقت إسبانيا دي في أسرع ما يمكن، ويستعد لها مباراة الرأس الأخضر. ومن حسن الحظ برضو النتيجة حقت الرأس الأخضر والأوروغواي خدمت المنتخب السعودي، فنتوقع يعني عودة قوية ويسكور ويسكور ليه، لأنه لما تدخل على المنافسة في أحسن ثالث أنت محتاج الأهداف، محتاج الكروت الصفراء، يعني المعايير بتكون كثيرة. فلازم المنتخب السعودي يعوض الخسارة بأربعة ويعني يسجل أربعة ضد المنتخب الرأس الأخضر. صراحة يعني مباراة
1: صعبة شوية،
2: يعني كان في أيوة يعني توقع لأنه خسارة، لكن حتى قلنا أمس أنه نتمنى أنه الخسارة ما تكون بفارق عريض عشان ما يأثر مع المنتخب السعودي في الصراع حق المركز الثالث ده. فنتمنى أنه كمان النتيجة حقت الأوروغواي مع إسبانيا تكون برضو تخدم المنتخب السعودي، الأوروغواي تتعادل برضو ويدخل المنتخب السعودي في مركز ثاني
1: يا رب
2: إن شاء الله
1: يا رب. بعد الثانية عشر بعد منتصف الليل هناك مباراة بين منتخب فرنسا والعراق، وكذلك عند السادسة صباحا مباراة عربية بين الأردن والجزائر. توقعاتك يا عمار؟
2: والله يا أخي المنتخب العراقي بداية كانت مخيبة، والمواجهة العربية الأردن الجزائر، الجزائر لازم تنتفض برضو بعد الخسارة ضد الأرجنتين، والمنتخب الأردني برضو خسر كان مباراة الأولى، فهتكون كلاش يعني ملحمية. أتمنى إنه التوفيق للتيمين يعني
1: بإذن الله.
2: بس برضه عايز أرجع معك لنقطة صغيرة كده في مباراة السعودية، حاجة كانت ضايقتني يعني شوية، إنه الأداء الدفاعي كان حاجة مخزية صراحة يعني. المدرب دونيس كان مفتكر إنه بإنك تدافع بخمسة مدافعين معناها أنت حتعمل كلينشيت أو حتقبل أقل عدد من الأهداف، لكن ما كان في أي تركيز، ما كان في أي تنظيم دفاعي. يعني يمكن ثلاثة أجوان في تلقى تسعة لعيبة المنتخب السعودي موجودين في الصندوق.
1: تحس إنه التشكيلة ما كانت مناسبة لهذه المباراة يا عمار؟
2: والله يعني
1: لو كان المدرب مثلا لاعب بأربع مدافعين ممكن يعني تكون نفس هذه النتيجة أو أكثر أو أقل، أو إنه لخبطت اللاعبين بتشكيلة خمسة مدافعين.
2: صحيح، ممكن انت تلعب باربع مدافعين وتكون منظم دفاعيا، يعني ما تقبل اربع اهداف، لكن تكون عامل زياده عدديه. يعني شوف المدرب لا هو نفذ الضغط العالي على المنتخب الاسباني، ولا هو عمل لو بلوك قدر انه ينظم الدفاع ورا ويكون دفاع محكم يعني. فالتيم كان تايه واللعيبه كانوا مركزين، فكنا نتمنى انه على الاقل اول لحظات من المباراه 10 دقائق هي لمين يمال يكون في رغابه، يكون في شغل دفاعي، التحامات بدنيه كده، لكن ولا حاجه من الحاجات دي حصلت، وده السبب الرئيسي انه تكون يعني. شوف اذا رجعت المباراه قد الارجنتين في شغل دفاعي، حتى لو كان مصيده في النسخه الماضيه، حتى لو كان لعب بمصيده التسلل كان في شغل دفاعي، في افكار دفاعيه طبقت، طلعت في النهاية بأنك قبلت هدف واحد وقدرت تفوز، رغم أنه الأفكار نفسها ما نجحت في مباراة بولندا والمكسيك، لكن في مباراة واحدة قدرت تنفذ أفكار دفاعية تمام وقدرت أطلع بنتيجة إيجابية. المدرب دونيس ما ولا شيء دفاعي، يعني حتى اللعيبة كانوا بيحاولوا في الجون الأول يعني

0: حاجه ما بتحصل من مدافعين كبار، انك تحاول يعني تعمل مصيده وانت بعيد اصلا من اللاعب.
1: باذن الله يعوضونا يا عمار في المباراه القادمه ويخطفون بطاقه التاهل باذن الله. يعطيك العافيه صديقي،
0: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد.

0: أبو سامر، حياك الله يا أبو سامر، قول لي يا صديقي.
1: والله شوف، الموضوع صار واضح وجلي لكل الناس اللي يفهم في الكورة واللي ما يفهم بالنسبة لمنتخبنا. أوكي، أنه أنا أعتقد لا نقعد نقول المدرب والتشكيلة من التشكيلة ونحط الأخطاء كلها على المدرب. الموضوع أنا من وجهة نظري أنه لازم إحنا نوسع على قولتهم السكوب في الاختيار اللاعبين اللي عندنا الموجودين. خلاص يا أخي، عندنا فئات فنية، ليش ما نروح لها؟
0: بس يعني معقولة معقول أبو سامر في مباراة، في تصفيات، أو عفوا في مباريات المجموعات في كأس العالم الآن تفكر في الفئات السنية؟
1: لا لا لا، أنا أقول لك من قبل، إحنا مو الحين، إحنا المشكلة عندنا أزلية من زمان. لا نقعد نلعب على أنفسنا، إحنا عندنا مشكلة كبيرة يا حبيبي. حتى ترى تصفيات كأس العالم اللي راحت إحنا فزنا على الأرجنتين وما أدري وش ده، وإحنا عندنا نعاني حتى من قبلها. يا أخي أنا أقول لك، أعطيك أمثلة. يا مال كم عمره؟ 18، توه مكمل 18 يمكن. من قبل خضوع عمره 17. في لعيبة ثانين يا أخي، إحنا ليش ما نروح للفات السنية؟ ليش ما نروح اليلو؟ ليش ما نروح يعني خلاص وقفت إلا على ذا الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
0: بس هذا أفضل لاعبين موجودين في الدوري عندك.
1: موجودين عندنا أفضل وأفضل وأفضل. بعدين إحنا شوف،
0: لو في أفضل كان تلقاهم موجودين في الأندية يا أبو سامر.
1: والله فيه ناس. أنا ما أقول لك، ما أقول إنه عشان ما يقول أحد أنت قاعد تقول، بس أنا أقول لك فيه أفضل وفيه ناس ولازم لها. إحنا قاعدين، الدولة الله يعزها قاعدة تصرف على المنتخب وعلى المبالغ ما تنصرف في دول ثانية. أوكي، فإحنا فعلا لازم انه نرجع نعيد الموضوع ونشتغل. والإدارة الفنية انه توسع مجالها، ما ادري كيف اشرحها لك، بس انه تتوسع وانه تفكر كيف انه فعلا تبني منتخب للسنوات القادمة.
0: بإذن الله يعوضون اللاعبين ويخطفون بطاقة التأهل يا ابو سامر، وان شاء الله نفرح سوا.
1: اي اقول لك الان الراس الاخضر كم عددهم؟ 200,000 ما ادري كم. صح، دولتهم دي المستعمرة، مدري الجزيرة الأفريقية، مدري أوكي، قدروا يجيبوا جمعوا 22 لاعب، مدري أقل مدري أكثر. وشوف كيف اشتغلوا مع مباراة إسبانيا، الروح والحماس ويعني من جد.
0: بإذن الله يا أبو سامر، إنه قادرين على التأهل بإذن الله، وخطف بطاقة التأهل من أمام منتخب الرأس الأخضر. يعطيك العافية أبو سامر، شكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: معك أبو عمر من الرياض.
0: أبو عمر، حياك الله يا أبو عمر، قول لنا وش رايك في أداء ومستويات ونتائج المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم؟
2: أنا حتكلم فقط عن مباراة الأمس المنتخب السعودي. وبأوجز كلامي في يمكن نقطة واحدة، لم يتم إعداد اللاعبين نفسيا لهذه المباراة. اللاعبين دخلوا على المباراة وهم مهزومين نفسيا، ليس بدنيا، ولا لا ما كانوا جاهزين، فكانوا خايفين من، يعني تشعر بأنه الواحد ما قادر يطلع الباص بالصورة الصحيحة، سواء كان في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوم. يعني كانت الأخطاء كثيرة جدا من البداية. فالإعداد النفسي لأي مباراة ضروري لا يقل عن الإعداد البدني. وأعتقد هذه هي المشكلة الحقيقية. فإذا أراد المنتخب السعودي بكرة المباراة القادمة أنه يتأهل على حساب الرأس الأخضر، فهنا في الحالة دي لابد من إعداد أول حاجة تناسي مباراة الأمس، تناسيها تماما، خلاص صارت من الماضي. ثم النظر إلى تهيئة اللعيبة نفسيا، انه المباراة الجاية هي مباراة للتأهل، واعتقد انه المنتخب السعودي قادر بالعناصر الموجودة
0: بإذن الله.
2: مع بعض التحفيز النفسي، اعتقد انه اول اعداد النفسي ليس التحفيز، الاعداد النفسي بيكون ان شاء الله المنتخب السعودي متاحة إن شاء الله.
0: توقعاتك للمباراة.

0: مباريات الغد يا أبو عمر، فرنسا أمام العراق وكذلك الأردن أمام الجزائر.
1: مباراة القادة اللي هي في الجزائر وفي الجزائر والأردن
0: صحيح،
1: أعتقد احتمال التعادل 1-1 أو تفوز الجزائر 1-0.
0: يعطيك العافية.
1: أما بقية المباريات تقريبا باقي لنا
0: العراق أمام فرنسا.
1: وين الباقي؟
0: العراق أمام فرنسا وكذلك القطري، المنتخب القطري أمام البوسنة والهرسك. والمغرب بيلعب مع هايتي. يعطيك العافية أبو عمر.
1: يلا تسلم حبيبي.
0: يا هلا وسهلا. لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج هذا المساء، ونتحدث في حلقة اليوم عن بطولة كأس العالم وتحديدا عن المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة. حابين نعرف منكم توقعاتكم للمنتخبات المتأهلة، وكذلك ما رأيك في النتائج والمستويات حتى الآن. اتصال جديد، مساء الخير.
2: ألو.
0: هلا وسهلا.
2: ألو.
0: حياك الله، انت على الهواء مباشرة. الاسم الكريم
2: محمد صالح.
0: قول لي يا صديقي محمد.
2: ايوه، هم المفروض مركزين على لعيبه الدوري روشن. انا ايد كلام الاخ اللي كان قبلي، ما يروح الدوري الاول دوري الثاني دوري، في لاعبين بس ما دول الانديه هذه الكبيره لانهم حيركنونهم ويلعبوا الاجانب. لكن هذا لا، لعيبة الأهلي والاتحاد والهلال والنصر ما عندهم لياقة لأنهم ما يلعبونهم.
0: بالعكس، أغلب اللاعبين كانوا يلعبون بشكل أساسي في أنديتهم.
2: أيوة.
0: في أنديتهم يلعبون بشكل أساسي، يعني حسان تنبكتي يلعب أساسي مع الهلال، عبد الإله العمري يلعب أساسي مع النصر، منصور متعب الحربي يلعب أساسي في الهلال، محمد كنو يلعب أساسي في الهلال.
2: أيوة، ما يلعبون ما عندهم لياقة. في الدوري يلو ودوري الثانية والثالثة يحصوا لاعبين أفضل من هذا، مركزين على لعيبة الأندية الكبيرة.
0: يا سلام، يعطيك العافية. شكرا يا أبو يا صديقنا محمد. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يبقيك، كيف الحال يا خالي؟
0: يا مرحبتين، اسم الكريم.
3: الله يطول عمرك. أحمد من الرياض.
0: أحمد، يا أحمد قول لي يا أحمد، وش رأيك في أداء المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم؟
3: والله يا طويل العمر تتفاوت طبعا حسب المشاركات وحسب النجومية وحسب المقدرات والمؤهلات لكل منتخب. أنا بس أتكلم عن منتخبنا، يعني في دقيقة ولا أقل من دقيقة. منتخبنا الحمد لله والشكر لله بتأهل وبد وصل وزال يعني لحد الآن، وإن شاء الله والدعم متوفر وكل شيء متوفر. أنا صراحة ألوم ولا عاتب على الأخوان اللي يقولون ليش يومنا ننهزم بأربعة ولا ليش. أخي أنت مقابل منتخب مؤهل انه يحصل على الكاس، على كاس العالم. انت مقابل منتخب والله تو اول ذا ولا في يطلع من الادوار التمهيديه ولا من الدور الثاني ولا ذا، انت مقابل منتخب اسبانيا. حط يعني يجب ان يكون عندنا واقعيه في الموضوع، نقول كثر الله خيرهم اخويانا. صح في نقص وفي كذا، لكن ما هو بالدرجه هذه يا اخي. بعضهم يلوم منتخبنا ويتكلم ويقول ويسوي كانه نهدت الدنيا. ما هو باخر كاس، وإن شاء الله ما يبقى خير مشاركة لنا، لكن برضو ما يكون عندنا حنا ننظر إن نفوز بالكاس أو نكون في الطرف أحد الأطراف النهائية أو إن فينا اللي ما فينا كذا.
0: يا سلام،
3: يعني الإنسان ينظر بواقعية وينظر بهذا، وكثر خيره من مقدمه مستوى صح مو بالمعمول، لكن برضو على حسب إمكانيات لاعبينا وعلى حسب إمكانيات مدربنا. دربنا ترى جاي من نادي يا أخي، هذا يعني ما هو معقول بالانتقادات هذه ولا ذا ولا اللي يصوره زي ما تفضلت قدام شيء اللي حط عند حارس
0: بدون ذكر
3: ولا كيف ولا
0: بدون ذكر هذه التصرفات المشينه.
3: انتقادات كلها، ولا اللي يقول لك نازلين مهزومين نفسيا، لا ما هم مهزومين نفسيا يا اخي، مؤهلين من لاعبينا لهب والمشاركه ولا بتكون الأخيرة إن شاء الله. ومهيئين، والإدارة إدارة المنتخب برضو كويسة ما قصروا. ترى المدرب هل لشهرين ولا ثلاثة شهور ما يتعاقد لنا يا أخي.
0: أنت ترى أنه أنت تلعب ضد منتخب قوي يعني
3: من نادي.

0: ترى انه المنتخب الاسباني من المنتخبات المرشحه لكاس العالم، فيكون عندنا واقعيه شوي في انه نتقبل الخساره.
1: نعم صحيح، ومن تقبل الخسارة في الأخير إن شاء الله بيجني الفوز، وبيجني ثمار التقبل، وبيجني ثمار الاحتكاك والخبرة، بتجي إن شاء الله مع الوقت. يعني مع الوقت كم جلسنا نجاهد، كم من سنة جاهدنا لين وصلنا من الكرة في 85 في سنغافورة، مباراتنا في الفوز بكأس آسيا، كم 20 سنة نحن نجاهد وفي الأخير حصل.
0: يا سلام، يعطيك العافية أحمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا صديقي. حابين كذلك من المستمعين الكرام تقولوا لنا كيف شاهدتوا مباريات المنتخبات العربية، كيف كان أداهم، من هو المنتخب اللي تحس انه عزيزي المستمع قادر للمواصلة وخطف طاقات التأهل والوصول إلى يعني إلى الأدوار المتقدمة في نسخة كأس العالم لعام 2026. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
2: عمرو المدهش.
0: عمر ولا عمرو؟
2: عمرو.
0: أهلا وسهلا يا عمرو، قول لي يا عمرو.
2: عرفت ليش أمس كنت خايف؟
0: عندك بعد نظر يا عمرو.
2: والله يا أخي يعني كان ودنا على الأقل أنه يكون الجاب ما هو كبير للدرجة هذه يعني، ولكن الحمد لله يعني هو منتخب إسباني منتخب قوي، منتخب لا يستهان به طبعا، لكن مع احترامي اللي يقول أنه إسبانيا مؤهلة أنها تأخذ كأس العالم، طيب الأرجنتين أخذت كأس العالم لما فزنا عليها، ما كانت مؤهلة، هي فعلا أخذت كأس العالم. وممكن الأرجنتين كانت مستهينة شوية، لكن برضو كانوا لعيبتنا كانوا مستميتين صراحة للحصول على الفوز على الأرجنتين، وهذا كان لقب بحد ذاته. لكن أمس صراحة كانت يعني كانت مباراة مخيبة للأمال، لعلها إن شاء الله يعوضونها في اللقاء القادم. المنتخبات العربية عموما يعني مستواها أقل من بقية المنتخبات اللي تواجهها، أو على الأقل تعادل مثل مصر مثلا. مصر يعني كويس أنهم تعادلوا اليوم،
0: مصر فازت يا صديقي.
2: إن شاء الله إن شاء الله أن نشوف المنتخبات العربية في ربع النهائي ونصف النهائي بإذن الله.
0: بس عمرو ترى مصر فازت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف،
2: هذا في مباراة مين ومين؟
0: مباراة منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا.
2: طيب حلو، هذا ترشح لها إنها
0: الآن مصر متصدرة للمجموعة.
2: متصدرة مجموعتها الآن. فمصر يعني استثنائية في الدول العربية، لذلك أنا قلت لك إنه مصر يعني تعتبر في الدول العربية عموما هي هي اللي كويسة وتأدي كويس في الأيام هذه.
0: والمغرب يا عمرو؟
2: المغرب قادم بقوة يعني، وأداؤهم جيد لا بأس، لكن ما أتوقع يصلون نصف النهائي أو حتى يمكن ربع النهائي، ما أدري، بس يمكن ما يصلون.
0: طب تتوقع مصر توصل للنصف النهائي أو ربع النهائي؟
2: ربع النهائي أتوقع. أتوقع مصر يعني، خصوصا إذا عززوا من أداؤهم شوي بس حيصلون.
0: نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية، ونتمنى كذلك أنه منتخبنا يعني يحصد بطاقة التأهل.
2: يا رب منتخبنا لو يدامح شوية بس، ترى الارتباك هو اللي ضيعهم أمس. يعني لولا نقطة الارتباك هذه اللي كانت مبينة في اللعيبة أنه إحنا قاعدين نواجه إسبانيا وإحنا خايفين صراحة من الفريق الخصم.
0: يا سلام.
2: لذلك حتى الهجمات اللي انفردوا فيها كانت هجمات رهيبة. هجمة سالم كانت جميلة جدا لو تكملت.
0: يا سلام.
2: ما تكمل ليش؟ لأن البقية مش على نفس القلب، وكلهم مش
0: مكتوبة يا عمرو. إن شاء الله تكون المباراة الأخيرة هي الفاصلة والحاسمة لتأهل المنتخب إلى الأدوار القادمة. اتصال جديد، مساء الخير، يعطيك العافية يا عمرو.
2: الله يعافيك،
0: حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
3: السلام عليكم. النور والسرور.
0: يا مرحبتين، حياك الله، الاسم الكريم.
3: يا هلا وسهلا، ابو خالد من الرياض.
0: ابو خالد مرحبتين يا ابو خالد. قول لي يا ابو خالد، توقعاتك اول شيء لنتائج المنتخبات العربيه.

0: وش رايك في اداء ومستويات كذلك المنتخبات؟
1: والله الدول العربية اللي احنا خلنا نكون مصنفين، عندك انت المغرب ومصر والجزائر وطبعا السعودية، كذا اربع. وش باقي عندنا؟ مغرب والجزائر ومصر،
0: باقي الاردن، باقي قطر، باقي تونس، باقي
1: عندنا قطر. ممتاز. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا خلينا نتكلم عن منتخب الأردن. منتخب الأردن قبل يعني صعود الكأس العالم كان في تصفيات كأس العالم جدا، كان يعني منتخب متغير، منتخب قوي، أثبت هذا في مبارياته اللي كانت في تصفيات كأس العالم. باين إنه كان في شغل، باين إن في دماء جديدة ولاعبين على مستويات ممتازة. ولكن أنا أتوقع يعني ما هم حالفهم الحظ، لأن الفرق شوي اللي اللي اللي اللي بتواجههم في كأس العالم يعني تراها قوية. ما أدري شلون، ما بنفس القوة اللي كانوا دخلوا فيها في تصفيات كأس العالم أو في المباريات الودية. فممكن إنه يكونوا كويسين في في في في أمور ثانية أخرى غير كأس العالم يعني أتوقع. ولكن ما نهضم حقهم، ما نهضم فريقهم المتغير المتجدد اللي فعلا كان له روح وله معالم. أدري شلون. أيضا مصر، خلنا نتكلم ونكون واقعيين. مصر ترى أول تحقيق فوز في في في كأس العالم.
0: صحيح.
1: في مباراة أتكلم أنا.
0: صحيح، أول فوز لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم.
1: أي ممتاز. ولكن لما أجي أتكلم معك على الأقل أقدر أقول لك ترى عندهم فلان وفلان وفلان، هذول يعتبروا من الأقوياء، من اللي غيروا القوة، من اللي غيروا الشكل في المنتخب المصري. فهمتني شلون؟ وقص على ذلك في منتخبات أخرى. ما أبغى أتكلم وأقول لك لا والله المنتخب السعودي، خلاص إن في مرحلة يجب أن نتعايش فيه. هذا مستوانا، هذه قوتنا. نعم أنا ليش أزعل وانت تزعل وغيرك يزعل وكلنا، لأن نطمح أن إحنا فعلا يكون مستوانا أقوى من اللي إحنا قاعدين نقدمه. يعني إحنا مستوانا مش مستوى قوي أو أو أو أو أو أو, أو ضعيف أو ما أدري وش أعتبر لك إياه.
0: طيب أبو خالد، أبو خالد ما تحس إنه تقلصت الفوارق بين المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية الكبيرة، ولا لا تزال هناك في فوارق؟
1: الفوارق وانا اخوك ان تكمن في في في اداره، تكمن في في في في طبيعه الوضع والانظمه. ولكن اذا تبي تقول قلص الفوارق، نعم انا عندي المنتخب المغربي ترى يعتبر من مشرفين الكره العربيه والاسلاميه في الغرب، نظرا لقوتهم وين ما شاء الله تبارك الله لاعبينهم يلعبون في أفضل الدواري الأوروبية، ولو تشوفهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله مشرفين
0: يا سلام.
1: ولكن نرجع ونتكلم المغرب، نتكلم عن الدوري المغربي وش تصنيفه في العالم. ترى تصنيفه جدا بعيد عن تصنيف الدول الأوروبية أو على الدول الخليجية أو على الدول العربية. نتكلم خلينا نكون واقعيين. ولكن لاعبينهم بالخارج، تعال عندي أنا في في في الخليج وفي الدوري، عندنا الدوري السعودي يعتبر من أفضل الدواري. ترى احنا بنتكلم من التوب 10 أو من التوب 7 أو التوب 5. الدوري السعودي في عندنا دوري قوي، في عندنا فرص، في عندنا لاعبين أقوياء مشرفين، ولكن تأثر قوة الدوري عندنا في عدم إنتاج وجوه جديدة أو أو أو أو لاعبين من ذوي الناشئين ممكن نصعد فيهم ونقول والله عندنا. فأنا أقول لك يا عارف، إحنا عارفين إن عندنا مقومات، وإحنا عارفين إن الشغل الدارج عن طريق الدولة وعن طريق وزارة الرياضة في شغل، والشغل مو بكرة بشوفه ولا بعد بكرة بشوفه. أنا أتوقع أن في فرق راح يكون في 2034. قبل كذا إن شاء الله أن نحقق على مستوى القاري مثل آسيا، مثل دوري

0: عفوا كأس الخليج نطمح إن شاء الله إن إحنا نحقق هالشيء وبعد كذا نطمح لكأس العالم ليش لا.
1: بإذن الله. يعطيك العافية أبو خالد، شكرا لمشاركتك ولاتصالك يا صديقي، حياك الله.
0: الله
2: عليك. هذا المساء
1: إذن مستمعينا الكرام نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن ما تقييمك لأداء ومستوى المنتخبات العربية حتى الآن في بطولة كأس العالم. ونذكر كذلك بأنه في بعد 12 بعد منتصف الليل ستقام هناك مباراة بين المنتخب الفرنسي أمام المنتخب العراقي، وفي تمام 6 صباحا يلتقي المنتخب الأردني بالمنتخب الجزائري. وكذلك يوم الأربعاء يقابل المنتخب القطري منتخب البوسنة والهرزيغ. نذكر مستمعين الكرام سؤالنا في حلقة اليوم، ما تقييمك لأداء ومستوى المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن؟ كذلك من هو أفضل لاعب عربي شاهدته حتى الآن في البطولة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062. هذا المساء
1: على 0115100100. حابين منك عزيزي المستمع تقول لنا وش رايك في نتائج ومستويات المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم. طبعا مشوار المنتخبات العربية، المنتخب السعودي قدم وجهين مختلفين، ظهر بصورة مميزة أمام الأرجواي لكنه لم ينجح في تقديم المستوى نفسه أمام منتخب إسبانيا. أما المنتخب القطري فعلى الرغم من الخسارة الثقيلة بسداسية فإنه لا يزال يتمسك بأمل التأهل في الجولة الأخيرة. في المقابل ودع المنتخب التونسي المنافسات مبكرا بعد تعثره في دوري المجموعات. أما المنتخب المغربي فواصل عروضه القوية بتعادل ثمين أمام البرازيل قبل أن يحقق فوزا هاما على اسكتلندا، فيما نجح المنتخب المصري من تصدر مجموعته بعد أداء متوازن ونتائج إيجابية في المونديال برصيد 4 بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل أمام بلجيكا بهدف مقابل هدف. بينما لا تزال منتخبات الأردن والعراق والجزائر تترقب انطلاقتها الحقيقية مع دخول الجولة الثانية من المنافسات. وسؤالنا لك عزيزي المستمع، وش رايك في أداء ونتائج ومستويات المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؟ تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. إذن 0115100100.

احد المستمعين يقول ارى ان المنتخبات العربيه قدمت نسخه افضل من البطولات السابقه، خصوصا منتخب المغرب ومنتخب مصر.

0: اللي أثبتوا قدرتهم على المنافسة ومنافسة منتخبات كبيرة، وهذا يدل على تطور الكرة العربية. أيضا من ضمن الآراء أحد المستمعين يقول رغم أن بعض النتائج لم تكن مثالية إلا أن معظم المنتخبات ما زالت تملك فرصة التأهل، والأهم الأداء داخل الملعب كان أفضل من المتوقع في عدة مباريات.
1: هذا المساء

ايضا احد المستمعين يقول بان تونس لم تظهر بالشكل الذي كانت الجماهير تنتظره، والخروج المبكر يؤكد وجود حاجة لمراجعة فنية وإدارية شاملة.

أيضا أحد الآراء يقول أنه رغم كثرة المنتخبات العربية المشاركة إلا أنه بعض النتائج كانت مخيبة للآمال، خصوصا المنتخبات التي خرجت مبكرا ولم تظهر بالمستوى المتوقع.

أيضا أحد المستمعين يقول أنه منتخب مصر قدم بطولة مميزة حتى الآن، والتصدر أو الصدارة تعكس قوة المنتخب وقدرته على التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى. ومبارك كذلك الأشقاء في مصر فوزهم على منتخب نيوزيلندا 3 أهداف مقابل 1.

0: أيضا من ضمن أحد المستمعين يقول أنه منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي أقنعني حتى الآن، برغم أنه تعادل مع البرازيل إلا أنه أكد أنه ما حققه في السنوات الأخيرة لم يكن مجرد صدفة، وأنه منتخب المغرب قادر جدا إلى الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وممكن ليش لا ممكن يوصل النهائي. نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية بإذن الله.
1: هذا المساء
0: وبراي صديقنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آرائهم حول سؤالنا التفاعلي، كذلك كل الشكر لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا عبر الواتساب وقالوا لنا آرائهم حول المنتخبات العربية وأدائها ونتائجها في بطولة كأس العالم 2026. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. هذه تحيات فريق العمل من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء في مواضيع جديدة ومختلفة. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشر

0: الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. فانس أعلن أيضا أنه سيعود إلى أمريكا، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها في سويسرا. أما عن مضيق هرمز فقال فانس إنه مفتوح وتم وضع آلية لإبقائه كذلك. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يتيح لإيران إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية حتى 21 من أغسطس. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الترخيص يمتد لستين يوما وجاء بعد المحادثات المثمرة في سويسرا على حد وصفه. وذكرت الخزانة الأمريكية أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. كشفت بيانات تتبع لحركة السفن دخول ناقلتين عملاقتين إلى الخليج عبر مضيق هرمز لتحميل 4 ملايين برميل من النفط. وبحسب بيانات التتبع المنشورة فإن إحداهما متجهة إلى ميناء البصرة العراقي، بالإضافة إلى ناقلتين أصغر للنفط الخام تقل حمولتهما نحو 2 مليوني برميل وتبحران عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان. استضافت العاصمة الأردنية عمان الاجتماع التنسيقي الخليجي، وذكر موفد العربية أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في المنطقة بعد انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بهدف التوصل لاتفاق نهائي. أعلن النائب عن حزب العمل البريطاني أندي بيرنام عزمه الترشح لرئاسة الوزراء خلفا للمستقيل كير ستارمر. وتعهد بيرنام الملقب بملك الشمال والعائد للبرلمان مؤخرا بخفض فواتير الطاقة والنقل وتطوير التعليم المهني وسط انتقادات من معارضيه بافتقار وعوده لآليات تمويل واضحة. وفارق الإدارة بين مدينة ودولة، وفارق الإدارة بمليونية سكانها. السلام عليكم.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

في تفاعلكم اليوم؟ مفاوضات بلا مصافحة، لقاء تاريخي مليء بالدراما، ومن حلفائه إلى نيويورك تايمز، ترامب يوزع سهامه، ومدرب إيران غاضب من الجميع حتى زملاء المدربين، وأوروبا في مواجهة موجة حر مرعبة تعطل الحياة. أهلا بكم.

نبدأ حلقتنا اليوم من العنوان الأبرز حول العالم، وهو المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية قطرية في سويسرا، واللي بتهدف لإنهاء الحرب والتوصل لاتفاق بين الطرفين. وهذه المفاوضات بدأت استنادا على مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من قبل الجانبين الأسبوع الماضي، ومن المقرر بحسب المذكرة أنها تستمر 60 يوم. وكانت أعلنت باكستان وقطر في بيان مشترك اليوم اختتام الجلسة الأولى للمحادثات بمشاركة ممثلين عن إيران وأمريكا والطرفين الوسيطين كمان. وقالوا أنه تم الاتفاق على خارطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، بالإضافة إلى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوح وضمان المرور الآمن للسفن، وإنشاء كمان خلية لفض النزاعات بين الأطراف ولبنان لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. طبعا خارطة الطريق هذه مليانة تفاصيل، والأطراف كلها يعني كل جلسة بتصرح عنها وعن تفاصيلها، بس هذه التفاصيل مو موضوعنا اليوم. موضوعنا الدراما اللي صارت في الجلسة الافتتاحية، واللي التقى فيها الطرفين الأمريكي والإيراني وجها لوجه للمرة الأولى في التاريخ. فأمس والناس جالسة بتنتظر بدء اليوم التاريخي، أعلنت الدولة المستضيفة للمحادثات سويسرا اكتمال وصول الوفود. فوصل الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، ووصل الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، بالإضافة كمان لوفد الدول الوسيطة من باكستان وقطر. وطبعا زي ما شايفين الوفدين أبدا ما سلموا على بعض، وإنما سلموا فقط على الوسطاء، ومن بعدها طلع الوفد الإيراني من المكان مباشرة. وعلى فكرة بعد لحظات من خروج الوفد الإيراني من القاعة، انتقلت الكاميرا لنائب الرئيس جي دي فانس، اللي واضح أنه لاحظ أنهم خرجوا من القاعة وراحت كده عينه وراهم، لأنه كان من المقرر والمخطط له أن الوفدين يلتقطوا صور للمصافحة وصورة أو صورة للوفدين مع بعض قبل ما يدخلوا قاعة الاجتماعات. ولكن الوفد الإيراني زي ما قلت لكم ما كان فيه مصافحة، ورفض التقاط صورة مع الوفد الأمريكي، ومو بس كده كمان رفضوا أنهم يدخلوا قاعة الاجتماعات قبل ما يطلعوا الصحفيين اللي موجودين فيها.

0: المهم، وعلى الرغم من كل هذه الدراما، ولكن نائب الرئيس فانس وقف وقال كلمة للصحفيين أكد فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة مع إيران.
1: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
0: يعني تصريح فانس حلو وجميل ومناسب يعني لجو المفاوضات، وفعلا المفاوضات بدأت، ولكن كان في انتظار المفاوضين تصريحات مفاجئة من ترامب وصلتهم وهم جوا وقلبت الدنيا. في الرئيس الأمريكي وفي تصريحات لفوكس نيوز قال إنه لازم تتوقف إيران ووكلاءها عن إثارة المشاكل في لبنان، ولو ما عملوا كده فحنضرب إيران بقوة. وترامب ما وقف بس عند هذا الحد، بل زاد وقال إنه هو أبلغ المسؤولين الإيرانيين إنه ما حيكون عندهم بلد يرجعوا له لو حاولوا إغلاق مضيق هرمز مرة ثانية، وأنه أمريكا حتسيطر على المضيق وتفرض رسوم خاصة فيها لو فعلا عملت إيران كده. التصريحات هذه فورا وصلت للوفد الإيراني اللي كان في قاعة الاجتماعات مع الوفد الأمريكي، وراحوا زعلوا ورفضوا يكملوا المفاوضات بسبب تصريحات ترامب المسيئة زي ما وصفوها، واحتجوا رسميا وغادروا مقر المفاوضات. وبدأت تطلع أخبار أن المحادثات خلاص على وشك الانهيار، بس اتضح أن المحادثات استمرت لكن عن طريق الوسطاء، يعني كل طرف يرسل للتاني عن طريق الوسطاء، والموضوع استمر لساعات الصباح الأولى إلى أن تم الإعلان عن البيان المشترك اللي قلت لكم عنه أول شيء. خلونا نتكلم أكثر عن هذه الدراما اللي صارت وتأثيرها على المفاوضات مع ضيفنا اللي بينضم إلينا من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا فيك معنا أستاذ طارق. يعني ترامب حب أنه يعني يضيف لمساته حتى لو عن بعد، إيش رأيك في تصريحه في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني
2: أهلا بك أستاذ سارة والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه دونالد ترامب يعني لم يقصد توجيه إهانة مباشرة للشخصيات الإيرانية، ولكن هو كان يتحدث ربما مباشرة لسببين. أولا هو كان يرد على تصريحات شخص إيراني آخر هو الرئيس يعني بازشكيان الذي كان قد قال أو عمل تصريح يعني قال فيه أنه يعني أن إيران سوف تستمر في عمليات التخصيب، وهذا يعني أزعج كثيرا الرئيس دونالد ترامب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه جاء بعد ساعات قليلة من إغلاق مضيق هرمز، أو على الأقل إعلان الإيرانيين أنهم أغلقوه، على الرغم من أنهم لم يغلقوه بالفعل، وأن القيادة المركزية الأمريكية أكدت على أن المضيق مفتوح وأن السفن تمر. لكن الرسالة الأكبر هنا هي رسالة للداخل الأمريكي، لأنه دونالد ترامب في واقع الأمر يواجه بسيل من الاتهامات والانتقادات بسبب هذه الاتفاقية، وربما أراد من خلال هذا التوقيت أن يظهر القوة يعني المفرطة وإذلال الخصوم من خلال توجيه هذه الإهانات واستخدامه لنفس الكلمات التي يستخدمها عادة، بأننا سنمحوكم من فوق الأرض وسنسقط عليكم القنابل وما إلى ذلك. لهذا يعني تصور بأن هذا جزء من استراتيجية دونالد ترامب في مواجهة الخصوم باستخدام يعني سياسة الحد الأقصى على أمل أن يحصل على تنازلات، لكن طبعا انزعج الوفد الإيراني وتسبب هذا الأمر في تعطيل المحادثات عدة ساعات قبل أن يحاول الوسطاء يعني لملمة الأمور مرة أخرى.
0: بس يعني واضح أن الوفد الإيراني ما انزعج لدرجة أنه هو يمشي، يعني كمان ممكن هم بعض الناس بتفسر أنه الغضب والتصريحات والاحتجاج لهذه الدرجة وأنه خرجوا، أنه كمان هذه رسائل موجهة أيضا للداخل الإيراني وللعالم برا أنه نحن يعني أقوياء.
2: صحيح، يعني ما هو يعني ما يقوله ترامب هو يحاول يرسل

0: للرسائل للداخل وللخارج أيضا، يعني أيضا إيران والشعب الإيراني مهم أن يستمع إلى مثل هذه التصريحات. لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه دونالد ترامب هو أنه يعني يكثر من هذه التصريحات للدرجة التي تفقد معناها مع عدم تنفيذها في كثير من الأحيان، وهو يعني يغير أحيانا من مواقفه، يعني أحيانا ينتقد الإيرانيين بشكل كبير ثم يعود ويتحدث عن أنهم يعني مفاوضون أقوياء ويشيد بمجتبى خامنئي أحيانا، وبالتالي هذه السياسة المزدوجة يعني تربك الجميع وتجعله تجعل الأمور غير واضحة في عملية اتخاذ القرار. وربما هذا ما يقصده دونالد ترامب، هو أن يربك الجميع ولا يعلمون ما الذي سوف يتخذه من قرارات إذا هم اتخذوا مواقف متشددة أو متصلبة أو مماطلة في التفاوض.
1: يمكن كمان لأنه يعني ترامب في أحيان كثير ممكن يقول أشياء متناقضة، بس بعدين لما بيسوي يعني على نطاق واسع، ونحن عارفين انه عنده القدرة يعني، فيمكن هو بيلعب على هذه او هذا العامل يعني.
0: بالتأكيد هو يعني يستخدم إمكانية العامل النفسي وفرض القوة على الخصوم وإذلالهم وإهانتهم، وهو يفعل ذلك ليس مع خصوم الخارج فقط بل مع خصوم الداخل، ولكن هناك فارق بين التكتيكين، يعني التكتيك الداخلي يركز فيه أكثر على الشخصيات بأنفسها ويكرر هذا الاتهام مرة تلو الأخرى، في حين في الخارج يستخدم يعني تكتيك يستهدف إعادتهم إلى التفاوض من خلال سياسة الضغط الأقصى وإرباك الخصوم والسير في اتجاهات مختلفة، وفي النهاية يمكن أن يحصل على بعض التنازلات من هؤلاء الخصوم.
1: إيش رأيك أستاذ طارق في الدراما حقت أنه لا ما نصافحكم، لا ما ندخل القاعة لمن يخرج الإعلام، لا ما نتصور صورة مع بعض، اللي كلها اللي عملوها الوفد الإيراني؟
0: يعني هو نوع من أيضا إظهار القوة من الجانب الآخر، بمعنى أنهم يعني في خضم الوقت الذي يحاولون فيه يعني ترتيب جنازة المرشد الأعلى السابق الذي قتل في أول يوم من الحرب، لا يريدون المصافحة مع من قتلوه، وبالتالي هذا جزء نفسي.
1: بس هم يعني جالسين معهم على نفس الطاولة، يعني أنا أوكي ما حصافحك بس أنا جالس معك على نفس الطاولة وجالس بتكلم معك وحوقع معك، وقعت معك مذكرة التفاهم. يعني أنا فاهمة فكرة أنه هم الشيطان الأكبر اللي طالما نادوه بذلك يعني على مدار السنين، بس ما هم الآن جالسين معهم.
0: نعم، ولكن ليس إلى حد المصافحة، يعني يجلس بالاعتبارات تخص المصلحة، يعني مصلحة الإيرانيين فأن يحصلوا على الأموال المجمدة، أن يتم رفع العقوبات، يتم رفع القيود المفروضة على النفط الإيراني وصادراته، وجزء منه حصلوا عليه بالفعل في البيان المذكور وفق ما صرح به عرقجي على سبيل المثال. لكن المصافحة كانت ستحدث نوع من إرضاء الطلب الأمريكي، لأنه يبدو الأمريكيين يريدون هذه المصافحة لأنها يعني تعطي نوع من الالتزام لدى الجميع بأن الطرفين ملتزمان بالفعل من خلال هذه المصافحة، وأن هناك كما يقول فانس صفحة جديدة يريد الأمريكيون أن يبدأوها بالفعل، وبالتالي هذه الصفحة الجديدة يكون من الأفضل أن تكون تحت ضوء وسائل الإعلام وفي ظل مصافحة وما إلى ذلك. يعني
1: نعم، بشكرك جدا على هذه المداخلة، كان معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. قبل ما ننهي فقرة الجلسة الافتتاحية للمحادثات الأمريكية الإيرانية، ففي شيء قاله فانس خلال كلمته حصل على كثير اهتمام، يعني لأنه مزج فيه بين الشخصي والعملي. فنائب الرئيس خلال كلمته وجه شكره للوسطاء وتكلم عن جهودهم الدبلوماسية، وبعدين اتكلم تحديدا عن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وعن مهاراته الدبلوماسية وحنكته، بعدين كشف عن مكانة عاصم منير عنده.
2: I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months.
1: تكلمنا معكم أمس عن فصل جديد من الخلاف اللي صاير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وفصلنا لكم الأخذ والرد اللي صار بينهم بسبب الصورة اللي قال ترامب إنه ميلوني ألحت عليه.

مرارا وتكرارا عشان تلتقطها معاه في قمة السبع في فرنسا بهدف تحسين شعبيتها اللي تراجعت، وهذا كله طبعا بحسب كلام ترامب. لكن ميلوني عاد كان عندها كلام ثاني، فردت على ترامب بفيديو قالت له فيه لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أحد، ورجع ترامب هاجمها ببوست مفصل وهي ردت عليه ببوست مفصل. بس على ما يبدو الموضوع واضح أنه ما انتهى عند ترامب، لأنه رجع أمس أطلق سهامه في كل اتجاه، فكمل في هجومه على ميلوني وحط معها حلف الناتو اللي كمان صار له فترة بيهاجمهم وبيقول أنه ما استفاد منهم شيء، وأصلا من أول ما استلم ولايته ترامب وهو بيهدد بالانسحاب من حلف الناتو. وسهام ترامب ما وقفت فقط على ميلوني والناتو، فكمان استهدف رئيس وزراء بريطانيا ستارمر طبعا المستقيل حاليا، وحتى صحيفة نيويورك تايمز. بس خلونا نبدأ بميلوني. فترامب قال في بوست أنه من بعد ما أنفقت أمريكا تريليونات الدولارات على حلف الناتو، ما فكرت إيطاليا ولا رئيسة وزرائها في مواجهة إيران وتهديدها النووي الخطير، وقال أنه أمريكا دافعت عنهم لعقود، بس لما جاء وقت الجد ما دافعوا عننا ولا عن بقية العالم. يعني زي ما شفتوا ترامب جمع ميلوني والناتو في باكج واحد كده وهاجمهم مع بعضين عشان يخلص بوست واحد ونخلص، يعني نفس الفكرة. يعني ميلوني من ناحيتها كانت قالت انها خلاص ما رح ترد على الموضوع عشان هذا كله، قالت لا يليق برسالة الغرب، بس يبدو انها حبت ترد بطريقة غير مباشرة، فنشرت فيديو على حساباتها لترحيب الناس فيها في فعالية في احدى المدن الإيطالية، وشكرت الناس وكأنها يعني بتستعرض شعبيتها اللي شكك فيها ترامب. ترامب بعد ما خلص من ميلوني والناتو دار على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طبعا مستقيل، واللي أمس كانت لسه في تكهنات، أمس لسه كان في تكهنات إذا حيستقيل من منصبه ولا لا، وهذا عاد موضوع يعني ثاني طويل بس مو موضوعنا اليوم. مهم ترامب يبدو حسم أصلا موضوع ستارمر من أمس، فأعلن عبر بوست أنه ستارمر خلاص حيستقيل من منصبه، وأنه أصلا ستارمر فشل ذريع في موضوعي الهجرة والطاقة. بعدين ختم البوست بأي وش هم ول، يعني بهدلوا بعدين أتمنى له الخير. وهنا لازم أذكركم أصلا أنه علاقة يعني بين ترامب وستارمر ما هي أصلا في أحسن أحوالها، والتوتر بينهم شغال من شهور بسبب تردد ستارمر في السماح للطائرات الأمريكية في استخدام قواعدهم في حرب إيران. وقتها ستارمر طلع وقال إنهم بيرفضوا المشاركة في الحرب وإنه مشاركتهم حتكون دفاعية فقط، وترامب وقتها غضب. ولما بعدين وافقت بريطانيا على إرسال حاملتي طائرات للشرق الأوسط، رد ترامب وقال مساعدتكم جات متأخرة وما لها داعي. المهم بعد هذا كله ستارمر فعلا استقال قبل ساعات من منصبه، وقال انه تكلم مع الملك تشارلز الثالث وابلغه بقرار استقالته، وانه خلاص حيبقى في منصبه لغايه ما يتم تسميه البديل. من القاده والسياسيين ترامب انتقل للاعلام، فترامب رجع جدد هجومه على واحده من وسائله الاعلاميه المفضله جدا صحيفة نيويورك تايمز، واللي وصفها بالفاسدة والفاشلة، والسبب مقال نشرته الصحيفة أمس بعنوان ما الذي تغير بعد 4 شهور تقريبا من الحرب. طبعا هو هنا يقصد حرب إيران. بيقول المحللون لم يتغير الكثير، هذا العنوان في المقال. بتقول الصحيفة أن مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها بين إيران وأمريكا ما غيرت شيء من التهديدات الإيرانية لأمريكا، وأنه حتى فتح مضيق هرمز اللي تغنى فيه ترامب مهدد. وطبعا من عنوان المقال لتفاصيله كلها أمور أكيد استفزت ترامب وما عجبته أبدا، فنشر بوست وصف فيه الصحيفة بالفاسدة والفاشلة، وقال أنهم نشرين مقال بعنوان أنه إيش اللي تغير بعد الحرب. وبدأ ترامب بتعداد إيش اللي تغير، فقال جيشهم منهك، بحريتهم منهارة، قواتهم الجوية منهارة، منصات إطلاق الصواريخ وتصنيعها على وشك الانهيار، قادتهم الرئيسيون رحلوا، واقتصادهم منهار.
وكمل في البوست وقال انه جنودهم ما بياخذوا رواتب وما

هرمز مفتوح والنفط بيتدفق وسوق الأسهم الأمريكية وفرص العمل في أعلى مستوياتها. هذا اللي تغير، ووصف كل اللي في نيويورك تايمز بالجبناء الفاسدين وعديمي الأخلاق. وترامب يبدو ما شفى غليله في هذا البوست، فرجع نشر بوست ثاني اتهمهم فيه بالخيانة العظمى، وكرر فيه وصفه للصحيفة بالفاسدة والفاشلة، وقال إنه الطريقة اللي بتغطي فيها الصحيفة أخبار إيران بتعتمد على حقائق مزيفة ومختلقة، وإنه هذا الشيء برأيه خيانة عظمى، وقال إنه حيضيف كل تقاريرهم الكاذبة والسخيفة للدعوة القضائية اللي رافعها ضدهم واللي قيمتها مليارات الدولارات، وختم البوست باتهام أخير إنهم مجرمين. طبعا ترامب بيتكلم عن دعوة قضائية ضخمة رفعها على صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر العام الماضي بتهمة التشهير والقذف، وطالبهم بتعويض 15 مليار دولار. فصل ونعود.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا من جديد. أمس منتخب إيران لعب ثاني مبارياته في كأس العالم 2026 أمام بلجيكا في لوس أنجلوس، واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. لكن قصة إيران في هذا المونديال ما عادت في اللي بيصير في الملعب أو نتائج مبارياتها، لأنه من بداية البطولة المنتخب الإيراني تقريبا ما مر يوم عليه من دون اعتراض أو شكوى من ظروف مشاركته، مع أنه قبل مباراتهم الأخيرة اللي هي مع بلجيكا هذه مدرب المنتخب الإيراني قال أنه وصلته تطمينات بأنه إجراءات دخول المنتخب لأمريكا قبل مباراتهم الأخيرة اللي هي الجاية مع مصر في سياتل حتكون أسهل. لكن على الرغم من هذا التحسن أو الخطوة الإيجابية، إلا أنه مدرب إيران يبدو خلص تعود على الشكوى والهجوم، ولكن هذه المرة ما هاجم لا فيفا ولا السلطات الأمريكية، هاجم زملاء المدربين. فأمس بعد مباراتهم قال أنه هو حاول يطلب الدعم من المدربين 47 الآخرين المشاركين في البطولة، لكن ما أحد رد عليه، وقال أنه هذا الصمت غير مفهوم، وأضاف أنه لو منتخب آخر تعرض لنفس اللي تعرضت له إيران كان هو سيكون أول شخص يرفع صوته ويدافع عن هذا المنتخب يعني الآخر. وأضاف إحنا هنا عشان كرة القدم مو عشان السياسة. بس أنا صراحة في شيء مو قادرة أفهمه، فمدرب المنتخب الإيراني جالس يهاجم الكل في المؤتمر الصحفي، بس بعدين المنتخب الإيراني ترك رسالة هادئة جدا داخل غرفة الملابس بعد ما خلصوا مباراتهم مع بلجيكا. الرسالة كانت مكتوبة بخط اليد ونشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وفيها شكر المنتخب مدينة لوس أنجلوس على حسن الاستضافة، وقالوا جئنا بفخر، تنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة. الرسالة برضو شكرت الجماهير الإيرانية اللي دعمت المنتخب في المباراتين أمام نيوزيلندا وبلجيكا، وختموها بالدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين كل الشعوب. طبعا مدرب إيران طول الوقت هو بيحتج على اللي بيصير مع المنتخب، وبيكرر دايما نفس الجملة إنه الرياضة ما لها علاقة بالسياسة. لكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يبدو عنده رأي مختلف، لأنه اختار لقطة دفاعية من مباراة إيران مع بلجيكا وحولها إلى رسالة سياسية كبيرة. فنشر صورة للحارس الإيراني ومع عدد من المدافعين الإيرانيين وهم بيتصدوا لمحاولة بلجيكية خطيرة أمام المرمى، وعلق عليها بالإنجليزي بجملة قصيرة جدا وقال هكذا نحمي أرضنا. يعني يبدو أن مفاوضات سويسرا مو كفاية لقليباف، فحب أنه يوصل رسالة سياسية من خلال الرياضة. وخلينا نختم أخبار منتخب إيران، يومي معنا أخبار منتخب إيران بهذا، خلينا نختم بهذا المشهد اللي صار في المدرجات. فأمس وخلال مباراة إيران وبلجيكا انتشرت كثير من الصور لمشجعين شايلين علم إيران ما قبل الثورة، يعني هو العلم اللي بيستخدمه حاليا المعارضين للنظام.

فيفا كانت منعت استخدامه منعا لتسييس البطولة، لكن يبدو أنهم ما قدروا يسيطروا على الموضوع اللي تجاوز المدرجات وانتقل إلى الملعب. ففي مشجع إيراني كان لابس قميص عليه العلم القديم وحاول الاقتراب من أرضية الملعب، بس الأمن تدخل.

تأثر على كل الجماهير، مع أنه شفنا كثير لقطات هم بيحاولوا ياخذوا من الجماهير الأعلام الإيرانية الغير معتمدة يعني. يوم 15 يونيو وقبل مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم، نقلت وسائل إعلام رياضية تصريحات صحفية لنجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي جيريمي دوكو. صحيح أنه هذه التصريحات كانت عن موضوع عائلي، لكنها فجرت جدل كبير. فدوكو كان بيتكلم عن زوجته شيرين وقال أنها بتنتظر مولودهم الأول وأنه الولادة متوقع أنها تكون في الأسبوع الثاني من يوليو. اللاعب قال هذا طفلي الأول وأكيد لازم أكون موجود، وما في أب يبغى يفوت لحظة ولادة طفله الأول، لكن في نفس الوقت قال أن الموضوع مو سهل لأنه مشارك في بطولة كبيرة اللي هي كأس العالم وفي التزامات مع المنتخب، ولكن أضاف أنه الاتحاد البلجيكي متفهم لظروف اللاعبين. طبعا هنا بدأ الجدل، في ناس قالت كيف لاعب ممكن يترك بطولة زي كأس العالم علشان ولادة ابنه؟ كأس العالم قالوا التزام. في ناس ثانية شافت انه هذا حقه الطبيعي لاننا نتكلم عن ولادة طفله الاول وانه هذه لحظة انسانية وعائلية مهمة جدا. طبعا على فكرة في كل النقاش هذا الناس مركزة على انه طفله الاول، وكأنه يعني مثلا طفله الثاني عادي انه مثلا ما يروح يشوفه، يعني خلاص لو متمسكين بالمبدأ تمسكوا في الطفل الاول او الثاني او كده. يعني انا طفلة ثانية فعشان كده حسيت بالظلم يعني في الموضوع. لكن يوم 19 يونيو وبعد أيام من الجدل على تصريحات دوكو، انفجر النقاش أكثر لما دخلت إعلامية فرنسية في الموضوع وتكلمت ضمن برنامجها على كلامه أو تصريحاته بطريقة صادمة جدا. فالإعلامية بكل وضوح هاجمت فكرة أنه دوكو ممكن يترك كأس العالم علشان يحضر ولادة طفله، وقالت أنه اللاعب جاته فرصة يلعب في كأس العالم في الوقت اللي فيه مئات اللاعبين يتمنوا يكونوا مكانه، فكيف يفكر يترك البطولة لهذا السبب؟ لكن الجملة اللي تحديدا أشعلت الغضب كانت لحظة وصفها للولادة بأنها لحظة مقززة، وقالت أنه الأب ما له دور فعلي وقت الولادة وأنه وجوده زيكم تقريبا زي الكومبارس. بعدها المقطع انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وكثير من المتابعين اعتبروا كلامها قاسي ومهين، مو بس لدوكو لكن لكل الآباء والأمهات. يعني القناة بعدها دخلت على الخط وأصدرت بيان رسمي تبرأت فيه من تصريحات مقدمة البرنامج، وقالت أنه كلامها لا يمثل قيم القناة ولا موقف البرنامج، وقدمت القناة اعتذارها للاعب وللمشاهدين. من جانبها حاولت المذيعة احتواء الأزمة ونشرت توضيح عبر حسابها على منصة أكس، قالت فيه أن تصريحاتها كانت رأي شخصي داخل نقاش وما تمثل موقف جماعي أو موقف القناة، وأضافت أنها بتتفهم أنه كلامها صدم أو آذى أو جرح البعض، وقالت أنها آسفة، وختمت بأنه ما كان قصدها أنه أبدا التقليل من مكانة أو دور الآباء إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم. بس ترى في المبدأ، يعني في المبدأ في كثير ناس مؤيدين الإعلامية الفرنسية في فكرة أنه ما لازم يتخلى اللاعب عن زملائه في الفريق وأنه هو بيمثل بلده وأنه في النهاية هذا كأس العالم. وبعدين صار عندهم الناس مثال حي من نفس هذا المونديال اللي يقدروا يستخدموه، لأنه مدافع منتخب النرويج جاله أول طفل، هو كمان أول برضه من أيام، وهو في البطولة تحديدا الآن بيلعب مع منتخب بلاده وتابع لحظة الولادة عبر فيس تايم، ولاحقا احتفلوا في زملائه. خلينا مع منتخب النرويج وتحديدا طريقتهم في التشجيع. فمن أول ظهور للمنتخب النرويجي في هذا المونديال بعد غياب يعني 28 سنة عن البطولة، صنع المنتخب حوله هوية جماهيرية واضحة، هوية مرتبطة بتاريخ البلد نفسه وثقافة الفايكينغز. ف
فالفايكنج باختصار هم البحارة والمحاربين يعني الاسكندنافيين القدامى، واللي ارتبط اسمهم كثير بالنرويج وبالسفن الطويلة والرحلات البحرية وحركة التجديف الجماعي. ومن هنا جاءت الفكرة اللي اعتمدها الجمهور النرويجي في كأس العالم، وصار قبل أي مباراة وفي أي نقطة أو في أي نقطة كده تجمع يسووا حركة التجديف ويرددوا كده هتاف جماعي إنه رو رو رو. الحركة بعدها طلعت من أجواء المباراة نفسها ووصلت حتى للبرنامج.

0: البرلمان النرويجي. ففي أصله وخلال جلسة للبرلمان توقفت الجلسة للحظات، واقترح رئيس الجلسة أن النواب يسووا نفس حركة الجمهور دعما للمنتخب. لكن اللقطات الأبرز جاءت بعدها من نيويورك قبل مباراة النرويج الثانية أمام السنغال. المشجعين النرويجيين نقلوا يعني الفايكنج رو هذه إلى قلب المدينة وتحديدا لتايم سكوير.
1: Once again, this time your feet are flexed as you reach to the outer edges of your feet with your hand.
0: وعلى فكرة مو بس في تايم سكوير، ففي فيديوهات أظهرت الجماهير النرويجية وهي بتسوي حركة التجديف على قارب في نهر هادسون.

هذه اللقطات ناسا نشرتها حديثا، لكن صورتها داخل محطة الفضاء الدولية في 2 مارس الماضي، يعني قبل البطولة بثلاثة شهور، ضمن تجربة علمية بتجمع بين كرة القدم وعلوم الفضاء. والموضوع مو مجرد صورة دعائية أو لقطة لطيفة لرواد الفضاء هم بيلعبوا بالكرة، لا، ناسا قالت إنه التجربة هدفها دراسة توازن كرة القدم ومركز كتلتها وكيف ممكن أي اختلاف بسيط داخل الكرة يأثر على حركتها ومسارها وهي بتطير. ليش هذا مهم؟ لأن كرات القدم الحديثة واللي هي من تصميم أديداس ما عادت مجرد جلد وهواء، يعني لا، صار داخلها تقنيات، حساسات، خصوصا كرة كأس العالم 2026 واللي فيها شريحة حركة متطورة بتساعد الحكام في قرارات الفار. فعشان كده جاءت تجربة محطة الفضاء الدولية وتحديدا هذه، لأنه بيئة انعدام أو شبه انعدام الجاذبية بتخلي الباحثين يراقبوا حركة الكرة بشكل أوضح من دون تأثير الجاذبية الأرضية المعتادة. دائماً ومن كثير فعاليات تنتشر فيديوهات للجماهير اليابانية وهم بينظفوا وراهم، ونفس هذا الفيديو تكرر في مونديال 2026، بس هذه المرة ردة الفعل جات مختلفة. بس خليني أول أعرض لكم الفيديو بعدين أقول لكم عن ردة الفعل. Yeah.

تبادل المشاهد بعد انتهاء مباراة المنتخب الياباني مع هولندا يوم 14 يونيو. كالعادة بدأ الناس يشيدوا بالتصرف، بس يبدو أن النساء اليابانيات كان عندهم رأي مختلف، لأنه فورا انتشر على أكس بوست بينتقد الرجال اليابانيين بطريقة ساخرة وبيقول جميل أنكم بتنظفوا المدرجات بعد مباريات كأس العالم، بس ليش ما نشوف نفس الحماس داخل البيت؟ والمنشور رافقوا رسم ساخر بيظهر مشجع ياباني هو بينظف المدرج أو أيوة، وبالمقابل بعدين بيظهر داخل البيت جالس على الكنبة ومرتاح، بينما زوجته جلسة تغسل الصحون وتقوم بأعمال المنزل. الفكرة من المنشور واضحة، الرجال اليابانيين بيحصلوا على إشادة عالمية لما ينظفوا الملاعب، لكن في الواقع كثير منهم ما بيشاركوا في بنفس الشكل يعني في الأعمال المنزلية داخل بيوتهم. والمنشور طبعا حقق انتشار كبير داخل اليابان ووصلت مشاهداته لحوالي 1,900,000 مشاهدة. وهنا انقسمت الآراء داخل اليابان، في ناس شافوا أنه المنشور الساخر في مكانه وأنه فعلا لازم الرجال اليابانيين ينقلوا نفس روح المسؤولية من المدرجات للبيت. لكن في المقابل في ناس دافعوا عن الجماهير اليابانية وقالوا أن الهجوم في تعميم وظلم، وأنه مو صحيح نحكم على كل الرجال من خلال رسم ساخر أو أرقام عامة. فاصل ونعود.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا من جديد. موجة حرب مرعبة بتجتاح القارة الأوروبية هذا الصيف، ولما أقول لكم مرعبة فهي فعليا كده، لأنها تسببت في إلغاء فعاليات خارجية وفي تعطيل وسائل نقل وإغلاق مدارس والعمل من المنزل، بالإضافة لتنبيهات صحية لكبار السن. وحتى هيئات الأرصاد في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا جلسة بتحذر من أنه درجات الحرارة ممكن ترتفع لغاية 44 درجة مئوية. عشان تفهموا الموضوع واصل لأي درجة، خليني كده أخذكم جولة في أخبار وتداعيات موجة الحر هذه. ففي بريطانيا تم رفع مستوى الإنذار للبرتقالي، وقالت الأرصاد هناك أنه موجة الحر الشديدة حتستمر من اليوم لغاية الخميس وحتتجاوز الحرارة 35 درجة. أما في فرنسا فتم وضع نصف المقاطعات تحت الإنذار الأحمر، وقالت الأرصاد أنه درجة الحرارة هناك حتوصل لغاية 39 درجة، وتم إغلاق 845 مدرسة، بالإضافة للسماح لأكثر من 1800 مدرسة بأنهم ينهوا الدوام المدرسي أبدر من المعتاد لتجنب موجة الحر. وألغوا كمان مهرجان الموسيقى السنوي في شوارع باريس، وقالوا أنه مستوى الخطورة مرتفع جدا بالنسبة لكبار السن، وقالوا أنها كمان ممكن توصل لمستوى خطورة موجة الحر اللي ضربت فرنسا في أغسطس 2003 ومات بسببها 15,000 شخص. وفي أسبانيا الوضع مو مختلف، فكمان تم إلغاء عرض مباريات كأس العالم في شوارع مدريد بسبب التحذير من ارتفاع درجات الحرارة اللي قالوا أنها حتوصل لغاية 44، والتحذيرات نفسها شفناها في بلجيكا والبرتغال وألمانيا. وعلى فكرة التحذيرات اللي جاتين بنشوفها مو بس متعلقة بالنهار، لا كمان حتى في الليل. فهذا الصيف حتشهد الدول الأوروبية كثير من الليالي الاستوائية، وهذه الليالي اللي ما بتنخفض فيها الحرارة عن 20 درجة مئوية. الأرقام اللي جلسة بقولها عن درجات الحرارة ممكن تكون طبيعية للي بيسمعني من المناطق الحارة واللي الصيف بيكون قاسي عندهم يعني، لكن في أوروبا الوضع مختلف، لأنه غير أنه درجات الحرارة هذه ما كانت موجودة عندهم، فكمان البنية التحتية عندهم مو مجهزة للصيف قاسي. فكثير من البيوت والمدارس ما فيها مكيفات، غير أنه معظم أبنيتهم أصلا مخصصة للعزل الحراري عشان تكون دافية في الشتاء. هذا غير طبعا لو صارت مشاكل انقطاعات التيار الكهربائي، هنا عاد كارثة يعني.

0: وعشان نفهم إيش اللي جالس يصير في العالم ينضم إلينا من باريس الدكتور بدوي رهبان مدير وحدة الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا. أهلا فيك معنا دكتور. إذا ممكن تشرح لنا يعني إيش السبب في اللي بيصير هذا التغير بهذا الشكل؟
1: يعني إذا طرحنا مثل هذا السؤال إلى المواطن العادي اليوم لا يجد له جوابا، إنما إذا ما طرحنا هذا السؤال إلى خبراء المناخ الذين منذ 30 سنة توقعوا هم بما يحدث الآن. إذن إن العلماء المناخ لا يفاجئون اليوم بما يحصل، ولكن المواطن العادي والمجتمعات في فرنسا وفي أوروبا هي مفاجأة، وهي يعني لا تجتاز فقط موجات حر مرعبة كما تفضلت بوصفه، ولكن هذا كابوس بدأ منذ 5 أيام، وهذا الكابوس يعني عندنا شعور أنه لا ينتهي، نأمل أن ينتهي في آخر هذا الأسبوع. هذه هي الحالة اليوم في فرنسا.
0: طيب بس إيش سببها؟ يعني بالنسبة إذا حاولنا نبسط الموضوع، يعني أنت بتقول الإنسان العادي ما حيكون فاهم، حيقول إنه إيش في بيصير، العالم بيتغير والدنيا صارت أحر. يعني حضرتك متخصص في هذا الموضوع، إذا تقدر تبسط لنا وتختصر لنا السبب.
1: نعم، أسبابها هي ما نسميه التغير المناخي، الاضطرابات المناخية التي بدأت تدريجيا منذ 40 سنة في كوكبنا، وهي تتزايد وتتزايد، وحتى هي تتسارع في وتيرتها وفي شدتها. يعني التغير المناخي يعني يترجم بموجات حر وجفاف متطرفة في بعض الدول، وفيضانات وسيول وعواصف في مناطق أخرى. إذن الحالة اليوم هنا في أوروبا هي أن أوروبا وبنوع خاص فرنسا دخلت زمن تغير المناخ منذ سنوات، والسلطات والمجتمعات الفرنسية لا تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وبنوع خاص طبعا المسؤولين والسياسيين لأن عندهم زمام الأمور. يعني هذه مسألة الآن تغير المناخ وهذه العوامل المتطرفة مثل موجة الحر، يعني التي كما تفضلت بذكره توقف وسائل النقل، توقف القطارات، تزدحم بها المستشفيات، تقفل المدارس، المزارعين، يعني هذه تتعلق الآن، أصبحت تتعلق بالأمن الوطني في فرنسا.
0: هل من المتوقع يعني أنه مثلا سنة عن سنة ترتفع درجة الحرارة ممكن أكثر؟
1: بالطبع ليس من الممكن ولكن من المتوقع. يعني في فرنسا أصبح فصل الصيف تدريجيا أصبح يعني عبارة عن بدل أن يكون فصل راحة ورفاهية وازدهار ووجهة للسواح، ربما يصبح في السنوات القادمة فصل يعني كابوسي للمواطنين بحلول العام 2050. لذلك يجب أن ننتقل إلى الإجراءات من البنى التحتية، أن نعيد النظر بالبنى التحتية، أن تكون المدارس مجهزة بالمكيفات، أن تكون المستشفيات مجهزة، أن يكون المواطن عنده إلمام وإرشاد كيف يتصرف، أن تكون أفراق الإسعاف والطوارئ جاهزة، أن لا يعني يكون هناك مفاجأة تواجه الصانعي القرار.
0: بس دكتور هذه كلها يعني طرق جميلة جدا للتعامل مع الموقف والمشكلة الحالية، بس ما في طرق لتعديل المشكلة، لإصلاح المشكلة؟
1: للأسف كلا. يعني إن مسألة تغير المناخ وارتفاع الحرارة هي مسألة أصبحت في بعض النواحي وفي بعض المدن أصبحت يعني لا رجوع عنها. يعني هذا يعني ربما بالعام 2050 سوف يصبح ما نشهده الآن سوف يصبح اعتياديا وليس استثنائيا. إذن هذه مسألة جدية. وأيضا في ناحية أخرى من تغير المناخ، إن ارتفاع سطح البحار الذي يهدد المناطق الساحلية ويجبر السكان من النزول من المناطق الساحلية، هذا أيضا حالة لا رجوع عنها. إن حالات في كوكبنا الآن أصبحت توصلت إلى حالة لا رجوع عنها.

0: لذلك يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجدية وكأولوية ونأمل على سبيل المثال أن في الحملة الانتخابية هنا في فرنسا بعد سنة أن يكون في برامج المرشحين هذه المسألة أن تحتل المرتبة الأولى لأن لا مفر من ذلك إذا ما أرادت فرنسا أن تواجه هذا الخطر.
1: نعم، نحن بنشكرك على هذه التوضيحات. كان معنا من باريس الدكتور بدوي رهبان، مدير وحدة الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا. الروبوتات هذه الأيام صايرين محتوى ممتاز لمقاطع الفيديو والريلز، بس يعني في الصين مثلا الناس انصدمت مثلا من مشهد غريب وغير متوقع. أنا كنت أفضل أخليكم تشوفوه بعدين أشرح لكم، بس خلينا أخفف عنكم الصدمة يعني وأقول لكم الفيديو اللي روبوت قاعد يجمع تبرعات من الناس عشان يقال إيش يدفع فاتورة الكهرباء. يعني الروبوت ظهر وجالس أو راكع على الرصيف يعني، وقدامه كده وعاء للتبرعات مع QR كود كمان حتى للدفع الرقمي، يعني كده تبغى موجود كده موجود يعني، ومكبر صوت عشان يوجه رسالة للمرة ويقول لهم ساعدوني أدفع فاتورة الكهرباء. لكن هنا مهم نوضح نقطة إنه الروبوت ما طلع من لوحده كده يشتكي من الفاتورة، ولا قرر فجأة يتسول، ولا صار عنده مثلا وعي مالي وقال خليني أجمع قيمة الفاتورة. يعني أكيد الموضوع مرتب، سواء فكرة دعائية، تجربة اجتماعية، محتوى ساخر لجذب الانتباه، هذا هو يعني. بس أحب أقول لكم إنه فعلا في ناس حطت فلوس. هذول إيش وضعهم؟ خلينا نبقى يعني في الصين برضو، بس هذه المرة مع روبوت ثاني خطف الأنظار. لكن المرة هذه البداية كانت مبهرة جدا، روبوت ظهر وهو بيرقص كده بثبات وتوازن واضح، بيتحرك كده على الإيقاع يعني، لكن فجأة وضعه تدهور.

من الصين خلينا نروح لباريس وتحديدا لمعرض فيفاتك، هو واحد من اكبر معارض التقنيه والابتكار في اوروبا وتحديدا داخل جناح شركه كوريه جنوبيه اسمها ريبلدر اي اي. وهناك وخلال استعراض بيقوم فيه كده روبوتين، الوضع تحول لموقف محرج جدا وجنون.

0: نارية بتطير في السماء عشوائيا، انفجارات متتالية وأضواء ملونة كأنها عرض احتفالي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بس الحقيقة كانت غير كده.
1: Oh no!
0: المشاهد اللي شفتوها من مدينة بروكن أرو بعد ما اندلع حريق داخل كشك لبيع الألعاب النارية، وبحسب إدارة الإطفاء في المدينة البلاغ وصلهم تقريبا عند الساعة 58 دقيقة مساء. ولما وصلت أمس فرقة إطفاء للموقع كان الكشك مشتعل بالكامل تقريبا، والألعاب النارية الموجودة داخل المكان جالسة بتنفجر بشكل متواصل. المهم أنهم قدروا يسيطروا في الآخر على الحريق دون تسجيل أي إصابات. الحريق حتى الآن أسبابه مو معروفة، ولكن كثير يعني إيش كانوا مستمتعين باللي صار.

كأنه عرض إلى أن بعدين نستوعب أنه هذا محل جالسين حريق يعني. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.

0: هل اعتداء على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
11: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد.
13: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة.
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
3: العربية اف ام،
16: العربية اف ام،
3: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
16: لتعرف اكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
17: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
18: وأخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
19: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
20: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية.

سارها وسام يأتيكم عند السابعة مساء. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. عمان تستضيف اجتماعا تنسيقيا خليجيا يسبق اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب. وأمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الاجتماع يدعم الوصول إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم حضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ويناقش بحسب بيان الوزارة مذكرة التفاهم وملف مضيق هرمز خلال زيارته إلى الخليج. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة شهرين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد التوصل إلى آلية حول الأصول الإيرانية المجمدة وفتح المضيق. مركز المعلومات البحرية الدولي يقرر خفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى متوسط. ناقلتا نفط عملاقتان تعبران المضيق إلى الخليج لتحميل 4 ملايين برميل وفق بيانات ملاحية. الرئيس اللبناني يقول إن الدولة تحمل جميع الطوائف، ولبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. وكالة الصحافة الفرنسية تقدر إجمالي الأضرار المباشرة في المباني جنوب لبنان بنحو 1.8 مليار.

0: ظلت حديث المجالس.
1: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
14: يا أهلا وسهلا مجددا مستمعينا في الأخبار السارة. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن محدثين النعمة أو بالمسمى العامي حديثين النعمة. تخيل أنك بيوم من الأيام أنت صحيت ولقيت في حسابك البنكي أكثر من 50 مليون دولار. أول فكرة راح تجي في بالك، هل أن كل مشاكلك راح تنحل؟ لكن هل تعتقد أن فعلا مشاكلك راح تنحل؟ تعرفون مستمعينا أنه علم النفس فسر هذه الظاهرة بأنها بداية لمشاكل أخرى مختلفة تماما؟ النقطة وين؟ أننا اليوم بالذات راح نغوص في عقول الأثرياء الجدد، راح نتكلم عنهم مثل ما يقولون عنهم في المجتمع حديثين النعمة، وراح نفهم التغيرات النفسية والسلوكية وحتى الكيميائية اللي تصير لهم لما ينتقل شخص من طبقة اجتماعية ما إلى طبقة أخرى أعلى بكثير، وليش هذول الأشخاص يتصرفون بطريقة قد يراها البعض أنها مستفزة أو مبالغ فيها. ولعلي أطرح سؤال، هل أنت عزيز المستمع ما عندك مشاكل أن تتغير طبقتك الاجتماعية أو يتغير رصيدك في البنك مقابل كلمة حديث النعمة؟ هذا سؤال أنا مهتمة أعرف إجابته. للحديث أكثر راح نذكركم في أرقام التواصل معنا، رقم الهاتف 0115 100 100 ورقم الواتساب 056-62-62-062.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
13: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
14: طيب، مصطلح حديثين النعمة صرنا نسمعه مرة كثير، وصرنا نسمعه حتى كطريقة من طرق الازدراء للآخرين. لما شخص فجأة تلاقيه سوى شركة ناشئة نجحت أو دخل في استثمار أو حتى حصل على ميراث، وفجأة تغير من طبقة اجتماعية معينة إلى طبقة اجتماعية أخرى مختلفة، فوسط ما هم بيتكلموا إيش بيقولون عنه، بيقولون خلك منه ترى هذا حديث نعمة. النقطة وين؟ إن نحن ما نستوعبه أن خروجنا من طبقة اجتماعية ما اقتصادية ما إلى طبقة أخرى تعمل لنا حاجة مثل الزلزال النفسي تسمى أحيانا. علماء النفس مثل الدكتور ستيفن جولدبارت قال أنه هذه المتلازمة اسمها

0: متلازمة الثراء المفاجئ. طيب هذه المتلازمة وش يصير فيها؟ قال الثري الجديد يصير عنده 4 حاجات يمر فيها. أول حاجة هي مرحلة الإنكار والارتباك، ما يعرف إذا هذه الفلوس اللي فجأة حصل عليها هي حقيقية أو لا، ما يعرف إذا الفلوس اللي دخلت بحسابي هذه فعلا أنا تغيرت من طبقة اجتماعية إلى أخرى. بعدين قال المرحلة الثانية عقدة الذنب، ليش إيش معنى أنا اللي عندي هذه الفلوس؟ ليش أهلي ما عندهم هذه الفلوس؟ ليش أصدقائي ما تغيروا من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى؟ بعد عقدة الذنب يروح البعض منهم إلى جنون الارتياب البارانويا، يبدأون يشككون في نوايا كل من حولهم، يعتقدون أن الناس يترقبون منهم زيادة بالفلوس أو حتى يتقربون منهم لأنهم طمعانين. آخر مرحلة يدخل فيها بعض منهم اللي هي مرحلة أزمة الهوية، مين أنا؟ ليش؟ لأن دائرته بالغالب تكون تغيرت، نمط حياته تغير، وأساساً لأنه ما عاد ينتمي للطبقة القديمة، والطبقة اللي هم اسمهم بالمسمى الآخر الأولد ماني أو الأغنياء القدامى ما هم قابلين، فهو يدخل في مرحلة أزمة هوية. وهذا خلينا نطرح سؤال، هل أساساً كلمة حديثي النعمة هي مسبة أم هي وصف؟ والسؤال الآخر، أنت عزيزي المستمع، هل لما يمر عليك أحد حديث نعمة تغير، أنت تعتبر هذه مسبة ولا تعتبره أنه هو خلاص تغير من حياته وصار إلى مرحلة أفضل وأحسن؟ ولعلنا نأخذ أول اتصال معنا، نقول ألو.
1: مساء النعم.
0: أهلا وسهلا يا رياض، كيف حالك؟
1: هلا فيك، هلا بالغالية سارة.
0: الله يسعدك يا رياض. هل تعتبر كلمة حديث النعمة مسبة؟
1: خليني ايش قلتي؟
0: كلمة محدثين نعمة هل هي مسبة ام هي وصف؟
1: اعتقد لا ما هي مسبة،
0: يعني تعتقد انها وصف حالة، يعني لو شفت احد عنده فلوس جديدة اجرب عنه؟
1: نعم.
0: طيب هل انت تتقبل الاشخاص اذا صار عندهم تغير مادي، ولا انت ترى انه لا خلاص هم بيتغيرون؟
1: انا خليني اقول لك الفكرة وعكسها.
0: طيب يلا قول.
1: أنا عايشت وجيلي عايش فكرة حديثي النعمة. بس خليني أقول لك على عجالة العكس. طيب. الكثير يعرف قصة خاشقجي وكيف كان يعني واحد من أثرى أثرياء العالم وبعدين صار العكس. وفي غير خاشقجي كثير يعني.
0: طيب حكيني سؤال.
1: السؤال إحنا في الثمانينيات كنا ساكنين، أنا كنت ساكن والأسرة في منطقة في الطائف، منطقة تاريخية. هذه الثمانينيات بعدين جاء هدد على المنطقة. كانوا أصدقائي أو تقريبا كنا في الحي، والله البعض مننا إنه إذا مثلا ما يعني ما يحصل على كسوة إلا في العيد، ما يحصل على.
0: طيب سؤال رياض، هل أيوة. هذه تعتبر
1: بعد الهدد؟ بعد الهدد جت تعويضات جامدة يعني خرافية، يعني الناس كانت ما تعرف إلا بالكراتب الراجل ولا الشخص الموظف ولا الموظفة 200 300 900 ريال بالكثير. فتخيلي في غضة عين والتفاتتها صار بعض الأسر عندها ملايين.
0: فهذا انت ترى انهم تحولوا فجأة من معدمين.
1: أيوة،
0: الى حديثين
1: النعمة. هنا يوريكي معادن الناس.
0: شكرا شكرا شكرا يا رياض. طيب قبل ما نكمل مستمعينا، لعلنا نذكر برقم التواصل معنا اللي هو 011-5100.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب تدرون مستمعين أنه المال يعتبر واحد من أفضل المحفزات الكيميائية للدماغ؟ طيب خل أقول لكم على حاجة، أنه نحن نتعامل مع المال كلنا ولا أستثني منا أحدا، نتعامل معه بطريقة ملجأ وأمان، لأنه المال مرتبط بشكل حقيقي وواقعي مع

0: احتياجات الحياة. زمان قبل ما يكون عندنا نقود نمسكها أو ذهب نلبسه أو أيا كان من الأشياء اللي ذات قيمة، كانت الدنيا تمشي، تعطيني قمح أعطيك شعير، تعطيني موية أعطيك حليب، وهكذا كنا نتفاوض في الأشياء، لك مني شيء ولي منك شيء. فكان المنازل قوية بإيش؟ بمواردها. لما تغير موضوع الموارد وصار هذا الموضوع مرتبط بقيمة مادية، قيمة كذا ملموسة أو حتى أحيانا أصول، صار عندنا حاجة كذا تعتبر محفز كيميائي يعمل هذا المحفز بشكل يعني بيعطينا تأثير دوبامين رائع. كيف يعني؟ يعني خل أقول لكم على حاجة. شخص كانت سيارته بسيطة، بسيطة مرة وعادية وتمشي توديه وتجيبه، فهذه السيارة فجأة لما يصير عنده فلوس فتتحول سيارته من السيارة البسيطة إلى سيارة خارقة تطير. لو تبي تطير، عنده فلوس يجيب سيارة تطير، ما حد يناقشه، يصير عنده تأثير جرعة الدوبامين هذه هائلة حقت أول مرة. لكن زي أي جرعة ممكن يحصل عليها الدماغ يعتاد عليها فيروح هذا التأثير. نفس شخص يجي يقول لك أنه أنا متعود على راتب 4000، وبمجرد ما يصير عنده فجأة راتب 10000 20000 يتغير عنده تأثير الدوبامين، فيصير عنده كذا رغبة في الحصول على كل حاجة، لين ما يعتاد مخه على خلاص هذه الجرعة، فيقعد يتأقلم على جرعة بعدها وبعدها وبعدها. الدماغ يلعب كمحفز، حتى محفز آمن. يعني أنا أتذكر بمرة من المرات قعدت أتناقش مع إنسان ما، فكنا نتكلم عن شعورنا بالأمان لما يكون حسابنا البنكي مستقر، حتى لو أني أنا ماني طالع، حتى لو أني أنا ماني بجاي، حتى لو أني أنا ماني مسافر. فكرة أنه حسابي البنكي فيه له فلوس، الفلوس هذه لا قدر الله احتجت بنادول أبروح أجيب بنادول عادي، احتجت باراسيتامول غير بروح أجيبه ما عندي مشاكل. لكن لما يكون حسابك البنكي ما هو مستقر، تصير حتى أنت خايف أنه يكون ما في خبز في بيتك، صار حتى خايف انه لو احتجت مويه كيف انا بجيبها، رغم يعني على الرغم من انك تكون ما انت بعطشان ولا انت بجوعان وقتها، لكن في مشاعر غير امنه. علشان كذا يرتبط المال بشكل او باخر بشعورنا ترى بالسعاده. يعني يعني اتذكر مره من المرات حتى اخذت ونشرت، كنت اقول شاء من شاء ابى من ابى، المال يفتح ابواب مغلقه. فناس منهم اتفقوا وناس منهم اختلفوا، لكن اللي أنا متأكدة منه إن المال قادر على صنع استقرار نفسي مختلف أيضا. فالأشخاص اللي يملكون المال، الأشخاص اللي عندهم استقرار مادي، هذولا قادرين على أنهم يكونون أكثر استقرار نفسي في مراحل ما وأوضاع ما. هذه حتى النقطة انتقلت وتوارثت مع الأوقات. الأشخاص اللي بإمكانهم أنهم يروحون مطاعم معينة، أماكن معينة، صاروا يتفاخرون فيها، هذا السلوك أيضا ورث. عشان كذا في معظم الأحيان كلمة يا حديث النعمة، يلي دوبك تشوف الدنيا، يلي ترى أنت حديث نعمة، أنت ما كان عندك فلوس، أنت فجأة قبيت على الدنيا، صار البعض يستخدمها كعيارة أو صاروا يستخدمونها كنوع من أنواع الاستنقاص. ما صارت فقط وصف للحالة، هي صارت تصنيف. إحنا اللي معتادين على أننا نكون كادحين هنا، إحنا يلي رواتبنا قاعدة تزيد تدريجيا هنا، وإنت يا حديث النعمة حتكون هنا واقف لحالك، نجمع لك 2-3-4 حديثين نعمة معك وكلكم رح نصمكم بهذا الشيء. فأصبح الثراء المفاجئ أو السريع شكل من أشكال الوصمة اللي رح تتبع أشخاص معينين. للحديث أكثر رح نذكركم بأرقام التواصل مجددا.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا، مين معاي؟
3: معك إبراهيم محمد من الرياض.
0: مرحبا يا إبراهيم، سمعت حلقتنا، سمعت إيش حكينا يا إبراهيم؟
3: إيه سمعت النقاش. أنا عندي بس يعني مداخلة يعني تماما لحديثك.
0: قول لي يا إبراهيم.
3: الموضوع حديث النعمة، أنا برأيي إني أنا أرى إنه حديثين نعمة نوعين. قولي. حديث نعمة يكون مكافح وصل إلى هذه الحداثة.

0: عن طريق تعب واشتغل على نفسه وما إلى ذلك.
1: يعني أسامي؟
0: وفيه اللي فجأة زي ما ذكر المداخل السابق اللي فجأة جاءت الفلوس. هنا التعامل الناس اسمه صحيح، وهنا يكون في اختلاف. أنا عندي في بعض يعني اللي اشتغل على نفسه تلاقيه لا ما يتفاخر بالمال، ما يسوي أشياء سيئة، لكن اللي فجأة ممكن يكون في أشخاص يعني ما صدقوا إنه جاهم هذا المبلغ، تلاقيه مثلا يستخدم أموالا في أشياء سيئة. رأينا أشخاص اتجهوا للمخدرات، نسأل الله السلامة والعافية، اتجهوا. نحن ما نعمم، لكن هذه العينة موجودة.
1: طيب هل سؤال عبدال يا إبراهيم، هل أنت ترى أنه لأنه حصل على المال بطريقة سهلة فصاير سهل عليه أنه يصرفه، بعكس الأشخاص العصاميين لأنهم حصلوا عليه بطريقة صعبة فصار من الصعب عليه أنه يصرفه بشكل مستهتر؟
0: نعم، يعني بشكل عام نحن طبعا احنا ما نعمم، لكن بشكل عام نعم، الشخص الذي تعب على مصدر المال هذا وما الى ذلك يعرف قيمة المال، يعرف قيمة الوقت المستغرق للحصول على هذا المال، ليس كشخص مثلا حصل عليه فجأة. طبعا هنا تتفاوت التربية، هنا تتفاوت المجتمع اللي هو يعيش فيه. اذا كان والله عايش اصلا في بيئة منزلية يعني على قولتهم عينهم مليانة، ما يعرفوا انه هذا المال انه وسيله وليست غايه، ممكن لا، ممكن انه ما يبذر بشكل واسع.
1: طيب ابراهيم انا عندي سؤال.
0: صحيح.
1: انت نمت فجاه صحيت لقيت بحسابك 30 مليون، ايش حتسوي ابراهيم؟ ايش حيكون شعورك وقتها باختصار؟
0: مستوى الدوبامين عالي جدا، انا راح اقفل كثير امور، راح اسوي اشياء كثير مره. لكن انا ما هو عني انا ابراهيم، انا ما راح استخدم استخدام سيء
1: يا ربي
0: ابراهيم، لانه يعني انا ما يهمني. انا اليوم انا لو تبيلي مثلا حسابك 30 مليون انا حفرح، لكني على قولتي ما راح اطير في العجل.
1: احسنت يا ابراهيم، احسنت، شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك، شكرا.
1: ولعل هنا السؤال انه نحن لما نكون قاعدين نتساءل احنا لو كانت عندنا هذه الاموال ايش راح نسوي، نضع نفسنا في تصنيف، هل نحن حنكون من أصحاب اللي فعلا ذوي المال السريع اللي بسرعة يتبخر، ولا اللي يقررون هم إيش يبغون يسوون؟ ولما نتكلم عن مال سريع، مش نفس ما قلت لإبراهيم 30 مليون جتك، هذه يعني يبغالها معجزة من الله 30 مليون، لكن أنت ممكن تنام تصحى فجأة حسابك في 100 ريال، 100 ريال هذا بتكملك شهر كامل، فجأة جالك من شركة تأمين أنت متواصل معاهم من أربع شهور وش من 4 سنين، وتقول لهم أنا عندي مطالبة، فجأة تنزل لك المطالبة حقتك خلينا نقول 80,000 60,000، هذه تعتبر قفزة من 100 ريال عندك إلى 60,000 بحسابك، ترى هذا مبلغ ما هو بسيط. هنا يصير عندنا قفزة الدوبامين، يلا أنت كان ما عندك ولا شيء، الآن صار عندك هذا المبلغ، أنت إيش راح تعمل فيه؟ هل راح يروح 60,000 لأنه جت بطريقة سهلة، هي فقط مطالبة من 4 سنين أنت رفعتها ونسيتها، ولا راح تصرفها لا بشيء أنت فعلا تحتاجه، أو تصرفها باستثمار، أو تشوف إيش حتعمل حاجة حتناسب مبلغ 60,000؟ هنا لما نستوعب إحنا كيف حتكون ردود أفعالنا تتغير، يعني الأكشن أو الفعل اللي نحن راح ناخذه علشان بناء على فعلنا راح تجينا ردود الأفعال. طيب معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا، من معي؟
2: معك سعد من الرياض.
1: مرحبا يا سعد.
2: موضوع اليوم جدا جميل مرة ولامسني بشكل كبير. رأيي تجاه الموضوع هذا أنه حديث النعمة هو مصطلح قاعدين نقول اليوم للشخص اللي يحاول يستفز الناس بالأموال اللي جتها فجأة، لكن في الجهة المقابلة في شخص بنى نفسه من الصفر وقاعد يشتغل وكون هذه الأموال من عنده، هذا شخص أنا ما أسميه حديث نعمة. صح أنه ما ورث هذه الفلوس أو ما كان مولود وهي موجودة الفلوس هذه، لكنه سعالها بناء على تكرار السنين وما حاول أنه يستفز أي أحد، هو قاعد يتعايش وقاعد يتعامل بما لديه.
1: أي طب سؤال،
2: فهذا ما أسميه حديث نعمة أبدا.
1: طيب سؤال يا سعد، هل أنت ترى أنه طب شخص جاته فلوس خلاص هو فجأة نام صحة صارت عنده فلوس، هل ترى أنه هو لما بيستفز الناس بفلوسه هو قاعد يلمس شيء في نفسه ولا يلمس شيء في الآخرين عشان كذا هم استفزوا منه؟
2: لا، حديث النعمة اللي فجأة يصحى ويحاول أنه يوري الناس كلهم الفلوس اللي طالع عنده

0: هذا نقص هو قاعد يحاول يعبيه.
1: طب عادي سؤال يا سعد؟ أهو.
0: تفضلي.
1: طب لنفرض أنه أنا فجأة قمت لقيت بحسابي 10 مليون وأنا قررت وقتها بال 10 مليون هذه أني أروح أشتري سيارة مرة فارهة، عندي 10 مليون فجأة بحسابي وسيارة الفارهة سعرها 5 مليون، هل أنا لما أجيبها كذا وأكون واحدة ما عندها سيارة بهذه الفخامة فجأة جبتها، هل أعتبر حديثة نعمة وقاعدة أستفز الآخرين ولا لا أعتبر أنه من حقي؟ هنا سؤال.
0: اللي أشوف أنه نعم هذا شخص قاعد يحاول يستفز حتى الناس اللي حوله، هو أصلا أصل كلمة حديث النعمة راح تسمعها من اللي حولك، ما راح تسمعها من البعيد، البعيد ما يعرفك. البعيد فجأة شاف معك مثلا بورشة ولا شاف معك رنج روفر، فالفكرة أنه لا ما راح يقول عنك شيء، البعيد القريب هو اللي راح يقول عنك.
1: طيب
0: فأنت قاعد تستفز أقرب الناس لك.
1: شكرا لك يا سعد. شكرا.
0: العفو.
1: أكون صريحة معكم، أنا مرة أعجبني رأي سعد، ولعل ليش أعجبني لأنه لفت انتباهي إلى نقطة أنه من الذي يلقب الناس بحديثين النعمة أساسا؟ سعد أعطانا كذا يعني موضوع، قال ترى البعيد ما يدري إذا أنت حديث نعمة ولا لا اللي حولك. وهذا يخليني أطرح سؤال عليكم أعزائي المتابعين، هل يعني لما يتغير مستواك المادي فأنت تلمس بالآخرين اللي يعرفونك معرفة شخصية فيهم، تلمس منطقة هي لم تطال من قبل؟ هل أنت بتغير مستواك المادي أو هم بتغير مستواهم المادي رح يشعرون بالتهديد؟ أيوة أو لا؟ انتظر منكم هذه الإجابة. ومعانا اتصال. ألو.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: أبو نوف من الرياض.
1: مهلا ومسهلا أبو نوف، سمعت موضوع حلقتنا؟ سمعتنا يا أبو نوف؟
2: مرحبا أختي.
1: أي سمعتنا ولا أسألك السؤال؟
2: أسألي سألك. طيب. أنت في الصلاة تويت والله.
1: يلا تقبل الله يا رب. أبو نوف أنا عندي سؤال، هل كلمة حديثين نعمة تعتبر مسبة ولا تعتبر وصف؟
2: هي مسبة، مو بوصف. طيب. مذمة للذي إذا جاتها النعمة تكبر على أخوياه على أهله، على يعني شافهم بمستوى أنه أدنى منه. يعني أنا فتح الله علي وما يرد ما يرجع الفضل لصاحب الفضل لله سبحانه وتعالى، يعني إني أنا إنسان ناجح وشوف أنتم فاشلين. اللي ينظر للناس بالمستوى هذا لا، هذا حديث نعمة.
1: طيب سؤالي يعني أبو نوف،
2: ما رجع الفضل لراعي الفضل الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
2: وفي ناس لا، جاته نعمة، جاته ملايين، جاته من ورث مثلا كان مش مذكور فيه ويقول الحمد لله الذي رزقني وخلص الحمد لله.
1: طب سؤال أبو نوف، هل أنت راضي أنك تتسمى حديث نعمة مقابل تغيير برصيدك البنكي ولا أنت رافض المسمى بالرصيد البنكي؟
2: لا أنا رافض، أنا رافض رافض المسمى، لأني أنا أكون يسمى إني حديث نعمة دام أنا ما تكبرت على أهلي، ما تغيرت على ربعي، ما لا.
1: شكرا شكرا شكرا لك يا أبو نوف.
2: الله يحفظك.
1: لعلنا نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم قبل ما نكمل محاورنا القادمة.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، لو نلاحظ كلام المتصل أبو نوف والمتصلين اللي قبله كلهم مسكوا على حاجة واحدة، إنه هو يسمى حديث نعمة كمسبة لأنه قاعد يتكبر، لأنه قاعد كذا، لأنه قاعد يشوف نفسه. النقطة هنا وهذه يعني برسالة وصلتنا عبر الواتساب من عبد الله من جدة، يقول يستاهلوا يوصموا بحديثين النعمة لأنهم يسوون تصرفات أساساً غير منطقية، إنه شوفوني أنا عندي فلوس. فلما نجي نسأل عبد الله نقول له إيش التصرفات الغير منطقية يا عبد الله؟ هل لأنهم اشتروا سيارة جديدة؟ هل لأنهم غيروا بيتهم؟ هل لأنه يسافر؟ هذه التساؤلات

خلينا نعرف انت ايش تصنيفك لحديثين النعمة بالنسبة لك، لانه لو مسكنا كده المصطلح كمصطلح جديد بعيدا عن كل البعد عن مسبة او عن وصمة او عن ايا كان، راح نستوعب انه شخص فجأة صارت عنده نعمة جديدة ونحن قررنا انه هذه النعمة تكون مال. هل لو شخص فجأة كان غير مستصح وفجأة جاته الصحة، يعني لنفرض انه هو مريض بالقلب وعمل عملية والحمد لله نجحت وصار قلبه كويس وقام يسوي رياضة، صار يروح يجري، صار يدخل ماراثونات، هل هذا أيضا يعتبر حديث نعمة؟ ولا نحن فقط نوسم حديثين النعمة بأنهم حديثين نعمة لما تصير عندهم أموال؟ طيب معانا اتصال جديد. راح عندنا الاتصال. طيب نكمل. جايتنا رسالة واتساب من أبو نواف من الشرقية، يقول حديث النعمة ما يستفز إلا اللي عنده نقص. ليش استفزك اذا اشتريت بيت او اشتريت سياره اخر موديل وسافر؟ طيب فلوسي وين اصرفها؟ لا ولا اخليها عشان ما ينقال عني حديث نعمه؟ طيب هذا راي ابو نواف. ابو نواف اعطانا الكفه الاخرى، وهذا خلينا نطرح سؤال انه الشخص اللي فجاه يصير عنده مال معين، جاله بيرث، جاله مشروع ناجح ايا كان، هل لو قرر انه يشتري سياره جديده او قرر انه يسافر

0: مختلفة تماما، اسمها صراع المال القديم مقابل المال الجديد. احنا دائما عندنا صراعين، ان ينظرون للأشخاص، هذه وهذه نقطة مجتمعية موجودة ودراسة مجتمعية موجودة، ان الناس ينظرون للأشخاص اللي كان عندهم مال قديم او ولدوا اثرياء انهم هم هادئين، ما يزعجون احد، هم كذا انولدوا. يعني حتى لما بيجيب البلوزة الفلانية اللي ب6000 هو تولد كذا، أو لما بيجيب السيارة اللي ب1.5 مليون هو تولد كذا. بينما المجتمع صار يرفضون الأشخاص الذين ينتمون لهذه الطبقة بشكل جديد. يجي يقول لك حتى لو اشترى بلوزة ب1000 بيقولون عنه أنت حديث نعمة، أنت ما شفت خير. علما أن لو قارنا مثلا اللي عندهم مال قديم مع الأشخاص اللي عندهم مال جديد، حنلاقي رصيدهم البنكي قد يكون واحد، بس لا، هذاك تولد بفم ملعقة من ذهب، أنت مين عشان تلبس بلوزة ب1000 وأنت ما كان عندك ولا ريال وقتها. هذه وصمة مجتمعية صايرة صراع ما بين طبقتين، طبقة الأغنياء القدامى وطبقة الأغنياء الجدد. طيب لعل معانا اتصال جديد، نقول ألو. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك عبد العزيز أبو فهد من الرياض.
0: مرحبا يا عبد العزيز، سمعت أسئلتنا ومحاورنا وإيش حكينا عنه؟
1: نعم صحيح.
0: يلا قولي يا عبد العزيز.
1: أنا يمكن ضد أخوي أبو نوف يوم يقول عن حديث النعمة. حديث النعمة هو وصف.
0: طيب.
1: في حديث النعمة، في حديث النعمة اللي الله رزقه نعمة حديثة. فلما تغير النعمة هذه على صفاته وعلى سلوكه وعلى حياته بأنه يشوف نفسه على الآخرين، هذه تعتبر سلبية عليه. لكن لما يرفع عن نفسه ولما يصرفها فيما يرضي الله عز وجل، هذا طبق قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
0: ممتاز.
1: أين؟
0: طب سؤال، هل لو أنا قررت أنه أنا جتني فجأة فلوس، خلني نقول جاني فجأة 30 ألف، يعني إن شاء الله أنها تجي للكل يا رب، 30 مليون، فجأة حلو. قررت أني أروح وأشتري فيلا، هل أنا كذا أعتبر حديثة نعمة ولا أنا قاعدة أستثمر بفلوسي؟
1: أنت حرة، هذه فلوسك، تشترين فيها فيلا، تشترين فيها سيارة، أنت حرة، فلوسك. وحديثة نعمة هذه صفة، أنا جتني النعمة وجاني رزقني ربي وشاكرة الحمد لله ومقدرة، ما لها علاقة أنها. لكن لما تشتري فيلا وتتغيري على أصحابك، تتغيري على أهلك وتشوفي نفسك، حتى لو كنت حديثة نعمة ما لها علاقة في كلمة مصطلح حديث نعمة، أنت تغيرتي بالنعمة اللي جتك، أنت ما استخدمتيها الاستخدام الصحيح، عفواً ما أثرت في سلوكك التأثير الصحيح. لكن حقك تستمتعين فيها وحقك تروحين وتشترين وتسوين اللي تبغينه، يعني لأنه هذا فضل من الله عز وجل.
0: يعني أنت ترى أنه النعمة فقط أنها لو جتنا، ونحن نتكلم هنا عن نعمة المال، إذا جتني أني أنا أستخدمها بشكل أنها ما تؤثر على سلوكياتي مع الآخرين، ولا أسوي فيها اللي أنا أسوي. شكراً.
1: في ناس ما معهم فلوس شايفين نفسه مع الآخرين.
0: الله لا يجعلنا منهم يا عبد العزيز.
1: ينزل الراتب في 27 تتغير حتى مشيته.
0: وتعال اليوم 26 ترى بتلاقيه جالس لأنه خلصت فلوسه.
1: إيه لا لا لا، مش مغمي مكوية بعد.
0: شكرا لك يا عبد العزيز.
1: العفو، والله يعطيك العافية، شكرا.
0: فهنا النقطة اللي لازم نستوعبها، إنه هل نحن نزعل من الآخرين؟ وهذه حاجة مهمة مرة أنا نلتفت لها، لأنهم يلمسون فينا حاجة معينة لما يتغيرون، لما يترقون، لما يصير عندهم فلوس أكثر. وسؤالي اللي يروح في بالي طول ما أنا قاعدة أعد للحلقة، قاعدة أقول لماذا حصرت النعمة على المال؟ ليش ما يجي أحد لما أحد فجأة يصير بوظيفة مختلفة، ليش ما ينقل عنه حديث نعمة؟ ليش لما أحد يكون مريض طول عمره ويستصح والله يعطي له الصحة ويعطي له العافية، ليش ما ينقال عنه حديث نعمة؟ ليش لما شخص يكون وحيد ما عنده أهل، ما عنده أصدقاء، ما عنده كذا، وسبحان الله الله ييسر له ويتزوج وينجب أبناء ويصير عنده عيلة كبيرة، ليش ما ينقال عنه حديث نعمة؟ احنا ليش حصرنا كلمة النعمة بشكل أو بآخر على الأشخاص اللي فجأة صار عندهم مال زيادة، رصيدهم البنكي زاد 6 أصفار، خلني نقول فجأة سيارة الكراسيدة صارت فيراري، ليه؟ لأنه صار حديث نعمة بهذا الشكل. وهذا لعل ينقلنا إلى نقطة أنه حاجة عندنا اسمها سيكولوجية الغضب، خاصة أنه للأشخاص اللي يستفزون لما يترقى اللي حولهم. مستمعينا، قد مر عليكم أحد أنتم ترقيتم رصيدكم

0: حسابكم البنكي راتبكم ارتفع 2000، تغير عليكم، صار يشعر تجاهكم بغضب. قد مر عليكم أحد قدام عيونكم شفتوه أنه أحد أصدقائه، أحد عيلته، أحد جماعته صار عنده بزنس ناجح، فقام هو حسده، قام هو ضايق منه، قام هو شعر بضيق غير مبرر على الرغم من أنه يحبه ترى بالحقيقة. هذا الشيء صار عنده تفسير عندنا اسمه نظرية المقارنة الاجتماعية. هذه النظرية قائمة على إيش؟ أن عقولنا يعني ما تقيس النجاحات بمعايير مطلقة، خلاص هو معيار 1 2 3، لا، هي تقيسها بالحاجة اسمها المجموعة المرجعية، أي أن الأشخاص اللي يشبهونا في نفس عمرنا، في نفس حالتنا الاقتصادية، في نفس وضعنا، إحنا هذه هي المرجعية حقتنا اللي نقيسها. يعني أنا لو أبغى أقيس مدى راحتي الاقتصادية، أنا ما راح أروح لعيلة مختلفة عني وأقيسها، لا، أنا حأشوف جماعتي، أصدقائي، مجتمعي اللي حولي اللي أنا متعودة عليه، هل أنا أعتبر أعلى، أنا زيهم، أنا أقل، أنا كذا. النقطة وين؟ لما ينجح أحد بعيد عنك كل البعد، بعيد بعيد مرة، قد ما تشعر بالتهديد أنت، لأنه هذه ما هو من جماعتك المرجعية. لكن لما يكون زميلك اللي في المكتب المجاور، ولد جيرانكم، ولد خالتك نجح، هنا يصير حاجة اسمها المقارنة المرجعية. تبدأ نقطة اللي أنا واقف، أنت مشيت، وهذا بشكل لا شعوري يولد غضب. قد يكون ما أنت يعني ما هو هذا الشخص غضبان من اللي نجح، قد يكون غضبان من شعوره بالعجز. فهذه النظرية أعطتنا تعريف إلى أنه أحيانا الترقية في الحياة تسبب للبعض تهديد، والتهديد هذا يظهر على هيئة غضب. لعلنا نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم مستمعينا.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو، هلا والله دكتورة.
0: هلو مسهلة، من معي؟
3: رياض.
0: يا هلا ومسهلة يا رياض، قولي.
3: الدكتورة أبو العادات يقول والله لا يقطع له عادة.
0: أي قولي يا رياض، إيش الإضافة اللي عندك؟
3: عندي ضفتين. أول حاجة أنا بتكلم على الثمانينيات الهجرية، يعني أنا بتكلم على الستينيات الميلادية. أنا أتكلم على حقبة الثمانينيات الهجرية.
0: طيب،
3: هذه واحدة. النقطة الثانية إنه الشخص اللي يكون ثري وبعدين يفتقر، هذا اللي يصاب بعدم اتزان أو أحيانا إلى الجنون.
0: طيب، شكرا لك يا رياض. عدم الاتزان، طيب خليني أقول لكم على حاجة، وهذا لعلنا نفسر ليش البعض منهم يشعرون بعدم الاتزان. احنا لما بنتكلم عن أشخاص كانوا في درجة اقتصادية معينة أو اجتماعية معينة، الاختلاف هذا إن لم يعني يتوافق معاه اتزان، والاتزان كيف يكون؟ عن طريق أنه المرونة. لما نكتسب المرونة يصير عندنا خلاص توافق. أنت فجأة كان حسابك البنكي شهريا يدخل له 40 50 60 ألف، فجأة تغيرت وظيفتك صار حسابك البنكي يدخل له 10 ألف، في 50 ألف شهرية راحت من حسابك. إذا أنت لم تتأقلم هنا راح تفقد الاتزان، إذا لم تغير أولوياتك راح تفقد الاتزان. متى وقتها أنك مرة راح تنهار؟ في حال تغير رصيدك البنكي، تغيرت ظروفك الاقتصادية، تغيرت حاجات كذا، لكن أنت ثابت مكانك. ولعل هذا خلينا نطرح سؤال بالعكس، لنفرض أن أنت معتاد على طريقة عيش بسيطة معينة تتناسب مع وضعك، بمجرد ما تتغير أوضاعك المالية، هل عيشك بهذه الطريقة البسيطة يعتبر بخل ولا يعتبر زهد؟ تعتبر أنت زاهد ولا تعتبر بخيل؟ وهذا السؤال اللي بيننا وبينكم. طيب، جايتني مشاركة حلوة مرة في الواتساب تقول ترى المنصات الرقمية تلعب دور في خلق هذه الصراعات، يعني السوشيال ميديا خلقت معايير جديدة للهيبة والمكانة، وأصبح البعض يعني يسعى إلى تقليد صورة الأولد ماني حتى هو ما عنده فلوس، البعض يتسلف أو ياخذ قرض عشان يبان عنده فلوس. فعلا أنا أتفق معك في هذه النقطة، وأتفق يعني ب

0: يعني بشكل علمي إلى حد ما. ليش أنا أتفق؟ لأنه الأشخاص اللي يسعون إلى التمسك بصورة معينة علشان يظهرون في نفسهم هم شيء، هذول الأشخاص يعتقدون أن تغذية النقص اللي عندهم من خلال الصورة الشكلية، من خلال الملابس اللي حيلبسونها، من خلال الشنط اللي حيمسكونها، من خلال الساعات اللي بيدهم أو السيارات اللي يسوقونها. ومروا علينا في الحياة أشخاص معينين كانوا مستعدين أنهم يستأجرون سيارات فارهة علشان يروحون فيها يتمشون فقط لغرض قبول الاجتماعي من الناس. فلما تجي تسألهم تقول لهم كيف حياتك الاجتماعية، هل أنت مقبول في حياتك الاجتماعية؟ يقولك لا والله أنا ماني مقبول، وأحيانا ما يصرح فيها علنا، يقول بالسيارة ولا بدون، بالوضع الفلاني ولا بدون، وأحيانا يتسلفون لغرض الوصول إلى نقطة معينة أو الوصول إلى يعني مكانة معينة عشان يشار لهم بالبنان. للأسف إذا لم يعبأ النقص من الداخل لن يعبأ أبدا. طيب لعلنا كمان عندنا مشاركة هنا من أم عبد الرحمن تقول فيها: أتوقع وصمة حديث النعمة المقصود فيها الأشخاص اللي ينظرون للناس بدونية بعد تغير حالهم، سواء كان منصب أو مال، فتتغير شخصية الشخص وتعامله مع اللي حوله. فأتوقع هذا اللي يخلي الناس اللي حوله تقول حديث نعمة بسبب هذا التغير والتعامل مع الناس بدونية. أما اللي عنده فلوس سواء كانت قديمة ولا جديدة له الحق بيتصرف فيها زي ما يحب. بالضبط، أنت كيف تتعامل مع الناس هذا اللي هو اللي حيفرق في تعامل الناس معك، هذا هو اللي حيخلي الناس تحترمك أو تزدرئك. ولعل هذا ينقلنا إلى قصة خلنا نسمعها سوا ونعلق من بعدها.
1: بالأدلة والبراهين،
2: عاش شخص اسمه رونالد ريد في بلدة صغيرة في ولاية فيرمونت الأمريكية، وبالنسبة لكل من عرف رونالد كان يراه رجل بسيط جدا، عامل محطة وقود وينظف في واحدة من المتاجر لسنوات طويلة. كان يلبس ملابس قديمة ومهترئة ويضع دبوس عندما ينقطع السحاب ويقود سيارة مستعملة ورخيصة، حتى أن أحد المواطنين في بلدته دفع عنه ثمن وجبة إفطار لمطعم محلي لأنه ظن أنه مشرد ولا يملك ثمن الوجبة. في عام 2014 توفى رونالد ريد عن عمر يناهز 92 عام، وهنا كانت الصدمة اللي هزت بلدته الصغيرة. ترك رونالد خلفه ثروة تقدر بثمانية ملايين دولار أمريكي، ما حد كان يعرف عنها الثروة أبداً، لأنه كان يأخذ جزءاً من راتبه البسيط ويشتري أسهم في شركات قوية ومستقرة ويتركها لعقود من الزمن ويعيد استثمار الأرباح. وبسبب عيشه الزاهد نامت ثروته بصمت شديد طوال حياته.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب تعالوا أنا وأنتم نرجع لقصة رونالد نفسه. لما نسأل نقول وين راحت فلوسه، حنلاقي أنه الفلوس اللي كانت عنده تبرع ب 4.8 مليون دولار للمستشفى المحلية لبلده، قال هذه خذوها تبرع، وراح لمليون بوينت 2 دولار قال هذه للمكتبة العامة المحلية، لأنه هو كان إيش يسوي وقت فراغه؟ كان يروح يقرأ هناك الصحف بشكل مجاني، فكأنه قاعد يرد لهم الجميل. أما باقي الفلوس قال خلاص يا أهلي خذوها. النقطة وين؟ أنه اللي سواه رونالد مش

0: أنا بأكل أكل بسيط وملابسي حأربطها بدبوس، ولو تبون شيء مني أنا ما عندي فلوس. هو ما تهنى بفلوسه. ليش ما تهنى فيها؟ لأنه أسلوب حياته كان ما يتناسب مع حجم ثروته للأسف. فالنقطة فين؟ إن هو المال اللي هو صنعه ما استخدمه كأداة للحرية، ولا استخدمه كأداة للمكانة، هو استخدمه كأداة للأمان غير الموجود حتى. فللأسف إن قصة رونالد من القصص اللي أحياناً تتوارث كنوع من أنواع اللي هي الحفاظ على المال، إنه نحن لازم نستثمر صح. لكن لما نبعد يعني عن صورة الحفاظ على المال وصورة العمل بجد، نستوعب إن إحنا قاعدين نتكلم عن سيكولوجية بخل. حديثين النعمة هنا هم حيكونون أهله، فهم المقصودين في هذه القصة. هم كيف حيتصرفوا بالفلوس، هم كيف حيعيشوا، هم كيف حيعملوا بالفلوس الجديدة اللي عندهم. هنا نعرف إذا كانوا فعلا راح تتغير سلوكياتهم، ولا راح يعني تظل كما هي وحيعيدوا الحلقة حقت رونالد نفسه. ولعلنا مستمعين نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، تدرون إن في حاجة بالحديث عن حديثين النعمة، وأحب مرة هذا المصطلح، اسمه الاستهلاك التفاخري وعقدة النقص. هذا الاستهلاك إيش فكرته؟ إنه يقولك إن الأشخاص اللي عندهم أموال جديدة، أو الأشخاص اللي يبغون يظهرون للآخرين إن عندهم أموال خلاص وعندهم فلوس، يعملون حاجة اسمها، يبغون يوصلون رسالة للمجتمع اسمها استهلاك تفاخري. فأنا ليش أجيب بلوزة سعرها 6000 وما حد يعرف إن سعرها 6000؟ لأنه البراند حقها أو الماركة ما هي مطبوعة عند الكتف. أنا أقوم أجيب بلوزة ب6000، ترى نفس السعر بس الماركة حقتها مطبوعة وجهه قفة. والله لو أطلع في الشمس تشوفون انعكاس الماركة، لو أدخل في الظلام بتشوفونها تنور هالماركة. ليش دافع أنا 6000؟ 6000 هذه كانت ما هي عندي قبل 5 سنين، الحين أنا عندي وبشتريها ببلوزة. وتدري لو هي ب60000 أبجيبها وبخلي التاج أبو 60000 وتشوفون أن البلوزة حقتي هذه ب60000. هذا هو الاستهلاك التفاخري اللي يغذي عقدة النقص. هذا المصطلح يعتبر من المصطلحات اللي وصفت الرسالة الاجتماعية للأشخاص محدثي النعمة. طيب، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: كيف الحال؟
0: أنا الحمد لله كويسة، أنت كويس؟
3: والله بخير. ننظر للموضوع معك حسام بن عبد الله.
0: تفضل يا
3: حسام. الموضوع من باب طويل شوي.
0: يلا قولي.
3: اللي هو أن البخل نفسه ننظر لك كطيف كبير يعني. في حد تعريف البخل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على محمد. الشيء الثاني، الحمد لله يعني واحد ينظر انه اذا قام بحقوقه الشرعيه من زكاه وصله رحم وهذه، فبعد عن عمليه البخل. الشيء الثالث، النظره الدونيه لكلمه محدث نعمه. محدث نعمه، طيب الرجال اول ما جتها فلوس وكان ينظرون انها فقراء، عطى فرصه انه يعوض سنه او سنتين سابقه منه كان ينظر له بدونية، وبعدين شفه بعد 5 سنوات. هل يستمر على الخلق إحداث محدث النعمة أو أنه يرجع؟ فالناس تختلف يعني، هو مدى طويل وليس زاوية واحدة الموضوع يعني.
0: طبعا أنا عندي سؤال يا حسام، لو ظل هذا الشخص إيش؟
3: عصام.
0: أيوة. يا عصام، المعذرة منك يا عصام، أنا سمعتك حسام، هذه غلطتي. طيب عصام، أنا عندي سؤال. لنفرض أن شخص جاء ومرت 2-3 سنين لكن ظلت سلوكياته بازدياد، هل أنت تعتقد أنه تحول الموضوع من كونه شخص قاعد يعوض إلى شخص دخل إلى مرحلة الاضطراب والمرض النفسي؟
3: لا، المرض النفسي قد يكون قديم عنده وهو مستمر فيه يحتاج علاج، ما هو بأنه يعني هو أصلاً عنده مشكلة قديمة ووضحتها الأمور هذه، لكن بعض الناس يصاب صدمة فترة معينة ثم يركض.
0: طيب شكراً شكراً شكراً يا عصام، مداخلة رائعة.
3: الله يسلمك، عاد أنت اختصاصية نفسية ما يحتاج.
0: شكراً لك يا عصام، شكراً. هذه نقطة مهمة اللي هي اعطوا الناس فرصتهم بالتكيف. أعجبتني نقطة عصام هنا لما تكلم قال عطى وقته. إحنا لما نصاب بصدمة جديدة، وهذه تحدثنا فيها، لما الأشخاص اللي يصير عندهم مال فجأة يدخلون ترى في مرحلة ارتباك، عطى وقته، خليه يستوعب هو وين بالضبط، هو إيش اللي قاعد يصير معه، اعطي هذا الوقت، بعدها تقرر. إحنا إشكاليتنا بشكل أو بآخر هي إننا مو بس نصف، يعني نصف الآخرين أو نوصمهم أو كذا، إحنا نصنف الناس بناء على مسمياتنا نحن. إحنا اللي نشوفه صح صح، واللي نشوفه خطأ هو خطأ مطلق. الحقيقة إن السلوكيات الإنسانية الممتدة والطويلة والكثيرة نحن ما إحنا محورها، إحنا ما إحنا محور الكون. الحقيقة الأساسية في النقاط هذه كلها اللي لازم نعيها، إنه من السهل علي أني أوصمك، لكن من الصعب علي أني أفهم ماضيك وأفهم أنت ليش قاعد يصير معك كذا. من الصعب علي أني أضعك في تصنيف واحد يا إنسان. وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة جدا، أنه نحن لازم نعرف أنه للمال تأثير أساسي على حياتنا، ولازم نعرف أنه هل الآخرين قاعدين يؤثرون علينا لأنه نحن فينا المشكلة ولا هم اللي فيهم المشكلة. يا ما في ناس وصموا في أنهم حديثين نعمة أو محدثي نعمة، لكن بالحقيقة هم بس صار لهم أبغريد لحياتهم، ترقية لحياتهم. لعلي وقت الإعداد كنت أسأل سؤال وسألته لأكثر من شخص، فكنت أسأل أقول محدثين نعمة هل هم يعني أشخاص جيدين ولا سيئين؟ الأغلب كان يصفهم بوصف ما كان ألطف شيء، كان لا هذولا فيهم وفيهم وفيهم وكأنه المال اللي حصلوا عليه ما كانوا يستحقونه. لا طيب أنت لو جتك هذه الفلوس أنت حترضى لأن قال عنك محدث نعمة؟ لا لا لا، أنا ما حأرضى لأني أنا ما رح أكون زيهم. وآخرين أسألهم نفس السؤال، أجي أقول بالإضافة إلى، لنفرض أنه شخص جت له ترقية من شركته، ففجأة تحول راتبه من 4000 صار راتبه 25000، هل يعتبر محدث نعمة؟ قام قالوا لا لا، الراتب غير، الحالة الاجتماعية هنا تتغير. ليش؟ لأنه الراتب بناء على الوظيفة. فلما نطرح سؤال نقول طيب لو هي وظيفته لكن تغيرت الشركة وتغير ملاكها فتغير الراتب، هل أيضا يعتبر حديث نعمة؟ قاموا قالوا لا. فهنا أنا استوعبت حاجة، استوعبت أن موضوع حديثين النعمة من عدمه هو فقط شيء يعني مجتمعي، وهي معضلة أخلاقية. إحنا نقرر يا بني آدمين نضع من في هذا التصنيف ومن نضع من في تصنيف مختلف. ولعلنا ننطلق إلى هنا نقطة أخيرة، إنه نحن لازم ما ننظر للأمور من جوهر واحد فقط. إحنا لازم نستوعب إنه حياتنا هي عبارة عن تجمعات علمية ونفسية وفسيولوجية وغيره، وأنه نحن أحياناً الآخرين يلمسون فينا إحنا المشكلة، ما يكونون هم المشكلة. ترى لنفرض أنه أحد جاته فلوس اشترى سيارة، أنت إيش مزعلك السيارة اللي هو مشتريها؟ لنفرض أنه أحد جاله فلوس مختلفة وغير طريقة لبسه، أنت إيش مزعلك اللبس الجديد اللي مشتريه طالما أنه لم يتعدى عليه؟ ولعلنا لو في درس مهم ناخذه في حلقتنا اليوم، اللي هو درس التدرج، سواء كنت شخص يعني ترقى في حياته أو حتى شخص شاهدت شخص آخر يترقى في حياته، تدرج. فالحياة هي نعمة خفية وأخفى نعمة فيها اللي هي مناعتنا النفسية، وأنه استثمارنا في التجارب روابطنا الإنسانية هو درعنا الأساسي والحقيقي اللي يحمينا من تقلبات الحياة. سواء هبطت عليكم ثروة مفاجئة أو لا، اللي أنا متأكدة منه مستمعينا أنه ثروتي الأساسية في أخبار سارة هو أنتم. إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنفس.

0: التنافس الرياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
9: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
9: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
9: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
9: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
15: ملاعب في المونديال.
14: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
16: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
14: آراء صحفية.
17: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
14: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
18: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الشرطة الكندية إصابة ضابط على الأقل في حادث إطلاق نار لم تتضح تفاصيله في مدينة موريال. وحذرت الشرطة الكندية السكان في حي كود دينيج في موريال، حذرتهم من الخروج إلى الشارع وطالبتهم بالاحتماء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية.

0: قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل للاتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى إنشاء آلية لتثبيت فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد.
1: We've laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up. A lot of progress, but still some work to do.
0: وتعليقات على تصريحات فانس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم تبحث القضية النووية خلال محادثات سويسرا، مشددا على أن بلاده لم تقبل أي التزامات جديدة في هذا الشأن. في الأثناء أفاد مصدر إيراني لوكالة فارس أنه لا صحة لقبول إيران لعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت الخارجية الباكستانية أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان سيزور باكستان غدا، وصفا زيارة بأنها فرصة مهمة لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران وأمريكا. في سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أنه توجه رفقة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان، وذلك بعدما أجرى الوفد الإيراني يوم أمس في سويسرا محادثات مع الولايات المتحدة والوسطاء من باكستان وقطر. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج، رمز الجنوب السوداني.
2: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. انتهت مباحثات الجولة الأولى في سويسرا وسط حالة من التفاؤل ربما رغم مغادرة الوفد الإيراني احتجاجا على الرئيس ترامب. جدي فانس نائب

ترامب أعطى الانطباع في آخر تصريح له قبل مغادرة منتجع بورغنشتوك أن الأمور تتجه نحو الأحسن بين الأمريكيين والإيرانيين. تحدث عن التوصل لصيغة مع القطريين للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الخزانة الأمريكية مشاهدينا أصدرت فورا إعفاءات تسمح لإيران بإنتاج وبيع النفط لمدة شهرين. بالنسبة لطهران، أول وجهة نظر للرئيس بيزيشكيان ستكون أول وجهة دون نظر للرئيس بيزيشكيان ستكون إسلام أباد ربما غدا، بينما توجه قليباف إلى سلطنة عمان، وهذه النقطة جدا مهمة لمتابعتها بعد قليل. لكن لا تزال هناك مشكلة تطل برأسها كل يوم على طاولة المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، العقدة اللبنانية يقول البعض. عباس عراقجي مثلا مدح سير المفاوضات لكنه قالها بوضوح، لبنان سيكون أول اختبار لهذه المباحثات، لمباحثات سويسرا. نتنياهو وفيما يشبه ردها الرد على عراقجي مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه في لبنان. رئيس لبنان جوزيف عون من جهته أرسل رسالة للجميع، لا أحد يتفاوض باسم الدولة اللبنانية إلا الدولة اللبنانية نفسها. فهل أصبح لبنان عقدة هذه المفاوضات حقيقة، أو نحن نبالغ في القول بذلك وبأن هذه الأطراف لديها حساباتها في النهاية، ولبنان قد يكون ورقة للضغط على ما هو أكبر، على ما هو أخطر، وعلى ما هو أهم بالنسبة لها بشكل مباشر؟ نتحدث إيران بصفة خاصة وأمريكا كذلك. وهل أصبح كذلك حزب الله عقدة في الداخل اللبناني، أو تجاوزنا هذه المرحلة التي ناقشناها في حلقات سابقة من ساعة حوار، واليوم نحن بدأنا فعليا نتحدث عن بند فرض كما يقول البعض على كل المعنيين بهذا الاتفاق، عنوانه الرئيسي هو لبنان. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع أو في هذه العقدة، الأكيد بأننا سنتوقف مع البيان الختامي لمحاولة قراءة أهم ما تضمنه. نحييكم إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب الصحفي، ومعنا كذلك الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم أولا ما توصلنا إليه، بيان ختامي هكذا تقول آخر التطورات، هذا البيان الختامي المشترك لكل من قطر وباكستان بشأن نتائج الجولة الأولى، هل هي نتائج مهمة أم لا؟ نحاول قراءة هذا البيان. هذا البيان المشترك مشاهدينا ونحن نتابعه الآن في نسخته التي تم نشرها على الوكالات وكذلك حتى على الإعلام سواء الإيراني الأمريكي إلى آخره. هذا البيان أشار إلى أن طرفي الوساطة سيستمران بجهودهما حتى توصل الاتفاق النهائي، موضحا أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل هو أسمها لجان كذلك تركز على الملفات النووية والعقوبات. البيان تحدث عن أجواء إيجابية بناءة سادت أجواء المحادثات وأشاد بتقدم مشجع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية والتي ستتواصل لبقية الأسبوع في سويسرا. بيان الوسيطين القطري الباكستاني ذكر أن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، واتفقت أيضا على خريطة طريق لوصول الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. تم الاتفاق أيضا وفق البيان على إنشاء خط اتصال لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز وإنشاء خلية لفضل الاشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية. هذا البيان

0: أعاد نشره مشاهدينا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكتب وهو ينشر هذا البيان على إكس، قال إن الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة حققت تقدما كبيرا، لكن ساحة لبنان هي أول اختبار لاجتماعات سويسرا. خلينا نبدأ بالبيان. أولا، ما لفت البعض، خلينا ربما نبدأ بالجانب القانوني دكتور، ما لفت البعض هو ذكر لجان. البعض يقول بأن اللجان هي مقبرة المحادثات أو المفاوضات، إلى أي مدى هذه المقولة دقيقة أو لا للجان كذلك عملها في محاولة التقدم؟
1: يعني هي مثل سلاح ذو حدين، يعني اللجان ضرورية لأن المواضيع متشعبة، مثلا اللجان الفنية يعني المجتمعون يتفقون على الخطوط العريضة، التفاصيل الدقيقة تتطلب فنيين ومهارات، وبالتالي لابد أن يجتمعوا لتفكيك كل هذه المسائل. لكن البيان إذا عدنا إليه فيه ثلاثة مواضيع تم تفكيكها، وهو مضيق هرمز وتم الاتفاق عليه وفتحت التجارة، وأخيرا السلاح النووي والغبار النووي كما يقول ترامب. قبلت إيران لأول مرة أن يذهب فريق من الوكالة الدولية ليتحقق من الأمر، وأخيرا لبنان، وهنا المشكلة الكبرى في هذا الأمر بأن أطراف هذه اللجنة، وهي لجنة فض النزاع إذا سميناها، هي أمريكا، باكستان، قطر، إيران، إنما لبنان غير موجود، إسرائيل غير موجودة. يعني إسرائيل ولبنان هما المعنيان بهذه
0: مش الأسماء. ممثلين بإيران وأمريكا تعتقد ولا لا؟
1: بينما الميكانيزم السابق الذي يعني سعت إليه فرنسا كان لبنان موجودا،
2: نقطة
1: وكانت إسرائيل موجودة.
2: نقطة من النزاع.
0: تفضل أستاذ فارس.
2: تفضل. بخلية منع الاحتكاك يوجد لبنان، بس نقطة في النزاع.
0: لا أعتقد. في البند تحت تحدث في مذكرة التفاهم. صحيح.
3: ذكر في البيان.
2: ذكر
3: في البيان القطري.
0: لا هو ذكر. يتحدث الدكتور عن التمثيل.
2: على نعم نعم.
3: سوف يكون لبنان.
2: سوف يكون لبنان حاضرا. إسرائيل غير حاضرة. نقطة في النظام. أعتذر.
1: يعني حسب ما قرأته يعني لم يذكر لبنان موجود فيها لأنه هي معنية، وإسرائيل هي الموجودة على أرض لبنان.
2: صح.
1: حتى يعني كيف يمكن للجنة أن تحل هذه الأشكاليات والطرف الرئيسي والأساسي غير موجود؟ هذه إشكالية من الناحية القانونية.
0: لا، واللجنة مش مفهومة. ما الذي يقصد بلجنة
1: ضرورية؟ هي لجنة.
2: لا لا، لجنة مهمة جدا.
0: لجنة، لا هي مهمة أكيد، ولكن مش مفهوم عملها. يعني هي لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، ما معنى يعني لجنة ستحاول تهدئة الوضع بين الأطراف؟
3: ليشير لها الأستاذ فارس في لجنة إضافية من أجل مراقبة فض الاشتباك. اللبنانيين اعترضوا أنهم لا يريدون أي طرف أن يفاوض باسمهم، وكانوا يشيرون ضمنا إلى الإيرانيين ولا يريدون لإيران أن تستخدم لبنان ورقة على الطاولة. لذلك البيان القطري الباكستاني ذكر صراحة أن في هذه اللجنة سوف يكون هنالك تمثيل لبناني، لكن لن يكون هنالك تمثيل إسرائيلي.
2: يعني خلينا نتكلم. هذه
1: نعم تفضل. لا، أنا أقول دائما طالما البيان الرئيسي ما ذكر هذه الأمر فهذا هو المعول عليه، لأن أوقات أطراف النزاع يعني باكستان تقول شيء، إيران تقول شيء آخر، وبالتالي لا يوجد إجماع، وهذا ما
2: تم
1: الإجماع.
2: جيدي فانس أبلغ لبنان في اتصال كان يشارك فيه رئيس الوزراء القطري وجاريد كوشنر، وبالتالي هذا أصبح رسميا
1: جيد. هذا
2: أن
1: جيد.
2: لبنان هو جزء من هذه.
0: هو الاختلاف ما بينكم أنه الدكتور يعتبر قانونا بأن البيان الختامي إذا كان هناك اتفاق لكل الأطراف على أن يكون لبنان موجود،
2: البيان الختامي
1: يجب أن يسمي.
0: يجب أن يسمي
2: البيان الختامي لم يسمي من هم داخل ما يسمى بخلية
1: لماذا هنا
2: خلية منع الاحتكاك. لا لا
1: دائما
2: لا لا لا لا،
1: انا اعطيك فكره
2: مش
1: عن
2: مش ملافني عم بألفه.
1: لا لا،
2: ما كثير نعطي الشكل.
1: عندما يصعب على الفقراء الفرقاء المتفاوضون التوصل الى اجماع حول الاطراف تترك الامور إلى مرحلة داحقة.
0: أنا أتفق مع الدكتور بأنه هذا يؤجر ربما حتى لا يكتب، لأنه كانت هناك الكثير من التعليقات عندما أدرج لبنان في مذكرة التفاهم ببنده الأول كاسم وفي البند الثاني في إشارة له.
1: حتى لبنان ليس مهما. إسرائيل
2: كريم، خلينا نشرح شوي الوضع.
0: تفضل.
4: كطرف في الحرب.
0: صار كطرف.
2: دعينا نشرح الموضوع بطريقة أخرى.
0: يا ريت تفضل.
2: بطريقة أخرى. هناك غدا ابتداء من يوم غد وحتى الخامس

0: والعشرين من يونيو حزيران هناك مفاوضات مباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل.
1: هذا شأن
0: لا لا هذا
1: موازي
0: شأن مكمل. لا
1: مكمل
0: أبداً أبداً أبداً.
1: ممتاز.
0: هذا شأن مكمل. وهناك اعتراض لبناني أساسي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، لن نسمح لإيران أن تتكلم باسم لبنان، ولكن نريد إيران أن تكون ضامنة لحزب الله. وبالتالي يحاولون أن يلعبوا إيران دورا لم تكن هي تريده. الدور الذي يتم تلعيبه حاليا لإيران، أدخلوها ضامنة لحزب الله ولم يدخلوها متكلمة باسم لبنان. وهذه أهمية الاتصالات، وموقف الرئيس عون لم يأتي إلا في ضوء اتصال جيدي فانس رئيس وزراء القطري وجاريد كوشنر، وبالتالي لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية إلا الدولة اللبنانية. أتى في هذا السياق خلية فك، خلية منع الاحتكاك. ماذا تعني؟
1: ماذا تعني؟
0: بكل بساطة، هذه ليست أول مرة توجد نوع من هذه الخلية. هذه الخلية اختبرها العالم، أو الشرق الأوسط، ليس العالم، اختبرها الشرق الأوسط في سوريا. عندما دخلت الأطراف الدولية كلها إلى سوريا، يعني صار عندك الطيران الإسرائيلي وعندك الطيران الأمريكي، ودخلت روسيا على الخط، تم التوافق على خلق آلية منع احتكاك. وكانت أول تجربة في الشرق الأوسط لمنع الاحتكاك، أي كلما صار هناك أي إمكانية احتكاك يتم التدخل لمنع الاحتكاك. ماذا يعني هذا في الحالة اللبنانية؟ في الحالة اللبنانية هذا يعني أننا على الأقل خلال 60 يوما مدة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مدة التفاهم القابلة للتجديد بموافقة الطرفين، لن يتخرج إسرائيل من المنطقة الأمنية. سوف تبقى في المنطقة الأمنية، وحزب الله أوكي؟ في هذا الوقت لن يسلم سلاحه.
1: يعني يبقى الوضع على ما هو عليه،
0: يبقى الوضع على
1: وهذه اللجنة لتفادي الاحتكاك،
0: لأن الاحتكاك سوف يؤدي إلى ماذا؟
1: إلى أزمة، وإلى
0: صحيح
1: إلى انزلاق الأوضاع. الكلام جميل جدا
0: طبعا.
1: هل تضمن الأطراف؟ هذا هو السؤال.
0: نعم أضمن الأطراف.
1: أنت تضمن، هل تضمن الأطراف؟ يعني شوف شوف، خلينا نكون أكثر، وربما خليني نسأل الأستاذ مسعود وأعود لك. الاتفاق جدا ممتاز، وأن يكون هناك عدم احتكاك هذا يعني تنسيق بشكل من الأشكال، تنسيق بين مختلف هذه الأطراف حتى لا يكون هناك تصادم أو احتكاك وتنزلق الأمور إلى حرب. ولكن أنا لدي إيران تلعب على ورقة حزب الله، ولدي إسرائيل هل تلتزم؟ لا أعلم. بالنسبة لإيران هل الموضوع يعنيها بشكل ملزم أستاذ مسعود حتى تسير باقي المفاوضات، أو أنه ترى في موضوع لبنان وحزب الله ورقة؟
2: أنا لا أعتقدها، لا أعتقد بأنها فقط ورقة. العلاقة بين إيران وحزب الله ليست مسألة أوراق، هذه العلاقة دائما شرحناها بأنها علاقة عضوية. عندما تحدث قاليباف مع نبيه بري، قال له وقف إطلاق النار في لبنان ليس أقل أهمية من وقف إطلاق النار في الجبهة الإيرانية. هذا ما قاله لنبيه بري، وهذا يوضح لنا وجود هذا البند الأول الذي أنا أعتبره الجائزة
1: في مذكرة التفاهم تتحدث.
2: البند الأول في هذه مذكرة التفاهم التي تركت كل الترتيبات وجاءت في المقدمة هو أكبر دليل على أن إيران لا تزال مصرة على وحدة الساحات. كيف يتم عبر التفاوض ترتيب هذه الساحات لا نعرف. هل الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض؟ هل إسرائيل على أرض الواقع لن تؤثر على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟ أعتقد هذا العامل الحاضر الغايب الذي أشار إليه الدكتور، الحاضر الغايب قد يكون تأثيره أكثر من حضوره على طاولة المفاوضات من خلال خلق ترتيبات على الأرض وجعل الآخرين قد يوقف المفاوضات كما كان يوم أمس، كنا على وشك أن تفشل المفاوضات بسبب

0: هذا البند.
1: على فكرة والبعض قال بأنه فشلت ضمنيا ولكن كشكلا تم إنعاشها إن صح التعبير حتى تستكمل. ربما ما نحن نتحدث به الآن توضحه بعض التصريحات عن مسؤول إسرائيلي قدمها القناة 12 الإسرائيلية، وهنا قدم المزيد من المعلومات الخاصة بما سيحصل غدا. مثلا هو يقول إسرائيل ستعرض على لبنان في محادثات واشنطن غدا خرائط للمنطقة التجريبية. هذه المنطقة التجريبية نتحدث المنطقة التجريبية وصولا إلى الخط الأصفر أو ما بعد الخط الأصفر.
2: لا، وصولا الخط الأصفر.
1: وصولا الخط الأصفر. وكذلك هذا المسؤول يقول سننسحب من المنطقة التجريبية المقترحة جنوب لبنان. كذلك يؤكد بأن الجيش اللبناني سيدخل للمنطقة التجريبية وستتولى أمريكا الرقابة. يعني وكأن هناك بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذا الموضوع. هل هذا يضعنا في شيء من الراحة ربما أستاذ حسن بأنه بدأ العمل؟
0: أعتقد إعادة تموضع يجعل الأمور حاليا في حالة عدم صدام أكثر مما يحل الإشكالية القائمة. الإشكالية القائمة ليس بالإمكان حلها دون أمرين: دون خروج تام للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودون دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، وأن يقوم الرئيس مجلس النواب نبيه بري بتنفيذ التعهد أو الإعلان الذي تحدث به حينما قال أنه يضمن حزب الله أنه إذا تم وقف إطلاق النار أن حزب الله يلتزم، وأنه المناطق التي يخرج منها الإسرائيلي يدخل إليها الجيش اللبناني ويخرج منها حزب الله ويسلم سلاحه. هذا هل من الممكن أن يحصل أم لا؟ نحن أمام اختبار كبير. لا ننسى أن حتى في داخل حزب الله، يعني لدينا أكثر من عامل، لدينا العامل الإسرائيلي وهو عامل مؤثر وعامل يعني من الممكن أن يؤزم بشكل كبير لأنه قوة احتلال،
1: عامل أساسي،
0: ولدينا حزب الله لأن حتى داخل حزب الله يوجد هنالك أكثر من وجهة نظر. كنت أستمع قبل أيام إلى حوار مع وفيق صفا، رغم أنه أقل تموضع في داخل حزب الله الآن وتأثير، لكنه لا يزال لديه تأثير ويسمع
3: عضو المكتب السياسي،
0: وعضو المكتب السياسي، وهنالك تيار يؤمن بهذه الأفكار. تحدث في حوار قال أنه ضد تسليم حزب الله لسلاحه، وأنه لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة، وقال من الممكن أن يكون الحزب أكثر قسوة، لكنه عندما ذهب أكثر في الحوار ربما تراجع سياسيا قليلا وأعطى مزيد من الدور إلى الدبلوماسية.
1: مع أنه وفيق صفا قد يكون أكثر اعتدالا من كثر موجودين داخل حزب الله.
0: هو ربما في هذه المرحلة يمثل
2: ما في اعتدال في حزب الله،
0: يمثل تيار أكثر صقورية.
2: لا نضيع وقتنا في البحث
1: في البحث عن معتدل ومتشدد أبدا.
3: الذي أريده يعني
2: بطبيعتهم بالأداء تبعهم مجانين،
1: مش لهالدرجة، لا مش لهالدرجة، لا لهم كل الاحترام.
3: الذي يعني أظهر دور الدولة اللبنانية وأسرار الإدارة الأمريكية على أعطاء هذه الدولة دور مهم. أنا أعتقد هناك خطورة كبيرة في التفاوضات. إذا رجعت إلى تاريخ التفاوض تجد دائما الدول الصغيرة التي ليس لها دعم كبير هي ضحية. انظري إلى بولندا في الحرب العالمية الثانية، خسرت استقلالها عندما اجتمع الكبار. اظهر إلى فنلندا عندما هجمها ستالين، لم تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية. لبنان الآن ليس لديه أوراق إلا شيء يسمى السيادة، ولا يوجد يعني دعم خارجي له عربي قوي يبرز في هذه المفاوضات ويقول يجب أن يكون للبنان كذا وكذا. لذلك الجبهة اللبنانية، الحوار اللبناني هو في واشنطن، لكن على الأرض إيران هي التي تبنت الآن حزب الله، ووجودها في هذه اللجنة دي كومبلكشن هو دور ليس يعني احتفالي، إنما هو دور مؤثر جدا،
0: دور عضوي.
3: نعم، هو دور عضوي جدا، لأنها من خلال حزب الله فرضت نفسها في لبنان، ومن دون حزب الله ليس لها وجود. هي الآن وجودها في المعادلة اللبنانية بحزب الله، فهي لن تتخلى. وقبول أمريكا بإدخال إيران في هذا الأمر هو اعتراف بدورها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيهما أهم لها، لبنان أم السلاح النووي؟
1: سلاح النووي. طيب، المفروض
3: هي أهم لإسرائيل، لبنان أم السلاح البالستي اللي عند إيران؟ إذن في التفاوضات على القضايا الكبرى الصغير دائما يكون هو الضحية، وهذا هو خوفي.
1: سيكون لبنان ضحية تعتقد؟
2: أنا أقدر
1: قراءة الدكتور،
2: قراءة الدكتور بشكل دائم، وأريد أن أتحالف مع الدكتور مسعود.
1: أيه؟
2: وأريده أن يقف إلى جانبي. أيه؟ في موضوع معين.
1: تفضل.
2: مصطفى يمكن أن تكون الحكم. قبل

0: قبل المجيء الى استوديو لا انت فوق الجميع
1: يخليك عايش يفضلك خليك.
0: قبل مجيء الى استوديو كنت اتصلت بدبلوماسي فرنسي صديق وتحدثنا عن ايران ولبنان وخلفيه الاتصال اردت ان اتاكد اذا كان الفرنسيون متفاجئين بهذا الاقتحام الايراني الدبلوماسي المفاوضاتي لإيران في ملف حزب الله. وبالفعل كان متفاجئا، لأنه إذا بدنا نأرخ تاريخ المطالبات من الدولة الإيرانية أن تتدخل في المسألة، في مسألة تهدئة حزب الله، التعاون مع حزب الله، تسهيل الأمور، نأخذ فقط إيمانويل ماكرون فقط منذ دخل إلى الملف اللبناني حتى طرد منه، عندما دخل إلى الملف اللبناني ووجد كل الصعوبات كانت اتصالاته دائمة بالطرف الإيراني، وكان الطلب دائما إلى إيران أن تتدخل وتساعده على حل الإشكالية اللبنانية. كان الجواب دائما: نحن لا علاقة لنا بحزب الله، هو سيد نفسه، هو سيد قراره، وبالتالي عودوا إلى حزب الله اسألوا ماذا يريد.
1: لأنه الإيرانيين لا يرون في الجانب الفرنسي منفعة، هم يريدون أن يأتيهم الطلب من جانب فيه مكسب لهم. تفضل.
0: أوكي. وبالتالي الموافقة الإيرانية هذه المرة على الدخول والاقتحام بهذا الشكل ليست موافقة لأنها هي تتدخل من الطرف القوي، لأنه حزب الله لم يعد قادرا أن يحمي مصالح إيران في لبنان.
1: لا أعتقد ذلك، أختلف معك. خليني أسمع من الأستاذ مسعود، لأنه
0: أعطيني 30 ثانية أستاذ مسعود ما بقى بحكي.
1: تفضل.
0: الطرف الأول لم يكن لبنان يوما بهذه الجرأة على إيران، طرد السفير، المواقف الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين، لم يكن يوما حزب الله في وضعية عسكرية ليس لديه إلا مسألة واحدة حتى يقول أنا موجود، ولكن القدرة العسكرية هي قدرة ذهبت. الطائفة الشيعية في لبنان استنادا إلى الرئيس نبيه بري لم تصب بنكبة في تاريخها كما هي مصابة به حاليا.
1: كلها نقاط تناقش أكيد، ولكن تعتقد بأنه فعلا إيران لا ترى مصلحة في توجيه حزب الله في المرحلة الحالية أو مصلحة؟
0: لا أنا أتكلم تاريخيا وصولا لليوم.
1: اليوم
0: صار عندها مصلحة.
2: أنا أعتقد بأنه نعود إلى النقطة الأساسية،
3: العلاقة الأبوية،
2: وتصريحات قاليباف مهمة بصفته ليس فقط كرئيس الوفد الإيراني، بصفته
1: رئيس مجلس الشورى،
2: الشخصيات للنواة السلطة للنواة الصلبة للسلطة، ليس فقط حرس الثوري، للمجتمع اللي هو قائد الحرس الثوري. له تصريح مهم، وقبل 4 أيام 5 أيام مع المفاوضات: لبنان جزء من جبهة المقاومة. هذه هي النظرة الإيرانية لحزب الله. إيران عندما تتكلم عن جبهة المقاومة، عندما تقول لبنان، هي تقصد حزب الله. هي تعرف بأن لبنان هناك طوائف، هناك أحزاب، هناك اتجاهات، لبنان معظمه ليس معها، ولكن حزب الله مع إيران. لذا إيران لن تتخلى عن هذه الورقة التفاوضية بتاتا، لأنها تعطيها قوة الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة. لماذا إسرائيل؟ لأنه نحن نعرف هذه الحرب علينا أن نعود، بدأت في يونيو الماضي. اليونيو الماضي عندما بدأ الحرب، بدأ بواسطة إسرائيل، ثم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط. طبعا لن يكن
0: الحرب الأولى،
2: العملية الأولى. طبعا إسرائيل لم تبدأ بدون ضوء أخضر من الولايات

0: التفاعل معه، لأنه هو قال إذا لم يحصل عسكري سيحصل سياسي. طبعا. هذا حاصل إيران؟
1: لا ليس حاصل.
0: حاصل حاصل في إيران,
1: إيران
0: كل الحديث
1: إجابا في لبنان.
0: هناك حديث في الداخل
1: وضع إيران
0: أستاذ
1: في لبنان
0: فارس.
1: سيء للغاية.
0: هناك حديث في الداخل الإيراني معناه بأن إيران اليوم تدرس إعادة أو رسكلت وضع حزب الله من وضع سياسي إلى وضع من وضع عسكري إلى وضع سياسي. اليوم هناك حديث. ولكن أنا اسمحوا لي, نحن نناقش موضوع الملف اللبناني, وبالأمس ناقشنا موضوع ملف مضيق هرمز والمفاوضات. خلينا نعود قليلا للوراء ونرى الأمور بشمولية أكبر, وكأن هناك تعمدا لتفكيك الملفات ربحا للوقت, بمعنى وكأن إيران اليوم بدأت تفرض إطارا جديد. مضيق هرمز له مفاوضات ومحادثات, لبنان لجنة ومجموعات, وخلينا نستنى امتى ستتكون هذه اللجنة, ما الذي ستقوله, ونأخذ على هذا الموضوع.
1: في تعمق كثير بالموضوع, ولكن ما معنا وقت.
0: ولكن ولكن ولكن هل يمكن لإيران أن تنجح في فرض واقع جديد بتفكيك الملفات بربح الوقت, أو هناك حالة في لبنان, حالة تعيشها المنطقة, وهناك ذلك مواقف أمريكية لن تسمح لها بربح هذا الوقت؟ بعد فاصل قصير نتحدث عن هذا الموضوع.

من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نفهم هل فعليا ما تم التوافق عليه أو على الأقل ما أتى في البيان الختامي هي نقاط قادرة أن تعجل بالحل، أو هي نقاط ستفكك الملفات، ستضعنا أمام انتظارات، ستضعنا أمام عقيدات من العقدة الكبيرة، وبالتالي هناك ربح للوقت ستنتفع به إيران. ونحن تحدثنا عن إمكانية إيران التفاوضية فيما سبق، وهنا يطرح السؤال، لكن قبل طرحه خلينا نذكر مثلا ببعض المواقف الخاصة اللي ذكرته منذ قليل فيما يتعلق بقاليباف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي أكد بأن

0: إن لبنان جزء من جبهة المقاومة، جزء مهم من جبهة المقاومة، نستمع له.
1: لبنان جزء من جبهة المقاومة، وفي مذكرة التفاهم أيضا فإن إيران داعمة لجبهة المقاومة، والولايات المتحدة داعمة وحليفة لإسرائيل. لذلك فمن الطبيعي أنه عندما يقر وقف لإطلاق النار يجب الالتزام بهذا الوقف في جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان.
0: ونعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يقول إن أي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر.
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر.
0: نشير فقط إلى أن هذا التصريح نعيم قاسم أتى قبل 4 أيام، يعني قبل قبل البيان الختامي. فيطرح سؤال، هل هناك تعديلات؟ الرئيس اللبناني أجاب على هذه الرسالة وعلى مختلف التصريحات، هو أجاب إيران وحزب الله، وأكد جوزيف عون أن لبنان بلد سيادة، لا أحد يفاوض نيابة عن لإنهاء الحرب، اعتبر أن التنافس السياسي مشروع، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى عقبة أمام انطلاقة مؤسسات الدولة. شدد الرئيس اللبناني على أن الدولة الواحدة والقوية هي الخيار الوحيد لحماية الجميع بعيدا عن الطوائف. أنا ما يستوقفني في كل ما أتينا عليه هو إعادتنا وتكرارنا أكثر من مرة لأشهر، إعادتنا لموضوع العلاقة بين إيران وحزب الله. فهل الموضوع هو لتشتيت الأنظار، لربح الوقت، إيران تحاول اللعب، أو هناك فعلا تحول جوهري فيما يحدث اليوم في علاقة إيران بحزب الله، في علاقتها التفاوضية؟ هناك تقدم، هناك شيء جديد نحن نتابعه اليوم دكتور؟
3: يعني طبعا أنا أعتقد أنه ما نشهده الآن يعني هو محاولة أمريكية لفصل الملف اللبناني عن هذه الأزمة التي نعيشها، وهذا يرضي إسرائيل، بمعنى أن يكون هناك اتفاق إسرائيلي لبناني بمعزل عن إيران تحل في هذه الخلافات. ويبدو أن إيران استدركت هذا الموضوع لأنها تدرك أن حزب الله في ورطة عسكرية، ولم تقبل أن يعني تقبل بالاتفاق بأن ينفذ إذا لم يوقف إطلاق النار، ودخلت بقوة على هذا الخط من أجل منع إبعاد الملف اللبناني كلية عن إيران. وعندما أقول أن عندما يجلس الكبار وتكون هناك مصالح كبرى، الدولة الصغيرة التي تصبح هامشية لن يكون لها رأي، يعني إذا نظرت من منظار تاريخي. والمشكلة الكبرى أنا برأيي أن استبعاد إسرائيل من هذه اللجنة التي تحدثنا عنها، دي كونفليكشن، يعني منع
0: الاحتكاك،
3: هو خطأ يعني كبير، وإسرائيل لن تقبل به. وهذا ما قال نتنياهو، يعني نتنياهو كان واضحا بأنه إذا، وكان رده على الولايات المتحدة الأمريكية أن لو أمريكا كان لديها ميليشيات على حدودها وتهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية ماذا ستفعل؟ بالطبع ستدخل إلى تلك المنطقة وتدمرهم كلها.
0: سنعود لهذه النقطة الخاصة
3: ولذلك تفعل إسرائيل. وهذا يعني تصريح إسرائيلي بأنه لا يمكن أن يقبل بوجود حزب الله يحمل سلاح، يقبل بوجود الدولة، وبالتالي إسرائيل تصر على مسار الولايات المتحدة الأمريكية، المفاوضات في أمريكا لفصل المسار اللبناني عن إيران، لأنه هو الضمانة التي ينزع السلاح.
0: تحبها بنموذج هي ترتاح له.
3: نعم نعم. ولذلك إيران، وأنا أقول هنا الصراع، لذلك إيران تريد إبعاد ذلك لإخراج إسرائيل من هذا الملف. إذن لبنان ورقة مناوشة وليست ورقة تأثير، هذا المقصود فيها.
0: هناك تغير جذري حقيقة، أو نحن بصدد إعادة وتكرار ما كنا ناقشناه؟ وفي النهاية سنختم القول بأنه سنختم بالقول أنه هناك علاقة عضوية، ونفس الكلام اللي نكره حتى صار للبعض ممل مثلا.
4: الهدف الاستراتيجي لإسرائيل في لبنان وفي سوريا وفي غزة وربما في الضفة الغربية هي أن تقيم هذا الحزام الأمني. طالما محادثات إيران تجعلها تستقر في هذا الحزام الأمني، يصبح استراتيجيتها تكتيكها الأساسي هو وقف إطلاق النار. مطلب وقف إطلاق النار في ظل الضوابط هو مطلب إسرائيلي. الرئيس نبيه بري في حديث إلى الشرق الأوسط قال هذا الكلام، إسرائيل من طلب وقف النار، وأنا أصدق هذا الكلام، لأنك إذا أردت أن تستقري في منطقة احتلال في المنطقة داخل المنطقة الصفراء، أنت بحاجة إلى أن تجدي حلا للمسيرات تبع الألياف الضوئية التي تلحق أذى كبيرا بالجيش الإسرائيلي. وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية التقنية الإسرائيلية الحالية، عدم السماح لها بالتوسع لضرب الضاحية، لضرب بيروت، حتى التوسع في ضرب الجنوب، سور الأبنية وإلى هنا، يعني تأشيط إسرائيل، سحب من إسرائيل قوة الردع، تصبح وقف إطلاق النار مصلحة استراتيجية إسرائيلية. لقد تحققت هذه المصلحة لإسرائيل حاليا، لا انسحاب من المنطقة الأمنية. علماؤها الآن يعملون من أجل المسيرات بالألياف الضوئية، وهي سوف تعيش بلا خسائر في المنطقة الأمنية، وبعدين بحل حلالها.
0: أستاذ مسعود،
5: الحلال الذي يحلها، نبدأ من هذه النقطة. أعتقد الحلال هو في النهاية إيران خلال فترة المفاوضات سوف تلعب ورقة حزب الله بأفضل ما يمكن أن تلعبه.
4: صحيح.
5: لأن هذه الورقة هي إحدى الأوراق المتبقية بيد إيران. طبعا إيران الآن ليست في حالة حرب، هي حالة وقف إطلاق النار، لذا مسألة الصواريخ لا يمكن أن تلعبها خلال المفاوضات، هذا مستبعد. والمضيق سيتم فتح المضيق أيضا، ورقة المضيق أيضا انتهت في اللعب خلال 60 يوم من المفاوضات.
0: ولكن ستبقى ذلك ورقة،
4: تبقى كلها أوراق قائمة، ولكن استعمالها راهنا
5: الآن متوقفة خلال فترة التفاوض. إيران عندما تصل إلى النتيجة المرجوة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تجد الحلال لهذه المشكلة. وأنا أعتقد ومصر على ما قلته، إيران لا حل أمامها إذا أرادت أن تكون دولة طبيعية، علاقاتها جيدة مع المحيط العربي، لأنه علينا أن لا نفصل الوضع في لبنان عن التأثير العربي وبالتحديد تأثير الخليجي.
4: صحيح.
5: في المقدمة المملكة العربية السعودية. صحيح. الذين يريدون الوضع يستقر في لبنان. لا يمكن للحزب وأي تنظيم آخر، ليس فقط حزب الله، أن يمنع الاستقرار في لبنان. لذا إيران في نهاية المطاف حتى تحسن علاقاتها مع المحيط العربي مضطرة لتجعل حزب الله من حزب مسلح إلى حزب سياسي.
0: أنا كل هذا فهمته، أنا فاهمة وعدناه وكررناه. أنا سؤالي هو، هل نحن جرتنا إيران مع السياسيين، نحن كإعلاميين تم جرنا كذلك لفتح نقاشات وإعادة الكلام وإعادة، أو أن هناك اختلافا حقيقيا في تعاطي إيران مع الداخل اللبناني؟ اليوم كما قلت منذ قليل، بدأت إيران تحولت من المتحرك وراء الستار إلى المتحرك على طاولة المفاوضات. أنا هذا ما ودت فهمه، هناك جديد ولا لا؟
6: لسبب رئيسي، حسن نصر الله ليس بموجود على رأس حزب الله، عماد مغنية ليس بموجود، مصطفى بدر الدين ليس بموجود، أسماء كثيرة من القيادات الفاعلة التي كانت بالنسبة لإيران رأس حربة إعلاميا وسياسيا وأمنيا وعلى مستويات عدة. هناك فراغ كبير. نعيم قاسم رغم أنه أتى وأصبح الأمين العام لم يستطع أن يملأ هذا الفراغ. صحيح أن هناك قيادات أمنية وعسكرية ملأت بعض الفراغ العملاني وليس الفراغ ذو البعد الاستراتيجي الذي يجعل حزب الله يشتغل بطاقته القصوى. وأيضا لماذا؟ هناك سبب أنا برأيي سيكولوجي وثقافي. بعد الحرب الأولى كان هنالك حديث، وان لم ينتشر بشكل كبير على وسائل الاعلام،
0: 12 يوم
6: كان هنالك حديث وان لم ينتشر بشكل كبير على وسائل الاعلام ان ايران لم تناصر حزب الله بالطريقه التي كان ينتظرها الشيعة في لبنان. وهذا الحديث حدث حتى في أوساط بيئة حزب الله، في الأوساط الداخلية وأوساط حركة أمل وأوساط البيئة الحاضنة حتى غير المتحزبة. وأيضا حدث هنالك خلل في مفهوم وحدة الساحات، لم تعمل وحدة الساحات بالشكل الذي كان بين غزة ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية وبغداد وطهران،
0: بحسب قراءتنا نحن، ولكن قد يكون هذا مدروسا من الجهة الأخرى.
6: لا، حصل خلل. لا، أنا برأيي
4: حسب رد
5: رد فعل رد فعل الشارع والرأي العام
0: حسن
5: يدقق جدا الرأي العام
0: عادة كل هذا يبينه التاريخ من بعد
6: حصل خلل كبير أنا برأيي
5: هو بيحكي الحرب الناعمة المباشرة
6: حصل خلل كبير برأيي هذا كله تريد إيران أن تقول الآن أنني لازلت الأب الشرعي لكم لازلت الحاضنة لازلت الولية عليكم ومن أجل مصلحتكم ولازلت الحاضنة لأن هذه الأصوات عندما تذهب العمليات العسكرية وتخف وترجع الدولة في لبنان وتقوى سوف تبرز هذه الأصوات بشكل كبير ليس في لبنان وحده في لبنان في العراق في داخل إيران نفسها وهذا يجعل الحجة الثقافية والأيديولوجية والعقدية التي بنيت عليها مفهوم وحدة الساحات ومفهوم محور المقاومة تجعلها مرتبكة وتضعف وإذا ضعفت الحجة الفكرية هذا سوف يؤدي إلى ضعف بنيوي حتى في العملية العسكرية
0: أنطلق من قراءتك أستاذ حسن لأطرح هذا السؤال بشكل ربما بسيط إما الخيار الأول أو الخيار الثاني بحسب قراءاتكم حاولت أن أستجمع هذه الأفكار لترتيبها هل تفرض أو فرضت إيران موضوع لبنان بالاسم في مذكرة التفاهم وكذلك في العمل الذي سيليه لأنها لديها تخوف من أن تخسر وكلاءها وسمعتها التي بنتها طيلة السنوات السابقة التي ترتكز على حماية الوكلاء أو لأنها مدركة لقوة هذه الورقة في المستقبل حتى وإن كان الثمن تقديمها قربان إن صح التعبير
3: يعني أنا برأيي يجب أن نقارب المسألة من أمرين الأمر الأول أن إيران دولة مؤدلجة وبالتالي تشترك مع حزب الله في هذه الأدلجة وبالتالي إذا ما جاءت ما يعني تأخرت عن نصرته فهذا خيانة للأيديولوجية ثانياً أن حزب الله أدى وظيفة مهمة لها يعني حزب الله لن ننسى خطف الرهائن في الثمانينات وكان لإيران بروز كبير من خلال وراء هذا الحزب وقال قلباف
0: دخل لسوريا قد يكون
3: نعم
0: أكثر
3: سوريا استفادت من حزب الله كبروز دبلوماسي لكن إيران هي التي كانت تستفيد وبالتالي إيران كونترا حيث حصلوا على السلاح إذن حزب الله يؤدي وظائف مهمة لإيران لكن عندما شعرت إيران أن حزب الله يخسر على الأرض يعني وتدمر آلته العسكرية كان أصرارها أن لا يمكن وقف إطلاق النار إلا بوقف الحرب في لبنان لأنها تعرف عدم وقف الحرب هو انتهاء حزب الله انتهاء حزب الله على المستوى الجماهيري الشعب اللبناني لأن الدمار كان كارثيا وثانيا على المستوى العسكري يعني وصلوا إلى النبطية ولو لم يوقفوهم لكانوا تابعوا
5: بارك الله فيك
0: فعلا كانوا تابعوا
3: يعني فلذلك إيران عندما أوقفت هذه الحرب وصممت هي خدمة لمصلحتها ولمصلحة الحزب وثانيا تصوري أنت لو كان حزب الله غير موجود يعني ماذا كان في لبنان لا توجد مشكلة في ثانيا هناك الميليشيات في العراق يعني وهي تابعة أما غزة انتهت غزة خلص لا لم يعد لها وجود في العراق هناك نظرية موجودة أمنية عند إيران أنه بعد حرب العراق يعني حرب صدام حسين على إيران لن يسمح للعراق بأن يكون دولة معادية لإيران على الإطلاق وإذا كان دولة معادية فيفضل تفتيته على أن يكون دولة قوية ولذلك لا أعتقد أن إيران ستتخلى عن ورقة حزب الله ولا أن تتخلى عن ورقة
0: هو لن تتخلى وهذا أكيد
3: وليس لوسع أمريكا أن تغير ذلك
0: هو لن تتخلى وهذا فهمناه ولكن هي لن تتخلى لأنها تخاف على ما عملت عليه طيلة عقود أو لن تتخلى لأنها ستتخلى عنه ولكن في الوقت المناسب ولم يحن بعد الوقت المناسب سأعيد وأكرر سؤالي حتى
5: لا أعتقد بأنها تتخلى حتى لا يوجد وقت مناسب صحيح إيران تستخدم قوة حزب الله في مواجهة إسرائيل نغير التسمية لا نسمي بأنها ورقة لا هناك ارتباط الموضوعي هو يجعل إيران تستخدم هذه القوة لتضغط على إسرائيل
7: هو جسم واحد
5: لذا لا يمكن إيران أن تتخلى تستخدمه صحيح النظام الإيراني نظام مؤدلج ولكن الأنظمة المؤدلجة أيضا تستخدم أوراق، تستخدم أدوات الضغط
0: طبعا.
5: لذا هنا أيضا استخدام إيران لحزب الله يأتي في هذا الإطار، لأنه العلاقة الأيديولوجية مطلقة بين الجانبين، لا يمكن فصلها، حتى في المذهب الشيعي أقرب عقلية شيعية إلى العقلية الإيرانية هي عقلية حزب الله.
6: حزب الله بالنسبة
0: اختصار
6: حزب الله بالنسبة لإيران أكثر موثوقية حتى من

0: الميليشيات العراقية التي استخدمتها في الحرب الأخيرة.
1: فكرتك الميليشيات حتى من الحرس الثوري.
0: الميليشيات العراقية ميليشيات في جزء كبير منها ميليشيات زبائنية. لا يمكن لإيران أن توجهها كما توجه حزب الله الذي يأتمر. يقول لها سمع وطاعة.
2: كل ما أعرفه أن قائد الجيش اللبناني، رئيس الحكومة اللبنانية، رئيس
0: الجمهورية.
2: أوكي، البعض قال لي شخصيا والبعض قالها بالمطلق، لن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة نحو إعادة البحث مع إسرائيل في لا المنطقة النموذجية ولا لنزع سلاح حزب الله ولا شيء إلا إذا تم وقف إطلاق النار بشكل فعال. الذي كان يعوق وقف إطلاق النار بشكل فعال هو حزب الله بسبب الارتباط العضوي بإيران، لأن إيران تريد أن تقول
1: مش بسبب إسرائيل
2: كلمة. ليس بسبب إسرائيل.
1: لأنه مش بسبب إسرائيل.
2: ليس بسبب إسرائيل، لأن إسرائيل حتى تاريخه ذهبت مكتفية كانت بالمنطقة الصفراء بالمنطقة الأمنية، وتذهب إلى المفاوضات من موقع اليد العليا. اليوم نذهب إلى المفاوضات وإسرائيل لا تزال حيث هي. وقف أطلاق النار وقف رفضه دائما حزب الله. سر حزب الله عم بيرفض وقف أطلاق النار منذ أيار، منذ مايو يرفض وقف أطلاق النار. يتخذ القرار مرة اثنين ثلاثة أربعة، عندما قالت إيران وقف إطلاق النار أوقف حزب
1: الله.
2: وكل كل الماضي
3: حزب الله كان يرفض وقف إطلاق النار لأن إسرائيل لم تلتزم به. هي تلاحق يعني أعضاؤه وأفراده.
2: نحن نتكلم منذ بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل. لم يقبل به ولا ساعة،
3: لأنه إسرائيل كانت
2: عم بقول لك بقبل فيه ولا ساعة. بتقلي إسرائيل
1: لأنه إسرائيل تمسك بالأرض.
3: نعم،
1: لأنها
2: الآن من يمسك بالأرض سيدتي؟
1: ستتراجع بعد هذا.
2: الآن تمسك على الأرض إيران؟ ما تمسك على الأرض.
4: والخلافات
1: لا
4: بين إيران
1: حزب الله ليس إيران.
4: غير منتهية.
1: حزب الله سياسيا ربما إيران، ولكن قد يغضب منا الداخل اللبناني.
2: أنا أعتقد وقف إطلاق النار مصلحة استراتيجية لبنانية.
1: انتهى الوقت.
3: في نقطة مهمة بالنسبة للعراق، أنا برأيي العراق مسألة حياة
1: وملف آخر.
3: نعم،
1: لأنه
3: يعني العراق أهم
1: السلام عليكم
3: من لبنان بكثير.
1: انتهى.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. والفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا.

0: لهذا العدد. الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
13: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
13: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
13: لنعرف،
14: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
15: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين.
1: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course,
0: فانس يؤكد إحراز تقدم جيد مع إيران، وترامب يشدد إيران ستوافق على عمليات التفتيش.
2: قبل مغادرته لبانشتوك، نائب الرئيس جيدي فانس يقول بأن اللجان الفنية ستبقى هنا لأيام وربما لأسابيع.
3: ومع تقدم المفاوضات في سويسرا، باكستان تنتظر زيارة رسمية للرئيس الإيراني.
0: أولى نتائج مفاوضات لوسيرن، واشنطن تمنح إيران إعفاءات لبيع النفط ومشتقاته لمدة شهرين.
4: هلا صار عندنا امل اكبر انه الحرب حتوقف، وان شاء الله يعني يوم عن يوم عم بيزيد الامل عنا انه حنرجع نعيش لطبيعتنا مثل ما كانت قبل 2023.
0: لبنان عين على لقاءات امريكا وايران في سويسرا، واستعدادات لجوله مفاوضات جديده مع اسرائيل.
5: المفاوضون اللبنانيون امام تحدي انتشار الجيش في الجنوب وانسحاب جزئي اسرائيلي.
6: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: بعد ضغوط داخلية، ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة، والعالم الليلة تبحث أسباب المغادرة.
7: أندي بيرنام، أو كما يلقب بملك الشمال، أبرز المرشحين لخلافة ستارمر.
0: بقيادة محمد صلاح، مصر تحقق ثاني فوز للعرب بالمونديال، وترقب لنتائج العراق والجزائر والأردن.

0: نبدأ معكم العالم الليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي. ففي أحدث تدوينة على تروث سوشيال قال دونالد ترامب إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة من أجل ضمان الشفافية النووية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الجميع يدرك ذلك. أما جي دي فانس فأكد تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع إيران التي وافقت بحسبه على دعوة مفتشي الوكالة الذرية لزيارة بلادهم، وأن محادثات إيران مع مفتشي الوكالة الذرية ستبدأ ربما اليوم أو هذا الأسبوع كما قال سابقا. فانس أعلن أنه سيعود إلى أمريكا، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها في سويسرا بعد وضع الأسس للتوصل لاتفاق نهائي مع إيران. وحول الأصول الإيرانية المجمدة قال نائب الرئيس الأمريكي إنه رأى بعض التقارير الكاذبة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ففانس قال إنه توصل مع القطريين لآلية حول الأصول الإيرانية المجمدة التي يريد ترامب أن تذهب لمساعدة الإيرانيين لا أن تمول الإرهاب. أما عن مضيق هرمز فقال فانس إنه مفتوح وتم وضع آلية لإبقائه كذلك.
1: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. But we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies and everybody else. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country, and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
0: رغم التخبط الذي شهدته المفاوضات في ساعاتها الأخيرة بانسحاب الوفد الإيراني، إلا أن الأصداء كانت إيجابية من الجانبين وحتى من الوسطاء. ومن أبرز القرارات التي تلت المفاوضات إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رسميا السماح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه في خطوة نص عليها اتفاق مؤقت وقعته أمريكا وإيران الأسبوع الماضي. يتيح الترخيص العام الذي أصدرته الوزارة إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 من أغسطس المقبل. هذا القرار جاء ليؤكد ما أعلنته إيران في وقت سابق عن إحراز تقدم جيد بشأن المفاوضات المتعلقة

بالنفط والأصول الإيرانية. وكان وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي قد أشار في منشور على منصة إكس إلى أن صادرات النفط والبتروكيماويات أعفيت من العقوبات. عرقجي أكد أيضا أن الحصار رفع وأن بعض الأموال المجمدة تم الإفراج عنها، كما تم إطلاق خطة كبرى لإعادة إعمار إيران. وتأكيدا لما قاله عرقجي، أشار بيان منفصل للجنة الإعلامية الممثلة للوفد الإيراني إلى أن إيران وقطر وقعتا مذكرة تفاهم جديدة بشأن آلية تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. في المقابل لم تعلن واشنطن عن أي قرار رسمي يخص الإفراج عن الأموال المجمدة، وكل ما تمت الإشارة اقتصر على الموافقة على الإفراج عن 6 مليارات كحافز مؤقت، وهو ما تحدثت عنه فاينانشال تايمز.

0: إذن بعد طي صفحة توقيع مذكرة الاتفاق ثم الجولة الأولى من المشاورات، بدأت مرحلة جديدة في المفاوضات بين طهران وواشنطن في أفق التوصل إلى اتفاق نهائي. فالمسار نحو اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن يتواصل من سويسرا. على امتداد أسبوع سيتم إجراء محادثات فنية لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم. فالمفاوضات الفنية لم تشهد حضور رؤساء وفدي البلدين الذين غادروا بعد نهاية الجولة الأولى. الحديث هنا عن كل من محمد باقر قاليباف من الجانب الإيراني ونائب رئيس الأمريكي جي دي فانس من الجانب الأمريكي. بطبيعة الحال يترأس الوفد الإيراني في المحادثات الفنية نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، فيما يمثل الجانب الأمريكي فريق فني وهو متخصص من الخبراء، يتقدم مايكل أنتون وهو مسؤول بارز بوزارة الخارجية. كما سيحضر المباحثات ممثلون عن قطر باكستان بصفتهما دولتين وسيطتين. فالمباحثات التقنية ستخصص لإنشاء لجان تقنية، لجنة إشراف لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من بين أهم اللجان التي تم الاتفاق على إنشائها خلية فضل اشتباك في لبنان، والتي من المرتقب أن تعمل بمشاركة الحكومة اللبنانية لضمان تثبيت التهدئة. فالمفاوضات ستتمحور أيضا حول صياغة ترتيبات تقنية. هذه الترتيبات هي تتضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التجارية وتوضيح التصريحات الأخيرة من الجانبين بشأن عملية العبور. فالمفاوضات ستشمل أيضا وضع آليات واضحة لإصدار إعفاءات وتراخيص لبيع النفط الإيراني، وتحديد القنوات المالية للإفراج عن الأموال المجمدة وتحديد حتى قيمتها بشكل دقيق. أما إذا انتقلنا معكم إلى الملف النووي، فستعمل اللجان التقنية على صياغة آليات تربط معالجة اليورانيوم بمبدأ الموافقة والتزام المتبادل. فوق كل هذا ستكون اللجان التقنية مطالبة بوضع خارطة وخطط عمل خلال 60 يوما لإعداد الاتفاق النهائي. إذن نبقى في ذات السياق، وطبعا رغم بوادر الانفراج خصوصا عندما نتحدث عن الخطوة الأولى لإعلان إنهاء هذه الحرب إن تم تثبيتها عمليا، ألا وهي مضيق هرمز. بطبيعة الحال وسام، إذا ما تحدثنا عن وضع مضيق هرمز خصوصا في ظل التصريحات التي كانت متقلبة حتى في اليوم الأول الذي سبق هذه المحادثات، ساعة طارة نسمع عن إغلاق، طارة نسمع عن أن لا المضيق مفتوح والأمور تمضي بسلاسة، وضع المضيق الآن؟
1: نعم نادين، هناك تخبط واضح على مستوى الملاحة في المضيق منذ الإعلان عن اتفاق عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. كان هناك اتفاق، بعد ذلك أعلنت طهران إغلاق المضيق على خلفية التصعيد في لبنان، ثم تم استئناف الحركة من جديد هذا اليوم بعد اجتماع سويسرا، علما بأن طهران لم تعلن لحد الآن رسميا إعادة فتح المضيق من جديد. نشاهد هنا على مستوى هذا الرسم البياني كما نشاهد حركة عبور السفن في المضيق منذ 17 يونيو، منذ يوم الأربعاء الماضي تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم. طبعا الحركة كانت شبه منعدمة خلال هذا اليوم، بعد ذلك تحسنت بشكل واضح في اليوم الموالي في 18 يونيو، بلغت معدل 20 سفينة في اليوم. في 19 يونيو بلغت 25، ثم 26 في اليوم الذي تلاه وهو 20 يونيو.

0: لكنها تراجعت بشكل واضح في 21 يونيو، وذلك بعد إعلان طهران كما نتذكر جيدا إعلانها إغلاق المضيق على خلفية التصعيد في لبنان. طهران قالت بأن لبنان هي جزء من هذا الاتفاق، وبأن مواصلة إسرائيل لقصفها للأراضي في لبنان هو عدم التزام وإخلال بإحدى بنود الاتفاق. بعد ذلك ونتحدث اليوم، تم تسجيل تحسن على مستوى حركة المرور بتسجيل عبور 15 سفينة لحد الآن. نتحدث عن العبور الرسمي الذي تم رصده عبر بيانات الملاحة، لا نتحدث عن العبور السري المتواصل أيضا، أو ما يسمى بالعبور المظلم الذي تسانده وطبعا تحميه القوات الأمريكية. إذن فيما يتعلق بالبراميل، نتحدث أيضا عن البراميل، وهي النقطة التي تهم الكثيرين وتهم الاقتصاد العالمي. طبعا البراميل التي عرفت تحسنا أيضا منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق ب طبعا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه. طبعا على مستوى البراميل التي كانت تتدفق ولا تزال في المضيق سجلت تحسنا واضحا. هنا الخريطة التي لدينا، أو هذا الرسم الدلالي، الرسم التوضيحي، في فبراير كان هناك 20 مليون برميل. طبعا هذا العدد الطبيعي، الحركة الطبيعية قبل بداية الحرب التي انطلقت في 28 من شهر فبراير. بعد ذلك هبوط حاد في عدد البراميل، نتحدث عن 2 مليون في شهر مارس، ثم تحسن نسبي في أبريل بعد الهدنة، وفي مايو أيضا نفس النسبة 3 ملايين برميل، والآن في يونيو بعد التوصل إلى اتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم نتحدث عن 5 ملايين، وهذا العدد هو مرشح للارتفاع، لكن قد يستغرق الأمر وقتا طويلا للعودة إلى المستوى الطبيعي. هناك عراقيل عديدة تواجه عملية العبور، تحدثنا عنها سابقا. هناك طبعا الألغام كما نشاهد في الخريطة المنتشرة في المضيق، ما أدى إلى بروز 3 ممرات مائية على مستوى المضيق. الممر الآمن نسبيا الآن بالنسبة للسفن هو القريب من السواحل العمانية، وهناك أيضا ممر مائي قريب من السواحل الإيرانية، وتعبر فيه السفن التي تنتمي إلى بلدان لديها علاقات وطيدة مع إيران، وطبعا تلتزم بعدم استهدافها. ويبقى الممر الرئيسي كما نشاهد على الخريطة الذي يوجد وسط المضيق، طبعا معطل لحد الآن بسبب المخاوف من الألغام. وطبعا هذا المضيق هو الذي يسمح بحركة وانسيابية كبيرة على مستوى المضيق، ونتحدث عن أعداد مهمة، وبالتالي فإن عملية تنظيف وإزالة الألغام هي مهمة لعودة الحركة، حركة العبور طبعا إلى سابق عهدها واستعادة عافيتها. كان هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأكيد سنتابع التطورات الأخيرة فيما يتعلق بهذا المضيق وباتفاق إيران والولايات المتحدة في هذه النشرة. عودة معك الآن نادين.
1: شكرا لوسام. وأيضا في ختام الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين إيران وأمريكا، ماذا في التفاصيل؟ سنذهب إلى زملائنا حيث نادي البلبيسي مفدى العربية المتواجدة من محيط منتجع بيرغنشتوك، وأيضا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف. أهلا بكما معنا في العالم الليلة. نادي أبدأ معك. فانس تحدث بنبرة تفاؤلية واعتبر أن مفاوضات بيرغنشتوك وضعت أساسا لاتفاق نهائي حتى يعني في من خلال هذه التصريحات، بالتالي كيف كانت خارطة الطريق الفنية مضت هذا اليوم؟
2: أهلا بك نادين. في الواقع فانس يعتبر بأن مهامه تكللت بالنجاح، هو على رأس الدبلوماسية الأمريكية. هذه المفاوضات التي تعثرت يوم الجمعة بدأت يوم الأحد، كانت تكاد تصريحات ترامب أن تعصف بها عندما هدد الوفد الإيراني، وقرر الإيرانيون أن ينسحبوا، وبعد ذلك بجهود كبيرة جدا من الوسطاء الباكستانيين والقطريين عادوا. وحسب معلوماتي بأنه استمرت هذه المفاوضات حتى الساعة 1 صباحا. وبعد ذلك أهم ربما البنود بالنسبة لجي دي فانس والرئيس ترامب هي إعادة فتح المضيق، وموضوع التفتيش السماح للطاقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن تذهب إلى إيران وأن تقوم بعملية تفتيش، وهذا لم يحدث منذ سنوات طويلة. وبالتالي جي دي فانس أستطيع أن أقول بأنه غادر الأراضي السويسرية، كان في طريقه قبل نصف ساعة إلى مطار

0: زيوريك وسيعود إلى الولايات المتحدة وهو يشرف على هذه اللجان الفنية التي تحدثت عنها نادين. هذه اللجان التي ستكون متخصصة في كل بند من البنود الأربعة عشرة سترفع هذه المقترحات أو النقاط المشتركة أو التوافقية إلى جيدي فانس نفسه، هو رئيس الهيئة العليا السياسية التي تم إنشاؤه هنا من الجانب الأمريكي وقاليباف من الجانب الإيراني. وبالتالي هذه اللجان ستبقى هنا حتى نهاية هذا الأسبوع، وكما ذكرت مايكل أنتون وهو خبير عمل في إدارة الرئيس ترامب الأولى في مجلس الأمن القومي سيكون أحد الأشخاص الذين سيشرفون على كل هذه التفاصيل، ومنهم أيضا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
1: وكما ذكرنا نادية، كل هذه المراحل اللاحقة لن تكون بحضور رؤساء الوفود أقله في الفترة الحالية كما شهدنا يوم أمس. اليوم عبد الله عندما نتحدث ونسمع عن زيارة ستكون خاطفة للرئيس بازشكان إلى إسلام أباد بعد ساعات من اختتام الجولة الأولى والأولى من نوعها بطبيعة الحال، ما هي الأجندة المعلنة لهذه الزيارة بازشكان في إسلام أباد عبد الله؟
2: نعم نادين، الحقيقة الزيارة أتت على تلبية لدعوة محمد شهباز شريف قبل عدة أيام بعد الإعلان عن توصل الطرفين إلى اتفاق، وفي اليوم التالي خرج محمد شهباز شريف أمام البرلمان الباكستاني أو مجلس الأمة الباكستاني ليعلن انتصار الدبلوماسية. وفي ذاك الوقت قال بأنه اتصل بمسعود بازشكان في خلال الليل والاتصال استمر لمدة نصف ساعة، وقد دعاه إلى زيارة إسلام أباد وقد لبى الدعوة. بازشكان اليوم يلبي هذه الدعوة أو صباح الغد سيلبي هذه الدعوة. أهم ما في أجندته أولا زيارة القيادات السياسية والعسكرية الباكستانية، بداية بآصف زرداري رئيس الجمهورية الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير والقيادات الاستخباراتية الحقيقة، إضافة إلى لقائه بمحمد شهباز شريف. النقاط المهمة التي سيناقشها بداية مخرجات مفاوضات لوسان، وأيضا سيتم تقييم الخط التقني أو المسار التقني الذي تم رسمه وآلية عمل الفرق التقنية التي تم الاتفاق عليها أيضا في لوسان بوجود الفرقاء الباكستانيين أو الدبلوماسيين الباكستانيين والسياسيين، إضافة إلى أنه النقطة المهمة التي سيتم فيها تثبيت آلية فصل وهدنة مضيق هرمز والقنوات الساخنة التي تم الحديث عنها للتواصل بين جميع الأطراف وعبر الوسيط الباكستاني والقطري لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وتحول أي حادث ميداني حتى لو كان عن طريق الخطأ إلى مشادة واحتكاك بين الطرفين ربما يعود بالتصعيد. النقطة المهمة أو الأخيرة ربما بأن هناك ستقام تعزية علي خامنئي المرشد الإيراني بعد عدة أيام، وباكستان قالت بأنها ستشارك في هذه المراسم الجنائزية، وربما سيتم التنسيق بين الطرفين على طبيعة وطريقة حضور الجانب الباكستاني.
1: على كل حال كل يوم وكل دقيقة تحمل منعطى ومنحا متغايرا ومتصاعدا. أنا أشكركما جزيل الشكر عبد الله خلوف من إسلام أباد ونادي البلبيسي من منتجع برينغنشوك. لم تحجب طاولة التفاوض في سويسرا رؤية على المشهد اللبناني بطبيعة الحال، والذي لا يزال يفرض نفسه كرقم مهم في معادلة التهدئة في المنطقة. فقد حركت الضغوط الدبلوماسية في سويسرا وأجواء الترقب لمفاوضات واشنطن الموقف الإسرائيلي. هذا ما كشفت عنه شبكة CNN والتي نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من الأراضي التي سيطرت عليها في جنوب لبنان كبادرة قبل محادثات واشنطن المرتقبة. تتمثل الانسحابات في خروج بعض القوات الإسرائيلية من مناطق محدودة على طول ما يسمى بالخط الأصفر، والذي يشير إلى حدود الأراضي التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل. تتناقض هذه الأخبار مع تعهدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي أكد فيها أن جيش بلاده لن ينسحب مما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هي عبارة إذن عن سحابات صغرى أو إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي. فحسب شبكة CNN تأتي في مقدمة هذه المناطق منطقة قلعة شقيف ومحيطها، حيث تقع هذه القلعة التاريخية فوق تلة استراتيجية كاشفة تشرف على نهر الليطاني كما ترون عند هذه النقطة ومنطقة النبطية، إلى جانب طبعا قلعة شقيف. يدول حديث حول إمكانية الانسحاب من مرتفعات خط علي الطاهر وهي قريبة من محيط منطقة شقيف أيضا. على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء مهمته في بلدة الخيام وتسليم بؤر فيها للجيش اللبناني وقوات يونيفيل، إلا أن المواقع المحيطة بها لا تزال

0: زالوا تشهد تواجدا اسرائيليا لتامين الحدود. تدخل بلده الخيام في المناطق التي يدرس الجيش الاسرائيلي امكانيه الانسحاب منها ايضا. اما الخط الاصفر فلا يزال يمثل حزاما امنيا لا تنوي اسرائيل التراجع عن. هذا هو الخط الاصفر كما ترون تحديدا على الخريطه، على الاقل في المرحله الحاليه لا تريد اسرائيل التراجع عن، حيث تعتبره خط الدفاع الاول لحمايه مستوطنات الجليل الشماليه. ياتي في مقدمه هذه المواقع بلدة كفر شوبة والقرى المجاورة لها، إضافة إلى بلدة النقورة الحدودية ومحيطها والتي تقع على الجناح الغربي للشريط الساحلي. هذا ولا يعتزم الجيش الإسرائيلي أيضا الانسحاب من مرتفعات اللبونة المشرفة مباشرة على الجليل الغربي ومدينة نهرية الإسرائيلية أيضا. إذن وسط هدنة هشة وأجواء من الحذر والهدنة الهشة، يستضيف الوسيط الأمريكي جولة خامسة من المباحثات بين بيروت وتل أبيب، جولة تأتي بالتزامن مع إصرار إسرائيل على التمسك بالخط الأصفر في جنوب لبنان مقابل تشبث لبنان بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي. بحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المؤسسة العسكرية دفعت نحو رفع مستوى تمثيل وفدها في هذه الجولة بضوء أخضر سياسي سعيا لفرض شروطها الأمنية وتجاوز عقبات الجولات السابقة. إلى واشنطن مباشرة معي من هناك مراسل عربية بيير غانم. بيير أهلا بك معنا. بيير، نحن أمام جولة خامسة يفترض أنها حاسمة عسكريا وفق التقارير التي يتم تداولها، ولكن في الجانب الأمريكي ما هي المعلومات المتوفرة، خصوصا وأنه سيكون هناك تركيز كبير على إعادة إحياء فكرة الزونز وهذه المناطق البايلوت زونز، المناطق التجريبية في بعض مناطق الجنوب اللبناني؟
1: هذه المناطق هي مطلب لبناني أولا، ومع الظروف التي مرت بها المفاوضات الأمريكية مع الإيرانيين وما حدث في جنوب لبنان، يبدو أن هذا المطلب من الدولة اللبنانية سوف يكون هو الأقرب إلى التنفيذ. بمعنى أن هناك الخط الأصفر، وقد تصرفت إسرائيل شمال الخط الأصفر بالكثير من القوة خلال الأسابيع الماضية. الأمريكيون يريدون أولا تهدئة، يريدون أيضا نوع من تراجع للعمليات الإسرائيلية شمال الخط الأصفر. سوف يفسحون في المجال أمام الجيش اللبناني لينفذ الخطط التي كان وعد بها بإملاء الفراغ عندما ينسحب الإسرائيليون، وسوف تكون هذه تجربة كبيرة جدا للجيش اللبناني ليرى الأمريكيون من جهة والإسرائيليون من جهة أخرى إن كان يستطيع السيطرة على الأرض ويمنع عودة حزب الله إلى هذه المناطق.
0: بيير، هل من ضمانات أمريكية واضحة التزام إسرائيل بالانسحاب؟ يعني في ظل تصريحات متكررة لنتنياهو وحتى وزراء في الكابينت الإسرائيلي بأنه لا انسحاب من الجنوب.
1: القرار هو قرار نتنياهو مع وزير الدفاع. حتى هذه اللحظة ما سمعه الأمريكيون من الإسرائيليين هو التجاوب في كل مرة يغضب الرئيس ترامب ويطلب منهم أن يلتزموا بوقف العمليات، هم يفعلون ذلك. ثم يعود الاحتكاك بين الطرفين، أي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتتصاعد الأمور مرة أخرى. ما يحاول الأمريكيون الآن فعله هو العودة إلى التهدئة، وهم عمليا قبلوا بدخول إيران إلى هذا الخط للوصول إلى هذه التهدئة. وبعدما كان الأمريكيون والإسرائيليون يصرون على إخراج الفرنسيين من الميكانيزم وأن يجعلوا هذا الاتصال اتصال ثلاثي، أي إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية، يجد المفاوضون الآن أن لديهم الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل ولبنان وإيران وباكستان وقطر أيضا.
0: شكرا بيير غانم. هذا إذن الموقف الأمريكي، ولكن ننوه إلى الموقف الفرنسي الآن، وهذه جديدة التصريحات الخارجية الفرنسية الآن تقول بأنهم قد يشاركون في المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران في سويسرا، وأنهم يطلبون ضمانات كافية بشأن نووي إيران قبل رفع العقوبات، وأن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا يقول سنعيق رفع العقوبات على إيران إذا تعارض مع مصالحنا الأمنية. هذا جديد الموقف الفرنسي. ماذا لدينا في العالم الليلة بعد الفاصل؟

إطلاق نار في مدينة مونريال الكندية وإصابة ضابط. في كولومبيا محام يدعمه دونالد ترامب يفوز بانتخابات رئاسة البلاد.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

بعد أقل من عامين من وصوله إلى رئاسة الحكومة البريطانية، كير ستارمر ينهي مشواره في 10 داونينج ستريت، ورغم أنه قاد حزب العمال إلى واحدة من أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخه، لكن سلسلة من القرارات المثيرة للجدل والأزمات السياسية وتراجع الثقة الشعبية سرعت من تآكل رصيده السياسي. تتحول أغلبية الأصوات التي حصدها في صناديق الاقتراع إلى أصوات ضغط دفعته نحو الاستقالة. فما أبرز الأسباب التي عجلت بسقوط ستارمر؟ تقول قراءة المراقبين والصحف البريطانية التالي: أولاً، أثار قرار الحكومة بوقف مدفوعات وقود الشتاء لفئات من المتقاعدين موجة غضب واسعة، وأضر بصورة حزب العمال لدى شريحة تقليدية من الناخبين. أما قرار زيادة الأعباء على أصحاب العمل فأثار انتقادات حادة تجاه ستارمر، خاصة وأن الحزب كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم رفع هذا النوع من الضرائب. تعرض أيضا ستارمر لانتقادات بسبب تلقيه هدايا ومزايا مرتفعة القيمة، ما أثار تساؤلات بشأن شفافية والنزاهة وأضعف رسالته السياسية القائمة على استعادة الثقة. قضية جيفري إبستين كان لها دورا في الإطاحة بستارمر، فعلى الرغم من عدم ذكر اسمه في القضية الشهيرة إلا أن تعيينه للورد بيتر ماندلسون في منصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة أثار جدلا واسعا، خاصة بعد الكشف عن علاقة ماندلسون برجل الأعمال المدان جيفري إبستين واستجوابه بشبهة تسريب معلومات حساسة. أخيرا جاءت الهزيمة القاسية في الانتخابات المحلية لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ شكلت نتائج الانتخابات المحلية ضربة قوية لحزب العمال بعدما خسر عددا كبيرا من المقاعد، وهو ما عزز الدعوات داخل الحزب لإجراء تغيير في القيادة، ليعلن بذلك ستارمر استقالته ويصبح رئيس الوزراء السادس الذي يتنحى عن منصبه قبل إكمال فترة ولايته البرلمانية منذ استفتاء بريكزيت عام 2016 والذي أفضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 10 سنوات من لعنة بريكزيت حولت مقر الحكم في بريطانيا إلى مقعد ساخن أطاح بستة زعماء قبل أوانهم من زلزال الاستفتاء إلى ضغط الأسواق والفضائح دفعت لعدم إكمال رؤساء الحكومات في بريطانيا لمدة حكمهم مؤخرا، أولهم ديفيد كاميرون من 2010 إلى 2016. نحن أمام 6 سنوات و64 يوما. استقال بعد فشل حملته لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ثانيا تيريزا ماي

3 سنوات وأحد عشر يوما استقالت لفشلها أيضا بتمرير اتفاق بريكزيت. ثالثا بوريس جونسون 3 سنوات و45 يوما استقال بسبب خرقه لقيود كورونا. لدينا أيضا ليز

0: أخيرا كير ستارمر، سنة و353 يوما استقال نتيجة ضغوط وانقسامات حادة داخل حزبه.
1: هل تذكرون هتافات النصر لسير كير ستارمر قبل عامين احتفالا بفوز ساحق حققه حزب العمال في الانتخابات العامة؟ في أقل من عامين خفتت لهجة الانتصار التي رافقت إعادة العماليين إلى سدة الحكم.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: اهتز موقع ستارمر عندما خسر العماليون انتخابات محلية قبل شهر، وجمع أكثر من 100 نائب توقيعات للإطاحة بالزعيم.
3: سيسلك كير ستارمر خطوات أسلافه بحلول سبتمبر المقبل. سيخرج من مقر 10 داوني ستريت تماما كما فعل 6 رؤساء حكومة قبله. فلعنة البريكزيت لا تفرق بين العمال والمحافظين، وها هي رحلة البحث عن سابع رئيس حكومة خلال عقد تبدأ.
1: كان معلوما أن ستارمر قد لا يكمل العام كزعيم للعمال ورئيس حكومة، ولكن لم يكن له بديل واضح، حتى برزت شعبية أندي بيرنام في وقت أعلن فيه ويز ستريت الذي كان يعتزم خوض سباق الزعامة انضمامه إلى معسكر داعم بيرنام.
3: بعيدا عن التنافس الحزبي، ما هو السبب الحقيقي لفشل زعامة كير ستارمر؟
1: ستارمر وعد ولم ينفذ، لم يتمكن من خفض تكلفة المعيشة بل زادت، ولم يحسن خدمات الصحة الوطنية بل ساءت، ولم يحل أزمة الإسكان. للناخب البريطاني الكلمة الفصل، لذا على ستارمر الرحيل. من لندن مصطفى زارو، العربية.
0: أذهب إلى مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني. أهلا بك أستاذ مصطفى معنا في العالم الليلة. أستاذ مصطفى، كير ستارمر قال اليوم إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع وزرائه ونواب في الحزب، لكننا نعلم بأنه حجم الضغوط كانت كبيرة خلف الكواليس، فما الذي دفع كير ستارمر الآن للتنحي وإعلان الاستقالة بعد أن كان مصرا على البقاء والمواجهة في الفترة الماضية؟
4: ولم يأتي ذلك نتيجة تشاور، إنما نتيجة ضغوط بدأت منذ فترة طويلة، نتيجة سياسات ستارمر اللي حضرتك ذكرتيها في التقرير اللي لا داعي لتكرارها. فأخطاؤه كانت عمالة تتوالى وكانت بتأثر في الشارع البريطاني وبتأثر مع المواطن البريطاني وبتأثر مع السياسات الخارجية. فستارمر كماشي بسياسات غير مقبولة من الشارع البريطاني، فكانت نتيجتها الهزيمة الساحقة اللي تمت لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة، اللي كان من نتيجتها أن كان في أعضاء بلديات ممتازين جدا ويعني حاجة خادمين للمجتمع تسبب هو في سقوطهم مباشرة في هذه الانتخابات، فازدادت الضغوط عليه بعد هذه الانتخابات، لأن دي كانت زي الشعرة اللي قاتم الظهر البعير، أن دي كانت يعني أكبر حاجة أثرت في وجود ستارمر أو طلبت بعدم وجود ستارمر. خلاص كان enough يعني، هو عمل دمج كتير جدا وسياساته لم تكن مثمرة لا للمواطن البريطاني ولا للشارع البريطاني ولا للسياسة البريطانية، إنما هو عنيد جدا يعني، هو من زمان وهو في عناد إن هو يستقيل، ويتحدوه إن هم هيتحدوه ويدعوه لانتخابات وزير الصحة سابقا، وبعدين دلوقتي توالت الأصوات الأسماء اللي هي بتتحدى ستارمر إن هم هتقدموا لرئاسة الوزارة. فإحنا النهاردة عندنا أندي هو المرشح يمكن الأكبر تقبلا من المجتمع، وطبعا أندي برضو نفسه له تصريحات سابقة كانت تؤخذ عليه في الانتخابات اللي جاية، فالتصريحات بتكون كثيرة من جميع الناس. لو إحنا رجعنا لورا شوية،
0: اسمح لي سيد مصطفى قبل أن نذهب إلى أندي بيرنام، فقط سريعا، اليوم بريطانيا وهذا أمر لافت تستعد لاستقبال سابع رئيس وزراء في غضون عقد من الزمان، وهذه أيضا نقطة لافتة، وذكرنا الوزراء الستة السابقون. كيف سيؤثر هذا الارتباك القيادي على استمرار الحكومة العمالية أمام المحافظين صعود اليمين؟ نتحدث عن ريفورم UK اليوم في بريطانيا.
4: هو ده حدث نتيجة أطماع شخصية الحقيقة، فبدأ بداية من بوريس جونسون.

0: جونسون كان لازم مصمم انه يبقى رئيس وزراء بريطانيا، فتحدى رئيس الوزراء ان هو يعمل استفتاء للبقاء في السوق الاوروبيه. طبعا رئيس الوزراء كان متاكد ان الناس هتنتخب بالبقاء، ما عملش حمله ضد بوريس جونسون. بوريس جونسون عمل حملته واستخدم فيها كارتين في منتهى القوه، اللي هو ان الصحه في بريطانيا مهلهله، وهو هيجيب فلوس الاتحاد الاوروبي ويصلح النظام الصحي بريطانيا، هيخلص البريطانيين من مشكلة الهجرة غير الشرعية، وخد البلد من شمالها لجنوبها في كامبين كبيرة جدا.
1: اوكي
0: بس برضو ديفيد كاميرون ما كانش متوقع ان الناس تصوت ليه الخروج من اوروبا، فعشان كده ما عملش كامبين. هنا جه بوريس جونسون، انما اتضح ان السياسه اللي هو اتبعها في الوصول للخروج من السوق الاوروبيه كانت سياسه غير شريفه وغير نزيهه، وده اللي جاب رئيسه الوزراء اللي هي كان غير متوقع
1: بس
0: انها تبقى رئيسه الوزراء. فلما جت رئيسه الوزراء دي استمر بوريس جونسون، فدي كلها اسباب شخصيه.
1: سيد مصطفى، لأنه حتى لضيق الوقت يعني نختصر النقطة الأهم اليوم حاليا، أندي بيرنام هل يحظى بالكاريزما، بخطة اقتصادية، بتوافق داخل أجنحة الحزب المتصارع اليوم في بريطانيا؟
0: شوف حضرتك بتقول النقطة اللي هي أهم النقاط في الموضوع ده كله، إن بريطانيا لحد النهاردة أو الأحزاب لحد النهاردة فاشلة إنها تحضر الشخصية اللي عندها الكاريزما وعندها القيادة السياسية وعندها الحكمة السياسية في قيادة بريطانيا. فهل أندي هيكون هو هذا الشخص؟ ده سؤال كبير جدا، لأن زي ما قلت حضرتك مرينا بست أشخاص ولم نصل إلى الشخص الكفء اللي هو يقيد بريطانيا العظمى في سياساتها الخارجية والداخلية. ستارمر عمل ده مش كتير جدا، فعشان
1: طبعا
0: نصلح الأخطاء اللي عملها ستارمر دي محتاجة شخصية كمان أقوى وأقوى من الشخصيات اللي سبقت.
1: شكرا
0: فإحنا في
1: شكرا شكرا سيد مصطفى
0: لا
1: رحب،
0: نحسد عليه.
1: عضو حزب العمال البريطاني.

وقبل أن نستكمل معكم ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. أعلنت الشرطة الكندية مقتل 3 أشخاص بينهم مشتبه به في حادث إطلاق نار لم تتضح تفاصيله في مدينة مونريال. وحذرت الشرطة الكندية في وقت سابق السكان بمحيط موقع إطلاق نار في مونريال، حذرتهم من الخروج من الشارع وطالبتهم بالاحتماء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1003 حالات، من بينها 2450 وفاة وفق أحدث البيانات الرسمية. أغلقت السلطات الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد اعتراض عشرات الطائرات المسيرة في أجواء العاصمة وتدمير 59 منهم، فيما أعيد فتح المطارات لاحقا بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية. أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في كولومبيا فوز مرشح اليمين في جولة الإعادة بعدما حصل على 49.6% من الأصوات، متقدما على منافسه حيث أنه يعرف بأنه حليف لدونالد ترامب.

0: المونديال في العالم الليلة. وصل المنتخب المصري نتائجه الإيجابية في مونديال 2026 محققا انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، انتصار جاء على حساب نظيره نيوزيلندي بثلاثة أهداف لواحد ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط معززا من حظوظه في بلوغ الدور الموالي. وبهذا الانتصار يكون المنتخب المصري قد سار على نفس خطى المنتخب المغربي الذي رفع بدوره رصيده إلى 4 نقاط عقب فوزه على اسكتلندا بهدف النظير. عكس المنتخبان طبعا المصري والمغربي، فقد سجلت المنتخبات العربية لحد الآن نتائج سلبية في جولاتها الثانية، كما هو الحال بالنسبة للمنتخب السعودي الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا ب4 أهداف نظيفة، فيما يترقب العرب مباريات الأردن الجزائر وأيضا العراق مع فرنسا. معنا هنا زميلي في قسم الرياضة مذيع محمد القناص، ومن فيلادلفيا مفدتنا إلى هناك في كأس العالم ليليان تنوري. أهلا بكما معنا في العالم الليلة. قناص، أبدأ معك عندما نتحدث عن خسارة نظيفة اليوم في السعودية كما تابعنا امبارح، وانتقادات كانت طالت لهذا الأداء بسبب المدرب. اليوم ماذا نقول في هذا الأمر؟ ما الذي حصل في 25 دقيقة من هذه المباراة؟ وهذا فيما يتعلق بمباراة السعودية مع إسبانيا، أيضا إذا ما تابعنا أيضا مباراة تونس وما الذي حصل معها، 9 أهداف في مباراتين تلقتها تونس.
1: خلينا نبدأ أول شيء بالمباراة الأخيرة اللي لعبت أمس، المباراة منتخب السعودية مع منتخب الإسباني. ما كان في أحد ينتظر نتيجة جيدة من المنتخب السعودي ومن المنتخب الإسباني، عطفا على وضع المنتخب السعودي في السنتين الأخيرتين تحديدا. ربما كان في نوع من التفاؤل أنه ممكن تكون في نتيجة مفاجئة كما حدث أمام المنتخب الأرجنتيني في 2022، لكن الواقع يقول بأن مباراة صعبة جدا أنك تلعب أمام أفضل فريق، أفضل منتخب يعني نستطيع أن نقول في السنوات الأخيرة، بطل أوروبا، المنتخب اللي تعثر في الجولة الأولى، وبالتالي يحتاج في هالمباراة أن يبدي ردة فعل يؤكد فيها بالفعل أن جاي للمنافسة على اللقب وليس فقط للمشاركة. وبالتالي كانت النتيجة يعني نستطيع أن نقول يعني منتظرة، لكن ليست بهذه القسوة. الخسارة كانت أمر متوقع منتظر، لكن لم تكن بسبب أو بهذه النتيجة الكبيرة.
0: واليوم ونحن نتابع معك أيضا في مباريات ستكون في الساعات المقبلة، ولكن أين هي ليليان الآن؟ أين تقفين ليليان؟ من أمام أي ملعب؟ وخصوصا ونحن أمام انتظار مباراة مهمة جدا لأحد المنتخبات العربية ليليان.
2: صحيح نادين، مساء الخير. أنا أقف أمام ملعب فيلادلفيا الذي ستقام به مباراة العراق وفرنسا، مباراة طبعا ستكون صعبة على العراقيين، ولكن كل المؤتمرات الصحفية للاعبي أو حتى المدرب العراقي كان أكد أنهم لديهم ثقة بالفوز، سيقدمون كل ما لديهم. هذه الساحة نادين التي ترينها خلفي كانت فارغة منذ 5 دقائق فقط، الآن عادت الجماهير لأنه بدأت الأمطار بالانهمار بغزارة حوالي الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي لمدة 15 دقيقة فقط، ففرغت هذه الساحة حتى الفان زون التي خلفي أيضا كانت فارغة، وهنا تتجمع الجماهير قبل أن تدخل إلى الملعب، لأن السوار المحيطة بالملعب فتحت تقريبا حوالي الساعة الثانية، تأخرت حوالي الساعة 1:15 تقريبا. الأحوال الجوية هي الشاغل الأكبر بالنسبة لهذه المباراة، لأن هناك كانت أخبار أنه ستؤجل هذه المباراة، ستؤجل أكثر من ساعة أو حتى ستلغى، لأنه هناك إنذارات حول الطقس، إنذار من الدرجات الثانية.
0: يعني واضح الجماهير العراقية من خلفك ليليان كما نرى، وهذه الأجواء الاحتفالية اليوم من خلفك، لأنه كنت رح أسألك أين الجماهير العراقية.
2: صحيح، معنا نحن احتمينا
0: مشجعي مبابي.
2: صحيح، لأننا احتمينا تحت هذا السقف، ولكن هنا إلى جانب المدخل أحد مداخل الملعب، ولكن كانت الأشخاص احتموا داخل هذه الصالة هنا والآن يخرجون بسبب الأمطار. لحد الآن ليس هناك خوف من تعطل المباراة، ولكن هناك يعني بروتوكول بفيفا أصبح معروف للجميع، في حال أي صاعقة ستوقف المباراة لحوالي 30 دقيقة، ومن بعد ننتظر يعني أي تحديثات لأحوال الطقس.
0: على كل حال بانتظار يعني تقريبا المباراة قناص وليليان بعد ساعتين من الآن ستبدأ، ربما أو أقل حتى من ساعتين،
1: ساعتين وربع تقريبا.
0: تعليقك قناص على هذه المباراة، مباراة صعبة أيضا، ما التوقعات وما

0: مطلوب أيضا لربما صنع فارق نوعا ما في الملعب.
1: طبعا مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب الفرنسي ما في أحد ممكن يطلب من المنتخب العراقي تقديم نتيجة أو ردة فعل على الخسارة أمام النرويج أو ما إلى ذلك.
0: هتكون مماثلة للسعودية إسبانيا؟
1: مباراة صعبة جدا. إحنا قاعدين نتكلم على منتخبات هي المرشحة للعب النهائي, ما نتكلم على منتخبات مرشحة للتأهل فقط من المجموعة. إسبانيا فرنسا هذه منتخبات يعني داخل البطولة فقط, يعني نتكلم على المنتخب الفرنسي. منتخب الفرنسي بطل 2018, لعب نهائي 2022, واحد أبرز الأسماء وعنده قائمة من النجوم الكبار اللي يعني هم أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان, في ريال مدريد, في الأندية الأوروبية الكبيرة. ولذلك نتكلم على منتخب المطلوب فقط أنك تكون تقدم نفسك بشكل جيد, تقدم كرتك بشكل جيد, تظهر شجاعا واثقا من إمكانياتك. ما حد يطالبك أنك تفوز عليهم, فقط أظهر نفسك بشكل جيد. وهذا كان يمكن العتب الكبير جدا على أداء المنتخب السعودي في مباراة إسبانيا, على المظهر اللي ظهر فيه منتخب تونس. بالعودة لسؤالك من شوي نادين, أيضا في المباراتين اللي لعبهم أمام اليابان والمباراة الأولى أمام السويد, نتكلم على أنه أنت أظهر بشكل جيد, النتيجة لا أحد يحاسبك عليها, فقط هذا مطلوب
0: يعني
1: منك.
0: المهم الأداء وليست النتيجة,
1: أن تظهر يعني أن تقدم نفسك فقط, أن يعني يظهر تظهر في هذه المباراة, وأن تدافع عن الشعار الذي تتشرف بأن تلعب له فقط. لا يطالبك أحد بالفوز. المباريات نتائجها دائما في علم الغيب, يعني كل المدربين يدخلون المباراة وهم مو ضامنين الفوز, لكنهم يطالبون لعيبتهم أنهم بأقصى قدر ممكن من الجهد أن يقدمونه في هذه المباراة.
0: محمد, شفنا الاحتفالات الكبيرة والضخمة بفانكوفر, احتفال منتخب الفراعنة. اليوم إذا بنحكي على الفراعنة وأيضا على أسود الأطلس, ما الذي يميز هؤلاء وجعلهم يصنعون الفارق على أرض المدرجات؟
1: يعني واحدة من الأشياء اللي كان يحاسب عليها محمد صلاح في السابق مع المنتخب المصري, أنه كان في كلام عليه واتهامات يعني من بعض وسائل الإعلام وبعض الزملاء الإعلاميين, أنه ما يعطي المنتخب المصري كامل جهده كما يفعل في ليفربول مثلا في فترات سابقة. واحدة من الأشياء المميزة في هذا المنتخب في هذا الجيل المصري أنه يقدم بالفعل نفسه بشكل جيد, بالفعل يؤدي كل المطلوب منه, ولذلك ما حد عاتبهم في المباراة الأولى بعد التعادل أمام بلجيكا. بالعكس كان الجميع سعيد بالأداء اللي قدموه, وفي الفوز أمام نيوزيلندا كان الجميع سعيد جدا بالأداء اللي أظهره في الشوط الثاني. الشوط الأول لا كان في عتب عليهم, لكن في الشوط الثاني قدموا مباراة كبيرة جدا, كانوا الأفضل, كانوا الأكثر استحقاق للفوز, وأخيرا منتخب مصر عنده فوز الآن في كأس العالم. يعني واحدة من الأشياء الطريفة في هذه المباراة أن المنتخبين ما عندهم فوز في كأس العالم. تمام, فكان يعني كنا قاعدين ننتظر, كان كثيرين يقولون الله يستر تأتي تعادل, فيبقون المنتخبين يعني ماشيين في سلسلة عدم الانتصار.
0: وعلى فكرة في مباراة لافتة أيضا وعربية هذه المرة ستكون لليان, بنحكي على الجزائر والأردن.
2: صحيح, يعني الكثير من الجماهير هنا تتمنى أن تكون بهذه المباراة أيضا للجزائر والأردن. أنا بعيدة يعني بالغرب الأمريكي أكثر ما هي هنا, نحن في الشرق الأمريكي, لذلك تستعيد الجماهير بالشاشات والساحات العامة يعني الفان زونز المخصصة من فيفا كي تحضر منتخبها في حال تعذر سفرها. ولكن بالفعل هذه يعني مباراة منتظرة, نحن نعرف أنه العرب حتى الآن يعني ليس هناك الكثير من النتائج جيدة, وعلى الأقل بهذه المجموعة من الجزائر والأردن نتوقع أن على الأقل يتأهل منتخب عربي من هذه المجموعة. وكما ذكر زميلي معك بالستوديو أنه دائما اللاعبون يعني كما قال أيمن حسين عن هذه المباراة أنه نحن ندخل بهذه المباراة نعرف أنه لديهم أقوى دفاع ولديهم مبابي, ولكن
0: ليان أعتذر منك وانتهى وقت النشرة. شكرا جزيلا ليان تنوري. محمد الناس شكرا جزيلا لكم, وبهذا نختم العالم الليلة. تحية لكم دوما, إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: رهينة سابق في طهران.
4: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
3: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
4: It was better not to know, not to think about.
3: جون ليمبرت.
5: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
7: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
6: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
8: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً، كأعياد دينية؟
7: إذا أخذت معنى عيداً دينياً فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
8: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعاً بهذا الكلام دكتور؟
7: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
9: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
7: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
10: في 78 قلت له 3 رؤساء: الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشم. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
9: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
11: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
12: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
11: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
13: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
14: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
11: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
14: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
11: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. العاشرة الليلة نخصص معظمها لمتابعة مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: من جديد، إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة. هذا أحدث ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال. الرئيس الأمريكي اعتبر أن عمليات التفتيش ستتم من أجل ضمان الشفافية النووية على المدى البعيد، كما أكد أيضا أن الجميع يدرك ذلك. تصريح ترامب سبقه تصريح آخر للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. بقائي يقول إن طهران لم تبحث القضية النووية خلال محادثات سويسرا، وشدد على أن بلاده لم تقبل أي التزامات جديدة في هذا الشأن. تصريحات أكدها أيضا مصدر إيراني لوكالة فارس. المصدر الإيراني يقول إنه لا صحة لقبول إيران عودة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا فيما كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد قبل هذه التصريحات الإيرانية بأن طهران وافقت على عودة المفتشين الدوليين. جيدي فانس أكد أيضا أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب في الشرق الأوسط.
1: We've laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up. A lot of progress, but still some work to do.
0: أما التلفزيون الإيراني فذكر بأن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف وصل إلى العاصمة العمانية مسقط برفقة وزير الخارجية عباس عرقجي، في ذلك طبعا بعد جولة محادثات في سويسرا. نتائج مفاوضات سويسرا أيضا بدأت تتوالى تباعا. الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما يتيح لإيران إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية، لكن حتى 21 من أغسطس المقبل. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن الترخيص يمتد لـ60 يوما، وأنه يأتي كنتيجة لمحادثات سويسرا التي وصفها بالمثمرة. الخزانة الأمريكية أوضحت بأن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. أما على الأرض، بيانات تتبع حركة السفن أظهرت دخول ناقلتين عملاقتين إلى الخليج عبر مضيق هرمز لتحميل 4 ملايين برميل من النفط. بحسب بيانات التتبع المنشورة، فإن إحداهما متجهة إلى ميناء البصرة العراقي، بالإضافة إلى ناقلتين أصغر للنفط الخام تبحران عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان. قبل ذلك، الخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات الفنية مع أمريكا المستمرة هذا الأسبوع في سويسرا تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم.
2: نتائج هذا الاجتماع وهذه المباحثات إصدار البيان المشترك من قبل الوسيطين، والذي تم إعداده بالتشاور مع وفدي إيران والولايات المتحدة. مضمون هذا البيان له أهمية خاصة، أهمها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، وكذلك إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ بنود البند الأول من مذكرة التفاهم. هذه الآلية لها أهمية، منها تشكيل فرق عمل فنية لتنفيذ بنود المذكرة. هذه الفرق يجب أن تتشكل وفقا للبند 12 من مذكرة التفاهم، وقد تقرر أن تواصل الفرق الفنية لدى الطرفين عملها، وكذلك بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: أما في لبنان، مصادر العربية تفيد بأن لبنان يسعى إلى ضمان تمثيل الرسمي في أي مشاورات أو تفاهمات تتعلق به ضمن المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران. مصادر العربية تضيف بأن السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة طالبت بأن يكون التنسيق مباشرة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. طبعا قبل هذه الأمور، الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد أكد ترحيب بلاده بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب. عون شدد على أن لبنان بلد ذو سيادة، ولا أحد يفاوض نيابة عنه لإنهاء الحرب. عون اعتبر أن التنافس السياسي مشروع، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى عقبة أمام انطلاقة مؤسسات الدولة.

0: على الأرض في لبنان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت نحو 1.4 مليار دولار. بحسب التقرير الأممي، نتائج التقييم السريع للأضرار بين أكتوبر من عام 2025 وأبريل من عام 2026 أظهرت تدميراً كاملاً في أكثر من 11,000 مبنى وتدميراً جزئياً في عدد مماثل من المباني تقريباً. الآن نذهب معكم مباشرة إلى لوسيرن ونافذة العاشرة هذه الليلة مع الزميل طاهر بركة من هناك لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأيضا الوقوف على آخر المستجدات وطبيعة العمل الذي تقوم به الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية الموجودة حتى هذه اللحظات في سويسرا. إليك طاهر.
1: شكرا جزيلا لك أسامة وشكرا لمنحي هذا الوقت في نشرتك. الآن نحن على بحيرة لوسيرن نتابع المحادثات الفنية التقنية التي بدأت على أثر اجتماعات 18 ساعة التي انتهت أمس ليلا وكان على رأسها رؤوس الوفود المشاركة. الكثير من التفاصيل التي بدأت تتكشف عن طبيعة هذه المحادثات وعن نتائجها، هناك الكثير من المعلومات، مثلا كما كان في شريط الأخبار العاجلة على شاشة العربية يعني في طيلة الساعات الماضية فيما يتعلق بلبنان والمناطق التجريبية الجديدة التي يعني يقترح الآن بأن يدخل الجيش اللبناني إليها، الخرائط التي ستسلمها الولايات المتحدة غدا يعني كما هو مفترض في اجتماعات واشنطن بعد ساعات قليلة مع لبنان وإسرائيل أو بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذه الخرائط ستسلم ومن المفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني، ولكن هل ستكون هذه عمليات انتقال سهلة عندما يدخل الجيش وأين سيصبح حزب الله وهل سيلتزم وماذا عن أنفاق حزب الله وهل يمكن أيضا أن تكون جزءا من المناطق التجريبية؟ أيضا فيما يتعلق بكثير من المسائل المتعلقة بهرمز، رأينا قبل قليل أن قاليباف وعراقجي قد وصلا إلى سلطنة عمان لإجراء مباحثات هناك، وهرمز جزء أساسي يخص بشكل أساسي أيضا كلا من إيران وعمان، فهل سيتم الاتفاق فعلا على رسوم خدمات على إدارة مستقبلية للمضيق أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه وفقا للتصريحات الأمريكية والباكستانية؟ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان كشف عن صفقة قد توصل إليها جاريد كوشنر مع قطر تضع آلية تضمن ذهاب الأموال المجمدة للشعب الإيراني وليس لتمويل الإرهاب. نستمع إليه قبل أن نتابع.
2: I've seen some misreporting about frozen or unfrozen Iranian assets. One of the other things that we wanted to do, and you know, wasn't as high of a priority for us for obvious reasons, but we wanted to make sure that we set up a process where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And as much as I see some of the press...
1: دعونا نذكر بأن وسائل إعلام إيرانية كانت نفت إذن وسائل إعلام إيرانية كانت نفت بعد هذا الكلام أن يكون هذا الأمر صحيحا. قالت أنه ليس صحيحا أن إيران يعني سترفع أموالها، سيرفع التجميد عن أموالها مقابل أن تشتري سلع وبضائع أمريكية. عموما هذا في شأن الأموال المجمدة. أما في الشأن اللبناني الذي تحدثنا عنه قبل قليل فقد أضاف فانس بخصوصه أمرا مهما أيضا، ولكن المهم جدا اليوم أن يعني نتابع كيف سيكون عمل ما بات يعرف من الآن فصاعدا بالميكانيزم الجديد للبنان. كنا نتحدث عن لجنة ميكانيزم تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا واليونيفيل، اليوم نتحدث عن ميكانيزم يضم إيران وأمريكا وقطر وباكستان.

0: هل ستستطيع هذه اللجنة الجديدة أن تطبق فكرة المناطق التجريبية وأن تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من مناطق معينة على الأقل إن لم يكن انسحابا كافيا؟ أسئلة كثيرة، لكن فانس قال إن واشنطن تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان عبر آليات تنسيق تمنع تحول أي خروقات إلى تصعيد أوسع. نستمع إليه ثم نعود.
1: As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less, but we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies and everybody else. We set that up as well.
0: الخارجية الفرنسية قبل قليل قالت نناقش مع الشركاء نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل لليونيفل. إذن المشهد في لبنان كان على صعيد حزب الله، على صعيد احتلال إسرائيل، على صعيد اليونيفل حتى سيتغير، وكما قلت قبل قليل على صعيد الميكانيزم. إذن يعني هناك الكثير من التغييرات، حتى أن فرنسا يعني تصر على الكثير من الأمور كما قرأنا قبل قليل في سلسلة الأخبار العاجلة على شاشة العربية المتعلقة بالملف النووي، المتعلقة أيضا الأموال المجمدة، برفع العقوبات. يقول مصدر دبلوماسي فرنسي سنعيق رفع العقوبات عن إيران إذا تعارض مع مصالحنا الأمنية. لفرنسا دور كبير هنا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وأي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران كما ورد في مذكرة التفاهم سيعني يحتاج إلى تمريره في مجلس الأمن، أي دون معارضة أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، دون فيتو من أحد. معنا الآن من محيط منتجع بيرغنشتوك في لوسيرن نادية البلبيسي موفدة العربية، وكذلك تنضم إلينا من تل أبيب هبة مصالحة مراسلة العربية. أعتقد أنك لازلت في تل أبيب هبة، صحيحي لي إن كنت مخطئا. شكرا لوجودكما معنا. أبدأ معك نادية، أولا في ما يتعلق بآخر ما قاله فانس، لا تزال التصريحات الأمريكية يبدو عند التعاطي بإيجابية مع مخرجات قمة بحيرة لوسيرن، ولكن ما الجديد أو الأكثر لفتا لانتباهك في ما يتعلق بتصريحاته؟
2: دعني أولا طاهر أن ربما لا أريد أن أقول أصحح، لأنه ما قاله فانس ربما وضع في إطار خاطئ نوعا ما، وأنت أشرت إلى ذلك فيما يتعلق بالأموال المجمدة. ما قاله فانس، وطبعا الإيرانيين قالوا بأنه غير صحيح، ما قاله حرفيا هو في حال تم رفع الأموال المجمدة من هذه البنوك وانتقلت إلى بنوك أخرى يمكن بالفعل الإشراف عليها من قبل قطر والولايات المتحدة، وهذه ليست أولوية لإدارة الرئيس ترامب، لكن في حال تمت وصلنا إلى هذه المرحلة يمكن الحديث بالفعل على أنه هذه الأموال يمكن أن توضع في هذا الصندوق الاستثماري ويتم فيه شراء مواد غذائية من مزارعين أمريكيين، سواء كانت في أيوا أو غيرها، معروفين بزراعة الذرة والقمح وإلى آخره، وهذه تعود على الشعب الإيراني بالفائدة، بمعنى بأن وضع شعار أمريكا أولا يتصور هو يحاول تسويق الاتفاق مع إيران على أنه مصلحة أمريكية ضمن حركة ماجا وليس فقط ضمن مصالح الولايات المتحدة الجيوسياسية. هو يعني يضع الأمور بشكل محلي ضيق يخدم المصالح الانتخابية، وهذا أول ما ركز عليه بالبند الأول عندما قال أريد أن أقول للمواطن الأمريكي بأن المضيق مفتوح الآن وأسعار النفط تهبط وأسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستعود إلى ما كانت عليه. ومرة أخرى يربط هذه الفكرة التي وصفها بأنها فكرة مثيرة في الواقع لجاريد كوشنر، وقال بأنه في حال إذا بالفعل تم رفع هذا التجميد، وهذا طبعا قيد المناقشة، لكن هذا الصندوق أو هذه اللجنة الاستثمارية أو الحسابات لم تؤسس بعد، لكنه قال لأننا نناقش كل البنود قررنا أن نفكر فيها بهذه الطريقة، ولأنه كوشنر بصفة رجل أعمال يبدو بأنه يبحث عن سولوشن أو على حل يسمى وين وين، هو فوز للإيرانيين أو مكسب للإيرانيين ومكسب للأمريكيين، وبالتالي تعود للشعب الإيراني بالمكسب وليس في للنظام، بمعنى النظام لن يستخدم هذه الأموال لتطوير الصواريخ الباليستية أو لدعم

0: وكلائه في المنطقة، وهي نقطة أعتقد مهمة.
1: نعم، مذكرة تفاهم تنص على أن الاتفاق يجب أن يمر في مجلس الأمن الدولي دون فيتو من أحد. هل تعير الإدارة الأمريكية حاليا الكثير من الانتباه للمواقف الأوروبية؟ وقد قرأنا بعضا من مواقف الخارجية الفرنسية فيما يتعلق بالنووي الإيراني، فيما يتعلق برفع العقوبات، وكذلك فيما يتعلق بلبنان.
0: صحيح، أعتقد بأن هناك تنسيق بالنسبة للبنان عالي المستوى مع فرنسا المستعمرة القديمة يعني للبنان، وبالتالي وجود وزير الخارجية الفرنسي الذي التقى هنا في هذا المنتجع مع رئيس الحكومة رئيس الوزراء القطري هو ضمن التنسيق حتى لا تبدو فرنسا وكأنها خارج اللعبة. لنذكر مرة أخرى بأنه هذا الاجتماع المهم الذي سيعقد في واشنطن غدا بين المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين بدأ وكأنه برعاية أمريكية وكأن فرنسا خارج اللعبة، لذا أعتقد بأنه إعادة فرنسا مرة أخرى وخصوصا تقديمها لهذا المشروع بأننا طيب خلونا نحط قوات حفظ دولية متعددة الجنسيات بدل اليونيفيل هو أكيد يخدم كل هذه المصلحة، والآن أصبح تدويل ليس فقط دول الإقليم لكن هو تدويل للصراع في لبنان بدخول كل هذه الدول التي لديها مصلحة بالدرجة الأولى لاستقرار الأمن في لبنان. لذا أعتقد بأنها نقطة مهمة أن يكون هناك دول أوروبية داعمة للرئيس، وحتى في مجلس الأمن في هذه الصفقة كلها رئيس ترامب قال بأننا حتى نريد أن نمررها في مجلس الأمن في حال توقيع الاتفاق، وعليه طبعا أن يراقب الصين وروسيا لأن روسيا والصين لديهم حق الفيتو فيها، لكن الصين ربما لديها مصلحة أيضا في إعادة فتح المضيق، وهذا من المواضيع التي تحدث فيها ترامب في زيارات لليبيجين في قبل شهر تقريبا مع رئيس جي جي بينغ. روسيا موقفها أيضا مهم بالنسبة لهذه التطورات، لكن أعتقد هناك إجماع دولي على هذا الاتفاق، لذا الرئيس يقول بأنه دوما يفضل الحل الدبلوماسي، ومهمة جي دي فانس التي انتهت قبل ساعات الآن على الأقل الرسمية، والمتابعة ستتم للجان الفنية بقيادة مايكل أنتون وهو خبير في ولاد ترامب الأولى، مكللة بالنجاح ويستطيع أن يسوقها للداخل الأمريكي وسيكون سعيد بها، لأنه نذكر بأن رئيس ترامب قال إذا فشلت أن تتحمل الفشل وإذا نجحت أنا الذي سأحاول أن يعني يربط اسمه واسم الإدارة بهذا النجاح وهو رئيس ترامب وفانس بالتحديد.
1: مسؤولية كبيرة كانت على فانس، لكن هذا لم يمنعه من أن يقضي بضعة ساعات على الأقل مع زوجته أوشا ذات الأصول الهندية، وقد كانت يعني مسحته الشهيرة فيما يتعلق ب يعني أهم شخصين في حياته
0: أي
1: زوجته الهندية، وعلى النقيض من ذلك بالضبط عاصم منير. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي. قررت أنه يعني ما وقفك أكثر لأنه بعرف حجم الضغط والشغل اللي عملتيها بهذه الأيام أنت والزميل سلام كيالي، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. رح كمل مع هبة مصالحة منفردة الآن، وإن شاء الله إلى تغطيات أخرى سويا. دائما نتعلم منك نادية البلبيسي موفدة العربية إلى لوسان، تحياتي إليك محيط منتجع بيرغنشتوك. العفو، الله يسلمك. هبة، المناطق التجريبية في لبنان، الجيش اللبناني سيدخل للمنطقة التجريبية وستتولى أمريكا الرقابة، يقول مسؤول إسرائيلي للقناة 12. ما الذي نعرفه بخصوص هذه الرؤية أولا؟ كيف تتعاطى معها إسرائيل؟ وإلى أي مدى هي يعني قابلة بها؟ إلى أي مدى يمكن أن تتراجع؟ وهي كانت تقول دائما لن نتراجع أبدا في جنوب لبنان لحفظ أمن شمال إسرائيل.
2: طاهر، لا يمكن لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية التراجع عن الانسحاب الإسرائيلي وتقديم بادرة حسنية للمفاوضات التي ستجري بين إسرائيل والدولة اللبنانية يوم الثلاثاء القادم وستمتد إلى يوم الخميس. والمستوى العسكري يقول ليس كل شيء يمكن تحقيقه بالمزيد من القوة كما تفهم هذه الحكومة الإسرائيلية، التي نسمع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية أو الخط الأصفر، ولكن هناك خطوات جدية لهذه الناحية. سيذهب الوفد الإسرائيلي المفاوض في إطار المفاوضات التي ستجري برعاية وزير الخارجية الأمريكي، ويحمل معه خرائط المستوى السياسي، سيكون على صعيد سفير إسرائيل في واشنطن، كذلك مسؤول رفيع من الأمن القومي الإسرائيلي، وعلى صعيد المستوى العسكري سيكون مسؤول التخطيط والاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي.

0: وأيضا القائم بأعمال الملحق العسكري سيناقش انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق التي هي داخل الخط الأصفر، تحديدا أيضا الإشارة إلى منطقة تبنيت والنفق الذي يتواجد فيه. إسرائيل تلمح إلى إمكانية، بعد أن كانت التعليمات بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات هجومية، حاليا يجري الحديث عن إمكانية أن يتولى الجيش اللبناني هذا النفق وينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أقرب إلى الحدود ويستمر بالانسحاب في إطار المفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية. لماذا إسرائيل جدية لهذه الناحية هذه المرة؟ نتيجة أن هناك وقف لإطلاق أو آلية رقابة لوقف إطلاق النار في إطار المفاوضات بين واشنطن وإيران. هذا بالنسبة لإسرائيل هو من أخطر الإخفاقات السياسية منذ 7 أكتوبر كما يصفها البعض، وهناك إخفاقات كبيرة لهذه الحكومة. لذلك المستوى العسكري يقول بأن ذلك سيمنح نفوذ أمني لإيران داخل لبنان، ويجب أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات ليست تجميلية وليست إجراءات بسيطة على الأرض، حتى يعني تظهر للجانب الأمريكي أنها تنفذ أمور على الأرض. لا، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات حقيقية حتى تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة اللبنانية وتكون رقابة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والدولة اللبنانية. هذا يعزز الدولتين، يقوض نفوذ إيران في لبنان وفي المنطقة، والمستوى العسكري يوصي بهذا. لذا يقول بأنه يحمل خرائط بالفعل لانسحاب الجيش الإسرائيلي. لذلك نسمع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يؤكد فيها كل مرة بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية إن اقتضت الحاجة. هو يشدد على إن اقتضت الحاجة، لأن نتنياهو يعلم بأن هناك ضرورة لانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى يعطي دور وفرصة للدولة اللبنانية في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة على كل هذه المعلومات والتوضيحات، مراسلة العربية من تل أبيب. ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نبدأ حوارنا في العاشرة من لوسيرن السويسرية. أرجو أن تبقوا معنا.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
6: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
5: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.
7: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس.

0: الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أرحب بكم في العاشرة من لوسيرن السويسرية، ويسعدني أن أرحب هنا بالدكتور ألكسندر تريكسال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيرن. أهلا وسهلا بك معنا مرة جديدة، ومعنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماري ستيت دكتور إحسان الخطيب، ومن بيروت الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ بشارة شربل. أهلا بكم جميعا. اسمحوا لي أبدأ مع ضيفي في الاستوديو. دكتور ألكسندر، إلى أي مدى تعتقد أن المباحثات الفنية سيعتريها عقبات ومشاكل قد تعيدنا إلى المربع الأول في هذه الحرب؟
2: شكرا على استضافتي. إنه من دواعي سروري. نعم، المحادثات الفنية تسير على قدم وساق، وهذه أخبار طيبة، فهي ما تزال قائمة، لكن قد نواجه بعض المشاكل التي يصعب تفاديها. أعتقد بأنه قد يكون هناك بعض العقبات الرئيسية التي قد نواجهها، لكن هناك رغبة من قبل الطرفين للعمل على تذليلها، وأعتقد أن هذا واضحا.
1: ما أهم هذه العقبات باعتقادك؟ هل مضيق هرمز هو الذي سيشكل العقبة الأساس؟ هل موضوع الأموال المجمدة، رفع العقوبات، لبنان؟
2: أعتقد أنه خليط من هذه الأشياء. نعلم بأن الأوضاع في لبنان تعد مهمة بالنسبة لطهران، وكذلك لابد أن تحظى بأهمية لأمريكا. لذلك فإن الآلية التي جرى الحديث عنها لا تعد واضحة، وما زالت هي جزء من المفاوضات وكيف سوف تنسحب إسرائيل. هذه إحدى العقبات، ومضيق هرمز كان من العقبات الأساسية منذ البداية، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى. هناك حالة من الضبابية وحالة من الهشاشة في الوقت الحالي، لكن مجددا أعتقد بأن الخطوات التي قد تم اتخاذها والخطوات بدأت، وهذا ما نستطيع أن نعمل به، لكن من ضرب من الخيال أن نعتقد بأن الاتفاق سوف يتم التوصل إليه خلال 48 ساعة من انطلاق هذه المفاوضات واجتماع الوفود هنا في بورغنشتوك.
1: تماما. بما أننا أتينا على ذكر لبنان، لنذهب للأستاذ بشارة شربل. أستاذ بشارة، هل سنكون أمام ميكانيزم جديد الآن يضم إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان، دون أن تكون كل من إسرائيل وفرنسا ناهيك عن اليونيفيل طبعا جزءا من الميكانيزم السابق؟
3: مساء الخير. أعتقد أننا لسنا أمام ميكانيزم جديد.
1: أهلاً وسهلاً.
3: أعتقد أننا أمام مجموعة من الاتصالات ومجموعة من القرارات التي تعنى بها أطراف متعددة، لكن المسار اللبناني الأساسي هو المسار التفاوضي الذي يجري غداً في واشنطن والذي يستمر 3 أيام. المفاوض اللبناني هذه المرة يذهب إلى واشنطن بذهنية جديدة. سمعنا منه في الأسابيع الماضية كيف أن المفاوض الإسرائيلي كان يأتي رغما عنه إلى الاجتماع وكأنه لا يريد أن يتابع الاجتماعات والتفاوض. هذه المرة يعتقد أن المفاوض الإسرائيلي يأتي وهو متعرض بعد تعرضه لضغوط شديدة، خصوصا بعد تعرضه لضغط مسار إسلام أباد والمذكرة التفاهم التي طبعا أرغمت إسرائيل على وقف النار، لكنها في الوقت نفسه تركت مجالا لإسرائيل لأن تبقى بدون الانسحاب. الآلية
1: نعم. لكن دعني أسألك بعد أن نستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أستاذ بشارة شربل لو سمحت، الذي شدد على أن توجيهات حكومته لم تتغير في جنوب لبنان، مشيرا إلى استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أريد أن أسألك، ما الذي يمكن أن يكون عمليا وحقيقيا هذه المرة، حتى لو كان على صعيد المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، من خلال تسليم لبنان بعض المناطق التجريبية وإمكانية نقل الجيش وسيطرة الجيش اللبناني عليها؟ نستمع.
4: توجيهاتي وتوجيهات وزير الدفاع للجيش الإسرائيلي واضحة ولم تتغير. مقاتلون في جنوب لبنان

يتمتعون بحرية كاملة في التحرك لصد أي تهديد مباشر أو محتمل لهم أو لسكان الشمال. لا توجد أي قيود على الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن. أؤكد على موقفنا الثابت بأننا سنبقى في المنطقة الأمنية.

0: بحيرة لسان يمكن أن يؤتي أكله؟
1: هذه اللجنة هي لجنة لخفض التصعيد التي شكلت بين نيفانس وبين المفاوض الإيراني، لكن لجنة الميكانيزم الأصلية ستأخذ منحا آخر في المفاوضات، سيكون شكلها مختلفا، ذلك أن الإسرائيليين إذا وافقوا على المناطق التجريبية فإنهم يطالبون بصيغة مختلفة، صيغة يتعاطف فيها العسكريون الإسرائيليون مع العسكريين اللبنانيين برعاية الولايات المتحدة. حتى الآن الجانب اللبناني يرفض هذه الصيغة، لكن المفاوضات ستحدد ما إذا كانت ستحصل. ذلك أن قبول المناطق التجريبية يعني عمليا أن لبنان لابد أن ينسق بطريقة ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن لجنة الميكانيزم السابقة التي كانت تتألف من ضابط أمريكي وضابط فرنسي لم يعد لها مجال للعمل في المرحلة المقبلة، انتهى مفعولها. لكن لجنة خفض التصعيد لن تكون فعالة، لأن أولا لبنان يريد المسار التفاوضي أن يكون مستقلا، كما قال رئيس الجمهورية أن لبنان يفاوض عن نفسه، يستفيد من المسار من مذكرة التفاهم ومن وقف إطلاق النار، لكنه يوازن بين المسار التفاوضي في واشنطن وبين مسار المذكرة التي هي حتى الآن لا تزال غامضة، خصوصا أن هناك تصريحات متناقضة. فانس يصرح بأن هناك وقف إطلاق نار، ثم يصرح بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هناك هذا التوازن الذي يريد المفاوض اللبناني أن يسعى إليه في واشنطن.
0: نعم دكتور إحسان الخطيب، هل لا يزال يعني لبنان يملك أوراق قوة حقيقية في المسار التفاوضي مع واشنطن مقارنة بما يملكه حزب الله من أوراق بعلاقته مع إيران، أقصد في المسار الآخر الآن الذي تولته لجان قمة لوسار؟
2: تحياتي للجميع. يعني المقاربة الأمريكية هي أن ترامب يريد حل المشاكل حلا جذريا، يعني والمشكلة أين هي؟ المشكلة أن إيران عندها استراتيجية دفاعية تقوم على برنامج نووي وأسلحة باليستية وأزرع في المنطقة، هي تقول يعني لماذا عندها هذه الاستراتيجية الدفاعية كي تحمي النظام؟ فاليوم يريد ترامب أن يطمئنهم، يتم حل جذري لكل هذه الأمور، هو لا يرى نفسه مديرا للأزمة، يرى أنه يريد أن يحل المشاكل حلا جذريا. يعني أنا أعتقد أن هناك استخفاف بترامب من قبل إيران ومن قبل إسرائيل، استخفوا بهذا الشخص، اعتبروه يمكن التعامل معه بخفة، ولكن عنده رؤية للمنطقة، رؤية السلام. اليوم موضوع لبنان كما تفضل الأستاذ شربل وفقه الرأي، يعني هناك إدارة للأزمة بلبنان بينما يتم الوصول إلى حل، لأنه إذا كان تفاهم مع إيران أمريكي إيراني يتم حل كل جميع المشاكل، لأنه مفتاح حزب الله في إيران، يعني هذا جزء من الحرس الثوري، هو جزء من برنامج إيران، جزء من استراتيجيات إيران الدفاعية. فإذا تفاهم الأمريكي معهم يتم التعامل مع هذا الموضوع بدون مشاكل داخلية لبنانية كبيرة، يعني لا يحتاج لها لبنان. والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية أكيد كدولة لا يمكن تجاهل الدولة اللبنانية إطلاقا، ولكن أعتقد المفتاح هو في إيران وترامب.
0: صحيح. لكن عندي نقطة محددة أسألك فيها، في هذا الاتجاه الذي تذهب إليه دكتور إحسان. دعني فقط أشير إلى الأخبار العاجلة على الشاشة، وزير خارجية السعودية ورئيس وزراء قطر يبحثان هاتفيا جهود الوساطة في ظل مذكرة التفاهم، ويؤكدان دعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران، ويعربان عن تطلعهما لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة. أتابع معك في هذه النقطة تحديدا عندما يتعلق الموضوع بتفاهم أمريكي إيراني كما تقول، هذا بالضبط ما يخشاه لبنان والأغلبية من اللبنانيين، أن يكون هناك تفاهم أمريكي إيراني على حساب لبنان، على حساب السيادة اللبنانية، إن كان من خلال ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال ضرورة إنهاء التدخل في الشأن اللبناني عبر حزب الله من إيران.
2: اطلاقا لن يتم بيع لبنان اطلاقا. يعني ترامب يقول يريد ايران دوله طبيعيه، ماذا تريد هذه الدوله؟ الدوله في وضع صعب اقتصادي جدا، هو يقول لا يريد تغيير النظام، لا يتدخل في امورهم الداخليه، تصبح دوله غنيه طبيعيه، ويريد ان يجعلها، يعني هذا الذي يفيد العرب، انه تكون ايران دوله طبيعيه، العرب لا يستفيدوا اذا تم تدمير ايران او تقسيمها او تكون يعني شعلة خربة، ولا هناك ملايين المهاجرين، يريد العرب ان تكون ايران دوله طبيعيه. وهي تقول

0: استراتيجية دفاعية. هذه المشكلة، انه هذه كل هذه الامور، البرنامج النووي، الأسلحة البالستية. لذلك اعترى انه ترامب، ترك مادية ترامب يقول ما مش معقول يعني لا يكون انه الطريقة لإيران تدافع عن نفسها، لا يجب ان يكون عندها طريقة تدافع عن نفسها ولكن تكون دولة طبيعية. الوضع في لبنان ليس طبيعي ولكن هو جزء من الدفاع الإيراني. اذا كان الإيراني مطمئن،
1: ولكن ما دام يتعامل معها، ما دام يتعامل معها على أنها غير طبيعية ويطالبها بأن تكون دولة طبيعية، إذن هناك مشكلة في طبيعة أن يرغمها بين ليلة وضحاها على تغيير رؤيتها لنفسها ولمحيطها وللعالم. هي قيادة تعترف بأنها مؤدلجة دينيا وتحكم على هذا الأساس. قد يعتبر البعض فعلا بأنه هذا غير معقول من ترامب، وليس العكس، بأنه يعتبر بأنه قادر على تغيير كل شيء في يعني 40 يوما أو 50 يوما أو شهرين. هذه يعني لحظة في عمر الزمن، لا شيء.
0: صحيح. سؤال مجيء هو موضوع أساسي. يعني إذا نظرت إلى موضوع الطالبان مثلا، المفاوضات الأمريكية مع الطالبان أخذت أعتقد سنتين تقريبا، المفاوضات الأمريكية مع الفيت كونغ فيتنام أخذت 4 سنوات. فالموضوع يعني لن يكون بين الليلة وضحاها، ولكن الأساس هو هل نحن على المسار الصحيح؟ ماذا تريد إيران كدولة؟ الوضع الإيراني سيء جدا وهم في وضع صعب جدا، ولا يمكن أن يعني هذا الرجل في البيت الأبيض بعد 3 سنوات. الموضوع ليس يوم ويومين، يعني لا يمكن إيران يراهن على الوقت. الوقت ليس له صلاحية إطلاقا، ولولا الضغط الاستثنائي، لولا الحرب عليهم بالخنق الاقتصادي. يعني تصور دولة كانت تبيع مليوني برميل تهرب نفط يوميا ذهبت إلى 60,000 مثلا، هذه كارثة. الشعب الإيراني تحت ضغط اقتصادي استثنائي، الحكومة الإيرانية تخاف من الشعب الإيراني الذي ينفجر. يعني كل شيء، الانتخابات شيء، التصويت شيء، والجوع شيء آخر. هم غاضبين من الإداء لهذه الحكومة وهم يراهنوا على لذلك ترامب ذكي جدا يعرف ما يفعل، يعطيهم يعني يستفيدوا ماديا، ياخذوا المال، ياخذوا، يبيعوا النفط، ياخذوا الدولارات، يحسنوا الوضع الداخلي. ليس هناك تهديد داخلي. الشعب اذا كان مرتاح ماديا لا يهدد النظام، لن يتظاهروا اذا لم يكونوا جائعين. وبالاساس يعني الدول العربيه لا تريد تغيير نظام ايران، هو لا يريد تغيير نظام ايران، ولا يسمح لاسرائيل بالتدخل في موضوع ايران اذا كان هناك اتفاق امريكي ايراني.
1: نعم، تبقى معنا دكتور إحسان. دكتور تركسال، هل الوقت فعلا ليس في صالح إيران وإنما في صالح الولايات المتحدة؟
2: هذا سؤال صعب. أعتقد أن الوقت الآن لمصلحة إيران بالعكس أكثر من الولايات المتحدة، لأن الآجال الزمنية الخاصة بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وبالنسبة للانتخابات الإسرائيلية. لذا قد يكون الأمر يفرض ضغوطا زمنية أكثر على الولايات المتحدة، فهناك انعدام لحالة وحدة من السياسيين الذين يقفون خلف الرئيس ترامب وسياساته التي يقوم بوضعها. لذلك هناك ضغوط كثيرة على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق التي على الأقل توقف هذه الأعمال العدائية وتفتح مضيق هرمز. أعتقد أن إيران على دراية بهذا الأمر وتلعب على الوقت، ولعلي أجادل بأن إيران تمتلك وقتا أكثر من الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مناسب، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال الضغوط التي كان قد وضع رئيس ترامب فيها ضغوطا على المفاوضين، حيث ذكر بأنه لا بد لكم أن تصلوا إلى اتفاق وإلا سوف تكون هناك تبعات. وقالت إيران في حال لسانها بأننا سمعنا هذا القول من قبل، لن نأخذه على محمل الجد. وأعتقد أن إيران هي التي تمتلك الوقت أكثر، رغم أن الأوضاع داخل البلاد تعد صعبة، والنظام الإيراني قد يكون أكثر استقرارا مما خلنا في البداية، وحالة الاستقرار قد تكون أكثر مما قد يظن المرء.
1: يعني على الأقل لدينا وجهتا نظر هنا بينك وبين دكتور إحسان الخطيب. نأخذ رأي ثالث، أستاذ بشارة شرب، ما رأيك؟ هناك رأي يقول بأن أمريكا لديها الوقت أو الوقت لصالحها، ورأي آخر يقول أن الوقت لصالح إيران.
3: أنا أميل إلى

0: باعتبار أن الوقت لصالح إيران لسبب أساسي، وهو أن المعايير في السياسة الإيرانية هي ليست المعايير المعروفة في الدول الديمقراطية والتي تهتم بمستوى معيشة شعبها ومستوى العلاقات العادية والدولة الطبيعية التي تمارس السياسة. تستطيع أن تتعايش إيران مع عقوبات تمتد لعقود، تستطيع أن يكون شعبها معظمه تحت خط الفقر، تستطيع أن تقمع الاحتجاجات وتمنع الحريات، يستمر النظام، ولذلك يكون الوقت لصالح النظام. نرى كيف استطاعت التأقلم مع العقوبات على مدى 4 عقود ولم تتأثر. هذه المعايير تجعل من نظام إيديولوجي يعتمد على آلة قمعية عسكرية قادر على الصمود وعلى استهلاك
1: تمام.
0: مجموعة من الرؤساء الأمريكيين على غرار ما كان يفعل حافظ الأسد سابقا.
1: تمام، بما أنه صار في رأيين مضادين لرأي دكتور إحسان، رح أخذ رأيك أرجع بالموضوع، ردك عليهما.
2: نعم، ترامب ليس كالذين سبقوه، هناك رئيس مختلف تماما في البيت الأبيض. قتل قاسم سليماني في الفترة الرئاسية الأولى، قال القتل الأمريكية خط أحمر، البيت الأبيض بإدارة جديدة لن يكون طمط التعامل مع إيران كما كان في الماضي. هم استخفوا به، اعتبروه وزنه خفيف لأنه خلفيته التجارية وفي إنتاج البرامج الترفيهية وكل هذا الأمور، ولكن حصرهم وقتل المرشد وألاف الضربات عليهم، وبعدها خنق اقتصادي ليس بزهر. يعني هم كانوا
1: والآن في مذكرة فهم. لا تعتبر أنه تراجع؟ لا تعتبر أنه تراجع؟
2: أعتبر أنه شخص يريد تفاهم، هو شخص يريد الصفقة، هو يعني هو بعكس نتنياهو، يعني نتنياهو يضرب إيران بينما هو يريد أكل العنب لا ضرب الناطور. يعني هذا الرجل عملي جدا براغماتي، لا يمكن أي مشاعر عدائية لإيران، يعتبر إيران دولة كبيرة غنية تعوم على بحيرة من نفط الغاز، لماذا لا تكون علاقة طبيعية؟ لماذا تكون دولة معزولة من العالم؟ هذا غير عقلاني. هم خائفون على النظام، نطمئن أنهم لا نريد تغيير النظام، هم يخافوا من إسرائيل، لا أسمح لإسرائيل أن تعتدي عليهم. فهو شخص براغماتي إلى أبعد حدود. لا ننسى هذا الرجل عمره 80 عاما، هذه فترة رئاسية ثانية، ليس هناك فترة رئاسية ثالثة، هذا إرثه السياسي، وشخص عنده إيجو يعني أكبر إيجو بالعالم، يعني يعتبر أنه شخص استثنائي لن يقبل أن ينكسر في إيران.
1: صحيح.
2: لذلك النظام الإيراني في خطر شديد، لأنه هذا الرجل ليس له كوابح يستطيع أن يفعل كل الكلام، الانتخابات النصفية، صار نفط، هو ضحى بكل ذلك، يعني هو لم يحتاج ذلك، هو اختار أن يواجه إيران ولن يسمح لهم أن يكسروه، ومستعد أن يدفع أي ثمن. لذلك هم في وضعهم صعب، ولذلك النظام يعني كيف وصلنا إلى هنا؟ كان هناك إسقاط طوافة، قالوا الإيرانية بالخطأ، كانوا في المياه ساعتين الأمريكيين، هل قتلهم الإيراني؟ لم يقتلهم، وقال هذا خطأ، ضربهم مرتين، وكان يتوجه لضربة ثالثة عندما قال جاء الإيراني وقال لنتفاهم. الموضوع يعني ليس فقط ضغط اقتصاد، هناك ضغط عسكري، هناك آلة عسكرية، وهناك من يدفع إلى تدمير إيران تدميرا شاملا، هناك من في واشنطن من يدفع إلى ذلك، هناك في إسرائيل من يدفع إلى ذلك. هذا الرجل ترامب لو يمكن مستقلا، يعني وشخص ذكي ومستقل ويفكر، يعني لا يكترث لما يريده الآخرين، هو يقول أنا عندي رؤية السلام الإبراهيمي في المنطقة، أنا أستطيع حل المشاكل، وهو ليس يعني ليس أداة بيد أحد، هذه مشكلة إيران، يعني شيء جيد ولكن شيء سيء بالنسبة لإيران، لو يستطيع يعني فعل ما يريد هذا
1: الشيء. الحكم للمشاهد إذن. دكتور ألكسندر تركسال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسان، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وأشكر أيضا دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية على وجوده معنا، والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بشارة شربل من بيروت، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أشكركم مشاهدينا لمتابعة العاشرة لهذه الليلة من لوسان، أشكركم أيضا لمتابعة العاشرة وتغطية العربية نوافذ العربية من جنيف أولا ومن ثم من لوسان. نختم هذه النوافذ للعربية مع انتهاء قمة بحيرة لوسيرن، ونشكر كل فرد في فريق شبكة العربية للأخبار الذي كان معنا وقدم كل ما يمكن تقديمه في هذه التغطية لكي تنجح. شكرا للجميع، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام للمتابعة. إليك أسامة.
3: شكرا طاهر. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود لاستكمال إذن ملفات العاشرة.

0: يوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في بريطانيا كير ستارمر رئيس الوزراء يستسلم أخيرا بعد الكثير من الضغوط والأزمات. ستارمر أعلن عزمه للاستقالة بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة المخيبة للأمال، والتي شكلت مقياسا واضحا على تراجع شعبية حكومة حزب العمال تحت قيادة ستارمر. ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم حزب المحافظين، وتعهد سابقا بإنهاء الفوضى التي خلفها خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أصبح الآن سادس رئيس وزراء يستقيل منذ 2016، لينضم لقائمة المستقيلين بعد البريكزيت التي ضمت ديفيد كاميرون، تريزا ماي، بوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك.
8: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
7: ستارمر تراكمت فوقه الضغوط بعد الخسارة الفادحة في الانتخابات المحلية، وتحديدا في معاقل مهمة بالنسبة لحزب العمال مثل ويلز، وأيضا نزيف كبير في انجلترا واسكتلندا. نفس الانتخابات شهدت صعودا لحزب الإصلاح البريطاني المنتمي لأقصى اليمين، يقوده حليف ترامب المفضل نيجيل فراج، الذي طالب بإجراء انتخابات عامة ورفض أن يستقيل ستارمر فقط ويأتي بدلا منه رئيس وزراء آخر من العمال. وسيكون على الأرجح أندي بيرنم الذي كان سببا رئيسيا في استقالة ستارمر هو الخليفة المحتمل.

من لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد شبارو. أستاذ محمد أهلا بك في العاشرة على شاشة العربية. 6 رؤساء للوزارة في بريطانيا يستقيلون سواء من المحافظين أو من العمال، ما هي الأسباب برأيك لما يمكن أن

0: يوصف بانهيار سياسي تعيشه بريطانيا منذ السنوات.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين، شكرا على الاستضافة. يعني هذا يعني أصح توصيف وأسرعه وأسرع إجابة على سؤالك، أن بريطانيا في أزمة، وربما لنسهل الإجابة أيضا، في أزمة منذ 10 سنوات، وهو نحتفل الآن بالذكرى 10 لعملية بريكسيت والاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكرت سبحة رؤساء الوزارات
0: يعني
1: ورؤساء الحكومات.
0: يعني هذا الانهيار تعتقد بأنه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب فيه؟
1: يعني أبسط إجابة هي نعم، ولكن طبعا هناك تفاصيل كثيرة، وربما كاريزما رئيس الوزراء، ربما أيضا الوضع العالمي الذي نعيشه، ربما أيضا تأثير وسائل الاجتماع على الرأي العام وإحساس بأن هناك أزمة أمل، أن هناك نقص في الأمل، أن هناك غياب يقين. نعم هناك مشاكل في النمو الاقتصادي وغيرها، ولكن لنكون منصفين، ستارمر بعد عامين أعاد بعض الاحترام لمؤسسات الدولة والطبقة الحاكمة بالرغم من كل المشاكل. طيب. وأيضا سيترك لخلفه، يعني لو سمحت لي، مسألة الهجرة بات تسيطر عليها الحكومة البريطانية. هناك أيضا نوع من النمو بدأ يظهر في الاقتصاد البريطاني،
0: يعني هو حتى سياسيا أفضل. يوصف بأنه اتخذ إجراءات يعني لم يتخذها حتى المحافظين، كان يميل في إجراءاته العملية لسياسات يعني مرتبطة بالمحافظين أكثر منها بالعمال. الآن لدينا أندي بيرنم، هل نتوقع جديد؟ الرجل يعني يبدو يفرط في الإعلانات المرتبطة به، حتى سياسيين من حزب العمال يقولون بأنه هي أحلام غير قابلة للتطبيق.
1: يعني هذا بالتحديد الخوف، كل الخوف عندما تكون عمدة مدينة غير ما تكون حاكما لبلد ورئيسا لمجلسها التنفيذي كرئيس للحكومة. أندي بيرنم أيضا هو سياسي عتيق في حزب العمال، ربما أعتق من كير ستارمر وأكثر جاذبية، ويتمتع بكاريزما الحديث، و أيضا هو إلى يسار الحزب ويمثل إذا صح التعبير قبيلة الحزب أو شريحة من الحزب إلى أكثر إلى اليسار،
0: تقدميين يعني. طيب.
1: نعم، كيف سيقوم بمواساة ذلك مع خطة أو حكومة انتخبت على أساس الوسطية؟ فيعني كير ستارمر من يمين الوسط في حزب العمال، وهو طمأن الأسواق، أسواق المال والأعمال، وهي كلها مهمة.
0: طيب. نظرا لضيق الوقت أستاذ محمد، يعني أود الاستفادة من وجودك معنا، مستقبل حزب الإصلاح، لأنه يعني يبدو نجم هذا الحزب يلمع كثيرا في هذه الأيام أيضا.
1: يعني هناك من قال أن الإطاحة بستارمر الآن هدفها كان وضع شخصية قادرة على منافسة حزب الإصلاح، ربما هذه نظرة يعني قصر نظر من قبل بعض العماليين أو نواب حزب العمال، ولكن هناك من يعطيها فكرة بأن شخصية كاريزمية مثل أندي بيرنم يمكنها أن تقارع السياسة الشعبوية لحزب إصلاح المملكة المتحدة، ويعني السياسي المثير للجدل نايجل فراج اليميني المتطرف المعادي للهجرة والمهاجرين والمسلمين أيضا في بريطانيا. كل ذلك طبعا مرهون بمدى قدرة يعني أندي بيرنم وهو الخليفة المحتمل على إطفاء شرعية على وظيفته ومنصبه، علما أنه سيرث إرث كير ستارمر، أي أن الأغلبية النيابية الكبيرة التي يحصل طيب. عليها حزب العمال
0: سيصمد برأيك،
1: حصل عليها ستارمر وليس بيرنم.
0: بيرنم سيصمد برأيك أم سيكون مجرد فترة انتقالية ربما تكون لأيام أو لأسابيع قليلة، وهذا تابعناه يعني في السابق، صحيح في حزب المحافظين لكن تابعناه في بريطانيا.
1: يعني أعتقد أن حزب العمال ما زال أكثر تماسكا من حزب المحافظين، وأن خطوة ستارمر تحسب له لأنه حافظ على وحدة الحزب بدل اقتتاله وانسحب بوصفه يعني سيفل سيرفنت، موظف مدني حقيقي ووطني. اليوم هل سيستطيع أندي بيرنم لملمة كل المشاكل وإعطاء الأمال والطموحات التي يرجوها الناخب والرأي العام وأيضا نواب الحزب؟ هذه علامة استفهام كبيرة.
0: الوقت سيجيبنا عنها بكل تأكيد. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي محمد شبارو من لندن على كل هذه التوضيحات. ختام 10 مشاهدينا لهذا اليوم، في أمان الله.

0: نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
10: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
11: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
12: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
11: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
13: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
11: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
10: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري يؤكدان دعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران. تل أبيب تنوي عرض خرائط للمنطقة التجريبية في المحادثات مع لبنان في واشنطن غدا. فرنسا تناقش مع الشركاء نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل لقوات يونيفيل. ترامب يقول قبل قليل إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وإن إيران تبلي بلاء حسنا بشأن المضيق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في سويسرا كانت إيجابية. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم حضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما يسمح باستيراد النفط الإيراني لمدة شهرين. بكين تؤكد أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار. موسكو تعلن أنها لا تتوقع تغييرا في نهج لندن تجاه روسيا بعد استقالة رئيس وزراء بريطانيا. والزعيم

العمالي أندي بورنم يؤدي القسم في مجلس العموم البريطاني رئيسا جديدا للوزراء. أسعار الخام تتراجع بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران. وفي المونديال الأرجنتين تتغلب على النمسا بهدفين نظيفين لحساب المجموعة العاشرة. وفي المجموعة ذاتها يتواجه الأردن والجزائر فجر غد في ديربي قد يكون حاسما. والعراق يلتقي مع فرنسا قبل مباراة النرويج والسنغال في المجموعة التاسعة. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال. ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
7: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب، وعبر البث الحي أيضا على حساب العربية FM في منصة إكس، في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. اليوم الصباح كلنا مبسوطين، مصر عوضتنا أحمد. اليوم
10: أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا في هذه الحلقة من برنامج مان تو مان أو من يشاهدنا عبر البث المباشر. فعلا سالم، انتصار عربي مهم، صدارة للمصريين الأبطال، لصلاح ورفاق صلاح، لكتيبة حسام حسن، لهذه الكتيبة الرائعة والنجوم المصريين الذين سطروا يعني بصراحة تاريخ جديد لمصر في كأس العالم. هذا المنتخب اللي دائما كان

0: تتكسر كل أحلامه أمام هذه البطولة الصعبة، بطولة كأس العالم. لكن الآن هذا الجيل الآن بالصدارة، قادر أن يذهب إلى دور 32 إن شاء الله، ولما لا يذهب بعيدا مع هذه الكتيبة، النجوم اللي بدأوا يولدوا داخل البطولة. من كان يقول بأن زيكو سيكون نجم المنتخب المصري؟ من كان يقول بأن محمد صلاح سيظهر بعد ذلك الموسم الباهت مع ليفربول ويصبح نجم النجوم اليوم سالم؟ فتحدث عن إن شاء الله كأس عالم مثالية للمنتخب المصري.
1: فعلا كل لاعبين مصر كانوا نجوم في أمام نيوزيلندا، كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم. هذه الرغبة وهذه الروح نحتاج نشوفها في كل لاعب عربي، وإن شاء الله نتمنى أن نشوفها اليوم مع العراق أمام فرنسا ويكون لها أثر وتأثير بصراحة. أكيد. أحمد، أيضا ميسي يحطم الأرقام وتتكسر الأقلام في وصف ميسي اليوم، يعني يسجل ويكسر أرقامه. ميسي يكسر أرقامه، يعني وصل لأهداف كأس العالم.
0: في الشوط الأول حطم رقم كلوزة، في الشوط الثاني حطم رقم ميسي.
1: يا الله،
0: يعني هو ما في هذا.
1: أنا كنت أتخيل اليوم كيف كأس العالم القادم ما بشاهد فيه ميسي. شفتني في الهدف الثاني يعني كذا أتأمل الوصف، يعني اللي قاعد يصير لميسي، الرغبة هذه في الدقيقة الثالثة أو الرابعة من الوقت بدل الضائع بعمر 38، تعود وتبحث عن الكرة وتسجل بطريقة أكثر من رائعة
0: بصراحة. الآن سالم لما نتحدث عن ميسي يعني لازم نتحدث بهدوء. ميسي عدى مرحلة أنه والله يقارن مع أحد، على الرغم من كل اختلافاتنا. يعني أي واحد يعني سواء هو من عشاق ميسي أو لا يعشق ميسي، ميسي خارج المقارنة. حتى نكون متفقين، صرنا نتحدث عن كيف سيسجل ميسي، مو متى سيسجل ميسي، بمن سيسجل ميسي، لكن الكيفية، الطريقة. الكرة الأولى من لمسة واحد، الكرة الثانية المتابعة أو ما يسمى الفولو اللي في لقطة في الدقيقة، مثل ما ذكرت سالم في آخر دقيقة. ميسي سنتحدث عنه كثيرا في هذه الحلقة، وأيضا سنتحدث عن المواجهة العربية الخالصة التي تجمع الأردن والعراق، واتمنى انه واحد من المنتخبين يفوز على الثاني. اي واحد، ما في مشكله.
1: الاردن والجزائر يا جماعه، الاردن والجزائر وقلوبنا مع العراق.
0: والله العراق انا ماخذ قلبي العراق، مهمه انتحاريه
1: صراحه. لا لوم عليك، يعني اتمنى المستمعين يعذرونا اذا لخبطنا في اسماء.
0: انا اليوم نايم الساعه، يمكن مو ضروري نقول للمتابعين، بس نايم الساعه 7 او 8 الصباح، صح الساعه 10 الصباح.
1: ليش قلت
0: يعني لا، الاجواء كاس العالم عشان يعذرون، لان اللخبطه انا فعلا اليوم عديت البيت، يعني راجع بيت العصر، عديت بعدين رجعت مره ثانيه.
1: معذور يا احمد، هذا كاس عالم. نرحب بضيوفنا في مان تو مان. نرحب في البدايه بصانع المحتوى الرياضي كرم عبد الله من جده. مساء الخير كرم.
2: مساء النور حبيبي احمد، حبيبي سالم، وشكرا على الاستضافه، يعني وان شاء الله الصوت يكون واضح.
1: الصوت واضح وممتاز. وأيضا نرحب من المدينة اللي فيها يعني ناس كثير ما يحبون ميسي، ولكن ضيفنا نحبه ويحبنا، بالصحفي الرياضي محمد عبد العظيم من مدريد.
3: مساء الخير سالم، مساء الخير أحمد، مساء الخير على جميع المستمعين والمشاهدين.
0: طيب أبدأ معاكم مع من يخطف الأنظار، مع أفضل لاعب في التاريخ. نختلف نتفق خليها على جنب، بس الآن على الأقل ميسي هو يعني يحطم كل شيء. فكرم أبدأ معاك مع هذه الضحكة اللي ما أعرفه، أحس ما هي راضي عن كلامي. كيف تصف ما فعله ميسي اليوم وعبر العصور منذ أن بدأنا نشاهد ميسي؟
2: لا ما أتفق مع كلامك، مو أنا، في ناس كثير ما راح تزعل من كلامك، فأنا عشان كده ضحك، خايف عليك.
0: لا قل لي.
2: شوف الفكرة المهمة أنا بالنسبة لي هو قال تصريح أعتقد قبل فترة إنه أنا أول مرة ألعب بدون ضغوط. أنا جبت المونديال اللي هو اللي كان أنتوا كأس العالم اللي كانت تكلموا عنها، أنا جبتها. فواضح من من من أداؤه في المباراة اليوم، المباراة الماضية، إنه هو الرجل بيلعب تقدر تقول من أجل إنه يمتع نفسه ويمتع الجمهور بدون الضغط الهاجس، عرفت اللي هو في كابوت فوق راسي اسمه تحقيق اللقب. فوضعيته أحسن. يعني الملفت في المباراتين إنه هو كان الأهداف المتوقعة له كلاعب في المباراة الأولى كان متوقع له يسجل هدف تقريبا، مسجل منها ثلاثة.
0: نعم.
2: يعني بمعنى الهدف المتوقع عبارة عن حسبة معقدة، بس كم نسبة إنك أنت في وضع معاك الكرة مواجهة المرمى، كم نسبة إنك تسجلها، كم مدافع قدامك، وين الزاوية وما إلى ذلك. هو هدف المتوقع كان متوقع له واحد، سجل منها اثنين، واليوم كان متوقع له هدف فاصل سبعة تقريبا، سجل برضو اثنين. بمعنى إنه هو قاعد يسجل أعلى من المتوقع له، فهذا شيء ملفت. زائد انه لو بحثت على ارقام التحرك هتلقى انه انا بتكلم عن المسافات المنطوعه، هتلقى انه تقريبا من اقل اللاعبين.

0: يعني هو فعليا ماخذ وضعيه توفير طاقه، اللي انا بتحرك بمسح الملعب في اللحظه المناسبه ببدا
1: هل
0: اعمل
1: توفير طاقة؟
0: التحرك استلم الكوره.
2: في الوقت بدل
0: لا
2: الضائع
0: المقصد
2: بعد
0: انه
2: 90
0: يعني
2: دقيقة.
0: انا بوضح لك يعني هو على مدار المباراه ما بيبذل نفسه في الـ في الـ في السبرنتات بشكل ممتاز، هو قادر انه يتحرك بمسافه قليله وينتج هذا الكم. يعني اليوم صنع فرصتين كبيره غير البلنتي غير غير، مقصدي انه هو الرجل بيوصل واصل لمرحله انه هو ما بيتحرك، بس لما بيتحرك بيبهر.
2: نعم.
0: فاعتقد انه يعني نسخه راح تكون مخيفه، انا بالنسبه لي متوقع انه نسخه مخيفه. يعني انا كنت الارجنتين برا حسابات للامانه، بس يعني بعد مباراتين اقول ترى تخوف.
2: واضح واضح. نشوف مع محمد عبد العظيم. محمد، هل سيكرر ميسي ما فعله 2022 اذا كانت الارقام تذكر شيء وميسي يفوق التوقعات في في, في بلغه الارقام؟
3: وهل هيكرر ما حدث في 2022؟ ده صعب صعب توقعه، لكن الارجنتين واحده من المنتخبات المفضله للفوز بكاس العالم، زي اسبانيا زي فرنسا زي غيرها من المنتخبات اللي بتدخل البطوله ايا كانت النتائج، هم مرشحين دائما ومفضلين للفوز بالبطوله. ليونيل ميسي الحقيقه هو صعب وصفه، يعني صعب انك تلاقي وصف للي بيعمله ليونيل ميسي، وصعب انك تجيب احصائيات وتقول والله ميسي سجل كذا و حط برقم كذا وكذا، لانه حتى ده بالنسبه له لا يعنيه. يعني حتى ده من تصريحات رودريجو دي بول لما كانوا بيسالوه على موضوع اهداف ميسي وانه تجاوز كذا وتجاوز كذا، وقال لهم هو اصلا يعني لا يعنيه اي شيء من هذه الامور، هو بينزل يستمتع. ودي نقطه فارقه بالمناسبه ما بينه وما بين رونالدو، دايما مش عايز ادخل رونالدو في المقارنه، لكنك بتشعر دائما وانت بتتفرج على ميسي انه نازل يستمتع. وبعيدا عن الاستمتاع حتى اذكر لي كم لاعب عنده او وصل للسن اللي وصل ليه ليونيل ميسي وبيقاتل على اخر كره امام النمسا، يعني كره ارتدت 30 مره ليونيل ميسي مصر ان هو يسجلها، مين عنده الاصرار ده؟ في السن ده كمان، يعني بتكلم حتى على المستوى البدني، وعارفين طبعا انه الجسد لا يرحم وكل
2: ما وغنى احنا بهذا التصريح
3: بالضبط، يعني على الاقل تصريح الجسد لا يرحم، لكن واضح ان الجسد يرحم عادي، يعني ما فيش اي مشاكل بالنسبه له، يعني
0: يرحم لما تكون ميسي ما يرحم احنا.
1: اي صح. احنا بدايه الثلاثينات وانا سالم شدني
2: كنت جالس ضيع البيت اليوم، ضيع
1: اليوم لازم تكمل، راح البيت والوضع الله يعين. بس لكن ارجع لكرم، حتى هذا يعني حتى نعطي ميسي حقه. كرم الان ميسي يعني سواء فاز بكاس العالم هذا الثانيه او ما فاز، سواء سجل الان او ما سجل، سواء ذهبت الارجنتين الى ابعد نقطه او لم تذهب، يبقى ميسي علامة فارقة في تاريخ كرة القدم. يعني أرجع مثل ما ذكر محمد هذه القتالية في آخر دقيقة، ذكرها سالم في بداية الحلقة، يعني شيء غير طبيعي صراحة. إيش اللي يجبر ميسي يسدد مرة ومرتين وثلاث؟ وحتى أنه في لحظات تشوف يعني الهدف الأول من لمسة واحدة، الهدف الثاني لا بقتالية، كيف لماذا ميسي يفعل كل هذا حتى هذا العمر؟
0: هو خلينا نتفق على هذا، أنه تأثير أنه هو خلاص جاب المونديال هذا تأثير كبير عليه، واضح
1: إجابي.
0: من أريحيته في الملعب، يعني ما هو قال ما أبغى ندخل كريستيانو في المقارنة، لاحظ أنه دائما بيلعب تحت ضغط مشدود، أنا بجيب يعني أنا متفهم بدون مقارنة، إحنا قاعدين نقارن بينهم صح. بس طبيعي أنه يكون هو مضغوط أنه أنا والله بلعب، فتلقى أحيانا شدة التركيز بتيجي عكسية عليك، بتبدأ تخطئ بتبدأ. على الجانب هذا هو الرجل ما يحتاج يثبت شيء، هو أنا فعليا، بس أنا في نقطة لازم أحبها أوضحها، أنه تحقيق المونديال مش هو اللي بيفرق في مسيرة لاعب، يعني هي 7 مباريات هو أعظم مشاركة أعظم بطولة في الكرة الأرضية يتفق عليها الجمهور، بس أنت لما تبغى تحدد لاعب أنه هو والله ممتاز ما حتنتظر 7 مباريات عشان تقول والله هو ممتاز. يعني في لاعبين أدوا مونديالات عظيمة واختفوا، خيمز ريغز، يعني أكثر من لاعب، يعني
1: صح.
0: ممكن يكون أدى 7 مباريات في المونديال ونقول ما شاء الله وا بعد كذا انتهت، يعني ما قدم مسيرتين. فكرة أنك السنوات هذه كلها بالثبات بالأرقام، وبعدين هو في شيء في رباني، يعني في حاجة كده هبة من الله، مهما يعني كيف أقول لك، في عبارة جميلة، الموهبة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، فهي موجودة مهما صار وكبر هيبقى عنده الجزئية اللي قادر يراوغك كده في نص متر، ما بيقدر يعمل يراوغك 10 مرات على مدار المباراة، هذا شيء طبيعي.

0: نتيجة العمر، لكن هو ما زال قادر انه يعملها مرتين ثلاثة وينتج منها. فاللي قاعد يسويه يعني انا بالنسبة لي اعتقد انه راح تكون له كأس عالم عظيم.
1: نعم نعم
0: وانا متحمس لاشوف النسخة هذه، يعني نسخة بتلعب بحرية.
2: طيب محمد، سؤال اخير عن هذه المباراة، عن الارجنتين. الارجنتين وين تروح في كأس العالم؟ يعني سالم ذكر انه، او حتى كرم في البداية، انه ما نقول ان الارجنتين مرشح للفوز باللقب حتى قبل كأس العالم، لكن الان لا صار فيه في اخذ وعطى في الموضوع، ممكن لوين توصل الارجنتين؟ محمد عندك؟ محمد
3: بعد ممكن تكرر السؤال؟
2: اقول لك الارجنتين الى اين يمكن ان تذهب في هذا المونديال؟ يعني الان بعد اول مبارتين.
3: الحقيقه الارجنتين مؤهله ان هي تذهب الى ابعد نقطه، نتكلم حتى الوصول الى النهائي والفوز بالبطوله، يعني مش شيء ممكن يكون مستغرب، او مش شيء حتى في وسائل الاعلام الاسبانيه هنا الكلام عن اسبانيا، كلام عن الارجنتين، كلام عن فرنسا، كلها منتخبات قادرة توصل لأبعد نقطة في المونديال بعيدا عن نتائج المباراة الأولى، لأني برأيي الشخصي هي المباراة الأولى ممكن بشكل أو بآخر مش شرط أن هي تعكس مين هيفوز، أو مش شرط أن هي تعكس مين الأقوى، أو مش شرط أن هي تعكس أنه مين الفريق الجاهز أو مين الفريق الغير جاهز، لأنها في رأيي أنه دور المجموعات برضو على طول دايما بتكون في فرق مستواها تصاعدي. ممكن الأرجنتين طبعا لأنه استثناء، يعني أنك يكون في فريقك ليونيل ميسي ده موضوع استثنائي، لو شلنا ميسي من الحسبة ممكن هنا نتكلم على منتخب الأرجنتيني ونحلل فيه نقط كتير، لكنه مع ليونيل ميسي المعادلة دي بتكون مش موجودة، لأنه المعادلة دي هي موجودة بس في منتخب الأرجنتين، أنك عندك ليونيل ميسي اللي بيسجل لك كل أهدافك في أول مبارتين.
1: نعم
3: وبتتأهل، ده مش موجود في منتخبات كتير.
2: نعم طبعا ميسي اليوم أهدى ركلة الجزاء.
0: اسمح لي بس أعلق على جزئية.
2: تفضل.
0: على موضوع ميسي، الموضوع مش بس فني إنه هو بيسجل، ترى في نقطة ثانية إحنا يعني ما حتطبق لها، إنه وجوده بيعطي الحافز لزملائه إنهم يقدموا 200%.
2: صح.
0: يعني هذا موضوع زيادة، غير إنه هو والله هو مؤثر في الملعب، انه زملائه دائما بيبدوا يلعبوا علشانه،
1: زملائه وشعبه ومحبيه.
0: انا شفت لقطه اعتقد ما ادري مين اللي قال، شفت لقطه ما ادري انا شفتها او احد سمع عنها، كانوا في بيطلعوا في هو ممر غرف الملعب، الممر اللي هو بيطلع مؤدي النفق المؤدي للملعب، فهم كانوا كلهم واقفين بينتظروا ميسي.
2: صح. وعندما ظهر ميسي
0: لعبوا بداوا بعد انشحنوا الشباب كده انبسطوا.
2: صحيح. ميسي ارجع اقول النقطه انه اليوم ميسي اهدى ركله الجزاء، لكن ما فعله في المباراه ينسيك السلبيات، يعني تعرف يا سلام الايجابيات تجيب السلبيات.
1: بعدين ايجابيات وسلبيات ميسي في المباراه نفسها، يعني ما يحاول وعلى طول يعديها ويخليك تنسى انت انه كان في ركله جزاء واضاعها. نغلق موضوع ميسي اللي هو بيفتحها بنفسه في الجوله القادمه وفي المباريات القادمه، يعني طول هذا المونديال بنستمتع معه. ونذهب الى موضوع استمتعنا فيه كثيرا في الصباح الباكر احمد ومستمعينا، نروح للانتصار الاول والتاريخي لمنتخب مصر، انتصار يتأخر وكنا من زمان نبغى نفرح مع مصر، كلنا فرحنا بهذا الانتصار من أمام نيوزيلندا. محمد، انتصار أول قد يكون نقطة تحول للمنتخب المصري في 2026 ويذهب المنتخب المصري لمراحل متقدمة في كأس العالم.
3: أكيد والله فرحتكم بتزود فرحتنا بشكل عام، انتصار تاريخي وانتصار مهم للمنتخب المصري، وتوقيته مهم كمان في الجولة الثانية قبل مواجهة إيران. طبعا هم شوطين، لو نتكلم على على على المنتخب وعلى أداء، هم شوطين، شوط في رأيي بينتمي إلى كأس الأمم الأفريقية هو الشوط الأول، وشوط تاني نسخة في اعتقادي ما شفناش كتير من المنتخب المصري. صحيح. على مستوى الحرية، على مستوى اللعب، على مستوى الاستمتاع، حتى يعني اللاعبين حتى لما تشوفهم تحسهم بيستمتعوا باللعب، وانه ما فيش جمود في الفرقه. ده مهم. اللي اتمناه بمنتهى الصراحه انه الفرحه ما تطولش، عارف انه ممكن ده كلام يضايق او ممكن كلام يزعل، لكنه اتمنى انه النهارده خلاص انتهت الفرحه، يعني فرحنا بعد المباراه، يوم بعد المباراه الناس فرحت، كلنا فرحنا، خلاص صفحه نبص على اللي بعده، لانه لو طولت في الفرحه هتنسى انت جاي ليه. يعني لو طولت فرحتك انك فزت امام نيوزيلندا، مع كامل احترام المنتخب النيوزيلندي، هتنسى انت جاي ليه، بينما انت محتاج تطوي صفحه، تدخل صفحه جديده. وده نوع مهم كمان حتى على مستوى العقل من اللاعبين، انا بس ما جيتش عشان افوز الفوز ده.

0: الانجاز التاريخي باول فوز في كاس العالم، لكنه انا جاي عشان اوصل ابعد نقطه نادر اوصل لها، سواء ده كان دور ال 32، سواء ده كان دور ال 16، او ايا كان الدور، انا قادر اوصل. ما انا حققت ده وحققت الفوز، انا قادر افوز على نيوزيلندا، وقادر افوز على ايران، وقادر افوز على النمسا، وقادر افوز على منتخبات كثيره، اللهم الا واجهت منتخب عملاق، منتخب اوروبي بتعمل اللي عليك وخلاص. لكنه انا اتمنى ان الفرحه تنتهي، نبص لقدام، نشتغل على اللي قدام، ويكون نظرنا طويل ومش نظرنا قصير على احنا حققنا ايه. ما حققنا ايه؟ حققنا فوز تاريخي مهم هيساعدنا في الخطوات اللي جايه، لكنه رايي محتاجين خلاص الفرحه النهارده تنتهي، نبص قدام بكره عندنا ايه.
1: اصلا حتى الان لم يتاهل المنتخب المصري، يعني هذه نقطه مهمه يحطوا تحت 100 خط، يعني خساره من ايران لا قدر الله، فوز اخر هناك، انت تبرر.
2: والنقطه اللي ذكرها محمد، وليس المنتخب المصري، كل المنتخبات العربيه دائما، يعني بدايه بقطر، تعادل الاول مع سويسرا والخساره الثقيله مع كندا، السعوديه من امام الارجنتين بعد ذلك خسر مباريات كانت بالمتناول في 2022، مكسيك وبولندا. المنتخبات العربيه دائما يعني هناك مبالغه ويعني وإفراط في الفرحة، يعني بشكل غير مبرر بصراحة.
1: سالم، الآن أنت أمام فرصة تاريخية بالنسبة للمنتخب المصري، يعني أنت الآن ترى إذا تفوز المباراة القادمة تجي أول، فاحتمال أنت في دور 32 تأخذ مسار جميل، يعني ممكن تلعب فريق يعني جاي مركز ثالث، يعني وديك طريق أسهل بكثير من أنه لو لا قدر الله لو جيت مركز ثاني مثلا. فهذا الموضوع مهم جدا في الجولات القادمة،
2: لكن احنا نفرح عادي، احنا نعطيهم حقهم، احنا نتكلم عن اللاعبين
1: اكيد. انا لذلك ودي اسال كرم، ما اعرف قد ايه هو متابع المنتخب المصري، لكن كرم اللي شفناه قبل كاس العالم ترى هجوم جلد على حسام حسن، يعني ولا احد حاب حسام حسن، لا المصريين ولا غير المصريين، ليش جايبين حسام حسن؟ عايزين هذا حيصير مشاكل بينه وبين محمد صلاح، هذا اللي حيقدم مستوى متذبذب، مدري ايش، اختار لاعبين وعاند عليهم، يعني مثل زيكو، مثل حمزة عبد الكريم، عاند، يعني عرفت، عاند الشارع الرياضي المصري. فكيف الان هو رد على الكل وقدم مستوى على الاقل، يعني البعض وصفه مثالي في الشوط الثاني تحديدا اليوم.
3: في معلومة وممكن أنتم ما شاء الله أخبر مني، أعتقد أنه ما في منتخب حقق كأس العالم بمدرب غير وطني.
1: صحيح المعلومة، صحيح
3: صح، أعتقد ما أدري إذا في أحد فلت منها معلومة.
1: لا لا أبدا،
2: بس حلو السيناريو اللي أنت تقول فيه معلومة وأعتقد وتشدنا وبعدين
1: هو المعلومة عارفها ما شاء الله عليك،
2: خلينا كلنا محركين.
3: لا بس أنا عشان ندخلكم معنا
1: في إيه، الله يجزاك خير. أيوة
3: المهم، فانه الرهان على حسام حسن، يعني احنا عندنا عقدة المدرب الاجنبي عموما،
1: صح
3: في
1: صح
3: كل الدول العربية، انه دائما احنا بنفضل المدرب الاجنبي على المدرب المحلي، وقد يكون انه فعلا المدرب الاجنبي ممكن فنيا يكون افضل من المدرب المحلي، هذا ممكن يكون طبعا، مش دائما، انا ما اجزمها، لكن في جزئية في اللاعب المدرب المحلي انه هو من اللاعبين واليهم، يعني فاهم، المدرب اللي بيعرف كيف، يعني مثلا في دول مثلا الناس لا تتعامل معاها بالشدة ممكن تطلع منها أحسن، في تتعامل معاها بالطيب بتعب، فهمت علي؟ فقدرة المدرب إنه هو كبر من الناس، يعني يحفزكم، فاهم، بالتفاصيل الصغيرة، أبوك، جدتك، فاهم، الناس
1: عارف تفاصيل، صحيح، عادات، التقاليد،
3: يعني قادر إنه يلمس وتر المدرب الأجنبي ما هو قادر يلمسه مهما كان. صحيح. أنا كنت متفائل بدونس بالمناسبة انه درب كثير هنا وانه قادر يعرف اللاعبين، بس ما ادري ايش اقول، زعلنا.
1: بس على فكره
2: دونيس تشعر كأنه تعرف على اللاعبين في اتلانتا.
1: صحيح، انا ودي اكد على كلام كرم في نقطه، يعني حتى مصر اذا تسالهم من المدرب اللي صنع لكم مجد كبير، راح يقول لك المعلم حسن شحاته اللي هو مصري. المغرب اللي سوته في الموسم في المونديال الماضي هو مغربي الرقراقي، والان هم ايضا مغربي اخر يقود المنتخب.
2: نحن نتكلم
1: حتى السعوديه كاس اسيا فازت فيها مع مدرب
2: عام
1: محلي.
2: لكن نحدد احنا يعني سؤالنا عن حسام حسن،
1: فهو يمكن لسه ما كمل، احنا قطعناه الكرم.
3: بجيك حسام حسن. انا من يعني في خيارات كانت الناس ضد، يعني الناس كانت زعلانه منها، انا من الناس اللي كنت يعني ولا زل مؤمن انه هو كان محتاج بروفايل مختلف في مركز الهجوم، انه هو عدم استدعاء مصطفى حمد، وانه محتاج مهاجم قادر انه يلمي الكره الطويله عليه وينزل الكره بنسبه فوزه في الهوائيات اعلى من خط الهجوم الموجود كامل. استغربت انه استبعده، لكن هو كان مصمم على بعض الامور، لكن في اشياء ايجابيه فنيا هي اللي كانت ملفتة بالنسبه لي. بس في ملاحظه، زيكو له طلعت له صوره انه قبل 3 سنوات الظاهر كان يلعب بملعب حرفيا تكسيمه، اللي هو ملعب حاره، عرفت، شباب

0: وكذا. ف يعني انا افرح بقصص اللاعبين، انه واحد قبل 3 سنوات كان يلعب في المكان هذا ثم انتقل يسجل هدف في كاس العالم، بغض النظر عن انه زيكو سجل، انا اعتقد
1: صنع ومستوى خرافي.
0: اهم لاعب في الاهلي، في الاهلي، في النصر، في المنتخب المصري، اللي هو زيكو. انا برايي طبعا اكيد انه قيمه صلاح، بس اتكلم في داخل الملعب، الرجل بيقطع مسافات مرعبه دائما، هو بيكمل مثلث دائما، اللي بيسند سواء في الظهير بيضغط في يعني هو الرجل الاضافي في اي جزء من الملعب،
1: صحيح.
0: فكان يستحق انه يسجل، يعني تنبسط لما تشوف انه سجل.
2: نعم.
0: بالنسبه في جزئيه ثانيه، موضوع انه قاعد بيوظف صلاح، يعني انا عجبني التوظيف اللي بيستخدمه صلاح، انه بيبعده دائما عن الجناح اكثر ما يقدر، بيحاول يبدا يسقط داخل المباراه لوسط الملعب،
1: صح،
0: سواء وسط الملعب اليمين او اليسار، هذا الشيء بيقلل المسافات اللي محتاج صلاح يقطعها، فبالتالي انت بتاخذ منه انتاجيه اعلى
1: ويلمس الكره اكثر.
0: وبتحمي الفريق طبعا، وبتحمي في نقطه جانب، انت شفت الجانب بيلمس الكره اكثر هجوميا، بس دفاعيا انت بتحمي الفريق من انه يخسر كرات في العمق، لانه قادر انه يمسك الكره افضل من اي لاعب، وبتامن نفسك انه دفاعيا
1: في فراغ على الجهه، مثلا لو كان هو على الجهه اليمنى حيكون في فراغ ويكون عبء على الظهير،
0: حيكون الظهير لحاله بيواجه
1: صحيح.
0: لحاله
1: صحيح.
2: نعم.
0: حسام حسن، يعني تحيه كبيره، انا مستمتع جدا في التجربه، واشوف انه بس في لازم نقطه قالها الاخ محمد، انه لازم الفرحه تنتهي. منتخب ايران منتخب قوي، يعني انا تابعته مع بلجيكا، بلجيكا بتستحوذ على الكوره زي ما عملت مع مصر، وممكن لها استحواذ اكثر، بس لما تشوف المباراه في الملعب، لا، ايران منتخب جدا عنيد وعندهم
1: وبدني
0: مستعدين يقلبوا، بقول لك لسه انت حتى من انسان مستعدين يقلبوا اي مباراه الى عباره عن مواجهات فرديه،
1: صح،
0: كل لاعب كتف الكتف بيضغطوا بشكل، لما تبدا الكوره تبدا تدخل على مناطقهم في نص الملعب، بيبدا بيضغطوا مان تو مان، يعني مش بيضغطوا كبلوك دفاع منطق، لا، بيبدا يهاجم كل واحد على لاعب، فبتلقى قويين جدا فرديا في المواجهات الجسديه. فاعتقد انه مباراه ما راح تكون سهله.
1: صحيح.
0: بالنسبه لمصر.
1: نعم.
2: نعم. اروح لمحمد عبد العظيم، وذات السؤال اللي فتحنا فيه الموضوع، المدرب حسام حسن والانتقادات الكبيره اللي طالت هذا المدرب، هل فوز هذا يعني نقول انه حسام حسن الان وصل للمرحله انه هو المدرب الافضل والانسب وكان التكتيك الافضل، ولا يعني تشوف ان حسام حسن لديه اخطاء لابد ان نتحدث عنها لنتجنبها في المستقبل؟
3: لا، بالتأكيد حسام حسن عنده أخطاء، وبشكل عام أنا ما بحبش الاستنتاجات النهائية من مواقف مؤقتة، ده حتى مقولة شهيرة في كرة القدم الحديثة، أسوأ ما في كرة القدم الحديثة استخراج استنتاجات دائمة من مواقف مؤقتة. هل حسام حسن قدم مباراة مميزة امبارح أمام نيوزيلندا؟ قدم مباراة مميزة أمام نيوزيلندا في الشوط الثاني مش في الشوط الأول. هل قدم مباراة مميزة أمام بلجيكا؟ قدم مباراة مميزة أمام بلجيكا
1: الشوط الأول
3: في كأس الأمم بالضبط، في كأس الأمم الأفريقية، هل قدم مباراة مميزة؟ في رأيي لا.
2: صحيح.
3: عشان كده الانتقادات كانت عالية، بعيدا عن فكرة المدرب الوطني أو المدرب الأجنبي، لأنه ما كانش فيه هوية فنية للفريق، يعني حرفيا الهوية الفنية للفريق إذا سميناها هوية في كأس الأمم الأفريقية كانت إنك بتبعت الكرة لصلاح أو مرموش وخلاص انتهت الأمور.
2: وكنا نتخيل ان كاس العالم سيكون كذلك، يعني نفس الطريقه
3: بالضبط. عشان كده الانتقادات كانت مستمره، انه انت هتروح كاس العالم ازاي بنفس الطريقه، لكنه فاجئنا قدام بلجيكا في الشوط الاول وفاجئنا قدام نيوزيلندا في الشوط الثاني، هنا الانتقادات بتروح لحته ثانيه. طب احنا اذا كنا احنا قادرين نعمل ده، ليه ما نعملوش على طول؟ يعني ليه انا مستني ان انا فريق يضغطني وفريق يسجل عليا عشان أقدم المنظور ده أو أقدم الشكل ده؟ هنا الانتقادات بتكون واضحة لحسام حسن. تاني شيء، بداية حتى الخيارات الفنية، انت مثلا بتلعب نيوزيلندا أطوال وقامات، انت محتاج لعيبة طويلة مش محتاج لعيبة قصيرة، انك عشان تعرف تاخد الكرات الثنائية، عشان تعرف حتى تسيطر على المباراة، لكنك كل الحاجات دي بتتدركها في الشوط الثاني، قراءة مميزة في الشوط الثاني، لكنك محتاج تبدأ المباريات كده، مع كامل احترام نيوزيلندا، لأن يعني نيوزيلندا يعني تاريخها إيه وتاريخ مصر إيه على مستوى الكرة. فحتى أنا مش مفترض إن أنا أنزل خايف من نيوزيلندا، أو حتى إنه نيوزيلندا تسجل على، أنا المفروض أنزل أهاجمهم وأنزل أسجل الأول والثاني والثالث، وحتى لو سجلت الثاني والثالث أسجل الرابع والخامس، ما عنديش أي مشكلة. دي العقلية اللي في رأيي لازم تترسخ عند المنتخبات العربية.
1: صحيح، المنتخبات العربية بشكل عام صحيح.
3: مهما كان الخصم محتاج تحترمه، بس

0: مش احترام زائد عن
1: طيب
0: اللزوم، ومحتاج تنزل تفرض اسلوب
1: طيب
0: لعب.
1: حتى نختم حديثنا عن المنتخب المصري وعن هذه المباراة يعني اللي كان فيها مكاسب كثيرة مثل ما ذكرنا، صدارة المجموعة وثلاث نقاط لأول مرة انتصار في المنتخب المصري، لكن السؤال

0: بتعتمد على القرعة،
1: طيب
0: لكنه قادر توصل لمراحل متقدمة جدا.
1: يعني نتكلم عن دور 16 تقريبا، ممكن دور 8 بس ما قالها محمد. كرم انت
0: ما اقدر.
1: كرم وين ممكن يوصل المنتخب المصري؟
0: بيعتمد على ايش نتيجته في المباراه الاخيره، فانت تاهلت اول او ثاني
1: صح،
0: او تاهلت من احسن ثوالث، انت تاهلت احسن ثوالث انت حتقابل واحد من الكبار، فيعني رحله سعيده يعني، بيصير الموضوع صعب. فاعتقد مباراه بلجيكا هي اللي حتحدد مصير مباراه، معلش ايران،
1: ايران
0: هي اللي حتحدد. المفروض انه اللاعبين يدخلوها بعقليه انه هذه المباراه لازم نفوز فيها عشان نقدر نبعد في البطوله.
1: فنشوف الجولة الأخيرة من هذه المجموعة اللي بصراحة قبل أن تبدأ كنا متوقعين بلجيكا تكون في الصدارة، لكن شفت بلجيكا أنا ظهرت بمستوى متوسط أمام مصر ومستوى أيضا عادي جدا أمام إيران، لكن بانتظار
2: ومصر ظهرت بمستوى غير جيد في الشوط الأول أمام نيوزيلندا.
1: صحيح،
2: أيوة بصراحة يعني أنا كنت يعني شوي تك وأنام يعني.
1: أنا اللي سهرت
2: يعني بس
1: رغم اللي صار مع السعودية،
2: أنا أحس إنه كان في رغبة كبيرة من اللاعبين، وزيكو رغبة اللاعب في
1: يعني شفت الأسيست الهدف لزيكو لمحمد صلاح كعب بصراحة تبع لاعب،
2: شفنا الفرحة بعد
1: لعيب لعيب حواري مثل ما قال، هذا اللعيب اللي يجي عرفت لعيب في المساحات الضيقة ويعني يصنع الفارق،
2: اللي يقول له تأسيس وكذا هو ما يسمع فاهم، يبغى يقدم بس يبغى يأكل الأرض.
1: صحيح. اليوم طبعا المنتخبات العربية تواصل مسيرتها في كأس العالم بمباريات مثيرة، أيضا على رأس هذه المباريات المواجهة التي ستقام بعد نصف ساعة من الآن، يعني المهمة الأصعب، المهمة اللي المستحيلة، المنتخب العراقي سيواجه فرنسا، سيواجه مبابي، سيواجه أوليسيه،
2: ثيو
1: دوي
2: ديمبلي،
1: مجموعة كبيرة من النجوم،
2: تشعر كأنها أغنية فرنسية.
1: صحيح. محمد أنت تشوف المواجهة، إيش المطلوب للمنتخب الفرنسي اليوم، عفوا المنتخب العراقي، مطلوب منهم دفاع طول الوقت، يلعبوا بجرأة، يخسر 1-0 حلوين شكرا يا شباب، كيف؟
0: يعني برأيي انه ما فيش مطالبات كبيره على المنتخب العراقي، خصوصا هو اي منتخب عربي بيلعب قدام منتخب بالحجم ده، فرنسا، الارجنتين، اسبانيا، مطلوب انك بس تكون واقف على رجليك، بمعنى انك في فريق وفي فريق اخر انت بتحاول تقدم الكوره بتاعتك، وانت قدام المنتخب الفرنسي بتحاول تستمتع، بتحاول بيكون في شكل واضح انك قادر تعمل تمرير، قادر توصل للمرمى، حاجات بسيطة، مش مطلوب منك انك تسجل 10 اهداف على المنتخب الفرنسي، مش مطلوب منك انك تبهر العالم باداء امام المنتخب الفرنسي، لكن مطلوب منك اول حاجة انك تكون ثابت في الملعب، مش مهزوز، مش خايف، ومش فريق يبدو عليه ان هو حصالة المجموعة. يعني ده برضو الانطباع دايما بيكون انطباع سيء، انك نازل المباراة تخسر باربعة وخمسة وستة وترتكب اخطاء ترتكب في دوري هواة زي بعض الأخطاء اللي ارتكبت أمام النرويج، كلها حاجات أنت محتاج تبعد عنها، محتاج تنزل تستمتع، محتاج تكون خبرة بالنسبة حتى للاعبين الموجودين. ما حدش بيقول إن العراق محتاجة توصل إلى دور كذا أو محتاجة إن هي تفوز على فرنسا،
1: تلعب مباراة للتاريخ، تلعب مباراة للتاريخ،
0: تلعب مباراة تشرف فيها، تشرف فيها نفسك، تشرف فيها بلدك، تشرف فيها أهلك، وتشرف فيها الجميع، وتدي فخر للجميع. حتى لو خسرت ما فيش مشكلة أنك تخسر، يعني هي الخسارة مش شيء سيء، لكنه تخسر إزاي هو ده، هي دي المعضلة. ممكن تخسر 5 و6 و10 طبعا خسارة سيئة أو شكل سيء، لكنك لما تخسر وانت بتقدم كرة كويسة، قادر أنك تجاري الخصم، قادر أنك تقدم لمحات، قادر حتى أنك أقولك تصعب الأمور عليه وتخليه يعاني، تخلي من اللعيبه بتاعت منتخب فرنسا وهم خارجين يقول لك انا امبابي او دوي او اوليسي، انا اللاعب الفلاني كان صعب، كانت المواجهات صعبه، كان كذا صعب، كسبنا لكن كانت المواجهات صعبه. ده مهم كخطوه اولى، بعد كده نوصل لخطوات ثانيه وتطوير الكره العراقيه، المنتخب العراقي اين نصل الى نصل في كاس العالم، ده موضوع ثاني.
1: صحيح محمد.
2: كرم، آخر المتأهلين المنتخب العراقي وصل بشق الأنفس، الآن يواجه فرنسا أمام أنظار العالم، يعني منتخب مرشح للحصول على كأس العالم، كيف يحد المنتخب العراقي من خطورة المنتخب الفرنسي؟ كيف يظهر بمظهر يعني خلينا نشبهه بمثلا كوراساو في تعادلها الأخير، الرأس الأخضر في مباراتها الأولى، كيف يتجنب ظهور المنتخب السعودي اللي كان أمام إسبانيا؟
3: والله شوف، اللي شاف مباراة العراق والنرويج، العراق ما لعبت مباراة سيئة بالمناسبة، بغض النظر عن النتيجة، ممكن آخر دقائق خلاص

0: في نوع من الالتزام، بس العراق بتلعب كوره ممتازه على المستوى البدني، على مستوى الصراعات. لاعبينها دائما عندهم الحده في الاندفاع، دائما اجريسيف. فاعتقد لما تسالني كيف تهزم المنتخب الفرنسي، او نقول متعثر المنتخب الفرنسي او تضيق عليه، في مشكله فرنسا، عشان فرصه ان نتكلم على فرنسا، في مشكله واضحه. انا مو جزئيه انه مبابي كمهاجم دائما تلحظ انه هو اللاعب اللي بيحب ياخذ الكوره، اذا احنا فرنسا متراجعه ورمينا الكره في المساحه فهو بيحب يعمل انطلاقات، لكن في الوقت اللي انت بتضيق خطوطك بتسويها في الخطوط الخلفيه هتلقاه بيعاني. وتاثيره السلبي بيمتد الى ثلاثي الوسط اللي هو الثلاثي اللي خلفه، نتكلم عن اوليسي ودوي وديمبلي. لاحظ انت في اي تمريره دائما بيمرروا له، فهو بدل ما اللاعب بيمرر لمبابي بينطلق يبحث عن ال1 وال2 يهاجم المساحه، هتلاقي مبابي اخذ الكوره ودار فيها وراح المرمى. في نقطة انه لو الخصم مقفل عليهم ومسكر كل عمق الملعب، لو بدأ الفرنسا تبدأ تلعب العرضيات، مبابي مش المهاجم اللي بيتحرك على القائمين بيسجل براسه او قادر انه يلعب بظهره للمرمى. فرغم انه سجل هاتريك في المباراة الأخيرة، بس لو رجعت للمباراة اللي قبلها، اول المباراة اللي قبلها لفرنسا، هتلقى انه واضح انه في خطأ في ترتيبة الرباعي الهجومي. بغض النظر عن كم يسجلوا، هم كل
1: فرنسا
0: واحد منهم
1: والسنغال،
0: لحاله،
2: لا هو اللي قصده في الودي
0: فرنسا والسنغال حتى الشوط الاول
1: الشوط
0: وقبلها
1: الاول.
0: برضه
1: ايه الشوط
0: فرنسا
1: الاول
0: لعبت.
1: كان نعم
0: لا، في مشكله واضحه، يعني احنا كان بحكم اني انا مدريدي اعرف في مشكله بنعاني فيها مع جزئيه مبابي، بيسجل اهداف كثير بس المباراه
2: بيضيع
0: 90
2: كثير،
0: دقيقه
2: اي بيضيع كثير، اي
0: كثير في 90 دقيقه هو ما بيتحرك كمهاجم بشكل جيد. هو بيسجل اهداف كثيره لكن هو لا بتقدر تستند عليه، يعني بتمرر الكوره وتنطلق عشان تلعب معاه ثنائيه وتنطلق مراء، ما تستند عليه، دائما بيبدا ياخذ الكوره بيبحث عن نفسه. ما هو المهاجم اللي بيتحرك على القائمين انه بيضرب راسه او ممكن اعمل له عرضيه يسجل منها، يعني هو قادر انه يسجل اهداف اذا دائما جت الكوره امامه في المساحه على رجله، فهو قادر انه يسجل، هو مسدد اهداف ممتاز جدا ما في خلاف عليه. لكن طوال ال 90 دقيقه شكل الفريق تقدر تقول نوعا ما في حاجه، انت لو تتفرج كذا بالعين حتقول في شيء خاطئ في الفريق. اسماء كبيره نعم، لكن طبعا هو مع مباراه العراق ما هي المشكله، بس مستقبلا في ادوار المتقدمه انك تلعب باربع لاعبين كلهم ما فيهم رجل بيتحرك كمهاجم داخل الصندوق بيسحب بيثبت قلبين الدفاع، اعتقد انه هذه راح تكون مشكله راح نشوفها بعدين، يعني مش قدام العراق طبعا.
1: واعتقد ان هذه سياسه ديشامب اللي هي الفوضى الخلاقه داخل الملعب، يعني انت بتحس انه في شيء ناقص بس تتفاجئ في الاخير فرنسا فايزه بنتيجه كبيره، عنده يعني طائرات نفاثه.
2: أنا
1: يعني مبابي دحين احنا نتكلم عنه هو مسجل 14 هدف في كاس العالم ومع ديشامب، يعني
2: كنت بدي اقول هذه النقطه
0: هذه
1: ايوه نتكلم عن النسخه هذه،
2: حتى النسخه هذه
1: وتكلمنا عن المباراه السابقه مسجل هاتريك يعني.
0: لا لا ارجع اترك المباراه السابقه، النسخ السابقه لفرنسا كان دائما جيرو موجود، كان هو اللي دائما يلعب كمهاجم تارجت دائما وراه مبابي اللي نقدر نقول بيلم وراه. الان الوضع مختلف، مبابي هو قاعد يقوم دور جيرو، والمفروض انه مبابي هو اللي ينزل لديمبلي وهو اللي يساعد اوليسي، وعرفت ف يعني ممكن انه يسجل ترى هاتريك فالناس تطلع تقول لك شوف سجل هاتريك، فاهم شو مقصدي؟ بس هو فعليا طوال 90 دقيقه حتلاحظ انه في مشكله واضحه. فعشان سؤال اخير، العراق ايش لازم تسوي؟ انا شايف انه لازم تدافع بشكل جيد، كل ما قللت المساحات بين لاعبينها في الخط الخلفي واجبرت انه فرنسا ترجع للخلف، لانه انت في النهايه توصل لمرحله انت مش عارف تتحرك من العمق، هتضطر ترجع للخلف حيكون وضعها افضل. اما ان انت لو قررت انك تلعب ترفع خطوطك او تقدم خط دفاع نوعا ما، انت هتضرب فينا المساحه لمبابي انه ينطلق وراها. طالما انك قللت المساحه في خلف خط الدفاع، اعتقد انه قادر انك تستحوذ، يعني تسيطر، وش اقول لك، تسيطر على الاذى اللي ممكن يجيك. بس ما اعتقد انك انت قادر تفوز، يعني طبعا كل شيء وارد احنا في النهايه. بس المقصد انه تقلل من الاذى اللي ممكن تتعرض.
2: نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي في هذه المواجهه المهمه.
1: هو أدى صراحه 100 اهداف.
2: لكن بالنسبه لما ذكروا كرم، انا عندي تعقيب يعني على عجاله، بان فهمت من كرم انه المنتخب الفرنسي اذا واجه منتخب كبير سيعاني. انا اظن انه هذا الكلام ما اعرف كيف راح يصير، بس اظن المنتخب الفرنسي يمكن اذا لم يكن المرشح الاول فهو من اول اثنين او ثلاثه مرشحين، يعني يعني هذا مثل ما قال سالم، هذا كثره المهاجمين ومبابي اللي ما يلعب دور راس الحربه الحقيقي الكلاسيكي، لكن في عنده لاعبين كثر
1: في ضرب عشوائي، يعني يجيك على
2: كثر قادرين على صناعه الفارق صحيح. يعني في في في هذه المواجهات
1: نعم.
2: احنا نختم حديث
0: فرنسا انت شكله.
2: لا والله لا والله، بس انا اشوف منتخب قوي. لا والله انا فرنسا اتمنى تخسر
0: قوي
2: اليوم
0: قوي،
2: كل يوم.
0: بس لو تسالني مين مرشح الاول، عارف مين؟

0: مين؟
1: انجلترا.
0: انجلترا منتخب
1: توماس
0: قوي، عندهم توماس توخيل، وعندهم وسط جيد، عندهم هجوم ممتاز.
1: توخيل قبل المدرب، توخيل قبل العناصر.
0: قبل العناصر، نعم. لكن
1: رجل مجرم في الاقصائيات. فانا انت تقول فرنسا تبغى تختبرها، اتمنى اشوفها قدام انجلترا.
2: نعم،
0: نشوفهم بالنهائي ممكن. لكن اذهب لمحمد عن الحديث عن المباراه العربيه الخالصه اليوم، الاردن والجزائر. ستكون المباراة عند 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. صراحة توقيت ما أعرف كيف هنمشي الأمور، بس نحاول نحضرها إن شاء الله. لكن أولا محمد، من وجهة نظرك، هل يوجد فريق يتفوق على الآخر، منتخب يتفوق على الآخر؟ الأردن تتفوق على الجزائر، الجزائر تتفوق على الأردن، ولا يصير السيناريو الأسوأ اللي أنه ممكن يتعادل المنتخبين، وهذا التعادل لن يخدم أحد؟ يعني
3: هي مباراة طبعا صعبة، ظروفها صعبة جدا، خصوصا بعد خسارة الأردن وخسارة الجزائر. لكنه طبعا في طرف عنده أفضلية نوعا ما بحكم تاريخه في كأس العالم، بحكم النجوم اللي موجودين عنده، هو المنتخب الجزائري. وعشان كده حتى الضغط عليه أكبر أنه يفوز بالمباراة. يعني الضغط على المنتخب الجزائري أكبر، وخاصة كمان بعد الانتقادات الكبيرة اللي تعرضها المنتخب الجزائري في مباراة الأرجنتين، بعيدا عن ليونيل ميسي وبعيدا عن المشاكل التحكيمية وكل هذه الأمور. لكنه كان الجماهير الجزائرية كانت تمني نفس أن الجزائر تطلع بشكل أفضل من ده. فالضغط أكبر على الجزائر لتحقيق الفوز أمام الأردن. هي مباراة كمان ممكن تشهد التحولات بتاعة الأردن. يعني الأردن دائما بيلعب على التحولات، بيلعب على مرتدات، كلها أمور دائما محتاجين نشوفها خلال المباراة، لأن المباراة برأيي هتلعب على فترات. مع الاندفاع البدني، مع الحرية بالنسبة للاعيبة المنتخب الجزائري، ان هم الطرف زي ما نقول الطرف الافضل نوعا ما من المنتخب الاردني.
0: محمد، بس سؤال هنا، الافضل بشكل عام يعني على ارث قديم خلال السنوات الماضية، والافضل من الجولة الماضية؟ يعني
3: الافضل على الورق،
0: على الورق،
3: مش على الورق فقط، لانك عندك لعيبة مميزين، عندك لعيبة عندهم الخبرات، عندك كمان التاريخ بتاعك في كأس العالم. هنا احنا مش بنتكلم انه من الافضل عامة، لكن احنا بنتكلم انه الجزائر عندها شيء اضافي امام الاردن، وعندها الحافز اكبر كمان لتعويض ما حدث في المباراة السابقة. الاردن في رأيي انه هو هيلعب على التحولات، في رأيي انه هو هيستغل لحظات المباراة. مباراة هتلعب على مراحل كثيرة، هيعتمد كمان نسق المباراة على مين هيسجل الأول. لو الجزائر سجلت الأول، الموضوع ده هيفتح المباراة بشكل كبير. لو الأردن سجلت، ده برضو هيخلي في هجوم كبير من طرف المنتخب الجزائري، ده
0: حتى مساحات للمرتدات. صحيح،
3: بالضبط، وهيساعد الأردن إن هي تلعب على التحولات. فهي مباراة في اعتقادي إن هي تلعب على مراحل كتير، بشيء هيكون شيء مثير بصراحة.
0: مين يفوز؟ مين يفوز محمد؟ مين يفوز؟
3: اعتقاد الجزائر.
0: اوه، هذا تعاطفت مع عرب افريقيا، انا اعرفكم.
2: اروح معك كرم في ذات المباراة. الاردن تسعى للفوز الاول والتاريخي لها في كأس العالم، والجزائر تسعى للتعويض بعد يعني الخسارة في الجولة الاولى. كيف تقرأ هذه المواجهة على الورق؟ حتى توقعك نبغاك تعطينا بعد
4: على الورق. يعني منتخب الجزائر زي ما قال أخ محمد، إنه عندهم الزاد البشري، عندهم العناصر اللي عندها خبرات. لكن أنا في عندي ملاحظة على الجزائر، إنها ما بتلعب كمجموعة للأمانة. في اعتماد كل لاعب حاب يأخذ الكرة وهو يكون صاحب الشو، صاحب الهدف. بينما الأردن أكثر التزاما.
2: هذه ملاحظة من مباراة الأرجنتين يعني؟
4: تابعت حتى ودية هولندا للجزائر تقريبا، يعني أنا كنت تابع المنتخبات حتى في الوديات. فالمنتخب دائما ما بيلعب كمجموعة، في كل واحد منهم زي بيقولوا، عرفت بلغة الشارع، أنا المعلم. كل واحد منهم حاب يلعب لحاله. هذه ملاحظة جدا سلبية. مقارنة حتى كرغبة، يعني بتحس إنه لاعبين الأردن نازلين، كيف أوصلك إياها، إحنا حنموت في الملعب واللي يصير يصير. هذه نقطة دائما يعني ممتازة في منتخب النتامة، تقدر تلاحظها بفرق، موجودة في العراق برضو. الجزائر أقل منها في الجزئية هذه. واللي صار في مباراة هزيمة الأرجنتين 3-0، يعني أعتقد أنها دائما بتكون نفسيا هو المنتخبين خسروا نتيجة كبيرة يعني.

0: لكن لو تقول لي ترشح مين، انا
1: ايوه
0: احيانا للحظات اشعر ان الاردن ممكن تعمل المفاجاه.
1: حلو
0: السيناريو اللي ممكن نتكلم فيه، لو الجزائر لو سجلت فالاردن مضطره تهاجم، فهنا ممكن الجزائر تعمق الاهداف. لكن لو الاردن سجلت
1: انت هنا اتفقت مع عرب اسيا.
0: اوكي، اذا لكن اذا الاردن سجلت في البدايه، اعتقد الاردن راح تدافع بطريقه اللي هم فاهم احنا حنموت زي ما قلت في الملعب، وهنا ممكن الجزائر تضطر تبدا تطلع من مناطقها، فممكن نشوف تحول. يعني اعتقد اللي ممكن اللي بيتسجل اول ممكن بيفوز،
1: الجميل
0: مع
1: فيها
0: اني اميل للاردن،
1: نعم
0: اميل
1: فهمت
0: للاردن بالمناسبه،
1: نعم
0: مش كعاطفه، لكن اشعر
1: كأداء
0: ان هم
1: كأداء
0: منتخب اي بالضبط، اشعر انه منتخب متماسك اكثر
1: لا
0: من
1: واضح، انت
0: الجزائر.
1: صريح من البدايه، من ذكرت انك مدريد وكذا، لا
0: فخلاص
1: ترى
0: ما يحتاج تقول لك
1: سالم في شيء
0: عاطفه.
1: صاير في كأس العالم، موضوع الرغبة، يعني موضوع الرغبة، المنتخب اللي عنده رغبة أكثر جالس يعطي أكثر، يعني ليس الفكرة بالأسماء، يعني في أكثر من مباراة أنا شفتها
0: اتذكر مباراة
1: الأسماء الفرق
0: البارح، مباراة البارح كانت تحت تعادل 2-2 بعد الحلقة،
1: مباراة الرأس الأخضر
0: جنوب افريقيا،
1: وأوروغواي، لا
0: لا
1: الرأس
0: الرأس
1: الأخضر،
0: الاخضر
1: الرأس
0: معلش،
1: الأخضر وجنوب
0: لا
1: وأوروغواي،
0: الاورجواي
1: الرأس الأخضر، الرأس الأخضر
0: والرأس الاخضر،
1: مجموعة المنتخب
0: اي
1: السعودي
0: صح،
1: يعني اللي
0: مجموعة المنتخب
1: شفناها،
0: السعودي
1: هذه المباراة على الورق بدون ورق يمين يسار الأوروغواي تفوز بالمنطق
0: فالفيردي
1: يعني،
0: مدرب بيلسا.
1: لكن اللي صار في المباراة لعيبة الرأس الأخضر كل لاعب أعطى 100% من
0: رفعوا
1: جهده،
0: الرأس الأخضر.
1: رفعوا بصراحة، وهذا رفعوا السقف على المنتخب السعودي راح نتكلم عنه الآن، يعني أنت
0: لا
1: الآن أمام،
0: أعطيك خبر سيء للمنتخب السعودي.
1: يا ساتر
0: ترى أنا كنت أفكر دائما إنه المنتخب، أنا بالنسبة لي في المباراة الأولى افتتاحية الرأس الأخضر منتخب ممتاز خلف الكورة، بيقفل مساحاته من إلى ذلك. المباراة الأوروبية الموضوع اختلف، هو كان متأخر ورجع، يعني حتى لما بيهاجم، يعني أنا يعني فاهم، حتى لما بيهاجم مش منتخب سيء.
1: لا منتخب جيد، منتخب قوي والله، منتخب قوي، انا شفت المباراة امس،
0: الهدف
1: حارس ممتاز،
0: من فاول وجات من ضربة ثابتة كان هدف رائع، كيف انه فكر انه يسددها بهذه الطريقة،
1: حتى
0: في
1: الهدف
0: هذا
1: الاخير
0: التوقيت
1: الضغط، الضغط اللي ولد اخطاء عند الدفاع وعملية البناء اللي اصلا المنتخب السعودي انت احنا عارفين ما هو احسن شيء في عملية البناء من الخلف، الضغط اللي ولد اخطاء بصراحة، يعني نشوف مباراة صعبة جدا
0: الرأس الأخضر
1: جدا،
0: شق الورق قبل ما
1: فلذلك
0: يدخل.
1: سالم
0: ما نبغى نتكلم شوي على المنتخب السعودي،
1: يا سلام
0: الآن
1: هذا
0: نفتح
1: سالم
0: موضوع،
1: كان يقول لي خليها اخر شيء بس عشان
0: نفتح
1: يبغى ياخذ
0: موضوع
1: راحته.
0: المنتخب السعودي، وأبدأ معك محمد عبد العظيم، صحوة المنتخب الإسباني بعد التعادل مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى، كيف كانت ردود الأفعال، الإعلام الإسباني عندك في مدريد، الصحافة وش قالوا، يعني انه كانت متوقعة هذه النتيجة؟
2: هي مش كانت متوقعة، لكنه كان هكذا هي اسبانيا، يعني زي ما ذكرت العناوين هكذا هي اسبانيا التي اعتدنا عليها، الفوز بشكل مقنع، بشكل ممتع، وبشكل نتيجة كبيرة، دي كانت العناوين بشكل عام. طبعا فرحة كبيرة بلامين يامال، طبعا مع شكوك اصابته وكل الامور دي، الفوز كمان بنتيجة عريضة، زي ما نقول بدد الشكوك اللي كانت موجوده في المنتخب الاسباني في المباراه الاولى، لان المباراه الاولى بالمناسبه امام كاب فيردي عملت شكوك كبيره، وخلت حتى الناس تتساءل في البدايه، اصلا معظم الجماهير ومعظم المتابعين بيحطوا اسبانيا ان هي المرشح للفوز بالنسخه الحاليه لكاس العالم. بعد مباراه الراس الاخضر او كاب فيردي بدأت تشوك تتسرب للجماهير، للصحفيين، للإعلاميين، وبدأت الأسئلة بعد مباراة الرأس الأخضر، هل أسبانيا هي المرشحة وما زالت هي المرشحة؟ وكان دايما في إجابات لأ، أعتقد أنه لأ، لكنه بعد مباراة السعودية أعتقد أنه
1: عادت الثقة،
2: بالضبط عادت الثقة بشكل كبير، لكنه كمان في رأيي أنه كان في زي ما نقول النتيجة العريضة هي اللي خلت كمان الثقة تزيد عند اسبانيا، يعني اسبانيا كان الهدف الفوز امام السعوديه بحيث انك تريح نفسك، انك عندك 4 نقاط قبل المباراه الاخيره امام اوروغواي، لكن كمان الفوز بنتيجه عريضه اللي خلى اسبانيا مستريحه وخلى حاله من التهليل في وسائل الاعلام الاسبانيه.
1: طيب هذا بالنسبه للجانب الاسباني، لكن الجانب السعودي، واتوقع كرم مجهز نفسه عنده اشياء يبغى يقولها، لكن كرم لماذا خسرت السعوديه بالاربعه؟ وكيف ممكن يتعداها هذه الخساره الثقيله؟
0: على عجالة خسرت السعودية بسبب، أنا أشوف إن أنا كنت متفق مع الخمسة مدافعين إنك تلعب بالخمسة مدافعين، المشكلة في كيفية أنت لعب فيها
1: وطلعت خطأ.
0: طبعا إحنا
1: اعترف إنك طلعت خطأ.
0: أنا؟
1: أيوة، ما أنت متفق مع الخمسة.
0: طب خلينا كم أقول لك إيش المشكلة. طيب
1: لا اعترف بالأول.
0: لا شوف، أنت إنك لعبت بالخمسة، شوف الفكرة هي إنه تذكر أنا راح

0: نبدا من وين انتهينا.
1: يلا
0: تكلمنا عن منتخب اسبانيا المره الماضيه لما طلعت انا طلعت يوم الخميس الماضي تكلمنا على اسبانيا انه كلهم بيدوروا الكوره بس احنا ما عندنا مهاجم بيتحرك بشكل جيد ولا عندنا جناحين على الاطراف.
1: تمام.
0: المتوقع انه مباراه السعوديه بيلعب على الاقل اما ويليامز او يامال واحد منهم بيكون يشارك.
1: صح.
0: فانك انت تترك انك تترك يامال دائما على الطرف في مواجهه واحد ضد واحد في مساحه لو انت بتلعب باربع مدافعين حيكون عدد المساحه اللي بتغطيها في عرض الملعب اقل. فبالتالي انت يامال راح يكون بسك الكوره ويوقف عليها ويكتسب ثلاثه اربع لمسات قبل ما انت تكون واجهته.
1: طيب.
0: انت هنا اعطته الحريه انه ايش يراوغك. فنظام الخمسه ما كانت المشكله، المشكله كانت في التطبيق. كانت التطبيق من وين؟ من جانبين. يعني الجانب الاول انك انت اختيارك لسالم ومصعب الجوير كان غير منطقي نهائيا، اللاعبين مش مناسبين. طبعا سالم متراجع مستواه ومسالم دفاعيا بشكل عام مجملا، سالم من اكثر اللاعبين الملتزمين، بتكلم على كمسيره وليس في الفتره الاخيره. مصعب هو اللاعب اللي مش مناسب للجيم هذا، انت اخترت اللاعبين هذول اضعفوك، انت لعبت بخمسه مدافعين لكن في الواقع الاثنين هذول ما كانوا بيشاركوا في العمليه الدفاعيه. وانت لو تلاحظ انه الاهداف اللي تسجلت ما تسجلت يعني اسبانيا ما حطتك في الصندوق زي ما سوت مثلا مع الراس الاخضر وبدت تبدا تبني هجمات عليك، لا، يتسجلت من الهدف الاول تسجل من تحول. الهدف الاول كان فيه بالنسبه لي خلاصه المباراه. الكره اول شيء انت بنيت قررت قلنا بتلعب الخمسه في الحاله بدون كره ومن هالكلام، لما تيجي تبدا تهاجم كيف بنهاجم؟ يعني انا كتبت تغريده انه كانه ممكن تحطه في فريزر طول السنه وتيجي تنزله قبل كاس قبل المباراه مهمه قبلها بيوم بيفك بينزل بياخذ اي اي اي فريق. استغربت انك تستبعده. والنقطه الاهم انت لا تلعب كره طويله
2: كنه نعم
0: الكرات الطويله، انت بتيجي تلعب كره طويله بينما ما عندك اي لاعب قاعد يكسب كرات طويله،
1: كانت تروح عند فراس وفراس اصلا يعني ما هو افضل شيء
0: متوسط. هذه النقطه
1: اي ما هو احسن شيء
0: بالضبط. انت كنه كان مثالي، انت ليش استبعدت كنه؟ النقطه الثانيه في طريقه تنفيذ الكره الطويله، لو تلاحظ انت دائما طبعا انت تفقد الكره من في طرف الملعب غير ان تفقدها في عمق الملعب. يعني انا كنت اقول انه العويس هو يمررها غلط
1: بس تكرر ثلاث مرات يمكن او اربع مرات نفس الضربة ركلة المرمى تنتهي في وسط الملعب.
0: انت تلعب الكرة
2: نعم
0: يعني عليك الصحيح انك تلعب الكرة على الطرف بحيث انك لما تفقدها هناك يكون انت لسه الخصم بعيد عنك.
1: صح.
0: فالهدف الاول كان بيوضح
2: نعم.
0: في جزئية ثانية انت لعبت الكرة الطويلة ما قدرت تستلمها لانه والله ما عندك احد خسرها، اعتقد انه كان فراس
2: نعم
0: بعمق الملعب جت نعم. الهجمة عليك. التطبيق اللي كانت فيه لقطة لو ترجع بتشوف هتلقى انه لجامي و لجامي ومعلش والخط الدفاع بشكل عام
1: حسان تنبكتي
0: كانوا يحاولوا انهم
1: نعم.
0: يطلعوا لاعبين اسبانيا يوقعوهم في مسافه تسلل. يعني هو في واحد منهم بدا هم
1: عبد الله العمري كان رفع مرتين يده وهو ما كان في تسلل اللي باقي وراه مغطين التسلل.
0: نعم. يا سلام عليك، ارجع للقطه هذه حتلقى انه هم اثنين متقدمين على بعض، واحد بحاول يطلع انا ما اتذكر مين العمري اول كان ولا لجاني اللي كان اول واجه اول في الهجمه. المهم الواحد منهم حاول رفع يده وحاول
1: اي العمري انا شفت اللقطه هاي شفتها صحيح
0: العمري يدخل في التسلل وزميله وراه وزميله سوى نفس الحركه بالمناسبه
1: بعد بشوي
0: صحيح زميله سوى نفس الحركه برضه
1: صحيح
0: حاول انه يطلع. فانت ضبطت الخمسه انت اخترت الخمسه كم دقيقة بس
1: اوضح لك يلا بس عشان الوقت لان ما عاد في معانا دقيقة تقريبا
2: نهاية الحلقة محمد بعد يكمل قول يا كرم
0: اخترتها بشكل ممتاز. اخترت انك تختار الخمسة كاختيار مش خطأ. الخطأ انك ايش العناصر اللي حبيت تستخدمها وتطبيق اللاعبين لها. هذه كيف نتجاوز الموضوع؟ انت محتاج الراس الاخضر بالمناسبة يعني كان في تصريح دونس قبل المباراة اسبانيا انا صراحة كان مزعج بالنسبة لي انه احنا لو خسرنا ما في شيء يعني بما معناه انه لو خسرت عادي. فأنا أعتقد التصريح هذا كان واضح على اللاعبين. اللاعبين كانوا خارجي أنا ما زعلت من الخسارة، أنا زعلت من أنك أنت حتى ما حاولت توقف على الكورة
1: داخل خسران. صحيح داخل خسران
0: أنت داخل خسران قبل ما تبدأ.
1: صحيح.
0: ف يعني هذا الشيء كان يزعل أنه يقولوا دائما الكلام أنه والله إحنا بنعوض في المباراة الأخيرة.
2: نعم.
0: الرأس الأخضر منتخب صعب أوروغواي إسبانيا ما عارفين يهزموه.
2: نعم
1: لذلك فعلا مهمة صعبة ومستحيلة يا سالم فعلا.
2: ودي اسمع محمد
1: بس ما عندي وقت بس
0: انا زعلت على المباراة بديت انفعل
1: لا لا لا لا بسيطة
2: واضح انا احس محمد عنده يعني بس على عجالة
1: سالم المنتخب السعودي
2: تتعدد الاسباب والخسارة واحدة محمد من المنتخب الاسباني
3: في الحقيقة انا طبعا يعني لو تسمحوا لي عايز اعمل زوم اوت كده عن المنتخب السعودي وعن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل عام وهروح لفترة رينار الاولى يعني فترة رينار الاولى وبعد ما مشي رينار مين اللي جه مانشيني وبعد ما

0: شي مانشيني
1: رجعنا رينار.
0: رينار وبعد كده دونيس. انا هنا في عندي مشكله حقيقيه، وهي هو انا عاوز ايه؟ يعني انا كاتحاد كره قدم او انا ك ايا كان المسؤول، انا عاوز ايه من فريق الكره او المنتخب السعودي؟
1: عايز
0: هل انا
1: ادافع، عايز اهاجم.
0: عايز بالظبط، انا عاوز الهويه الفنيه تكون عامله
1: صحيح
0: ازاي،
1: صحيح
0: وايه نوع
1: صحيح
0: المدرسه الفنيه اللي انا محتاج اغرزها حتى في قطاع الناشئين، مش بتكلم بس على المنتخب السعودي. لكن هنا بنتكلم انه مدرب زي مانشيني، بعد كده قبليه بيجي رينار، بعديه بيجي رينار،
1: نعم.
0: وقبل ما يجي دونس بيجي بيتم اقاله رينار. كلها امور في رايي مهما حللنا المنتخب السعودي ومهما اتكلمنا على الفنيات وطريقه 5 3 2 وطريقه 4 4 3 وطريقه ايا كان الطريقه وايا كان التكتيك وايا كان، احنا جزء من المشكله.
1: نعم.
0: مشكله المنتخب السعودي هي محتاجه حل، والحل خارج الاطار ده كاملا، الحل في وضوح مشروع، وجود مشروع حقيقي وهوية فنية للمنتخب السعودي بكل فئاته السنية إلى المنتخب الأول. إحنا عاوزين نقدم إيه؟ عاوزين
1: محمد
0: إيه نوع الكرة اللي نقدمها؟
1: انا اقول لك ايش، الله يزينها ان شاء الله. وصلنا لنهاية هذه
2: سمعان
1: الحلقة.
2: قوي وتحليل خاص من محمد عبد العظيم الصحفي الرياضي من مدريد، شكرا جزيلا. شكرا أيضا صانع المحتوى المحلل الرياضي كرم عبد الله، شكرا جزيلا. شكرا لكل من رافقنا، مخرجنا منهاج أحمد، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية فم في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
3: Man to man. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي، من أمريكا إلى كندا والمكسيك. نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال،
3: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
3: آراء صحفية،
6: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
3: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
7: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، مضيفا أن إيران تبلي بلاء حسنا في هذا الصدد. كما حذر ترامب إيران بأنه سيقوم بما يجب فعله إذا لم تفي طهران بالتزاماتها. قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إن طهران وقعت في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مضيفا لدى وصوله إلى سلطنة عمان أنه تم الاتفاق أيضا على خط اتصال بشأن مضيق هرمز لتجنب أي نزاع. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثا في عمان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت فرنسا عن رفضها رفع العقوبات عن إيران من دون موافقتها والأوروبيين، وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية جون نويل بارو لسويسرا أن باريس ستعرقل رفع العقوبات عن إيران إذا تعارضت أي صفقة مع المصالح الأمنية. كما أشار إلى أن باريس ستطلب ضمانات كافية بإشراف دولي على نووي إيران قبل رفع العقوبات، لافتا إلى أن فرنسا قد تشارك في المحادثات التقنية بين أمريكا وإيران في سويسرا. قالت الخارجية الفرنسية أنها تناقش مع الشركاء احتمال نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل يونيفيل. تنطلق غدا جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وذكر مسؤول إسرائيلي للقناة 12 إن تل أبيب ستعرض خلال الاجتماعات خريطة للمنطقة التجريبية المقترحة، مشيرا إلى أنها ستقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا

ميسي يزيح كلوزا ويتربع على عرش هداف المونديال. محارب الصحراء والنشامة، ديربي عربي رابع في تاريخ المونديال. زيكو وصلاح وتريزيجيه يصنعون التاريخ لمصر في الكأس العالم. وتحت أعين والدتي فوزينيا مغامرة الرأس الأخضر مستمرة، والسعودية محطة مقبلة. قبل موقعة أوزباكستان الضغوط تتزايد على رونالدو والبرتغال.

0: مونديال 2026 حياكم الله. البداية بعد رحلة صمود استمرت 12 سنة، ميسي يزيح الألماني كلوزا ويعتلي عرش هداف الكأس العالم خلال فوز بلاده على النمسا. والمنافس الأقرب لميسي في هذه المسيرة هو الفرنسي كيليان إمبابي ب14 هدفا، يلعب ضد العراق في مباراة ابتدأت قبل دقائق. وكان ميسي البالغ من العمر 38 عاما قد عادل رقم ميروسلاف كلوزا خلال فوز الأرجنتين على الجزائر في مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب بلاده. ورغم إهداره لركلة جزاء، كان ليونيل محور اهتمام الأرجنتينيين وقائدها، حيث نجح في تجاوز الرقم القياسي الليلة بتسجيله هدفين أمام النمسا ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في سجل مشاركاته في كأس العالم. هذه الليلة مع عبد العطيف وتركي العواد، حياهما الله وحياكم. حياك الله تركي. حياك الله عبدو،
1: اهلا وسهلا.
0: مبسوط الميسي تركي ولا لا؟ بصراحه
1: جدا والله.
0: ليش؟
1: انا احب القصص الاستثنائيه، احب القصص التاريخيه، احب انه
0: قصص يعني النجاح الفرديه،
1: النجاح الفرديه والجماعيه. هو ميسي، الناس تعتقد انه هذا ميسي بدا بهذا الشكل. ميسي عانى مع المنتخب كما لم يعاني اي لاعب اخر مع المنتخب في بطوله كوبا امريكا، في كاس العالم، بعد ما حصل على كاس العالم 2022 الماضيه بدأت الأمور بالنسبة له يهدأ وبدأ يلعب بشكل جيد. فلا، الناس تعتقد أنه والله ميسي من أول كان يحظى بكل هذا الحب وهذا الاحترام وهذا التقدير، لكن هذه القصة وعدم اليأس من ميسي. اليوم هو كسر يعني الرقم القياسي مرتين، كسر بأنه سجل الهدف 17،
0: تجاوز
1: بعدين تجاوز رقمه هو الآن سجل هدف 18. بكل تأكيد قصة رائعة. اليوم بعد اللقاء تكلم لاعب من الفريق النمساوي، قال حاجة يعني رائعة جدا، قال يعني المباراة تحولت أو البطولة تحولت إلى بطولة لاعب واحد، لاعب واحد قادر إنه يغير كل النتائج. من الصعب إن نفوز على ميسي،
0: يعني الأرجنتين متعاونين كثير مع ميسي،
1: متعاونين
0: صراحة. يعني بيداس مثلا في الجول الثاني لاعب
1: بوكا، حتى الأول اللي جلو له يعني
0: أي يعني كان يقدر يشوت ترى في المرمى، تركها الميسي مرتين.
1: لا، لاعب ثاني سجل ما صار خبر. اليوم
0: لا
1: انت
0: احنا نعد، احنا نتكلم عن الحاله،
1: احنا نقارنه في كريستيانو.
0: لا، احنا نتكلم عن الحاله،
1: انه الحاله الاخرى اللي هي
0: الارجنتينيين يلعبون من اجل ميسي والارجنتين.
1: بس كل هذا ترى على فكره، شوف انا بقول لك شيء، نقطه التحول اذا بنرجع لي ميسي، نقطة التحول هي مباراة ربع النهائي قدام هولندا في 2022، المباراة اللي طلعت شخصية ميسي، اللي هو بدأ يدخل في صراع وقاد فريقه ككابتن للفريق. أنا أعتقد هذه المباراة بالنسبة لي كانت نقطة تحول في

0: علاقته مع الجمهور، علاقته مع اللاعبين، وبكل تأكيد يوم حقق البطولة الناس ما عاد صارت تقارنه في مارادونا. إضافة لشيء ثاني، دائما قارنه في كريستيانو
1: بعد فوزه،
0: بس أقول لك بعد فوزه بكأس العالم انتهت هذه المقارنة أعتقد.
1: عبدو إذا يبتسم من اليوم يبي يغثني
2: عبد. مس عليك أول وعلى أخونا الدكتور تركي وعلى جميع المتابعين. طبعا أنا أول شيء واحدة من نعم الله عليه سبحانه وتعالى أني عشت في زمن ميسي، يعني
1: هذه واحدة من نعم الله عليك.
2: نعم فعلا، يعني أحسن ما يخبرونك ناس او انت تكون في، فالحمد لله يعني وحده.
1: طب تقدر تتكلم عن ميسي وتنسى مارادونا شوي؟
2: لا لا لا لا, لا لا بعلمك ليش.
1: لا لا انسى مارادونا،
2: لا لا ما تكلم
1: الله يرحمه.
2: ليش مارادونا ليش مارادونا اضر بميسي؟
1: مارادونا نتكلم عن ميسي، خلينا نتكلم.
2: انا اقول لك هو اسوء، يعني ما انا اعتقد ان ميسي المفروض يكون رقم احسن من كذا. طبعا ميسي في ضربه، هو لما جاي بيكسر الرقم، حتى لما جاي بيكسر الرقم قال ما اكسره بضربه جزاء، يعني ما هي، وعشان ما يقول
0: لا ضاعت، لا عاد ما اختار، لا ما اختار،
2: يعني فقال لا خليني اكسرها بهدف حلو. هو من 2006 احنا نعرف انه دجام هناك بيحطها في البعيده من 2006، بس ما حد قدر يرده.
0: بس ليش مارادونا كم مرتبك ويضع انا يعني إيه؟ حسيت ان الرقم كانه حاجز عنده.
2: ليش ميسي، ليش مارادونا ضرب بميسي؟ حاجتين. اول شيء بالسوء، لانه كان مدربهم في 2010 وهي النسخه الوحيده اللي ما سجل فيها ميسي، اضاع عليه السنه، يعني خلينا نقول مونديال. هذا واحده. الشيء الثاني انه هو ايضا مارادونا كان ان ميسي يقارن بمارادونا، وهذا احدى الضغوط انه لازم تجيب كاس عالم. فمارادونا انا اعتقد كان يعني من الأشياء السلبية في حياة ميسي من ناحية الضغوطات، من أنه دربه في كأس العالم 2010
1: ماشي.
2: فأثر عليه. اليوم أثبت ميسي صراحة بغض النظر هو حقق كأس عالم وحقق.
1: طيب
2: الآن لازم نرجع الحين بالذاكرة شوي. كيف ميسي ما حقق إلا 8 كرات ذهبية؟
1: هو المفروض ما يأخذ الأربع،
2: هو مفروض 12 13. والمفروض يعني كل
1: سنه ما ياخذ الاربع. لو رجعنا هذوليك كويس عبدو، لو رجعنا هذوليك كويس، رجعنا الاربع البقيات كويس، ما يحق.
2: انا اقول لابد التحقيق كيف ميسي ما حقق 12 كره ذهبيه. انا هذا رايي.
1: طب خلاص الحين لحظه شباب،
0: اعطي واحده بس عن مارادونا.
1: لا لا لا خلي مارادونا على جنب، يعني لانه صراحه من الظلم.
0: لا بس انه
1: انك تتكلم عن اي لاعب بجانب مارادونا،
0: وجود مثل كبير يرفع معاييرك. يعني ميسي أصلا وجوده في مرحلة أنه جاء لاعب قبلك حقق كأس العالم كان أسطورة، بكل تأكيد يرفع معاييره ويخليه يعني يطمح أنه يحقق كأس العالم.
1: ماشي، هذا جدل لن ينتهي، جدل المقارنات.
0: يمكن كريستيانو لو كان عنده أحد حقق كأس العالم كان يمكن كريستيانو حقق كأس العالم مرتين.
1: هي تعود إلى الذائقة بالدرجة الأولى. صحيح. وفي معايير موضوعية ممكن انك تخضع المواضيع لها، لكن يعني انه احنا كل واحد بيقول بس انه فلان افضل وفلان افضل، هذه دائقة، هو حر. خلينا اقول لك شيء سمعته اليوم عجبني، اراء عن الارجنتين يلعب ميسي، لكن هناك منتخبات في المونديال الحالي لعبت اظهرت انفسها كفرنسا مثلا.
0: صحيح.
1: ايش رايك في هذا اللي اقدر اسميها نظريه تركي؟
0: قصدك انه الارجنتين ما في الا ميسي،
1: يعني لم نرى من الارجنتين الا ميسي.
0: صحيح،
1: بطل المونديال لم نرى منه الا ميسي.
0: هذا صحيح، لكن يعني هو سجل 5 من 5 الاهداف الارجنتين كلها هو سجلها، ما في احد
1: شارك. اتكلم انا ترى على الفريق الان، طلعت من ميسي.
0: اي صحيح، بس يعني احنا نرجع للفريق وميسي لانه هو نجم
1: الفريق. لا انا سؤالي الحين على الفريق، سؤالي على الفريق.
0: فريق الاول شيء انه فريقه ما استقبل ولا هدف، ايضا شيء رائع، ودفاعه ايضا دفاع قوي ودفاع يعني متماسك، وشفنا كثير من الفرق اللي تستقبل كثير من الاهداف حتى امام فرق اقل منها. الروح الموجوده في الفريق والقتاليه الموجوده في الفريق على كل كوره، انا اعتقد انها تعطيك انه هذا المنتخب بيواصل، هو حامل لقب.
1: هذه سمه من سمات الارجنتين دائما.
0: بس انه الان لما اخذوا كاس العالم بعد غياب طويل اعطتهم الثقه، كنا باريس سان جيرمان لما حقق البطوله اول مره، يعني تجي البطوله اللي بعدها تحس انه في حاجز وهم كان عليك راح.
1: طيب
0: خلينا نسمع يلعبون ذا المره براحه،
1: خلينا نسمع راي عبدو في هذا الموضوع. الارجنتين فقط ميسي اللي ظهر؟
2: لا لا لا في ظلم، بس شوف في لعيبه على مستوى عالي صراحه، تتكلم على انزو، تتكلم على
1: انا اتكلم ظهروا
2: لا
1: يعني انزو تشارو، يعني كلهم موجودين.
2: انا اتفق انه ما ظهروا، لكن عشان نؤكد النظريه هذه، شو الاهم لاعب في كل منتخب؟ يعني شيل مبابي من فرنسا، هل فرنسا بتستمر بقوتها؟ نعم انا اعتقد
1: عندهم دكه،

0: نعم ايه؟ انا اعتقد انه نعم، لكن لو تشيل ميسي من الارجنتين
1: لا لون ولا طعم ولا رائحه.
0: بالضبط، فهذه الفكره اليوم انا انه فعلا منتخب، وزي ما ذكر اخوي تركي انه تصريح المنتخب النمساوي الان الفرق لما تقابل الارجنتين ما حتقول بس حقابل الارجنتين، لا حتى كيف حوقف ميسي،
1: صحيح
0: كيف حيتم. فخذ عشان نثبت النظريه هذه، خذ اهم لاعب في كل منتخب وشيله من التشكيله، هل
1: جميل
0: بيتاثر المنتخب ام لا؟
1: بنتكلم عن ميسي حبيب الملايين، واحد من نعم الله على عبده وبعدين بنرجع، لكن خلينا نتكلم عن الجزائر والأردن، وهو الديربي عربي يتكرر في المونديال للمرة الرابعة، يأتي في وقت لا يحتمل الوسط الرياضي الجزائري أي خسارة جديدة لمنتخب. مقابل ذلك يدخل الأردنيون اللقاء رافعين شعار نقوم أو لا نكون بعد الخسارة من النمسا. عبدو بعد التقرير بسألك.
2: لقاء العرب يتجدد في المحفل العالمي، الأردن والجزائر يتواجهان في مباراة ستكون مهمة لحسابات التأهل، مباراة هي الرابعة بين فريقين عربيين والأولى التي لا يكون فيها المنتخب السعودي طرفا في اللقاء. المنتخب الجزائري واجه منتخبا واحدا فقط من آسيا طوال مشاركته السابقة في المونديال، هو المنتخب الكوري الجنوبي، وأمامه أحرز الخضر 4 أهداف سجل بها رقما قياسيا لأكثر فريق عربي وأفريقي تسجيلا في مباراة واحدة. لكن تاريخيا وفي المواجهات العربية لم تتمكن منتخبات تونس، المغرب ومصر من التفوق على السعودية في كأس العالم، وربما يكون هذا الأمر حافزا لمنتخب الأردن الذي لا يزال يستشعر طريقه في أولى مشاركته المونديالية. على الصعيد التدريبي تعد هذه المشاركة الأولى لمدرب النشامة جمال السلامي، بينما يخوض مدرب الجزائر بيتكوفيتش تجربته الثانية بعد نسخة روسيا 2018 حين قاد المنتخب الأوروبي إلى ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام السويد بهدف دون مقابل، كما أوصل سويسرا بعدها ب3 سنوات إلى ربع نهائي يورو 2020 متجاوزا بطل العالم فرنسا في ثمن النهائي. ويبقى السؤال الأهم، هل سيرسخ الأردن تفوق عربي آسيا في المونديال على نظرائهم من أفريقيا؟ الإجابة سنعرفها بعد ساعات من الآن.
1: إذن ديربي عربي جديد في المونديال، في هذه اللحظات مبابي يسجل الهدف الأول لمنتخب فرنسا على المنتخب العراقي الشقيق، ونهضة إن شاء الله عراقية بعد هذا الهدف. تقوم هذا رابع ديربي في المونديال، وش اللي قبله؟
0: السعودية ومغرب. السعودية ومصر.
1: سعودية و سعودية و
0: جايدي
1: كلها تونس
0: أو تونس السعودية وتونس
1: كلها السعودية، يعني هذا أول لقاء عربي السعودية مو طرف فيه،
0: صحيح
1: في المونديال.
0: والجميل حققنا انتصارين في الثلاثين.
1: انتصارين؟
0: ايه انتصارين وتعادل.
1: انتصارين وتعادل. ايه على الورق عبدو تقول الجزائر ولا الأردن؟
0: الجزائر
1: على الورق.
0: الورق
1: هل هذه النسخة من المحاربين جيدة؟ هل هي الأفضل؟
0: لا ليس الأفضل، أنا قلت لك منتخب 2018 كان بالنسبة لي هو الأفضل يعني صراحة، حتى كادا، لكن هذا يملك جودة. يعني أنت تتكلم ترى إبراهيم مازا، الشعبي،
1: الحليز،
0: يعني أسماء قوية جدا يعني. أنس الحاج، أنا أعتقد في أسماء في الثلث الأمامي ممتازة. مشكلة الأردن إنه ما عنده البشكل
1: الجزائر،
0: لا الأردن، لأن ليش رشحت الجزائر؟ الجزائر عنده بديل، يعني لما يطلع لاعب ما في فروقات كبيرة بينه، لكن الأردن اليوم مثلا إصابة يزن مو قادر يعوضها، مو قادر. اليوم يعني عندك علوان وعندك التعمري هو اللي يعتمد عليهم بشكل كبير في الهجوم، ما في بدائل كثيرة، يعني ما في خيارات.
1: حكي عن التعمري، لاعب ممتاز، مهاري، سريع، كل شيء، بس يعطل فرص زملائه، ايش رأيك؟ انا اشوفه يعطل فرص.
0: انا ممكن لانهم يعتمدون عليه بشكل كبير
1: يعني، بس احيانا يكون في عندك زميل يعني فاتح افضل منك مكان.
0: انا اتفق معك 100%، وينطبق هذا الكلام على ابراهيم دياز في المغرب. معك
1: في ليش دائما انا عندي في بالي هالسؤال، انتم لعيبه ولعبتوا يعني على مستوى منتخبات، ليش المدربين يعني اكيد انا ما اكتشفتها والمدرب ما اكتشفها، اكيد يعرفها مدرب الفريق، ليش مدرب الفريق هنا ما يتدخل يقول يا

0: دياز يا تعمري، ترى انت قاعد تضيع علينا فرص بتاخرك
1: في التمرين. ترى في المغرب بدا الكلام.
0: لا انا اقول لا. المدربين من خبرتكم يتكلمون،
1: تكلم هو الحين كلام في المغرب وشو انه الاخبار الساخنه في المغرب اليوم وشو انه المدرب وبخ دياز على النقطه هذه
0: وغير مرتين
1: وغير وقال لا يعني زي
0: المباراتين غير
1: ايه يعني انت فكر يعني يلعب زي انه يعني نعم. فيما معنى الكلام
0: نعم.
1: بدل الصحافه المغربيه للوضع ان تنفي بعضهم لا يؤكد هذه النقطه انه ايه. فعلا انه المدرب وهبي وبخ او عاتب ابراهيم دياز على هذه النقطه بشكل كبير وكانت واضحه جدا انه ليش تحرج المنتخب وما تخلينا نروح نسجل الثاني والثالث.
0: زين في السعوديه ولا واحد يمسك المنتخب الكوره بشيء بشيء يذكر يعني صح تركي.
2: شوف انا اقول انه فيه مشكله كبيره عدد من اللاعبين انه يعتقد انه الشيء اللي تعود عليه في الدوري المحلي او في المباريات
0: نعم.
2: بطوله العرب او اسيا نعم. او افريقيا انها ممكن تمشي في كاس العالم. كاس العالم شيء مختلف، ليفل مختلف جدا حتى نعم. المحور اللي بس الكره تطلع منه 2 سم انقطعت، يعني اللي جايب عاداته القديمه ويعتقد انه ممكن يسويها انا اتصور انه بيعاني كثير، وشفناها مع اكرم عفيف، شفناها مع سالم الدوسري، شفناها مع الخيبري، شفناها حتى مع تنبكتي اللي هو عنده مسيطر على الموضوع، جا كاس العالم لقى الامور طالعه من ايده. مهم جدا ان اللاعب يكون عنده المرونه الكافيه اللي يتغير مع كاس العالم مع اللاعبين اللي ضدك، اللاعبين اللي ضدك ما يعطونك الفرصه، سرعتهم كبيره، رده فعلهم كبيره وسريعه، فلذلك مختلفه عن اللاعبين اللي كنت تلعب معهم. التعمري المفروض انه يلعب بشكل اسرع، دياز حتى اكرم عفيف حتى سالم، يعني سالم كان عنده فرصه انه يلعب على الجهه الاخرى اخرها في النص ودخل، يعني هذه العقليه اللي حقت اللاعب اللي بحتفظ بالكرة أكبر وقت ممكن يدخلون عليك 4-5
0: طيب.
2: هي بالنسبة لي عقلية ليس عقلية كأس عالمي، عقلية دوري محلي.
0: رياض محرز ولا حجم ستلعبه اليوم قدام الأردن؟
2: رياض بكل تأكيد.
0: ليش تختار رياض على الحج؟
2: أجد أنه رياض يعني قائد للفريق، هو اللاعب الأهم، هذا اللاعب لو يسجل ميسي لما سجل مع أرجنتين كلن ارتاح، مبابي لما سجل مع فرنسا كلن ارتاح، اللاعب النجم حقك لما يسجل تحس أنه الفريق مرتاح.
0: مختلفة شوي
2: بس أنا أقول هي الفكرة الأساسية أنه نجم الفريق صلاح لما سجل مصر ارتاحت، الجميع ارتاح، يعني سجل هدف الثاني حسيت ان مصر ممكن تفوز باربعه بخمسه لانه الضغوط الكبيره. بس انا اقصد الشيء بالشيء تذكر انه ايه. كل فريق عنده نجم بالذات لما يكون نجم عالمي هو اللي يجيب الضغوط غصب عنه، يعني الناس كلها تنظر له، فعندما يكون هذا اللاعب مرتاح ويسجل بكل تاكيد، وهذه قالها ترى إلين شيرر كذا مره، قال احنا لما رحنا 98 زين لا ما ارتحت انا والفريق ارتاح لما انا سجلت
0: ممتاز.
2: فلما هاري كين سجل في هذه البطوله قال الان المنتخب الانجليزي بيلعب بطوله مرتاحه بعيده عن الضغوط، فانا مع طيب. مع محرز ومع انه يسجل مبكر.
0: بسالكم عن محرز وصلاح وكوليبالي، يعني تقول ليش جاء كوليبالي بينهم، بس بقولكم بعد الفاصل.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيبي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. مع بزوغ صباح الاثنين احتفلت مصر بفوزها الأول في تاريخ كأس العالم والذي أنهى انتظارا دام ل 92 عاما. تخيلوا، مصر لم تعرف خلال هذه الأعوام طريق الفوز في المونديال،
1: كما هو الحال مع المصريين. يبحث النيوزيلنديون عن فوزهم التاريخي الأول بالمونديال، يتقدمون بالهدف الأول من رأسية سورمان في الدقيقة 15. مصر تبحث عن التعادل، يقفز مصطفى زيكو ليسجل برأسه مع بداية الشوط الثاني، نجم بيراميدز يسجل هدفه الثالث في مباراته الرابعة بقميص الفراعنة. الأنظار تلاحق محمد صلاح الذي أصبح أكثر لاعب من بلاده يظهر في كأس العالم، بصناعة زيكو يسجل هدف مصر الثاني، ينضم إلى قائمة أكثر العرب تسجيلا في كأس العالم بثلاثة أهداف مع سالم الدوسري وسام الجابر ووهبي خزري. يسجل تريزيجيه برأسه الهدف الثالث. مصر تحقق انتصارها الأول بعد 92 عاما من الظهور في كأس العالم، وتنتزع صدارة المجموعة قبل لقاء إيران في الجولة الثالثة.
0: الحديث عن الأرقام القياسية، بما أننا نتحدث عن ميسي وكلوزا وإمبابي، أيضا محمد صلاح على مسافة ميسي لأهم هداف في تاريخ مصر، وهو المدرب الحالي كابتن حسام حسن، أعتقد 89 مقابل 88 أو لا، في المهم في هدف، في هدف هي في التسعينات أو في الثمانينات،
2: أنا ناسي. لا عادي لعبة
0: حسام، لا يلعبة يلعبة ها
2: لا عادي لعبة
0: طلع شوط ثاني،
2: لا لا يلعبة،
0: إذا ما جاب جول شوط أول طلع يصير ما حد يقدر يلومه. حسام يعني حسن 79 وصلاح 78،
2: بس
0: ومباراة مصر الجاية مع إيران حيقول صلاح أبو صلاح،
2: يعني هو عنده أكثر من رقم طبعا بكل تأكيد، هداف مصر التاريخي لكن أيضا هداف العرب التاريخي أيضا، هذه لأنه هو الآن يتساوى مع سالم ومع الخزري ومع سامي، هذه يعني أيضا تاريخ مش بسيط له، وعنده الفرصة لأنه نعرف منتخب مصري ومبارك لهم أنهم تأهلوا للدور الثاني، يعني خلاص تقريبا المنتخب رايح سواء بالمركز الأول أو الثاني أو حتى في أفضل الثوالث، عنده 4 نقاط مبكرة، أنا أعتقد أنه قادر. محمد صلاح قادر، وأتصور أنه حسام حسن بيكون أسعد الناس أنه هو المدرب، ومن يتخطاه هو لاعب عنده بكل تأكيد هذا الشيء يسعده.
0: دلولي الشباب بس الرقم عشان ما نروح بعيد، 69 68 69 أكيد
2: فرق هدف،
0: فرق هدف.
2: لكن هي الفكرة أنه الآن اللي قاعد يصير في المنتخب المصري هو تاريخ، يعني من 34 إلى اليوم مصر تحقق الانتصار الأول، تتأهل للدور الثاني، أداء رائع، 3-1، وكان ممكن زيزو لو سجل الرابع الانفراد كان 4، يعني مصر ما حقق انتصار عادي، حقق انتصار بستايل بطريقة يعني اكتسحت الفريق في الشوط الثاني، النيوزيلندي كان منكمش، فيعني بكل تأكيد
0: مصر دائما، يعني من الأشياء اللي تلفت نظرك في منتخب مصر وجوه المجتمع المصرية يسافرون خلف المنتخب، يعني ممثل مثلا كبير مثلا يعني او ممثله او فنانه، هل بحاجه الى شهره عشان تروح تطلع في المدرجات؟ ما بحاجه، بس هذا الالتفاف الشعبي حول المنتخب، انا دائما اتساءل اقول ليش المصريين كذا، ترى المصريين والمغاربه دائما هم خلف المنتخب بشكل، يعني اليوم تتفرج في مثلا انستغرام تشوف نص الفنانين المصريين مع المنتخب ولاعبين

0: سابقين. ليش هالشيء في مصر مش في يعني ما اشوفه مثلا في بقيه المنتخبات العربيه؟ ايش رايك عبدو؟
1: والله هذا محال ملاحظ انت ما يعني دقيق فيها، ما ما ما, ما دققت يعني فيها، لكن اذا نفترض يعني انه هذا يدل ترى انهم هم عشاق
0: اللعبة
1: يعني تعرف يعني تلقى ممكن ممثل كان يحب اللعبة ويمارس اللعبة وإلى ذلك، فيعني ممكن مع حتى مع الشهرة هذه ما يمنع إنه
0: ترى ممثلات كثير برضو
1: ممثل. المهم يعني أنا الفكرة إنه في معناته يعني عندهم متابعة دقيقة لعالم كرة القدم أو حتى الرياضة أو كرة القدم المصرية. لكن خليني أعلق على الشوط الثاني بالتحديد. تسمح لي منتخب مصر من زمان ما لم أرى المنتخب المصري بهذه الجمالية بهذه المتعة صراحة في الشوط الثاني، كان مختلف عن مصر اللي شفته في آخر 10 سنوات صراحة. يعني شوط للتاريخ، أنا يعني مصر أعرف طول تاريخ ولو حضور، لكن اليوم جمع المتعة ذكرتنا بمصر أمم أفريقيا يعني جيل الذهب.
0: مصر شحاتة،
1: مصر شحاتة يا سلام. ممتع منتخب الشوط الثاني، أنا أبهرني صراحة. أنا أقول لو مصر يستمر على أسلوب الشوط الثاني يعني ما أدري هل الفريق يعني ترى الفرق بينهم ربع ساعة، ترى غرفة الملابس هي اللي فرقت يعني الربع ساعة من مصر كان غير يعني محبط صراحة للجمهور المصري والكرة العربية إلى مصر ممتع وفريق صراحة يعني ما خلى السهرة الصباحية هذه تروح بلاش يعني متعنا فيها صراحة. فصراحة شكرا للمنتخب مصر على الشوط الثاني للبارح، يعني الآن أضفنا منتخب مصر يمكن إلى منتخب المغرب كمنتخبين عربيين
0: مصر.
2: بالتالي يقول لك أن السر في الانقلاب الكبير كان في حسام حسن بين الشوطين. طلع زيكو تكلم قال أنه وبخنا بين الشوطين توبيخ وعنفنا بشكل كبير لدرجة اللاعبين كانوا يبغون الشوط الثاني يبدأ. ففعلا النفس صحيح. والقتالية اللي جت في الشوط الثاني مختلفة عن الفريق في الشوط الأول. هذا دور المدرب فعلا، المدرب يعني كان حماسة وقتالية وشفناه يبكي بعد المباراة، فعلا مباراة تاريخية.
0: هو رجل حماسي من يوم كان لاعب حسام حسن، أجريسيف يعني هو رجل يعني مو طبيعي يعني كحماس. فانعكس هذا على المنتخب يبدو لي، مع أن الناس كانوا متخوفين في البداية أنه حسام مدرسة الجوهري الله يرحمه الدفاعية خريجها وممكن لا هو أبرز بالعكس وجه هجومي في البطولة عكس أفريقيا عكس كأس أفريقيا.
2: المباراة هذه هم يطلعوا بأربعة واحد بالقليل.
0: جميل، خلينا نروح للرأس الأخضر. الرأس الأخضر كاب فيردي التي كتبت صفحة جديدة في حكايتها الخيالية في كأس العالم بعدما أحرزت الجزيرة الصغيرة أو الأرخبيل المكون من أكثر من جزيرة أول أهدافها في تاريخ المونديال لتعزز الأمال في بلوغ الأدوار الإقصائية إثر تعادلها مع الأورغواي صاحبة التاريخ الممتد. وشاهدت والدة حارس المرمى فوزيني المباراة بعد حصولها على تأشيرة دخول الولايات المتحدة. في المقابل بدأ لويس سواريز ودييغو غودين أسطورة أورغواي محبطين في المدرجات أو محبطين في المدرجات حتى إن الأخير ألمح إلى افتقار منتخب بلاده للحماس. سيكون أمام الرأس الأخضر مواجهة حاسمة أمام السعودية لحسم بطاقة التأهل نحو الأدوار التالية إلى جانب أسبانيا التي ضمنت تقريبا. عبدوش في المباراة
1: هنا
0: واحدة من نجوم المباريات
1: صراحة خاصة يعني
0: خلينا نقول حماس مو فنيا
1: فيها تنافسية صراحة. أنا قلت لك بعد مباراة الرأس الأخضر وصربيا الودية وأنا بديت
0: حذرت أنت يوم
1: فعلا قاعدين نشاهد اليوم يعني منتخب ما توقعناه يعني بهذه الكيفية يعني بهذه الجراءة بهذا الحضور بهذا التنظيم العالي. ترى إذا دافعوا منظمين وإذا هاجم يضرب بقوة يعني كيف إذا تحول التحولات سريعين ومهاريين وأذكياء في التحولات الهجومية. لذلك أنت هتجد فريق منظم جدا دفاعيا ومع ذلك لما يستخلص الكرة تجد هناك تحول وانتقال إلى ثلث الملعب الآخر بسرعة جدا كبيرة.
0: صحيح.
1: نقطتين تميزون في التحولات السرعة والذكاء.
0: جميل. تركي في المباراة هنا كل موقف ثنائي أشعر لاعب من الرأس الأخضر يقول مين أورغواي؟
2: صحيح حتى المباراة الأولى.
0: هذا اللي أنا كنت أطالع.

في أمس المنتخب السعودي مثلا اللي كان انتقادي لهم أنه حتى المنتخب السعودي كان التذمر من الضربات الثنائية اللي تصير بينه وبين إسبانيا مش موجود. صح. يعني يضرب لاعب إسباني يعني مش مكاتفة قانونية، يعني ودي التفت له بس بعين

0: الحماس ويجبرها. هذا انا شفته في الرأس الأخضر اليوم بصراحه.
1: انا اقول لك فريق قتالي، فريق رائع. فوزينيا يعني لازم نتكلم عنه شوي، الحارس 40 سنه، قصه ملهمه ترى، يعني في قصص صغيره صارت في المونديال، واحده منها فوزينيا. بدا هذه البطوله شخص غير معروف، عنده 40 ألف فالورز على انستغرام. دولة صغيرة، الحين صار 15 مليون عندها
0: ما شاء الله.
1: اي يعني
0: 15 من 40 الف 15 من 40 مليون.
1: يعني شيء مو بعادي، وهذا يدلك قديش كأس العالم مسرح حقيقي للبروز والظهور. حتى لو كنت انت لاعب عمرك 40 سنة تلعب اخر بطولة لك، ابدع في المباراة هذه زي ما ابدع المباراة الماضية امام اسبانيا وكان نجم، ونتمنى ان شاء الله انه ما يبدع المباراة القادمة. التعادل على فكرة هذا ساعد المنتخب السعودي، فوز المنتخب السعودي على الرأس الأخضر إن شاء الله في المباراة يوم السبت، تأهل المنتخب السعودي بغض النظر عن النتائج الأخرى، وهذا شيء يعني جدا رائع. أحيانا تكون
0: أهل ثاني،
1: تأهل ثاني يعني ثاني إيه؟ طبعا إذا
0: الأورغواي لم تفز على إسبانيا،
1: إذا يعني هي معتمدة على
0: إذا الأورغواي لم تفز على إسبانيا،
1: ولكن إذا إسبانيا فازت وأنت فزت تطلع الثاني،
2: حتى تعادل
1: أنت ما تنتظر بأي تعادل، بكل تأكيد يعطيهم ثلاث نقاط.
0: مين يفوز؟ مدري بس يوم شفت الرأس الأخضر أنت.
2: أنت أي مباراة قصدي؟
0: الرأس الأخضر السعودية.
2: شوف أنا
0: أبي توقع، ما بقى وقت
2: يا أخي، صعبة، لكن أنا متفائل إنه بيفوز 2-1 إن شاء الله.
1: منتخب السعودي.
0: منتخب السعودي. بنا عليكم توقع يوم المباراة.
2: لا منتخب الحين
1: عشان يلعب علينا كذا،
2: المباراة باقي عليها 5 ايام
0: انت خلاص. انا كل النتائج قاعد اقولها لكم قبل المباريات.
1: تقول نتوقع بعدين.
0: لا لا قاعد اقول لكم قبل المباريات كل النتائج. قلت لك النتيجة غلط من يوم بدينا.
2: لا انت الاخطبوط حقي.
0: مباراة اللي قبل المباراة بعلمكم. منتخب السعودي سيواجه الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، وأمام ذلك استأنف تدريباته استعدادا للقاء الحاسم في 27 من الشهر الحالي. الأخضر يقبع في المركز الأخير في مجموعة بنقطة بعد تعادل وخسارة في أول جولتين، وتحولوا إلى مفد العربية نايف الثقيل من أوستن الأمريكية التي عاد إليها بعد حضور مواجهة السعودية وأسبانيا في أتلانتا. نايف أهلا بك.
3: أهلا.
0: مش الأخبار في أوستن بعد عودتكم؟
3: طبعا يمكن عودة المنتخب أمس في وقت مبكر تقريبا الساعة 6:30 مساء أعطى مساحة للجهاز الطبي والجهاز البدني أن يبدأ برامج الاستشفاء منذ صباح، أن يجري الفحص الطبي للاعبين مساء ويبدأ برامج الاستشفاء اليوم الصباح مبكر. طبعا ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين اللاعبين. اليوم يوم طبيعي جدا حسب البرنامج المجدول. بدأ جميع اللاعبين دخلوا إلى غرفة العلاج العيادة الطبية، خضعوا لجلسات استشفائية مركزة في من خلال أجهزة متخصصة. أي لاعب تجاوز دقائق لعبة فوق 45 دقيقة كان له جرعات استشفائية إضافية. اليوم الآن نحن يعني في دقائق سيظهر اللاعبون خلفنا يتجهون إلى التدريب. المنتخب اليوم التدريب اليوم سيكون استشفائي، كما ذكرت لك المجموعة التي شاركت بأقل من 45 دقيقة أو لم تشارك ستؤدي حصة تدريبية متكاملة. في المقابل لاعبين سيتدربون في النادي الصحي في الملعب ويكملون الجزء الأخير من الحصة، يعني تقريبا آخر نص ساعة بالجري حول الملعب وأداء التدريبات.
0: نعم الحارس.
3: أيضا اليوم مساء سيحدد الجهاز الطبي.
0: إيه تفضل تفضل أكمل.
3: ايضا اليوم مساء على ضوء يعني تدريب الاستشفاء سيحدد طبيب المنتخب والجهاز اللياقي من اللاعبين يحتاج الى حصه استشفائيه غدا ولن يشارك في التمرين الغد، مثل ما حصل مع محمد العويس بعد مباراه الاوروغواي.
0: جميل. هل التقى بكم انتم كمسؤول يعني اعلاميين دونيس بعد المباراه او في الرحله، او يعني حرص على لقائكم ويعني تقديم بعض التوضيحات؟
3: لا طبعا، بالتالي يعني حسب الإجراءات فيفا لا يمكننا أن نلتقي بالمدرب، والمدرب أيضا لا يمر من جهة المكزون مثل اللاعبين، لديه مكزون وفلاش انترفيو مختلفة. ولكن يعني دونس بالتأكيد لو نلتقي فيه سيتحدث، يعني شخصية لطيفة محب للعبين.

0: الإعلام ويحب يوضح لنا كثير خلف الكواليس أحاديث كثيرة بخلاف ما يقوله في المؤتمر الصحفي.
1: شكرا شكرا جزيلا نايف ثقيل. ذهبوا بكم إلى فاصل.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: حكم الله بينما سيخطف هالاند بلا شك عناوين الصحف البراقة، فإن الفوز أو الخسارة أمام السنغال قد يحسم في وسط الملعب بعدما قدم أوديغارد عرضا كرويا استثنائيا أمام العراق. أما هالاند الذي سجل ثنائيته المونديالية الأولى في مرمى أسود الرافدين يأمل في مواصلة زيارته لشباك المنافسين، ولكن طريق المرمى أمامه هذه المرة ربما يكون أكثر صعوبة بحسب بابيتياو مدرب السنغال الذي أكد أن دفاعه سيكون على أهبة الاستعداد لإيقاف خطورة العملاق النرويجي.

0: مباراة بين الهلال والسيتي. صحيح أنه سجل لكنه ما كان هالند اللي نعرفه، كان قادر بالذات في الكرات العرضية كان قادر، فهو يعرفه زين وقادر أنه يوقفه. مندي حارس أكثر من رائع وقادر أيضا يقدم أداء رائع، لكن أيضا هالند ما قد شفنا لاعب، يمكن من أيام زلاتان إبراهيموفيتش ما شفنا لاعب بهالقامة الكبيرة والمرونة والقدرة على التسجيل بأكثر من طريقة موجودة عند هالند. لذلك المباراة بتكون صعبة على الدفاع وأيضا صعبة على هالند بوجود هالدفاع القوي، لكن أجد أن كوليبالي يقدر يوقفه.
1: يوقفه كوليبالي يا عبدو؟
2: والله شوف إنه واحد يوقف واحد بيوقف إذا مع مجموعة يعني تنظيم دفاعي، لأن تلاقي في نقاط كثيرة يتميز فيها.
1: إحنا طبعًا أسئلتنا كلها صادرة من تصريح مدرب السنغال إنه قال أن بنوقفه، فنسأل بناء على ذلك.
2: تحتاج مو فرد يعني، أنا أتوقع كتنظيم
1: طريقة.
2: أي طريقة كتنظيم؟
1: مش الطريقة المناسبة.
2: أنا أعتقد أشوف هالند ما يشارك في اللعب كثير ترى. هالند خطورته لما توصل 18 هنا عاد.
1: فينيش.
2: لازم يعني تصير، فأنا بالنسبة لي. كل ما ابتعد ما هو خطير يعني، زي ميسي لما يجيك من هناك او بعض اللاعبين يعني يجيك من الخلف خطير. هالند لا، هالند قوته في في في في العرضيات وفي 18 يعني، عرفت؟ كاب محطه بناء. بالنسبه لي هي بطاقه المركز الثاني، هم حيتقاتلون لان السنغال يعرف اذا فاز على النرويج حيروح ثاني، وهولندا النرويج اذا فاز حيضمن بطاقه الثانية ما فيها كلام. فأنا أتوقع هي أهم مباراة في المجموعة تنافسية يعني، هي أقرب لل يعني النرويج فرنسا، فرنسا أبعد، السنغال فرنسا، فرنسا أبعد، لكن هذه المباراة أنا أعتقد هي

0: هي مباراة حسم البطاقة الثانية. فأنا ما أعتقد أن المباراة حتكون بين هالاند وبين كولوبالي أو بين هالاند والدفاع. حتكون مباراة يعني فيها تنافسية وفيها تقارب، ترى ما المستويات يعني حول بعض مش بعيدين.
1: بس السنغال قدمت مباراة كبيرة بغض النظر عن النتيجة أمام
2: بعد ما تسجل.
1: أضاعوا فرص كثيرة، أضاعوا فرص كبيرة في
2: وأهم شيء مندي ما يخطي نفس أخطاء جلال حسن. يعني إذا ترجعت لك الكرة بأسرع وقت ممكن تخلص من الكرة، لا تستلمها أو تحاول تراوغ اللاعب أو شيء. يعني أنا زي ما قلت لك أحيانا اللاعبين يبقون بالعقلية حقت الدوري المحلي أو الدوري المنطقة. لا، اليوم اللاعبين اللي يلعبون هم أفضل لاعبين ثانية، أقل من ثانية، جزء من الثانية. تتأخر ما تشيل الكرة لا هي هدف. فلذلك مندي أيضا مطالب بأنه ينتبه لموضوع لما ترجع للكرة. طبعا نحن نشجع السنغال لأنه في 3 لاعبين يلعبون في الدوري السعودي،
1: أسباب كثيرة،
2: أسباب كثيرة، لكن واحدة من أهمها أنه صحيح. يعني 3 لاعبين يلعبون في الدوري السعودي، كل ما سجل لاعب في الدوري السعودي إحنا والله نفرح له ونتمنى أنه له التوفيق. فلذلك إحنا قلوبنا مع السنغال، لهذا السبب نتمنى مندي وماني وأيضا كلوبالي يلعبون مباراة رائعة. ومن أهمها أنك ما تخطي قدام واحد زي هالند.
1: كنت تبغى تقول شيء؟
0: لا، انا الامنيات والمسببات كثير نتعاطف معها مع السنغال. انا اعتقد انه فرصه انه السنغال انها تخطف مركز ثاني عاليه جدا، لكن منتخب النرويج عنده خط هجوم والبدلاء اعلى. يعني انا بالنسبه لي البدلاء اعلى من الاساسيين في الاطراف وفي العمق.
1: جميل. وبعد الأداء المخيب للآمال وإهدار نقطتين في افتتاح مشواره ضمن المجموعات 11، يأمل المنتخب البرتغالي في بدء حملته فعليا عندما يواجه أوزباكستان في هيوستن. وبالنسبة لمنتخب يضم كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا إلى جانب مجموعة كبيرة من مواهب أندية النخبة، فإن الفشل في هز شباك منتخب الكونغو أثار جدلا واسعا حول مشاركة القائد كريستيانو، إذ رأى العديد من النقاد أنه أعاق أداء الفريق. كما تعرض برونو فرنانديز لهجوم لاذع من المشجعين وشقيقة رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أول شيء أخت رونالدو لازم يحكرون حسابها العائلة.
2: صحيح.
1: لازم يغيرون الباسورد ويأخذونها منها، لأن كل ما يصير رونالدو في مشكلة هي تولع زيادة. دائم مو بأول مرة. يعني أنا يوم رونالدو رفض يلعب مع النصر ذيك الأيام الأربع مباريات اللي وقف ما لعب فيها، كل شوي أفتح حسابها أنا أقول بتغرد اليوم بتقول شيء. يعني لازم يقفون حسابها.
2: هذه مشكلة كبيرة ترى. عوائل لاعبين أحيانا
1: هي تحديدا ترى تحكي من زمان.
2: يعني
1: عندها تغريدة شهيرة أيام مانشستر.
2: فهذه مشكلة كبيرة.
0: العوائل ترى
2: العوائل هذول ترى يأثرون على اللاعب بدون ما يدرون. أتذكر أنا مايكل أوين في ظهر 2010 قال زوجته قبل يروح قال أنت بتروحين الآن، ما أباك تطلعين في أي صورة، ما أبغى، لأنه كارك كان معهم وكان عائلته زي كريستيانو وغردون على كيفهم في الفترة. ما كان في تغريد ولا كان في صور وفيديوهات تطلع بشكل كبير. فيقول أنتم ترى تأثروا علينا، أنتم ما تدروا،
1: كانت صحافة بس
2: تأثرون علينا بشكل كبير وتخلونا تحت الضغط. أنتم تعالوا استمتعوا بالمونديال وخلونا نلعب. يعني أنتم ترى برا الملعب تأثرون علينا. فلا تصور أنه كريستيانو آخر شيء يبغى أنه آخرين يدافعون عنا ويتكلمون عنا.
1: جميل. خلينا نسمع رأيك تركي. لماذا يلعب الأرجنتينيون من أجل ميسي من مونديال 22 حتى؟ لماذا لا يلعب البرتغاليون مع رونالدو؟ السبب فيهم ولا في رونالدو؟
2: أكثر من سبب.
1: تفضل.
2: السبب الأول في أنه ميسي شخصيته مختلفة.
1: أنا سألتك عن رونالدو.
2: إيه مختلفة. أنا الحين بقارن لك اثنين مع بعض. الحين جبت لي الاثنين. ميسي يعني طريقته شخص أصلاً بطبيعته متواضع. يعني ما هو بيحب الأجواء ولا يحب الأضواء ولا يحب شيء، لكن كريستيانو إذا جاء سرق الأضواء من الجميع. فهذه أيضا تؤثر في اللاعبين، تخلي اللاعبين اللي صاعدين واللي نجمهم صاعد واللي يلعب في فريق كبير يبدأ يقول يعني لمتى 20 سنة ونجم، يعني مو معقول أنا متى يجي دوري. فهذا جانب مهم. الجانب الآخر لما تصير بحجم ميسي وتحقق كأس العالم وتحقق هالطموحات، أنا أتصور أنه الجميع خلاص يعني يحسون أنك أنت أكبر من النقد وبعيد عن هذا الموضوع. كريستيانو ما حقق كأس العالم، لو حقق كأس العالم كان اختلفت الموضوع. نقطة ثالثة لها علاقة في الثقافة الأرجنتينية، أنهم عاشقين للنجم الواحد. هم كانوا خلف مارادونا إلى أن انتهى مارادونا، الآن هم خلف ميسي، وبعد ما يروح ميسي بيجيبون لهم واحد حتى لو كان أقل وبيحاولون يخلقونه كنجم. مختلفة المسألة بالنسبة للبرتغال، هو فريق جماعي أكثر منه فريق فردي.

0: بس البرتغال من الداخل يعني كبلد كلهم يعشقوا رونالدو كلهم. ورونالدو أصلا هو خارج من ثنائية بورتو بنفيكا، ما ينتمي لأحد من الفريقين الكبار يعني. فيعني بالعكس أنا أشوف البرتغاليين كلهم يعشقونه، فليش اللاعبين بس اللي عندهم المشكلة؟
1: هي المشكلة في الشخصية. الشخصية اللاعب لما يكون عنده الإيجو، عنده الغرور، عنده الشخصية الكبيرة، مختلف عن ميسي. حتى بالنسبة للصحافة لو شفت أنت الصحافة تحب كريستيانو أكثر من ميسي لأنه مثير للجدل.
0: شخصية رأي عبدو ما سمعت رأيك، ليش يلعبون من أجل ميسي والبرتغاليين يتهاوشون؟
2: أول شيء أعتقد إنه شخصية كل لاعب يعني هذه جزء منها. كريستيانو عنده يعني شخصيته تحس انه هو قالها ترى فيه، قال انا مو شرط اطلع اتعشى معك واروح اتعشى.
0: هذا منو؟
2: كريستيانو يعني قالها، قال انا اعرف بنزيما وعارف جارث بيل وعلمت منتخب، فقال لا انا تربطني علاقه الاحترام بينهم في الملعب. فهذا الشخصيه او هذا التصريح يدلك على شخصيه كريستيانو، لا لا يريد ان يبني علاقه خارج إطار الملعب. هذه واحدة. عكس ميسي، شوف ميسي نادى اللي 2014 أو 2018 لعبوا معاه لما حقق كأس العالم. فهنا تختلف العلاقة. ديباول داول معه يعني أكثر منه هلا يعني، فهنا العلاقة تحس الشخصية نوعا ما.
0: ديباول تحسه حرص شخصي حقه
1: حتى في المباريات، أي واحد يهجمون على أي واحد
2: بالتالي هي أول شيء
0: شخصية
2: كريس غير شخصية ميسي.
0: صحيح.
2: في الشيء الثاني فعلا عملية الضغوطات اليوم لما تتحرر الواحد منها يتجمع، أو خلنا نقول نتائج تؤلف دائما ترى النتائج.
0: طيب خليني أقول لك رأي أنا معكم. الأرجنتين ما عندها إلا ميسي، البرتغال مليانة نجوم منتخب الحالي حقيقة.
2: صحيح.
0: هذا واحد من الأسباب. يعني أنت تتكلم على ناس هم جايبين الشامبيونز ليج ثلاثة موجودين في الفريق ونجوم.
2: صحيح.
0: نجوم مو بعوامل مساندة، لا نجوم.
2: هنا.
0: وتجي تتكلم على الناس موجودة في السيتي، موجودة في اليونايتد، موجودة في ميلان.
2: صح.
0: الأرجنتين يعني ما واحد في أتلتيكو مدريد، واحد في تشيلسي مثلا،
2: ثلاثة في أتلتيكو، أربعة في التشكيلة اليوم.
0: طبعا أتلتيكو فريق الأرجنتين.
2: نعم هم.
1: بس لو كريستيانو سجل في المباراة الأولى كان 3-4.
2: بس الخلاف ترى بينه وبين برونو جميل. طيب. لكن على طائر العوائل
0: اقتلني المخرج. من اللافت أن مواجهة أنجلترا وغانا ستكون الأولى بين المنتخبين منذ المباراة الودية التي جمعتهم عام 2011 وانتهت بالتعادل. كما أن المنتخب الإنجليزي لم يتعرض لأي هزيمة أمام المنتخبات الأفريقية بالمونديال، إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 مباريات من أصل 8 مواجهات.

0: الأسود الثلاثة لأول مرة في كأس العالم يتواجهون مع البلاك ستارز، مباراة واحدة فقط جمعتهما في ودية 2011 بويمبلي وانتهت بهدف لمثله. منتخب النجوم السوداء لهم أكثر من لاعب مولود خارج غرب أفريقيا، ثلاثة من إنجلترا أبرزهم أنتوان سيمينيو نجم مانشستر سيتي، أيضا نفس العدد من فرنسا على رأسهم جوردان أيو شقيق أندري ووالده الأسطورة الغانية أبيدي بيلي، وواحد من إسبانيا إنياكي ويليامز المولود في بيلباو وشقيقه نيكو يمثل لاروخا، وديريك لوكاسن المولود في هولندا. ثمانية مواجهات للإنجليز مع الأفارقة في المونديال، الغانيين هم ثامن منافس أفريقي مختلف. ثمان مواجهات سابقة لم يعرف فيها الإنجليز الخسارة، خمس انتصارات وثلاث تعادلات. البرتغالي كيروش في ظهوره المونديالي الخامس ومع ثالث منتخب بعد بلاده في 2010 وإيران في ثلاث نسخ سابقة، تلقى الخسارة الأكبر في مسيرته بكأس العالم أمام الإنجليز في قطر بسداسية مقابل هدفين. هيثم بن حماد، العربية.
1: واحدة من المباريات المنتظرة، وإن كانت غانا ليست في أفضل حالاتها، لكنها عندما تلعب من المنتخبات العالمية فإنها تظهر كنجوم سوداء كما سميت في السابق. عبدو قاطعتك، كنت بتقول شيء وبعدين عادي كمل وبعدين نرجع
2: أوائل اللي هو حنا نقول الدائرة المقربة من اللاعبين، أخ زوجة أو أيا يكن، أحيانا يثيرون ويضعون على قولتهم الزيت على النار. ليش؟
1: هم ترى يعني يبونها فزعة، بس هي أحيانا تجي سلبية ولا هم يبونها فزعة.
2: مثلا زوجة كانسيلو

0: واحدة من الأمثلة. الشقيق مثلاً حمد الله، شقيق بنزيمة، الشقيق زياش، هذول دائماً يصنعون يعني مشاكل لي لا أو أخوهم أو
1: اللاعب أو النجم. النجم النجم
0: لأنه هو يمثل آرائك، لما يغرد هو يمثل وجهة نظرك.
1: جميل. كم بتفوز إنجلترا على غانا؟ تركي بتفوز إنجلترا؟
2: إيه بتفوز، لأنه غانا مباراة اللي راحت رغم أنهم فازوا على بنما لكن كان أدائهم ضعيف جدا، وبعدين لو جينا لمباراة كرواتيا مع إنجلترا ثلاثة نجوم سجلوا، راشفورد سجل، بيلينغهام سجل، هاري كين سجل هدفين. لما يسجلون النجوم أجد أن الفريق يلعب براحة أكثر ويتخلص من الضغوط، فأجد أنها أقرب للثلاثة صفر للمنتخب الإنجليزي على حساب غانا.
1: ليش سؤال عريض، ليش الفرق الأفريقية سبيل المثال جنوب أفريقيا، سبيل المثال غانا الآن نحن نتابعهم، ليش دائما عندهم نجوم وفجأة يختفي جيل كامل أو جيلين بعدين يطلع لك نجم ثاني؟ ليش عبدو؟
0: صحيح، يعني اليوم مثلا نجي
1: إيش السبب؟
0: أنا أعتقد هي المدارس اللي يكتشفون منها اللاعبين. يعني اليوم إحنا الأكثر منتخب صار عنده استمرار، يعني إحنا فعلا ترى هذا مو بس ترى على غانا وجنوب أفريقيا، حتى على ساحل العاج
1: يجيك نيجيريا،
0: نيجيريا، ساحل العاج، السنغال، السنغال،
1: كوت ديفوار لو سمحت،
0: كوت ديفوار. منتخبات يعني المنتخب الأفريقي تلقى فعلا يطلع جيل يمتعك تقول يعني سحرة كرة قدم.
1: ايوه ليش يختفي، ليش ما في استمرارية؟
0: ما ادري، يعني هل هو على على على على على التأسيس، على الإدارة عندهم في الاتحاد، هل يعني ما ادري هل الاتحادات عندهم تتغير بشكل مستمر؟ ماني عارف يعني ايش السبب، ماني يعني
1: قريب. باور قد علق عن هذا الموضوع لمنتخب ألمانيا وقال أنه هذه أشياء لا تستطيع أن تجد لها تفسير، هي أجيال متفوقة تأتي في زمن مع بعض وأحيانا لا تأتي.
0: صح، زي من إسبانيا 2010-2008.
2: صحيح، الكاميرون نيجيريا جت لهم فترة، يعني 94 نيجيريا
1: تروح بعيد، السعودية
2: السعودية أيضا. صحيح، لكن بالنسبة لأفريقيا في الغالب هم اللاعبين اللي يجدون فرصة ممتازة في أوروبا ويظهرون بشكل رائع في أوروبا، زي ما نشوف الآن المنتخب المغربي، اللاعبين المبدعين في أوروبا بدأوا الآن يأخذون نتائج هذا الموضوع. فالمنتخبات الأفريقية بشكل عام، وشفنا السنغال ما كانت موجودة قبل 2002 لكن كان عندهم مجموعة رائعة وقدروا يفوزون في الافتتاح على المنتخب الفرنسي. نوعية اللاعبين اللي يجون من كأس العالم، من الدوريات الأوروبية لكأس العالم، يصيروا متعودين على هالمنافسة. فتصور هو لها علاقة في حجم النجوم موجودين في أوروبا، فأحيانا فرق يصير عنده لاعبين متوفقين بشكل جيد. طيب، وأحيانا أقل.
1: خلينا نسمع من عبده، وأحب أسمع دائما أراءه عن المدربين. تخيل غير كثير في الكرة الإنجليزية في المنتخب، صرنا نشوف كرة ممزوجة، يعني مش كرة إنجليزية خالصة.
0: صحيح،
1: شوف مزجها بأي كرة،
0: شوف هو
1: بالشاملة،
0: لا لا لا، هو مزجها بالمدرسة اللي هو تخرج منها الألمانية اللي مع دورتموند وواو. توخل حنا نعرفه المدرب، الضغط العالي، الاستحواذ، اللعب بأكثر من خيار أو طرق في الحالة الهجومية. مرن حتى ترى من الناس اللي أيضا استمر إنه ما يكون عنده مهاجم، بالمناسبة مهاجم تقليدي، يعني كثير من في تشيلسي في، لكن بالمناسبة منتخب الإنجليزي عكس أنت لما تقول المنتخبات الأفريقية يأتي جيل ويأتي، منتخب الإنجليزي على كل تجد جيل عظيم، لكن السبب هذا اللي يبغى له دراسه. ليش ما يروحون لابعد نقطه، يعني ليش ما يروحون لنهائي ما يعني منتخب الانجليزي اليوم، منتخبات حتى اقل من منتخب الانجليزي اليوم، مثلا اليوم منتخب الانجليزي لو تلاحظ الاحتياط ترى اسماء تروع، يعني الاحتياط لحالهم قيمتهم يمكن تتجاوز 25 مليار، قيمتهم السوقيه الاحتياط تتجاوز 25، فبالتالي الانجليز حاله هي لابد ان تدرس.
1: شكرا عبده، شكرا تركي، نهاية الحلقة.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثر.

0: في كل شيء، كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي التفاصيل. ترامب يعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل مؤكدا ثقته في موافقة إيران على إجراء عمليات التفتيش عن الأسلحة النووية.
1: And we want both, but fundamentally that money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. So that'll...
0: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أنه لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم فعلي، وأن زيارة المفتشين النوويين لطهران خطوة مهمة لاستمرار المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والكويت والبحرين غدا الثلاثاء لبحث اتفاق إيران وللمشاركة في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي بالمنامة. غدا أيضا انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وفي مقدمة أجندتها خريطة المنطقة التجريبية المقترحة. وأكثر من 1000 حالة إصابة بإيبولا و250 وفاة بالكونغو الديمقراطية وارتفاع عدد المصابين بالفيروس في أوغندا. أهلا بكم. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى طهران مفادها أن عدم الالتزام بالاتفاق مع واشنطن سيكون له عواقب وخيمة، مشددا على أنه سيقوم بما يجب عليه فعله بحسب قوله.
2: If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have. Their navy is gone. Their air force is gone. Their leaders are all dead.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح تماما حاليا، وذلك بعد تقارير عن قيام إيران بإغلاقه رغم توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن وإجراء جولة أولى من المحادثات في سويسرا.
2: Hormuz Strait, we took in more

0: oil yesterday that we've ever than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things: we have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon.
1: من واشنطن معنا مراسل عربي حسين الطاوط. حسين أهلا بك، آخر التطورات والتفاصيل خصوصا بعد ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى من محادثات سويسرا، كيف يمكن اختصار أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية؟
2: يعني أولا سهام يمكن اختصارها بحالة من التفاؤل على الأقل من قبل مسؤولية الإدارة الأمريكية حسب ما صرح بذلك جادي فانس ويصرح المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم أيضا طبعا الرئيس دونالد ترامب. بالنسبة للأمريكيين هم يحققون تقدما طبعا في ظل بعض الأخبار المتضاربة خاصة عندما نسمع الجانب الإيراني كيف يتحدث، ولكن بالعودة إلى مذكرة التفاهمات فما يصرح به الأمريكيون في الحقيقة هو تماشى مع الشروط التي وضعت في مذكرة التفاهم. الأمريكيون ربطوا منذ اليوم الأول منذ الإعلان عن هذه المذكرة وإمكانية البدء بالمفاوضات والتي يعني ختمت الجولة الأولى منها البارح أو اليوم وعلى أساس أن تبدأ المفاوضات الفنية، هم ربطوا كل الحوافز والفوائد التي يمكن تحصل عليها إيران من خلال السلوك الإيراني. هناك توضيح اليوم قام به الرئيس الأمريكي وهو أن الأموال المجمدة التي يمكن أن تحصل عليها إيران ستكون من خلال شراء منتجات أمريكية لكي تعطى للشعب الإيراني. الأمريكيون حريصون على عدم استخدام النظام في إيران للأموال المجمدة التي يتم الإفراج عنها من أجل تمويل الجماعات الإرهابية وتمويل وكلاء إيران في المنطقة، وهذا ما أكد عليه أيضا نائب الرئيس جادي فانس خلال تصريحات له. إذن الأمريكيون حتى هذه اللحظة تفاؤل كما قلنا، حرص على شرح ما يتم وما يجري الآن على أن إيران لا تستفيد من تنازلات وأن التنازلات الأمريكية إن صح تسميتها بالتنازلات وإنما هي مربوطة بالسلوك الإيراني وأن أي أموال قد تحصل عليها إيران ستكون للاستخدام من أجل مصلحة الشعب الإيراني، وكما أوضح الرئيس كما قلنا ستكون من خلال شراء منتجات أمريكية. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن هناك استمرار لحالة التشاؤم وحالة الرفض من الكثيرين من الساسة الأمريكيين من اليمين ومن الديمقراطيين لهذه المذكرة، هناك من يعتبرها طبعا بأنها وثيقة استسلام. الرئيس الأمريكي والمسؤولون الأمريكيون يؤكدون على أن الأمر ليس كذلك وإنما هو في مسار تفاوضي وفق الشروط الأمريكية، ولذلك هم يطمئنون ويعملون خلال الفترة الماضية على التركيز على هذه النقاط المهمة بالنسبة لهم. طبعا هناك كان حديث عن موضوع المفتشين وأيضا لاحظنا تضارب بالأخبار من قبل الأمريكيين ومن قبل الإيرانيين، ولكن هذا الأمر في الحقيقة سهام نحن اعتدنا عليه في الفترة الماضية بأن نرصد هذا التضارب في الأنباء وننتظر في الحقيقة حتى يكون هناك نص مكتوب لكي يحسم الأمر، ولكن ما يقوله الأمريكيون بأن الإيرانيين وافقوا على يعني دخول المفتشين إلى المنشآت النووية، وهذا ما يعني قد يحدث قريبا.
1: ماذا بشأن مضيق هرمز حسين؟
2: مضيق هرمز هو مفتوح أيضا بالنسبة للأمريكيين، هذا موضوع محسوم، لا يقبل الأمريكيون أن يكون مضيق هرمز أولا مغلق وهو مفتوح. ثانيا يرفض الأمريكيون فكرة أن تضع إيران أو تفرض إيران رسوم جمركية عليه، لذلك كان هناك تحذير من قبل الرئيس الأمريكي البارحة كما سمعنا وأدى إلى بلبلة في المفاوضات عندما توقف المفاوضون الإيرانيون بسبب التهديدات الأمريكية. هناك إصرار أمريكي على إبقاء المضيق مفتوح أمام حرية التجارة وحرية الملاحة وبدون شروط وبدون رسوم. طبعا نحن نتحدث عن مدة 60 يوما خلال هذه المفاوضات. الإيرانيون كانوا أشاروا أكثر من مرة إلى أنهم قد يفرضون رسوما بعد انتهاء مدة 60 يوما أو بعد انتهاء هذه المفاوضات، ولكن هذا الأمر يبدو أيضا من قبل الأمريكيين مرفوضا بشكل قاطع، خاصة سهام عندما نتحدث عن مواقف أمريكية داخلية من الحزب الجمهوري قبل الحزب الديمقراطي تقول بأن المضيق كان مفتوحا قبل هذه المواجهة العسكرية فلا يقبل أن يكون هناك شروط عليه بعد هذه المواجهة العسكرية.

0: وبعد الهزيمة الإيرانية العسكرية وفق ما يقوله ويؤكد عليه الجمهوريون على الأقل. لذلك من غير المتوقع وفق كثير من المحللين أن يقبل الرئيس الأمريكي على الأقل الآن بأن يكون هناك رسوم جمركية أو رسوم بغض النظر كيف تسميها إيران على مرور السفن في مضيق هرمز، طبعا عدا عن رفض دولي كبير وواسع لهذا الإجراء من قبل الإيرانيين.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل العربية حسين الطاود. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إجراء مناقشات بناءة مع رئيس وفد التفاوض الإيراني قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مذكرة التفاهم. أشار البوسعيدي إلى التأكيد للمفاوضين الإيرانيين على الالتزام بالقانون الدولي وتوفير المرور الآمن المجاني عبر مضيق هرمز. أكد الجانبان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار. من جهته قال رئيس كبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف إن إيران وقعت في سويسرا على اتفاق للإفراج 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مشيرا إلى أن مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات لا تزال مطروحة.
2: كان لابد من صرف دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما وفقا للبند 11، وقد تم صرفهما مسبقا خلال الزيارة إلى قطر على أن يتم التوقيع النهائي عليهما خلال الزيارة إلى سويسرا، وهو ما تم بالفعل. أما مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها بالإضافة إلى قضايا مصرفية لا تزال مطروحة، ولأن الاتفاق لم يبرم نهائيا بعد فإن العقوبات لا تزال سارية. لذلك وبناء على الاتفاق الموقع تم رفع العقوبات النفطية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أكد هو الآخر أن طهران غير ملزمة بشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة بموجب الاتفاقات القائمة، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها لن تستخدم حصرا لشراء السلع الأساسية. أوضح همتي أن إيران ستتمكن من توظيف تلك الأموال في شراء سلع أخرى لا تشملها العقوبات، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية بعد الإفراج عنها. من كراتشي معنا الصحفي أسامة أطاف. أسامة أهلا بك، ما الذي يفهم حتى اللحظة، ما الذي رشح من معلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في ظل تضارب تصريحات بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
3: نعم، شكرا على الاستضافة ومساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، كما وصلتنا من أنباء حول المباحثات أو الجولة الأولى من المفاوضات بعد الاتفاق المبدئي، هناك حقيقة أنباء كثيرة عن ما تم تداوله في هذه المفاوضات، والجانب الإيراني يتحدث عن الانتصارات أو ما يمكن أن نسميه عن التقدمات التي حققه خلال هذه المفاوضات، هو يتحدث عن تقدم في ملف لبنان، هو يتحدث عن الأصول المجمدة، هناك أيضا حديث عن مضيق هرمز، فهناك أنباء متضاربة حول هذا الموضوع ولا نعرف حقيقة، لأن هناك خاصة من الجانب الباكستاني تكتم كبير حول سير المفاوضات، فلا نعرف حقيقة ما هو التقدم الحقيقي الذي حققه هذه المفاوضات، لكن بطبيعة الحال المؤشرات كلها تدل على أن الأمور تسير نحو الإيجابية ونحو تهدئة الأمور أكثر.
1: طيب، قاليباف تحدث أن إيران وقعت في سويسرا على اتفاق للإفراج 12 مليار دولار من الأموال المجمدة، وكذلك وزير الخارجية الإيراني كان تحدث أمس بعد البيان الختامي للوسطاء عن رفع بعض من الأصول المجمدة، ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟
3: نعم، هذا يفهم منها، هذه التصريحات تأتي في سياق التصريحات الإيرانية المتكررة حول ما يحققونه هم من إنجازات على طاولة المفاوضات، لكن كما ذكر الزميل من واشنطن أننا لا نستطيع أن نعتمد أو أن نثق بأي من هذه التصريحات إلا أن نرى حقيقة على الورق منها أشياء من هذا القبيل، لأن رأينا وسبقنا وعهدنا منذ بداية المفاوضات أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أمر والجانب الإيراني يتحدث عن أمر آخر، ثم نرى أن هذه التصريحات المتضاربة هي التي تحدث الخلاف وهي التي تعقل عملية المفاوضات. فإلى الآن التصريحات تشير بأن الإيرانيون ربما محقون فيما يدلون به من تصريحات، لكن لا نستطيع الجزم بأي من هذه الأشياء إلا إذا رأينا على أرض الواقع أو إذا رأينا تأكيد من الوسيط أو من الجانب الأمريكي.
1: طيب، ماذا بالشأن الإعلان الأمريكي عن موافقة طهران على زيارة المفتشين الدوليين لإيران وإجراء عملية تفتيش عن الأسلحة النووية؟
3: هذه التصريحات أيضا تأتي في نفس السياق، أنا لا أتوقع حقيقة أن إيران

0: تتنازل عن هذا الملف بهذه السهولة. ربما هناك تأكيد من الإيرانيين خلف الكواليس، لكن سنرى في قادم الأيام تعنت في هذا الموضوع أكثر، وسنرى أن هذا الأمر معقد أكثر مما نراه الآن. يعني نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بهذا الجانب وتريد أن تفتح المواقع النووية الإيرانية للمفتشين الدوليين، وهذا أمر مطروح حق بطبيعة الحال منذ بداية المفاوضات. لكن أيضا هناك رأينا نهج آخر للإيرانيين، هم يؤكدون على أو يوافقون على نقطة لكن تأتي مستجدات. مثلا هم كانوا موافقين على أن يحضروا إلى سويسرا، لكن أتى مستجد الهجمات أو القصف الإسرائيلي على بيروت، ثم رأينا أنهم تعنتوا حتى في القدوم إلى سويسرا. فهذه النقاط يتم الإعلان عنها، لكن هناك فجوة كبيرة بين الإعلان وبين التنفيذ.
1: طيب ماذا بشأن رفع العقوبات المالية عن النفط وصادرات النفط الإيرانية، وهل ستحصل إيران على سيولة مالية في المقابل؟
0: هذه النقطة ربما سنرى فيها تقدما، لأننا هذه النقطة يتحدث عنها الأمريكيون أيضا. يعني هم لا يقولون أننا لن نرفع العقوبات، هم يقول يشترطون هذه رفع هذه العقوبات. وهناك حديث حول أننا سنرفع العقوبات عن إيران لأنها ستشتري البضائع من الولايات المتحدة. فهذه النقطة تحديدا ربما فيها تقدم كبير، وربما يحصل فيها تقدم من ناحية أن هذه النقطة يمكن الموافقة عليها من الجانبين.
1: طيب ما هي المعلومات التي وردتكم بشأن ما يحصل في سويسرا ومحادثات الخبراء الفنيين هناك؟
0: حقيقة ما وصلتنا من أنباء يوم أمس أن المفاوضات استمرت لـ80 دقيقة ثم خرج الوفد الإيراني من هناك. هناك تكتم حول طبيعة المفاوضات أو الملفات التي تمت مناقشتها، لكن الوفود الفنية كانت متواجدة منذ أقصد قبل وصول الوفود الرسمية. وهناك كان حديث عن الملف اللبناني اولا، وعن ملف تخصيب اليورانيوم ايضا كما يتحدث. هذا الملف فيه تضارب، يعني الامريكيين يقولون اننا تحدثنا عن اليورانيوم المخصب، بينما الايرانيون يقولون اننا لم نتحدث عن هذا الملف. لكن بطبيعه الحال المؤشرات ايجابيه، يعني مع على الرغم من تمسك الايرانيين بموقفهم وانهم يقولون انهم انسحبوا من المفاوضات، الا ان هناك الحالة العامة تقول أن هناك إيجابية كبيرة وأن هناك تقدم ما حصل في المفاوضات. وفي حقيقة الأمر لو نرى المفاوضات الأولى التي حصلت في إسلام أباد، كانت هذه المفاوضات عنوانها الفشل. يعني هذه المفاوضات لم تكن ناجحة، لكن رأينا بعدها أن الأمور هدأت كثيرا وأن الوقف بطبيعة الحال توقف. فهناك أمور يتم الإعلان عنها، وهناك أمور يتم الاتفاق عليها في الخفاء، ويبدو أن الجولة الأولى كانت ناجحة.
1: أشكرك جزيل الشكر من كراتشي الصحفي أسامة الضاف، شكرا جزيلا لك. أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو سيقوم بجولة إلى الإمارات والكويت والبحرين تبدأ الثلاثاء وتنتهي الخميس، وذلك لعرض وبحث اتفاق أمريكا وإيران المبدئي مع الحلفاء في دول الخليج. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماع مجلس التعاون الخليجي. اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن السماح لدخول المفتشين النوويين خطوة مهمة.
2: All I mean is, look, whether good faith or bad faith, you can't trust anybody's words. You have to trust what they actually do. Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So
3: we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open, but it is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. But we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies, and everybody else. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country, and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
1: كما شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية ما لم

0: تحقق تقدم فعلي، مشيرا إلى أن هذا التقدم سيناقش في المفاوضات الجارية.
1: Even with the caveat that's going to benefit American farmers and obviously benefit the people of Iran, we want both. But fundamentally, that money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. So that'll obviously be a big part of the negotiation in the days to come.
0: من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. سيد مايك، أهلا بك. استمعنا للتصريحات الأمريكية واستمعنا لتصريحات الخارجية الإيرانية منذ الأمس، تحدث عن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. اليوم قاليباف رئيس الوفد المفاوض الإيراني يقول أن إيران وقعت في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، فيما جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول ويؤكد أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة إلا بحصول تقدم فعلي. باعتقادكم ما الذي يحصل تماما؟
2: يسعدني أن أكون معك ومع المشاهدين. نعلم أن ثمة حالة من الارتباك ويمكن لأي من الطرفين أن يكون محقا، لكن أحدهما لا يبوح بالحقيقة. بكل وضوح أن الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن مسألة إعطاء الشركاء في منطقة الخليج الصلاحية للإفراج عن 12 مليار دولار، ليس فقط من إذا ما تم توصل الاتفاق النووي، بل لمسألة فتح مضيق هرمز. لكن هذه المسألة لم يتم البوح عنها من قبل الرئيس ترامب وبعض الأطراف السياسيين، لذلك لا نجد أي من الطرفين يبوح بها، لكن الأمور سوف تتضح وسوف تكون معروفة للعامة. ورئيس البرلمان الإيراني محق، فقد تم دفع 12 مليار دولار من أجل فتح مضيق هرمز، الأمر الذي قد يفضي ل انتهاء الغرض التي شنت الحرب من أجلها.
0: طيب، هناك موضوع ثاني تتضارب التصريحات الإيرانية الأمريكية بشأنه، وهو كيفية استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها والأصول الإيرانية المجمدة. في الوقت الذي يتحدث فيه الجانب الأمريكي أنه أي أموال إيرانية مجمدة ستستخدم لشراء السلع الأمريكية من أجل الشعب الإيراني، اليوم محافظ البنك المركزي الإيراني يقول حصلنا على مرونة في إدارة الموارد المالية بعد الإفراج عنها، ولن تستخدم فقط في شراء السلع الأمريكية. باعتقادكم ما الذي حصل؟
2: نعم، أنت محقة. فالولايات المتحدة تقول بأنه لن يكون هناك أي إفراج عن الأموال المجمدة، لكن لو حدث ذلك فهذا سوف يتم من أجل شراء بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. مرة أخرى، هذه إحدى التناقضات، لابد لهما أن يكشفا عن الحقيقة في المستقبل، لابد أن يظهر الأمر في المستقبل. الغرض الرئيسي من تجميد الأموال هو دفع إيران للتوصل للاتفاق نوويا يكون أكثر تقييدا على إيران مما أبرمه الرئيس أوباما، وذلك يأتي على خلفية المفاوضات وقبل أن يتم اتخاذ أي خطوات مقبلة. إذا ما كان هذا هو واقع الحال، سوف يكون هناك مطالبات بشأن الملف النووي. وسمعنا عن صندوق الاستثمار البالغة قيمته 300 مليار دولار من أجل إعادة الأعمار، وما من أحد يتحدث عنه. لكن هذه الأموال كما أشرنا كان يبدو هذا الأمر منطقيا لشراء المنتجات الزراعية، لكن بعد دفع إيران للاتفاق وعدم رفع مستوى التخصيب وأن تسمح للمفتشين من الوكالة الدولية للدخول إلى إيران.
0: طيب، هناك خطوة ثانية مهمة جرت أمس خلال مباحثات سويسرا، رفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. إلى أي مدى هي خطوة مهمة بالنسبة لإيران، وإلى أي مدى قد تمنح إيران سيولة مالية؟
2: أعتقد أنها خطوة مهمة، سوف تقوم بتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار. إذا ما نظرت إلى 12 مليار دولار من الأصول المجمدة فقد تكون كمية قليلة. 80 مليار دولار قد تكون كل شيء قد دمرته إيران خلال العمليات العسكرية التي حدثت في عملية الغضب الاقتصادي أو ملحمة الغضب الاقتصادي، حيث قامت بتدمير كل ما تمتلكه إيران من مسيرات.

0: سيارات وقوات جوية التي تم تحديثها، وإلى حد ما أيضا كل ما لديها في قطاع الدفاع الجوي خلال 6 أشهر والإطلاق هذه الأموال وأفراجها، سوف تكون إيران قادرة على إعادة بناء ما تم تدميره في العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة.
1: طيب، كان هناك تصريحات مهمة اليوم للرئيس ترامب يقول فيها أن إيران ستوافق على أن يقوم مفتشون دوليون بزيارة إيران والقيام بعمليات تفتيش عن الأسلحة النووية في الداخل الإيراني. باعتقادكم، هل ستوافق إيران على هذه الخطوة وهي رفضتها في السابق؟ وإلى أي مدى هكذا خطوة ستمكن واشنطن من مراقبة السلوك الإيراني؟
0: هذا سوف يكون اختبارا أو جيدا لمعرفة صدقية إيران بشأن الملف النووي. إذا ما رفضت إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول إلى هناك، فلا نعلم ما هي نوعية وجودة البرنامج النووي الذي هو في صميم تلك المفاوضات. هذا الاختبار الأول. إذا ما رفضت إيران حدوث ذلك، فكما قال جدي فانس، حتى أنه إذا رفضوا قدرة الوصول إلى المنشآت النووية، فقد يقول الجانب الأمريكي فإننا لسنا مهتمين بهذا الاتفاق برمتها، الأمر الذي سوف يدمره. هذا اختبار للإيرانيين، وعلينا أن نرى إذا ما كانوا سوف يسمحون حدوث ذلك من عدمه. إذا ما تم ذلك، فهل سوف توافق إيران على تفتيش كافة المنشآت النووية؟
1: طيب، أمس كان هناك محادثات سويسرا، انتهت الجولة الأولى بالإعلان عن أساس لإطلاق المفاوضات الفنية. تم تشكيل لجان أو أعلن عن تشكيل لجان متخصصة بالملف النووي، بالعقوبات، الأصول الإيرانية المجمدة، مضيق هرمز وما إلى ذلك. باعتقادكم، هل بإمكانها تحقيق خرق في غضون 60 يوما من هذه المحادثات؟
0: أمل ذلك. من الضروري للعالم أن يرى المضيق مفتوحا وأن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب، بحيث لا يكون لإيران أي سيادة عليه رغم الفشل الاستراتيجي من جانب الولايات المتحدة. واللجان المتعلقة بالبرنامج النووي هي ضرورية للغاية، لأنه إن لم يتم من خلال هذه اللجان نزع فتيل البرنامج النووي، فسوف نعود تقريبا إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الحرب، حيث لم يتم تحقيق أي من أهداف الحرب. لأنه خلال بضعة أشهر إيران سوف تقوم بإعادة بناء كل ما دمرته الولايات المتحدة، وخاصة من خلال الأموال التي نتحدث عنها، وسوف يحصلون عليها بسبب رفع العقوبات وبسبب الإفراج عن الأصول المجمدة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. شكرا جزيلا. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سجال حاد بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا يمتد للمواقف السياسية وينذر بأزمة دبلوماسية تعصف بالعلاقات بين البلدين. لدينا أيضا بسبب تجاوز درجات الحرارة 40 18 شخصا يلقون حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان، وموجة حر قياسية تضرب القارة الأوروبية.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز،
3: أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
4: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
5: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
4: هل النظام الإيراني ما

0: زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج.
1: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. تنطلق ثلاثاء مباحثات المسارين السياسي والعسكري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. ذكر مسؤول إسرائيلي للقناة 12 أن إسرائيل ستعرض خلال الاجتماعات خريطة للمنطقة التجريبية المقترحة، مشيرا إلى أنها ستقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب الخط الأصفر. أشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المنطقة التجريبية ليدخلها الجيش اللبناني، بينما ستتولى أمريكا مهام الرقابة والإشراف. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان يال زمير أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد التهديدات في جنوب لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية وتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله بحسب تعبيرهم. شددت الأطراف الثلاثة في البيان المشترك على أن أمن الشمال يبقى على رأس أولوياتهم ولا مساومة عليه. يأتي هذا البيان المشترك في ظل تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية تواجه قواعد اشتباك أكثر صرامة وتحتاج إلى موافقة من مستويات عليا لتنفيذ عمليات معينة ضد أهداف حزب الله خارج الخط الأصفر. قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الأضرار التي لحقت بحزب الله قد تؤسس لاتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل خلال المحادثات المباشرة التي ستتوسطها واشنطن.
3: Israel is engaging on US mediated talks. They're happening over the next few days with Lebanon, directly with Lebanon. And the purpose of these talks are disarming Hezbollah and achieving a genuine peace agreement. They're taking place right now, over the next few days in DC. The severe damage actually inflicted on Hezbollah has created a new reality in Lebanon. And that has opened a window for this potential historic agreement. As the Prime Minister has made clear, Israel's war is not with Lebanon, the state of Lebanon. It is with Hezbollah that terrorizes Lebanon and seeks our destruction.
2: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين بصدور أوامر جديدة للقوات الموجودة في الجنوب اللبناني شملت تقليص العمليات على الدفاع وعدم إطلاق النار ما لم يسمح رئيس أركان الجيش بذلك. بحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن الأوامر الجديدة تحظر إطلاق طلقات تحذيرية على المدنيين الذين يحاولون العودة إلى جنوب لبنان في حال اقترابهم من النقاط الإسرائيلية. كما تمنع الأوامر الجنود الإسرائيليين من تفجير المنازل والبنية التحتية الأخرى داخل المنطقة الأمنية دون موافقة كبار الضباط بحسب ما قال المسؤولون.
4: في عمق الأرض جنوب لبنان حيث تخفي الأنفاق ما لا يظهر على السطح، يعود ملف سلاح حزب الله إلى واجهة المفاوضات من بوابة منشآت تحت الأرض تصفها إسرائيل بأنها استراتيجية. فبحسب القناة 12 الإسرائيلية تدرس تل أبيب طرح فكرة تسليم ملف معالجة أنفاق حزب الله إلى الجيش اللبناني خلال جولة المفاوضات المقبلة، في خطوة قد تكون اختباراً لقدرة الجيش اللبناني على التعامل مع هذه المنشآت.
5: إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني لأنفاق حزب الله خلال المفاوضات، فيما يدرس الجيش الإسرائيلي السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع الأنفاق التابع لحزب الله في قرية كفر تبنيت جنوب لبنان.
4: الحديث يدور تحديداً عن مجمع أنفاق في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. تقول إسرائيل إنه يضم شبكة واسعة تحت الأرض، ويعتقد الجيش الإسرائيلي بوجود عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخله، لكن وقف إطلاق النار حال دون دخول القوات الإسرائيلية إلى النفق لتبرز فكرة نقل المهمة إلى الجيش اللبناني باعتبارها خياراً مطروحاً على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل. في المقابل لا تتوقف إسرائيل عند هذا الموقع فقط، إذ أعلنت عن اكتشاف مجمع آخر تحت الأرض في بلدة مجدل زون على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود. وفق الجيش الإسرائيلي يمتد المجمع لأكثر من 200 متر تحت الأرض وعلى عمق 29 متراً، ويضم غرفاً محصنة وأبواباً مقاومة للانفجارات ومواقع لإطلاق صواريخ موجهة، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.
2: رغم مساعي الدولة اللبنانية لإبعاد طريق المطار عن التجاذبات السياسية، عادت صورة ويافطات

0: مؤيدة لإيران إلى الواجهة، ما عاد الجدل حول دور طهران في لبنان والانقسام الداخلي بشأن مسار التفاوض وقرار الحرب والسلم.
1: مجددا تحول مدخل لبنان إلى مساحة لتمرير الرسائل السياسية، هكذا تستقبل

0: المظاهر الحزبية عن طريق المطار عاد خطاب حزب الله ليخيم عليها. صور المرشدين الإيرانيين على طريق دولية اعتبرها البعض تحديا للدولة اللبنانية، خاصة لما تحمله هذه الطريق من رمزية كونها بوابة العبور الوحيدة التي يجتازها المسافرون للدخول إلى لبنان.
1: أنا مش مع كل الأمور السياسية تكون على الطرقات أي كانت نوعها، خاصة أنه نحن عم نشوف هذه الدولة عم بتدمر لبنان.
2: شكرا رئيس الجمهورية اللبناني وشكرا جيشنا اللبناني، بس فقط لغير ويحطوا حالهم حد الجيش ويقفوا بجنب الرئيس حتى نعمر بلد.
3: نحن لبنان ورقة عم تفوض فيها إيران لمصلحتها هي، مش لمصلحة لبنان. ما في حدا عم بيشتغل لبنان، لو اللبنانية بيتحدوا مع بعضهم كان بيكون أحسن.
0: طريق المطار ما هي إلا انعكاس للانقسام اللبناني بين حزب الله ومناصريه الذين يرفضون أي تفاوض مباشر تقوم به الدولة اللبنانية، وبين المؤيدين للدولة ومؤسساتها ويرون فيها الخلاص الوحيد لتجنيب لبنان حروبا إضافية. ويخشى البعض من أن يؤدي دخول إيران إلى خط التفاوض لعودة وصايتها على لبنان عبر سطوة حزب الله.
4: وقف إطلاق النار لا يعني تلزيم إيران مجددا للبنان، ولو هيك ما بينحط عقوبات أمريكية على ناس مقربين من حزب الله وعلى ناس من حزب الله، وثانيا لو هيك بتشوفي انسحاب إسرائيلي وما بتكوني بتشوفي كمان استمرار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بمناطق تجريبية لاستلامها من قبل الجيش اللبناني.
0: ثمن لبنان الرسمي الجهود الإيرانية، لكن رئيس الجمهورية كرر مرارا أن لبنان يفاوض عن نفسه في مسار سياسي لاستعادة الأراضي والأسرى وعودة الأهالي. غنوة يتيم، العربية، بيروت.
5: وقد قدر برنامج الأمم المتحدة الإنبائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل مليار دولار أو أكثر من مليار دولار.
6: بالأرواح والاقتصاد، هذا ما خلفته الحرب الإسرائيلية على لبنان، فاتورة ثقيلة بقائمة قتلى بلغت الآلاف، ومساحات جغرافية طمست على الخريطة قرى بأكملها، وخسائر قدرت بمليارات الدولارات. أحدث تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن ما حل بلبنان في الفترة ما بين أكتوبر العام الماضي وحتى أبريل العام الجاري، قدر حجم الدمار الهائل والأضرار المباشرة بالمباني وحدها جنوب لبنان بنحو مليار وثلاثمائة وثمانين مليون دولار، ما أثر بشكل مباشر على حوالي 18,000 وحدة سكنية، فيما خلفت الحرب ركاما ضخما قدر بنحو 3,100,000 متر مكعب، وطالت البنية التحتية والقطاعات الحيوية في لبنان أيضا أضرار جسيمة شملت 18 جسرا و40 طريقا و24 منشأة كهربائية و28 منشأة للمياه. بحسب التقرير فإن المناطق الأكثر تضررا تصدرتها بلدات عيناثة، بنت جبيل، ميس الجبل، طيبة، حيث سجلت مئات المباني المدمرة بالكامل، وشملت الأضرار الجسيمة مناطق أخرى مثل برج الشمال والناقورة. الحرب طالت نواحي أخرى في لبنان وسببت أزمة نزوح واسعة، وقدرتها السلطات اللبنانية بأكثر من 1,200,000 نازح.
5: وتتصاعد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخليا وخارجيا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
7: عقب أشهر قليلة من بدء الحرب على إيران، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه أمام واقع مختلف تماما عما كان يتوقعه، رغم دخوله المواجهة باعتبارها لحظة حسم تاريخية تحقيقا لحلم سياسي راوده لعقود، إلا أن الأمال الواسعة انتهت باتفاق مؤقت تحت ضغط تداعيات اقتصادية وسياسية دفعت الأطراف نحو سلام سريع غير مكتمل. في إسرائيل جاء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه ترامب مع طهران كصدمة سياسية لدى أوساط واسعة اعتبرته تراجعا عن أهداف استراتيجية، بعدما خلى النص من ملفات كانت تل أبيب تعتبرها جوهرية وعلى رأسها برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وشبكة دعم الجماعات الحليفة في الإقليم. كما بقي النظام الإيراني قائما وتحول ملف لبنان إلى نقطة حساسة بالمفاوضات مع إصرار نتنياهو على إبقاء قواته داخل

0: المنطقة الأمنية.
1: Five terrorists killed for every civilian that is harmed in the process. 5-1, unheard of.
0: الضغوط تتصاعد على نتنياهو داخليا وخارجيا مع اقتراب موعد الانتخابات وما يحمله من حسابات سياسية معقدة. في المقابل يتحرك ترامب نحو تثبيت قواعد جديدة لإدارة التفاهمات الإقليمية لتدخل العلاقة بين الحليفين مرحلة أقل انسجاما وأكثر توترا وسط فجوة واضحة في الأولويات وتبادل الانتقادات ومخاوف من اتساع الشرخ.
2: يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عبر تصريح جديد نشره على منصته ترو سوشيال، مكررا رفضه لموقف روما تجاه الحرب مع إيران وسط أزمة دبلوماسية تعصف بين واشنطن وروما.
3: في أعقاب هذا اللقاء الذي بدا ودياً على هامش قمة السبع في فرنسا، سرعان ما اشتعل سجال حاد بين الحليفين الوثيقين دونالد ترامب وجورجيا ميلوني. شرارة انطلقت من صورة واحدة قبل أن تتحول إلى حرب تصريحات متبادلة على مواقع التواصل ولم تهدأ منذ ذلك الحين، مدفوعة بتصدعات تتعلق بالموقف الإيطالي بشأن الحرب مع إيران وسط انتقادات أمريكية متجددة.
4: واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات على حلف الناتو فيما لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها في التصدي لإيران وبرنامجها النووي.
3: التراشق الكلامي بدأ بعد تصريح لترامب قال فيه إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة، وهو ما وصف بأنه إهانة مباشرة أشعلت ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة لتخرج ميلوني سريعا عن صمتها بنشر مقطع مصور حاد النبرة وصفت فيه تلك الادعاءات بأنها مفبركة تماما، مطالبة إياه بالتركيز على شعبيته المنهارة بدلا من التدخل في شؤونها.
5: هذه الهجمات المستمرة وغير المبررة لا معنى لها، كوني صديقة لك لم يساعد شعبيتي بالتأكيد، أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
3: لكن جوهر الخلاف بين الجانبين يتجاوز تبادل التصريحات إلى صلب الخيارات العسكرية وتباين الأولويات، فواشنطن رأت أن روما تخلت عن دعمها في لحظة مفصلية بعدما رفضت استخدام قواعدها للمشاركة في عمليات إعادة التزود بالوقود أو دعم الضربات الجوية الأمريكية ضد إيران. ومع اتساع الهوة بين الطرفين انتقل التوتر من السجال السياسي إلى أزمة دبلوماسية انعكست بإلغاء زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الولايات المتحدة.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال في خطوة تفتح سباقا داخليا لاختيار خلف له خلال الأسابيع المقبلة. جاء القرار بعد تصاعد الضغوط السياسية داخل الحزب وتزايد الدعوات إلى تغيير قيادة الحزب، ما يضع الحكومة أمام مرحلة من عدم اليقين السياسي.
6: هل تذكرون هتافات النصر لسير كير ستارمر قبل عامين احتفالا بفوز ساحق حققه حزب العمال في الانتخابات العامة؟ في أقل من عامين خفتت لهجة الانتصار التي رافقت إعادة العماليين إلى سدة الحكم.
7: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
6: اهتز موقع ستارمر عندما خسر العماليون انتخابات محلية قبل شهر وجمع أكثر من 100 نائب توقيعات للإطاحة بالزعيم.
8: سيسلك كير ستارمر خطوات أسلافه بحلول سبتمبر المقبل، سيخرج من مقر 10 داوني ستريت تماما كما فعل 6 رؤساء حكومة قبله. فلعنة البريكزيت لا تفرق بين العمال والمحافظين، وها هي رحلة البحث عن سابع رئيس حكومة خلال عقد تبدأ.
6: كان معلوما أن ستارمر قد لا يكمل العام كزعيم للعمال ورئيس حكومة، ولكن لم يكن له بديل واضح حتى برزت شعبية أندي بيرنام في وقت أعلن فيه ويز ستريتين الذي كان يعتزم خوض سباق الزعامة انضمامه إلى معسكر داعم بيرنام.
8: بعيدا عن التنافس الحزبي، ما هو السبب الحقيقي لفشل زعامة كير ستارمر؟
6: ستارمر وعد ولم ينفذ،

0: لم يتمكن من خفض تكلفة المعيشة بل زادت، ولم يحسن خدمات الصحة الوطنية بل ساءت، ولم يحل أزمة الإسكان. للناخب البريطاني الكلمة الفصل، نداء على ستارمر الرحيل. من لندن مصطفى زارو، العربية.
1: 10 سنوات كاملة وستة رؤساء وزراء، بريطانيا تعيش أعمق أزماتها السياسية في التاريخ الحديث. رئيس الوزراء كير ستارمر يعلن استقالته.
2: I will resign as leader of the Labour Party.
1: إنه الضحية 6 في مقعد الحكم الساخن. عاصفة جديدة تضرب لندن في منتصف عام 2026. 4 قادة من أصل 6 سقطوا سريعاً.
2: To offer my resignation as Prime Minister.
3: I am resigning as leader of the Conservative Party.
4: That it would be eccentric to change governments.
5: I will shortly leave the job.
6: I think the country requires fresh leadership.
1: الدوامة بدأت من زلزال صيف 2016 بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. ديفيد كاميرون قاد البلاد ل6 سنوات و60 يوما واستقال فورا. تيريزا ماي غادرت بعد 3 سنوات و11 يوما من العجز لإخفاقها بتمرير اتفاق البريكزيت. بوريس جونسون حكم ل3 سنوات و45 يوما وأسقطته فضائح حفلات كورونا. الخطة الاقتصادية أطاحت بليز تراس خلال 44 يوما فقط. وريشي سوناك غادر بعد 1 سنة و257 يوما بهزيمة مدوية قبل أن يصعد ستارمر لإنهاء الفوضى، لكنه لم يصمد سوى قرابة 2 سنة، واجه خلالها فجوة اقتصادية خطرة وضرائب قاسية وانقساما داخليا حادا، ناهيك عن استقالات متتالية لوزرائه عجلت بالنهاية.
7: Can the Prime Minister tell us, did the official security vetting he received...
1: تسونامي سياسي خلف وراءه خسائر اقتصادية مستمرة وانقسامات مجتمعية عميقة. حولت داونينغ ستريت من رمز للاستقرار التاريخي إلى باب دوار للقادة، تاركة لندن تقف مجددا عند مفترق طرق مجهول. عمر السامرائي، العربية.
8: في أعقاب الأزمة الخانقة التي شهدها قطاع المشتقات النفطية في السودان خلال الأيام الماضية، قررت الحكومة الدخول في استيراد الوقود بغية التحكم في السوق، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارتي المالية والطاقة وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. تتكرر باستمرار أزمة نقص وندرة الوقود في السودان ما ساهم في ارتفاع موجات التضخم والأسعار.
9: بعد أيام من أزمة خانقة في نقص الوقود، بدأت تلوح بوادر انفراج الأزمة. فمع كل ضائقة في ندرة المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام تحديات جديدة.
10: ارتفاع الوقود هو بيدخل في أزمة في ارتفاع الأسعار في بعض السلع، لكن متوفر الوقود.
11: الحمد لله الأمور ماشية، ما في مشكلة. أنا حس أنا ما جيت لي ساعة وكبيت طوالي.
12: صفوف كانت مبالغة والله. أشي الحمد لله يعني فريت الحمد لله يعني.
13: طبعا نسى يعني بنغص الكلى، والله صعبة معانا شديد يعني. الزول ده لما يكون ما عنده وقود والله بنتعب شديد، والحجة دي ما بتقدر تمشي.
9: يذهب كثير من المواطنين لوجود أسباب متعددة في معاناتهم للحصول على البنزين. أما أصحاب محطات الوقود فيرجعون الأزمة الحالية للبطء في وصول الإمدادات من خارج البلاد.
14: المشكلة كلها كانت بس الشغلانية بتاعت كانت التفريغ بس بتاع الباخرة دي اللي خلقت شوية الأزمة، لكن الموقف الوقود عامة كويس خالص يعني.
9: اتساع مشكلة الوقود وتمدد تأثيراتها دفع الحكومة السودانية لاتخاذ قرار بالتدخل المباشر في استيراد المشتقات النفطية.
15: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية وزارة الطاقة وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار.
9: قرار سرعان ما وجد تفاعلا وسط المواطنين.
16: ده بيساعد الدولة في أنها هي تحقق أرباح بدل ما يكون في شركات مقصرة في الاستيراد وتعمل أزمات بسبب نحن نكون في عرض الشركات دي، والشركات دي تهجم على السوق وتزيد الدولار.

0: البضيعة البلد.
1: أزمة الوقود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية زادت من الأعباء على كثير من الأسر السودانية، كما أثرت بشكل مباشر على حركة النقل والنشاط الاقتصادي.
2: خلال السنوات الماضية ظل السودان يعاني من تكرار أزمة الوقود. دخول الحكومة الآن وبشكل مباشر في استيراد المشتقات النفطية يضعها أمام اختبار حقيقي للتحكم في السوق وضبط سعر الصرف. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
3: أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية تسجيل 254 حالة وفاة و1000 إصابة بفيروس إيبولا، أشارت إلى أن معدل الوفيات وصل إلى 25%. انتشر الفيروس في ثلاثة أقاليم هي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو، حيث يعيش نحو 15 مليون شخص. فجرت تصريحات جديدة في واشنطن جدلا واسعا حول واحد من أكبر الألغاز التي رافقت جائحة كورونا، بعدما عادت تساؤلات بشأن اللحظات التي سبقت انتشار الفيروس بين أبحاث علمية مثيرة للجدل وأسرار لم تحسم بعد حوالي بداية الوباء الذي هز العالم.
4: بعد أكثر من ست سنوات على تفشي فيروس كورونا الذي غير العالم، عاد السؤال الأكثر جدلاً إلى الواجهة: من أين بدأ الوباء؟ الشرارة الجديدة جاءت من واشنطن بعد اتهامات أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي جابارد، تحدثت فيها عن تمويل أبحاث اكتساب الوظيفة المتعلقة بفيروسات كورونا داخل معهد ووهان الصيني، واتهمت مسؤولين أمريكيين بينهم أنتوني فاوتشي بالتأثير على النقاش حول أصل الفيروس.
5: تجربة محدودة استخدم فيها الباحثون فيروس كورونا الخفافيش WIV1 واستبدلوا فيه بروتينات شوكية لصالح بروتينات من فيروسات خفافيش أخرى موجودة في الطبيعة.
4: المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الولايات المتحدة مولت أبحاثاً لدراسة فيروسات كورونا الموجودة لدى الخفافيش، وأن جزءاً من هذه الأبحاث نفذ في معهد ووهان بين عامي 2014 و2019، لكن التمويل وحده لا يثبت أن الفيروس صنع هناك أو أنه تسرب من المختبر. علمياً ما زالت هناك فرضيتان: الأولى أن الفيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهي الفرضية التي تدعمها دراسات ربطت بدايات التفشي بسوق الحيوانات في ووهان، والثانية احتمال وقوع حادث مختبري. وحتى الآن لا يوجد دليل قاطع يحسم الجدل، فيما ترجح مؤسسات علمية عديدة فرضية الأصل الطبيعي مع إبقاء احتمال التسرب قائماً. خلف هذا الجدل تبرز قضية أوسع تتعلق بحدود العلم وخطر الأبحاث البيولوجية المتقدمة، فأبحاث تعديل الفيروسات قد تساعد العلماء على فهم الأوبئة وتطوير اللقاحات قبل ظهور أزمات جديدة، لكنها في المقابل تثير مخاوف من أخطاء أو استخدامات خطيرة.
3: أسفر إطلاق نار وقع اليوم في حي يهودي في مونريال عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المشتبه بتنفيذه الهجوم. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن تتجاوز درجات الحرارة في بوردو جنوب غرب البلاد 42 درجة مئوية اليوم. وهذه صور مباشرة مشاهدينا لخارطة توضح ارتفاع درجات حرارة الطقس في أوروبا، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض الدول القارة خلال الأسبوع الحالي، خصوصا المناطق الجنوبية الغربية من أوروبا.

0: وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل، مؤكدا ثقته في موافقة إيران على إجراء عمليات التفتيش عن الأسلحة النووية.
1: And we want both, but fundamentally that money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. So
0: that'll. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أنه لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم فعلي، وأن زيارة المفتشين النوويين لطهران خطوة مهمة لاستمرار المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكية يزور الإمارات والكويت والبحرين غدا الثلاثاء لبحث اتفاق إيران وللمشاركة في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي بالمنامة. وغدا أيضا انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وفي مقدمة أجندتها خريطة المنطقة التجريبية المقترحة. أكثر من 1000 حالة إصابة بإيبولا و250 وفاة بالكونغو الديمقراطية وارتفاع عدد المصابين بالفيروس في أوغندا. في أمان الله.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسألها بأبرز العناوين.
1: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will.
0: ترامب يهدد إيران إذا لم تفي بوعودها ويقول إنه يتعامل معها بطريقة مختلفة عن أوباما والديمقراطيين. رغم تأكيدات ترامب، إيران تنفي أنها ملزمة بشراء محاصيل زراعية من أمريكا بالأموال المفرج عنها. إيران تؤكد على إنشاء خط اتصال مع أمريكا لتجنب أي نزاع في مضيق هرمز. فرنسا ترهن رفع العقوبات عن إيران بموافقة الاتحاد الأوروبي وتطلب مزيدا من الضمانات. نتنياهو ووزير دفاعه يقولان إنهما لن يساوما على أمن شمال إسرائيل وأن ضرب بنية حزب الله سيتواصل. البداية من آخر تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالمحادثات مع إيران، إذ لوح ترامب باللجوء إلى القوة إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن قائلا إنه سيفعل ما يجب فعله. ترامب قال في تصريحاته من البيت الأبيض إن إيران ستستخدم الأموال المفرج عنها لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الأموال المعطاة إلى إيران ستعود إلى بلاده على شكل مشتريات غذائية قائلا إن إيران بأمس الحاجة إليها.
1: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have. Their navy is gone. Their air force is gone. Their leaders are all dead.
0: ترامب وفي تصريحاته جدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، كما تطرق إلى مضيق هرمز مشيرا إلى أنه جرى تمرير كميات نفط أكثر من قبل وأن المضيق مفتوح بالكامل. تعليقات ترامب جاءت بعد تقارير عن قيام إيران بإغلاقه رغم توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن وإجراء جولة محادثات سويسرا.
1: Our Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than we've ever than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher.

0: The strait is totally open, you know that. And we're negotiating, we'll see how that all goes. But we have two things. We have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon.
1: من جهته وصف نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس السماح بدخول مفتشين نوويين إلى إيران بأنها خطوة مهمة، منوها إلى أن هذه الخطوة ستبقى جزءا أساسيا من المفاوضات المستمرة مع إيران.
2: I mean is look whether good faith or bad faith you can't trust anybody's words you have to trust what they actually do letting in the inspectors is a big deal but again we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country that's going to continually be a part of our negotiation so
1: وبالعودة إلى موضوع الأموال الإيرانية المفرج عنها، اتفقت تصريحات فانس مع الرئيس ترامب بقوله أن هذه الأموال ستعود بالفائدة على المزارعين الأمريكيين وأنها لن تصرف دون رؤية تقدم فعلي في المفاوضات مع إيران.
2: Even with the caveat that's going to benefit American farmers and obviously benefit the people of Iran, we want both. But fundamentally, that money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. And that'll obviously be a big part of the negotiation in the days to come.
1: أما على الجانب الآخر، فقد قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن طهران غير ملزمة بشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة بموجب الاتفاقات القائمة، لافتا إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها لن تستخدم حصرا لشراء السلع الأساسية. وأوضح همتي بأن إيران ستتمكن من توظيف تلك الأموال في شراء سلع أخرى لا تشملها العقوبات، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة أموالها المالية المفرج عنها. محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان أوضح أنه تم صرف دفعة بقيمة 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وأن مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات لا تزال مطروحة.
3: كان لابد من صرف دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما وفقا للبند 11، وقد تم صرفهما مسبقا خلال الزيارة إلى قطر، على أن يتم التوقيع النهائي عليهما خلال الزيارة إلى سويسرا، وهو ما تم بالفعل. أما مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها بالإضافة إلى قضايا مصرفية لا تزال مطروحة، ولأن الاتفاق لم يبرم نهائيا بعد فإن العقوبات لا تزال سارية. لذلك وبناء على الاتفاق الموقع تم رفع العقوبات النفطية لحين التوصل إلى الاتفاق النهائي.
1: ينضم إلينا من واشنطن مراسل عربي حسين طلود. أهلا بك حسين. قبل أن أسألك عن ردود الفعل التي أعقبت اختتام هذه الجولة المحادثات في سويسرا على الأقل بين الوفود، أود أن أستوضح منك عن موضوع الأموال. هناك جزئيتان، قليباف كما استمعنا قال بأنه تم التوقيع في سويسرا على الإفراج عن دفعتين 6 مليارات و6 مليارات بمجموع 12 مليار دولار، بينما نائب الرئيس الأمريكي قال بأنه صرف الأموال مرهون بسلوك إيران. هذا جانب الشق الأول. الشق الثاني يتعلق بتصريحات ترامب بأنه هل ستكون حصرا لشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، بينما المسؤولون الإيرانيون نفوا ذلك. هل هناك أي توضيحات حول التضارب في الأنباء حول تسليم الأموال وطريقة صرفها؟
4: إبراهيم، سأوضح من حيث وجهة النظر الأمريكية حول هذين النقطتين المهمتين في الحقيقة. أو الأولى هو موضوع أن هذه الأموال ستفرج بحسب السلوك الإيراني وبما تقدمه إيران من تنازلات، وأيضا بقبول إيران بالشروط الأمريكية. هكذا كان الموقف الأمريكي من قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، وهكذا ركز الأمريكيون في بنود مذكرة التفاهم. لن يكون هناك رفع لتجميد الأموال ولا إعطاء أموال لإيران ولا حتى رفع للعقوبات من دون تغيير في السلوك الإيراني، يعني يكون سلوك مقبول وسلوك حسن حسب ما كان يقول الأمريكيون. لذلك هم يربطون هذا الأمر، كما شدد على ذلك مرة جديدة جيدي فانس، بأنه أي رفع لإفراج عن هذا التجميد والإفراج عن الأموال الإيرانية سيكون مربوطا ومشروطا بالسلوك الإيراني. هذه من حيث الشروط ومن حيث الأموال المجمدة. أما من حيث شراء السلع الأمريكية ومراقبة الأموال كيف ستصرفها إيران، هذه أيضا نقطة مهمة يركز عليها المسؤولون الأمريكيون في الإدارة، إدارة دونالد ترامب، لأن هناك انتقادات كثيرة ومخاوف مستمرة بشأن رفع يعني رفع

0: التجميد عن هذه الأموال، وأكثر من مشرع أمريكي قال بأن إيران قد تستغل هذه الأموال من أجل إعادة تمويل الجماعات الإرهابية ووكلائها في المنطقة. لذلك تحاول الإدارة الأمريكية من خلال هذه الآلية، آلية شراء المواد الغذائية من بهذه الأموال التي سيتم الإفراج عنها، لكي تراقب كيفية صرف إيران لهذه الأموال بأن لا تذهب إلى جماعات إرهابية أو لا تستخدم أيضا في موضوع بناء القدرات العسكرية الإيرانية وإعادة ترميم المنشآت النووية. الولايات المتحدة تدرك وتقر بأن هذه أموال إيرانية وهي تريدها أن تحصل عليها، ولكن لأجل ولصالح الشعب الأمريكي كما يقول ويشدد على ذلك الأمريكيون. وتصريحات الرئيس دونالد ترامب أشار بهذا إلى هذا الأمر، بأن هناك 91 مليون إيراني بحاجة إلى مواد غذائية. لذلك هو يبرر هذا الأمر، أي شراء المواد الغذائية والزراعية الأمريكية، من أجل تقديم هذه المواد الزراعية إلى الشعب الإيراني الذي يحتاج إليها، وكآلية لمراقبة كيفية صرف النظام الإيراني لهذه الأموال، لأن الإدارة الأمريكية حريصة على أن لا يستطيع هذا النظام إعادة تمويل وكلائه في المنطقة وإعادة ترميم ترسانته الصاروخية وأيضا موضوع المنشآت النووية.
1: ترامب عاد يهدد إيران اليوم وقال بأنه لن يتعامل معها كأوباما وكالديمقراطيين. ماذا عن ردود الفعل التي صدرت حتى الآن، سواء من الرئيس الأمريكي وأيضا من باقي الأطراف، سواء كان الديمقراطيين الجمهوريين، وكيف تعاملت وسائل الإعلام الأمريكية مع هذه الأخبار؟
0: في الحقيقة إبراهيم ما زلنا نرصد حالة من التشاؤم ومن الخوف بسبب هذه الاتفاقية، وإن كانت اتفاقية مبدئية أو مذكرة تفاهم، ما زلنا نرصد الكثير من المواقف، لا سيما عندما نتحدث عن الجمهوريين الذين يعني يقولون بأنها ليست جيدة بشكل صريح، حتى من ربما غير رأيه مثل السيناتور الجمهوري لينز جراهام القريب من دونالد ترامب، يقول بتصريحاته بأنه يتوقع أن تفشل هذه التفاهمات بسبب السلوك الإيراني والعقلية الإيرانية. وهناك من ما زال مصر على أن إعطاء أموال لإيران حتى لو لم تكن أموال أمريكية، يقولون بأن مجرد وصول النظام الإيراني إلى هذه الأموال هو أمر خطأ لا يجب السماح له بذلك، ويقارنون هذه المسألة بمنظور أنه لو كان ألمانيا حصلت على الأموال، أموال مارشال لإعادة بناء ألمانيا وأوروبا ويحكمها النازيون، هكذا يصورون المسألة. هناك رفض لهذه المسألة ورفض لهذا الموضوع. صحيح أن بعض المشرعين الجمهوريين أبدوا تفهما لأن دونالد ترامب قام بما قام به ويعتبرونه قام بعمل كبير، ولكنهم يتحفظون ويتخوفون من أن تستغل إيران. رغم كل هذه التأكيدات التي قلناها، ما زالوا يتخوفون من استغلال إيران لكل هذه الأموال من أجل إعادة بناء ترسانتها، ويقولون بأن إيران ستحصل على الفوائد من دون تقديم تنازلات. هم يطالبون الرئيس بأن يضغط أكثر على إيران، خاصة أنهم يعتبرونه أنه انتصر عسكريا في المواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران. لذلك يقولون أنه من الخطأ أن تقدم الولايات المتحدة التنازلات أو المحفزات لإيران من دون الحصول على تنازلات كبيرة ومؤلمة من إيران ببرنامجها النووي، بالنسبة لبرنامجها الصاروخي ووكلائها في المنطقة، يعني ضمانات إيرانية تتعلق بالأمن في المنطقة. لهذا السبب ما زلنا نرصد هذه الحالة من القلق وحالة من التشاؤم، وحتى البعض لا يخفي أنه يرغب بأن يفشل هذا الاتفاق. بالنسبة طبعا للجانب الديمقراطي الأمر واضح جدا. هم يعتبرون أن دونالد ترامب بهذا الاتفاق إنما قدم وثيقة يعني استسلام، ويعتبرون أن ما وصل إليه في هذا الاتفاق هو أسوأ حتى من اتفاق باراك أوباما، وأنه عاد إلى نقطة الصفر، ويشيرون إلى أن موضوع مضيق هرمز كان مفتوحا قبل هذه الحرب أمام حرية الملاحة. الآن هناك شروط تضعها إيران، صحيح أن هناك مدة 60 يوما، ولكن هي تلمح إلى إمكانية فرض رسوم، يعني يستغلون الموقف سياسيا لصالحهم، وهم يتفقون في بعض الجوانب مع الجمهوريين بأن هذا الاتفاق هو اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة، ويعني لا يخفون رغبتهم بأن يفشل هذا الاتفاق، رغم أنهم يؤيدون ويحيون فكرة إيقاف الحرب التي كما يقولون أدت إلى مضاعفات اقتصادية في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة. حسين الطود مراسل العربية كنت معنا مباشرة من واشنطن. بعد طي صفحة توقيع

0: ذكرت الاتفاق ثم الجولة الأولى من المشاورات، بدأت مرحلة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في أفق التوصل إلى اتفاق نهائي. المسار نحو اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن يتواصل في سويسرا، فعلى امتداد أسبوع سيتم إجراء محادثات فنية لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم. المفاوضات الفنية لن تشهد حضور رؤساء وفدي البلدين الذين غادروا بعد نهاية الجولة الأولى. الحديث هنا عن كل من محمد باقر قليباف من الجانب الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس من الجانب الأمريكي. يترأس الوفد الإيراني في المحادثات الفنية نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، فيما يمثل الجانب الأمريكي فريق فني متخصص من الخبراء يتقدمه مايكل أنتون، وهو مسؤول بارز في وزارة الخارجية. كما سيحضر المباحثات ممثلون عن قطر وباكستان بصفتهما دولتين وسيطتين. المباحثات التقنية ستخصص لإنشاء ولجنة إشراف لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من بين أهم اللجان التي تم الاتفاق على إنشائها خلية فض الاشتباك في لبنان، والتي من المرتقب أن تعمل بمشاركة الحكومة اللبنانية، وذلك لضمان تثبيت الهدنة. المفاوضات ستتمحور أيضا حول صياغة ترتيبات تقنية تضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التجارية، وتوضيح التصريحات الأخيرة من الجانبين بشأن عمليات العبور. المفاوضات ستشمل أيضا وضع آليات واضحة لإصدار إعفاءات وتراخيص لبيع النفط الإيراني، وتحديد القنوات المالية للإفراج عن الأموال المجمدة وتحديد قيمتها بشكل دقيق. أما فيما يتعلق بالملف النووي، ستعمل اللجان التقنية على صياغة آليات تربط معالجة اليورانيوم بمبدأ الموافقة والالتزام المتبادل. وفوق كل ذلك، ستكون اللجان التقنية مطالبة بوضع خطط عمل خلال 60 يوما لإعداد الاتفاق النهائي.
1: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open, but it is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. But we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies and everybody else. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country, and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
0: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل. وزير الخارجية الأمريكية يزور الإمارات والكويت والبحرين الثلاثاء لبحث اتفاق إيران. ولدينا أيضا جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تنطلق الثلاثاء في واشنطن، وفي مقدمة أجندتها خريطة منطقة تجريبية مقترحة.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.

0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
2: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
0: فصل المقال مع محمد الملا الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إجراء مناقشة بناءة مع رئيس وفد التفاوض الإيراني قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مذكرة التفاهم. وأشار البوسعيدي إلى أن تأكيد المفاوضين الإيرانيين على الالتزام بالقانون الدولي وتوفير المرور الآمن المجاني عبر مضيق هرمز، وأكد الجانبان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار. أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو سيقوم بجولة إلى الإمارات والكويت والبحرين تبدأ الثلاثاء وتنتهي الخميس، وأوضحت أن الغاية من الزيارة هي عرض وبحث اتفاق أمريكا وإيران المبدئي مع الحلفاء في دول الخليج. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماع مجلس التعاون الخليجي. وفي جملة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالأموال الإيرانية المفرج عنها، كشف نائب الرئيس الأمريكي عن صفقة توصل لها جاريد كوشنر مع قطر تضع آلية تضمن ذهاب الأموال المجمدة للشعب الإيراني وليس لتمويل الإرهاب. نستمع.
4: I've seen some misreporting about frozen or unfrozen Iranian assets. One of the other things that we wanted to do, and you know, wasn't as high of a priority for us for obvious reasons, but we wanted to make sure that we set up a process where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And as much as I see some of the press misreporting on this, and of course, you know, buttressed by what the Iranians are saying.
3: في موقف أوروبي أعربت فرنسا عن رفضها رفع العقوبات عن إيران من دون موافقتها والأوروبيين. وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية جون نويل بارو لسويسرا أن باريس ستعيق رفع العقوبات عن إيران إذا تعارضت أي صفقة مع المصالح الأمنية. وأشار إلى أن فرنسا ستطلب ضمانات كافية بإشراف دولي على نووي إيران قبل رفع العقوبات. ولفت إلى أن فرنسا قد تشارك في المحادثات التقنية بين أمريكا وإيران في سويسرا. وقالت الخارجية الفرنسية أنها تناقش مع الشركاء احتمال نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل لليونيفيل. انضم إلينا من واشنطن مستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودزن. أهلا بك سيد ريتشارد. تابعت معنا بالأمس كل مخرجات هذا الاتفاق وما توصل إليه ربما الفرقاء في سويسرا الولايات المتحدة وإيران. هناك أنباء عن تشكيل لجان تتعلق بفضل اشتباكات بتنظيم المرور في مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك تواصلا إيرانيا أمريكيا جديا على غير ذي العادة. هل تعتقد بأن هذا الأمر سيكون سهل أم سيواجه تعقيدات كون الطرفين على مدى 5 عقود لم يتواصلا بشكل مباشر من قبل؟
5: Yeah, well, it's good to be with you. And I think
6: يسعدني أن أكون معكم. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الإيجابي. كافة المفاوضات تتطلب

0: مزيجا من تقييم المخاطر وكذلك الثقة بين الأطراف. وفي حالة المفاوضات الإيرانية الأمريكية فهي قد تمت عبر وسطاء، وكان هناك حالة كبيرة من نقص الثقة، وهذه الحالة لا تزال موجودة. لكن لا بد لنا أن نحقق نوعا من التوازن من حيث تقييم المخاطر بين الطرفين، وهذا واقع الحال. أنا أتعاطف مع موقف ترامب في هذه الأثناء، لأنه لابد له أن يضع نفوذا من خلال فرض ضغوط عسكرية ومالية على إيران، وفعلها بطريقة فشل الرؤساء السابقون في فعل ذلك. لكنه مع ذلك قد فتح الباب أمام الحوافز المالية من منظور دولي. إذا ما كانت إيران سوف تستمر في مسار التفاوض والقواعد المعمول بها بالنسبة لدول في المنطقة، سوف ننتظر ونرى. أعتقد أن حقيقة مسألة التوازن بين المخاطر وتقييم المخاطر وأعطاء الحوافز قد تكون إشارة إيجابية. هذا أمر جيد بأنهم يتحدثون، لم يحلوا أي قضية، لكن الباب بات مواربا الآن للمزيد من المحادثات.
1: لا، أنا كنت سألتك على موضوع التنسيق، لأنه ما نتحدث عنه الآن هو تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة وإيران في ملفات أساسية وجوهرية، على رأسها مضيق هرمز. هل ستكون هذه مهمة سهلة؟ هل ستواجه خلال 60 يوما الولايات المتحدة وإيران اختبارات مهمة؟ وأنت العسكري الخبير في هكذا ظروف، لأنه بعض هذه ربما الحوادث قد تكون عفوية والبعض الآخر مفتعلة لجس النبض. كيف سيتم التعامل مع كل هذه التحديات سواء في جبهة لبنان أو في مضيق هرمز؟
0: فلنفترض لثانية أن المفاوضين يرغبان بالتوصل لاتفاق، لأن الرئيس ترامب يرغب بالتوصل إلى ذلك، ونفس الأمر ينطبق على إيران. كل بات هناك نوع من التحالف السياسي العالمي والتحالف الإقليمي، هناك متشددون بين هذين الائتلافين، لكن ليس مسألة فقط انعدام الثقة، لكن الكل يرغب بالتوصل إلى السلام. وهناك بعض الأطراف التي ترى بأن حالة الصراع لا يمكن حلها من خلال هذه المفاوضات. هذا الأمر سوف يتم اختباره، كلا الطرفين سوف يتم اختبارهما من خلال الحلفاء الإقليميين والأذرع بالنسبة لإيران وإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه العملية برمتها سوف تحسن الأوضاع في المنطقة بصورة كاملة، لكن ما قد يتم فعله هنا بأنه مسألة السلام. إذا ما كانت إيران والشعب الإيراني سوف يستفيدون من هذا، وسوف يخففون من نشاطاتهم المرتبطة بالإرهاب ودعم الأذرع، بحيث نعود للأوضاع التي كانت سائدة. لكن مما لا شك فيه بأنه سوف يكون هناك اختبارات صعبة، والسؤال إذا ما كان هناك الحوافز الكافية لدى الطرفين للحفاظ على التقدم.
1: شكرا لك من واشنطن، المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودسون. إلى الملف اللبناني، حيث تنطلق الثلاثاء مباحثات المسارين السياسي والعسكري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. وقد ذكر مسؤول إسرائيل للقناة 12 أن إسرائيل ستعرض خلال الاجتماعات خريطة للمنطقة التجريبية المقترحة، موضحا أنها ستقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب الخط الأصفر. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المنطقة التجريبية ثم يدخلها الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة ستتولى مهام الرقابة والإشراف. ورغم الجولة المرتقبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان إيال زمير أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد التهديدات في جنوب لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله. وقالوا في بيان مشترك إن أمن الشمال يبقى على رأس أولوياتهم وأنه لا مساومة عليه. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين صدور أوامر جديدة للقوات الموجودة في الجنوب اللبناني شملت تقليص العمليات على الدفاع وعدم إطلاق النار ما لم يسمح رئيس أركان الجيش بذلك. وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن الأوامر تحظر إطلاق طلقات تحذيرية عن المدنيين خاصة ممن يحاولون العودة إلى جنوب لبنان في حال اقترابهم من النقاط الإسرائيلية. كما تمنع الأوامر الجنود من تفجير المنازل والبنى التحتية.

0: تحتية داخل المنطقة الأمنية دون موافقة كبار الضباط.
1: في عمق الأرض جنوب لبنان، حيث تخفي الأنفاق ما لا يظهر على السطح، يعود ملف سلاح حزب الله إلى واجهة المفاوضات من بوابة منشآت تحت الأرض تصفها إسرائيل بأنها استراتيجية. فبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، تدرس تل أبيب طرح فكرة تسليم ملف معالجة أنفاق حزب الله إلى الجيش اللبناني خلال جولة المفاوضات المقبلة، في خطوة قد تكون اختباراً لقدرة الجيش اللبناني على التعامل مع هذه المنشآت.
2: إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني لأنفاق حزب الله خلال المفاوضات، فيما يدرس الجيش الإسرائيلي السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع الأنفاق التابع لحزب الله في قرية كفر تبنيت جنوب لبنان.
1: الحديث يدور تحديداً عن مجمع أنفاق في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. تقول إسرائيل إنه يضم شبكة واسعة تحت الأرض، ويعتقد الجيش الإسرائيلي بوجود عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخله، لكن وقف إطلاق النار حال دون دخول القوات الإسرائيلية إلى النفق لتبرز فكرة نقل المهمة إلى الجيش اللبناني باعتبارها خياراً مطروحاً على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل. في المقابل لا تتوقف إسرائيل عند هذا الموقع فقط، إذ أعلنت عن اكتشاف مجمع آخر تحت الأرض في بلدة مجدلزون على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود. وفق الجيش الإسرائيلي يمتد المجمع لأكثر من 200 متر تحت الأرض وعلى عمق 29 متراً، ويضم غرفاً محصنة وأبواباً مقاومة للانفجارات ومواقع لإطلاق صواريخ موجهة، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.
0: نبقى مع ذات الملف. تعليقا على التطورات في لبنان، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الأضرار التي لحقت بحزب الله قد تؤسس لاتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل خلال المحادثات المباشرة الجارية بوساطة أمريكية.
3: Israel is engaging on US mediated talks. They're happening over the next few days with Lebanon, directly with Lebanon. And the purpose of these talks are disarming Hezbollah and achieving a genuine peace agreement. They're taking place right now over the next few days in DC. The severe damage actually inflicted on Hezbollah has created a new reality in Lebanon. And that has opened a window for this potential historic agreement. As the Prime Minister has made clear, Israel's war is not with Lebanon, the state of Lebanon. It is with Hezbollah that terrorizes Lebanon and seeks our destruction.
0: انضم إلينا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد. دعنا فقط نقرأ الأخبار العاجلة المتعلقة بالملف اللبناني. الخارجية الأمريكية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستشمل مناقشات عسكرية وسياسية. هذه المحادثات التي ستعقد اليوم الثلاثاء. طبعا أكدت الخارجية الأمريكية أيضا بأن هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستستمر حتى الوصول إلى اتفاق للسلام والأمن. طبعا كان في تصريحات عدة للحكومة الإسرائيلية يقابلها تريث أمريكي يمكن قراءته في تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد خلاله بحل المشكلات مع لبنان. نستمع للتصريح ثم نعود لك سيادة العميد.
4: That is a sticking point.
5: Who did he tell that to you?
4: He said it publicly in Israel.
5: Well, we're going to take a look at it.
4: Well, what would you do to make sure that he doesn't?
5: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: سيادة العميد، يعني كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية عن المسؤولين السياسيين ربما تعارض مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، حتى تصريحات كاتس وزمير تتعارض مع ما جاء في نيويورك تايمز. حتى هم قالوا يعني في آخر أخبار بأنه لن يقبلوا أي مساومة فيما يتعلق بأمن الشمال، سيتواصل هدم البنى التحتية التي وصفوها بالإرهابية جنوب لبنان، وسيتواصل تحديد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية رغم الحديث عن المنطقة التجريبية. هل هذه التصريحات هي تصريحات للاستهلاك المحلي لحفظ ماء وجه نتنياهو الذي يواجه ضغوطات من ترامب، أم أن هناك عدم وضوح في الرؤية لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف لبنان وتحديدا السلام بين لبنان وإسرائيل؟
6: صباح الخير سيد.

ليس فقط أن هناك تعارض ما بين التصريحات والمواقف الأمريكية والإسرائيلية، بل هناك تعارض وتعاكس إذا جاز التعبير في المواقف الأمريكية بحد ذاتها، حيث عندما قال ترامب أن

0: وبإرخاء ظلم الأمريكي كذلك، إنما هذا موضوع آخر. نعم، الآن نحن بلغنا الجولة رقم 5 وهي ستعقد في الساعات المقبلة، وهي جدية. بدأنا ندخل في تفاصيل التفاصيل، وبدأنا ندخل في الخطط التنفيذية إن كان من الجانب الإسرائيلي أو إن كان من الجانب اللبناني. الخطة اللبنانية تطالب يعني تضع جدولا للتنفيذ في المناطق التجريبية، وهي فكرة لبنانية. والجدول الإسرائيلي كذلك يحدد المناطق التي ينسحب منها والتي يدخل إليها الجيش اللبناني. يعني نحن دخلنا فعلا في الجد. هنا المسألة ليست إذا كان هناك تأثير من أو تضارب بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي في هذا الصدد. لبنان الآن يفاوض ما بينه وما بين إسرائيل من دولة إلى دولة وبرعاية الراعي الأمريكي في واشنطن. الخطوة الأولى التنفيذية وهي ما يسمى المناطق التجريبية النموذجية، هي وجه آخر للعملية السابقة التي قررتها السلطة اللبنانية وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذ عملية حصر السلاح وفق مراحل محددة، وطبعا فشلت هذه أو لم تؤدي أغراضها جيدا، وأتت الحرب في فبراير كذلك وغيرت كامل المشهد. هي الآن يعني يتم الاتفاق ما بين الطرفين، وهناك وفد عسكري ووفد سياسي، وعلمنا أن هناك وفد رفيع من العسكري رفيع يرافق المستوى السياسي لدى الجانب الإسرائيلي، والوفد المفاوض اللبناني لا يزال كما هو ومعزز بشخصيات أخرى. فإذا الأمور تبدأ في التنفيذ، يتم التوافق متى تبدأ هذه الخطوات التجريبية، أين، كيف، من أين إلى أين، وإذا نجحت في منطقة يتم الانتقال إلى منطقة أخرى، وهكذا دواليك. لكن المناطق التجريبية يعني إسرائيل الآن في المناطق التي احتلتها شمال الليطاني يفهم من التصريحات الإسرائيلية أنها سوف تنسحب إلى الخط الأصفر، يعني ما يسمى المنطقة الآمنة التي حددتها إسرائيل، وهي باحتلال مباشر 6% من مساحة لبنان في وعلمتها بالخط الأصفر. هي فإذا تنسحب إلى الخط الأصفر. هذه المناطق التي تنسحب منها شقيف، زوطرين، الطاهر يعني وأرنون، وهذه المناطق، هذا المثلث شمال الليطاني المتواجد ضمن أقليم التفاح وجبل ريحان ومرتفعات جيزين، هذه التضاريس ينسحب منها.
1: لكن في جزئية مهمة أنت ذكرتها في بداية مداخلتك، هي بأنه فكرة أنه فصل ملف لبنان عن إيران هي ما يطالب بها لبنان، بأن يكون هذا الملف هو ملف سيادي يتفاوض فيه اللبنانيون بوساطة أمريكية مع الجانب الإسرائيلي. لكن هناك من يقول بأن إسرائيل تحاول كسب مزيد من الوقت حيث تضغط الولايات المتحدة عليها للانسحاب لوقف المواجهة مع حزب الله، وإسرائيل تريد لا تريد أن تقوم بذلك دون ثمن وتسوقه بالنسبة الحكومة اللبنانية على أنه تنازل، وبالتالي الولايات المتحدة تحاول إرضاء الطرفين، إيران التي تطالب بوقف هذه الحرب وانسحاب إسرائيل، وأيضا لبنان الذي يريد أيضا أن يتكفل بالسيطرة على مناطقه. إلى أي مدى ترى بأنه هذا التداخل بين الملفين لا يخدم لبنان بالشكل المطلوب، وربما يقدم له وعودا وإنجازات كانت أصلا مسلم بها من قبل إسرائيل للولايات المتحدة تحت الضغط؟
0: أولا علينا أن نفصل ما بين وقف إطلاق النار والانسحاب. إسرائيل وخضوعا لاعتبارات أمريكية رضخت لهذا الأمر وأوقفت إطلاق النار، وهو وارد في وثيقة الوزارة الخارجية في الجولة رقم 4، لكن هي حددت وقررت أنها لا تنسحب من المنطقة الآمنة، وقد شرحت لك أنها تنسحب من المناطق التي احتلتها شمال الليطاني وتعود إلى الخط الأصفر. هذه المناطق هي المنطقة التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يدخل الجيش اللبناني يطهرها وينظفها، والأهم اختبار هذا كذلك للجيش اللبناني بأن لا يعود عناصر حزب الله إلى هذه المنطقة.

0: التي باتت مطهرة. هذه هي المسألة أولا. أما الاعتبار الثاني يعني هناك فصل ووصل. إيران تحاول قدر إمكانها تعيد وصل ما يسمى وحدة الساحات، وهذه وحدة الساحات كما عرفنا هي كانت الكذبة الكبرى لأجل فلسطين. تبين أن فلسطين مطية وليست قضية، هي تريد وحدة الساحات لأجل إيران، للمدافع عن إيران. هنا لاعتبارات التفاوض في سويسرا كذلك رضخت أمريكا وتنازلت لإيران عن هذا المبدأ، لكن هذا من الخطورة بمكان، لأنه يشعر حزب الله الذي بات مهزوم والذي أصبح بفعل القرار الرسمي اللبناني حزبا محظورا بأجنحته الأمنية والعسكرية والمالية، وكلمة مقاومة صارت كذلك محظورة. هذا يعطي معنويات
1: للجانب. بس علشان نكسب وقت سيادة العميد، عندي سؤال من شقين. الشق الأول بأنه الجيش اللبناني في هذه الخطة التجريبية سيعمل تحت إدارة مباشرة من الولايات المتحدة، كيف ترى هذا الأمر؟ كيف ستتعامل الولايات المتحدة وماذا يعني؟ والسؤال الثاني، لجنة فضل الاشتباك التي تم اعتمادها في سويسرا لمراقبة التهدئة أيضا ستكون الحكومة اللبنانية جزء منها، وبالتالي إلى أي مدى هذا يجعل الحكومة أيضا ضالعة في هذا الأمر وهي أيضا يعني غير معنية فيه كانت بالأصل؟
0: يعني هي ما يسمى لجنة الميكانيزم التي كانت سابقا قبل الحرب فبراير. كان هناك لجنة ميكانيزم من الأمريكي والفرنسي واليونيفيل واللبناني والإسرائيلي. هي الآن في الشق الأول من سؤالك لجنة ميكانيزم مؤلفة من اللبناني والإسرائيلي والأمريكي فقط لا غير. لكن لجنة الإطار، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي انبثقت من سويسرا، كذلك هذه لجنة ميكانيزم أخرى لكن أدخل فيها الإيراني. يعني هنا الحيرة، نحن لا نحتار، لكن الحيرة عند الأمريكي، كيف يبت هنا ويفصل هناك وكيف يمنع هنا ويوصل هناك؟ هذه هي الإشكالية. لكن علينا أن نكون واثقين بأنفسنا نحن كلبنانيين أننا قررنا مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل، نتفاوض معه مباشرة، والراعي هو لا ذاته لا يزال الأمريكي. وهذه اللجنة الميكانيزم يجب أن تدور، يعني علينا كلبنانيين أو كوفد لبناني أن يصب اهتمامه على لجنة الميكانيزم بين قوسين يعني المؤلفة من الأمريكي والإسرائيلي واللبناني لتنسيق العمل والبدء بمراحل المناطق التجريبية على أكمل ما يرام، والخضوع يعني. وليس معنى ذلك أن الجيش اللبناني يخضع للجيش الأمريكي أو للجيش الإسرائيلي، لكن هي لجنة متآلفة مؤلفة متألفة من بعضها لحسن سير العمل فقط لا غير.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من بيروت، العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نواصل من بريطانيا. فبعد أقل من عامين على وصوله إلى رئاسة الحكومة البريطانية، كير ستارمر ينهي مشواره في 10 داونينج ستريت، رغم أنه قاد حزب العمال إلى واحد من أكبر انتصاراته الانتخابية في تاريخه، لكن سلسلة من القرارات المثيرة للجدل والأزمات السياسية وتراجع الثقة الشعبية سرعت في تآكل رصيده السياسي. إذا ما أبرز الأسباب التي عجلت بسقوط ستارمر؟ تقول قراءة المراقبين والصحف البريطانية التالي: أولا، أثار قرار الحكومة بوقف مدفوعات وقود الشتاء لفئات من المتقاعدين موجة غضب واسعة، وأضر بصورة حزب العمال لدى شريحة تقليدية من الناخبين. أما قرار زيادة الأعباء على أصحاب العمل فأثار انتقادات حادة تجاه ستارمر، خاصة أن الحزب كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم رفع هذا النوع من الضرائب. تعرض أيضا ستارمر لانتقادات بسبب تلقيه هدايا ومزايا مرتفعة القيمة، ما أثار تساؤلات بشأن الشفافية والنزاهة. وأخيرا جاءت الهزيمة القاسية في الانتخابات المحلية، إذ شكلت نتائج الانتخابات المحلية ضربة قوية لحزب العمال، وهو ما عزز الدعوات داخل الحزب لإجراء تغيير في القيادة.
2: Resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.

0: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
1: نواصل من الخلاف الأمريكي الإيطالي الذي تفجر بعد عقد قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية الأسبوع الماضي. فرغم أن المشهد بدا وكأنه وديا بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن خلف هذه الصور الودية برزت مفاجأة بعدما قال ترامب إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه. تصريحات ترامب قادت إلى سجال بينه وبين ميلوني وصل إلى حد التراشق وتبادل اتهامات. فماذا كان خلف السطور؟
2: في أعقاب هذا اللقاء الذي بدا وديا على هامش قمة السبع في فرنسا، سرعان ما اشتعل سجال حاد بين الحليفين الوثيقين دونالد ترامب وجورجيا ميلوني. شرارة انطلقت من صورة واحدة قبل أن تتحول إلى حرب تصريحات متبادلة على مواقع التواصل، ولم تهدأ منذ ذلك الحين، مدفوعة بتصدعات تتعلق بالموقف الإيطالي بشأن الحرب مع إيران وسط انتقادات أمريكية متجددة.
3: واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات على حلف الناتو، فيما لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها في التصدي لإيران وبرنامجها النووي.
2: التراشق الكلامي بدأ بعد تصريح لترامب قال فيه إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة، وهو ما وصف بأنه إهانة مباشرة أشعلت ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة، لتخرج ميلوني سريعا عن صمتها بنشر مقطع مصور حاد النبرة وصفت فيه تلك الادعاءات بأنها مفبركة تماما، مطالبة إياه بالتركيز على شعبيته المنهارة بدلا من التدخل في شؤونها.
4: هذه الهجمات المستمرة وغير المبررة لا معنى لها، كوني صديقة لك لم يساعد شعبيتي بالتأكيد، أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
2: لكن جوهر الخلاف بين الجانبين يتجاوز تبادل التصريحات إلى صلب الخيارات العسكرية وتباين الأولويات، فواشنطن رأت أن روما تخلت عن دعمها في لحظة مفصلية بعدما رفضت استخدام قواعدها للمشاركة في عمليات إعادة التزود بالوقود أو دعم الضربات الجوية الأمريكية ضد إيران. ومع اتساع الهوة بين الطرفين انتقل التوتر من السجال السياسي إلى أزمة دبلوماسية انعكست بإلغاء زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الولايات المتحدة.
1: الآن الموجز الرياضي مع ديما محمد سايح.
5: شكرا لك إبراهيم ومرحبا بكم مشاهدينا. قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز على النمسا بهدفين دون رد والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم في ليلة أصبح فيها هداف المونديال عبر التاريخ، وسجل ميسي هدفا في الشوط الأول ليكسر رقم كلوزيه ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 17 هدفا. وفي آخر لحظات المباراة أحرز الأسطورة ميسي هدفا ثانيا أكد فيه فوز فريقه بالمباراة ورفع به رصيده إلى 18 هدفا في كأس العالم خلال 6 نسخ، وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط متقدمة على النمسا التي تملك 3 نقاط. منتخب مصر انتظارا طويلا دام 92 عاما وحقق فوزه الأول في كأس العالم بعد تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة السابعة. هاكم التفاصيل.
6: كما هو الحال مع المصريين، يبحث النيوزيلنديون عن فوزهم التاريخي الأول بالمونديال، يتقدمون بالهدف الأول من رأسية سورمان في الدقيقة 15. مصر تبحث عن التعادل، يقفز مصطفى زيكو ليسجل برأسه مع بداية الشوط الثاني، نجم بيراميدز يسجل هدفه الثالث في مباراته الرابعة بقميص الفراعنة. الأنظار تلاحظ

0: يلحق محمد صلاح الذي أصبح أكثر لاعب من بلاده يظهر في كأس العالم بصناعة زيكو يسجل هدف مصر الثاني ينضم إلى قائمة أكثر العرب تسجيلا في كأس العالم بثلاثة أهداف مع سالم الدوسري وسامي الجابر ووهبي خزري. يسجل تريزيجيه برأسه الهدف الثالث. مصر تحقق انتصارها الأول بعد 92 عاما من الظهور في كأس العالم وتنتزع صدارة المجموعة قبل لقاء إيران في الجولة الثالثة.
1: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر بعد قليل مع الأردن لإنعاش الأمل في التأهل إلى الدور المقبل من مونديال 2026. نتابع.
2: لقاء العرب يتجدد في المحفل العالمي. الأردن والجزائر يتواجهان في مباراة ستكون مهمة لحسابات التأهل، مباراة هي الرابعة بين فريقين عربيين والأولى التي لا يكون فيها المنتخب السعودي طرفا في اللقاء. المنتخب الجزائري واجه منتخبا واحدا فقط من آسيا طوال مشاركته السابقة في المونديال، هو المنتخب الكوري الجنوبي، وأمامه أحرز الخضر 4 أهداف سجل بها رقما قياسيا لأكثر فريق عربي وإفريقي تسجيلا في مباراة واحدة. لكن تاريخيا وفي المواجهات العربية لم تتمكن منتخبات تونس، المغرب ومصر من التفوق على السعودية في كأس العالم، وربما يكون هذا الأمر حافزا لمنتخب الأردن الذي لا يزال يستشعر طريقه في أولى مشاركته المونديالية. على الصعيد التدريبي تعد هذه المشاركة الأولى لمدرب النشامة جمال السلامي، بينما يخوض مدرب الجزائر بيتكوفيتش تجربته الثانية بعد نسخة روسيا 2018 حين قاد المنتخب الأوروبي إلى ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام السويد بهدف دون مقابل، كما أوصل سويسرا بعدها ب3 سنوات إلى ربع نهائي يورو 2020 متجاوزا بطل العالم فرنسا في ثمن النهائي. ويبقى السؤال الأهم، هل سيرسخ الأردن تفوق عربي آسيا في المونديال على نظرائهم من أفريقيا؟ الإجابة سنعرفها بعد ساعات من الآن.
1: في هيوستن يأمل المنتخب البرتغالي في استعادة توازنه عندما يلاقي أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة 11، واستهل المنتخب البرتغالي مشواره بالتعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، وهو أمر وضعه تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز في الجولة الثانية تفاديا لتعقيدات حسابات التأهل مبكرا. بالطرف الآخر، خسرت أوزبكستان مباراتها الأولى في تاريخها بالمونديال أمام كولومبيا وتسعى للفوز من أجل تفادي الخروج المبكر. تسعى إنجلترا للحاق بركب المتأهلين إلى الدور 32 عندما تلاقي غانا في بوسطن ضمن منافسات المجموعة 12. إليكم التفاصيل.
3: الأسود الثلاثة لأول مرة في كأس العالم يتواجهون مع البلاك ستارز، مباراة واحدة فقط جمعتهما في ودية 2011 بويمبلي وانتهت بهدف لمثله. منتخب النجوم السوداء لهم أكثر من لاعب مولود خارج غرب أفريقيا، 3 من إنجلترا أبرزهم أنتوان سيمينيو نجم مانشستر سيتي، أيضا نفس العدد من فرنسا على رأسهم جوردان أيو شقيق أندري ووالده الأسطورة الغانية أبيدي بيلي، وواحد من إسبانيا إنياكي ويليامز المولود في بيلباو وشقيقه نيكو يمثل لاروخا، وديريك لوكاسن المولود في هولندا. 8 مواجهات للإنجليز مع الأفارقة في المونديال، الغانيين هم 8 منافس أفريقي مختلف. 8 مواجهات سابقة لم يعرف فيها الإنجليز الخسارة، 5 انتصارات و3 تعادلات. البرتغالي كيروش في ظهوره المونديالي الخامس ومع 3 منتخب بعد بلاده في 2010 وإيران في 3 نسخ سابقة، تلقى الخسارة الأكبر في مسيرته بكأس العالم أمام الإنجليز في قطر بسداسية مقابل هدفين. هيثم محمد، العربية.
1: على وقع المونديال دوني الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك إبراهيم.
4: شكرا لديما، وأيضا هذه النشرة في نهاية نذكر بأبرز عناوينها. ترامب يهدد إيران إذا لم تفي بوعودها ويقول إنه يتعامل معها بطريقة مختلفة عن أوباما والديمقراطيين. رغم تأكيدات ترامب إيران تنفي أنها ملزمة

بشراء محاصيل زراعية من أمريكا بالأموال المفرج عنها. إيران تؤكد إنشاء خط اتصال مع أمريكا لتجنب أي نزاع في مضيق هرمز. فرنسا ترهن رفع العقوبات عن إيران بموافقة الاتحاد الأوروبي وتطلب مزيدا من الضمانات. نتنياهو وزير دفاعه يقولان إنهما لن يساوما على أمن شمال إسرائيل وأن ضرب بنى حزب الله سيتواصل. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
14: لحظة فارقة، خط فاصل
15: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
14: بين الانتظار والانطلاق،
15: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
16: خلاصة يوم قد انتهى،
17: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
18: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
19: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى طهران مفادها أن عدم الالتزام بالاتفاق مع واشنطن سيكون له عواقب وخيمة، مشددا على أنه سيقوم بما يجب عليه فعله حسب قوله.
1: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have. Their navy is gone. Their air force is gone. Their leaders are all dead.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أيضا أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان سيتم حلها، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها أن قواته لن تغادر لبنان.
2: The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
1: Who did he tell that to you?
2: He said it publicly in Israel.
1: Well, we're going to take a look at it.
2: Well, what would you do to make sure that he doesn't?
1: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: تنطلق الثلاثاء مباحثات المسارين السياسي والعسكري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وقد ذكر مسؤول إسرائيلي للقناة 12 أن إسرائيل ستعرض خلال الاجتماعات خارطة للمنطقة التجريبية المقترحة، مشيرا إلى أنها ستقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب الخط الأصفر، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المنطقة التجريبية ليدخلها الجيش اللبناني، بينما ستتولى أمريكا مهام الرقابة والإشراف. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان إيال زمير أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد التهديدات في جنوب لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله حسب تعبيرهم. وشددت الأطراف الثلاثة في البيان المشترك على أن أمن الشمال يبقى على رأس أولوياتهم وأنه لا مساومة عليه. يأتي هذا البيان المشترك في ظل تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية تواجه قواعد اشتباك أكثر صرامة وتحتاج إلى موافقة من مستويات عليا لتنفيذ عمليات معينة ضد أهداف حزب الله خارج الخط الأصفر. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن تتجاوز درجات الحرارة في بوردو بجنوب غرب البلاد 42 درجة مئوية اليوم. إلى اللقاء.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.